الكاريكاتير مشاهدينا هو نوع من الفنون البصرية يعتمد على المبالغة والتشويه المقصود لبعض الملامح أو الصفات للتعبير عن فكرة أو نقد أو تعليق بطريقة سريعة ومؤثرة. أصل الكلمة إيطالي، ويعني بالإيطالية المبالغة أو التحميل الزائد. ويمكن أن يكون الكاريكاتير أيضا رسما لشخصية حقيقية مع تضخيم بعض ملامحها، أو رسماً ساخراً يعالج قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو لوحة رمزية تستخدم شخصيات أو أشياء تمثل أفكاراً ومؤسسات. طبعاً يختلف الكاريكاتير عن الرسم الواقعي في أن هدفه ليس الدقة الشكلية، بل إيصال رسالة أو موقف بأقل عدد ممكن من الكلمات. لكن لماذا يستخدمه الناس؟ ربما للتعبير عن الرأي بطريقة مختصرة وجذابة، أو للسخرية والنقد من دون الحاجة إلى مقالات طويلة، وربما للفت الانتباه إلى مشكلة أو ظاهرة معينة، أو إثارة التفكير من خلال الرموز والمفارقات، وحتى للتسلية عبر الفكاهة والذكاء البصري. الصحافة مشاهدين تعتمد الكاريكاتير منذ القرن 19 لدوره في تبسيط القضايا المعقدة في صورة واحدة، وللتعليق السياسي السريع على الأحداث اليومية، ولجذب القراء وإضفاء طابع مميز على الصحيفة، بالإضافة أيضا إلى نقد المسؤولين والمؤسسات بطريقة رمزية وساخرة مع التأثير العاطفي. فصورة غالبا تفهم أسرع من النص، كما يمكن في كثير من الأحيان أن ينقل رسم كاريكاتيري واحدا وموقفا سياسيا أو حتى اجتماعيا كاملا قد يحتاج إلى مئات الكلمات لشرحه. هناك أيضا كاريكاتير سياسي واجتماعي وثقافي وشخصي، لكن نجاح أي نوع منها يتطلب فكرة قوية وواضحة وبساطة في الرسم والتكوين، واستخداما ذكيا للرموز، وقدرة على إثارة الابتسام أو حتى التفكير أو النقد، بالإضافة إلى ارتباطه أيضا بالواقع والأحداث الجارية. الكاريكاتير مشاهدينا ليس مجرد رسم مضحك، إنه وسيلة نقد وتأثير تعتمد على الصورة أكثر من اعتمادها على الكلمات، كما نشاهد هذه اللوحة التي تم رسمها قبل سقوط النظام المخلوع. بعد تحرير سوريا من نظام الأسد المخلوع وتعزيز حرية الصحافة في البلاد بحسب مقاييس ومؤشرات عالمية، لاقى الكاريكاتير حضورا أوسع، وتحديدا من بوابة الصحافة الرسمية صار ممكنا انتقاد قرار أو فكرة أو حتى موضوع عبر الصحافة الرسمية بكل بساطة، لأن الإعلام الرسمي لم يعد وسيلة لتلميع صورة السلطة وفق ما يرى أو ينشد بعضهم، ولأن سوريا عائمة على بحر من المشكلات والقضايا العالقة التي راكمها نظام الأسد المخلوع على مدار عقود من حكمه وحكم والده، فالحالة المعيشية والخدمية هي دائما على طاولة المواطن، دفعا للإسراع بحل مشكلة أو للإشارة لها أو لانتقاد تأخير حلها أصلاً، خصوصاً في مشكلات ملحة. الاتصالات جزء من هذه المشكلة مشاهدينا، الخدمة سيئة، الشبكة ضعيفة، الاتصال متقطع، لا أسمعك جيداً، غير مكانك. لكن الأسعار المرتفعة مقابل الخدمة التعيسة واضحة وضوح الشمس. هذه الفكرة عبر عنها الرسام علي حمزة في رسم كاريكاتيري نشرته صحيفة الثورة السورية الرسمية. يظهر في الرسم كما يبدو وزير الاتصالات هنا مشاهدينا وهو يتحدث عن مشاريعها ومشاريع وزارته، في حين يرد المواطن على الطرف الآخر مع مسمعك منيح، هالشبكة من جيل العصر الحجري. نشاهد هذا الرسم مشاهدينا لصحيفة الثورة من الفنان علي حمرة كما رسم. لقى الموضوع مشاهدين تفاعلا إيجابيا واسعا، لكون موضوع الاتصالات يمس كل مقيم في سوريا وكل من يجري اتصالا لمقيم فيها حتى، بالإضافة إلى ما اعتبره متابعون جرأة في الطرح من وسيلة إعلام حكومية. نستعرض جانبا من التعليقات مشاهدين. نبدأ من خليل اللي قال: من الآن فصاعدا صحيفة الثورة هي الدليل الوحيد للأمل. تعليق أيضا لخليل الشيخ يقول: هيك كاريكاتير من صحيفة رسمية، برابو. أما أيضا عبد قال: يؤبرني الصحيفة الديمقراطية أنا. أما

0: نابر قال لقد أسمعت لو ناديت حيا لكن. تعليق أخير لزياد كساح، بالفعل الصورة معبرة، الفجوة بين الوعود والواقع في قطاع الاتصالات السوري ما زالت كبيرة، والحكم الحقيقي يكون على جودة الخدمة والنتائج الفعلية لا على التصريحات. طبعا فريق ريبوست تواصل مع الرسام علي حمرة الذي رسم هذا الكاركتير لصحيفة الثورة، لكنه اعتذر عن الظهور في الحلقة بسبب ضيق وقته، لكنه قدم هذه الرسالة. نتابع.
1: هو تناول السيد وزير الاتصالات وعن طريق برنامجكم بوجه له تحية وبتمنى يتقبله بصدر رحب، ضمن إطار حرية التعبير اللي نحن عايشينها اليوم ومو مصدقين حالنا إنه نحن عندنا حرية التعبير، قادرين نحكي وقادرين نرسم ونعبر كسوريين عنا بعد سنوات من القمع والقهر.
0: التعاطي الفج مع شرطة المرور وإن تحول لحدث شبه يومي متكرر الظهور في ريبوست كما يتكرر حدوثه على أرض الواقع، لكنه يعبر بنظر بعضهم عن حالة تفلت من القانون. اليوم بعد أكثر من عام ونصف على تحرير سوريا وطي تلك الحقبة المظلمة، ورغم كل التأكيدات المتواصلة على أكثر من مستوى على ضرورة احترام القوانين والمضي قدما نحو الإعمار الذي يتعدى الحالة العمرانية إلى الحالة الحضارية لسوريا الجديدة، ما تزال المخالفات ترتكب وما يزال التطاول على عناصر شرطة المرور مستمر. مشاهدينا، شرطي المرور موظف يقف في الطريق يواجه عوامل الطقس بقسوتها وتقلباتها وقوفا على قدميه لساعات طويلة في سبيل تنظيم حركة السير وتخفيف الازدحام والحد من الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة، وكل هذا من شأنه التخفيف قدر الإمكان من الحوادث المرورية، لكن يبدو أن بعضهم لا يلقي بالاً للقانون، حتى أن هناك دعوات باتت تتكرر مؤخراً لتفعيل المخالفات المالية في سبيل خلق حالة انضباط مأمونة. طبعاً خلال الأيام الماضية بدأت شرطة المرور تحذر المواطنين وسائقي المركبات من التوجه إلى المخالفات المالية، كما جرى مؤخراً تفعيل رادار المخالفات المرورية في شوارع العاصمة كخطوة أولى قبل تفعيله على نطاق أوسع ومناطق أخرى. مشكلة المرور والصدامات المتكررة التي تحصل مع شرطة المرور يعود جزء منها لمحاولة الحد من الانتشار الحاد للدراجات النارية في مراكز المدن والمناطق المكتظة بمختلف المحافظات، حيث يشكو هذا الشاب عدم السماح له بمراجعة المرور في حين تظهر أعداد كبيرة من الدراجات النارية أمام فرع المرور في الرقة. دعونا نتابع.
2: واستاذ هنا نقول له يا شيخ فوتنا على الإدارة جوا، يقول ما فوتكم، هذه الحكومة اللي جاءت تطردنا من المؤسسات، ممنوع تفوت على مؤسسة المرور وتشوف مدير الفرع ويقول لك احنا بخدمة المواطن، حسبي الله ونعم الوكيل بس، حسبي الله ونعم الوكيل بس، رحنا على من العام نفس الكلام قالوا لنا روحوا مع المرور، هذا المتوراتنا فوتونا تنفهم، علينا ضريبة نعرف، علينا مسؤولية تنعرف، ليش جاي تسوون بينا هيجد؟ ليه ما فوتنا على الإدارة؟ فوتنا على الإدارة خيو، هاي مو مؤسسة مواطن، فوتنا تنشوف خيو، ليش ايش من الباب تطردنا؟ ليش هالعمل هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل بس، نشكيها لرب العالمين بي الله، وين مدير فرع قياده الامن مدير المرور؟ وينه؟ وين المسؤول عن الرقه؟ ما يجي يشوف ايش يصير هنا؟ ليش هالعمل هذا؟ حسبي الله.
0: هل القصه تتلخص بمساله الدراجات الناريه؟ بعض اصحاب السيارات ايضا قد يواجهون صعوبه في الالتزام بالقوانين، كما يظهر في تسجيل مصور متداول من حلب يطلب فيه الشرطي من سائق السيارة ركنها على يمين الطريق بسبب استعمال السائق للهاتف خلال القيادة، لكن دون استجابة من السائق مع رد بألفاظ لا يمكن عرضها على الشاشة. لقى الموضوع مشاهدينا ردود فعل وتعليقات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. المشكلة بحاجة لحل ولا يبدو أنه متوفر حاليا، فإلى جانب الاستهتار بقواعد القيادة هناك تطاول على شرطة المرور التي تؤدي مهامها. إلى التعليقات جوان كتب.

وقال يضرب عنتريات على الفاضي. المهم انضرب مخالفة مرتبة. أما أحمد فقال شوي بيلبس المخطط. أما مالك قال التصرف قليل أدب بلا أخلاق، بس كمان الشرطي مفروض يوقفه وينبهه لا يستخدم الموبايل أثناء القيادة، وما في داعي للمخالفة لأنه الوقت بعده ما صار مناسب لهيك شيء. يكمل مالك ويقول المخالفات المرورية مفروض تتفعل لما اقتصاد البلد يتحسن والوضع المعيشي للناس يصير كويس، أما حاليا الناس عايفة جلدت وجوههم. أيضا بلال قال مخالفات كبيرة مو تحت $1,000 وبدون ما يناقشوا بالمرة يبعث له إياها على البيت ويرفع عليه دعوة ذم وقدح مشان السجن، وقتها بيعرف شو معنى كلمته. أيضا لغازي كتب وقال لو دولة بتفهم تعطي صلاحيات للشرطة بأمريكا بيسترجي أصلا ما يطفي المحرك مو بس يمشي.

بالحديث عن شرطة المرور أيضا، فهنا شاب عفوا مشاهدين يروي موقفا تعرض له في العاصمة يشيد فيه بتعامل عنصر من الشرطة من أبناء محافظة دير الزور، حيث يقول عبد السلام فايز. يقول عبد السلام فايز: في دمشق التي أحب ركنت سيارتي ثم غبت عنها نحو ساعتين، فوجدت عندها هذا النشم، وما أن هممت بفتح الباب حتى اقترب مني وقال لي: أنت صاحب السيارة؟ فقلت له: نعم أنا، خير، ليكون مخالف. فقال: الله يسامحك يا رجل، من ساعتين وأنا واقف هنا أنتظر صاحب هذه السيارة، لأن الشباك الخلفي تاركه مفتوح وفي حقيبة على الكرسي، خفت حدا يجي يسرقها. فقلت له: آسف جدا جدا، نسيت الشباك مفتوح، حقك على راسي، بس ليش ضليت واقف وغلبت حالك؟ فقال: واجبنا نحمي الناس، وأخبرت معلمي أنني لا أستطيع التحرك من مكاني حتى يجي صاحب السيارة. شكرته كثير وعرضت عليه مكافأة رمزية جدا، فرفض بشدة وقال: هذا واجبي، ولا منة ولا فضل أبدا. أحمد الفحل أبو آدم أحد أبناء مدينة دير الزور، صديقي الجديد ونموذج المواطن الذي تحتاجه سوريا في هذه الأوقات العصيبة. عبد السلام التقط صورة مع شرطي أحمد الفحل أبو آدم، لأن أمثال هذا الشرطي يستحقون الثناء فعلا، قد حمى الرجل من سرقة محتملة. الموضوع تفاعل بين رواد وسائل التواصل وحصد آلاف التعليقات، نستعرض بعضا منها. يقول أحمد: بأمثالك وأمثال هؤلاء الأشخاص يبنى الوطن، لك كل التحية والاحترام أستاذ عبد السلام، وهذا الشخص يستحق كل الخير والاحترام. أما عبد الرحمن فقال: بارك الله في الشام وأهلها. تعليق أيضا لبشار قال: بهيك أخلاق وهيك ناس تتعمر الوطن. أما محمد فقال: الله يديم الأمن والأمان على سوريا وأهل سوريا. تعليق أخير لليث يقول فيه: سوريا لطالما كانت ولا تزال ولادة بالشهامة والنخوة. تحية كبار لهذا النشمي، هنيئا لك بصديقك الجديد، وهنيئا لسوريا بأبنائها الأوفياء. في الوقت الذي يقدم به الطلاب امتحاناتهم يفكرون بمستقبلهم، يتطلعون إلى الغد المشرق، لا تخلو المسألة من منغصات. لصاني في وضح النهار يسرقون موبايل طالب في الرقة ويلوذون بالفرار على دراجة النارية، في حين يحاول شاب اللحاق بهم، لكن بلا نتيجة للأسف. نتابع.

0: تظل تصير طبعا سواء بيضا اني ميت ميت ومتاع المهنة ما
1: بحسب المتداول فبعد نشر التسجيل المصور تواصل عناصر الأمن الداخلي مع الطالب واصطحبوه لتقديم شكوى رسمية في حين تبرع العديد من الشبان لتعويض الطالب ودعمه وتحفيزه وسط أمان بالعثور على السارقين وتقديمهم للقضاء وإعادة الهاتف المسروق على اعتبار أن الأجهزة المحمولة تحمل لدى أصحابها قيمة أكبر من سعر الموبايل فيه الصور والأسماء والخصوصيات والذكريات وملفات ربما تكون عزيزة لدى أصحابها. نستعرض بعض التعليقات.

ونعود نبدأ من حمزة الذي قال: يا أخي والله أحسدكم على النخوة والتكاتف لأنكم بالرقاء وحبكم لبعض البعض فعلا وليس قولا فقط. أما أحمد فقال: حين يتم استخدام الميديا بشكل صحيح وحضاري يكون التأثير قوي وليس إجابة فورية. شكرا لك جهد طيب، أفرح الله قلوبكم دائما وأسعدها أبناء الرقاء الذين بهم نفتخر ونسمو. أما يوسف الحاج فكتب وقال: جزاهم الله كل خير، ولكن الكل حب يركب الترند، والله المحافظة بها ألف واحد عنده قصة مثل قصة هشاب لكن ما حدا صور. أما علي فقال: الموتورات كانت يوما خدمة للناس، وسيلة سريعة وتوفير بها الوقود، وساعدت كثيرا من الأهالي في تنقلاتهم، لكن للأسف اليوم صارت مدعاة للذعر بدل الراحة. أما إسماعيل فقال: الكاميرات شغلة رائعة فعلا وسعرها رخيص، وتساهم بحل وإلقاء القبض على الكثير من اللصوص والقتلة والمجرمين. الكل يركب كاميرات،

ما يزال بعض السوريين يتعرضون خارج بلادهم لاعتداءات وانتهاكات حتى يمر كثير منها من دون تعليق رسمي. وفق ما يبدو جريمة مروعة تتعرض لها الشابة السورية فاطمة نايف في لبنان وتنتهي بمقتلها للأسف، وإصابة شابة أخرى من جراء تعرض لهجوم مسلح داخل مطعم في منطقة الميناء بطرطوس. بالتفاصيل نتابع هذه المادة.

0: طبعا مشاهدينا، حتى اعداد هذه الحلقه لم يظهر اي تعليق رسميا سواء من وزاره الخارجيه او من السفاره السوريه في بيروت، في حين لقى الموضوع تفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا طبيعي طالما ان السوريين ملوا من كونهم لقمه سائغه خارج بلدهم، لا حكومه ولا سفاره تسال بهم في الخارج خلال حكم النظام المخلوع، حين كانت السفاره بوابه لجبايه الاموال وتقفي اخبار المعارضين. نستعرض جانبا من هذه التعليقات، نبدأ من إحسان. قالت أكيد أهل الميناء اللي دائما معروفين بأخلاقهم الحلوة وما بيقبلوا الغلط، يوقفوا وقفة قوية ويجيبوا شبان ويسلموهم. أما محمد فكتب وقال ما رح يطلع من أمرها شيء، ما يزال الدم السوري رخيصا. هذا رأي محمد. أما يوسف فقال ربي يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان. أمام ارتفاع درجات الحرارة في موسم الصيف، تبدو محاصيل القمح مهددة بالاحتراق في بعض المناطق التي تشهد درجات حرارة عالية جداً. لكن اللافت في هذه الحادثة هي طريقة تفاعل هذا الفلاح في ريف حماة مع حريق محصوله من القمح، والذي قدره بنحو 50 دنما زراعيا. دعونا نتابع.
1: على راسي اهل الوطن كلها ولك من برا الوطن كلها، الله يسير.
2: الله يعوض عليك يا حجي، الارض لك.
1: اي والله
2: الله يعوض عليك.
1: الحمد لله رب العالمين، ما ظل شيء، ظلت بغير الحنطة يضرحني، الله شاء الله محوم به قاسي.
2: يلا بيعوض الله، الله يعوض عليك.
1: إيه وال... لله الحمد والشكر من فضله، طلي على الشعب، طلي طلي، كله جاي، هاي كله جاي من طرف الإله سبحانه وتعالى. طلوا طلوا طلوا يا شباب، طلوا طلوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اتكلنا عليك يا رب. طلوا يا شباب، طلوا، تعالى ما الله شاهد
3: جنة.
1: عم تستنى العالم بهالحنطيات مشان ياكلون هن اولادهم، بس مشان ياكلون هن اولادهم، والله العظيم عم يستنوني السنه اللي عليه مصاري بدي يدفعي، والله لسه

0: العالم كلها حق الحنطة لها لا، حق السماد لها لا، أجار تركتور لها لا، هاي ظل عنده. الله يعينه ويعيننا ويعين الكل.
1: شقد راح لك يا حج، شقد راح لك بالحريق؟
0: والله ليك وصلي هاي كلها يا
2: اخي راحني هون وهون باكثر من 30 دلوم يعني لكل هذول
0: كثير
1: 30 دلوم
0: وحو اكثر 50 دلوم
2: هون يعني 40 دلوم هذول بس هون هذه
0: اللي فيها 30
2: طلعوا يا شباب طلعوا طلعوا هاي القطعه وهي القطعه
1: كامله الله يعوض عليكم يا حج
3: كان هذا أبرز ما لدينا مشاهدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: يؤثر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
2: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
1: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
2: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
1: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
2: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
1: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

هناك حيث تنحدر الجبال الخضراء الشاهقة لتلامس مياه المتوسط الزرقاء في لوحة بديعة قل نظيرها في العالم. هناك حيث تكسو الغابات القمم الوعرة وتروي أسرارها أغصان السنديان والبلوط والصنوبر العتيق. هناك في القمم الوعرة والوديان السحيقة تقبع غابات عذراء صمدت لقرون في وجه الإسمنت وآلات الإنسان المعاصر. إنه الساحل السوري وهو كل ما ذكرناه بل أكثر بكثير، لكنه في السنوات الأخيرة يعاني من كارثة بيئية تعري جباله من كسوتها الخضراء. الساحل يدق ناقوس الخطر، رئة سوريا في خطر حقيقي ولا بد من حراك حقيقي مكثف لحماية ما تبقى والبدء في تعويض ما خسرناه حتى لا نعتاد المشهد الرمادي.

0: مساء الخير. لطالما شكل الساحل السوري حالة بيئية استثنائية تمتد من غابات كسب والفرنلق شمالا إلى مشتى الحلو وصافيتا جنوبا. تعمل هذه الغابات كمصدات طبيعية للرطوبة وتحتضن تنوعا بيولوجيا هائلا. هذه المساحات ليست مجرد مشهد جمالي، بل هي صمام أمان بيئي يمد البلاد بالأكسجين ويحمي التربة والمياه الجوفية. لكن الأرقام الصادرة عن المراصد الدولية تكشف عن خطر حقيقي يحدق بهذه الجنة الخضراء.
1: تعرض الغطاء الشجري في سوريا لخسارة غير مسبوقة خلال العقود الأخيرة، وبحسب بيانات منظمة Global Forest Watch فقدت سوريا بين عامي 2000 و2025 أي خلال ربع قرن فقط ما يقارب 40% من غطائها الشجري الطبيعي، ما يعادل نحو 43,000 هكتار، خسارة تزداد عمقا إذا ما أضفنا إليها المحميات الطبيعية والأحراج والأشجار المثمرة التي تشكل عصب الاقتصاد الريفي.
2: من أجمل القرى بجبل التركمان، طبيعتها بمناظر الخلابة كانت غاباتها رائعة جدا، وبس الحقيقة للأسف إجانا حريق، الحريق الضخم جدا ومرعب جدا، وإجا على الضيعة من كل الجهات، يعني ما قدرنا إلا بقينا بالضيعة. نحن كنا نحاول قدر الإمكان نبعد النار عن البيوت وعن السكان، يعني بحيث ما تدخل على القرية النيران. خسرنا كل أراضينا اللي كانت منصوبة زيتون، وهيدا الاعتماد القرية علي واعتماد السكان علي، كلها خسرناها واحترقت كلياتها.
1: وعد الحرائق لعب قطع الأشجار الجائر لاستخدامها في التدفئة والطهي بسبب ندرة الوقود والانهيار الاقتصادي وحصار نظام الأسد البائد لكثير من المناطق السورية دورا كبيرا في الكارثة التي أحاقت بالغطاء الشجري. ويضاف إلى كل ذلك غياب الرقابة الفعالة وازدهار تجارة الفحم غير القانونية والتمدد العمراني العشوائي على حساب المشاعي الحراجي.
0: هذه الأرقام الصادمة ليست مجرد تقديرات، بل هي حقائق توثقها بدقة تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية التي ترصد التغيير في الكثافة الشجرية عاما بعد عام، تكشف حجم الكارثة البيئية. رصدت أيضا دراسة صادرة عن المجلة الدولية لنشر البحوث والمراجعات زيادة هائلة في وتيرة وحجم حرائق الغابات بين عامي 2019 و2021، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من أشجار الصنوبر والسنديان المعمرة.
1: في عام 2020 عاش الساحل السوري كابوسا حقيقيا، حيث سجل اندلاع أكثر من 2400 حريق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، والتهمت النيران في اللاذقية وطرطوس وحدهما ما يزيد على 11,000 هكتار، متلفة أكثر من 2,000,000 شجرة مثمرة. وتظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح أثار تلك الندوب السوداء، كما في الحريق الهائل الذي اندلع في أيلول من ذلك العام شرق بلدة ربيعة بريف اللاذقية، ومساحات أخرى شاسعة قضت عليها النيران قرب بلدة سلمة.
3: بالنسبة لتعويض هذه المساحات الخضراء، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على مستوى سوريا قامت بتقديم أكثر من 40,000 غرسي. هناك 14,000 غرسة تم زراعتها في المناطق التي التهمتها النيران ما قبل عام 2025، وأيضا هناك مساعدة لكثير من الجهات للتنسيق مع مديرية الزراعة في المحافظة ومع وزارة الزراعة بشكل عام.
0: إلى جانب التحطيب والحرائق، برز عدو آخر واكب الأزمة الاقتصادية، وهو المفاحم العشوائية التي تحولت إلى تجارة رابحة تعتمد

0: داش على قطع الأشجار المعمرة. زميلتنا ربا من فريق البرنامج بحثت في هذا الملف وأجرت الحوار التالي مع الدكتور سامر كرم رئيس المجلس العلمي السوري.
1: ما الذي يميز الغابات في الساحل السوري؟
2: نعم، غابات الساحل السوري هي مو بس أشجار ومنظر طبيعي جميل. غابات الساحل السوري هي منظومة بيئية فسّاتة جداً، بتضم تنوع حيوي وبتلعب دور مهم في تثبيت التربة في المنطقة ودعم المياه الجوفية والمناخ المحلي، بتحسن جودة الهواء وأيضاً في تنظيم الرطوبة. وفي بعض مناطق مثل غابات الفرلق وكسب توجد مساحات تصنف كغابات طبيعية تحوي أشجار معمرة مثل أشجار السنديان والشوح والصنوبر، وهذه الأشجار تعطي قيمة بيئية كبيرة للمنطقة، وخسارة مثل هذه المنطقة تعتبر خسارة كبيرة لأنه إعادة إعمارها أو إعادة تشجيرها يحتاج إلى مئات السنين. أضف إلى ذلك أن مساحة الغطاء الشجري بسوريا ببلد مثل سوريا أصلاً هو مساحة محدودة، يعني سوريا تعتبر بلد فقير بالغطاء الشجري مقارنة بدول حوض المتوسط. نحن عم نحكي عن نسبة حوالي 2.8% من مساحة البلاد بأكملها، فبالتالي الحفاظ وحماية هذا الغطاء الشجري أمر هام جداً في ذلك.
3: للأسف نحن كل سنة عم نخسر مساحات كبيرة نتيجة الحرائق، وفينا نقول إنه الحريق هو من أهم وأكبر المشاكل اللي عم بتواجه القطاع الحراجي عندنا. يعني نحن إذا بدنا نبلشي بلمحة بسيطة عن العشر سنين الماضية، خسرنا قرابة 26 ألف هكتار من المساحة الخضراء. هلا صناعة الفحم عندنا نحن منتشرة من أيام زمان يعني، وبس زادت بعد 2011 بسبب الانفلات الأمني، فينا كمان بسبب تردي الواقع الاقتصادي للمجتمع يلي خلاهم يروحوا على مجال التجارة بالفحم والتفحيم.
0: تتمتع غابات الساحل السوري بمناخ محلي فريد ناتج عن اصطدام الرياح البحرية الرطبة بالسلاسل الجبلية المرتفعة، ما جعلها من أغزر مناطق سوريا أمطاراً وتكثر فيها الينابيع والأنهار بسبب الكثافة الشجرية. كما شكلت هذه الغابات مصدات طبيعية للرياح والرطوبة، وكانت تنظم حرارة المنطقة الساحلية وتمنع التيارات الحارة القادمة من البادية في الداخل. وتضم هذه الغابات تنوعا حيويا غنيا يشمل أشجارا مهددة بالانقراض مثل الأرز اللبناني والشوح الكليكي في المرتفعات والصنوبر البروتي والبلوط في المناطق الأقل ارتفاعا.
4: القيمة الحقيقية لغاباتنا الساحلية لا تقاس بالخشب أو الفحم، بل بخدمات المنظومة البيئية التي لا يمكن تعويضها، من تثبيت التربة ومنع الفيضانات إلى مكافحة موجات الجفاف المتزايدة بسبب التغير المناخي العالمي.
5: الإجراءات الوقائية بتتضمن حماية التجدد الطبيعي، الإدارة المستدامة للغابة، الإدارة المستدامة من خلال إزالة النباتات اليابسة، إزالة النباتات الميتة، إجراء عمليات تربية وتنمية بشكل مستمر للحفاظ على الغابة ومنع اندلاع حرائق مستقبلية. كمان من الإجراءات الوقائية فينا نقوم بعمليات توعية ومشاركة مجتمعية من خلال نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية بأهمية الحفاظ على الغابات، وإشراك المجتمع المحلي بخطط إدارة الغابات لما لذلك من أهمية بجعل السكان المحليين يدركون أهمية الغابات وكيفية الاستفادة منها وبالتالي المحافظة عليها. استخدام أيضا التقنيات الحديثة في عمليات الرصد، لأنه مثل استخدام مثلا طائرات مسيرة

0: استخدام الأقمار الصناعية بالتنبؤ عن الحرائق وبالتالي السيطرة عليها بوقت مبكر.
1: في الصيف الماضي عادت ألسنة اللهب لتهاجم المرتفعات الساحلية مجددا، ورغم التضحيات الكبيرة لطواقم الإطفاء والدفاع المدني، إلا أن ضعف الإمكانات ونقص المعدات والوقود ووعورة التضاريس جعلت من عمليات السيطرة على النيران معركة غير متكافئة.
2: شهد عام 2025 ارتفاعا قياسيا في خسارة الغطاء الأخضر، حيث تضرر أكثر من 10,000 هكتار خلال أشهر معدودة، وكانت النيران هي المسؤولة المباشرة عن 81% من إجمالي هذا الفقد. ويمكن تفسير ذلك بموجات الجفاف غير المسبوقة التي عانت منها سوريا في ذلك العام، والارتفاع الحاد في درجات الحرارة بفعل التغير المناخي، ما جعل الغابات خاصة الصنوبرية التي تحتوي على مواد رتنجية سريعة الاشتعال بمنزلة مستودعات وقود تنتظر عود ثقاب واحد. كما أسهم انهيار البنية التحتية للإطفاء في صعوبة التصدي، حيث واجهت فرق حماية الغابات نقصاً حاداً في الآليات الحديثة، فضلاً عن غياب الطيران المروحي المتخصص في إخماد حرائق الجبال الوعرة.
3: لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه هذا الإرث الأخضر بدأ يتآكل بشكل متسارع بسبب الحرائق المتكررة والتحطيب الجائر وتجارة الفحم العشوائي وغيرها، لذلك لابد من أخذ تدابير سريعة وعاجلة لإدارة مثل هذه الكارثة. ولعل أهم هذه التدابير استخدام تقنيات استشعار عن بعد، استخدام صور الأقمار الصناعية مثل سنتينل 2 ومودس التي تتيح لنا متابعة الانتشار للحرائق وأيضا تقدير الأضرار، وأيضا من الضروري جدا بناء أنظمة التنبؤ المبكر في الحرائق، والتي أفرد لها أعضاء وباحثين بالمجلس العلمي السوري تقرير مفصل نظرا لأهميتها في المرحلة الراهنة.
2: وكان لمحافظة اللاذقية النصيب الأكبر من هذه الكارثة، لا سيما في غابات مشقيتة وكسب وصلنفة وجبال جبلة، إذ التهمت النيران مساحات حراجية شاسعة كانت قد بدأت للتو بالتعافي من حرائق عام 2020.
1: وللدلالة على حجم الخسارة يمكننا الاعتماد على المعادلات البيئية، فبما أن الهكتار الواحد من الغابات الكثيفة يحتوي على نحو 400 شجرة، فإن عدد الأشجار المحترقة في عام 2025 وحده يتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين شجرة من دون إحصاء أشجار الزيتون والحمضيات في البساتين الخاصة. وتسبب احتراق هذه المساحات الهائلة في إطلاق نحو 1,000,000 طن من انبعاثات الكربون في سوريا أو سماء سوريا خلال عام واحد، مما أدى إلى تلوث هوائي خانق في المناطق الساحلية وزيادة حدة الاحتباس الحراري المحلي.
4: نحن نعمل بكل طاقتنا ونرفع الجاهزية، وقمنا بعدد من التدريبات للكوادر من أجل التأهب وإن شاء الله لمواجهة الحرائق خلال هذا العام، حيث أنه لا يمكن منع الحريق بشكل أو بآخر، لكن يجب أن يكون هناك استعداد كامل. نحن وفقا لهذه التوجيهات إن شاء الله نعمل على رفع الجاهزية بشكل كامل 100% لمواجهة هذه الحرائق ما أمكن لمنع خروجها عن السيطرة. نعمل على كثير من الخطط من خلال الدروس المستفادة من العام الماضي، منها توفير بعض الطرقات وخطوط النار بسبب وعود التضاريس في المنطقة وعدم وجود خطوط نار مسبقة، ترميم أيضا بعض الطرقات التي كانت مفتوحة سابقا لدخول آليات الإطفاء إلى مناطق الغابات. أيضا هناك عمل على توفير أيضا مناهي المياه قريبة من مناطق الإطفاء لتتمكن الآليات من التزود من هذه المناهي بين الوقت والآخر بوقت قصير. سرعة الوصول مهمة جدا، وبالتالي يجب أن يكون هناك أخرى من الماء لتزويد سيارات الإطفاء، بالإضافة إلى موضوع الإنذار المبكر وبرامج التوعية ولاحظ بعض الطرقات التي يجب العمل بها من أجل حماية مساحة أكبر من المساحات الخضراء الموجودة.
1: مما لا شك فيه أن الحديث عما مضى يحمل دائما الكثير من الحسرات على فرص ضاعت وعلى جرائم ارتكبت بحق البيئة والأرض السورية بسبب الإهمال واللامبالاة والفساد في حقبة النظام السابق. لكن السؤال الحقيقي والملح الآن هو ماذا أعددنا للمستقبل؟ نحن اليوم على أعتاب صيف لاهب جديد بحسب التوقعات المناخية، ما يعني أننا أمام موسم حرائق مرتقب. فهل هناك خطة حقيقية للمواجهة؟ وماذا عن الوعي المجتمعي للحد من السلوكيات البشرية الكارثية؟
2: تثبت الدراسة أن أكثر من 90% من حرائق الغابات لا تندلع بفعل الطبيعة، بل نتيجة لأنشطة بشرية خاطئة وغير مسؤولة. أخطاء يمكن إجمالها في الآتي: الإهمال، كترك نيران التخييم مشتعلة أو رمي أعقاب السجائر. الحرائق العمدية، لإخفاء معالم التحطيب الجائر أو للتطهير الزراعي العشوائي. المعدات والشرر، الناتج عن عوادم السيارات أو آلات القطع وسط الأعشاب الجافة. النفايات الزجاجية التي تتحول تحت أشعة الشمس القوية إلى عدسات مكبرة تطلق الشرارة الأولى.
1: إن مواجهة هذا التدهور في الغطاء الشجري لا تعني الاندفاع العشوائي لزراعة أي نوع من الأشجار، فخبراء البيئة يحذرون اليوم مما يسمى التحريج الأعمى. فزراعة أنواع دخيلة أو غير متوافقة مع النظام البيئي الساحلي أو تكثيف نوع واحد من الأشجار قد يؤدي إلى كوارث مستقبلية ويهدد التنوع البيولوجي الأصيل للمنطقة، مثل الأرز والشوح والبلوط. ربما تبدو الصورة قاتمة، لكن الأمل لا يزال كامنا في تلك الجذور التي رفضت أن تموت. إن إعادة الروح إلى جبال الساحل السوري لا تتطلب فقط زراعة الشتلات، بل تتطلب وعياً علمياً. المطلوب اليوم هو ثورة خضراء مدروسة تعيد للأرض أشجارها الأصيلة وتوفر للمواطن بدائل تدفئة من دون أن تجبره على قطع رئة بلاده. جبال الساحل السوري التي حمتنا لقرون تستحق اليوم من يحميها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ودور تقنيات الاستشعار عن بعد وأنظمة الإنذار المبكر لمقاومة حرائق الغابات، نستضيف الدكتور سامر كرم، الباحث والمحاضر في جامعة دارشماتات التقنية، معنا مباشرة من ألمانيا، رئيس المجلس العلمي السوري. مرحبا بك معنا دكتور سامر. للحديث عن، في البداية دعنا نتحدث عن أهمية الغابات، غابات الساحل السوري، ولماذا تعد واحدة من أهم الثروة البيئية الاستراتيجية لسوريا.
5: يا هلا أستاذي ديما، شكرا كثير على الاستضافة وشكرا على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام. بالنسبة لغابات الساحل السوري، الساحل بيضم أو هو الحاضن الأكبر للغابات في سوريا. بحسب دراسة نشرت من جامعة هومبولت في برلين في مجلة لاند، الدراسة أشارت أن أكثر من ثلاثة أرباع الغابات السورية موجودة في الساحل السوري، فهي بتمثل الرئة اللي بتتنفس منها سوريا. أيضا الغابات في الساحل السوري تتميز بكثافتها النباتية وتنوعها الحيوي وطبيعتها المتوسطية. وبمناطق الساحل عندنا مثلا مثل في غابات الفرنلق وكسب، توجد غابات طبيعية عزراء فيها أشجار تعود لمئات السنين.
1: نعم. طب اليوم إذا أردنا الحديث عن أسباب تراجع الغطاء الغابي، ما أبرز الأسباب التي دعت إلى تراجع الغابات في الساحل السوري خلال السنوات الماضية؟
5: للأسف العامل الأول اللي بيخطر على بالنا كلنا نحن كسوريين هو الحرائق اللي صارت بالفترة الأخيرة، وطبعا الحرائق لها أسباب كثيرة ممكن نجي لها لاحقا باللقاء. فعندنا الحرائق، عندنا التحطيب الجائر الجفاف، عندنا موضوع أيضا التغير المناخي اللي عم بيصير اللي أدى لارتفاع كبير في درجات الحرارة، العوامل الاقتصادية في البلد، كل هاي العوامل المجتمعة أدت لخسارة كبيرة في الغطاء النباتي بالفترة الأخيرة.
1: دائما ما نسمع لكن عن العامل البشري أيضا، ك يعني من السلوكيات البشرية الأكثر ربما انتشارا، ما الأسباب؟ يعني هل هنالك عامل مهم فيما يتعلق بالحرائق؟ وكما ذكرت حضرتك قبل قليل هنالك عوامل أخرى.
5: نعم، هلا العامل البشري بخسارة الغابات والتسبب بالحرائق هو موجود ليس فقط في سوريا، أغلب الحرائق اللي بتصير حول العالم هي بيكون مسببة عامل بشري، لكن بسوريا على وجه التحديد ولما بننظر للفترة السنوات السابقة من الحرب والثورة فصار في تحطيب جائر. وطبعا هون لازم نميز بين نوعين، في عندنا التحطيب بسبب الدفء وبسبب الأحوال الاقتصادية المتدني للمواطن السوري، في عندنا العامل الثاني التجاري هو التحطيب الجائر بغرض تجارة الأخشاب بغرض التفحيم. فدول عاملين اثنيناتهم وإن كانوا كلاهما مخالف للقانون، لكن النظر لهم بإدارة هي العملية يجب أن يكون مختلف لحتى يتم تفاديهم. فالعامل البشري أيضا، في عندنا العامل البشري اللي هو السلوكيات البشرية اللي الغير مدروسة، ويمكن أحد أهم أو الأكثر شيوعا للسلوكيات البشرية هي رمي أعقاب السجائر.
1: ورمي أشياء أخرى معدنية. ولكن خلال العام دكتور سامر، خلال العام الماضي يعني أثناء تغطياتنا للحرائق، وكان هنالك يعني جهود حثيثة تابعناها من خلال التغطيات في العام الماضي للجهات المعنية، الدفاع المدني، ويعني كانت توصل ليل بالنهار كما يقال. لكن يعني إذا أردنا الحديث، كانت يعني من ضمن العوامل التي تضعف ربما الوصول إلى إخماد هذه الحرائق نقص في المعدات، نقص في الآليات. اليوم إذا أردنا اليوم الحديث عن ما المطلوب لتفادي لا سمح الله تكرار ما حصل من سيناريو في العام الماضي.
5: من وجهة نظري إدارة الحرائق تبدأ قبل الحرائق وليس بعدها.
1: كيف؟
5: فبالتالي إدارة الحرائق هي تتم عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثلا أنظمة الإنذار المبكر، استخدام تقنيات حديثة مثل الإقمار الصناعي والذكاء الصناعي. فكل هاي التقنيات والأنظمة المتطورة اللي عم يتم استخدامها في الدول المتقدمة ممكن تجنبنا حرائق وخسائر فادحة في الغطاء النباتي في سوريا. طبعا مع كل الشكر لكل الجهود المبذولة من فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ والكوارث اللي عم تحاول جهدها بالإمكانيات المتاحة، لكن إذا نحن ما نتفادى فمن المهم جدا التركيز على النقاط اللي ذكرتها اللي هي بالذات أنظمة الإنذار المبكر.
1: دكتور سامر عذرا للمقاطعة، هذا يأخذنا للحديث عن الأولويات اليوم لتفادي حصول أي سيناريوهات كما حصل في العام الماضي لا سمح الله. ما الأولويات اليوم المطلوبة بحسب اختصاص حضرتك وبحسب تجارب الدول الأخرى؟ ما الأولويات التي يجب من الجهات المعنية اليوم القيام به فيما يتعلق باستراتيجية توضع لمنعا لتكرار ما حصل في السنوات الماضية؟
5: الأولويات هي متابعة البيانات المتوفرة لسوريا الناتجة عن تقنيات حديثة مثل ما حكينا أقمار صناعية، وتدريب كوادر على استخدام والتعامل مع هذه الأدوات. العامل الثاني كأولوي نحن عم نحكي توزيع فرق الدفاع المدني أو الأطفاء بشكل مدروس بناء على البيانات التي نحصل عليها، تمام. فالعامل الآخر هو موضوع الأنظمة اللي أنا حكيت عنها اللي هي ما بتتطلب ميزانية ضخمة اللي هي مثلا الكاميرات الحرارية اللي أثبتت ببعض الدول كفاءتها على العامل البشري. كيف يعني؟ يعني لاحظوا أنه أحيانا عم يتم إرسال تنبيه من هاي الأنظمة بأنه في حريق رح يصير هون قبل أول مكالمة طوارئ بـ10 ل 45
1: بالتالي
5: دقيقة.
1: هذه من ضمن الأولويات الأساسية.
5: تماما تماما. وطبعا نحن لما عم نحكي بين 10 ل 45 دقيقه تنبيه مسبق، فنحن عم نتجنب كارثه كبيره، لانه الحريق نحن بنعرف خاصه بطبيعه الساحل السوري والرياح الموجوده، فربما الحريق يعني يبدا بشكل صغير نتبأ فيه، وان في حال عدم التنبؤ به ربما نصبح امام كارثه.

0: كارثة كبيرة، ونحن ببلد يفتقر أصلاً للغطاء الشجري فيها.
1: طيب بهذه الحالة، يعني مسألة استعادة الغابات والتعافي البيئي، وكثير ما نسمع عن مسألة التحريج العشوائي الأعمى أو العشوائي، ما المقصود بهذا المصطلح؟
0: التحريج العشوائي أبسط تعريف له هو أنه زراعة الأشجار بمجرد زراعة الأشجار، يعني زراعة غير مدروسة علميا. فهذا الموضوع وإن كان أكيد بيكون من حسن النية موضوع التشجير اللي بيصير بسوريا، لكن في كثير عوامل لازم يتم أخذها بعين الاعتبار
1: يجب أن
0: في
1: يكون
0: عمليات
1: مدروس،
0: التشجير.
1: كيف ولكن؟ ما هي الطرق الأنسب؟
0: نعم، دراسة الموضوع لازم يكون ياخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، يعني لازم نحن ناخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة، المناخ، البيئة، الأنواع الأصيلة في المنطقة، ما ندخل أنواع جديدة ربما تكون غير ملائمة للتربية فبنعمل خلل في النظام البيئي. كل هاي العوامل لازم يتم أخذها بعين الاعتبار لما نحن بدنا نعمل عملية تشجير.
1: طبعا أشكرك جزيل الشكر دكتور سامر، ونتمنى السلام وأن يمر هذا الصيف بأمان وسلام على عموم سوريا والساحل السوري. شكرا جزيلا لك
0: إن شاء
1: دكتور
0: الله.
1: سامر كرم، الباحث والمحاضر في جامعة دارمشتات التقنية بألمانيا، رئيس المجلس العلمي السوري، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذي فيما.
1: إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقة اليوم من المستكشف، لكم مني ومن معد البرنامج عمر الخطيب أطيب التمنيات، نلتقي الأسبوع القادم مع رحلة استكشاف جديدة.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم في هذه التغطية لمتابعة تطورات إعلان الجيش الأمريكي بدء ضربات جديدة ضد مواقع في إيران.

نبدأ معكم مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة، حيث وكالة مهر الإيرانية تقول إن هناك دوي انفجار في مدينة ورمين جنوب شرقي طهران، والجيش الإيراني يقول إنه استهدف بمسيرات

0: طائرات انتحارية الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. التلفزيون الإيراني نقل أن هناك سماع دوي انفجار جديد بالقرب من مدينة سيريك جنوب البلاد. وكالة مهر الإيرانية تقول أن هناك دوي انفجار في مدينة بيك بمحافظة قزوين. وكالة الأنباء الإيرانية سماع دوي انفجارين في مدينة كرج. ورويترز أيضا نقلت عن هناك سماع دوي انفجارات في جزيرة خارك الإيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت بدء تنفيذ ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران ردا على ما وصفته بالعدوان المستمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات تأتي ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني المستمر وغير المبرر. الآن ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. شعبان، مرحبا بكم، آخر التطورات والتفاصيل والمعلومات لديك.
1: نعم عبد المنعم، يعني آخر التطورات هي البيانات التي أصدرتها القيادة المركزية الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية طبعا نفت أن تكون أي من سفنها الحربية قد تعرضت لأي هجمات أو أي ضربات من قبل الإيرانيين. طبعا ربما المقصود ما أعلنته بعض وسائل الإعلام الإيرانية عن استهداف إيراني للأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين. القيادة المركزية نفت ليس فقط تعرض الأسطول الخامس، لكن أي من السفن الأمريكية، السفن الحربية الأمريكية، لأي نوع من الهجمات. كذلك أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حركة السفن التجارية الداخلة والخارجة إلى مضيق هرمز ما زالت مستمرة، وهو يعني يتناقض مع ما أعلنته بعض وسائل الإعلام الأمريكية الإيرانية عن إغلاق مضيق هرمز وتوقف حركة الملاحة في المضيق. بنفس الوقت كان لافتا يعني عبد المنعم ما أعلنه أو نقله مراسل فوكس نيوز عن الرئيس دونالد ترامب، الذي قال أن مسؤولين إيرانيين قد تواصلوا معه وطلبوا منه إيقاف الهجمات، وقال أن الهجمات ستتوقف، الضربات الأمريكية ستتوقف قريبا. يعني منذ إطلاق هذه التصريحات كان لافتا أن مسؤولين أو وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مسؤولين إيرانيين أن توقف القصف أو الضربات الأمريكية جاء نتيجة الرد الإيراني، ونفوا بنفس الوقت أن يكون هناك أي اتصالات إيرانية مع ترامب أو غيره. إذن يعني ما يمكن استنتاجه أو يعني أن القصف الأمريكي أو الضربات الأمريكية ربما تكون قد توقفت. لا نعرف إذا كانت قد توقفت بشكل نهائي أم أن الأمريكيون سيعاودون الضربات في وقت لاحق، خاصة وأن وزير الحرب الأمريكي قال أن هذه الضربات قد تستمر ليلة أخرى، وقال أيضا أن الغاية أو الهدف من هذه الضربات هو تحصين الموقف الدبلوماسي الأمريكي والدفاع عن المصالح الأمريكية، معتبرا أن ذلك هو رد على الاعتداءات الإيرانية ودفاعا عن النفس. لغاية هذه اللحظة يعني لم يخرج أي تأكيد يقول بتوقف القصف، لكن الرئيس دونالد ترامب حسب ما نقلت فوكس نيوز قال أن القصف سيتوقف قريبا. كان لافتا أيضا يعني أن صحيفة نيويورك تايمز قالت أن أحد الأهداف أو الضربات الأمريكية استهدفت محطة للمياه في جنوب إيران. ومعلوم عبد المنعم أن الرئيس دونالد ترامب كان قد لمح قبل وقت قصير، قبل يعني يوم أمس، أنه لم يستبعد أن يتم اللجوء إلى قصف منشآت حيوية إيرانية. نيويورك تايمز قالت في تقرير لها أن أحد الضربات أو أحد الأهداف التي تم استهدافها هو منشأة للمياه، فيما صحف أخرى وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن استهداف يعني محط طائرات مسيرة إيرانية ومنصات صواريخ. نعم إليك عبد المنعم.
0: شعبان، فوكس نيوز تنقل عن ترامب بأنه أمر بموجة جديدة من الضربات على إيران. إذن فوكس نيوز تقول أن ترامب أمر بموجة جديدة من الضربات على إيران.

0: هناك من يتحدث أو تارة ما نسمع شعبان بأن الضربات تأتي في إطار الرد على إسقاط الأباتشي، وهناك من يقول إنه لتحريك طاولة المفاوضات.
1: بالضبط تماما، يعني هذا ما ذهبت اليه وول ستريت جورنال. قالت نقلت عن بعض المسؤولين في وزاره الحرب البنتاغون ان الغايه من الضربات هو يعني نوع من الضغط العسكري بغيه يعني اجبار ايران او يعني الزام ايران بالتوقيع الاتفاق. وكذلك ايضا يعني تصريحات وزير الحرب الامريكي ذهبت بهذا الاتجاه، قال ان الضربات يعني الغاية منها هو يعني دفع إيران باتجاه توقيع الاتفاق. إذن هناك غاية، يعني ليس فقط هو الرد على الاستفزازات الإيرانية، أيضا هناك يعني أهداف أخرى تتعلق بإجبار الإيرانيين أو دفعهم للتوقيع على الاتفاق، خاصة وأن يعني تقارير كثيرة تصريحات للرئيس دونالد ترامب تحدث عن يعني التقدم في المفاوضات، وكان قد قال في وقت سابق أن بضعة أيام تفصل عن توقيع الاتفاق. يعني إن دل ذلك على شيء يدل على وجود يعني مسار دبلوماسي حقق بعض التقدم، لكن يبدو أن الطرفين عبد المنعم يحاولان تحسين الوضع التفاوضي، تسجيل بعض النقاط، تحصيل يعني نتائج أفضل قبيل التوقيع. لذلك رأينا أن الإيرانيين قاموا ببعض الاستفزازات العسكرية، قصفوا بعض المواقع في إسرائيل، أيضا يعني أسقطوا طائرة أباتشي أمريكية، رغم أن الإيرانيين قالوا أنهم أسقطوها بشكل يعني غير مقصود ليس عمدا، لكن يعني واشنطن أخذت ذلك على محمل الجد واعتبرت أنه نوع من الاستغلال الإيراني لهجة وقف إطلاق النار يعني التي مضى عليها أكثر من 60 يوما. الإيرانيون يحاولون حسب بعض الخبراء استغلال او يعني استغلال الرغبه الامريكيه في الوصول الى اتفاق، انشغال الامريكيين ببطوله كاس العالم لكره القدم عدم رغبه الرئيس دونالد ترامب في العوده الى الحرب. من اجل كل ذلك هذه الاستفزازات الايرانيه من اجل تحسين الوضع التفاوضي قبيل التوقيع على اتفاق إطار، لكن على ما يبدو أن الرد الأمريكي لم يكن متوقعا بالنسبة للإيرانيين، أو لم يكن يعني يتوقع، بصراحة لم يكن يتوقع أحد أن الرئيس دونالد ترامب رغم يعني استبعاده وتفضيله للخيار الدبلوماسي لم يكن يتوقع أحد أنه سيعود لمعاودة الضربات العسكرية. لكن حسب تصريحاته، حسب ما نقلت فوكس النيوز، فإن هذه الضربات ستتوقف قريبا. بنفس الوقت يعني هذا يعطي إشارة إلى أن هذه الضربات يعني ليست مفتوحة، ليس عودة للعمليات العسكرية، لكن لها غايات وأهداف محددة. حتى أن وزير الحرب الأمريكي نفسه قال أن هذه الضربات قد تستمر ليلة إضافية. إذن هناك إطار زمني، هناك يعني تقييد في موضوع الضربات. هذه
0: طيب
1: الضربات
0: في
1: ليست
0: هذا الإطار اسمح لي شعبان أن أنقل لك قول القيادة المركزية الأمريكية، تقول أن القوات الأمريكية أكملت أحدث ضرباتها في إيران، تقول أن هذه الضربة أو الموجة الأخيرة قد اكتملت. هل هذا مؤشر لاكتمال الضربة في حد ذاتها والأمر مستمر، أم أن الجولة في حد ذاتها قد اقتربت من الانتهاء؟
1: ربما هذا وارد جدا عبد المنعم، ان طالما ان القياده المركزيه قالت ان يعني هذه الجوله من الضربات قد اكتملت، واذا ما ربطنا هذا الكلام الصادر عن القياده المركزيه الامريكيه بما اعلنه قبل قليل او قاله الرئيس دونالد ترامب ان الضربات ستتوقف قريبا، هذا وارد جدا. كما ذكرنا يعني بصراحه عبد المنعم لا يوجد يعني رغبه أمريكية في التصعيد العسكري أو المعاودة للخيار العسكري. هناك الكثير من الظروف التي يعني تحد من هذا التوجه، ظروف داخلية أمريكية، بطولة كأس العالم لكرة القدم، بنفس الوقت هناك انتخابات الكونغرس قادمة، لا يوجد أي شعبية لهذه الحرب، هناك غلاء في الأسعار، وخاصة في أسعار الطاقة والوقود، وبنفس الوقت هناك مسار دبلوماسي يعني

0: حتى ان يعني وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين ان واشنطن ابلغت مسؤولين قطريين بضروره ابلاغ الايرانيين ان هذه الضربات لا تعني العوده الى الخيار العسكري، وان هذه الضربات هي مجرد رد على الاستفزازات الإيرانية، ويعني بغية دفع الإيرانيين باتجاه التفاوض والتوقيع على اتفاق. هذا ما نقلته وول ستريت جورنال. إذا هذا الكلام يعني أن هناك يعني هدف من هذه الضربات، سوف لن تكون عملية عسكرية مفتوحة. على ما يبدو أنها ربما قد توقفت تماما، يعني إذا ما صدقت هذه التقرير وما قرناها مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب، فربما قد توقفت تماما وأدت الغاية منها، أو أوصلت الرسائل المرجوة منها إلى الجانب الإيراني بأن الاستفزاز أو توجيه ضربات لقواعد عسكرية أمريكية أو إسقاط طائرة أو إلى ما هنالك سيواجه يعني بالرد العسكري، الخيار العسكري، بمعنى ليس خيارا مستبعدا، رغم يعني الرغبة الأمريكية بالخيار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق. هذا لا يعني أبدا أن الخيار العسكري هو خيار مستبعد. نعم، إليك عبد المنعم.
1: نعم، شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، شكرا لكم على هذه التفاصيل والإفادة. أرحب بضيفي الكريمين، السيد غياث سعد الباحث في الشأن السياسي ينضم إلينا من واشنطن، وزياد المنجد الصحفي والكاتب السياسي من لندن. سيد غياث، يعني هل هي رسائل سياسية في هيئة ضربات عسكرية أم أنه تكسير عظام؟
2: تحياتي إلى كل المستمعين. الحقيقة الأمر، هنالك أمر حصل خلال اليومين الماضيين، هي عملية تفاوض تحت النار. الموضوع يتعلق بما حصل مع الوكالة الدولية للطاقة والطلب الذي تم لإيران بعتذر بأنه يتم عملية تفتيش وتبيان حقيقة ماذا حصل لليورانيوم، لأنه البند الأول الذي أراده ترامب وهو الذي يسعى إليه بالمفاوضات عملية حل موضوع اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم والانتهاء من هذا الملف. مبدئيا إيران رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، ومن هذا الباب أعتقد أنه هنالك نوع من الضغط بالمفاوضات، علما أنه الجواب الآخر يعني بشق الآخر من الإيرانيين هم لا يمانعون، الواضح لأنه بعض المفتشين لا يزالوا موجودين على الأرض في بعض المواقع التي لم تتعرض للضربات، والحجة الإيرانية بأنه هذه الأماكن معرضة للضربات وقد تعرضت للضربات وهي تماطل بالمعنى الآخر للحصول على الأموال المحتجزة بالمفاوضات. يعني تقريبا هذا الوضع يضعنا أمام الضغط الأمريكي للحصول على نتائج إيجابية بالمفاوضات، بما ذلك نسمع الرئيس وغيره والإعلام الأمريكي يقول بأنه نحن ننتظر يعني أجوبة من إيران وإيران تماطل. هذا بشكل عام أو اختصار للواقع الحالي، فهو ضغط تحت النار. نعم
1: نعم سيد زياد، يعني برأيكم إلى أي مدى قد تطول هذه الضربات بالنظر إلى حدتها اليوم واتساع الجغرافيا؟
3: أولا تحية لك عبد المنعم ولضيفك وللسادة المشاهدين. لا شك أن هذه الضربات التي أتت اليوم نتيجة لضرب إيران للأباتشي الأمريكية، كانت ردة فعل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كردا على العدوان الإيراني، ما تعتبره عدوان إيراني على الأباتشي الأمريكية وأسقاطها. ونحن نعلم أن ترامب يريد دائما الوصول إلى حل سلمي، ويحاول قدر الإمكان المضي في هذا الحل منذ 7 نيسان إلى يومنا هذا نحو شهرين تقريبا، وهو يحاول قدر الإمكان الوصول إلى حل دبلوماسي. ورأينا قبل أيام أن إيران هاجمت إسرائيل وطلب ترامب من إسرائيل ألا ترد لكي لا يعني ينتهي الحل الدبلوماسي أو يؤثر ذلك الرد على الحل الدبلوماسي.

0: وبالتالي فهو حريص جدا على المضي في الحل الدبلوماسي، ولكن لا بد من الرد على تدمير طائرة أم مروحية أمريكية، وبالتالي فأن هذا الأمر قد لا يطول، وقد هي رسائل إلى القيادة الإيرانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على المطاولة وقادرة على استهداف إيران وعلى التأثير على البنية العسكرية
1: يعني
0: الإيرانية.
1: هل القيادة الإيرانية الحالية، عفوا المقاطعة، هل هي بحاجة في الأساس لتلقي رسائل؟ أليس الواقع هو من يحكي من البداية؟
0: هو الواقع يتكلم، ولكن إذا نظرنا إلى طبيعة القيادة الإيرانية نرى أن هنالك مستويين من القيادة الإيرانية. هنالك مستوى يريد أن ينحني للعاصفة الأمريكية ويمرر ما يستطيع تمريره للحفاظ على ما تبقى من النظام، وأن هنالك جزء من القيادة الإيرانية متشددة وترفض أي يعني اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك هذه الرسالة الأمريكية هي رسالة إلى المتشددين الإيرانيين بأن أمريكا ما زالت قادرة على استهدافهم والتأثير عليهم والمضي في سبيل تحقيق ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مطالب يعني أعلنها ترامب، هي يعني النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والتخلي عن الأزرع الإيرانية. فهذه المطالب كلها يريد أن ينتهي منها، ولذلك هذه رسائل إلى المتشددين من القيادة الإيرانية. ولذلك لا أتوقع أن هذه المعركة وهذه الضربات ستطول وستستمر إلى فترات طويلة، إنما رسائل بسيطة وقد يعود إلى المفاوضات. ولكن أنا حسب وجهة نظري أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تصل إلى نتيجة ترضيها من هذه المفاوضات، لأننا نعلم أن الإيرانيين بشكل عام لا يعني من خلال مسيرة عملهم بالتفاوض يلعبون على الحبال ويحاولون قدر الإمكان يعني كسب الوقت من أجل الضغط على الطرف الآخر من أجل تحقيق ما يريدون.
1: سيد غياث، إذا اعتبرنا جدلا أن الرسائل هي للمتشددين في إيران، يعني دونالد ترامب كان قد قال سابقا بأنه قد قضى على الصف الأول والثاني والثالث ربما من المتشددين، وقد بقي الدبلوماسيون الذين يجيدون التعامل السياسي. يعني إذا لمن الرسائل إذا كان المتشددون قد قتلوا؟
2: حقيقة يعني أريد أن أصوب على أمر. الإيراني قد خضع لما يريده ترامب في في في في في أمور كثيرة. الواقع أنه ترامب لا يريد أن يعطي كثيرا للإيرانيين، وأخص بإطلاق سراح الأموال الإيرانية المحتجزة، وهو قالها بالعلن أنا يعني مفاوض جيد. ترامب حاليا بوضع خاص بالولايات المتحدة الأمريكية ما بين رفع الأسعار وهرمز وحقيقة الأولمبياد والألعاب الفوتبول وغيره والوضع في الانتخابات النصفية، فهو يتريث كثيرا بعملية العسكرية. الإيراني يعتقد أنه هذه نقطة ضعف عند ترامب، وترامب لا يعني ليس كثير متأثر بهذا الموضوع، يريد أن يقطعه لأفتر نوفمبر يعني لبعد نوفمبر لحتى يأخذ قرار عسكري، لأنه الحقيقة القرار العسكري الكبير إذا أراد أن يأخذه قد يستطيع أن يأخذه بدون الكونغرس، ولكن إذا أراد أن يأخذ قرار كبير يجب أن يؤخذ بعد نوفمبر عندما يكون هنالك تصويت خاص بالكونغرس وأن يقدم ذلك للكونغرس. هذا الموضوع يعتبره الإيراني أنه هذا شق مهم بالنسبة لأمريكا، وهو يلعب على موضوع هرمز وغيره. الاستعمال العسكري الأمريكي عم بيكون يعني بطيء جدا، وعم بيحاول ترامب بالقدر الممكن إبقائه على لو يعني بالطريقة الخفيفة لأسباب اللي ذكرتها. اليوم في أمور كتير عم تحصل بالمنطقة بما في ذلك لبنان وإسرائيل وما يحصل في المنطقة. الإيراني يعتقد أنه يستطيع أن يستغل هذه الأمور، وترامب يتريض. لو أراد ترامب أن يعني أن يقبض على الإيراني بما يريد لوافق على الاتفاقية التي عرضت، وكان أعطى يعني سبيل للإيرانيين وأطلق سراح بعض الأموال، والأمور تتمشي كما يريد ترامب، ولكن ليس ما يريده

0: ترامب. من هذا الباب الإيراني لا يملك يعني كثير من الأوراق ليقولها بهذا الشأن إذا تم القرار العسكري الأمريكي، فهو يعني يأخذ يلعب بالوقت الضائع كما يقال، ويستعمل عملية أنه هو يستطيع أن يلعب به الأوراق. لنضع ذلك أمامنا،
1: ولكن عفوا المقاطعة سيد غيث، كيف يمكن أن نفهم ذلك إذا كان الإيرانيون يفاوضون منذ سنوات ومحاصرون أيضا منذ سنوات؟
0: لا نراها لنرى ماذا حصل بالأمس عندما هددت إسرائيل بالضرب وضربت الصواريخ إيران. عندما قامت إسرائيل منفردة بضرب إيران تراجعت إيران ولم ترد على إسرائيل. هذا الواضح بأن إنها ليست جاهزة للمعركة. يعني لو كانت إيران فعلا تريد مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لكملت المعركة بعد الضربات الإسرائيلية، ولكن انكفأت، وهذا دليل انكفاء، يعني هذا دليل يعني انهزام أمام المعركة الحالية. إنما يستغلون الأوراق، يعني هذه الصواريخ التي أرسلت لإسرائيل ماذا نفعت حزب الله؟ اليوم الصراع كبير في لبنان والضربات الإسرائيلية كبيرة، والضربات الإسرائيلية كبيرة داخل إيران. أين الرد الإيراني؟ لا يوجد. لهذا كيف سوف تستطيع أن تتابع مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وعندما يعلن ترامب بأي لحظة أني توقفت يتوقفون، من هون نقرأ تماما بأنه هذه أوراق تفاوض وليست أوراق عسكرية تملكها إيران. وحتى اليوم يعني عندما قيل أقفلنا هرمز كان الجواب أن من الولايات المتحدة خلال دقائق الماضية بأنه هرمز مفتوح وأن السفن تمر بحماية الولايات المتحدة الأمريكية. نعم
1: سيد زياد، الجميع يتحدث أنه منتصر وأنه يستطيع الوصول، يستطيع فتح جبهات والتعامل مع الطرف الآخر. من المنتصر؟ من الذي استطاع؟
2: المنتصر هو من يصمد حتى النهاية. وبالتالي فإن استمرت إيران رغم خسائرها الكبيرة، نحن نعلم أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية لإيران أضرت كثيرا بالبنية العسكرية، بالبنية الاقتصادية، بالبنية الأساسية لإيران، ولكن ما زال الإيرانيون إلى الآن يعني صامدون تجاه هذه الحرب، وبالتالي يفاوضون. وبالتالي عندما ينتهي الأمر المشهد النهائي ونرى من سيحقق ما يريد، إن حقق ترامب مطالبه التي أعلن عنها فهو المنتصر، وبالتالي عندما لا يستطيع فحتما إيران ستكون في موقع المنتصر. فهنا يعني للإعلان عن المنتصر ننتظر الحالة النهائية للتفاوض للحرب إن استمرت. ولذلك لا يمكن أن نقول بأن أمريكا انتصرت أو إيران انتصرت حتى تنتهي كل الجولات، سواء جولات الحرب أو جولات التفاوض. وبالتالي عندها يمكن أن نقول أن أي من الطرفين قد انتصر. ولذلك هنا يعني الجميع يعني إيران والقيادة الإيرانية تريد أن تصدر للداخل الإيراني أنها استطاعت أن تقف بوجه أمريكا وإسرائيل وأنها انتصرت. ودائما في يعني بياناتهم وفي توجيه خطاباتهم للداخل يقولون أنهم انتصروا والولايات المتحدة الأمريكية. ونراها يعني ترامب منذ الأيام الأولى قال أنه غير القيادة الإيرانية وأنه سيتدخل في تعيين المرشد وسيكون اختيار المرشد من اختياره. وبالتالي لا يمكن أن نحكم حتى هذه اللحظة من انتصر. ننتظر اللحظة النهائية سواء للتفاوض أو للحرب، وبالتالي نحكم من هو المنتصر.
1: طيب سيد يعني غياث، إذا كانت إيران حتى اللحظة تستطيع إطلاق صواريخ رغم الإعلان الأمريكي المتكرر بأن القدرات الإيرانية قد تدهورت إلى مستوى كبير، ما الذي يعنيه ذلك؟
0: يعني مبدئيا لا نقول إيران دولة كبيرة ولها إمكانيات، ولكن الواضح يعني بأن هنالك ضعف كبير يعني عند إرسال صواريخ أو غيره. تستطيع اليوم حسب الرؤية العسكرية أن لديها طاقة معينة كبيرة من الدرونز، يعني هذا ما تستطيع تفعله وهذا ما ترسله بشكل عام.

أما بالنسبة لمستوى الصواريخ وغيره فقد تراجع كثيرا. يعني المستوى اللي عم نشوفه أمامنا اليوم أمام المعركة الإسرائيلية الإيرانية ضعيف جدا، يعني لم ترد نهائي، وأرجع أعود لنفس المكان، لم ترد على ما حصل معها من الضربات الإسرائيلية.

0: النووي أن يكون معالج. هذا الموضوع بالمقابل مطلوب للإيرانيين أن يطالبون بالأموال، لا يريد دفع الأموال، هذه واضحة، أصبحت واضحة أمامنا. من السيناريو الآخر، يعني اليوم نحن عم نشوف التدخل الباكستاني وبالمفاوضات، فنرى بأنه كل ما أتت النقاط الإيرانية أو النقاط التي يضعها ترامب اللي هي 14 بالأساس، فكل ما وضعت يتم الرد عليها من الإيراني بالإيجاب ثم يتراجع ترامب. الواضح أنه هنالك نقطة معينة يريد الحصول عليها الإيراني، وأصبحت هذه النقطة واضحة، يريدون الحصول على بعض الأموال مقابل تسليم اليورانيوم، لا يوجد شيء آخر. أما بالأمور العسكرية بالنسبة لهرمز وغيره، فقد سمعنا كثيرا بأنهم استعداد لفتح هرمز. إذا كانوا يريدون جديا فعلا للقتال للنهائي، وهم يعني حقيقة موضوعون في الزاوية للقتال للنهاية إذا أراد ترامب القضاء عليهم وفعلا تحصيل ذلك بالقوة العسكرية، إذا ماطلوا بالطريقة التي يستعملوها بخيط السجاد إلى النهاية، فلا بد أنه يستعمل القوة العسكرية. اليوم أراد يعني توجيه رسالة، أنا أراها رسالة ولا أراها تحقيق، أنه سوف يعني هو استعملها عدة مرات ويستعمل أوراق مختلفة، سأستعمل، سأضرب البنية التحتية، سأضرب الغاز، سأضرب المياه، يعني هو يستعمل الأوراق أنه احضروا أنه أنا أن أقوم بذلك، ولكن بنهاية الأمر إذ لم يتم الاستجابة لطلباته سوف يقوم بأمر عسكري، ولكن الوقت ليس مناسبا للأمر العسكري الكبير، هذا ما أراه في الوقت الحالي. وأعتقد كلها عملية ضغط تحت الرصاص، يعني لتحقيق المفاوضات الأمريكية أو لتحقيق ترامب ما يريده من المفاوضات. كل ما بعدت إيران عن التجاوب بيستعمل الأسلوب الآخر والتهديد الآخر للوصول إلى المفاوضات. كل ما أراه هو عملية مفاوضات في الفترة الحالية، ولا أرى المعركة تستمر بشيء يعني كبير إلا بعد نوفمبر وبعد انتخابات النصفية.
1: سيد زياد، إذا اعتبرنا ما يجري هي عمليات جراحية لمواقع عسكرية أو يعني عمليات جراحية الهدف منها هو إسقاط النظام الإيراني ومن ثم الإجهاز بموجة كبيرة لا يستطيع الحرس الثوري التعامل معها، طيب يعني أمريكا حتى الآن استخدمت تقريبا كل ما لديها من قدرات، استخدمت طائرات قوية تستطيع قصف أماكن محصنة ولم يسقط بعد النظام الإيراني، إذن ما المتوقع بعد ذلك؟
2: يعني لا أعتقد أن الرئيس ترامب يعني في الوقت القريب وفي الأيام القادمة سيستخدم القوة كما استخدمها في 40 يوم الأولى من بداية الحرب من 28 فبراير حتى 7 نيسان، وبالتالي لا يستطيع أن يستمر، وخاصة أننا نحن الآن أمام واقع جديد، يعني هنالك حتى بعض المشرعين من الحزب الجمهوري انضموا إلى الديمقراطيين لوضع حد لصلاحية الرئيس الأمريكي في يعني مسؤوليته عن الحرب الخارجية، وبالتالي فلا أعتقد أن ترامب قادر على استخدام القوة إلى ما لا نهاية. وحتى يقول ضيفك أن الحرب ستستمر بعد انتخابات النصفية في نوفمبر، فأنا لا أعتقد أنها ستستمر إلى تلك المرحلة، وأعتقد أن يعني أي عمل عسكري لا يمكن الركون إليه في يعني وضع حد للنظام الإيراني وإجباره على تحقيق النتائج. المفاوضات ستستمر وستصل إلى نتيجة معينة ومحددة، وهي الاتفاق على شكل من أشكال تسليم اليورانيوم، ويعني الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر، وخاصة يعني إذا وافقت إيران على تسليم اليورانيوم إلى دولة ثالثة وعدم امتلاكها وتعهدها بعدم امتلاك قنبلة نووية، فهذا أمر سيرضي ترامب وسيجعله منتصرا أمام الداخل الأمريكي.
1: في هذه الجزئية سيد زياد، عفوا المقطعة، ولكن كان وزير الخارجية العماني تحدث قبل الحرب الأخيرة أو تفاقم الأمور بأن الإيرانيين أبدوا استعدادا لتسليم اليورانيوم أو حل هذه المسألة، إلا أن واشنطن هاجمت.
2: لا يعني عندما نسمع هذه الكلمات من أطراف خارجية

0: الخارجية. أنا لا أؤمن بما يقوله وزير الخارجية في هذه الدولة أو في تلك، إنما أنا يعني أستمع إلى ما يقوله الإيرانيون فعليا. ما ينقله الدبلوماسيون عن الإيرانيين شيء وواقع الأمر شيء آخر. يعني نحن تعلمنا من النظام الإيراني ومن مفاوضاته، هم مراوغون ويحاولون قدر الإمكان المراوغة وكسب الوقت من أجل تحقيق ما يريدون. لا أعتقد أن كل ما يقال عن تسليم اليورانيوم بشكل كامل يعني سيتم، وحتى إذا سلموا اليورانيوم لن يتخلوا عن هدفهم بتخصيب اليورانيوم وبامتلاك قنبلة نووية. هي هدفهم. والعجيب بالأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم، الولايات المتحدة الأمريكية سلمت العراق وميزانية العراق إلى إيران وقوتها، واستغلت إيران يعني صمت الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل عنها وتمددت في المنطقة. وعندما يعني سارت في طريق امتلاك القنبلة النووية وأصبحت بذلك تهدد الكيان الصهيوني أو إسرائيل، فلذلك يعني قاموا يريدون تحجيمها ولن يستطيعوا بالشيء بالشكل الذي يريدون. فأنا لا أستمع إلى ما يقوله الدبلوماسيون عن موافقة إيران بتسليم اليورانيوم أو بالتخلي عن المشروع النووي، إنما عندما أستمع من المسؤولين الإيرانيين وعندما يوقعون على هذه على هذا الأمر، فهذا يعني عند أتيقن بأن ذلك ممكنا. ولكن إلى الآن كل شيء يعني يقال عن هذا الدبلوماسي أو عن ذلك الدبلوماسي، ولكن الواقع أنهم مصرون على ما يريدون ومستمرون في مشروعهم،
1: نعم.
0: وأهم شيء لديهم والحفاظ على نظامهم السياسي هو امتلاكهم للقوة، ومن أهم أسباب امتلاكهم للقوة السير في مشروعهم النووي.
1: طيب سيد غياث، إذا يعني لنعتبر أن إيران مصرة على امتلاك أسلحة نووية، لماذا في الأساس لماذا تصر على امتلاك قنبلة نووية إيران؟
2: لأنها الورقة الوحيدة التي كانت تملكها وتفاوض عليها، وزاد على ذلك اليوم هو موضوع هرمز. اليوم بما أنا أعيد يعني لما قالته وكالة الوكيل الدولي للطاقة اليوم، لأن التصويت كان بالإجمال لاعتبار أو للكشف عن ماذا حصل لل 440 كيلوغرام، ورفضت إيران. ومن هذا الباب نرى يعني، وقالها بالفعل يعني وزير الخارجية الإيراني، قال نحن لم نذكر عملية التفاوض على النووي أو على ما نملكه من نووي إلا بعد 60 يوم بالمسودة الأخيرة التي أرسلها إلى ترامب. وترامب تقريبا أكد ذلك، لأنه قال بالمعنى أنه لقد أبلغنا بموافقة إيران شفهيا، فهذا الموضوع مترابط مع هذا. وبهذا المعنى فعلا أنه إيران تراوغ بهذا المسألة وبمسألة اليورانيوم. وأرجع أؤكد لك يعني إيران ماذا تريد من إيران؟ إبقاء النظام، هذه ورقة، والورقة الأخرى الحصول على الأموال المجمدة، هذا ما تفاوض من أجله إيران وأعلنته يعني بالعلن يعني. وأعتقد أن ترامب لا يريد أن يعطيهم الكثير من هذه المسألة، لأنه سوف يتعرض لمساءلة داخلية بالولايات المتحدة الأمريكية بأنه انتقد أوباما بإعطائهم الأموال والمليارات كما انتقد بايدن، فسيكون بنفس المسار، وخصوصا أنه في انتخابات نصفية. هذه هي المسألة التي تعقد الأمور حاليا، ولهذا نرى الأمور العسكرية أمامنا. يعني لا أعتقد أنا أنه إسقاط الهليكوبتر أو إسقاط الطائرة يعني اليوم التقارير متضاربة من إيران، اليوم ساعة تقول أسقطناها، ساعة تقول لم نسقطها. يعني اليوم لا توجد نية بهذا النظام التي فعلا انهار. يعني لا نسأل عن نظام متماسك كما كان من قبل،
1: هل إيران يعني سيد غياث، هل إيران بحاجة إلى يعني في ظل ما يعني تعيشه إيران الآن نظاما وشعبا، هل هي بحاجة إلى اتفاق؟
2: هي بحاجة ماسة للاتفاق، هي لا تدفع
1: طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا
2: ولا
1: أسقطت
2: تدفع
1: الطائرة؟
2: موظفيها حاليا.
1: نعم،
2: نعم النظام الاقتصادي. نعم
1: فضل. نعم، إذا كانت إيران بحاجة ماسة للاتفاق لماذا أسقطت الطائرة؟
2: هذه المسألة هي استغلال للوقت أو عملية مناورة أو كما قالت بالخطأ، يعني هم يعرضون أو يتعرضون للأمريكان بطريقة غير مباشرة، يعني لا يضربون الضربات القوية. يعني اليوم إذا رأيت أمريكا موجودة بالمضيق ولا نرى ضربات قوية، يعني أنا لا أتمنى ذلك، ولكن وين الضربات القوية؟ أين الضربات القوية على إسرائيل؟ يعني أعود لمسألة ماذا حصل بموضوع لبنان، هي أرادت أن تجذب ورقة لبنان إلى المفاوضات وإلى ورقة طاولة، ولكن ماذا قدمت؟ لم تقدم شيء، تم ضربها بالأمس ولم ترد، وعندما أوقف ترامب قال أوقفوا. يعني اليوم الوضع الإيراني ضعيف جدا ويتمسك بأوراق، هذه الأوراق لا تؤتي أكلها وبنفس الوقت تحاول أن تستمر. العملية اللي نعود فيها للمسألة إسقاط نظام متكامل لا يتم إلا بالأمور العسكرية على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تقحم نفسها به المسألة، ولكن أعود لشغلي وأؤكد عليها، الأمور العسكرية لتنفيذها بالولايات المتحدة الأمريكية سابقة لأوانها، وهي عمليات جراحية. العمليات الجراحية العسكرية للقضاء على اليورانيوم أو القضاء على المنظومة أو ما تبقى داخل هذه المنظومة تحتاج أكثر من الضربات العسكرية. هذه المسألة تحتاج إذن من الكونغرس، أو إذا استطاع وأعتقد أنه يستطيع بعد نوفمبر، لأنه كما تفضل ضيفك الكريم هناك 4 من الريبابليكان انحازوا إلى الديمقراطيين بعملية إيقاف المعركة الخارجية، وهذا له أسباب داخلية أمريكية واقتصادية وغيرها، ولكن لا يعني أنه تستطيع أن تفلت من الأمور أو من عقالها إيران. وأعتقد أنه لابد من مسائل عسكرية مختلفة، وأعتقد هذا ما يحصل، يعني ضربات على الجزر، احتلال الجزر، عمليات عسكرية لإخراج اليورانيوم وغيره سيحصل، هذا كله سيحصل، والتفتت الإيراني سيحصل، والحصار الكبير سيحصل. لابد، يعني لا يمكن لإيران رغم كل المسألة أن تفلت من عقال أمريكا وما يريده ترامب. هذه الأمور ستنتج في النتيجة اتفاق ومفاوضات، أما بالعسكر أما بعملية سلمية، وأعتقد أنا الأفضل للإيرانيين أن يمضوا على اتفاقية مع ترامب، لأنه إذا لم يمضوا على اتفاقية فعلا سيكون هناك تدمير البنية التحتية كما يهدد ترامب، ليست بالمسألة السهلة، سيعيدهم وراء التاريخ، لا كهرباء لا ماء، لا يعني حالة من الاقتصادية ومن الفوضى ومن سقوط الدولة، وما يخشاه ترامب وما يخشاه العالم إذا فعل ذلك من الانهيار الكامل للدولة الإيرانية وتأثيره على المنطقة، تأثيره على باكستان، على أفغانستان، على الدول العربية وما إلى ذلك. نحن نرى الدول العربية تطالب ترامب بعدم توسيع المعركة وهو يقولها، فهي المسألة لها أبعاد كثيرة ولها يعني تشعبات كثيرة، وترامب يعني يستعمل كما قال أنا مفاوض جيد وأستطيع أن أحصل بالمفاوضات على أفضل ما قد أحصل عليه بالعسكر.
1: طيب سيد يعني زياد، برأيكم إلى أي مدى يمكن أن يقود المشهد الحالي إلى ما هو أسوأ؟ يعني دونالد ترامب تحدث بأنه لا يمكن أن نترك مجانين حسب قوله أن يمتلكوا قنبلة نووية. طيب هذا المشهد قد يعني يسوء إلى أن يصل إلى مرحلة أكثر سوءا.
0: يعني إذا لم يحقق ترامب ما يريده من خلال التفاوض، فيعني عندها أكيد يعني سيجعل من نفسه منتصرا أمام الداخل الأمريكي وأمام العالم وأمام ويحفظ هيبة أمريكا، ولذلك لابد من أن يستحصل إذنا من الكونغرس الأمريكي باعتبار أن امتلاك إيران للقنبلة النووية هو تهديد للأمن الأمريكي، وعندها يصبح بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ترامب أن حتى يستخدم القوة العسكرية للضغط على النظام الإيراني ومحاولة إسقاطه، كما قال ضيفك وكما يعلم الجميع أن إسقاط النظام وإجباره على ما يريده ترامب لا يمكن أن يتم بالضربات العسكرية، حتما إذا يعني سيؤثر كثيرا على البنى التحتية، على إذا ضرب منظومات الطاقة وضرب البنى التحتية الإيرانية، ولكن معروف عن النظام الإيراني وعن القادة الإيرانيين، وحتى أولئك الذين قتلوا في بداية الحرب كانوا يعني أقل قساوة وأقل يعني تعاسة من الحاليين. الآن لا تعرف من يحكم إيران، يعني قالوا أن المرشد هو مجتبى خامنئي، ولكن أين هو مجتبى؟ أين هو مجتبى؟ لا أحد يعلم.
1: يعني من الصعب ما هو من الصعب سيد زياد أن نطالب يعني أناس في حالة حرب ويبدو أنهم مكشوفة ظهورهم أن يظهروا بهذه السهولة. يعني
0: على كل كان يعني حسن نصر الله يظهر باستمرار عبر تسجيل صوتي، ليس من الضرورة أن يظهر بشكل علني، إنما يعني يجري تسجيلا ويتكلم وينشر هذا التسجيل على وسائل الإعلام، ليس المطلوب أن يظهر شخصيا. لا، هذا أمر يعني كما تقول أنت هو قد يؤثر عليه، ولذلك ف يعني قد يلجأ ترامب إلى استخدام القوة البرية لإسقاط النظام. يعني الإيرانيون معروفون بأنهم، لا أنا قلتها وعلى شاشتكم، أنني من خلال تجربتنا نحن مع الإيرانيين خلال الحرب العراقية الإيرانية، يعني مستعدون أن يستمروا في عنادهم وفي مقاومتهم للظروف الأخرى، ويحققون ما يريدون حتى ولو دمرت إيران كلها وبقي فقط مركز القيادة التي يجلسون عليها، فهم مستمرون. معروفون الإيرانيون على مدى التاريخ، هم هكذا يتصرفون ولا يعبؤون بالخسائر المادية والبشرية على الإطلاق. وبالتالي يعني اسقاط النظام لا يمكن ان يتم الا بالتدخل البري، والان يعني ترامب ليس امامه يعني فرصه لتحقيق ذلك الا اذا استطاع الحصول على اذن من الكونغرس وحتى التدخل البري. يعني التدخل البري، تجربه دخول ايران في امريكا في العراق تجربه مريره، خسائر ماديه كثيره وخسائر بشرية كثيرة، إضافة إلى أن مساحة إيران أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من العراق، وبالتالي سيضيعون في المشهد الإيراني. الأمر صعب، وأعتقد أن هذه ورط فيها ترامب، ولا يعرف كيف يخرج منها على الإطلاق. والأيام القادمة وستشهد لنا أو ستدلنا على المخرج الذي سيخرج منه ترامب من هذه المسألة.
1: سيد غياث، يعني دونالد ترامب عادة ما يتحدث عن شيئين، الأول هو الملف النووي الإيراني، والثاني هو مضيق هرمز. بالنظر إلى مضيق هرمز تحديدا، هل هو يعني الكثير بالنسبة لدونالد ترامب، خاصة أن أمريكا تعتمد على نفطها وعلى مصادر أخرى من الطاقة؟
2: حقيقة يعني هرمز يشكل عائق كبير بمسألة القتال. أنا أعود إلى شيء، يعني هي لا يعني أن ترامب مقيد لا يستطيع الضربات العسكرية رغم أنه ما يحتاجه من الكونغرس وما يحصل بالداخل الأمريكي. نعم، هناك هرمز وعملية النفط وسعر النفط العالمي لا يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية بالمعنى المباشر، ولكن يؤثر على شركاء الولايات المتحدة الأمريكية ويؤثر على الاقتصاد العالمي. يعني بشكل مباشر هو يؤثر على الصين، وبهذا الشكل ينعكس على العالم تدريجيا وعلى أوروبا. من هذه المسألة، نعم، لهذا يحافظ هو على عملية أن لا يحرك مياه هرمز حاليا وأمور عسكرية، لكي يعني يحافظ على الوضع الاقتصادي الداخلي. حتى أنا أعود لمسألة بسيطة، حتى يعني هو تصريحاته وما يقوله الناس يعني كثيرين لا يعرفون كيف يقرؤونه، هو متعلق بالماركت الداخلية الأمريكية. يعني هو دائما يحاول أن يحافظ على الماركت وعلى أن لا يعني تتزعزع الماركت الأمريكية حتى لا تتزعزع الماركت العالمية. الاتجاه في عملية إقفال هرمز حقيقة كاملة كما يدعي الإيراني سوف يعني يعيق الاقتصاد العالمي كليا. لهذا هو يعني طلب من الأوروبيين ومن الدول أن تشارك، وهنالك يعني تردد من الدول بعدم فتح هرمز. ولكن لو أن الدول يعني ساندت ترامب بعملية فتح هرمز لا تستطيع إيران إقفاله،
1: لأنه طالب الأوروبيين والأوروبيين نعم. قالوا أن المسألة يمكن أن تحل بالدبلوماسية.
2: حقيقة يعني هنالك خلاف أوروبي أمريكي بهذه المسألة.

0: هنالك صراع أوروبي أمريكي بمسألة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى هاي المعركة، يعني ضيفك الكريم قال ورطة، أنا أقول بأنه ذهبت منفردة، يعني يجب على الولايات المتحدة الأمريكية كما فعلت بالعراق أن تأخذ يعني أصدقائها والأمم المتحدة بقرار بالنسبة لإيران، وأن تأخذ حلفاء. يعني بهذه المسألة ترامب خاض المعركة وحيدا، يعني استعمل القوة الأمريكية. دائما ممكن أن تستعمل القوة، والقوة الأمريكية كافية لهذه المسألة، ولكن الأفضل أن تستعمل السياسة الناعمة، وهذا يعني حقيقة ما يراه الديمقراطيين كثيرا باستعمال السياسة الناعمة. وفعلا يعني استعمال السياسة الناعمة بحصار إيران كان ممكن تغيير المعادلة، ولا حاجة مسألة اليوم أصبحنا هنا، وأصبحت لابد من حلها عسكريا إذ لم يتم تراجع إيران. هلأ بالمسألتين، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن يخرج ترامب منتصرا بهذه المسألة، ولن يسمح لنفسه أن يكون مهزوما لا أمام الداخل الأمريكي ولا أمام إيران. طيب. هلأ التريث، بس لكلمة لو سمحت، هو يرى بأنه سوف يحصل بالتفاوض على أفضل ما أن يحصل عليه بالسياسة العسكرية، وهذا ما قاله بالعلن. شكرا.
1: طيب أعود إليك سيد زياد باختصار شديد إذا سمحت، إلى أين ستؤول هذه الورطة كما وصفتم؟ يعني تقول إن دونالد ترامب في ورطة، ويبدو أن العالم الآن كله في ورطة بسبب ما فعل. هل سنشهد يعني تصعيد كبير في المنطقة؟
2: يعني سيحاول قدر الإمكان ترامب أن يعني يستمر بالمفاوضات مع الضغط، يعني بالتهديد باستخدام القوة، وربما ينجح إلى حد ما عبر وساطة الآخرين في الوصول إلى اتفاق يعني يجعل مطالبه متحققة. هنالك عدة يعني أمور مختلف عليها بين الطرفين. هنالك يعني تسليم ما سماه ترامب الغبار النووي واليورانيوم المخصب، هنالك الأموال، يعني هنالك بعض الأخبار قالت أن ترامب يعني سيعطيهم 6 مليارات، والإيرانيون يطالبون بالإفراج عن 12 مليار، وهذه الأمور قد تكون يعني مجال تفاهمات بوساطة دولية، وباكستان ودول الخليج تحاول قدر الإمكان أن تدخل على الخط وتحاول أن تيسر الأمور، ولكن لا أرى أنا بالنسبة لي كما أرى المشهد أن المشهد يعني سيكون بسيطا. صرنا تقريبا 63 يوم، ويوميا يقول ترامب أننا قاب قوسين أو أدنى من التوقيع الاتفاق، ولكن لا نرى شيئا على الإطلاق، وهذا الاتفاق والتفاهم سيؤدي إلى مهلة 60 يوم من أجل توقيع يعني الاتفاق النهائي، وربما 60 يوم تمتد إلى 6 أشهر أو غير ذلك. ولذلك الأمور ضبابية جدا في هذا المشهد، وترامب يعني أنا فعلا أسميها ورطة. نعم. ورطة بالنسبة لترامب، وربما يجد مخرجا له من هذه الورطة.
1: ضيفي الكريمين زياد المنجد الصحفي والكاتب السياسي من لندن، وغياث سعد الباحث في الشأن السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام التغطية، في أمان الله.

0: معرفة النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: تنجيح لها التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي

خرج الحسني مودعا الملك فيصل الذي غادر سوريا معلنا عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلا لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حادا وصلبا في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقربا من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية، مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

عين سوريا وحلقة جديدة، مرحبا بكم. محاور الحلقة: هموم السوريين ومشكلاتهم. إلى العناوين. الملاذ الآمن قد لا يكون كذلك. عصابات تمتهن تزييف الذهب والاحتيال على الصاغة، وقوى الأمن تقبض على 3 مجموعات خلال أسبوع. قد تهوي في أي لحظة أنفاق منزوعة الأساسات تحت منازل أهال في بلدة عين عيسى شمالي الرقة، تنذر بانهيارات محتملة وتهدد سلامة ساكنيها. في المنازل والشوارع الحشرات تتزايد وتتكاثر في حماة، ومجلس المدينة يفشل باحتواء المشكلة بسبب نقص المبيدات اللازمة.

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 13 شخصاً تمتهن الاحتيال على محال الصاغة عبر بيع الذهب المزيف. أوضحت الوزارة أن العملية أسفرت عن مصادرة نحو كيلوغرام ونصف من الذهب المزيف، إضافة إلى معدات وأدوات تستخدم في تصنيعه. كما تمكنت الجهات المختصة من استرداد 15,000 دولار أمريكي كانت العصابة قد استولت عليها من أحد الصاغة خلال عملية احتيال سابقة. وذكرت الوزارة أن أفراد العصابة كانوا ينشطون بين محافظات حلب وحمص وحماة. وخلال الأيام الخمسة الماضية ألقت قوى الأمن الداخلي في حلب القبض على شبكة مكونة من 4 أشخاص بينهم امرأة متورطة في تزوير سبائك الذهب. وفي عملية أخرى ألقت القبض على 9 أشخاص بينهم 3 نساء تمتهن العمل ذاته، ما أسفر عن ضبط عشرات السبائك الذهبية المزيفة.

0: انضم إلينا وائل حليوي، معاون المدير العام لهيئة المعادن الثمينة من حلب. أستاذ وائل مرحبا بك. إذا عصابات تمتهن تزييف الذهب تنتشر في محافظات عديدة، حلب، حمص، حماة، ما مدى انتشار هذه الظاهرة؟
1: أهلين أستاذ محمد. الانتشار الظاهرة يعتبر هو انتشار محدود، لكن هو ليس من صلب البلاد. يعني عمليات الغش والاحتيال تستهدف الذهب، وذلك لكونه يعني في جزئية منفعية لغلاء الثمن، تمام؟ فلذلك ينهج السراق أو المجرمون لهذه الجزئية للنفع. لكن هل انتشار الظاهرة، هل هذه الظاهرة منتشرة بكثرة أو ما هو التوصيف؟ هي محدودة جدا، تنجم عن حالات فردية لبعض المجرمين هنا وهناك، لكن هي ظاهرة غير منتشرة وغير عامة.
0: قلت في البداية أنه ليست داخلية أو ما شابه؟
1: نعم، كثير مثل مشكلة حلب، مشكلة الأنصات التي تم ضبطها هي أنصات تم جلبها من الخارج، ليست مصنعة محليا، عن طريق بعض التطبيقات الإلكترونية تم شراءها خارج البلاد وتم إدخالها كربما كعينات أو ما إلى ذلك. يعني هي عبارة عن مثل تمثال أو كذا، يعني على هذا النهج يعني، فهي غير مصنعة محليا، لكن يتم استثمارها بطرحها بالأسواق أو التوجه لمبيعها. وهي هذه الحالة، يعني توجه لمبيعها لأخذ ثمنها، لكن هي تعتبر يعني ليست حقيقية، هي تعتبر كوبي، فليست مصنعة محليا.
0: هل لديكم تقدير لكمية الذهب المزيف في السوق؟
1: الكميات الذهب الموجودة بالسوق هي كميات محدودة ولا تنتشر بين أيدي الناس. الأسباب المباشرة لذلك وجود الصاغة، الصائغ هو بالنهاية إنسان محترف عامل بالمهنة، يأخذ القطعة من ملمسها، يعاينها، يعلم أنها ذهب أم لا. لا تطرح مباشر أساساً إلى المواطن، فالحد المباشر لقطع دابر هذه القصة يعني هي عن طريق الصائغ نفسه، اللي هو يأخذ أساساً، لا يأخذ ترخيصه ولا مزاولة مهنته إلا إذا كان متمكن عالم بمهنته.
0: طب ما هي الآليات يعني ليعرف الصائغ ذلك؟ هل مجرد الملمس والخبرة أم هناك يعني أدوات تقنية مثلا تساعد؟
1: نعم طبعا، يوجد من الحالتين، يعني ربما للصائغ المحترف القديم يعني أن تسقط أمامه على الأرض قطعة ليرتين، إحداها 21 والأخرى 22، يمكنه أن يميز عن طريق الصوت. هذه تنجم عن خبرة طويلة بالمهنة. أما حاليا أضيف إلى ذلك تطور إضافي اللي هو وجود أجهزة العيار. حاليا نحن بسوريا لا يوجد سوق، لا يوجد به على الأقل جهاز عيار واحد. بس مثال، مثلا نحن عندنا في حلب مثلا ربما يكون عندنا قرابة تقريبا

0: حلب 20 جهاز، يعني في كل سوق يقارب تقريبا جهازين، وهذا الجهاز مباشرة يكشف الزيف من الحقيقة.
1: لكن إلى أي درجة وجود عصابات وبعض الذهب المزيف يؤثر على السوق عموما، على الحركة، على البيع والشراء؟ لأنه البعض ربما يعني تهتز قليلا ثقته.
0: نعم. هلا الأول شغله انه التزييف هو قائم يستهدف ربما الصكوك بشكل مباشر لأوزانه العالية، يعني فهو الجزء المنفعي بالنسبة له هو الأوزان العالية. كيف يؤثر؟ ربما يؤثر ذلك سلبا على إذا وجد، لكن هو غير موجود فعليا ولا يتأثر به الزبون أبدا يعني أو المواطن أبدا. المواطن عندما يذهب إلى صائغ ويشتري قطعة معينة بفاتورة معينة، الصائغ نفسه هو ملزم بأخذها وفق فاتورته مباشرة يعني. فمسألة وقوع حالة غشية معينة هل يتأثر بها المواطن؟ نهائيا أبدا. تتبنى الجمعيات بالمجمل هي عملية إعادة حق المواطن دائما له، ولا يتعرض المواطن في حال شرائه أي قطعة ذهبية لأي أثر سلبي لذلك إذا أخذها من المتاجر الفعلية للذهب أو من المصادر في البلاد التي هي مرخصة ضمن هيئة المعادن.
1: طب أستاذ وائل، يعني حين تحصل هذه الحالات، عصابات تعرض هذا يعني الذهب المزيف، ما الذي يحصل؟ ما الذي يجب أن يفعله الصائغ؟
0: نعم، هلأ نحن في عندنا الحالات كلها يجب التنويه على أمر مهم جدا، يعني اللي هو أنه كل العصابات سواء كانت عصابة التي تم إلقاء القبض عليهم سابقا بحلب هي خلال الفترة القريبة أو بحماة، كله تم القبض عليها عن طريق الصاغة. الصاغة هم العصب الأساسي بعملية القبض على المزورين أو المزيفين أو السراق أو المتلاعبين، فالصائغ لديه القدرة الفعلية على ذلك. كيف يتم ذلك؟ يتم مباشرة إخبار الإدارة بوجود حالة معينة أو مشتبه بها مباشرة. نحن على اتصال وثيق بكل أقسام المباحث الجنائية بسوريا، يتم معاينة الحالة مباشرة، يتم إعطاهم المعلومات الأولية، وما شاء الله عليهم شباب المباحث يعني لا يألون جهدا إلا وأنهم يتابعون ويمكن القبض على كل من فعل ذلك.
1: ما الجهود التي تقومون بها في الهيئة العامة للمعادن الثمينة؟
0: الجهود بإدارة السوق قصدك
1: في موضوع محاربة يعني العصابات تزييف الذهب تحديدا؟
0: بعصابات تزييف الذهب هي يعني هي دخيلة على السوق، هو يريد أن يدخل إلى سوقنا لكي يبيع هذا العنصر المغشوش. نحن لدينا مجموعات عامة بكل سوريا، مثلا بحلب عندنا مثلا بها كل الصاغة، بحماة، بحمص، بدمشق، بالرقة، بدير الزور، بكل المحافظات. في حال أي حالة مباشرة تعرض يعني الهيئة وفرت منصات جيدة للتواصل السريع، إضافة إلى وجود ربما مثلا بعض الحالات التي تمطرحها لوجود مثلا للبعض يعني أخذها بقلة فحص. نحن بهيئة المعادن بعد قرار وزير الاقتصاد بإنشاء الضابطة نحن نقوم بالخروج بجولات دورية على كل الأسواق، فنتابع المحلات، نرى المعروضات والمشغولات، وفي حال تم رؤية قطعة من هذه القطع يتم التحفظ عليها ومعاينتها ومتابعة من أين اشتريت وكيف تمت دخول إلى السوق، وبالنهاية يتم يعني إعطاء الأسماء التي تم طرحها بالسوق، لأنه لا يمكن أن يبيع أي أحد الذهب لأي صائغ دون أخذ معلوماته الشخصية، فيتم مباشرة متابعة ذلك ويتم القبض عليه إن شاء الله.
1: نصيحة أخيرة للمشترين، للزبائن وللصاغة أيضا.
0: أهم نصيحة هي أنه يتم المواطن يأخذ ذهبه من المحلات المرخصة المشهورة. اعتماد أخذ الذهب من المنصات كما يحدث بالآونة الأخيرة، وقد تم توجيه كتاب إلى إن شاء الله وزارة الداخلية لمنع هذه المنصات التي تقوم بالبيع عن طريق الإنترنت. أخذه من مكان مرخص فهو يحمي نفسه.

0: ورقة وهي يعني حقه، وواجب على كل صائغ أن يعطي ورقة بمواصفات القطعة التي يتم بيعها. هذه الطريقة هي أهم طريقة لحفظ المال. أما عن الصائغ، على كل صائغ أن لا يأخذ قطعة إلا عن طريق فحصها، لا يأخذها على يعني أحيانا تأتي بعض القطع مغلفة جميلة، الصائغ يقول أنه بنفسه أنه أخذ أستفيد منها، لا تأخذ أي قطعة دون أن تقوم ببعثها إلى أي جهاز للمعايرة والتأكد من سلامتها فعليا.
1: نعم، شكرا لك وائل حلاوي، معاون المدير العام لهيئة المعادن الثمينة من حلب. من الذهاب إلى السكن، يتخوف أهالي في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي من انهيار منازلهم بعد انتشار ظاهرة نزع الحديد الداعم لبنية الأنفاق التي حفرتها قسد خلال سيطرتها على المنطقة في السنوات الماضية. نقلت مصادر محلية لتلفزيون سوريا هذه المخاوف، مشيرة إلى أن الأهالي يطالبون بإيجاد حلول عملية لمواجهة خطر الأنفاق والألغام في ظل انتشارها الواسع في البلدة وتهديدها المستمر على حياتهم وسلامة أطفالهم، خاصة مع امتداد شبكات الأنفاق تحت المدارس والمشافي الحكومية والمنازل، بما يجعل التهديد موجودا ودائما تحت نطاق واسع من مساحات البلدة. انضم إلينا أحمد العثمان، مراسل تلفزيون سوريا من الرقة. أحمد، مرحبا بك. ما مدى خطورة هذه الظاهرة نزع الحديد من بنية الأنفاق؟
2: يا هلا محمد، تحياتي لك ولمشاهدين تلفزيون سوريا. حقيقة عين عيسى مدينة هي من الأخطر في سوريا نتيجة انتشار الأنفاق والألغام، الأنفاق تحت الأرض والألغام فوق الأرض. هي عبارة عن مدينة ربما تحت الأرض وبأنفاق تمتد لعدة كيلومترات تتوزع تحت الأبنية السكنية وتتفرع إلى نقاط أخرى كانت نقاط عسكرية لا سيما اللواء و القرى أخرى والصوامع وغيرها. إزالة الألغام فيه الكثير من الخطورة. هناك يعني خلال الفترة الماضية كانت الخدمات الفنية أبرمت عقدا مع أحد المتعهدين لإزالة الحديد الخاص الذي كان في نقاط قسد، وانتقل هذا المتعهد إلى إزالة الحديد من الأنفاق. أيضا يشكل خطورة كبيرة على السكان، هناك يعني أثر واضح على المنازل في الوقت الحالي، لكن مع المستقبل ربما يشكل تهديدا أكبر على المنازل. ربما لا يكون الاعتماد الكبير على هذه القضبان في الوقت الحالي في بنية النفق، لكنها يعني تمنع انهيار التربة داخل بنية النفق خلال الفترة الحالية وتمنع انهيارات الأنفاق. خلال الفترة الماضية انتشرت عدة مطالبات ومن الأهالي بعدم إزالة يعني الحديد الأنفاق لأنه يشكل خطورة على المنازل، إذ حفرت هذه الأنفاق أحيانا في داخل المنازل نفسها وتحت وأسفل المنازل عين عيسى منتشرة بكثرة الأنفاق وبأحجام مختلفة وبأعماق أيضا مختلفة تصل إلى أكثر من 15 إلى 20 متر هذه الأنفاق بمساحات كبيرة وبأحجام كبيرة ومتفاوتة، ربما في بعض الحالات ربما تدخل سيارة. الأهالي حاليا
1: طيب أحمد، لكن عملية نزع الحديد يقوم بها متعهد، قلت يعني هو على مسؤوليته أم هناك إشراف ما؟
2: حاليا المتعهد يعني أزال جميع الحديد اللي كان في نقاط قسد وكان في الأسواق، حتى يعني هناك شكاوى من على إزالته للحديد من أسواق عين عيسى كونه ترك الحديد بارزا في بعض الشوارع ويسبب مشاكل للسيارات وأعطال في السيارات.

0: هناك يعني كان في أشبه بالاتفاق أو أشبه بالمزاد بنزع هذا الحديد مع الخدمات الفنية في محافظة الرقة دون دخول بلدية عين عيسى في هذا الموضوع. هناك لا يوجد أي إشراف حتى من المتعهد نفسه، ربما لا يوجد إشراف على إزالة الحديد، لكن هناك توجيه بإزالة الحديد خلال الفترة الماضية كانت من الأنفاق في عين عيسى. انتشرت فيديوهات واضطرت الخدمات الفنية إلى إيقاف المتعهد عن إزالة الحديد من الأنفاق في داخل الأبنية السكنية في عين عيسى والانتقال إلى
1: طيب
0: مناطق
1: يعني
0: أخرى،
1: أحمد،
0: مناطق
1: هذا المتعهد كيف
0: زراعية. نعم
1: يعمل؟ ما الصلاحيات التي لديه؟ أليس هناك إشراف من البلدية، تدخل من جهات حكومية؟
0: حاليا هناك فقط هو يورد أو أخذ هذا مزاد، لا يوجد أي إشراف في الوقت الحالي بحسب المعلومات أو بحسب ما تحدث بعض الأهالي المطلعين على الأمر أو الناشطين المطلعين على الأمر، لا يوجد متابعة لهذا. لكن مع بروز أو ظهور عملية إزالة الحديد من الأنفاق إلى الرأي العام وإلى على وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، كان هناك قرارا علنيا يقضي بتوقف هذا الشخص عن إزالة الحديد من الأنفاق، وهو داعم لبنية الأنفاق. فقط هو يعني كما ذكرنا هو يمنع في الفترة الحالية، ربما حاليا خلال الفترة المقبلة، عفوا خلال الشتاء المقبل مع انتشار أو مع هطول كميات كبيرة من الأمطار، ربما تنهار أو هذه الأنفاق هي عرضة للانهيار، وبالتالي انهيار منازل الكثير من السكان ومواجهة السكان لخطر، يعني انهيار منازلهم عليهم. نعم محمد،
1: هناك مناطق معينة تنتشر فيها هذه الأنفاق؟
0: لا يمكن أن نقول أنه في عين عيسى في مناطق معينة، المدينة كاملة أو البلدة كاملة تنتشر فيها الأنفاق، وحتى في وتصل إلى قرى محيطة بالبلدة تنتشر الأنفاق داخل حتى في داخل الأبنية السكنية، وتصل إلى المدارس وتصل إلى المشافي وتصل إلى مثلا اللواء الذي يبعد عن البلدة حوالي 3 إلى 4 كيلومتر، هناك أنفاق تصل إلى هذه النقطة، تفرعات تصل إلى هذه النقطة، وهناك يعني تصل إلى أبعد من ذلك، مسافات تصل إلى 10 أو 20 كيلومتر بحسب أشخاص من المنطقة. نعم
1: إضافة إلى الأنفاق، إلى أي درجة الألغام تشكل خطرا أيضا على السكان؟
0: يعني هل يعني عيسى يعني خلال الفترة الماضية يعيشون بين الخطر سواء الأنفاق وحتى الألغام؟ الألغام تنتشر بشكل كبير في بلدة عين عيسى على المنصفات، حتى داخل يعني منصفات السوق أو شوارع البلدة هناك ألغام وهناك براميل يعني معبأة بمادة التي ان تي، وكذلك في مزروعة في القرى المحيطة في البلدة وكذلك في القرى. محمد، بلدة عين عيسى تتبع لها 28 قرية، لم يعني هذه القرية هذه القرى لم تكن صالحة للسكن أو المعيشة خلال الفترة الماضية بسبب انتشار الألغام وانتشار الأنفاق، ربما عادت خلال الفترة الماضية مع يعني إزالة الفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع بعض الألغام، عادت بعض القرى بشكل جزئي إلى عاد سكانها بشكل جزئي إليها. هناك المنطقة أشبه يعني يعني ربما أي خطوة شخص معرض للخطر على طول طريق الأنفور، وكذلك باتجاه الشمال باتجاه مدينة تل أبيض أو غرب باتجاه الريف الغربي لمدينة تل أبيض، كذلك ربما هناك انتشار للأنفاق، وشاهدنا خلال الفترة الماضية الكثير من السكان وسكان القرى يطالبون ويتظاهرون بإزالة الألغام.

0: من
1: نعم
0: مناطقهم للعودة إليها. هم يطالبون بإزالة الألغام، وتحتاج إلى جهود، حقيقة تحتاج إلى جهود كبيرة. هناك حتى بعض المناطق التي دخلتها وزارة الدفاع لإزالة الألغام منها، لا تزال هذه القرى تشهد انفجارات للألغام، وتسببت بوقوع ضحايا خلال الفترة الماضية.
1: شكرا
0: نعم،
1: لك الصحفي أحمد العثمان، كنت معنا من الرقة.
0: تحية.
1: انطلقت من مدينة القامشلي قافلة جديدة من نازحي عفرين بهدف العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية بريف حلب الشمالي. وقالت مديرية إعلام الحسكة إن القافلة السابعة من أهالي عفرين النازحين في محافظة الحسكة انطلقت من القامشلي وتضم نحو 1700 عائلة، مشيرة إلى أن عملية العودة جرت بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، وبالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والجهات المعنية.

0: إلى محافظة حماة، إذ يشكو مواطنون من انتشار الحشرات والبعوض بشكل كبير في الآونة الأخيرة. يبرر مجلس مدينة حماة قلة عمليات الرش بنقص الأدوية اللازمة منذ أكثر من 6 أشهر. راسلنا ياسر الروح والتفاصيل.
1: مع بداية الصيف تتزايد شكاوى الأهالي في حماة من انتشار الحشرات في الأحياء القريبة من نهر العاصي والبساتين. الحرارة والبيئة الرطبة تهيئ ظروفا مثالية لتكاثر البعوض والذباب، ما ينعكس على راحة السكان وصحتهم. الأهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد إزعاجا عابرا، بل تؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية.
2: ما عملنا من ليم الباء بتدور يا لطيف شو باء، يعني هلا قاعدين هون وبايدينا عم ننفض هالباء وبتطير على وجهنا وعلى ضف العاصي، يعني الباء لا في بخ ولا في حدا يبخ، يعني هلا من كم من نهار اجوا بده يبخوا، قال وقفوا هيك شوي بخوا وضلوا رايحين هيك، بس بخوا بهالبساتين تعال شوفوا على البرغش اللي هي عم نطرق الدار ومن بعد عن الدار من الباء.
3: والله ابن ابني كله كان يعني عم يتقرص وكله مليان ايده بقع وايده شو اسمه هي بسبب القرص، يعني يعني لانه بقى عم يقرص كبير حجمه كبير الباء. اتصلنا نحن بالجهات المعنيه على اساس يجوا يبخوا، بخوا قسم وتركوا قسم ووعدونا انه يبخوا ثاني مره.
1: شكاوى الاهالي تضع مجلس مدينه حماة امام مسؤوليات متزايده، خاصه مع الظروف التي تساعد على انتشار الحشرات. المجلس يقول انه ينفذ حملات رش، لكنه يواجه نقصا في بعض المبيدات اضافه الى ممارسات تزيد من المشكلة.
4: طبعا ترد من المواطنين الكثير من الشكاوي بشكل طبيعي واعتيادي من كل موسم عن انتشار البعوض ودرجات الحرارة. نحن عم نخدم هذه الأحياء حسب الأولوية البعد والقرب من نهر العاصي. نحن مديرية الشؤون الصحية منتابع هذا الموضوع عن طريق شعبة رش المبيدات، تقوم برش نوعين من المبيدات الحشرية. النوع الأول هو النوع الرذاذي، النوع الآخر هو النوع الضبابي الذي يمزج بمادة المازوت. أبرز الصعوبات التي تواجه شعبة رش المبيدات هي عدم توفر المبيدات الحشرية وخاصة النوع الرذاذي، حيث نعاني من أكثر من 6 أشهر من نقص حاد في هذه المادة.
1: مكافحة الحشرات في حماة تحتاج تعاونا مستمرا بين الجهات الرسمية والأهالي، فبين حملات الرش وجهود النظافة يبقى الوعي المجتمعي أساسيا للحد من انتشار هذه الآفة.
5: بين معاناة الأهالي وجهود الجهات الرسمية تبقى مكافحة الحشرات مسؤولية مشتركة. النظافة العامة وتوفير مستلزمات الرش خطوات قد تحدث فرقا في حياة السكان. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: يبقى معنا ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. ياسر، هل هناك مناطق معينة تنتشر فيها الحشرات أكثر في حماة؟
6: نعم، أهلا بك محمد. في الحقيقة أنا أقف في هذه أحد الأحياء التي يتكاثر فيها أو ينتشر فيها البرغش والبعوض والبق بكثرة بسبب قرب هذه المنطقة من حوض نهر العاصية. كما تلاحظ في الشاشة يعني

نهر العاصي بقربي من اليمين، ومن اليسار هناك أحد الأحياء القريبة من نهر العاصي وهو حي الشرقية وحي البارودية وعديد من الأحياء القريبة من نهر العاصي، كون نهر العاصي يعني يمر وسط مدينة حماة، ولكن هذه الأحياء

0: الرطبة كانت بيئة مناسبة لانتشار البعوض وتكاثره بكثرة. يعني في الأيام الماضية يعني شهدنا يعني انتشار كثيف للبعوض في هذا الحي والأحياء القريبة والمنتزهات أيضا القريبة من حوض العاصي، وتراجع يعني الزوار يعني بشكل ملفت يعني لزيارة هذه الأماكن القريبة من نهر العاصي بسبب البرغش والبعوض والبق.
1: طيب طبعا يعني أحمد، يعني مشكلة نقص المبيدات، ما السبب؟ لماذا يعني كما ورد معنا منذ شهور القصة، لماذا لم يتم حلها؟
0: حسب يعني مجلس مدينة حماة والمعنيين يعني أنهم طلبوا كميات، إلا أنهم يعني هذه الكميات، وهناك موازنات للأعوام يعني تعمل عليها المديريات. هذا العام كانت الموازنة ممكن أن تكون غير كافية، أو ليس لديهم مبالغ لشراء مثلا المبيدات. طالبوا من جديد بسبب انتشار الكثيف. ممكن الكميات التي لديهم يعني كانت بحسب الدراسات السابقة تكفي هذا العام، إلا أن انتشار البعوض الكثيف يعني كثف من عمليات الرش المبيدات، وخصوصا بالأحياء القريبة من نهر العاصي والأحياء الأخرى. يعني اليوم يتم رش مبيدات بحسب مجلس مدينة حماة بالعديد من الأحياء، أو بالأحرى يعني كافة الأحياء في مدينة حماة. يعني بدأوا برش المبيدات في الأحياء القريبة من حوض العاصي، وتابعوا رش المبيدات في الأحياء الأخرى. طبعا يعني رش المبيدات محمد يتم على فترتين، الصباحية والمسائية. في الصباح يتم استخدام المبيدات السائلة أو الرزازية. طبعا يعني هذه المبيدات هي التي يعني بحاجة إلى كميات إضافية لاستخدامها. طبعا كميات محدودة في مجلس مدينة حماة، إلا أن الفترة المسائية يتم هناك استخدام مبيدات ضبابية أو دخانية. هذه المواد تستخدم مع مادة المازوت، وهي كفيلة بالمصطلح العامي تطفيش البق من المكان الموجود فيه. الآن يعني يعمل مجلس مدينة حماة وشعبة مكافحة المبيدات، شعبة مكافحة الحشرات في مجلس مدينة حماة على رش المبيدات في أحياء مدينة حماة، إلا أن يعني في الأيام القادمة ممكن أن تكون الكميات قد نفدت وتعود المشكلة من جديد.
1: وهذا يطرح السؤال، يعني الحرارة ترتفع الآن، مقبلون على اشتداد درجات الحرارة، وبالتالي ما الآثار يعني التي قد تترتب على ذلك؟
0: يعني المواطنين هنا في خصوص البساتين طالبوا بتزويد يعني الرش على اكثر من يعني صباحي ومسائي. يعني طالبوا في السابق كان هناك عدد معين للرش في المبيدات في الاحياء، يعني كان بحسب الاهالي هناك 4 فترات للرش، صباحي وعند الصباح وعند العصر وعند المساء، وعند يعني ممكن عند الصباح يكون مرتين او اكثر. يعني اليوم يستخدم الرش المبيدات فقط في الصباح والمساء لعدم نفاد الكمية بشكل نهائي. طبعا يعني هناك بعض المزارعين طالبوا من وزارة الزراعة او مديرية الزراعة ايضا يعني بان اعطائهم مواد للرش مبيدات بشكل اساسي لرش المبيدات الحشرية في البساتين، ولكن إلى الآن لم يصلوا إلى رد من مديرية الزراعة. نعم. طبعا المعنيين كما ذكرت لك محمد، يعني المعنيين طالبوا بكميات إضافية لكي لا يتوقف رش المبيدات بشكل نهائي، ولكن يعني أيضا مجلس مدينة حماة يعني طالب الأهالي بالنظافة خصوصا بالقرب من حوض نهر العاصي والأماكن المخصصة لرمي القمامة. هذه أيضا يعني هذه الأماكن إذا تم الاعتناء بها والنظافة بها، هذه أيضا تخفف من انتشار البعوض والحشرات بشكل عام.
1: شكرا لك ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا، ونرصد فيها بعد الفاصل ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بنسبة 30% عن العام الماضي، يفرغ موائد كثير من السوريين منها، وينعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق في دمشق.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. تبتعد الخضروات والفواكه عن موائد كثير من الأسر في دمشق بسبب ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ يقدر بنسبة 30% عن العام الماضي. مراسلتنا ماريا تعبيد وأحوال المواطنين عن قرب في المادة الآتية.
1: بعد أن كانت عنصرا أساسيا لا تستغني عنه الموائد، غدت اليوم في نظر كثيرين من الكماليات، فتراجع الإقبال عليها بشكل ملحوظ، وأصبح اقتناء الضروري منها فقط خياراً تفرضه الظروف.
2: يعني راتبنا ما بيجيب فواكه ولا بيجيب، يعني أنا مثلاً مهندس متقاعد، راتبي ما بيوصل للمليون، شو بدي أشتري بالمليون؟ ما بيعيشوا 3 أيام 4 أيام. الوضع ما بي، يعني غلاء ما بيناسب، يعني هذا مؤاخذة. بتاخذي فواكه كيلو الدراعم 25، كيلو المشوش 20، هذول كلهم ما بتقدري تاخذيهم، يعني بتاخذيهم مره بالشهر.
1: شهدت اسعار الخضروات والفاكهه ارتفاعا بنحو 30% مقارنه بالعام الماضي، الامر الذي انعكس سلبا على حركه الاسواق، اذ ادى الى تراجع اعداد البائعين في ظل معاناتهم من ضعف الحركه التجاريه.
3: يعني هلا الواحد كنا مثلا نزل بضاعه منيح نقدر نكتر، هلا وقت عم يزيد بضاعه ما عم نعرف وين نروح فيها، صايرين عم نوزع مثلا العالم او شيء، وبيجي زبون بيسال مثلا قديش هذا الغرض، بلاقي عليه غالي، يعني غلا كثير، يعني عم ياثر على العالم. الله يفرج، يعني مثل انه عنا الموزات صار لهم من اول امبارح مثلا هن 5 كراتين، كيلو الموز ب 18 كان قبل مثلا 9000 10000، هلا على الارتفاع الاسعار كيلو الموز ب 18 وب 20، يعني اللي عنده عائلة مثلا ما حيبقى اقل من كيلو ما بيحسن ياخذ.
1: يعزو الخبراء هذا الارتفاع الى زيادة كلفة الانتاج الزراعي وكلفة النقل والتوزيع، فضلا عن تأثير العوامل المناخية بما في ذلك موجات الحر والصقيع التي انعكست سلبا على حجم الانتاج الزراعي.
4: أمام عجز المواطن عن اقتنائها، اختفت تلك الألوان المتنوعة من معظم الموائد السورية لتترك خلفها مشهداً تتصدره الأسعار المرتفعة وتراجع القدرة الشرائية بعد أن كانت ملاذاً آمناً يلجأ إليه الجميع. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: انضم إلينا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بدر مرحباً بك. شاهدنا في التقرير هناك تذمر من الباعة وأيضاً من الزبائن بسبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، كيف يعني تصف وضع الأسواق؟
5: مرحبا بك محمد وبالسادة المشاهدين. بالفعل الأسواق تشهد تذمر كبير من قبل الأشخاص المشترين، خصوصا بسبب الغلاء الكبير الذي تشهده الأسواق، لا سيما الخضار والفواكه التي تزرع هنا محمد في الداخل السوري. خصوصا نحن الآن في دمشق نتكلم عن الغوطة الشرقية، الغوطة الشرقية تعرف بخصوبة أرضها وأيضا الأشجار المثمرة المتواجدة في الغوطة الشرقية، بأن الأسعار محمد اليوم تصل إلى أرقام كبيرة جدا، عللها أصحاب البساتين والتجار بارتفاع الكلفة التشغيلية للمحاصيل ولري المحاصيل، خصوصا كون المحاصيل هذه تعتمد على الري، خصوصا الخضروات في الحقيقة محمد تعتمد على الري بشكل كبير جدا، وهي تتطلبها العائلة بشكل يومي وأساسي في كل يوم محمد. الآبار الارتوازية تكلف أيضا أصحاب البساتين وأصحاب

0: الحقول مبالغ كبيرة نوعا ما، تصل إلى ربما أكثر من 5 ملايين لحفر البئر الواحد، أو ربما أكثر من هذا الرقم بحسب خصوبة الأرض وغماقة هذه الآبار. محمد، في الحقيقة لاحظنا غلاء الأسعار أيضا نتيجة غلاء المحروقات التي يعتمد عليها أصحاب هذه البساتين وأصحاب الأشجار المثمرة الذين يقومون بتصدير المحصول والمنتج إلى أسواق مدينة دمشق في سوق الهال. أيضا رصدنا غلاء نوعا ما في هذه السلع، يعاني الأهالي من هذا الغلاء في الحقيقة محمد، وعدم قدرتهم على شراء ربما الفواكه والخضروات. الفواكه محمد أصبحت ربما شيء منسي لدى معظم العائلات السورية، وهو ما أيضا طالب به المدنيين والأهالي على وجه الخصوص، طلبوا بضرورة وضع خطط لتخفيض هذه الأسعار التي تفوق قدرتهم الشرائية، ولا يستطيعوا لا يستطيع معظم وغالبية السكان شراء الفواكه، بينما الخضروات محمد يعتمد عليها الأهالي بشكل يومي، والغلاء هذا سيؤثر بشكل سلبي على السوريين بشكل عام. نعم محمد.
1: بدر، يعني المفارقة أنه كان معنا خبر أمس أن هناك خطط لافتتاح أسواق هال جديدة في ريف دمشق، في الكسوة، في دوما، في عدد من المناطق، بينما يعني الواضح أنه الوضع سيء على مستوى أسواق الخضار والفواكه. وبالتالي هل هناك أي تعليق، أي إجراءات حكومية، أي هل هناك مطالب محددة مثلا لدى الباعة والتجار وأيضا لدى السكان؟ طبعا
0: بالنسبة لافتتاح أسواق الهال، هذا الأمر طرح محمد بشكل فعلي ولكن لم ينفذ إلى الآن، ربما بسبب الضغط الكبير على سوق الهال المتواجد بالقرب من ساحة العباسيين. هذا الضغط ودخول البرادات التي تأتي إلى سوريا واستيرادها من خارج سوريا ربما دفع الحكومة السورية إلى التفكير بإنشاء أسواق هال جديدة. لكن بالنسبة للمنتج المحلي السوري، نتكلم هنا عن الخضار والفواكه التي يعتمد عليها السوريين بشكل كبير كمصدر رزق ربما في الآونة الأخيرة، خصوصا في الغوطة الشرقية. هذه الأراضي وهذه البساتين عانت بسبب أيضا الظروف الجوية المتقلبة بشكل كبير جدا. لاحظنا الموسم الشتوي كان غزيرا جدا في الأمطار، هذا ما تسبب في ضرر بعض المحاصيل والمواسم للفلاحين والمزارعين. أيضا محمد، هناك غلاء في المبيدات الحشرية، هذا الغلاء يحول بين المزارع وبين حماية الأشجار المثمرة التي تتعرض نوعا ما إلى ربما هجمات من قبل الحشرات الضارة والسامة. هذا أيضا تسبب بخسائر كبيرة لدى أصحاب البساتين وأصحاب المزارع، لكن نتيجة غلاء هذه الكلفة تنعكس أيضا على الواقع وعلى الشراء بالنسبة للسكان هنا في دمشق، حيث يقوم التاجر برفع السلع أو رفع أسعار الخضار أو الفواكه بما يتناسب مع المصروف أو التكلفة التشغيلية للموسم أو المحصول الذي يقوم بتوريده إلى سوق الهال. نعم محمد.
1: شكرا لك بدر كجك، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. نظم عمال في شركة زنوبيا للسيراميك في ريف دمشق اعتصاما أمام الشركة، طالبوا خلاله بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية وتفعيل الضمان الصحي.
2: احنا نطالب تحسين الأجور، نطالب تحسين المعاملة، أهم شيء من قبل تحسين الأجور احنا بدنا تحسين المعاملة وعدم امتهان كرامة العامل. ثاني شغله، احنا التامينات الاجتماعيه والضمان الصحي، مو معقوله اني انصاب بالمعمل بطلع على حسابي واروح على الدكتور. احنا كمان نطالب يعني بسياره اسعاف دائم وطبيب وعدم فصل تعسفي، احنا عم نعاني من فصل تعسفي، يعني اي شغله بسويها مسكك من كتفك الله علي معك. ونطالب برجعه العمال اللي انفصلوا.
3: وانا كسرت ايدي 3 مرات.

0: حطوني بستافه بستنى على الباب لحتى تيجي السياره بيسعفوني، وغير هيك ما بيعطوني احاله او تامينات، بيعطيني استراحه بالمكان. من فتره ايدي هي 50 قطبه خلاني استراحه على المكنه وما اعطوني اي احاله ولا استراحه بالبيت. رغم هذا الشيء 11 سنه عم بشتغل على المكنه، صار في عطل بقول لاستاذ محمد السحار، بقول للدكتور روحوا اعتلوا عليه بقسم ثاني بالفرز، حطوني بقسم لا بقدر اشيل ولا اي شيء.
1: هذا وقال المدير التنفيذي لشركة زنوبيا خالد قبلان إن مطالب العمال ببعض الزيادات محقة ولكن سقفها كان عاليا جدا، مضيفا أن الشركة ملتزمة بتقديم كافة الخدمات للموظفين حسب قانون العمل.
2: هذول العمال هم إخواتنا وأصدقائنا وهم شركائنا في الإنتاج ولهم حق في في في في بعض الزيادات اللي تغطي الغلاء اللي حاصل في البلد، لكن يعني كان السقف عالي جدا منهم هني. نتمنى الوصول الى حل وسط نحن وشركائنا في الانتاج العمالي، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه نؤكد كشركه زنوبيا بانه نحن ملتزمين بتقديم كافه الخدمات الاساسيه من تامينات اجتماعيه وطبابه ونقل واجازات حسب قانون العمل، كل هذا الحكي. لكن هون أنا بدي أرجع أنه نحن ضروري جداً نعرف أنه نحن وصلنا لتكاليف إنتاج عالي جداً، وخاصة أنه أنا عندي ارتفاع بأسعار الغاز والفول والمازوت وأنافس منافسة يعني غير حقيقية وغير يعني مستحقة مع المستورد، عشان علماً أنه تكاليف المستورد لا يتجاوز ربع تكاليف الإنتاج اللي لدي.
1: عقدت الشركة السورية للبترول اجتماع عمل موسعا في مديرية حقول الحسكة برميلان بمشاركة شركة HKN الأمريكية لمتابعة تنفيذ التفاهمات الأخيرة المتعلقة بتطوير قطاعي النفط والغاز. أوضحت الشركة في بيان أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية اللازمة لاستلام الحقول النفطية والبدء بعمليات التشغيل الفعلي ووضع خطط العمل المرتبطة ببنود الاتفاق المبرم بين الجانبين، كما تناول المشاركون الجوانب الفنية والتشغيلية والأمنية المرتبطة بإدارة الحقول واستمرارية الإنتاج، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار أن الوزارة نفذت سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها ضمن خطة إصلاحية شاملة. وضح بيرقدار في تصريح لوكالة سانا أن الإجراءات شملت حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومراجعة العقود القائمة وفسخ ما يتعارض منها مع شروط الواقفين، إلى جانب استعادة العقارات المتعدى عليها وإعادتها للاستثمار. وأشار بيرقدار إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد ما تعرض له القطاع من تعديات وإهمال خلال سنوات حكم النظام المخلوع. أعرب المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ويلي والش عن تفاؤله بإمكانية استعادة قطاع الطيران السوري دوره ومكانته. أوضح والش في تصريح لصحيفة العرب الجديد أن إزالة بعض العقوبات المفروضة تمثل خطوة أولى نحو هذا الهدف، مؤكداً أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نشهد عودة صناعة الطيران السورية لتعيد بناء نفسها وتطوير قدراتها. وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بنشاط على وضع الأسس اللازمة لتقديم الدعم الكامل فور التأكد من زوال أي عوائق قانونية، مشددا على أن عودة القطاع إلى نشاطه الطبيعي تتطلب تكاملا مع المنظومة العالمية للطيران عبر مشاركة الشركات السورية في أنظمة التخليص الجمركي والملاحة الموحدة وأنظمة التسوية المالية التي يديرها الاتحاد. وفي سياق متصل قال معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي في لقاء مع تلفزيون سوريا إن من أبرز الأولويات أمام قطاع الطيران المدني في

0: البلاد هو إعادة دمجها مع المنظمات العالمية وربطها بالقطاعات العالمية.
1: التحديات حالياً وكثير من الأولويات هي أول شيء نحن إعادة دمج سوريا فعلياً مع المنظمات العالمية هي أهم الأولويات بالنسبة لنا. وفي أولويات كثيرة إذا فينا نتحدث عنها نقول أنه الأولوية الأولى هي ربطها بالقطاعات العالمية مثل الإيكا والأيادا. طبعاً مستر والش بهذا التصريح نحن التقينا معه أكثر من مرة، وخلينا نفصل ما بين المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكا والمنظمة الدولية للنقل الجوي اللي هي الإياتا. طبعاً هذا الشيء سواء ك نواقل وطنية أو كهيئة عاملة للطيران المدني، إحنا أخذنا هاي الخطوات من بداية التحرير تقريباً، ونحن مشينا فيها خطوات كتير طويلة وشاركنا بأكثر من برنامج بهذا الشأن.
0: كما أكد سامح عرابي أن الهيئة العامة للطيران المدني تركز على تطوير الأطر التنظيمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، معتبراً أن التعافي في قطاع الطيران لا يقتصر على الأموال والبنية التحتية.
1: طبعا مشان هيك الهيئة العامة للطيران المدني اليوم بتركز على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالتدريب، وهذا شيء كثير مهم، وتحديث التشريعات الحالية وربطها مع المعايير الدولية سواء عن طريق المنظمات الدولية مثل الإيكاو أو الإياتا. كمان إنه لازم نتعاون مع هاي المنظمات لأنه هي الدليل، هي نحن كهيئة عامة للطيران المدني موجودين تحت مظلة الإيكاو. وأهم شيء وأهم خطوة قمنا بها هي إنه الإيكاو حاليا الاتصال معهم بشكل كتير موجود، وسوريا شاركت ببرنامج No Country Left Behind اللي هي برعاية المنظمة الدولية للطيران المدني. قاموا بزيارة مبدئيا لسوريا وعملنا ريسك اسسمنت يعني بالفترة الماضية، وإن شاء الله بداية الشهر القادم راح يجوا على أرض الواقع لحتى سوريا تبدأ بشكل فعلي وبشكل لنقول رسمي ببرنامج No Country Left Behind. وهذا الشيء أكيد راح يأخذ وقت شوي لحتى ما بين ترجع سوريا تتعافى من هذا الموضوع. أنا دائما كنت أقول التعافي في قطاع الطيران هو ليس فقط الأموال والبنية التحتية، ولكن التنظيمات التشريعية هي أكبر عائق واللي بتاخذ وقت كتير كبير.
0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، دائما المزيد على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير.

كبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القواتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوات الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوات على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، أعاد القوات إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القواتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القواتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفاً على الجمهورية. اعتزل القوات للسياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القواتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

عبد الرحمن منيف روائي وناقد سعودي، ولد في عمان عام 1933 لأب سعودي وأم عراقية. درس حتى الثانوية في عمان وأتم دراسته الجامعية في بغداد والقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بلغراد عام 1961. عمل في الشركة السورية

للنفط ومجلة البلاغ ببيروت ومجلة النفط والتنمية العراقية، وفي عام 1986 استقر في دمشق وتفرغ للكتابة الأدبية. اشتغل في السياسة وطرد من العراق عام 1955 لانضمامه إلى حزب البعث الذي أصبح قيادياً فيه قبل أن يستقيل منه عام 1962. كتب الرواية بعد بلوغه الأربعين، ويعد من أشهر الروائيين العرب، وكتب كذلك في النقد الحدثي والفكر والفن التشكيلي. أحدثت روايته الأولى الأشجار واختيال مرزوق عام 1973 هزة في الكتابة الروائية العربية، وعرض فيها لهزيمة الإنسان العربي وقضية حقوق الإنسان. أصدر نحو 30 كتاباً في الرواية والنقد والفكر والاقتصاد، وترجم كثير منها إلى اللغات العالمية. تعد روايته شرق المتوسط عام 1975 من ركائز أدب السجون في العالم العربي. صنفت روايته مدن الملح من أفضل الأعمال الروائية في القرن العشرين. منعت رواية مدن الملح في بلده وفي عدة دول عربية قبل أن يرفع المنع مؤخراً، وكان يتم تداولها سراً. يصف منيف نفسه بالثائر الروائي، وسماه النقاد مثور الرواية، وكان مناهضاً للأنظمة العربية الملكية والجمهورية. من أعماله الشهيرة أيضاً قصة حب مجوسية وسباق المسافات الطويلة وحين تركنا الجسر. حاز جوائز عربية مرموقة مثل جائزة القاهرة للإبداع الروائي وجائزة سلطان العويس الثقافية. توفي في دمشق بداية عام 2004 ودفن فيها بناء على وصيته.

نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال أحدث ضرباتها داخل إيران، وتقول إنها استهدفت أنظمة مراقبة عسكرية واتصالات ومواقع دفاع جوية. علبي يقول إن دمشق انخرطت في محادثات أمنية مع إسرائيل بوساطة أمريكية، ويؤكد على استمرار المسار للتوصل إلى تفاهمات تحقق الاستقرار. وزارة الخارجية تعلن أنها تحقق في تسريب وثائق منسوبة إليها وتحذر من مواد محرفة. عبور نحو 1500 شخص من أهالي السويداء باتجاه دمشق عبر حاجز المتونة، وقرى في جبل الشيخ تصدر بيانا يحرم قطع الطرق ويشدد على التعايش السلمي.

أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل مشاهدينا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث ضرباتها داخل إيران مستهدفة قدرات عسكرية قالت إنها تهدد قواتها والملاحة الدولية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات طالت أنظمة مراقبة عسكرية واتصالات ومواقع دفاع جوي في مناطق مختلفة من إيران. وأضافت أن قوات مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية أطلقت ذخائر دقيقة على

0: أهداف إيرانية، موضحة أن الأهداف المستهدفة شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق عدة داخل إيران، من بينها محيط طهران وبندر عباس وقزوين. ونقلت وكالة مهر سماع دوي انفجار في مدينة إبيك بمحافظة قزوين غربي العاصمة طهران. وأشارت الوكالة إلى دوي انفجار آخر في مدينة ورمين جنوب شرقي طهران، إضافة إلى منطقتي بيشفا وقرشاكة. كما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارين في بندر عباس بالقرب من ميناء سيريك جنوبي البلاد، في حين تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن رصد عدة طائرات مسيرة في مدينة نطر أباد بمحافظة البرز غربي طهران. من جانب آخر، أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، محذرا السفن من التحرك أو الاقتراب من المضيق. وقال مقر خاتم الأنبياء إن إغلاق مضيق هرمز جاء بسبب ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار، وحذر من تحرك أي سفينة من مرساها في المياه الخليجية أو بحر عمان. وبدوره قال الجيش الإيراني إنه استهدف بمسيرات انتحارية الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 18 هدفا تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت، وكذلك قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. معنا الآن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. شعبان، إذن ضربات مستمرة بين الجانبين، ماذا لديك؟
1: نعم عبد المنعم، يعني منذ قليل يعني صدر بيان واضح عن القيادة المركزية الأمريكية، أعلن فيه انتهاء موجة هذه الضربات. كان قبل ذلك، قبل بيان القيادة المركزية الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب، يعني نقلت فوكس نيوز، محطة فوكس نيوز، عن الرئيس دونالد ترامب أن هذه الضربات ستتوقف قريبا، ويبدو أنها قد توقفت. لكن اللافت فيما نقلته فوكس نيوز أن الإيرانيين طلبوا منه وقف هذه الضربات، وأن مسؤولين إيرانيين يعني تواصلوا معه بشكل مباشر. هذا الادعاء الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب كان لافتا. طبعا على الجانب الإيراني كذب ذلك ونفى أن يكون هناك أي اتصال مباشر مع الرئيس ترامب، لكن الرئيس ترامب قال ذلك لمراسل فوكس نيوز. بنفس الوقت، بيان القيادة المركزية الأمريكية أو بيان سابق للقيادة المركزية نفى نفيا قاطعا أن تكون أي من السفن الحربية الأمريكية قد تعرضت للقصف، وهذا النفي هو رد على ادعاءات ومزاعم إيرانية أن ضربات إيرانية استهدفت سفن حربية في المضيق. بنفس الوقت أيضا بيان للقيادة المركزية الأمريكية أكد فيه أن حركة الملاحة والسفن التجارية، السفن الداخلة باتجاه المضيق والخارجة منه، ما زالت مستمرة، وهذا أيضا يتناقض مع الرواية الإيرانية التي يعني تتحدث عن إغلاق المضيق. إذن هناك روايات متضاربة، لكن بعموم الأحوال يبدو أن صار واضحا أن موجة الضربات هذه كانت يعني مؤقتة أو محدودة، ويبدو أنها انتهت، صدرت أوامر بإيقافها. وبنفس الوقت يعني كان هناك حسب بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن الغاية من هذه الضربات هو الرد على ضربات إيرانية سابقة، على اعتداءات إيرانية، وهي تأتي أيضا في سياق الدفاع عن النفس، بمعنى أن الغاية من هذه من موجة الضربات الأمريكية هو الرد أمريكي على استفزازات إيرانية، وليس هناك أي نية أمريكية للعودة إلى العمليات العسكرية أو للتصعيد العسكري. حتى أن صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها قالت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا مسؤولين قطريين بضرورة إبلاغ طهران أن هذه الضربات لن تكون ليست بديلا عن، ولا يوجد أي تغيير.

0: فيما يخص مسار المسار التفاوضي، وأن الهدنة يعني لا زالت أو وقف إطلاق النار لا زال ساريا، بمعنى أنه هذه الضربات كان لها غاية، لها هدف، وهي محدودة. وبالفعل يعني ما أعلنه الرئيس ترامب عن توقف الضربات، وفيما بعد بيان القيادة المركزية الأمريكية يعطي إيحاء أن كل شيء قد انتهى، وأن يعني ما قامت به القوات الأمريكية هو مجرد رد على اعتداءات إيرانية سابقة. طبعا كل ذلك يعني فيما يعنيه أن رسائل أمريكية واضحة للإيرانيين، أنه ورغم الرغبة الأمريكية في التقدم في مسار المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، فإن ذلك لا يعني صمتا أمريكيا على أي اعتداءات إيرانية أو أي نوع من الاستفزازات العسكرية الإيرانية. بكل تأكيد يعني الرئيس دونالد ترامب، الأمريكيون لا يودون العودة إلى التصعيد العسكري، وخاصة يعني أنه يوم غد تنطلق يعني بطولة كأس العالم لكرة القدم على الأراضي الأمريكية، ولا يوجد أي نية يعني لهذا التصعيد. لكن بنفس الوقت ما حصل خلال ال 24 ساعة الماضية على المنعم يعطي رسالة واضحة، أنه رغم يعني كل الأسباب التي تمنع الولايات المتحدة من التصعيد أو العودة للعملية العسكرية، تعطي رسالة أنها جاهزة دائما وأبدا للرد على أي نوع من
1: نعم
0: التصعيد العسكري الإيراني مهما كانت الظروف. نعم، إليك عبد.
1: نعم شكرا لك شعبان عبود مراسلنا من واشنطن على هذه الإفادة. الآن انضم إلينا سيد توفيق طعمة، الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط من لوس أنجلوس. مرحبا بكم سيد توفيق. في أي إطار تقرؤون ما يجري بين إيران والولايات المتحدة؟
2: صباح الخير أستاذ عبد المنعم، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. ما حدث هذا اليوم ويوم أمس هو جاء نوع من التصعيد، لكن تصعيد محسوب، تصعيد لفترة محددة، وستنتهي هذه المناوشات. قد أقول إنها مناوشات ستنتهي كما تحدث مراسلكم أيضا، كما قال نقلا عن القيادة المركزية أن العمليات قد انتهت، فبالتالي قد انتهت فعلا. ولكن هل انتهت بالنسبة لإيران؟ إيران لم تعلن أنها انتهت حتى الآن. الطرف الأمريكي أعلن أنها انتهت. هذا أيضا تأتي هذه العمليات في ظل الجمود السياسي، الجمود في التفاوض. بتقديري أن الولايات المتحدة نفذ صبرها مع إيران وتريد اتفاق بأسرع وقت ممكن، تريد من إيران أن تتنازل، تريد من إيران أن تقبل بالشروط الأمريكية لفترة طويلة من الزمن، وهم الآن منذ وقف الحرب والهدنة، إعلان عن الهدنة في 15 إبريل على ما أعتقد، حتى الآن المفاوضات ما زالت يعني لم تصل إلى مرحلة الاتفاق. فبالتالي والرئيس الأمريكي يستعجل ذلك، يريد اتفاق، فيبدو أنه من خلال هذه العملية يريد أن يرسل رسائل لروسيا، عفوا لإيران، أن عليهم التنازل، عليهم القبول بالشروط الأمريكية. هذه هي الرسالة، أو
1: هل
2: هذه هي
1: ستقبل،
2: الحملة.
1: ستلتقط إيران طرف الخيط وتتعاطى معه دبلوماسيا؟
2: أنا بتقديري هناك تعنت إيراني، هناك رفض إيراني للشروط الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالأرصدة الإيراني المجمدة التي يرفض الرئيس الأمريكي الإفراج عنها، وما يتعلق أيضا في اليورانيوم المخصب. أنا بتقديري الملفات الأخرى بتقديري تم التوافق عليه، حتى مضيق مسمى اتفاق عليه، البرنامج النووي الإيراني تم تأجيله إلى المرحلة الثانية، فلم يبقى إلا حقيقة الأموال المجمدة. الولايات المتحدة ترفض عن ذلك، لأنه لا يريد ترامب أن يظهر كما ظهر الرئيس الأمريكي بايدن من قبل، عندما أفرج عن 6 مليار دولار واتهم بايدن ذات الوقت أنه يدفع بإيران لتساعد إيران على الإرهاب وعلى القيام بأعمال ودفع ودعم حلفائها في المنطقة. فهو لا يريد أن يظهر، يريد اتفاق مختلف عن الإدارة السابقة، فلهذا السبب يرفض التقديم أو التنازل عن هذا. فلهذا السبب نشوف هناك جمود في هذه المفاوضات، يعني

0: حتى آخر صيغة تفاهم قدمت للرئيس الأمريكي كان في تفاهم بين المفاوضين، إلا أن الرئيس الأمريكي انقلب على هذه صيغة التفاهم، يعني أضاف شروط جديدة مما صعب بتقديري على إيران يعني التعاطي مع هذه الشروط أو مع هذه الشروط الجديدة التي هي ما تفجرت بتقديري ما يحدث الآن. صحيح أن هناك تحطمت طائرة أمريكية هليكوبتر في المضيق، لكن بتقديري ليست هذه العملية من أجل هذه الطائرة، أعتقد الموضوع أكبر من ذلك. الموضوع أنه الولايات المتحدة تريد ترسل لإيران رسالة بالقنابل كما حدث كما
1: قال ترامب
0: تحدث
1: منذ
0: اليوم،
1: قليل، يعني تحدث في هذه النقطة تحديدا، وقال إنه إن لم توقع إيران أو توافق إيران على الاتفاق المطروح سنعود ونضرب من جديد. طيب إذا لم توافق وعاد ترامب للضرب، ماذا بعد؟
0: حقيقة لا أحد يعرف. هناك سيكون هناك حرب، إيران ترفض الشروط، سيعود للحرب. أنا بتقديري أنه أن تعود الحرب كما كانت في السابق، تقديري هذا صعب، أو أستبعد عودة الحرب كما كانت في السابق. قد تكون هناك استهدافات، مناوشات هنا وهناك، أما أن تعود الحرب حرب شاملة مثل ما حصل في خلال الأربعين يوم، بتقديري هذا لن يحصل. أو أنه ستبقى الوضع كما هو، حالة اللا حرب واللا سلم، ويبقى الحصار على الموانئ الإيرانية حتى يتم استنزاف الاقتصاد الإيراني على ما يعتقد الطرف الأمريكي. ولكن في نفس الوقت الاقتصاد الأمريكي أيضا يستنزف. اليوم كانت نسبة التضخم ارتفعت، يعني تضاعفت، وهذا الشيء غير مسبوق خلال الثلاث سنين، نسبة التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع المواد الاستهلاكية، فكل شيء ارتفع. فبالتالي ليس فقط يؤثر على الحالة الاقتصادية في إيران، إنما يؤثر أيضا على الحالة الأمريكية في الداخل الأمريكي.
1: هل يأبه الرئيس الأمريكي بما تقول سيد توفيق؟ يعني هل ينظر دونالد ترامب لمردودات هذه الحرب داخليا؟
0: هو ينظر لشيء واحد حقيقة، ينظر إلى الانتخابات القادمة، الانتخابات النصفية القادمة في شهر 11 من هذا العام، لأنه حسب استطلاعات الرأي لو جرت الانتخابات الآن، الحزب الجمهوري سيخسر الانتخابات في الكونغرس الأمريكي، في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب. هذه راح تكون كارثة سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي إن فاز الحزب الديمقراطي. صحيح الرئيس الأمريكي يعاني، بيعرف أن الشعب الأمريكي يمر بحالة اقتصادية صعبة جدا، ولكن حقيقة الأمر هو قالها بالمناسبة، هو قال لا يكترث، هو قال أنه بالنسبة له للرئيس الأمريكي أنه حتى لو عانى الشعب الأمريكي من حالة اقتصادية، المهم أن نمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، سلاح تصنيع سلاح نووي. فمش مهم حتى لو عانى الشعب الأمريكي من التضخم، من ارتفاع الأسعار، من كل شيء، المهم أن نمنع إيران من التسليح. طبعا في هنا عوامل كثيرة تجعل الرئيس الأمريكي حقيقة لا يريد هذه الحرب، يريد الخروج منها، ولكن يريد الخروج بشروطه. هذه الشروط بتقديري أصبحت غير مقبولة للطرف الإيراني.
1: طيب أنوه إلى هذا العاجل سيد توفيق، الحرس الثوري يقول استهدفنا ب12 صاروخا مواقع ومنشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ب12 صاروخا مواقع ومنشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. سيد توفيق، يعني لماذا تحاول إيران رد هذه الضربات في نطاق الأرض، لا تحاول أن تبتعد عن تلك القواعد المحيطة بها؟
0: يعني الحقيقة هذا سؤال جيد سعد المنعم، أنه ليش الإيران تستهدف المصالح الأمريكية في الدول البعيدة؟ الأردن بعيدة جدا، علما أن هناك في قريبة عليها المدمرات الإيرانية، عفوا المدمرات الأمريكية وأشياء أخرى، لكن هي بتعتبر أي مصلحة أمريكية في المنطقة تعتبره هدف، بغض النظر عن الجغرافيا، تعتبره هدف حتى لو كان في الأردن أو كان في الكويت، كما حصل استهداف المصاعب في الكويت، أيضا استهدف في البحرين،

0: أيضا في أذربيجان، تم استهداف القواعد بعض القواعد في أذربيجان. فبالتالي إيران تضرب المصالح الأمريكية، لأنها بتعتقد هذه المصالح الأمريكية، هذه المطارات وهذه المراكز العسكرية والرادارات هي التي تدير الحرب، منها تنطلق الطائرات لضرب الداخل الأمريكي. هكذا يعتقد وهكذا يفكر الطرف الإيراني. فبتقوم إيران باستهداف هذه المناطق حتى تمنع هذه الطائرات من يعني ضرب الداخل الإيراني. هذا هو تفسيرها، أنه يعني هذا هو التفسير الإيراني.
1: نعم، توفيق السيد توفيق طعمة الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، كنتم معنا من لوس أنجلوس، شكرا جزيلا لكم. قال مندوب سوريا دائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن دمشق انخرطت في محادثات أمنية مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مؤكدا حرصها على استمرار المسار لكسر الجمود والتوصل إلى تفاهمات تحقق الاستقرار.
2: انخرطنا بمحادثات أمنية مع إسرائيل بوساطة مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان دورها في هذا الملف تأكيدا على حرصها على إحلال السلام في المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الدمار والحروب. ورغم أن هذا المسار لم يصل بعد إلى النتائج الملموسة على الأرض، إلا أننا حريصون على الاستمرار به لكسر الجمود القائم والتوصل لتفاهمات تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا وأن سوريا الجديدة قد أعلنت منذ اليوم الأول بأنها لا ترغب في أن تخوض الحروب مع أحد، وبأنها مستعدة لبحث المشاغل الأمنية بالحوار الذي نؤمن به في سبيل الوصول إلى الحلول.
1: أعلنت وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية في تصريح لوكالة سانا أن الوزارة تعمل مع الإدارات التقنية والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآلياته ونطاقه، مشيرة إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقميا، ما قد يؤدي في النهاية إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الواقع. وأكدت أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا أن موسكو تجري مباحثات موسعة مع الحكومة السورية بشأن طبيعة الوجود العسكري الروسي، بما في ذلك إعادة هيكلة محتملة للمنشآت العسكرية الموجودة في البلاد.
3: يتأرجح التموضع الروسي في سوريا بين خياري البقاء والانسحاب من دون معالم واضحة تحسم بين المشهدين. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كشفت عن مباحثات تجريها بلادها مع الحكومة السورية لإعادة هيكلة محتملة للمنشآت العسكرية الروسية هناك، وحول التقارير التي تحدثت عن خطط لإنشاء مركز لوجستي في طرطوس لتوزيع البضائع المستوردة من روسيا إلى مختلف أنحاء سوريا. قالت زاخاروفا إن التعاون الروسي السوري يتطور بشكل نشط للغاية. هذه التصريحات التي تكشف إعادة تموضع ممكنة للتواجد العسكري الروسي في سوريا سبقها تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية أن سفينة الشحن الروسية سبارتا نفذت عملية إعادة إمداد لقاعدة جوية روسية قرب مطار حميميم في اللاذقية. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن السفينة كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الجوية الروسية في حميميم، مشيرين إلى أن العملية تعد أول مهمة إعادة إمداد من هذا النوع منذ سقوط نظام الأسد. وتأتي التصريحات الدبلوماسية الروسية بعد موافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب

0: الأمريكي الأسبوع الفائت على حزمة تعديلات مرتبطة بموازنة وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بسوريا، من ضمنها تعديلات تتعلق بالوجود العسكري هناك أو العمل على تأمين انسحاب القوات الروسية من قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية، مما يشير إلى أن السياسة الأمريكية واضحة في توجهاتها ضد النفوذ الروسي في سوريا. إن التصريحات الدبلوماسية الروسية وما كشفه تقرير صحيفة وول ستريت جورنال فتح الباب على مصراعيه أمام جدل حول مدى إمكانية عودة النفوذ الروسي إلى سوريا وما يحمله في طياته من تساؤلات جوهرية تعيد إلى الأذهان ملف التدخل العسكري الروسي إبان عهد نظام الأسد المخلوع، وتستحضر الدور المحوري الذي لعبته موسكو آنذاك، مما يفتح باب التساؤلات أيضاً حول ما تفكر به الدولة السورية الوليدة أمام قطبي العالم وتصارعهما.
1: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي تصعيد في المنطقة سينعكس سلباً على سوريا، مؤكداً أن السوريين بدأوا أخيراً يلمسون طريق السلام بعد سنوات من الحرب. وأشار غوتيريش إلى أن نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد يتطلب الشمول وسيادة القانون والعدالة الانتقالية والحوار، إضافة إلى إعادة الإعمار. وشدد المسؤول الأممي على أهمية دعم دور الأمم المتحدة واحترام سيادة سوريا، محذرا من أن استخدام القوة أو التوسع في عدم الاستقرار قد يعرض التقدم للخطر. وفي غضون ذلك أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا يزيل اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب الأمريكية. وجاء القرار الأمريكي على لسان وزير الخارجية مارك روبيو الذي أعلن إزالة سوريا من القائمة التي كانت تشمل كوبا وإيران وكوريا الشمالية. وجاء القرار بعد استكمال المراجعة القانونية التي استمرت لستة أشهر للتحقق من عدم دعم دمشق للإرهاب الدولي. كما أفادت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن بأن بلادها تعترف بتوجه سوريا لفترة جديدة من تاريخها والاندماج في المجتمع الدولي ومكافحة الإرهاب والمخدرات والقضاء على وجود الأسلحة الكيميائية، وأكدت التزام واشنطن في دعم السلام الدائم بها. ومن جهته أشار مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن بوجود تقدم مهم نحو إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا، معبرا عن قلق لندن إزاء التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا والتي تقوض هذا التقدم حسب قوله. وفي السياق أيضا دعا مندوب روسيا إسرائيل لاحترام السيادة الإقليمية بما في ذلك أحكام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 مع سوريا والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فيما أكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن أن الجولان أرض معترف بها على أنها سورية محتلة، لافتا إلى ضرورة انسحاب إسرائيل منها بأقرب وقت ممكن. أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أشرف حربي أن القاهرة تعمل على تنحية أي أزمات جانبا وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها بما يدعم انخراط دمشق الكامل في محيطها العربي. وأوضح حربي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما في ملف الطاقة تسير بشكل جيد وتسهم في تخفيف أي إشكاليات عالقة، مشيرا إلى أن قضية تعيين سفير سوري لدى القاهرة لا تشكل عائقا جوهريا أمام الروابط التاريخية بين البلدين. وشدد في الوقت ذاته على تمسك القاهرة بمبادئ رئيسية تضمن عدم حدوث أي توترات في علاقاتها مع الجيران والأشقاء العرب. أعلن نائب نقيب المحامين السوريين محمد سلامة تشكيل لجنة للدفاع عن ضحايا حي التضامن بهدف ملاحقة المتورطين في الجرائم وعلى رأسهم أمجد يوسف المتهم الرئيسي بالمجزرة.

0: أفادت عائلة الشيخ حسن محمد علي عبارة من حي الشماس في مدينة حمص بأن الشيخ موقوف لدى السلطات السورية منذ الخامس من شهر آذار الماضي، وأن الجهات المعنية لم تكشف حتى الآن عن مصيره أو أسباب توقيفه.
1: بعد موجة غضب وادعاءات بالتغييب القسري والاعتقال التعسفي بحق الشيخ حسن محمد علي عبارة الذي اعتقل منذ نحو 4 أشهر من دون صدور حكم بحقه، نشرت صفحة تحمل اسم مراسل الأمن في حمص منشورا تنفي من خلاله توقيف الشيخ على خلفياته السياسية أو تاريخه الشخصي. المنصة التي تعرف عن نفسها بأنها تهتم بمتابعة الشأن الأمني في محافظة حمص ادعت أن توقيف عبارة جاء على خلفية ادعائه النبوة، مع الإشارة إلى إقراره خلال التحقيقات بتلقي إيحاءات ورسائل من الله عز وجل، موضحة أنه يخضع لجلسات مناصحة وتقويم فكري، مع مواصلة إصراره على ما وصفته بالادعاءات الضالة التي قد تخل بالمصلحة العامة بالمجتمع. على الضفة المقابلة، عبرت عائلة الشيخ عبارة في بيان متداول عن استيائها من عدم حصولها على معلومات حول مكان احتجازه، رغم تواصلها مع دائرة العلاقات العامة لوزارة الداخلية التي نفت بدورها احتجازه أو التوصل لأي معلومة تفيد بمكان وجوده، ما منع العائلة من إمكانية زيارته أو توكيل محام للدفاع عنه. ووسط الغموض الذي يحيط بقضية الشيخ، برزت أصوات تطالب بتصحيح ما وصفه بالتجاوز القانوني والإخفاء القسري، فيما ذهب البعض للدعوة إلى انعقاد مجلس الشعب لتعديل القوانين المتعارف عليها سابقاً ومنع تكرار أخطاء الماضي مجدداً، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته بنيسان الماضي نحو 210 حالات اعتقال تعسفي خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 122 حالة على يد قوات الأمن.
0: شهد طريق دمشق السويداء اليوم عبور نحو 1500 شخص من أهالي المحافظة باتجاه العاصمة عبر حاجز المتونة، وذلك بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون بالتزامن مع إعلان مشايخ قرى جبل الشيخ بيانا أكدوا فيه على السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
2: عاد طريق دمشق السويداء اليوم إلى واجهة المشهد مع تسجيل حركة عبور كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث غادر نحو 1500 شخص من أهالي السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر حاجز المتونة بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون ومنعت تنقل المدنيين. على الأرض انتشرت قوى الأمن الداخلي في محيط الحاجز وعلى امتداد الطريق لتنظيم حركة المسافرين وتسهيل مرورهم بالتوازي مع انتشار فرق الدفاع المدني على المحاور الرئيسية المؤدية إليه، حيث قدمت الدعم وضبطت انسيابية الحركة مع جاهزية للتعامل مع أي طارئ. وفي موازاة ذلك، برزت مبادرة اجتماعية لافتة في ريف دمشق، حيث أصدر أهالي قرى جبل الشيخ في منطقة قطنة ومشايخهم بياناً مشتركاً شددوا فيه على التمسك بقيم التعايش والسلم الأهلي ورفض كل الممارسات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين أو قطع الطرق أو استخدام السلاح خارج إطار القانون. البيان الذي حمل طابعاً تعهدياً واضحاً أكد ضرورة معالجة أي خلافات بالطرق السلمية وتحميل الأفراد المسؤولية الشخصية عن أي تجاوزات في محاولة لتعزيز الاستقرار في محيط جغرافي يتأثر مباشرة بما يجري في الجنوب. في المقابل، ما تزال الأوضاع داخل السويداء معقدة، حيث يعيش الأهالي ظروفاً صعبة في ظل ما يصفونه بضغوط متزايدة مما يسمى بالحرس الوطني التابع لحكمة الهجري، الأمر الذي يدفع مزيداً من السكان إلى المغادرة بحثاً عن الأمن والاستقرار. إذن في ظل هذه التطورات، تتواصل حركة المغادرة من السويداء وسط إجراءات لضبط الطريق، بينما يبقى الواقع الأمني والمعيشي داخل المحافظة البوصلة الرئيسية في تحديد خيار الأهالي بالبحث.

0: عن حياة أفضل.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين من أبناء قرية المليحة الشرقية بريف درعا وإحراق عدد من المنازل هناك نتيجة لخلاف عائلي تطور إلى اشتباكات. وأوضح مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي والإطفاء وصلت إلى المكان لضبط الوضع وإخماد الحرائق المندلعة نتيجة للاشتباكات التي حصلت.

0: وصلت قافلة مهجرين تضم نحو 1700 عائلة قادمة من الحسكة إلى عفرين بريف حلب، حيث تمت عملية العودة بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، وبالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والجهات المعنية.
1: أنا صار لي 8 سنين غايبة من بين أهلي وناسي وأحبابي يعني، وكتير مبسوطة اليوم أنا رجعت على أرضي يعني، أرض المحبة، أرض العطاء، أرض الزيت والخير والبركة.
2: اليوم أهل عفرين عندهم عيد. هاي قافلة مانة يعني، هاي يعني سامنة عم بيجي، وكل ما يجي قافلة نحن نستقبله لأن أهلنا، نحن نفرح كثير. وهي الرسالة بتمنى الشعب السوري كله يرجع على ديورهم، وفرحة كبيرة إن شاء الله، ونستقبل كل واحد ما يجي على عفرين ضيفنا ونستقبله.
0: توفي شابان مهدي محمد علي إدريس وموفق أحمد موفق إدريس نتيجة صعقة كهربائية في جبل الشيخ بريف دمشق. وبحسب مصادر محلية فإن وفاة الشابين جاءت نتيجة إصابتهما بماس كهربائي في أثناء عملهما في أرضهما دون تفاصيل إضافية. أفادت صفحات محلية بمقتل الشاب ياسين محفوظ برصاص مجهولين في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق. وفي التفاصيل، أطلق مجهولون الرصاص على الشاب بالقرب من طريق سرايا الصراع مساء أمس، ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية، نقل على إثرها إلى مشفى الكمال المجاور، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن إحباط محاولة تسلل شخصين حاول اجتياز حدودها الشمالية بطريقة غير مشروعة. وصرحت القيادة في بيان لها بأن قوات حرس الحدود الأردني رصدت المتسللين عبر منظومات المراقبة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها فورا، مما أسفر عن إلقاء القبض عليهما دون وقوع إصابات وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

0: بحث وزير الطاقة محمد البشير مع مجلس الأعمال السوري الأمريكي في واشنطن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة. وناقش الجانبان بحضور وفد سوري وعدد من ممثلي الشركات ورجال الأعمال المشاريع الجارية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة. كما أكد وزير الطاقة محمد البشير في كلمة ألقاها خلال المنتدى العالمي للطاقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتجه فيها نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي، مشددا على أن قطاع الطاقة يشكل البوابة الرئيسية لانفتاح البلاد وتعزيز شراكتها الدولية.
1: مشاركتنا اليوم في مرحلة جديدة من تاريخ سوريا، مرحلة تتجه فيها البلاد نحو إعادة البناء والانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، ونحن لا ننظر إلى هذه المرحلة باعتبارها استعادة لما فقدناه.

0: حسب، بل فرصة لإعادة تعريف موقع سوريا كشريك فاعل ومركز إقليمي حيوي يسهم في أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
1: أشار البشير إلى نجاح الحكومة في بناء شبكات واسعة أثمرت عن عودة كبرى الشركات العالمية إلى السوق السورية.
0: نجحنا في بناء شبكة واسعة من الشراكات مع شركات ومؤسسات دولية وإقليمية رائدة في رسالة واضحة تؤكد أن سوريا عادت وجهة جاذبة للاستثمار. واليوم تشهد سوريا عودة عدد كبير من الشركات من شركات الطاقة العالمية الكبرى إلى السوق السورية، فقد أطلقنا مسارات تعاون وشراكات استراتيجية مع الشركات الأمريكية شيفرون وكونوكو فيليبس وأتشكي إن إنيرجي وجي إي، إلى جانب شركات عالمية كبرى مثل توتال وسيمينس وأنسالدو، فضلاً عن مناقشات متقدمة مع شركة إيني الإيطالية وعدد من الشركات الأوروبية والعالمية الأخرى الراغبة بالمساهمة في مشاريع الطاقة السورية.
1: واستعرض وزير الطاقة محمد البشير الملامح الأساسية لرؤية الوزارة المستقبلية، مؤكدا أنها ترتكز على محاور استراتيجية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وفق المعايير العالمية وبناء شراكات دولية طويلة الأمد لنقل التكنولوجيا وتأمين الاستثمارات، فضلا عن ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي وحلقة ربط موثوقة بين مصادر الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
0: وترتكز رؤيتنا على 4 محاور رئيسية. أولاً، إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وفق أحدث المعايير العالمية. ثالثاً، بناء شراكات دولية طويلة الأمد تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتوفير التمويل والاستثمار. رابعاً، ترسيخ موقع سوريا كممر إقليمي للطاقة وحلقة ربط موثوقة بين مصادر الإنتاج وأسواق الاستهلاك. وقد بدأنا بالفعل بتحويل هذه الرؤية إلى واقع من خلال إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت الحيوية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء وتحسين كفاءة محطات التوليد وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات التوليد الكهربائي والاستكشاف والطاقة المتجددة. كما نعمل على تطوير الأطر المؤسسية والاستثمارات التي توفر الشفافية والثقة للمستثمرين وتدعم بناء شراكات طويلة الأمد.
1: أغلقت مديرية الموارد المائية في حماة طريق سد الرستن أمام حركة المركبات، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح طريق جسر الرستن وإعادة فتحه أمام المرور. وأوضحت المديرية أن السماح بعبور المركبات فوق جسم السد كان إجراء مؤقتا خلال فترة إغلاق الطريق الرئيسي بهدف ضمان استمرارية التنقل وتسهيل حركة الأهالي، مضيفة أن استكمال أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الطريق البديل أتاح إيقاف المرور على جسم السد في إطار الحفاظ على سلامته الفنية وحماية بنيته الإنشائية من الأحمال المرورية. وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحفاظ على المنشآت المائية وضمان استدامتها، داعية السائقين إلى الالتزام بالطرق المحددة والتعليمات المعتمدة. يشكو مواطنون في مدينة حماة من انتشار الحشرات والبعوض بشكل كبير في الآونة الأخيرة. يبرر مجلس مدينة حماة قلة عملية الرش بنقص الأدوية اللازمة منذ أكثر من 6 أشهر. مراسلنا ياسر الروح والتفاصيل.
2: مع بداية الصيف تتزايد شكاوى الأهالي في حماة من انتشار الحشرات في الأحياء القريبة من نهر العاصي والبساتين. الحرارة والبيئات الرطبة تهيئ ظروفا مثالية لتكاثر البعوض والذباب، ما ينعكس على راحة السكان وصحتهم. الأهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد إزعاجا عابرا، بل تؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية.
3: ما عملنا من ليه من البق بتدور يا لطيف شو بق، يعني هلا قاعدين هون وبايدينا عم ننفض هالبق وبتطير على وجهنا وعلى ضف العاصي، يعني لا في بخ ولا في حدا يبخ، يعني هلا من كم نهار اجوا بده يبخوا، قال وقفوا هيك شوي بخوا وضلوا رايحين هيك، بس بخوا بهالبساتين تعال شوفوا على البرغش اللي هي عم نطرق الدار ومبعد عن الدار من البق.
4: والله ابن ابني كله كان يعني عم يتقرص وكله مليان ايده بقع وايده شو اسمه هي بسبب القرص، يعني يعني عبي لأنه بقى عبي يقرص كبير حجمه كبير البق. اتصلنا نحن بالجهات المعنية على أساس يجوا يبخوا، بخوا قسم وتركوا قسم ووعدونا أنه يبخوا تاني مرة.
2: شكاوى الأهالي تضع مجلس مدينة حماة أمام

0: مسؤوليات متزايدة، خاصة مع الظروف التي تساعد على انتشار الحشرات. المجلس يقول إنه ينفذ حملات رش، لكنه يواجه نقصا في بعض المبيدات، إضافة إلى ممارسات تزيد من المشكلة.
1: طبعا ترد من المواطنين الكثير من الشكاوي بشكل طبيعي واعتيادي من كل موسم عن انتشار البعوض ودرجات الحرارة. نحن عم نخدم هذه الأحياء حسب الأولوية، البعد والقرب من نهر العاصي. نحن مديرية الشؤون الصحية منتابع هذا الموضوع عن طريق شعبة رش المبيدات، تقوم برش نوعين من المبيدات الحشرية. النوع الأول هو النوع الرذاذي، النوع الآخر هو النوع الضبابي الذي يمزج بمادة المازوت. أبرز الصعوبات التي تواجه شعبة رش المبيدات هي عدم توفر المبيدات الحشرية، وخاصة النوع الرذاذي، حيث نعاني من أكثر من 6 أشهر من نقص حاد في هذه المادة.
0: مكافحة الحشرات في حماة تحتاج تعاونا مستمرا بين الجهة الرسمية والأهالي، فبين حملات الرش وجهود النظافة يبقى الوعي المجتمعي أساسيا للحد من انتشار هذه الآفة.
2: بين معاناة الأهالي وجهود الجهات الرسمية تبقى مكافحة الحشرات مسؤولية مشتركة. النظافة العامة وتوفير مستلزمات الرش خطوات قد تحدث فرقا في حياة السكان. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
3: نجحت فرق الإنقاذ التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية من انتشال شخصين سقطا داخل بئر مياه يبلغ عمقه نحو 15 مترا في منطقة دم سرخو. العملية التي استمرت نحو ساعتين تكللت بإخراجهما على قيد الحياة ونقلهما مباشرة إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية.
4: فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بلاغا بسقوط شخصين في أحد الآبار في منطقة التوسع لحي الدعتور ودم سرخو في محافظة اللاذقية. توجهت فرقنا إلى المكان للبدء بعملية ضخ الأكسجين البئر واستخدام منظومة الحبال إلى الوصول المنقذين إلى قاع البئر الذي يبلغ طوله 15 متر. وبفضل الله تمكنت فرقنا من إنقاذ الشخصين العالقين داخل البئر وهما على قيد الحياة، وتم نقلهم إلى أقرب مشفى في محافظة اللاذقية.
3: دعا مصرف سوريا المركزي إلى الإسراع في استبدال العملة القديمة حتى 30 من تموز، معلنا وصول نسبة الاستبدال حتى الآن إلى 66%. وأشار حاكم المصرف صفوة رسلان في منشور سابق له على منصة إكس إلى أن النسبة تعكس تقدما ملحوظا في تنفيذ عملية الاستبدال وارتفاع في معدلات الإنجازة، وأوضح أن المهلة الممنوحة تأتي كفرصة أخيرة للمواطنين لاستبدال الفئات النقدية القديمة، داعيا جميع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية إلى الامتناع عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول والالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصرا في جميع عمليات السحب والصرف. كما أعلنت وزارة المالية تمديد مهل تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة 6 شهر إضافية. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يركز على الاستجابة لطلبات المتعثرين وإتاحة مزيد من الوقت أمامهم لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة أيضا من التسهيلات والإجراءات المنصوص عليها في المرسومة. نظم عمال في شركة زانوبيا للسيراميك في ريف دمشق اعتصاما أمام الشركة، طالبوا خلاله بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية وتفعيل الضمان الصحي.
5: احنا نطالب تحسين الاجور، نطالب تحسين المعامله. اهم شيء من قبل تحسين الاجور احنا بدنا تحسين المعامله وعدم امتهان كرامه العامل. ثاني شغله، احنا التامينات الاجتماعيه والضمان الصحي، مو معقوله اني انصاب بالمعمل بطلع على حسابي واروح على الدكتور. احنا كمان نطالب يعني بسياره اسعاف دائم وطبيب وعدم فصل تعسفي. احنا عم نعاني من فصل تعسفي، يعني اي شغله بسويها مسكك من كتفك الله علي معك، ونطالب برجعة العمال اللي انفصلوا.
6: وانا كسرت ايدي 3 مرات، بحطوني بستافه بستنى على الباب لحتى تيجي السياره بيسعفوني، وغير هيك ما بيعطوني احاله او تامينات، بيعطيني استراحه بالمكان. من فتره ايدي هي 50 قطبة، خلاني استراحه على المكنه وما اعطوني اي احاله ولا استراحه بالبيت. رغم هذا الشيء 11 سنة عم بشتغل على المكنة، صار فيها عطل بقول لأستاذ محمد السحار، بقول للدكتور روحوا عطلوا عليه بقسم تاني بالفرز، وحطوني بقسم لا بقدر أشيل ولا أي شيء.
3: هذا وقال المدير التنفيذي لشركة زنوبياخيا خالد قبلان إن مطالب العمال ببعض الزيادات محقة، ولكن سقفها كان عاليا جدا، مضيفا أن الشركة ملتزمة بتقديم كافة الخدمات للموظفين بحسب قانون العمل.
7: هذول العمال هم إخواتنا وأصدقائنا وهم شركائنا في الإنتاج، ولهم حق في في في في بعض الزيادات اللي تغطي الغلاء اللي حاصل في البلد، لكن يعني كان السقف عالي جدا منهم. هني نتمنى الوصول إلى حل وسط نحن وشركائنا في الإنتاج العمالي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية نؤكد كشركة زنوبيا بأنه نحن ملتزمين بتقديم كافة الخدمات الأساسية من تأمينات اجتماعية وطبابي ونقل وإجازات حسب قانون العمل، كل هذا الحكي. لكن هون أنا بدي أرجع أنه نحن ضروري جداً نعرف بأنه نحن وصلنا لتكاليف إنتاج عالي جدا، وخاصة أنه أنا عندي ارتفاع بأسعار الغاز والفول والمازوت، وأنافس منافسة يعني غير حقيقية وغير يعني مستحقة مع المستورد، عشان علما أنه تكاليف المستورد لا يتجاوز ربع تكاليف الإنتاج اللي لدي.
3: بهذا التقرير مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، في أمان الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: أحلى التقرير كانوا في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كبير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم،

0: المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. تعالوا نسأل شوي، إذا سلطة ورثت خزينة منهكة ومؤسسات مترهلة وملايين الالتزامات المالية، هل هي ملزمة تدفع كل الفاتورة اللي تراكمت قبل وصولها؟ طيب وإذا كان في موظفين وموظفات خدموا 20 أو 30 سنة بالدولة، هل معقول نقول لهم اليوم ببساطة الظروف تغيرت وما بقى الدولة راح تقدر تشغلك؟ طيب مين المسؤول أصلا عن البطالة المقنعة اللي عبت المؤسسات؟ النظام السابق وسياساته الفاسدة ولا الموظف اللي بده يعيش؟ هل من العدل أن يدفع المواطن ثمن الفساد اللي انفرض عليه؟ وبالمقابل هل من العدل أنه الجيل الجديد يدفع ثمن أخطاء تراكمت العقود؟ هل التزامات الدولة الجديدة تجاه مواطنيها هي استمرار لالتزامات الدولة السابقة؟ ولا المرحلة الانتقالية بتفرض إعادة النظر بكل شيء حتى الموظفين؟ وين بينتهي الحق المكتسب وين بتبدأ الضرورة الاقتصادية؟ هل الأولوية اليوم لتحقيق العدالة لكل أصحاب الحقوق ولا لإنقاذ الاقتصاد وبناء مؤسسات قادرة على الاستمرار؟ ولا ممكن إيجاد حلول وسط خارج الصندوق بين هذه وتلك؟ هل من الممكن أساساً بناء الثقة بين المواطن والدولة إذا حست الناس أن حقوقها شغلة قابلة للتفاوض؟ ولا أخطر ما يمكن أنه يحدث هو أنه تستمر الدولة بدفع فاتورة لا تستطيع أساساً تحملها؟ بين الحقوق والقدرة، بين العدالة والواقعية، وبين الماضي والمستقبل، بالحلقة رح نحاول نجاوب عن كل هالأسئلة وأكثر من هيك كمان مع ضيوفنا بالاستوديو. لكن قبل هيك خلونا نبدأ مع المناظرة يلي منحاول من خلالها البحث كالعادة عن نقطة الوسط، ومقولة اليوم هي: الدولة غير ملزمة بدفع فاتورة الماضي الناتجة عن البطالة المقنعة والفساد الإداري، مع أم ضد؟ وضيوفي بالفقرة من الشباب كالعادة مع المقولة السيدة اليسار الحلو وهي طالبة علوم إدارية ومالية، وضد المقولة السيدة ملاك الزعبي وهي طالبة في كلية الاقتصاد. بس بالأول خلونا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. رح نبدأ فقرة المناظرة معي أليسار وملاك، نورتونا، حيا الله بكم.
2: شكرا.
0: نورتونا. حضرتك مع المقولة وحضرتك ضد المقولة، صح؟ معكم 30، معكم 3 جولات، كل جولة 90 ثانية، تمام؟ استغلوها للأخير، لا تخلصوا بكير، تمام؟ ما حدا رح يقاطع حدا. جاهزات؟
2: إن شاء الله
0: جاهزة. أليسار تفضلي.
2: هلا لحتى نحن نقدر نفهم الواقع اليوم لازم نكون على درايه باحداث الماضي. فعلى زمان النظام السابق كان يحاول يحل مشكله البطاله بطرق شكليه، فيخلق لي وظائف وهميه بالقطاع العام للخريجين تحت مسمى شيء اسمه الرعايه المجتمعيه. فنتيجه لهذا الشيء صار عندي فائض بالعاملين اكبر من الحاجه الفعليه، غير طبعا الوظائف اللي كانت موجوده بسبب الواسطات والمحسوبيات، فكانوا هدول الموظفين يتقاضوا اجور بسيطه وبالتالي اضطروا لانه ياخذوا رشوه او نحن بنسميه الحلوان بيناتنا. كما شهدنا سابقا تراجع واضح بكفاءة هاي المؤسسات من قلة إنتاجية لبيروقراطية لحتى إهدار للأموال العامة، فبالتالي صار عندي القطاع العام خاسر، عم ياخذ مصاري من خزينة الدولة عوض ما هو يكون عم يضخ مصاري له وعم ينشط الاقتصاد. فاليوم شافت الدولة أنه أنا لازم أفكر بحلول ذكية ومستدامة لحتى أحقق تعافي بالاقتصاد عن طريق ترتيب للأولويات مثل إصلاح النظام المالي اللي عندي أو المؤسسات الحكومية والخدمية وجذب الاستثمارات الخارجية، فهذا الشيء بالتالي رح يولد لي عندي فرص عمل جديدة حقيقية وبرواتب محترمة وبتكفي المواطن السوري، وبالتالي رح يرتفع الدخل الفردي وبالتالي بيرتفع الدخل الوطني، وهذا الشيء أكيد بيصب بمصلحة الجميع في سوريا.
0: طيب شكرا ملاك. النظام السابق بحجة الرعاية الاجتماعية خلق وظائف وهمية، ترهل إداري، مؤسسات غير كفوءة، فساد كبير. هاي الدولة عم بتحاول تلاقي حلول ذكية جديدة لحتى ترفع من كفاءة المؤسسات، تخفف البيروقراطية وترفع من دخل المتوسط. هيك قالت اليسار، انت شو تقولي؟
3: أول شيء نحن أكيد مع جذب الاستثمارات، مع كل شيء قالته خلفه النظام السابق أكيد، لكن نحن اليوم هدفنا أول شيء أنه ما نعمل تسريح وظيفي عشوائي، لأنه بالنهاية هي مصدر رزق أسر، هي لقمة عيش المواطن وهموم المواطن، وهذا شيء غير قابل للمساومة. بدي أقول أنه نحن لما عم ندفع فاتورة الماضي، ليش أنا اليوم بشوفها ملزمة؟ لأنه نحن اليوم ندفع فاتورة الماضي لا بالأموال فقط، بل بسنوات من أعمار السوريين انتظرت طويلا حياة كريمة ومستقبل نزيه. نحن مع المتحدثة لما قالت بده وقت وبده جهد، أكيد، بس نحن اليوم عم نناقش هل هي ملزمة أم لا. أول شيء نحن اليوم بنشوفها ملزمة، وإذا هي ما نقدران اليوم توظف كفاءات وتلاقي استراتيجيات وحلول جذرية ومستعجلة، معناته هي ما لازم نسميها دولة. هي اليوم مطالبة، لأنه هاي هموم المواطن، مستقبل الكفاءات، فرص، كل هاد شباب اليوم سوريا بيتطلبوا لنخلق سوريا جديدة حقيقية مثل ما طالبتنا المتحدثة. أول شيء بدي أقوله، إذا الدولة الجديدة معنا مسؤولة، فمين مسؤول؟ هل رح نقول للنظام السابق تفضل تحمل أخطاء أعبائك، ولا أعباء أخطائك، ولا رح نقول للشعب يلي هو الضحية رح نحاسبك ونحملك هاي المسؤولية وتضلك متحمل هاي الأخطاء، كأنه نحن عم نحاسب الضحية بدل الجلاد. أكيد الحكومة الجديدة هي مجبرة وملزمة أنه تتحمل أخطاء الماضي وتدفع هاي الفاتورة وتسددها، لأنه بدها ثقة الشعب وكسب الرأي العام.
0: شكرا. أليسار، ملاك عم بتقول أوكي الحل، هي موافقتك بالطروحات انه فعلا في ترهل والنظام السابق ارتكب الكوارث، بس هذا لا يعني انه انا بسرح الناس تعسفيا. الحل بانه الدولة توجد حلول ذكية من دون ما تأذي المواطن، لانه هي عم بتقول اذا ما هي تحملت المسؤولية مين بده يتحملها؟ اذا ما تحملتها المسؤولية فهل بدنا نحملها للنظام البائد، ولا بدنا نحملها للمواطنين اللي هم ضحية اساسا لهي السياسات؟ يا اما هي بتتحمل هاي المسؤولية يا اما هي مو دولة. عم بتقول لك ملاك تفضل.
2: هلا الدولة بالمرتبة الأولى هي مثل ما قلنا هي عم تسعى لخلق فرص جديدة ولكن حقيقية. الشيء اللي كان بالنظام السابق هو فرص وهمية. كما ذكرتي قصة الفصل التعسفي، أغلب الناس اللي انفصلوا هن كانوا مرتبطين بملفات فساد، وهذا الشيء أدى إلى فصلهم. فإحنا اليوم إذا تسامحنا معهم وإذا حسوا الناس إنه الدولة دائما رح تتكلف بهي الخسائر، فما رح يكون في رادع بالمستقبل يمنع حدوث الفساد. فلما المستثمرين يشوفوا الوضع هيك ما رح يتشجعوا صراحة على الاستثمار عنا، وبالتالي نمو اقتصادي أقل. ونحن كمان اليوم إذا حملنا الدولة كافة أعباء الماضي واعتبرنا هذا الشيء حل مؤقت لحتى نحقق استقرار مجتمعي، نحن ببساطة نحن عم نفوت بدوامة النظام السابق، فرح نضل بمكاننا وما رح تمشي عجلة الاقتصاد. ممكن حتى يترتب عندي آثار سلبية أخرى، مثل أنه النفقات تصير أكبر من الإيرادات، وبالتالي يصير عجز بميزانية الدولة، فالدولة بتصير تسعى لحلول بديلة مثل الاقتراض وطباعة الأموال وما إلى آخره، فهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد السوري.
0: طيب شكرا. ملاك عم بتقول لك هي ما فصلت كل الناس، هي فصلت الفساد الفاسدين، وإذا ما صار هذا الكلام فعمليا هي رح تظل عم بتفوت بالنزيف المالي، وهي رح تنفق أموال وتصير في عجز هائل بالميزان، زائد انه المستثمر لما بده يشوف هيك المنظر في فساد، في ترهل اداري، في عجز بالموازنه، هو ما راح يجي. ليش لحتى هي تتحمل هذا الكلام بدل ما تخلق حلول جديه للمستقبل؟
3: هي كانت خايفة انه يضل المواطن ما عنده رادع ورامي كل شيء على الدولة. طب ليش ما نقول انه الدولة اذا اليوم ما تحملت اخطاء الماضي وقدرت تسدد هي الفاتورة فعليا وحقيقيا، ليش ما هي اساسا تتعود انه بكرة اي خلل اكتشفناه مستقبلا نقول هذا من النظام البائد ونحن ما لنا علاقة، هي مو اخطائنا. بالعكس يمكن تتبع منهجية هيدا الطرح ما تم طرحه. غير هيك قالت لنا انه في ناس وصلت وصول غير شرعي الربحي وبالفساد وهي، هل هذا بيعطينا الحق انه نحن نوقف رزق هاي العيلة وما بنعرف كيف ممكن يوديهم هذا الشيء ليكسبوا المال بطرق غير شرعية، ارتفاع نسبة الجريمة، السرقة، كل هذا؟ يعني نحن اليوم مجبرين ندفع هاي الفاتورة مشان ما نتحمل فاتورة اكبر منا. وبدي احكي عن انه الثورة وهموم الإنسان السوري قامت حطت هاي الحكومة، يعني الحكومة هي وليدة هاي الثورة. فإذا اليوم نحن رح نضل بدائرة مغلقة نرمي اللوم على غيرنا وما نحسن تحسين حقيقي، معناته هي مانا ما لبت احتياجات الثورة يلي هي كانت بتناهض هموم الإنسان السوري وانتهاكاته على مختلف الأصعدة، وهي أقل شيء لقمة عيشه ومصدر رزقه يلي هو الدولة أول مسؤول عن لقمة عيش المواطن.
0: طيب شكرا. شو يا عم تقول لك اذا كانت الدوله بدها تفصل موظف تعين لانه النظام كان فاسد، فانت مو الحل بانك ترميه بالشارع وتخسري الاسره الدخل تبعها، وبالتالي انت عم تفتحي باب للجريمه. اذا كانت الثوره هدفها الانسان فهي هدفها كل انسان، وبالتالي اهم شيء هو لقمة عيش. أنا على أي أساس بدي أحرم الناس من لقمة عيشها وأفصل ناس لأنه أنا بدي أخفف الترهل الإداري؟
2: تمام. أنا أول شيء بشوف أنه الخطأ ما بيتصحح بخطأ. الإنسان الفاسد لازم يتعلم من غلطه، وإن كان هذا الإنسان فصل بشكل أنه خاطئ فهو في راجع الجهة اللي انفصل منه ويقدم اعتراض أو يلجأ للقانون لحتى يحصل على حقه. فنحن اليوم ما بدنا نفكر بالمرحلة المؤقتة بس بدنا نفكر على المدى البعيد. إذا ضلينا عم نمشي بهذا المنوال مثل ما قلت لكم قبل، رحنا رح نوصل لميزان خاسر في الدولة، فرحنا رح نحمل هذا العبء كله نرميه على الجيل القادم لهو يصلح الاقتصاد اللي عندنا. لا، نحن اليوم لازم نبلش من حالنا، لازم نفكر بطرق ذكية ومستدامة مثل ما قلت، وحلول أنه بالفعل تحقق لي استقرار اقتصادي ونمو اقتصادي فعلي بسوريا، مثل أنه فعل دور الهيئات الرقابية بكل أنواعها وحاسب المتواطئين والفاسدين وخليهم عبرة لغيرهم، وكمان فعل دور ذوي الاختصاصات والكفاءات، هن اليوم لهم أحقية أكثر من غيرهم أنه يكونوا بهي المراكز الوظيفية بما أنه قبل كان مهضوم حقهم. وكمان لازم نعمل على مبدأ سيادة القانون على الجميع لحتى يصير في عندي نظام شامل للكل، وبالتالي بيصير عندي تنظيم لهي الهيئات الإدارية، ومثل ما قلت إصلاح مؤسساتي كامل شامل. هذا الشيء بيؤدي لعندي أنا عم حل المشكلة من جذرة، أنا ما عم شوف بس الأشياء الواضحة لإلي، لا أنا عم حاول حل المشكلة من جذرة لحتى أوصل لنتائج طويلة الأمد ومفيدة.
0: من دون حلول طويلة الأمد نحن عم نفوت بنفس الدوامة، مضطرين نجيب اليوم أصحاب الكفاءة حتى ولو على حساب الموظفين، وإلا مين بده يدير الدولة؟ إذا ما جبنا أصحاب الكفاءة، إذا ما عبرنا الدولة بأنه جبنا موظفين قادرين يحلوا محل الموظف اللي ما بيعرف وما عنده خبرة هو أجى بس بنتيجة الفساد، شو بدها تدار الدولة؟
3: أول شيء أنا بشوف أنه نعمم كل الناس هي كانت بدون كفاءات محطوطة بالوظائف، هذا شيء غير عادل. اثنين، بدي أقول عن أهم أولوياتنا اليوم كحكومة انتقالية، نكسب ثقة الشعب وما نتنصل من المسؤولية. نحن اليوم لنكون شراكة مع الشعب لازم نضل محافظين على ثقته. كيف منحافظ على ثقته؟ لما منفرجيه أنه لقمة عيشك خط أحمر، حتى لو ما كنت بالكفاءة المطلوبة نحن رح نقدر نلاقي لك مكان، لأنه مصدر رزقك مسؤوليتنا. نحن دولة، نحن مالنا رب أسرة عادي. بالإضافة لأنه التنصل من الفاتورة رح يهدد شرعية الدولة مستقبلا، لما بيصير الرأي العام والشعب كله رافضة لأنه حرمته من أبسط حقوقه، لقمة عيشه وفرصة عمله. بالإضافة لأنه بدي أحكي أنه دور الدولة تخطيطي تنظيمي، فبالتالي هي ملزمة حق الإلزام، وما فينا يعني نحن اليوم أنا ما شفت المتحدث الثاني حكالنا مين ملزم بتحمل فاتورة الماضي، مين إذا مو الدولة؟ مين يلي هي دورة تخطيطي وتنظيمي وقيادي؟ وكمان بدي أحكي عن أنه العدالة الانتقالية يلي هلأ عم يطالب الشعب فيها والسوشيال ميديا وكل مكان، العدالة الانتقالية بتشمل الجانب الاقتصادي وليس السياسي. فأنا كيف أنا عم نقول لهم نحن الحكومة الجديدة رح نضمن لكم عدالة انتقالية كيف؟ لما أنا بحافظ له على فرصة عمله أو بلاقي له المكان المناسب وما بزدته بالشارع بدون بديل وخليه يدور على مصادر رزق غير شرعية ويأثر على بعيدة المدى، آثار بعيدة المدى. وشكرا.
0: شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية. خليكم معنا، فاصل قصير ونرجع لكم. حيا الله بكم مرة ثانية. انتهت المناظرة، بس قبل ما نروح للحضور ونسمع رأيهم خلينا نشوف استبيان اليوم. واللي نحن كنا عم نسميهم الحقيقة على هامش الدولة. والسؤال الأساسي اليوم، من هي الفئة الأكثر عرضة للتهميش في سوريا؟ هل هم المفصولون من العمل؟ هل هم المتقاعدون؟ هل هم النازحون وسكان المخيمات؟ أم هل هم ذو الإعاقة؟ راح فيكم تصوتوا بإنكم تمسحوا الباركود اللي ظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أعطي نتيجة التصويت. وخليني أروح لعند جمهورنا الكريم، مين أو حضورنا الكريم، مين بيحب يعلق؟ مين تفضل، مين حاب يعلق؟ تفضل.
4: يعطيكم العافية.
0: أهلين يا هلا
4: ياسر وردة.
0: تعلي صوتك شوي.
4: أنا اسمي ياسر وردة.
0: إيه.
4: فريلانس، اشتغل فريلانس مصور جرافيك ديزاين، ناشط بمجال الإعاقة من 6 سنين.
0: ناشط بمجال
4: الإعاقة.
0: الإعاقة
4: من 6 سنين.
0: أوكي.
4: تمام. هلا أنا بشوف بالنسبة للسؤال اللي انطرح قبل شوي، أنا
0: أنت مين لقيت أقنعك أكثر، ملاك ولا أليسا؟
4: عفوا لا تمام، رح أنا يعني بصراحة.
0: وخلي المايك قريب منك مشان الجمهور يسمعك.
4: تمام.
0: تحب حدا يساعدك من شباب مسك المايك؟
4: لا تمام.
0: تمام أوكي.
4: تمام. أنا بكون الآن سي ملاك، لأنه هي آية إنه الدولة هلا فعلا لازم تكون ملزمة بهذا الشيء، إنه يعني الناس ما حتعرف هلا، ما حتقدر تقول انه والله نحن انه على ايام النظام السابق نحن هيك، لا نحن هلا يعني حاطين الامل بهي الدوله، يعني انه خلص الناس يعني كثير تعبت وكثير استنت وكثير صبرت، حتى
0: بمعنى انه الناس انتظرت كثير هي الدوله لحتى اجت، فمو معقول لما تيجي هي الدوله نحن
4: تمام
3: الامال عليها وانتظار،
4: في كثير امال معلقه مثلا، وخصوصا موضوع مسوي الاعاقه، مسوي الاعاقه من ايام النظام السابق انهم مهمشين، لساتهم مهمشين، ومثلا انا بنشوف كثير مشاريع عم تصير، يعني انه في كثير شراكات.
0: متفائل انت بهاي الاستثمارات وهي الشراكه؟
4: تماما. انه ما منظمات.
0: شو رايك يا اليسار؟
2: هلا انا يمكن فهمت غلط، قلت انه الدوله هي بالفعل لازم تتحمل المسؤوليات تبع اليوم، لانه هي دوله بالنهايه، هي كيان مستمر من الماضي الى الان، ولكن قلت في اولويات اليوم، انا عندي اعاده الاعمار، عندي الناس اللي ساكنه بالمخيمات، انا الاولويه انه رجع لهم بيوتهم، اولويه انا احسن القطاع الخدمي، عوض ما انا استنزف المؤسسات الحكوميه ببقاء هي الوظائف القديمه بس لانه انا ما بدي يصير عندي احتقان شعبي واستياء. نحن هيك رجعنا من النظام السابق، لما كان يصير هيك كانوا يزيدوا عدد الوظائف، يعطون قروض اكثر، فلا انا هيك برايي ما عم حل المشكله، ولكن انا اليوم كحكومه لازم ارتب اولوياتي من الاكثر اهميه الى الاقل اهميه.
0: شو يا ملاك، يعني في منطق عم تقول لك طيب انا اذا بدي احل الاشياء بالبلد، انا اذا بدي ارجع اظني على نفس الطريقه انه كل ما الناس احتجت انا بعطيهم وظائف، رجعنا مثل ما كنا. عمليا الحل الاساسي بانه نحن، هي ما عم بتقول الدوله ما هي اللي تكون مسؤوله، بس هي عم بتقول الدوله عندها اولويات، بالاولويات بالدرجه الاولى برايها مثلا عوده المهجرين، اعاده الاعمار. على اي اساس نحن بدنا نقول انه الاولويه هي انه نحافظ على من يسبب ترهل اداري؟
3: تمام. هلا اكيد نحن ما عم نهمش المهجرين وإلهم حقوق بالدوله، بس بالنهايه نحن اليوم الشعب مثل ما قلنا انه هو حاطط امال كبيره، فنحن ما عم نسكتهم، انما نحن عم نخلق حلول نوعا ما مبدئيه لكن منطقيه، يعني ما بتضر بالاقتصاد ككل، لنضمن العداله الانتقاليه. يعني نحن بدنا جذب بس مستثمر مثل ما قالت، بس نحن رح نجذب المستثمر قبل ما نامن لقمه العيش، ورح نخلي شعبنا بالجوع لنجذب بالاستثمار.
0: في حدا بيحب يعلق كمان؟ تفضلي.
5: يسعد مساكم. جورجيت فخور، مواطنة سورية. تحياتي إليك أنسي ملاك، أنت حكيتي كلام جواهر، فحابة أسأل ما هي الأسس التي تعتمدها الحكومة في تحديد المجموعات المهمشة، وعأي أساس لا تعتمد الدولة؟
0: السؤال لملاك ولا اليسار ولا بس لا؟ اللي بده. اوكي هلا ملاك، بعدين برجع لعند اليسار.
3: طيب. هلا شو الاسس يلي عم بس بدي افهم انه
0: الدوله على اي اساس عم تحدد الاولويات بالفئات المهمشه؟
3: مبدئيا انا ماني عضو بالدوله او شيء لا اعرف هي الاسس، لكن الحكومة، لكن الأسس أكيد واضحة لتكون الحكومة الانتقالية قدرانة تكون عادلة. أكيد هي لقمة المواطن أول فرصة، ثاني فرصة أحلام الشباب، الفرص يلي ناطرين الشباب منهم، كونه كنا عم نتعرض لفساد، كنا عم نتعرض لقلة بالفرص أو محسوبيات أو رشوة، كل هذا نحن معترفين فيه، عجلة اقتصادية بطيئة. وكان بدي أضيف لسؤالك شغلة، أنه أثقل ما أورثته ما ورثته سوريا الجديدة ليس الخراب أو الدمار، بل أحلام الشعب التي استنزفها المحسوبيات، الرشوة، الفساد، غياب الفرص، غياب الكفاءات. فالحق معك، بس أنه نحن أول شيء لازم نضمن لقمة عيش المواطن، وأكيد فرص الشباب والتنمية هي الخطوة الثانية.
0: حكيت اليسار عن الأولويات، والمدام سألت أنه شو أولويات الدولة اليوم، على أي أساس؟
2: على أي أساس بتحدد أولوياته؟ مثل ما قلنا، هي عم تحاول تسعى لتحقق أنه عن طريق تعرف شو الفئات المهمشة، فهي إلى الأولوية الفئات المهمشة أنه تحصل على الوظائف، مثل مثلا المحافظات اللي كانت قبل خارج نطاق الدولة، مثل إدلب مثلا، مثل الناس اللي عندهم ذوي الإعاقة كانوا قبل ما يهتموا فيهم الدولة، فنحن اليوم لازم نوفر لهم وظائف خاصة فيهم، نحدد لهم مقاعد. الفئات المهمشة كانت النساء سابقا، كمان اليوم نحن لازم نهتم بهي القضايا. فكيف هي عم تحددهم؟ عن طريق الأصوات الشعبية. لما نحن اليوم نطلع نقول أنه نحن فئة مهمشة لازم الدولة تعمل شيء بخصوصنا، فهي اليوم الدولة عم تسمع وعم تحاول قد ما فينا توفر فرص لحتى تشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
0: بالمناسبة الأستاذ قال لك هلا إنه ما تغير شيء على ذوي الإعاقة، هو حضرته من ذوي الإعاقة وبيعرف. تعطيه.
4: هلا ما أعرف، يعني مثل ما حكيت من قبل إنه أيام النظام السابق مثلاً كانوا إنه كنا يعني
0: ما حدا سأل فيكم،
4: لا لا لا مو هيك، انه مثلا لما نطالب بقصة انه انتم مين فاضيكم هلا بدحاية تحاربوا الى اخره، وهلا كمان نفس الشيء مثل ما حكيت قبل شوي، انه عم نشوف مشاريع وقصص وتشبيك مع منظمات،
0: بس كمان ما حدا فاضيكم
4: وعم يجي تمويل، ولا نحن هلا بدنا نبني البلد. طيب نحن مو جزء من البلد، نحن مو يعني نحن مو في عمل المجتمع، في يعني في اشخاص ذوي اعاقة هلا
0: رح نشوف بهي الحلقة هاي
4: بمناسب
0: هل في اشلون بده. في لسه كمان سؤال قبل ما في حدا؟ طيب قبل ما نروح على الفاصل، خلونا نحكي كلمتين على رواق. بس قبل ما أحكيهن بدي أتشكر مثل العادة، يعني أداء عظيم دائما من الشباب عم بيورجونا إياه وراء الكاميرا وهم عم بتناظروا، يعني كثير شكرا يا أليسا، كثير شكرا يا ملاك. نرجع لكلمتين على رواق. يمكن أهم شيء لازم نتذكره بهالنقاش كله هذا اللي صار، إنه الدولة ما خلقت لتحمي موظفينها وبس، ولا لتخدم العاملين فيها بس، وإنما لتحمي كل المجتمع جوا الحكومة وبراتها. مو إذا حدا مو موظف فالدولة مو مسؤولة عنه، صاحب المحل، العامل، المزارع، الموظف الحكومي، التاجر، موظف القطاع الخاص، هذول كلهم مواطنين وكلهم لهم حق على الدولة.

0: الدولة، ما بصير نشوف القضية بس من زاوية الموظف ولا بس من زاوية خزينة الدولة. المطلوب دائما البحث عن التوازن بين حقوق المواطنين والمواطنات كلهم وبين قدرة الدولة على الاستمرار. لكن بنفس الوقت لازم نفرق بين ملفات مختلفة تماما. في ناس خسروا وظائفهم خلال السنوات الماضية بسبب مواقفهم السياسية أو بسبب رفضهم من الانخراط بسياسات النظام البائد أو نتيجة ظروف الحرب والصراع. هذول تعرضوا لظلم واضح ومن حقهم يشوفوا خطوات سريعة وجدية للإنصاف واستعادة حقوقهم وفرصهم بالعمل. العدالة الانتقالية ما بتعني بس محاسبة المسؤولين عن انتهاكات، بل وبشكل أساسي بتعني معالجة المظالم يلي لحقت بالضحايا. وبالمقابل أيضا في موظفين فقدوا وظائفهم بعد 8 كانون الأول رغم أنهم ما كانوا مسؤولين عن صناعة السياسات السابقة ولا دخلهم فيها ولا كانوا جزء من دوائر القرار اللي دمرت البلد. صعب كثير نحكي عن بناء دولة القانون إذا تحولنا من مبدأ تحميل الناس المسؤولية الفردية لتحميلهم مسؤولية جماعية عن مرحلة كاملة أو عن النظام كله. ومثل ما بنرفض أنه حدا ينحرم من حقه بسبب رأيه السياسي، ما بصير يتعاقب بس لأنه كان عم يشتغل بمؤسسة عامة بزمن النظام البائد. الدولة العادلة ما بتسأل وين كنت تشتغل أو مين أنت أو من وين أنت أو وين كنت. الدولة بتسأل شو سويت وشو مسؤوليتك الفردية. وبالنهاية ما ممكن نبني دولة جديدة على منطق الظلم القديم ولا على منطق العقاب الجماعي، لا هون ولا هناك، ولا بنبني الدولة على أساس أنه أخي تعوا نسرح هذول مشان نجيب هذول، ولا من أجل هذول لحتى بعدين نعطي الرواتب هذول. نحن بحاجة اثنين. اللي بنحتاجه هو دولة بتحمي جميع مواطنيها، تنصف كل اللي انظلم وتحاسب اللي أخطأ فردا، وتفصل بين المسؤولية الفردية والانتماء الوظيفي أو السياسي. هاي مش مسألة رواتب وظائف، هاي مسألة علاقة جديدة بين المواطن والدولة، وعقد جديد يقوم على الحقوق والواجبات والعدالة للجميع. يا دولة للكل يا مو دولة أساسا. نشوفكم بعد الفاصل. شكرا كثير.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الدولار يتجاوز 14,000 ليرة والأسعار تواصل الصعود بلا عودة، في حين يبقى المواطن الخاسر الأكبر. أزمة لا تقتصر على الاقتصاد، ففي التعليم أقساط ترتفع بلا سقف، وتعليم عام يواجه تحديات قاسية بين ضغوط المعيشة واتساع فجوة التعليم. نفتح أبرز القضايا التي تمس كل السوريين. كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: حيا الله بكم مرة ثانية بحديث الوسط. خليني أرحب بضيوفي بالاستديو، الدكتورة رغداء زيدان معاونة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ أحمد الرز

0: دكتورة رغداء، رح بلش من عندك.
1: تمام.
0: الله يعينك على الحلقة.
1: أيوة والله.
0: طيب سؤال رح بلش من عندك، نفس السؤال للجميع. هلا هل الحرب، هل الحرب أنتجت الفئات المهمشة وانتهينا، أم أن هناك فئات مهمشة جديدة بدأت بالظهور بعد 8 كانون؟
1: أهلا وسهلا فيكم أولا، وسعيدة أنا بتواجدي معكم، وطبعا سعيدة بالحديث مع حضرتك ومع الأساتذة الأفاضل. بالتأكيد الحرب أنتجت فئات جديدة، وبالتأكيد صار في عندي أنا اليوم بسوريا، إذا بدي أحكي على الفئات المهمشة فبدي أحكي تصنيفات كتير، وممكن هي التصنيفات يعني تكون عندي قائمة كبيرة جدا من هي التصنيفات. بعد الحرب بالذات صار في عندي التصنيف اللي هو وضحت فيه التصنيفات الطائفية أكثر، وضحت فيه بعض الفئات اللي هي صار فيها نوع من الإقصاء، سواء كان الإقصاء اللي له علاقة بالتبعات الحرب، بالتبعات الموجودة
0: يعني في بين منطقة ومنطقة جديدة نشأت بعد الحرب
1: طبعاً.
0: اللي هي
1: أنا من تقديري الشخصي اللي هي الفئات اللي لها علاقة بالمناطقية اللي كانت موجودة، مناطق الصراع اللي كانت موجودة بسوريا، أو مناطق السيطرة اللي كانت موجودة اليوم بسوريا.
0: عم بتدوري على جواب دبلوماسي بس.
1: ولكن بالتأكيد هي مو جواب دبلوماسي، لكن هذا اللي عم بقلك أنا، اللي عم ألمسه شخصيا، أنه اليوم أنا في عندي بعض الفئات اللي هي عم تحس حالها أنه اليوم أنا عندي مظلومية، وما عم ينسمع كلامي، وما عندي فرصة أني والله أحكي، لأني أنا مجرمة أو متهمة إن صح التعبير بأشياء ربما أنا ما أكون متحملة مسؤوليتها، وهذا كله من نتائج الحرب.
0: أنت شو رأيك؟
2: تحياتي لك دكتور زيدون وللضيوف الكرام. هلأ أول فكرة، إذا بدي أحكي على المشكلة الأساسية بالموضوع هذا حتى نقدر نحدد إذا في فئات جديدة ولا لا، المشكلة القديمة المستمرة هو أنه حاليا بتقديري نجحنا في إسقاط السلطة السابقة، ولكن لم ننجح بعد ببناء نظام جديد. السياسات الاقتصادية الاجتماعية اللي كانت من حيث الجوهر اللي كانت قائمة سابقا، النظام الاقتصادي الاجتماعي لا يزال مستمر. شو يعني نظام اقتصادي؟ نظام اقتصادي هو السياسات الاقتصادية الاجتماعية، وبالقلب منها موضوع توزيع الثروة. بسوريا آخر إحصاء نحن عنا يا واللي حكى هيئة التخطيط الدولة بال 2024 قبل 4 شهور من إسقاط النظام، اليوم نحن عنا بسوريا 9.2% فقط هي حصة أصحاب الأجور من الدخل الوطني. يعني عندي أكثر من 90%، يعني أكثر، يعني عندي الثروة بسوريا أوكي أكثر من 90% منها بروح لأصحاب الأرباح. حصة أصحاب الأجور يعني الناس اللي بتشتغل، الشغيلة اللي هن بينجوا الثروة هاي، حصتهم لا تتعدى 9.2%. هذا الكلام وفق أرقام،
0: 90% هم لا أصحاب الأصحاب
2: بالضبط. فهذا الرقم هو ظلم استثنائي بالمنطقة إذا بنطلع على دول الجوار والوسطي العالمي عادة حصة أصحاب الأجور.
0: بس أستاذ أحمد طبعا. أنا أسف على المقاطعة، لأنه أنا سؤالي كان عم بيقول أنه هل هذه الفئة جديدة؟ هل الفكرة،
2: ما هو هي الفكرة اللي عم أقولها، أنه المهمشين في سوريا فعليا، أول شيء أنا في عندي اعتراض على مصطلح الفئات شو اسمه الهشة، لأنه كلمة هشة توحي بأنه المجتمع يعني بطبيعة الحال في جزء منه هش وفي جزء منه قوي. هاي الفئات هي مفقرة، منهوبة، مستضعفة، في مين عم يسرقها ويمنعها من الحياة الكريمة؟ كانت سابقا هيك ولا تزال اليوم هيك بفعل استمرار السياسات الاقتصادية الاجتماعية ذاتها.
0: بس انت برأيك انه لم تظهر فئات مهمشة جديدة بعد 8 كانون، هي نفس الفئات التي انتجتها سنوات الحرب.
2: الظلم بطبيعة الحال بيضلوا عم يستمر بأشكال يعني جديدة.
0: موافقة يا هبة؟
3: هلا بالحقيقة في جزء موافقة وجزء لا. أول شيء مساء الخير، وسعيدة جدا أني أكون معك ومع الدكتورة رغداء ومع الزميل أحمد. هلا بالحقيقة نعم، يعني طبيعي، هو تغير ديناميات سياسية والاجتماعية دائما تنتج فئات مهمشة وفئات هشة جديدة. هلا أحيانا عم بتكون هي الهشاشة هي أحد الأسباب اللي عم توصل للتهميش، بس مو كل الفئات المهمشة هي فئات هشة، وما كل الفئات الهشة هي فئات مهمشة.
0: معلش نوضح مشان سادة.
3: طيب إذا نحن بنرجع لتعريف الهشاشة، الهشاشة هي العوامل اللي بتخلي الشخص أكثر عرضة للأذى وعدم قدرته أو قدرتها على مجابهة أو التكيف مع هذا الأذى أو إيجاد الحلول. التهميش أو لحتى تكون هي الفئة مهمشة هو عدم قدرة هذا الشخص على الوصول إما للخدمات أو لصنع القرار. فاليوم مثلا إذا كنا عم نحكي عن شخص من ذوي الإعاقة، خلينا نقول اللي هي

0: بقت فئة هشة ومهمشة. إذا كنا عم نحكي عن شخص من ذوي الإعاقة متعلم بشكل جيد، عنده عمل جيد، عنده علاقات جيدة، فهو فئة هشة لكن ليست مهمشة. بينما اليوم إذا كنا عم نحكي عن حدا ذوي إعاقة مصاب حرب قاعد بمخيم بإدلب مثلا، محروم من التعليم، اليوم وضع اقتصادي سيء، فهو هش ومهمش. برأيي ما بعد 8 ديسمبر أفرز مروحة واسعة من الفئات المهمشة
1: الجديدة.
0: الجديدة في عنا فئات ما كانت مهمشة صارت مهمشة، وهون لما عم نحكي مثلا على الطلاب في شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا، اليوم أصبحوا من الفئات المهمشة ما بعد 8 ديسمبر، وهلأ بدنا نحكي ليش. الفئة الثانية هي فئة النساء اللي كانوا ناشطات بالشأن العام، اليوم صاروا من الفئات المهمشة. الفئة الأكثر هي فئة المفصولين من الوظائف، وهون لما عم نحكي مفصولين من الوظائف لحتى نكون كتير واضحين، حتى الناس اللي كان لها موقف سياسي ضد النظام ورجعت للبلد إما عوقبت بسبب جرم ترك العمل أو فصلت من وظائفها، فهدول اليوم رجعوا للبلد شافوا في تضخم اقتصادي عالي وشافوا حالهم بلا وظائف. الفئة الأخيرة اللي أفرزتها يعني ما بعد التحرير فئة المتقاعدين. يعني المتقاعد اليوم كان الراتب التقاعدي إلى حد ما مع الوضع الاقتصادي كان عم بكفي راتب التقاعد، اليوم المتقاعدين هن من أكثر الفئات تهميشا وهشاشة لأنه ما لهم تمثيل لحتى حدا يوصل صوتهم للدولة، النقابات لسه ما أنا فعالة، مجلس الشعب ما أنا فعال، ولسه هن من الفئات الهشة نتيجة الفقر اللي عم بيعانوا منه.
1: طيب يعني عددت عديد من الفئات الهشة والمهمشة.
2: تمام.
1: وانت كنت تقولي لي بدي ارد ايه؟ بدي ارد ايه؟ على
2: بدي ارد انا على المبدا اللي
1: بس انا بس بتردي ايه؟ طيب بس كمان عندي سؤال ثاني اضافي له، انه هل موافقه على التصنيف اللي حطته السيده هبه
2: نوعا ما،
1: انه وهل برايك هي فعلا هي فئات جديده وشو طبعًا. تصنيفاتكم انتم؟ تفضل اول شيء ردي.
2: انا بدي ارد انه نحط الكلام او نقاشنا بسياق كثير واضح، اللي هو انه انا شو معياري للهشاشه، شو معياري للاقصاء. هل المعيار فقط المعيار الاقتصادي؟ لا، أنا من جهتي ما بلاقي إنه فقط هو المعيار الاقتصادي. في مواضيع هشاشة لها علاقة مثل ما حكت الأستاذة هبة، إنه كتعريف والله الإنسان الهش برأيي أنا الشخصي وبوافق الأستاذة هبة بكثير من اللي حكته، إنه هو الإنسان اللي ما عم يحسن يجابه التحديات اللي موجودة عنده، ما عنده هي الإمكانيات اللي يحسن يجابه فيها هي التحديات. لكن المقصى أو المهمش هو اللي ممكن يكون في عنده كتير إمكانيات ولكن ما عم يلاقي الفرصة، هو محروم من الفرصة، محروم من أنه يكون في عنده نافذة ليحسن يشتغل. فلذلك أنا بلاقي أنه أي البلد صار فيها هذا بعض الفئات المهمشة وبعض الفئات الهشة اللي ما كانت موجودة واللي أصبحت هي اليوم موجودة. وبوافق الأستاذة هبة على بعض الفئات اللي هي حكت فيها، اللي منها مثلا موضوع الطلاب، اللي منها النساء اللي كانوا ناشطات اكثر، هلا اليوم صوتهم ما انه موجود مثل ما كان موجود سابقا.
1: ليش ما كان موجود؟
2: التهميش اليوم اللي موجود.
1: انت كنت ناشطه وعضوه لجنه دستوريه وهلا انت قاعد وزيره.
2: طبعا وانا عم بقول لك هيك، ولكن نحن اليوم لما كنت انت بلد تحرر انا في عندي مثل ما بقول تطلعات اكبر، إنه يكون في عندي هذا الشيء الأكبر. أنا اليوم بما أنه مع الحكومة عم بعرف التحديات اللي عم تخلي هذا الإقصاء أو التهميش إن صح التعبير موجود، واللي نحن لازم إنه نسعى ونساعد فيه الحكومة لحتى نلاقي فيه حلول.
1: الناس بدها تعرف هاي التحديات
2: طبعا
1: شو هي،
2: وهلأ نحن ممكن نحكي فيها هاي التحديات. اليوم أكثر تحدي اليوم نلاقيه نحن عنا موجود هو تعدد القوانين الموجودة بسوريا، عدم وجود مرجعية تشريعية واضحة اللي هي اليوم مجلس الشعب لحد الآن ما نحسنان أنه يجتمع لحتى يصير في عندي هاي التعديل. اليوم أنا في عندي بالبلد عم بيكون في عندي ما في عندي مرجعية قانونية واضحة أحسن أستند عليها اليوم لحتى أني أعالج الإشكاليات الموجودة. المؤسسات اللي استلمتها اليوم الحكومة هي مؤسسات ما بدي أقول لك أنها مهدمة، هي فقط شكل لكن هي منخورة للعظم، سواء كان من ناحية الكوادر اللي موجودة، من ناحية القوانين اللي عم تحكمها، من ناحية الإجراءات.
1: وهل حتى هذا اللي بيأدي موجودة. يعني هاي قصص بتأدي إنه تتهمش
2: طبعًا
1: فئات جديدة؟
2: طبعًا طبعًا طبعًا بالتأكيد.
1: يعني لأنه ليش مثلاً ليش تتهمش الطلاب
2: مثلاً
1: اللي جاي من شمال غرب سوريا وما عم بيعدلوا لهم شهاداتهم؟
2: لأنه مثلاً ما عندي أنا قانون يحكم لي يعالج لي هاي القصة. اليوم أنا محتاجة لتشريع يحسني أكون يكون عندي هذا معيار مرجع أحسن أستند عليه لأعالج مثل هاي المشاكل، لأنه هاي المشاكل لما بدي أجي أعالجها عم بستند أنا أحياناً ببعض القوانين.

0: قوانين المانعة. أنا اليوم في عندي أكثر من قصة مثلاً بوزارة الشؤون، بدنا نجي نعالجها يا أخي الكي، ليش هيك؟ خلينا نجي نعالجها بطريقة معينة، نلاقي الحل موجود. بصطدم بعوائق قانونية موجودة، إنه أنت وقت اللي بدك تساوي هيك معناها أنت بدك تعمل هيك، بدك ترجع لأكثر من جهة. فهذا التعدد وعدم وجود المرجعية القانونية، اليوم عم بيكون في مراجعة قوانين كتير، عم بيكون في عندي مسودات كتير، لكن هي المسودات أنت ما بتحسن تشتغل فيها إلا لحتى تقر. والإعلان الدستوري بيقول لك بدك تشتغل.
1: خليني أوضح أمر لسادة المشاهدين، مجلس الشعب أمامه 1400 قانون
0: طبعا،
1: يعني نحن يعني بنضل قاعدين نستنى لحتى الله يفرجها ونعدل كل هاي القوانين.
0: شوف
1: نحن أنا عم أرجع أحكي بعد شوي،
0: نحن عم نبني دولة، نحن عم نبني دولة، نحن ما عم نفتح. اليوم اللي بده يفتح محل بقالة عم بيضل فيه عدة أشهر لحتى يزبطه، لحتى يعرف يبني سيستم ويبني نظام ويبني علاقات ويعمل سوق. فما بالك نحن عم نبني دولة، ونحن اليوم لما يجي يقولوا لك مؤسسات الدولة موجودة، أنا بدي أقول لك اليوم كتير ناس تحكي إنه مؤسسات الدولة موجودة، مؤسسات الدولة اليوم هي شكل،
1: شو
0: هي شكل
1: أكثر
0: ما يكون مضمون.
1: أنت حددت التهميش بالاقتصاد، الدكتور رغداع بتقول لا، السيدة هبة قالت كمان عطتك سلسلة من الفئات التي همشت، وهي طبعا أصرت أنه هي لا تتفق معك بأنه لا يوجد شيء هش، أنه في هش وفي مهمش، وهي عم بتقول أنه في فئات جديدة كثيرة إجت وعددت الطلاب اللي بشمال غرب سوريا، المفصولين عمل، متقاعدين.
2: هلا أنا برأيي دائما نقطة الانطلاق بعلاج أي يعني مشكلة أن نروح للجذر تبعها. برأيي هي الحالات الخاصة اللي احنا عم نحكي عنها كلياتها هي نتائج عن سبب جوهري، واللي هو غياب العدالة الاجتماعية. غياب العدالة الاجتماعية بيعمل لي غياب بإنفاق الدولة على الدعم الاجتماعي، على الحماية الاجتماعية، وبالتالي بتزيد عندي اللي حضرتكم عم تسموها الفئات الهشة. أوكي، وهي هي بتزيد، ولكن شو السبب الأساسي فيها؟ السبب الأساسي فيها هو الإفقار، التهميش، منظومة اقتصادية اجتماعية مستمرة. بس عندي
1: أعطتك مثال عن المنظومة القانونية اللي ما بتساعد للحماية.
2: السؤال هلأ اللي بدي أقوله أنه الأصل، هلأ نحن صحيح في كتير حكي تبع على أنه لازم ننطر لأنه نحن عم نبني دولة، وبالتالي هذا بده وقت وهذا بده كذا. الناس ما عم تنق من يعني فراغ، الناس عم تنق بأنه الأصل في المراحل الانتقالية أنه الواحد المواطن يحس كل يوم انه صار في خطوة لقدام. بس مو يوم انا بلغي الدعم الاجتماعي، يوم برفع الدعم عن الخبز، يوم برفع اسعار المحروقات، يوم بحط تسعيرة غير عادلة للقمح، يوم يوم يوم يوم. الناس صبورة وعندها استعداد تتحمل لو هي عم تشوف انه احنا ماشيين على المسار الصح.
1: بحاجة لخطة
2: طبعا.
1: راح اسال بعد شوي عن الدكتور رغداء والمجتمع المدني ايضا شو الخطط تبعهم، بس قبل ما نسمع من حضورنا بالاستديو خلينا نروح لعند الزميله هبه لنشوف هالتقرير مع بعضنا.
3: في خضم التحولات الكبرى لا تتحرك المجتمعات كلها بسرعه نفسها، وهذا هو الحال في سوريا اليوم. فبينما تتقدم بعض الفئات نحو الاستقرار، تبقى فئات اخرى في الخلف مثقله بخسائر تراكمت عبر سنوات طويله. وفي هذه المسافة بين التعافي والتهميش تتشكل التحديات الاجتماعية الكبرى لأي مرحلة انتقالية. لا يقاس التهميش فقط بالانتماء الاجتماعي أو السياسي، بل بمدى قدرة الفرد على الوصول إلى الدخل والخدمات والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. وكلما ازدادت الحواجز أمام هذه الحقوق، ازداد خطر البقاء على هامش المجتمع. تعد فئة ذوي الإعاقة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمعات الخارجة من النزاعات، فسنوات الحرب خلفت آلاف الإصابات الدائمة، أما فرص العمل المناسبة والتأهيل والخدمات الملائمة فمحدودة. وهنا لا تقتصر المشكلة على الحاجة إلى تكييف المرافق، بل تمتد إلى الحق في المشاركة الكاملة في الحياة العامة. بالنسبة لكثير من سكان المخيمات لم يعد النزوح حالة مؤقتة، فبعد سنوات طويلة نشأت أجيال كاملة في بيئة تفتقر إلى الاستقرار وفرص العمل والخدمات الكافية. ومع مرور الوقت يتحول المخيم من استجابة إنسانية مؤقتة إلى أحد أبرز مظاهر التهميش الاجتماعي. عندما تفقد الأسرة معيلها لا تفقد دخلاً فقط، بل تفقد شبكة الأمان التي كانت تعتمد عليها. هكذا تجد آلاف الأسر نفسها أمام تحديات معيشية وتعليمية وصحية متراكمة تجعلها أكثر عرضة للفقر والتهميش.

0: في الاقتصادات المتضررة من الحروب تتآكل القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية بسرعة، ويصبح كثير من كبار السن أمام معادلة صعبة: احتياجات متزايدة ودخل لا يواكب كلفة الحياة والرعاية الصحية. سواء فقدوا وظائفهم خلال سنوات الصراع أو بعدها، يواجه المسرحون من العمل تحدياً مزدوجاً: غياب مصدر الرزق وصعوبة العودة إلى سوق العمل. وكلما طالت فترة البطالة، ازدادت احتمالات التهميش الاقتصادي والاجتماعي. لا تشكل النساء بالضرورة كتلة مهمشة واحدة بالمعنى الاقتصادي، لكنهن غالباً ما يتحملن العبء الأكبر داخل الفئات الهشة. فالمرأة النازحة أو الأرملة أو المعيلة لأسرتها أو ذات الإعاقة تواجه تحديات إضافية تجعل آثار التهميش أكثر عمقاً واستمراراً، هذا فضلاً عن التهميش السياسي. تجمع الأدبيات الدولية الخاصة بالدول الخارجة من النزاعات على أن معالجة التهميش لا تبدأ بالمساعدات وحدها، بل تتطلب بناء منظومة حماية اجتماعية وخلق فرص عمل واسعة، وإعادة دمج النازحين، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعويض المتضررين، وتحسين الخدمات العامة. الهدف النهائي ليس إدارة الأزمات إلى ما لا نهاية، بل تحويل الفئات الهشة من متلقية للمساعدة إلى شريكة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي. فنجاح التعافي يقاس بقدرة الناس على الاعتماد على أنفسهم، لا بمدة استمرار الدعم لهم. بعد الحروب لا تقتصر الأولويات على بناء مؤسسات الدولة في البلاد وإعادة الإعمار، ثمة أولوية كبرى كثيراً ما تهمل: كيف يعاد دمج البشر الذين دفعتهم الحرب إلى الهامش؟ فالمجتمعات لا تقاس بسرعة إعادة الإعمار وحدها، بل بقدرتها على الوصول إلى أولئك الذين تأخر التعافي عنهم وإعادتهم إلى قلب الحياة من جديد. ولنتذكر، من شبه المستحيل أن تتعافى سوريا الجديدة بينما تبقى هذه الفئات على الهامش.
1: شكرا زميلة هبة، عن جد مستحيل تتعافى سوريا مع كل إذا لم يتم معالجة هذه أو مشاكل هذه الفئات. بالمناسبة نحن لما طرحنا اليوم الاستبيان على التصويت اجتني اتصالات كثير، يعني في ناس عم تقول لي اللي سافروا لبرا وخسروا كل أموالهم وما قدرين يرجعوا هاي فئة أهم مهمشة، وفي ناس قالت لي النساء من التيار الفلاني، النساء من التيار الفلاني. الحقيقة أنا ما بعرف إذا بدي عد، يعني نحن حكينا هون شفتوا بالتقرير وشفتوا بالاستبيان، بس احنا ما حطينا مثلا التسول، المتشردين، اليتامى، ما حطينا المزارعين اللي جفت اراضيهم اللي طافت. هلا نحن اذا بدنا نحط الفئات الهشه والمهمشه اليوم بسوريا، يعني بنبلش بقائمه بتبلش ما عم نعرف امتى منخلص. فاللي عم نحكيه انه هو اليوم هو عينه من هذه الفئات ولا نشمل الجميع، وندرك تماما ان الفئات الهشه والمهمشه اليوم في سوريا عديده. راح اروح لعند الحضور اذا في عندهم اي سؤال لحدا من الضيوف. تفضل استاذ، ايه اللي تعرف عن حالك؟
2: يوسف ابو قنصول.
1: قرب المايك من ثمك وعلي صوتك.
2: مساء الخير، يوسف ابو قنصول، طالب جامعه. هلا نحن شفنا انه صار في فصل تعسفي كثير، تمام، بنفس الوقت في مذكرات تفاهم ومشاريع واستثمارات و معقول من اللي انفصلوا كتعويض؟ ما راح احكي كتعويض، يعني المفروض يكون في تعويض لهم مشان ما يصيروا من يعني مجموعة مهمشة تاني، يعني ضلت نفسها. فمعقول ما في من هدول المهمشين، عفوا المفصولين، كفاءات لتشتغل ضمن هدول الاستثمارات ومذكرات التفاهم اللي عم تنعمل؟
1: انت ما وجهت سؤالك لحد، بس رحنا فيه عند الدكتور الرغداء باعتبار هي ممثلة الحكومة. الله يعينك.
3: هلأ هون في مصطلح عم يتكرر وهو مو صح،
1: اللي
3: هو
1: فصل
3: تعسفي. هو عمليا عقود ما تجددت، وهذا اللي عم نحكي عليه قانون. اليوم أنا في عندي موظفين دولة اللي هن مثبتين، هدول ما حدا ما أصلا بالقانون ما بتحسن تقول له والله روح مع السلامة، حتى لو كان كفاءته ما أنا منيحة،
1: حتى لو يعني في ترهل إداري،
3: وحتى لو في ترهل إداري. لكن أنا في عندي اليوم عقود، من 2010 كانوا كل الموظفين الدولة هن عقود، والعقد بالقانون يستطيع أحد الطرفين عدم تجديده. فاليوم ما تم تجديد هي العقود. لما ما تم تجديد هي العقود، في كفاءات فعلا راحت، لكن عمليا صار في تقييم، تقييم أولي إنه والله أنا في عندي فائض أحيانا ممكن إني أستغني عنه، في عندي كفاءة بدي إياها ممكن

0: انها تضل. في بعض الامور اللي انا ما يعني ممكن احكيها كثير بكل شفافيه، لها علاقه بالسياسه، لانه كان في بعض هدول اللي هن الموظفين هن جايين مكافآت للجيش العربي السوري مثلا، بمسابقه كانت مسابقات عملها النظام ل يحط فيها او يوظف فيها اللي كانوا معه يقاتلوا معه، فهدول تم انه عدم تجديد عقودهم. هدول الناس اليوم نحن ما انه والله ضلت الحكومه انه والله تعا روح انت خلص طلع من شو اسمه، في عندي اليوم انا فرص للتدريب المهني اللي لازم انه تشتغل انت تضبط مهاراتك لحتى تلاقي فرصه عمل اخرى. السياحه مثلا نحن بوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل ما جددنا عقود ل 600 وتقريبا 70 شخص. هدول 670 شخص
1: اخذنا لهم، فينا نسميهم 670 عائله كمان.
0: اي طبعا طبعا انا ما بنكر هذا الشيء، لكن 670 عائله بالتاكيد الراتب اللي كانوا ياخذوه ما بيفتح عائله بالتاكيد.
1: طيب
0: 100% يعني ما بيفتح عائله، ولكن بالتاكيد مثل ما بيقولوا حصوه بتسند الجره. لكن هدول اليوم انا في عندي مؤسسات دوله تعاني من ترهل اداري، تعاني من وجود موظفين يحتاجوا الى تدريب ومهارات، تعاني من من من, من مؤسسه غير غير غير صحيحه شكلية أكثر ما أنها تكون مؤسسة حقيقية. فأنت بحاجة تعالج هاي الأمور. هدول الناس ما بدك تطالعهم تزتهم برا، بدك إنه تأمن لهم شغل تاني، فرص تانية. عن طريق شو؟ بدك تأمن لهم تدريبات تانية، تعطيهم مشاريع صغيرة، تحاول إنه تعطيهم فرص أخرى لحتى يثبتوا نفسهم، خصوصا إذا كانوا اليوم أنا في عندي كانوا بموظفين الدولة اللي تم إنهاء عقودهم، وهي معلومة لازم الكل يعرفوها، النسبة الكبيرة هي نساء على فكرة.
1: وهي مسؤولية الدولة ولا
0: طبعا مسؤولية الدولة أساسا. التوظيف اللي كان هو توظيف يعتبر أنه والله مرأة عم تعمل شيء هو عمليا أشبه بالبطالة وليست وظيفة حقيقية، وبراتب لا يعتبر راتب يعني كافي، وبنفس الوقت كانت هي المرأة خلال الحرب هي معيلة لأسرتها بشكل طيب أو بآخر.
1: يا دكتور اليوم لما تقولي لي إنه هذول النساء يعني فئة مهمشة،
0: هل عم أقول لك
1: وفصلناهم؟
0: أنا ما لا لا لا
1: ورح ندربهم
0: لما عم برجع أقول لك خلينا نصلح المصطلح، ما انفصلوا، ما تم تجديد العقد. لما ما تم تجديد العقد معناها انت قمتهم من هذا المكان عم تعطيهم فرصة اخرى لحتى يردوا يفتحوا شغل يكون منتج حقيقي ويجيب لهم دخل جيد. اللي هو
1: شو مسؤوليتكم انتم كدولة تجاههم؟
0: محتاجين نحن ندرب، ونحن مشان هيك عم نفتح فرص تدريب اليوم، تدريب مهني. هذا التدريب المهني اليوم مثلا في كتير برامج عم بتصير من لهذا التدريب المهني، في كتير برامج عم بتصير لحتى تعطي مشاريع صغيرة اليوم لها، خصوصا هي الفئات لأنه والله تدعمها أنت بمشروع تستطيع هي فيه تنفق فيه على أسرتها وتعطي.
1: أخرت على هبة.
0: نعم.
1: أخرت على هبة. الأستاذ أحمد عم يتبرم يعني مانو ما مانو متاح علي.
0: أنا في عندي بس دكتور نقطة قبل ما هي.
1: تفضل.
0: دائما الأستاذ أحمد لما عم يحكي عم يخطر ببالي في مقولة كانت لجرامشي، شو بيقول لك؟ بيقول لك القديم مات لكن الجديد لم يولد بعد. حقيقة نحن بهي المرحلة، لما نكون بهي المرحلة في عندي أنا كثير من الأمور
2: بس اللي بتظهر الخفافيش
0: طبعا طبعا بتظهر بالتأكيد وبتظهر الفوضى وبتظهر الأشياء اللي نحن بحاجة إنه نصلحها وإنه نكون فيها على خط. لكن كمان الشيء الأساسي لازم نلاقي الأولويات تبعنا اللي نعرف نشتغل عليها.
1: هبة أنت شو رأيك بين البينين؟
3: طيب هلأ أنا في مقولة بتقول دكتور رغداء، بتقول يقال خير البلاد ما حملتني، وأنا أقول خير البلاد ما حملتني وحملتها. هاي البلد هي ما أنا مسؤولية الدولة لحالها وما أنا مسؤولية الناس لحالهم، يعني مو الدولة مطلوب منها كل شيء ولا الناس مطلوب منها تتحمل كل شيء، هي مسؤولية الكل. هلأ أنا ما بدي أدخل بجدل مفصولين ولا منتهية عقودهم. أنا بالنسبة لي بالنهاية عندي 700 عائلة، هدول يصفوا بلا معين، وهدول ما بعرف ما بيعرفوا لا أنا ولا هن منين ممكن يربوا هدول الأولاد ويعني ويعيشوا. هلأ هون بيجي مفهوم الحماية الاجتماعية. نحن مفهوم الحماية الاجتماعية عبر تاريخ سوريا كان غائب. مسؤولية الدولة تجاه المواطنين والمواطنات بغض النظر عن انتمائهم السياسي، هذا من على زمن النظام البائد كان غائب تماما. اليوم يعني أنا ما فيني لوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الشؤون الاجتماعية العمل ما فينا تشتغل لحالها بهذا الموضوع. يعني أنا اليوم عندي مثلا أشخاص فصلوا نتيجة قد يكونوا مرتكبين جرائم قد يكونوا كذا، هل هو قرار وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تبت هن إذا كانوا هيك ولا هيك. هذا مسارين متوازيين بيمشوا، لازم يكون في مسار عدالة انتقالية، لازم يكون في محاسبة لحتى نحن نعرف يعني هذا الشخص

0: كان مرتكب للجرائم بيتحاسب، بس ما معقول أنا أفصل على الشبهة والناس تستنى لحتى تعرف إنه هي شو تصنيفها. هلأ النقطة الثانية اللي عم بيصير اليوم كمان، القصة مو بس غياب القوانين بسوريا، يعني النظام البائد كان عم يمزج بين قوانين سيئة مع بيروقراطية عالية مع فساد بالمؤسسات. فاليوم أنت بكتير من الأحيان مثل ما تفضلت الدكتورة بتصطدم بالقوانين، يعني بموضوع المفصولين من العمل. أنا هون ما رح أحكي مرة تانية عن المفصولين اللي هن كانوا مثلا بطريقة أو بأخرى بطالة
1: أو
0: المقنع.
1: المنهي عقودهم مشان
0: ما تزعل الدكتورة أو المنهي عقودهم. أنا اليوم بدي أحكي عن قرابة 1,000,000 شخص كانوا برا البلد، طلعوا بال2011 نتيجة خيارهم السياسي، وأنا واحدة منهم. لما رجعنا على البلد نحن اكتشفنا بأنه نحن يعني نعتبر بحكم تارك العمل ونحاسب بقانون النظام البائد على جرم ترك العمل، وبالتالي نحن لازم نروح نشمل حالنا بالعفو القديم عام 2010 لحتى ما ننسجن 3 سنوات، لأنه هيك عقوبة ترك العمل، وندفع غرامة ونستقيل لحتى ينشال عنا منع السفر. هلأ هل هذا يعني هل هذا منطقي؟ لا، بس أنت المشكلة مو يعني أنت إذا بتروح اليوم لوزارة العدل، وزارة العدل طبعا ستتجاوب وتغير القانون، بس هذا مرتبط بسلسلة.
1: رح نرجع للحلول، بدي أخذ تعليق من أستاذ أحمد.
2: بس على قصة العقود والعدم التجديد والكذا ما بعرف شو، مثل يعني مثل ما تفضلت سيدي هون، صحيح ما كتير بيهمني شكل الفصل، اللي بيهمني أنه أكتر من هيك إذا منروح منشوف بجهاز الدولة نفسه ما يجري هو عملية تطفيش. حتى اللي حاليا بقيانين، انت راتبك ما بيكفيك، في معامله سيئه بكتير من دوائر الدوله للي كانوا سابقا الاسوء.
1: دكتور دعم تجي موافقه
3: ولا انا عم بقول له ايه بس راح ارد عليك.
2: الاسوء اليوم انه عدم العداله الاجتماعيه يتجلى بشكل انه انا موظفين على نفس الطاوله بيشتغلوا نفس الشغل، حدا بياخذ اقل من 100 دولار وحدا بياخذ 300، هذا لا يمت للعدل بصله ويضر الثاني.
1: قبل البريك عطيك 30 ثانية تجاوب على هاي القصة.
3: اليوم اللي عم يحكي الأستاذنا الكريم في منه شيء صح وفي منه لا مو صح. في عندي اليوم أنا مفاهيم عم تتصدر للإعلام، عم بتصير مثل المنشطات اللي هي بالواقع مو صحيحة. لما تيجي أنت للواقع في مبررات للشيء اللي عم بيصير. أي دولة بالعالم اليوم لما بدها تنبنى ما بتنبنى بموظفي الحكومة بس. اليوم بلد نحن بحاجة،
1: بس في موظف بياخذ 100 دولار وموظف 300 دولار؟
3: اي في ما بحسن انكر هذا الشيء، هذا تعدد القوانين، هذا تعدد القوانين. بعدني عم بحكي لا ما نعادل ما نعادل، لكن انا عم بحكي لك انه اليوم انا تعدد القوانين عندي. اليوم انا بحاجة قانون يحكم البلد مرجعية، لحد الان ما وصلت لهي المرحلة. انا
1: الله يطعمنا ويشوف مجلس الشعب
3: طبعا ان شاء الله ان شاء الله، ومتفائلة قريبا جدا ان شاء الله باذن الله.
1: يبدو عندها معلومات الدكتوره رغداء عن قرب انعقاد
3: ان شاء الله.
1: فاصل وبنرجع معكم، خلينا مع بعض.
4: كتبوا بالحريقه منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على امره من جهه، والسلاح بيد الدولة والمال بيد الدولة والسلطة بيد الدولة.
5: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
4: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
5: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
4: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
5: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
4: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
6: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

الدولار يتجاوز 14,000 ليرة والأسعار تواصل الصعود بلا عودة، في حين يبقى المواطن الخاسر الأكبر. أزمة لا تقتصر على الاقتصاد، ففي التعليم أقساط ترتفع بلا سقف، وتعليم عام يواجه تحديات قاسية بين ضغوط المعيشة واتساع فجوة التعليم. نفتح أبرز القضايا التي تمس كل السوريين. كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. راح أذكركم باستبيان الحلقة، والسؤال هو: من هي الفئة الأكثر عرضة للتهميش في سوريا اليوم؟ هل هي المفصولون من العمل، المتقاعدون، النازحون وسكان مخيمات، أم ذوو الإعاقة؟ وبإمكانكم تصوتوا عبر الباركود اللي ظهر قدامكم، وبنهاية الحلقة راح أعطيكم النتيجة. بس قبل ما أنتقل للمحور الثاني بدي أسأل الأستاذ أحمد، التهميش اليوم بسوريا هل هو فقط اجتماعي ولا في شيء جغرافي بالقصة؟ بصراحة
1: إذا نحكي بين ريف ومدينة ممكن يطلع معنا شيء، بس خطير الكلام هون. يعني هون لا ما عم يطلع معنا، يعني ما عم بيحضر براسي جواب يعني واضح، بس الأكيد إنه أكيد بين مدينة وريف بيفرق، بين مناطق تتركز فيها عمليات الإنتاج وبين مناطق مثلا نائية بيفرق طبعا.
0: مثل مين مناطق النائية؟
1: مثل اليوم لما نحكي مثلا إنه منطقة الجزيرة بسوريا هي منطقة الثروات الأكبر، ولكن حصتها بالإنماء تاريخيا، هلأ ما بنعرف قديش حصتها بالإنماء تاريخيا، هي ضعيفة يعني جدا.
0: هل شايف أنه منطقة الجزيرة تحديدا رق الدير الحسكة هل عم يستمر التهميش ولا؟
1: الواضح من حركة الناس أصلا أنه أكيد.
0: أنت هيك شايفة؟
2: طبعا
0: ما زالت المنطقة مهمشة.
2: أي أنا بشوف أنه أصلا يعني مفهوم التهميش هو بيعتمد على تقاطعية بين كتير صفات من المنطقة الجغرافية،
0: معلش مجتمع مدني بيقولوا تقاطعية بدها الناس
2: طيب
0: فصلي
2: يعني بالقصة. يعني اليوم لحتى نقول هي الفئة مهمشة فهي لازم يكون عندها العديد من الصفات، منها منطقتها الجغرافية، منها دينها، منها قوميتها، منها موقفها السياسي، منها إذا كان ذكر أو أنثى، كتير قصص. هلأ إيه نعم المناطق يعني المناطق الجزيرة ما زالت مهمشة، لكن اليوم بعد التحرير برزت مناطق جغرافية مهمشة جديدة نتيجة كل اليوم نحن عم نحكي على سويدا وعم نحكي على مناطق الساحل، هي أصبحت من ضمن الفئات المهمشة. ولما بنحكي على الفئات
0: كنا عم نقول تحت الهواء أنه رئيس الشرع كان بطبطوس مشان
2: هي جيدة هي الكلمة هي الفكرة. هلأ لما بنحكي على التهميش مو معناتها أنا دائما عم بحمل رأس الهرم أو الدولة هو المسؤول عن التهميش. نحن اليوم إذا بناخد يعني الدولة هي فيها السلطة وفيها الناس وفيها المجتمع المدني وفيها يعني المجتمعات اللي خلينا أقول
0: المحلية.
2: اليوم نحن منشوف نفس هاي الفئات اللي عم بحكي عنها قد لا تكون مهمشة من السلطة لكن مهمشة من المجتمع، قد لا تكون مهمشة من المجتمع مهمشة من المجتمع المدني. لكن نحن اليوم ما فينا ننكر، إذا بدنا نحكي كمان بدي انتقل لنقطة تانية على موضوع النساء، هلأ ذكرتوه قلت بدي أرجع له كمان. أنا اليوم ما فيني أقول كل النساء مهمشات، لا مو كل النساء مهمشات. يعني امرأة اليوم من السويدة وامرأة مثلا من حلب، لا هن بتختلف أكيد، في بتختلف طبقات الهشاشة ومين مهمشة أكثر طبعا تختلف. مثلا اليوم بين
1: بس معيار عفوا معيار الاختلاف طبقي،
2: مو بس طبقي مو بس طبقي أحمد، معيار الاختلاف هو مثل ما تفضلت حضرتك ريف ومدينة. يعني اليوم هي ما ذابت هي الفوارق، أولاد الريف ما زالوا مهمشين أكثر من أبناء المدينة.

0: لحد هاي اللحظة. الشيء الثاني اللي هو الفئات المهمشة الجديدة نتيجة المنطقة الجغرافية، يعني اليوم مثلا اللي موجود داخل الشام بيعرف تماما انه هو قريب من مراكز صنع القرار، فهو اقل تهميشا من اذا طلعنا لريف مثلا لريف القلمون. فانت كل ما ابتعدت عن المركز عم بيصير التهميش اكثر. هلا هذا مو شرط الدولة هي بتحمل عبئه، برجع بقول لك يعني اليوم المجتمع المدني يحمل العبء الاكبر من هذا الشيء. هل الدولة بدها تروح توصل لكل هدول الناس كل هذا؟
1: هل في تقصير المجتمع المدني؟
0: طبعا في تقصير.
1: شو سببه؟
0: الأسباب بمنتهى الصراحة، أولا المجتمع المدني كان بمرحلة ضياع بين أنه هو يتسيس ولا ما يتسيس بعد سقوط النظام اللي خلال 14 سنة كان عم بيشتغل أنه هو يعمل لكل السوريين بدون أجندات
1: حاله بيشتغل لهذول
0: بدون أجندات سياسية. اليوم بعد التحرير صار المجتمع المدني إلى حد ما أولا ما بدأ يدخل بالمساحات الخطيرة، بدأ يضل مثل ما بيقولوا بمنطقة الراحة وما يفوت بمشاكل. النقطة الثانية عدم توفر التمويل. النقطة الثالثة حتى المجتمع المدني هو جزء من المجتمع السوري المستقطب عبر الـ 14 سنة اللي ما بيعرف الآخر، اللي هو كان عايش 4 دويلات في دولة واحدة، ابن شمال غرب ما بيعرف شمال شرق وابن شمال شرق ما بيعرف مناطق النظام. هذا المجتمع المدني هو ابن هذا المجتمع، هو ما هو منفصل عنه. كان مفترض انه بعد التحرير يكون في فرصه انه المجتمع المدني يكون قائد بعمليه،
1: لكنه مقصر.
0: لكن مقصر طبعا.
1: طبعا خليني اوضح احد النقاشات اللي دارت ضمن فريق الاعداد قبل الحلقه، انه نحن هذه الحلقه بدها كذا حلقه لانه كل فئه من الفئات هي تستحق حلقه، لكن يعني هذا هذا هذا ما يتاح لنا. بدي اسالك عن فئتين دكتوره رغداء. اول شيء ذوي الاعاقه، شو برامجكم؟
0: نعم.
1: واثنين، نحن بنعرف انه في ملف اللي المفصولين من قبل النظام اللي هم، نعم، اللي فهمته انا شيء 80,000 شخص فصلوا بسبب موقفهم السياسي من النظام البائد. وين وصلنا بهذول؟
0: نعم،
1: بالثنتين هذول الفئتين.
2: طيب طبعا ملف الاعاقه اليوم هو كان اليوم خصوصا بعد الحرب، عندي نحن نسبه الاعاقه بسوريا تقدر ب 27%، وهي نسبة عالية جدا جدا. اليوم أنا في عندي كثير من مؤسسات الدولة اللي حكينا فيها اللي هي كان لازم المفروض يكون فيها نسبة توظيف على الأقل لذوي الإعاقة لا تقل عن 4%، ما كثير معظم مؤسسات الدولة ما فيها هاي النسبة لحد الآن.
1: هل رح تطبقوا هاي النسبة؟
2: طبعا.
1: إمتى رح نوصل لل 400؟
2: اليوم في توجيهات وتوصيات كبيرة بهذا الخصوص بتوظيف ذوي الإعاقة لياخذوا هي النسبة.
1: بس أنا بدي أنبه لمسألة مهمة. نعم. أنت عم تقولي 4% من الوظائف الحكومية لازم يكونوا بيشغلوها.
2: نعم.
1: بس أنت بتعرفي إنه نسبة ذوي الإعاقة بسوريا اليوم
2: 27.
1: 27 وارقام تصل حتى الثلث.
2: نعم. هي 27 قريب الثلث. نعم. ولكن تختلف درجات الإعاقة. في ناس، في إنسان بيحسن إنه يشتغل، في إنسان ما بيحسن يشتغل. فلذلك موضوع العدالة الحماية الاجتماعية اللي أشارت له الأستاذة هبة كتير مهم. ونحن اليوم عم نبني استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية عم تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اليوم أنا في عندي لجنة عابرة للوزارات هي لجنة وطنية للحماية الاجتماعية لنعمل استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية تشمل سوريا بشكل كامل.
1: انت رح تشوف هالاستراتيجية؟
2: ماشيين نحن اليوم بخطواتها، وبإذن الله تعالى بإذن الله تعالى حنبدأ بالبرنامج الأول من يعني خلال الشهر النصف الثاني من هذا العام.
1: يعني أنا إذا استقبلتك من هون لنهاية الهيئة
2: تستقبل بهجة إن شاء الله بإذن الله، فبيكون موجود إن شاء الله بإذن الله.
1: ودكتورة هند، نعم. السؤال إنه من هون إنه
2: إن شاء الله
1: استراتيجية الحماية عبر الوزارات ستطلق في هذا،
2: نعم،
1: في هذا
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى. وفي عندي استراتيجية تانية كمان عم نشتغل عليها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هي استراتيجية التشغيل والتوظيف. كمان بسوريا ما في عندي استراتيجية توظيف. بالعالم على فكرة في 60 دولة في عندها استراتيجية توظيف. سوريا إن شاء الله حتكون رقم 61، اللي هي انه بدها تحاول تعمل تخفف نسب البطالة اللي لليوم ما انه معروف الرقم بشكل صحيح، رغم انها هي نسب عالية كبيرة كتير بسوريا. وحيكون موضوع ذوي الإعاقة كتير مهم ومحوري بهي الاستراتيجية.
1: وهي امتى رح تظهر
2: هي الاستراتيجية؟ هلأ بلشانين نحن فيها. طبعا هي الاستراتيجية ما بتصير بين يوم وليلة، بدها سنوات، ولكن لبين ما نبدأ فيها بلشانين هلأ بشيء اسمه برنامج الأشغال العامة. برنامج الأشغال العامة اللي هو يواكب برامج صغيرة توظيف تعتبر توظيف قصير الأمد، ولكن هو بيبني مهارات وبيسمح للي داخل فيه لهذا البرنامج انه يلاقي فرصة عمل مستدامة.
1: انت رح ينطلق هذا البرنامج؟
2: هذا هلأ نحن بلشانين فيه مع صندوق التنمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى، وان شاء الله البرنامج يعني خلال اشهر قليله ان شاء الله حينطلق.
1: انا معلش انا هنا بسال اسئله. اشهر قليله ما بعرف، قولي لي التاريخ.
2: لا تاريخ محدد ما بحسن لك. طيب لانه اليوم انا في عندي
1: أنا مش لاي واحد يعطيني رقم اخر شيء.
2: لانه قلت لك انا اليوم ما بامكاننا. انا اليوم مثلا خود بدي اعطيك المطار، ما بدي اعطيك غيره. اليوم عندك رحله، الجو الاقليمي عم بيوقف.
1: طيب
2: لك
1: بس في هدف وبعدين بتغير
2: احيانا.
1: هل نتوقع انه بهي رح تنطلق البرنامج بعد 3 أشهر بعد 6 أشهر؟
2: نعم ممكن بعد شهرين، مو بعد 3 أشهر.
1: هيك يعني
2: نعم. يعني ممكن بعد شهرين. في السؤال الثاني اللي قلت لي
1: اللي مفصولين عن العمل،
2: المفصولين عن العمل ثوريا
1: 80,000. نعم
2: طبعا 80,000. اليوم في قسم كبير منهم رجع لوزاره الدوله. طبعا مثلا وزاره الطاقه رجعت، وزاره الصحه رجعت، وزاره التربيه والتعليم رجعت، وزارتنا
1: رجعوا كل موظفينهم اللي سائل المفصولين.
2: لا سمحوا لكل المفصول ثوريا انه يروح يقدم اوراقه لحتى يرجع. في بعض منهم رجعوا وداوموا، وفي بعض منهم ما زالت اجراءات عودتهم راجعه. في شيء انا كنت بدي اعلق عليه له علاقه باجراءات السفر مثلا اللي حكيت عليه الاستاذه هبه، اللي انه والله في انسان مفصول والى اخره بده يرجع لعمله. أي حدا كان طالع ومفصول ثوريا وجاب أي إثبات أنه فعلا هو مفصول ثوريا، اليوم عم بيقدم طلب، عم بيحاول أنه عم يندرس ملفه لحتى يرجع لشغله. وكتير في ناس رجعت فعلا لوظائفها.
1: بس معنى نسبة واضحة قديش تم توظيف لحد الآن؟
2: لا لأنه الطلبات مستمرة. يعني أنا اليوم عندي مثلا عدد 80,000، مو كل 80,000 قدموا.
1: بس يعني هو عقبت الأرقام بهاي.
2: لأنه سوريا في عندها نقص بالبيانات بشكل هائل.
1: نعم. كان بدك تعلق على شيء بعدين دورها.
3: بشكل سريع جدا تعقيبا على كلام دكتورة رغدة، صحيح اليوم أي شخص مفصول ثوريا فينه يقدم طلب، لكن أول شغلة أنت عندك سنوات الخدمة السابقة 15 لا تحتسب تعويضة. ففي ناس مثلا ببداية الثورة إذا هلأ 15 سنة وصلت على التقاعد، هلا بهي السنه
1: ممكن كانوا يكونوا موجودين بالمخيمات
3: مثلا هن اليوم وصلوا على التقاعد، هي ال 15 سنه لا تحتسب وما بياخذوا تعويضهم. نقطه ثانيه، هن بيرجعوا بعد الدراسه بيرجعوا بعقود مؤقته، هن ما بيرجعوا لوظيفه ثابته رغم انه هن كانوا مثبتين في
1: يعني
3: الدولة.
1: بيرجعوا للعقد اللي ممكن ينتهي العقد لانه هو بين طرفين.
3: لا لانه ما في حاليا ما في صيغه تعاقد، ما في تثبيت حاليا،
2: ما في مسابقات تثبيت،
3: ما في مسابقات تثبيت تعاقد. يعني هلا كل شيء بالدوله هو تعاقد وليس تثبيت. هلا سريعا بس تعقيبا على اللي تفضلت، يعني على الجدال اللي صار بالتوقيت. هلا مثلا وزاره الشؤون الاجتماعيه هي وزاره قطاعيه، يعني هي ليست متخصصه بموضوع معين. هلا نحن لانه يعني علاقتنا معهم كمجتمع مدني بنعرف الى حد ما صعوبه العمل بالملفات، لكن مثلا نقص البيانات هو احد المشاكل اليوم بتمشي باي قضيه. نقص البيانات هو المشاكل. يعني مثلا كنا عم نشتغل على موضوع المتسولين، كنت عم بحكي مع الدكتوره، لليوم ما في احصائيه بسوريا. اخر احصائيه صارت بال2007 وما شملت كل المناطق. انت ما بتعرف قد ايه نسبه البطاله بالبلد، انت ما بتعرف قد ايه نسبه المتسولين بالبلد، انت ما بتعرف قد ايه نسبه المؤمنين بالبلد. فهلا
2: في مسوحات، يعني
3: في مسوحات. مثلا انا لو مواطن بدي البس هلا قبعه المواطن، ممكن اقول لدكتوره رغدة انا بالنهايه ما بدي اكل واشرب استراتيجيه، انا بدي حل. يعني انا صار لي سنه ونص، اليوم سقط النظام، صار لي سنه ونص وعم باخذ 90 دولار. 90 دولار ما بتدفع لي اجار البيت هلا،
1: ولا فاتوره الكهرباء،
3: ولا فاتوره الكهرباء. هي جيت على فاتوره الكهرباء. الجزء الثاني، جزء من مسؤوليه اليوم الوزاره بوجود مجلس وزراء ينسق مع بقيه الوزارات، اللي هو اثر القرارات من بقيه الوزارات على المواطن، لانه وزاره الشؤون الاجتماعيه هي ضمير المجتمع داخل الدوله. اليوم لما ارتفعت اسعار الكهرباء هذا الارتفاع الجائر، مفترض لو كنا بحاله مثاليه ان وزاره الشؤون الاجتماعيه تكون عم تدرس بانه اليوم اذا ارتفعت بهي النسبه فانا عندي مثلا 10 معامل رح تسكر، هي المعامل فيها 700 بني ادم، هدول 700 بني ادم رح يقعدوا، 700 بني ادم رح يقعدوا، انا عندي على الاقل مثلا اذا ضربنا كل عائله بخمس اطفال عندي هذا العدد رح يتسرب من التعليم، انا عندي جزء كبير من الشباب رح يصيروا عاطلين عن العمل ورح يكونوا كل النهار على الفيسبوك مأزومين، عندهم شعور بالغضب، عندهم شعور بالغضب محق، لكن الطريقة الوحيدة اللي بيقدر بيعبر عنه هو خطاب الكراهية. هذا الأثر الاجتماعي هو دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ليش ما عم بيصير هلا؟ ما عم بيصير لأنه أنت أصلاً ما عندك هي حلقة الوصل مع بقية الوزارات. اللجان القطاعية مهمة، لكن شو اللي تشتغل اللجان القطاعية؟
2: أنا بدي أرد.
1: الدكتور
2: بدي احكي. لا لا لا
1: بدي ارجع على احمد.
2: تعليق بسيط جدا،
1: هروح على احمد ورجع.
2: تعليق بسيط،
1: هروح على احمد ورجع لك. نعم استاذ احمد.
4: طيب انا بس كان بدي ارجع للموضوع تبع الحمايه الاجتماعيه. انا ما كثير موافق على الفكره تبع انه المجتمع المدني مقصر او هو المسؤول عن موضوع الحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية هي مسؤولية الدولة.
1: بس الحجه اللي فهمته الحجه الاستاذ هبه مو عم بتقول انه الدوله غير مقصره، عم بتقول الطرفين عم بيقصروا بما في ذلك انه حدا ينسى دور
4: المجتمع. لا انا اللي بدي اقوله اكثر من هيك، اللي بدي اقوله انه المجتمع المدني بالحاله الطبيعيه هو بيجي بيعمل شغل اضافي، هذا وقت تكون بس الدوله بدها تكون عامله واجباتها بالحمايه الاجتماعيه. الدوله مو شغلتها تنطر المجتمع المدني حتى يحل موضوع الحمايه الاجتماعيه، هذا بصلب اولويات الدوله. الحجة الدائمة اللي احنا بنسمعها تاريخيا بسوريا والان عم نسمعها انه ما في يعني موارد، موضوع التمويل صعب. واعتقد هل انا يعني بجريدة اسمه قاسيون كتبنا كثير عن الصحي، ليس صحيحا انه ما في موارد بسوريا، نقص التمويل هو حجة باطلة. السؤال لما الدولة بتجي بتقول انا ما عندي يعني اسمه تمويل، هل راحت جابت الإيرادات التي يجب أنه هي تجيبها؟
1: مثل
4: التهرب الضريبي، مكافحة التهرب الضريبي بسوريا.
1: هل قطاع خاص من القطاع الخاص؟
4: في قطاع خاص. هلا مثال التهرب الضريبي، بدال ما أنا أروح أجبي الضرائب اللي لازم أنه جيبها كدولة، اللي صار أنه طلع لنا قانون ضرائب جديد يمنح امتيازات وإعفاءات أوسع. اليوم هلا بدي استشهد بدراسة للدكتورة رشا يعني اسمها سيروب بال 2024 عملت دراسة بتقول لو الدولة راحت جابت بس الفاقد الضريبي فقط بال 2010 كانت قادرة انه تسد 124% من فاتورة الدعم الاجتماعي. بال 2015 بعتقد وصلنا لل 112 يعني اسمها بالمية، وبالتالي الدولة عندها موارد قادرة على أنه تلعب دور حماية اجتماعية فاعل، ولكن هي عم تبدد مصادر الإيرادات نتيجة السياسة الاقتصادية الاجتماعية تبعها. واحد من أهم مصادر الإيرادات اليوم اللي عم نشوفها هو الأصول والثروات تبع أزلام النظام السابق، يلي نحن اليوم ما يعني المفروض أنه الدولة تحط الإيد عليها عن طريق القانون. اليوم هي عم تروح عن طريق التسويات لصندوق غير شفاف ما بنعرف عنه شيء، اسمه صندوق سيادي، ما بنعرف كيف.
1: طيب هي انت عم تقول انه الدوله ما عم تقوم، الدوله رفعت للمتقاعدين 30% من الرواتب، اليس هذا
4: كل رفع بالاجور بدون ما يكون في دور فاعل للدوله بضبط الاسعار هو زياده بتخفيض الاجور نفسها. وقت اللي برفع الاجور اسميا وانا عم اقول اقتصاد سوق وفالت المجال للتجاره تسعر على كيفها، انا عم ضر اصحاب الاجور ما عم يعني اسمه يفيدهم. بس عندي نقطة إضافية هون حول، أكيد أنا ما فيني حمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية الحماية الاجتماعية، لأنه هذا ملف أكبر بكتير من يعني وزارة، والوزارات والحكومات في سوريا كانت ولا زالت لا تحكم، يعني ليست هي صاحبة القرار بالسياسة الاقتصادية الاجتماعية، ولكن كمان أنا كانت ولا زالت مصحيح. هي بتحط اليوم سؤال أوكي.
1: لا طيب. راجع
4: أوكي. طيب السؤال، نحن اليوم ونحن قاعدين على هي الطاولة في شباب مثل الورد بسوريا عم يعملوا اضراب بمعمل زنوبيا وبمعمل بلقيس وبمعمل الحافظ وبعنا معمل شو اسمه مدار. طيب بالدول الرأسمالية المتوحشة دور وزارة العمل انه هي تدخل كوسيط اطفاء، اخي ما بدي هي تتحول لشو اسمه نقابة وتدافع عن العمال. أعلنوا لنا شو ساويتوا بهذا الملف؟ هل طلع بيان مثلا عن الوزارة؟ هل قالت شيء؟ المطالب شو؟ اليوم أربع مطالب فقط لا غير، أجور أكثر. اليوم هلأ نطلع نحن خمس أشخاص هون بخمسين ألف نشوف شو ممكن أنه ناكل اليوم. العمال هنيك عم ياخدوا 50,000، بدهم إسعافات شو اسمه أولية، بدهم طبيب مقيم عندهم. المطلب الرابع هو أنه يتعاملوا باحترام، يحكوا معهم باحترام. فاليوم ما شفنا دور لوزارة الشؤون الاجتماعية عمل بهذا الكلام.
1: قبل ما أروح عند الدكتور الرغداء لحتى تجاوب على التساؤلات اللي إجت من الأستاذة هبة والأستاذ أحمد، خلينا نشوف مع بعضنا التقرير إذا سمحت.
5: بعد ما سقط النظام بعتوا ورانا وقالوا لنا إنه أنتوا ما لكم لازمي كنت تقعدوا بالبيت.
6: 800,000 شو بدها تشتغل؟ شو بدها تعمل؟ فإجباري تعطيه راتب لأنه اليوم الحكومة حكومة جباية. المتقاعدين 800,000 800 ألف سؤال الشارع إذا بتكفي كأسبوع واحد لأسرة متألفة من أربع أشخاص أنا راح أقبل بالراتب 800 ألف. وقال إنه راح يرفعوننا إياه على 1,200,000 سقف الحد الأدنى. الحد الأدنى

0: مليون و200، انا عندي طالب بكالوريا واحد، انا بدي اسجله التجهيز مثلا للبكالوريا العلمي، بدي اسجله مرحله صيفيه، بدهم 5 ملايين و700، 5 ملايين و700، شو بدي اصرف انا من هال 800؟ شو بدي اصرف للبيت وشو بدي اعطي هالولد؟
1: بالنسبه للرواتب مو كل الشعب موظف، يعني عندك نسبه بالشعب 20% موظف، 80% الباقي ما تفرق معه الرواتب، إن زادت إن نقصت ما جاي شيء، لأنه أغلب مؤسسات الدولة أو حكومة اليوم تعطي رواتب يعتبروا هم الدولة، اليوم صارت شركة والموظف عندها يعني موظف بهالشركة، لأنه هو اللي عم يحصلها، هو اللي عم يجبيلها، هو اللي عم يدون لها، هو اللي عم يسجل لها، فإجباري تعطيه راتب، لأنه اليوم الحكومة حكومة جباية.
2: أنا متقاعد بيقبض 840,000، والله ما عم يكفوا، وإن شاء الله الزيادة إذا تشملنا الشهر الجاي عم يقولوا، ونتأمل إنه يكون الراتب أحسن من هيك.
3: أنا كنت موظفة بالجمارك العامي، عم داوم، كنت بالمطار، مفروزة على المطار. بعد ما سقط النظام بعتوا ورانا وقالوا لنا إنه أنتوا ما لكم لازمة، كنت تقعدوا بالبيت، حكونا بشكل شفهي، بعتوا لنا يعني أخبار مع قيل عن قال عن طريق مدراءنا عن طريق رفقاتنا انه انتم هلا صرتوا اجازي الى اجل غير مسمى. فقعدنا نحن بالبيت وكنا ما بنعرف شو مصيرنا، عم نستنى انه اليوم وبكره ممكن يفصلونا، ممكن يرجعونا، ممكن يوقفوا راتبنا. بعد فتره، بعد مرور سنه، تفاجئنا انه بيبعتوا ورانا وبيقولونا انه تعالوا انتم بدكم توقعوا تعهد انه لحن نفرزكم باي، يعني تكونوا تحت تصرف الاداره وانه تنفرزوا على اي جهه حكوميه ثانيه غير جهه الجمارك، واذا ما بتجوا بتعتبروا بحكم المستقيل. فحملنا حالنا ورحنا، واجوا كمان زملائنا وزميلاتنا من جميع المحافظات، اضطروا انهم يجوا لهون على دمشق ويروحوا ويوقعوا التعهد. وقعنا التعهد وقعدنا انتظرنا على اساس شو يفرزونا ضمن كل يعني موظف ضمن محافظته. بعد هلأ سنة ونص تقريباً منتفاجأ إنه كل واحد انفرز على مكان يعني غير محافظته.
4: معقد القصص كثير. دكتورة رغدة صار بدك تجاوبي الأستاذة هبة والأستاذ أحمد والسادة اللي
5: طيب. شاركوا بالتطوير. أنا بدي أحكي نقطة أساسية. نحن اليوم بهي الحلقة أنا ماني عم بمثل جهة وأدافع عنها، نحن عم نتحاور، لانه بالنهايه بدنا نحط مثل ما بيقول حلول.
4: صحيح.
5: وكلياتنا هي بلدنا وكلياتنا نحن حريصين انه نشتغل فيها. انا اليوم بدي ارد على الاستاذ انه اليوم الوزارات ما عم تشتغل او ما لها سلطه مثل ما كانت قبل، لا هذا الكلام صحيح. نحن مثلا اليوم في عندنا سلطه وقادرين قادره كل وزاره انها تعمل برامجها الموجوده، وانها فعلا الوزير هو صاحب قرار وما حدا بيتدخل فيه. وانا هذا الكلام عم بحكيه من ضمن العمل اللي نحن موجودين فيه. نحن بإمكاننا نطالع قراراتنا، وما في حدا والله بيجي بيقول لي هذا قرارك لا يمي أو لازم أستشير حدا فيه.
4: أخذتوا موازنة جيدة للوزارة؟
5: طبعا أخذنا موازنة، كانت موازنة مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية أيام النظام 8 مليون دولار،
4: هلأ
5: 80 مليون
4: بعد سنة من
5: طبعاً.
4: من 8 كانوا
5: طبعا
4: عم ناخذ
5: طبعا. وغير هيك نحن استراتيجيتنا اللي حاطينها اليوم لثلاث سنين هدول المصاري دوبهم يكفوا للشغل اللي بدنا نشتغله فيها للوزارة، وهي وزارة من الوزارات اللي هي تعتبر وزارة ربما يكون في وزارات ميزانيتها أعلى. فالموضوع أنه والله الوزارات اليوم ما عندها صلاحيات، لا عنده صلاحيات،
4: لا تطلع عليها يعني
5: وصلاحيات،
4: عندي صلاحيات وعندي موازنة
5: وصلاحيات كبيرة. لحظة هلأ أنا كمان في نقط كتير نحن اليوم عم نقولها. أنا اليوم لما قاعدة عم بنظر لمشاكل سوريا على أنها محلية غير متأثرة بالواقع الموجود وغير متأثرة بالنظام العالمي الموجود، هذا شيء غلط. يعني الصراحة أنا اليوم لما بدي أجي أحكي على العدالة الاجتماعية، اليوم مشاكل الظلم الاجتماعي مو معنى أنا ما عم ببررها، يعني أولا حتى ما يقولوا أني عم ببررها، اليوم أنا في عندي نظام عالمي عم بيركز الثروات بيد فئة قليلة وليست فئة، والفئة الكبيرة هي الفئة الأفقر المفقرة. فاليوم مو سياسة الدولة هي الإفقار، هي سياسة دولية. يعني اليوم سوريا كبلد أساساً عم بيحاول يبني حاله، مو سهل انه يكون منفصل عن هذا السيستم العالمي اللي موجود. هذا مو تبرير طبعا بالتاكيد، لانه نحن اليوم شغلتنا انه نعالج هي الاشكاليات، ونحن عم نحاول نعالج هي الاشكاليات. مشان هيك لما

0: لك مثلا مشكلة البيانات، أنا اليوم ما عندي بيانات بسوريا، شو المشكلة أنا اليوم مثلا لأعمل نظام حماية اجتماعية؟ شو الأساس اللي بدي أشتغل فيه؟ بأي دول نزاع ما بينداروا على البيانات، بينداروا على مؤشر يشمل الجميع، لأنه اليوم أنا مثلا بسوريا كل التقديرات لك 90% تحت خط الفقر، ففيك تحط مؤشر والله الأسرة اللي عندها طفل عمره 10 سنين مثلا، أو هاي داخل ضمن السيستم، فأنت هون شملت معظم الأسر اللي هي محتاجة للدعم الاجتماعي. فأنا اليوم في عندي حلول، وهي الحلول أنا فيني أعملها، مثل ما حكيت مثلا على أنه أنا عم بعمل استراتيجية توظيف، الناس ما حتحسن تستناني لأعملها، فلذلك أنا بدي أبدأ برنامج الأشغال العام اللي هو برامج صغيرة بتركز على موضوع التعافي الصغير. الاستثمارات الكبيرة اللي اليوم عم تيجي على سوريا واللي عم نعمل فيها مذكرات تفاهم، ربما لو تصير بده يستفيد فيها منها فئة قليلة أكثر ما أنه تستفيد فئة كثيرة. فشو بدي أعمل لهي الفئة الكبيرة؟ بدي أعمل لهي الفئة الكبيرة تدريبات، بدي أعمل لها مشاريع دعم، مشاريع صغيرة، بدي أعمل لها مشاريع تعافي، بدي أعمل لها ريادة أعمال، بدي أعمل كتير قصص، لحتى أني آخر شيء هي البلد بدها تنبنى. هي البلد ما بتنبنى فقط أني والله أوظف إنسان بالحكومة. اليوم سوريا على فكرة اللي هي عدد سكانها 25 مليون، القطاع الحكومي فيها ما بيحتاج أكثر من 500 ألف. ما فيني أنا أوظف، يعني عندي
1: هلأ قديش عدد
0: هلأ عندي 1,200,000
1: في 700 ألف فقط.
0: طبعا
1: ما شاء الله الأرقام يلي لصالحكم موجودة عندكم، بس الأرقام اللي بدنا إياها المجتمع ما بنلاقيها،
0: لأنه هدول موجودين، هدول بياناتهم موجودة، هدول بياناتهم موجودة. برجع للمتقاعدين مثلا، التأمينات الاجتماعية، التأمينات الاجتماعية اللي هي ضمانة وأمانة وأمان، كان بدي أقول أمانة المتقاعدين، تعرف أنه كانت منهوبة على أيام النظام.
1: بمعنى أنا اليوم
0: بمعنى أنه من 2001 كانت عندها فائض استثماري، واللي هي أموال المتقاعدين، بلعتها الحكومة، بلعتها الدولة على أيام النظام. اليوم عندك أنت المؤسسة التأمينات بحاجة دعم لتحسن تعطي رواتب المتقاعدين. فنحن اليوم شو عم نعمل؟ عم نعمل أنك أنت هي المؤسسة بدك تنفضها من أول وجديد، كإعادة هيكلة، كتحسين قانون،
1: القانون اللي هو محطوط سنة 1959.
0: طبعا 59
1: في قانون جديد هلا،
0: واللي عم بيعاني طبعا عم نحاول هلا المسودته عم نناقشها وما لها كافية، لأنه اليوم أنا في عندي تغيير ثقافي. اليوم في عبارة ردت أنه اليوم الحكومة حكومة جباية، الحقيقة الحكومات السابقة هي كانت حكومة جباية. اليوم الحكومة الجديدة هي عم تحاول تعمل ثقافة التشاركية مع الكل. يعني صاحب العمل اللي كان ينظر للحكومة أنه والله هي بس جاية لتاخد منه مصاري أتاوات، اليوم نحن عم نقول له لا، تعال أنت في عليك مسؤولية مجتمعية بدك تشتغل معنا، فلذلك في تحفيزات. صح العمال اللي هن عم بيقول لي أنا بدي حقوقي مثل ما قال الأستاذ أحمد، وهن حقهم، هذا هذول ما كان يرفع صوته،
1: يعني صوته ما حدا يرد عليه،
0: يرفع لا مين قال لك موقفنا أنه نحن عم نشتغل. نحن اليوم هاي الإضرابات طبعا وزارة العمل بدها تدخل هي بيناتهم كتفاوض بين الطرفين، فهذا التفاوض طبعا طبعا طبعا بالتأكيد
2: اليوم ايه،
0: بس نحن اليوم قاعدين عم ناخذ هي الخطوات لحتى ندخل بيناتهم ونصلح. فالتأكيد هي القصص ما أنه والله فقط هي شعارات، في شيء على الأرض عم بيصير ينشغل، عم نغير فيه ثقافة كاملة.
1: أستاذ هبة، هلأ كنا فتحنا عم نحكي عن ملف المتقاعدين، والمجتمع المدني حاطط ملف المتقاعدين من ضمن هي ولا نسيانه؟ مين مهتم المجتمع المدني اليوم بصراحة؟
3: هلأ أكيد حاطت الموضوع المتقاعدين من ضمن الفئات، لكن المجتمع المدني أول شغلة خلال السنوات الماضية كان عم يشتغل على إدارة الهشاشة، إدارة الموضوع، مو الحل، وهذا فرضته عليه أصلاً طبيعة المرحلة. يعني هو كان بمرحلة استجابة لمدة 14 سنة، فهو اللي كان بيقدر بيعمله أنه مثلاً هذا الشخص ما عنده راتب ممكن نعطيه منحة. هلأ بالانتقال لمرحلة التعافي المبكر، اليوم المجتمع المدني كان أكثر مرونة، وهي عودة لكلام الأستاذ أحمد، إنه مسؤولية المجتمع المدني هو يشتغل حماية اجتماعية، هو مو مسؤوليته لحاله، وهو ما بيشتغل بغياب الدولة، هو لازم يشتغل مع الدولة لما بيكون في هاي المشكلة، لأنه هو الأكثر مرونة للوصول للمجتمعات، هيك مفترض يكون. هلأ مرحلة الانتقال الحالية عم تشتغل على موضوع مثل ما تفضلت الدكتورة، كيف أنا هدول الأشخاص المتقاعدين حطهم ببرامج قد تكون برامج استجابة

0: الاستشارية قد تكون عمل مثلا يوم خلال الأسبوع، لأنه المشكلة الثانية الاجتماعية مو بس بالراتب للشخص المتقاعد، الشخص المتقاعد عم بحس بانعدام الثقة مع الدولة أني أنا علاقتي معها منتج.
1: الدول شو بتعمل لخارج إذا ما بتعمل مع المتقاعدين مثلا؟ في حلول؟
0: في طبعا.

0: عدت الثقة بين الدولة وبين هذا المواطن. اعتبرت الشخص المتقاعد، مو الكبير السن، الشخص المتقاعد هو حلقة أمان اجتماعية. انطلقوا من مفهوم أن الشخص المتقاعد هو حلقة أمان اجتماعية. شو يعني حلقة أمان اجتماعية؟ يعني أنا عندي هذا الشخص المتقاعد قد يكون عنده بنت متزوجة من شخص مختفي، قد يكون عنده ولد أصيب خلال الحرب، أدى إلى بتر أطرافه، قد يكون عنده امتدادات كثيرة. فأنا بدل ما أروح أعمل 10 سياسات لعشر 10 فئات، أنا بكون عم بشتغل مع هذا الشخص المتقاعد على أنه فئة أمان. أول شيء بعوضه عن السنوات اللي انقطع فيها. ثانياً بعتبر راتبه هو جزء أساسي من موازنة الدولة لحتى هذا الشخص يقدر يصرف على هدول الأشخاص. النقطة الثانية هي الاستفادة من خبرات الأشخاص المتقاعدين. هلأ للأسف بمعظم الدول وخاصة بدولنا العربية، شخص بس تقاعد خلاص ما
1: له
0: علاقة إنتاجية أبداً، مكنة ما بتقدر تنتج، يلا يعطيك العافية. لكن اليوم شافوا، وهي على فكرة مؤشرات قياس يعني اللي حكت عنها الدكتورة رغدة كتير مهمة، شافوا إنه نحن لما استفدنا من خبرات المتقاعدين بموضوع الاستشارات وبموضوع العمل اللي هو العمل المرن مثلا يوم يومين أو نظام الساعات، شافوا أنه زادت إنتاجية القطاع الخاص بالذات، زادت الإنتاجية لأنه هدول الأشخاص عندهم الخبرة والأشخاص الثانيين عندهم التقانة، الأشخاص الجدد عندهم التقانة وبيعرفوا بالتكنولوجيا، زادت الإنتاجية بس درسوها بمؤشرات. ختاما بشكل سريع، اليوم المشكلة مو بس عدم وجود بيانات، المشكلة اليوم نحن ما عندنا خطة وطنية شاملة للحماية الاجتماعية. هي ما أنا مسؤولية المجتمع المدني لحال، هي ما أنا مسؤولية الوزارة لحال. يعني
1: بدي أعطي بيقودها؟
0: بدي أعطي مثال كثير سريع. هلا كنا عم نحكي أنا ودكتورة رغدة على موضوع المتسولين. أنا بعرف من يوم ما استلمت الوزيرة هند قبوات وهي عم تشتغل على ملف المتسولين. هلا ملف المتسولين نحن جبنا هذا الطفل حطيناه من الشارع وحطيناه ببيت وأمننا عليه. أول شيء تصدم بالقانون، القانون ما بيسمح لك إنه أنت هذا الطفل تخليه عندك أكثر
2: تحمي
0: من أهله أكثر من مدة معينة، وبيجوا أهله بيدفعوا فدية وبيطالعوا. النقطة الثانية، هاي موضوع التسول صار شبكة اقتصادية كاملة، هاد صار اقتصاد حرب، هدول صاروا مجموعة من الشبكات بيديروها أشخاص، هذا اقتصاد. فأنت اليوم بدون وزارة الداخلية، أنت بدون وزارة العدل، أنت بدون وزارة الاقتصاد، ما فينك تحل هذا الملف.
1: في حدا عنده من الحضور سؤال لحد الهي؟ تفضل يا أنس.
3: يسعد مساء الجميع، طالبي هديلة أبو فراج.
1: علي صوتك معنا.
3: يسعد مساء الجميع، طالبة هديلة أبو فراج، أنا حابة قدم سؤالي للأنسة هبة. هلق إذا تم فصل موظفين من عملهم بدون سبب، يعني بدون سبب مقنع، فشو الحقوق او كيف مثلا ممكن انه يقدر يحمي نفسه قانونيا؟
1: طيب الاستاذ هبه بعدين نروح عند الاستاذ احمد لانه في عنده ردود كثير.
0: شكرا هديل على السؤال. حمايه الحق بتبلش بدايه من العقد، صيغه العقد بين هذا الشخص وبين الجهه اللي عم بيعمل معه. ثانيا وجوده بالتامينات الاجتماعيه، تسجيله بالتامينات الاجتماعيه. ثالثاً وجود البرامج اللي حكت عنها الدكتورة رغدة اللي هي برامج تشغيل بحال فصل. هلأ لقلك هو معي كتير شفافة وصريحة، 3/4 الموظفين أصلاً إحنا كان عنا موضوع قطاع العمل غير المنظم، يعني خاصة عمال المياومة والعمال اللي بيشتغلوا بالأعمال المنزلية وكتير من الأعمال الأخرى، هدول وحتى جزء من موظفي الدولة كانوا بعقود مؤقتة، فصيغة العقد ما بتحمي قانونياً. هلأ المطلوب مو بس إنه نحنا ما نمنع، يعني مو بس انه نحن نفصل هدول الاشخاص ونلاقي لهم حلول تانية، المفروض كمان نشتغل على قوانين جديدة تضمن لهذا الموظف حقه حتى ولو كان عقد مؤقت.
1: طيب استاذ
4: انا بس بدي ارجع شوي لموضوع المتقاعدين عموما، مثلهم مثل غيرهم من اصحاب الاجور بسوريا. برايي الحل الاساسي هو علاج مشكلة الأجر العادل. تعريفه هو الأجر المربوط بالحد الأدنى لتكاليف المعيشة. اليوم ليس من المنطقي وفق هلأ مؤشرات تكاليف المعيشة، إحنا عنا بجريدة يعني قاسيوم منطلع كل 3 شهور مؤشر لتكاليف المعيشة، مو منطقي يكون عندي الحد الأدنى لمعيشة عائلة من 5 أفراد يكون 12 مثلا مليون، وأنا عندي الحد الأدنى للأجر هو 1,256,000.
1: الفرق يعني 10% عم بيعمل هيك
4: يا دوب،
1: عرفت شو؟ و12 مليون منين جبتوا هالرقم؟ انتوا جماعه قاسيون دائما بتبالغوا بهالقصص.
4: ببساطه هي الفكره، هي اذا فيني اشرحها يعني هيك عجاله شوي. وقت اللي بنحكي الرقم الناس بتنصدم انه لا خيو انا بعيش بمليون، في حدا بيقول لك هيك؟ الفكرة الفرق ما بين أول شيء تكاليف

0: غذاء. في ناس بتخربط اذا اكل رز كل يوم واذا اكل مثلا خبز كتير بيعتبر حاله انه هو اكل شبع. المقصود ليس الشبع، المقصود انه كل انسان وسطيا المفروض ياخذ 2400 حريره من مصادر غذائيه متنوعه. هي بسوريا نسبه اللي بيحصلوا عليها قليله جدا جدا جدا.
1: قديش تقريبا؟
0: ما بعرف شيء، اقل من يعني 10%.
2: اكيد في المسح الغذائي اللي عملته هيئه التخطيط، 84% من الشعب السوري عنده نقص، عنده عمل عدم امان غذائي.
1: في 84% عم باخذ ارقام الاخيرا.
2: نعم.
1: 84% من الشعب السوري.
2: نعم. نعم. نعم.
1: ليس لديه امن غذائي.
2: نعم، ليس لديه امن غذائي بهذا يعني المفهوم.
0: فهذا فعليا مصيبه. المطلوب اليوم ربط الحد الادنى للاجور بتكاليف المعيشه وربطه بشكل دوري، يعني كل 3 شهور بينقاس تكاليف المعيشة قديش، وبناء عليه يرتفع تلقائيا الحد الأدنى للأجر لحتى يقدر يغطي. هاد ليس مستحيل في حال حلينا وظيفتنا اللي هي أنه نروح نجيب الإيرادات من الأماكن اللي يمكن للدولة أنه تروح تجيبها عشان تنفق على الرعاية الاجتماعية وعلى الأجور.
1: بس أنت اللي عم تفترضه أنت أنه الأرقام اللي عم تقولها أنه لازم 2400 حريرة بمصادر متنوعة، أنت عم تحكي عن دول مستقرة، مش دولة طالعة من النزاع ومدمرة البنية التحتية
0: وما بيجوع دور. الناس؟
1: لا ما بيجوع الناس، بس يعني بس يعني نكون منطقيين واقعين. طيب. يعني
0: طيب أولا فيني ارفع اذا عم نحكي على هي. اولا اذا انا عندي الموارد متاحه ليش لحتى الناس ما تاكل وتشبع مثل ارقى الدول؟ عندي الموارد موجوده، شو اللي بيمنع شعبي يعيش بشكل كريم؟ لا يا سيدي، لازم ياكل احسن من ارقى الدول.
1: اذا انت بتوقع انك تفرض ضرائب على القطاع الخاص، والقطاع الخاص اساسا القطاع الخاص مش راضي يشتغل لانه مفلس، لانه ما عنده حق الكهرباء، لانه مواده الاوليه عم تتم استيرادها، لانه العقوبات هلكت البلد. يعني انت بدك القطاع الخاص نروح نجيب منه ضرائب وهو عقوبات اساسا خانكته.
0: بدي استشهد بدكتور اخر اللي هو الدكتور ابراهيم شو اسمه عادي، استاذ المحاسبه الضريبيه بجامعه دمشق بكليه الاقتصاد. بسوريا بالخمسينات كان ممكن يوصل معدل الضريبة على الأرباح ل 48%، ومع هيك كانت الاستثمارات بي يعني عزة. في في في طريقة بالحكي إنه إذا أنا رفعت الضرائب على القطاع الخاص فالقطاع الخاص ما بيجي. القطاع الخاص والمستثمرين الشرط الأساسي تبعهم هو الاستقرار السياسي والأمني، يقدروا يجوا يشتغلوا بشكل إنه هو يعني مرتاح لفكرة انه في استقرار.
1: بس يا استاذ احمد، في عندك حل غير الجباية الضرائب؟
0: زيادة الانتاج نفسه، انه انا ادعم الانتاج. اول شيء السؤال المنطقي، ليش ما بدي اجيب الضرائب من اصحاب الربح؟
1: كويس انا ما عم بقول لا تجيب، عم بقول لك هي الدكتور ده عنده جواز.
0: اولا فيني اني اخذ وقتي بالحكي على قصة الموارد تحديدا، بس
1: انه بس مو كثير يعني مو كثير.
0: الضرائب، مكافحة التهرب الضريبي.
1: اثنين
0: موضوع يعني إعادة إطلاق شو اسمه إنتاج بسوريا. 3 أصول أزلام النظام السابق اللي لا تزال موجودة اليوم بسوريا. 4 حسابات هدول اللي موجودة بالخارج واللي يمكن عن طريق الضغط السياسي استعادة جزء منها، ما بدي أقول يعني كله. 5 إنه أنا روح إذا أنا بدي أعمل استثمارات عشان أنا أحفز الإنتاج ممكن روح لعقود بي أو تي بشروط عادلة، مو مثل ما بصير حاليا عقد بي أو تي 60
1: بي او تي يعني
0: بناء وتشغيل ونقل ملكية للدولة. عقد بي او تي 60 سنة ب 15 مليون دولار
1: لمين هي؟
0: شو اسمه؟ المدينة الرياضية بالجلاء، الفندق تبع المدينة الرياضية بالجلاء.
1: 15 مليون دولار ل60 سنة؟
0: 15 مليون دولار ل60 سنة.
1: متأكد من هالرقم يا استاذ؟
0: وفق المدير تبع المدينة الرياضية على وكالة سانا طالع حاكي، مو انه
1: قال عهدنا 15 سنة بـ 15 مليون دولار.
0: عقد 15 مليون ل 60 سنة.
2: دكتور زيدون فيني عقب دقيقة.
0: بالعادة بالعادة عقود الـ BOT 15 سنة، يعني بس تكون مثلا 16 سنة بلش تحكي على
1: شيء. متأكد من هذا الرقم؟
2: قانونيا 25 سنة، مو أكثر من هيك الـ BOT ما بتصير 60 سنة.
0: في استثمار ل 60 سنة.
1: بالقانون ما بقدر هذا.
2: بالقانون ما بقدر.
1: شو هبة؟
2: أنا بس بدي أحكي شغلة. نحن عم نتعامل
1: المنتج عم بيقول
2: يلا سريع.
1: عم بيقول لا ما له دقيق الكلام.
2: نحن عم نتعامل مع الحالة وكأنه البلد ما عدت ب 15 سنة ثورة وحالة
3: حرب ممنهجة دمرت البنية المجتمعية ودمرت البنية التحتية. أنا اليوم واحدة من الناس اللي عشت بهدول البيئتين اللي هي البيئة الخارجة عن سيطرة النظام وهلأ ما بعد التحرير. لما أنا عم طالب الناس يكون عندها حصص غذائية 100%، في ناس بالمخيمات ما عم بتلاقي تاكل خبز يوميا. فأنا يا بدي يكون عادلة بهي الموارد وزعها على الكل، يا أما أنا ما بفيني أشوف بعين دون عين. شغلة تانية، رأس المال جبان، يعني في قاعدة اقتصادية بتقولك رأس المال جبان. أنا اليوم عندي عقوبات بالبلد وما عم دافع على فكرة، يعني ما أنه عم دافع ليش ما عم بيصير هيك. أنا اليوم عندي عقوبات اقتصادية بالبلد لسه لهلأ ما راحت آثارها، رفعت العقوبات لكن ما شالت آثارها. شغلة تانية، وضع أمني مانو مستقر، وبنفس الوقت أنا بدي استثمارات بالبلد لحتى تنهض. ف يعني بدنا نطول بالنا شوي، مو معناتها انه يدفع المواطن الثمن، بس شوي نشوفها من يعني من كل الزوايا، شوف القضيه من كل الزوايا.
1: دكتور رغداء، طبعا وراح ارجع للاستاذ الحضور.
4: طبعا يعني انا باكد على اللي قالته الاستاذه هبه وبزيد كمان، انه اليوم كلياتنا عندنا هي المطالب المشروعه، ما بدي اقول لا، لكن كمان بدي ارجع انا شوي بحكي فلسفة بتعرفني. اليوم أنا كإنسان سوري عندي هذا الحلم، انتصرت ثورتي وقاعد عم ببني بلدي، عم ببني بلدي. أنا بعرف إنه في تضحيات أنا دفعتها، الشعب السوري دفع 15 سنة تضحيات، مو أنا عم بقله والله ضل نضحي إلى ما لا نهاية، لكن نحن عارفانين حجم الدمار وحجم المسؤولية اليوم اللي قدامنا. لما نكون قد حجم هي المسؤوليه بنعرف تماما انه نلاقي هي الحلول.
1: بس دكتوره
4: طبعا بالتاكيد الناس جوعانه، الناس
1: جوعانه،
4: الناس جوعانه.
1: انا بدي خطه، يعني نعم انا بصبر نعم معك خطة. بس قول لي اصبر سنه خمسه، شدوا الحزام، اضغطوا حالكم سنه سنتين خمسه،
4: صح
1: قديش
4: صح.
1: بس ما من دون ماشي بالعماء هيك ما بقى طيب. حد يوقف معنا
4: اليوم نحن عم نحكي بعد سنه ونص من التحرير، ما في سنه ونص، اقل من سنه، سنه ونص من التحرير. سنه ونص من التحرير كثير من الوزارات اشتغلت شغل وسط هذا الدمار هو ما بيظهر. انت اليوم عندك كم دمار كبير، لما تعمل شيء صغير ما عم يظهر، والشيء اللي بدك تبنيه بده وقت لحتى تلاقي له ثمار. ما بدي اقول للناس اصبروا الى ما لا نهايه، لكن بدي اقول انه هي البلد امانتنا كلياتنا، وكلياتنا بدنا نشتغل فيها. اليوم انا ماني حكومه وانتم شعب، ما واحد حكومه وواحد شعب، لا نحن اليوم كلنا سوريين وسوريات، وهي البلد بلدنا وكلياتنا بدنا نشتغل فيها. مفاهيم الجبايه اللي كانت معروفه وناس عم تستغل ناس، هي لازم تنتهي تماما. لازم اليوم نعرف كلياتنا انه نحن كلياتنا مسؤولين وكلياتنا بدنا نشتغل. اليوم انا في عندي فرصه، هي الفرصه لازم نستغلها. في ناس عم تسمعنا، في حكومه عم تسمعنا، في انا كمواطن حتى لو كنت مهمش ولا مخصى، في عندي امكانيه اني اطلع اعتصم، اتظاهر، اتقاتل انا واحد تاني، ولكن بالنهايه صوتي بده بيصل.
1: بتذكري مسرحيه صح النوم اللي بيقول انه الشعب له حق يحكي نعم. والحكومه له حق ما تسمع
4: صح.
1: طيب بغض النظر
4: لا أنا تسمع
1: كويس أي. انا بتمنى هذا الكلام تسمع. بس انا سؤالي واضح، هل هناك خطه
4: بالتأكيد.
1: واذا كان هناك خطه لماذا لا تعلن كي يصبر المجتمع؟
4: ما في وزاره الا اعلنت عن استراتيجيتها، الاستراتيجيه هي خطه. انا بالنهايه نحن اليوم اعلنا عن استراتيجيتنا
1: بس بس, بس انا عندي سنوات. عندي انتقاد، انا اسف،
4: الزراعه
1: عندي انتقاد على اغلب الخطط.
4: الصحة
1: انا لم
4: نعم.
1: في اغلب الاستراتيجيات التي رايتها لم ارى ارقاما واضحه
0: رقما واحد.
1: يعني حتى اذا بدك بمؤتمر القطاع الخاص اللي صار
4: ما بتلا...
1: كنت عم بعاني لحتى احصل على رقم
4: اعطيك
1: ما لا يمكن قياسه مثلاً. لا تمكن
4: لا إدارته. لا لا مين خبرك انه ما لا يمكن قياسه؟ لكن بجوز مثلا استراتيجيتنا، انا بدي احكي لك اياها، استراتيجيتنا معروف كل رقم ومعروف بالنهايه كل مخرج، ما لنا حاطين شيء اعتباطي، ما لنا عم نقول والله بدنا نحب طبعا
0: منشوره
4: وبدك بتفوت على موقع الوزاره في كود بتنزلها وبتقرا اللي بدك اياه مع البرامج مع كل شيء، وعم يطلع اول باول. وفي عندنا اليوم مكتب لمتابعه هي الاستراتيجيه ومتابعه تنفيذها مع كل مديريه من المديريات، وشو الانفاقات اللي بدها تطلع منها وشو المخرجات المتوقعه، وبالتالي حيكون في تقييم، عم بيكون تقييم كل 3 شهور لهذا الامر.
1: في حدا من الساده الحضور
0: بس بس في بعد مو بس لانه انا حكيت شيء حول قصه مدينه الهي يعني جلاء ما انحكى انه بي او تي بس قال اخذوا استثمار، هو مدير مدينه تم الاستثمار 15 مليون دولار ل60 سنه، فهي المعلومه صح، ولكن ما قال كلمه بي او تي بس مشان لانه انا هلا
1: انه انا هلا حكيت مع مدير عفوا المنتجين ايه وشو قال لك؟ اوكي معك حق، هلا اتصلوا مدير اتصلوا مع الجلاء قالوا سانا نقلت المعلومه خطا وسيكون هناك مقابله اخرى مع مدير الجلاء لتوضيح هذا
0: لانه هو طالع بفيديو مدير يعني المدير هو طالع بفيديو هو قال
1: بالتالي بنشكرك انك عم تقرا ساده الحضور مين في عنده سؤال تفضل
5: مساء الخير جميعا انا بهاء قنطار
1: بس تعلي صوتك
5: مساء الخير جميعا انا بهاء قنطار موظف بالنسبه لكثره الفرق التطوعيه والمنظمات اللي عم تحكي بخطابات كراهية وعدالة انتقالية وغيرها لحد الآن ما شفنا نتائج على الصعيد الاجتماعي بس
1: رح أروح لعند هبة أستاذة هبة
2: بس حد خطاب كراهية مع عدالة انتقالية مضبوط
1: إيه ما مضبوط بس معلش يعني أنا فما شو القصة
3: شكرا بها شكرا أنك سألت هذا السؤال أولا المجتمع المدني شوف أنا ما عم دافع عن المجتمع المدني أكيد في تقصير بس أنت اليوم قدي عدد منظمات المجتمع المدني الحالية الموجودة 3800 وفق الإحصائيات عن الشؤون الاجتماعية كم مليون بني آدم سوري موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي عم بيحرضوا عدد هائل ملايين هلأ الأثر اللي بتحدثه المنظمات أثر تراكمي مانو ملموس ما بتقدر بيوم وليلة نقول خلص خطاب الكراهية وانت ما فينك تحكي عن حالة من الاستقرار وغياب خطاب الكراهية إذا ما في استقرار سياسي يعني اليوم إذا المجتمع المدني بيضل بيشتغل 10 سنوات على السلم الأهلي وبناء السلام إذا ما في إرادة سياسية بحل الخلاف بين الفرقاء ما بيقدر المجتمع المدني أنه يوصل نتيجة شو ممكن يعمل؟ ممكن أنه هذا الخطاب ما يتحول إلى عنف على الأرض هذا الممكن يعمله المجتمع المدني لكن نأمل بالأيام القادمة أنه الشراكة بين المجتمع المدني والدولة وأنا هاي عن جد بدي أحكيها بشكل حيادي مطلق يعني أنا لأول مرة بحس أنه كانت بالنسبة لي دائما كمجتمع مدني الدولة تهمة أنا لا بعيدة عن الدولة أنا مجتمع مدني أنا لأول مرة بحس أنه أنا فيني يكون عندي شراكة مع الدولة أنا كمجتمع مدني عندي شراكة مع الدولة لأنه أنا ما فيني أشتغل لحالي بدون إطار سياسي أنا ما فيني أشتغل بدون مساعدتهم وهن ما فيهم يشتغلوا بدوني فنأمل بيوم من الأيام أنه يتوقف هذا خطاب الكراهية وأنا بالنسبة لي أتمنى أنه ميتا مع أني أنا يعني اللي تواصل معهم أنا أتمنى ميتا توقف الفيسبوك عن السوريين سنة لأنه اليوم 3/4 المشاكل من مواقع التواصل الاجتماعي
1: يا ريت هو أنا أحد حلول الخطاب الكراهي السوري نسكر الإنترنت
3: طعف الإنترنت
1: يعني الله بيعلم دكتور غدا كان بيتعرق شيء على الكلام اللي
4: لا هلا هو مثل ما قلت إنه نربط العدالة الانتقالية مع
1: الخطاب الكراهي
4: خطاب الكراهية هذا أمر أنا بعتبر
1: بس أنتوا في عندكم سياسات أو عندكم خطط للحد من خطاب الكراهية لأنه يعني
4: أكبر أكثر خطط بتحطها لحتى تنهي خطاب الكراهية تخلي الناس تشتغل مع بعضها اليوم لما تخلي الناس تشتغل مع بعضها
1: هذا كلام نظري
4: لا لا لا مو نظري أقول لك ليش مو نظري نحن اليوم في عندنا بوزارة الشؤون الاجتماعي والعمل في عندي مراكز ريفية أو مراكز مجتمعية موجودة بكل سوريا هاي المراكز المجتمعية ما تستهدف فئات واحدة هي موجودة بكل المحافظات في عندي 220 مركز هدول انت لما عم تيجي تعمل مشاريع وتجيب الناس اللي هي من فئات متعددة ومن مكونات متعددة تقعدهم مع بعض وتشغلهم مع بعض هدول عم تخليهم يحكوا مع بعض نحن اليوم كسوريين هلأ قبل شوي كنا عم نقول كلياته عم يشعر بالمظلومية وما عن حق الناس لكن الناس لما بدها تسمع بعض وتحكي بعضها هون انت بامكانك تنزل خطاب الكراهيه لادنى الحدود فلذلك هذا هي احد الحلول الحلول الثانيه هي الحوار هي الحوارات ومنظمات المجتمع المدني لها دور كبير بانها تنظم مثل هي مواضيع الحوارات وانا بعرف اليوم كثير من منظمات المجتمع المدني حامله هذا الهم عم تندار على كل المحافظات لتعمل هي الحوارات وتفتح كل الملفات تخلي الناس تسمع بعضها وتخلي الناس تحكي بعضها وبالاضافه لشيء اساسي كثير مشان تقولوا لي قانون وما قانون نحن بحاجة لقانون لتجريم خطاب الكراهية هذا نعم. هذا كتير مهم لحتى
1: كتبتوا نصه ولا لسه
4: في مشروع في مشروع. مشروع نعم
1: دكتور رغداء
4: نعم
1: سؤال شخصي
4: نعم
1: ندمتي على الوظيفة؟
4: شوف أنا ما بندم أنا بالنهاية إنسانة سورية
1: يعني لما الواحد بشوف كل هالأعباء هاي شوف قدام ما حسيت بندم
4: أكتر شيء ما في أكتر من اللي بيجي بيقول لي شو بدك بوجعة الرأس هاي بلدنا إذا أنا ما وجعت راسي مين بدي وجع راسه
1: طيب سؤال أخير إليك شو هي الفئة اللي برأيك الاستثمار فيها اليوم بيحقق التعافي الاقتصادي
0: الكل بس بدي يعني عقب طيب على شيء إنه اليوم الأخطر في سوريا إنه لا يمكن بناء يعني خلينا نقول استقرار اجتماعي ما لم يكون هناك حماية اجتماعية. اليوم أنا إذا دولتي ما بتحميني عندي خيارين، يا بدي روح للانتماءات ما قبل الدولة الوطنية، بدي روح لشيخ العشيرة تبعي وشيخ الطائفة تبعي وهذا بيكون خطوة أساسية بتفتيت جسم سوريا نفسها، أو بدي روح أخذ حقي بإيدي مثل ما عم نشوف قصة الإضرابات اللي في إلى جانب

0: جانب ايجابي اللي هي انه الناس عم تبادر، وفي الى جانب قد يكون سلبي انه لا، انه اذا لم نحسن الاصغاء لها والتعامل معها قد تكون انه احتمال
1: تروح. دكتور رضا وعدت انهم راح يتدخلوا فورا هلا،
0: احتمال تروح لانفجار يعني اجتماعي. بس كان بدي احكي انه يعني الاولويه الاولى هي اليوم اذا بدنا نحل كل هذا الكلام انه السوريين يقعدوا مع بعض ويحددوا شكل الاقتصاد والنموذج الاقتصادي القادم عن طريق مؤتمر وطني عام شامل وكامل الصلاحيات. شكرا.
1: نتمنى انه يصير هذا مؤتمر الحوار. بس خليني اروح على اعطيكم نتيجة الاستبيان على اليوتيوب. النسب الفئة الاكثر عرضة للتهميش في سوريا اليوم على اليوتيوب المفصول عن العمل 28%، المتقاعدون 16%، النازحون وسكان مخيمات 47%، ومتوقع انه هي الفئة الاقل، ذوو الاعاقة 9%. في حين على الواتساب عدد الاصوات كان كبير جدا بحدود 11 او 12 الف صوت على الواتساب. النازحون وسكان مخيمات حصلوا من اصل 12 الف صوت تقريبا على حوالي 4954 صوت، المفصولون عن العمل 2023، المتقاعدون 1988، وذوو الاعاقة 1818، بنسب عمليا مقاربة جدا لليوتيوب. وكلها تقول انه يعني اذا وضعنا جانبا انه فعلا الفئة الاساسية هي سكان المخيمات، هناك شعور بان هناك فئات هشة عديدة ذو الى اخره. وما يعني بعرف شو بدي اقول لكم، شكرا كثير لكم، الله يعينكم جميعا، مجتمع مدني وباحثين وحكومة، قدامنا قدامنا قدامنا
2: شغل
1: كثير وسنوات صعبة. بدي اشكر الحضور كثير كثير. وقبل ما نختم تعالوا نحكي كلمتين على رواق. باخر المطاف مثل ما قال بكل القاعدة، الدولة ما بتنقاس بس بحجم موازنتها او بقوة مؤسساتها ولا بعنفوانها على قصة السيادة. دولة بتنقاس كمان ويمكن اكثر واهم بطريقة تعاملها مع اضعف مواطنيها ومواطناتها واكثرهم حاجة للحماية. الدولة بتنقاس بقديش بتحمي كبار السن وتصون كرامتهم، بقديش بتحفظ هيبة المتقاعد اللي خدم بلده عشرات السنين وعم يستنى اليوم راتب يحفظ له كرامته وكبرته. قوة الدولة بالمواطنة وبمواطن ما بيخاف ينفصل من شغله لأنه اتجاهه السياسي هيك أو هيك أو طائفته هيك أو هيك. الدولة دولة كل المواطنين من دون استثناء، دولة الموظف اللي انفصل بسبب الثورة ودولة الموظف اللي ما انفصل. وكنا بنعرف أنه هو ما كان مسؤول عن سياسات النظام البائد ولا شريك بفساده. والدولة دولة ذوي الإعاقة اللي دفعتهم الحرب ليعيشوا تحديات يومية رهيبة، ودولة الفقراء اللي عم يستنوا فرصة حقيقية لحياة كريمة ويبطلوا فقرة. الدولة دولة العاصمة أكيد، بس كمان دولة شمال شرق دير ورقة وحسكة وريف حلب. الدولة دولة المدن ودولة الريف، كل الريف. نعم الدولة مسؤولة عن الحماية الاجتماعية لكل المجتمع دون استثناء، وعن توفير الحد الأدنى من الأمان والكرامة والعدالة لمواطنيها مين ما كانوا وشو ما كان انتمائهم. بس كمان الدولة لحالها مثل ما قالت الأستاذ هبة والأستاذ أحمد والدكتورة، ما بتقدر تشيل المجتمع كله على كتافها بوظائف حكومية. خلصنا، راح الزمن تبع الدولة بتوظف الكل. في اقتصاد بده ينهض، والدولة مش بس قطاع عام رغم أهميته القصوى واللي ما بصير ولا تحت أي ظرف نضغطه ويصير نعتبره المشغل الأساسي بالبلد، لكن كل أسرة بالبلد وخاصة بالريف هي وحدة إنتاجية حقيقية إذا نوينا عن جد ننهض بالبلد. راح الزمن اللي بتوظف الدولة فيه كل الناس، ومثل ما المواطن للمواطن حقوق عليه أيضا مسؤوليات، ومن واجبه يدور على فرصة جديدة، ومن واجبه يطور مهاراته، ومن واجبه يبادر، ومن واجبه يشارك بعدد بناء حياته واقتصاده وبلده، مو يستنى الدولة وحدها لتكون الحل لكل شيء، على إنها المسؤول الأول دون أدنى شك. بل الدولة الناجحة مو بتنقاس بحكومات قوية، بل بمواطنين ومواطنات فاعلين ومبادرين. كان واحد من كوارث الماضي انه تعودنا نشوف الدولة باعتبارها رب العمل الاول والممول الاول والمسؤول الاول عن كل تفاصيل الحياة. اما التحدي اليوم فهو نبني علاقة جديدة، دولة بتحمي وبتنصف وبتفتح الفرص، وكمان مواطن مبادر وبيعمل وبيساهم ببناء المستقبل. لانه سوريا ما رح تنهض بالقرار الحكومي وحده، ولا رح تنهض بمبادرات اهلها بس، سوريا بدها اثنين معا. ومرة ثانية، يا دولة بتمشي بمواطن وحكومة، يا أما ما في دولة أصلا. تصبحوا على خير.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
2: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
1: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
2: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
1: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
2: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
1: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
3: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط

0: أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. واشنطن تعلن اكتمال أحدث ضرباتها داخل إيران، وتقول إنها استهدفت أنظمة مراقبة عسكرية واتصالات ومواقع دفاع جوي. إيران تعلن قصف أهداف في قواعد عسكرية بالمنطقة ردا على هجمات أمريكية، وتتحدث عن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يقول إن دمشق انخرطت في محادثات أمنية مع إسرائيل بواسطة أمريكية، ويؤكد على استمرار المسار للتوصل إلى تفاهمات تحقق الاستقرار. مؤسسة الحبوب تعتمد آلية الاستلام المرن في مراكز استلام القمح بمختلف المحافظات، وتقول إن الهدف تسريع عمليات توريد المحصول. بالتفاصيل مشاهدينا، أهلا بكم، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بآخر تطورات الأوضاع الميدانية والأمنية في المنطقة، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال أحدث ضرباتها داخل إيران، مستهدفة بذلك قدرات عسكرية قالت إنها تهدد قواتها والملاحة الدولية. هذا وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، قالت إن الضربات طالت أنظمة مراقبة عسكرية واتصالات ومواقع دفاع جوي في مناطق مختلفة من إيران، موضحة أن قوات المشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية أطلقت ذخائر دقيقة على أهداف إيرانية. هذا وأوضحت القيادة الوسطى في ذات السياق، أوضحت أن الأهداف المستهدفة شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف القصف، معلنا أن الهجمات على إيران ستتوقف قريبا. هذا وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز، قال إن القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخا من طراز توم هوك واستهدفت مواقع في عمق إيران، واصفا الهدنة مع طهران بأنها أكثر وقف لإطلاق النار الذي تعرض للانتهاك في تاريخ العالم. إلى ذلك أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، محذرا السفن من التحرك أو الاقتراب من المضيق حتى. وقال مقر خاتم الأنبياء، قال إن إغلاق مضيق هرمز جاء بسبب ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار، وحذر من تحرك أي سفينة من مرساها في المياه الخليجية أو بحر عمان. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن، وذلك ردا على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة في العمق الإيراني. وقال الحرس الثوري في بيان له، قال إن واشنطن شنت فجر اليوم الخميس هجمات صاروخية استهدفت مواقع في مناطق قرب كرج ونظر أباد شمالي غربي إيران، ليرد بدوره على الهجمات ب12 صاروخا باليستيا استهدفت مقاتلات ومنشآت أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، وأضاف أنه استهدف 18 هدفا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر بالكويت وقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. من جهتها أعلنت الكويت إغلاق أجوائها مؤقتا وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة إثر تعرضها لهجمات إيرانية، في حين أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لأهداف معادية. هذا وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها، أوضحت أن إغلاق الأجواء جاء كإجراء احترازي للحفاظ على أمن الملاحة الجوية وسلامة المسافرين نظرا لتعرض البلاد لاعتداءات إيرانية. من جانبه أكد الجيش الكويتي في بيان، أكد أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. ولتحليل كل هذه التطورات مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من هونغ كونغ مدير مركز الدراسات الآسيوية الدكتور هيثم مزاحم. دكتور هيثم، بداية أهلا بك. إذن بعد هذه التصعيدات الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط ليلة البارحة، باعتقادك هل تذهب واشنطن اليوم إلى أن تعلن عن مسار العودة إلى الحرب على إيران مجددا؟
1: تحية لك وللمشاهدين الكرام. يعني هناك احتمالان، الاحتمال الأول هو أن تكون هذه الضربات كما أعلن أكثر من مسؤول أمريكي هي محاولة ضغط على إيران يعني بالعمل العسكري كي تقدم تنازلات في المفاوضات في الاتفاق النووي المطروح عليها من قبل الولايات المتحدة. وهناك يعني احتمال آخر وهو أن تكون هذه الضربات مقدمة لعودة الحرب، وخاصة أن هذه الضربات استهدفت الدفاعات الجوية والرادارات يعني كي تمهد الطريق في حال أرادت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف منشآت يعني عسكرية ومنشآت مدنية ومنشآت الطاقة والنفط في عمق إيران. لذلك يعني كانت الأهداف تركزت على جنوب إيران وخاصة الدفاعات الجوية والرادارات يعني التي قد تهدد الطائرات الأمريكية والإسرائيلية، وقد يعني خاصة بعد إسقاط طائرة هليكوبتر الأباتشي قبل أيام، وقبلها كان هناك إسقاط لعدد من المسيرات.
0: طيب دكتور هيثم، يعني في سياق التصريحات الأمريكية في خضم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها كذلك وأشار بأنه على إيران الاختيار بين العودة إلى الحرب وتلقي المزيد من الضربات أو الذهاب إلى مسار واتفاق بينها وبين واشنطن، كيف تحلل هذه التصريحات؟ ما دلالاتها وما سياقها؟
1: يعني نحن فعلا في يعني يعجز المحللون والمراقبون على فهم ما يقوله ترامب ويعني ما فعلا ما ينويه او يعني يتحدث قبل يومين عن اتفاق قريب وخلال ساعات وخلال يوم او يومين وبعدها يقوم بامر القوات الامريكيه بضرب ايران ردا على اسقاط طائره الاباتشي، وهذا ربما مفهوم يعني، ولكن ان يعاود امس يعني الضربات على ايران بحجه بانها ضربات دفاعيه، يعني دفاعيه ضد ماذا؟ يعني انه انت الذي تعتدي على ايران وليس ايران التي تعتدي على عليك، يعني انت تهاجم الاراضي الايرانيه، كيف تكون ضربات دفاعيه؟ يعني فهناك غرابه في موضوع يعني الضربات وفي موضوع توقيف.
0: طيب دكتور هيثم، يعني نبقى في ذات السياق تحليل المسار والتحركات،
1: يعني لو تسمح لي اكمل الفكره. يعني توقيت الضربه تاتي مع انطلاق المباريات لكاس العالم في امريكا، فهو توقيت غير مناسب لامريكا، وهو ما يعده بعض المراقبين بأنه يعود لأسباب داخلية، خاصة أن ترامب يتعرض لضغوط داخلية سواء من بعض الصقور في حزب الجمهوري أو اللوبي الإسرائيلي، وأن هناك ربما محاولة فتح ملفات إبستين يعني واتهامه لتورطه في ملفات جنسية كما رأينا مع يعني محاكمة أو التحقيق في الكونغرس مع بيل جيتس يعني قبل أيام.
0: طيب باعتقادك بعد عودة قصفها إيران مجددا دكتور هيثم، يعني أين تقف واشنطن فيما يتعلق بمسار المفاوضات مع طهران؟ وهل هي فعليا من خلال تحليل كل هذه التصعيدات هي معنية فعليا باتفاق مع طهران؟
1: يعني للأسف يعني لا يبدو أن ترامب جاد في موضوع التوصل لاتفاق إلا إذا كان اتفاق إذعان وأخضاع، وهو يعني لا يفهم الحضارة الإيرانية يعني العقيدة الإيرانية سواء العقيدة الدينية أو القومية الفارسية، يعني هم يتشبثون بمصالحهم وبمواقفهم ويعتبرون حقا من حقوقهم سواء في موضوع يعني البرنامج النووي أو تخصيب اليورانيوم أو في موضوع يعني استعادة الأموال المجمدة. وهو ترامب يعني كان قد وافق سابقا خلال الوساطة الباكستانية قبل أسبوع أو أسبوعين أنه على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة خاصة التي جمدت أخيرا في قطر، يعني كان هناك اتفاق بشأنها وعاد وتراجع بعد أن هاجمه سقور في الحزب الجمهوري وخاصة لينسي جراهام وغيره من اللوبي الصهيوني. لذلك هو لا يريد الظهور بمظهر من يقوم بما قام به أوباما عندما أفرج عن بعض الأموال ورفع العقوبات بعد اتفاق النووي مع إيران. هناك ضغوط داخلية على ترامب تمنعها من الاتفاق، وبالنسبة لإيران لا يمكن القبول باتفاق يعني لا يحفظ ما وجهه ويحفظ بعض مصالحها. إيران قد تعرضت لضربات يعني المنشآت النووية قد دمرت
0: طيب باعتقادك عودة التصعيدات العسكرية ما بين الطرفين في المنطقة وبداية من واشنطن تحديدا وإسرائيل كذلك، هل يبدد أمال أي تسوية في قادم الأيام؟
1: طبعا يعني أنه عندما يكون طرفان يتفاوضان وفجأة يقوم الطرف الآخر بشن حرب، وهذه المرة الثالثة يعني في خضم التفاوض تقوم أمريكا بهجوم على إيران، كيف ستأمن إيران يعني تعزز الثقة؟ سيكون هناك يعني بناء ثقة بين الطرفين، فعندما للمرة الثالثة تقوم أمريكا بالهجوم واستئناف الحرب من دون سابق إنذار، وخاصة لأهداف غير مفهومة يعني. يعني ليس هناك تهديد وشيك أو خطر وشيك من إيران، لا سواء بالموضوع النووي ولا بالموضوع الصاروخ، وهو لا يهدد الولايات المتحدة يعني مسافات يعني آلاف الأميال تبعد الولايات المتحدة. فلذلك يعني هناك غرابة في هذا الموضوع، يعني إما أن أمريكا تريد استسلام إيران وهو غير ممكن، إما أن فعلا ترامب يتعرض لضغوط داخلية كما ذكرت سابقا، وهو يحاول يعني الظهور بالمظهر بأنه متشدد مع إيران وأنه لن، وربما يريد وقد نرى خلال الأيام القادمة يعني ربما إذا استمرت التفاوض وتم توصل لتسوية ما، ربما يعني يريد الخروج والنزول عن الشجرة ويريد الظهور كمن يعني حسم الأمر عسكريا والخروج بإعلان الانتصار بأن الإيرانيين قد رجعوا. لا نفهم بالضبط يعني فعلا لا نستطيع أن نفهم ماذا يريد ترامب.
0: طيب باعتقادك يعني هذا التصعيد الذي يشهده الإقليم بشكل متسارع ما بين واشنطن وإيران وإسرائيل كذلك المشترك ما بين الطرفين، هنا نتحدث هل هنالك أي مبادرة لربما قد يخوضها الوسطاء من أجل تجميد المسار العسكري مجددا والانخراط بشكل فعال وأقوى في مسار المفاوضات؟
1: يعني طبعا هناك المبادرة القطرية والمبادرة الباكستانية. القطريون يعني المسؤولون القطريون زاروا إيران قبل أيام، قبل بدء الحرب بيوم أو يعني بدء الهجمات الأمريكية، وكان يعني يحاولون التوصل إلى تسوية بعدما كان ترامب يتحدث عن قرب التوصل إلى تسوية، كان يعني يحاولون ما يقال إنهاء الاتفاق يعني تشطيب الأمور الأخيرة فيه. وفجأة حصلت يعني إسقاط الطائرة أباتشي، وإيران لم تعلن مصيرتها وقالت يعني لمحت بأنه ربما خطأ غير مقصود، ولكن أصرت أمريكا على الرد وكان أيضا مفهوما الأمر. ولكن اليوم العودة إلى الحرب والقول بأن إيران تماطل وخسرت الفرصة التي أعطيت لها وستدفع الثمن يعني غير مفهوم. ولكن أنا أرجح أن القطريين والباكستانيين سيعودون، وهم بالتأكيد عاودوا منذ أمس يعني اتصالاتهم للعودة إلى التهدئة والهدنة واستئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية. وأنا برأيي أن تسوية سهلة إذا فعلا أمريكا أرادت تسوية، لكن لا نعرف بالضبط يعني هل هذه الضغوط الإسرائيلية والضغوط الداخلية تمنع ترامب من التوصل إلى هذه التسوية، لأنه يعني عنده عقدة أوباما لا يريد الظهور بمظهر من تراجع أو تنازل لإيران، رغم أنه قد دمر يعني المنشآت النووية وأعاد إيران يعني 10 سنوات على الأقل إلى الوراء في الموضوع النووي في حال استأنفت برنامجها، فضلا عن تدمير يعني آلاف المنشآت الاقتصادية والعسكرية والمؤسسات واغتيال القيادات. يعني فطبعا إيران يعني خسرت الكثير ولا يمكنها القبول بأقل من اتفاق يحفظ مأوجها ويحفظ بعض مصالحها ويرفع بعض العقوبات عنها حتى تعاود يعني إعادة بناء البنية التحتية والإعمار ما تدمر من مؤسسات ومنشآت.
0: طيب أستاذ أو دكتور هيثم، يعني التراوح بين التصعيد والتهدئة والمفاوضات في منطقة الشرق الأوسط وذلك يعني لمدة سنة تقريبا، هذا المنطقة تعيش هذه الحالة ما بين الفترة والأخرى، هنا نتحدث إلى أي مدى يمكن أن تتحمل المنطقة مثل هكذا سيناريوهات؟
1: يعني في الواقع هي بدأت هذا التصعيد أو هذا يعني المشكلة والتحولات في المنطقة منذ 7 أكتوبر، يعني هجوم حماس على الكيان الإسرائيلي والرد الغير طبيعي والوحشي الإسرائيلي على غزة ومشاركة حزب الله ومحور المقاومة في إسناد غزة، وهذا ما جعل إسرائيل وأمريكا يعني ينويان أو يخططان ضرب إيران باعتبار أنها رأس محور المقاومة. فنحن يعني هناك صراع يعني بين محورين، وهناك يعني هناك من يريد إقامة إسرائيل الكبرى مدعوما من الولايات المتحدة، وهناك من بقي في هذه المنطقة يرفض هذا التنازل سواء في فلسطين أو لبنان.
0: طيب
1: أو
0: دكتور هيثم، في سياق كل ما ذكرته من معطيات فيما يتعلق على سؤالي الأخير، باعتقادك هنا هنالك طرفان في منطقة الشرق الأوسط، يعني هنالك طرف يريد فعليا فرض هيمنة جيوسياسية وجيوسياسية واستخباراتية وعسكرية كذلك وأمنية حتى، باعتقادك أي هدنة ما بين الطرفين المعنيين في هذه المعادلة؟ هل هي سوف تكون هشة تماما؟
1: يعني يبدو أن الهدنة ستكون هشة، وأنها إن وأن كانت هناك اتفاق يعني تم يتم التوصل إليه في الموضوع النووي أو موضوع يعني فتح مضيق هرمز وغيره من المشكلات العالقة بين أمريكا والولايات المتحدة من جهة، ستبقى إسرائيل تحاول يعني ضرب إيران سواء من خلال اغتيالات أو إثارة الفتن الداخلية وعمال الشغب واستمرار التصعيد في لبنان وغيرها من يعني واليمن ويعني وفلسطين. بالنسبة لإسرائيل تعتبر وجود مجرد وجود بقاء النظام في إيران وبقاء حزب الله وبقاء المقاومة في فلسطين هو تهديد لها، فهي لن تتخلى عن مشروعها في إنهاء هذا المحور وتوسيع وتمديد يعني سيطراتها على مناطق في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين لإقامة إسرائيل الكبرى. يعني هذا المشروع لن يتوقف، وإن كان يعني أمريكا وقعت هدنة مع إيران أو اتفاقا مع إيران ستكون مرحلية حتى تتغير الظروف وربما تعاود يعني إسرائيل استكمال مشروعها، أو حتى يعني بالنسبة لأمريكا استكمال مشروعها في الهيمنة على المنطقة، وهي يعني تحاول ذلك في أكثر من منطقة في العالم من فنزويلا إلى كوبا يعني إلى شرق آسيا.
0: طيب فيما يتعلق بالتحركات الجيوعسكرية الإيرانية الأخيرة التي شهدتها دول المنطقة وعلى رأسها كذلك دول الخليج منها الكويت والبحرين هنا والأردن كذلك، هنا نتحدث ما الغاية من هذه الرسائل العسكرية الإيرانية، وباعتقادك هل هي محسوبة فعليا من قبل إيران؟
1: يعني للأسف يعني الرد الإيراني يكون على دول الخليج العربية والأردن والعراق، وهي بالنسبة لإيران يعني هي تقول بأنها تستهدف قواعد أمريكية ومصالح أمريكية، ولكن طبعا رأينا بعض الضربات يعني استهدفت منشآت مدنية كمطار الكويت قبل أيام، وهو أمر مدان ومرفوض يعني أي استهداف الدولة العربية وخاصة المنشآت مدنية. ولكن بالنسبة للإيرانيين يعني هم ليس لديهم أوراق قوة كثيرة في الموضوع العسكري، لأن قدرتهم على يعني فقط يستطيعون ضرب إسرائيل بعض الصواريخ والمسيرات وضرب المقاعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة القريبة منها، وليس هناك قدرة على الاستهداف إلا ربما بعض البوارج الأمريكية، وأن ابتعدت يعني أكثر خارج الخليج العربي ستكون استهدافها صعب. لذلك إيران تراهن على أن استهداف الدول العربية وخاصة دول الخليج قد يضغط على أمريكا، وخاصة في موضوع إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، يعني كي تقبل أمريكا بالتنازل أو بالوصول إلى اتفاق يرضي طهران.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات، كنت معنا من هونغ كونغ الدكتور هيثم مزاحم مدير مركز الدراسات الآسيوية، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث نبقى في ملفاتنا الدولية وإلى آخر تطورات الأوضاع في لبنان، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد سقوط مقذوفين قرب منطقة تنشط فيها قواته في جنوب لبنان، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل. هذا وكان الاحتلال قد أفاد في وقت سابق بأن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت توجيها مسبقا بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه تجمعات سكنية في الشمال. هذا وقتل 21 شخصا وأصيب آخرون بغارات للاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وكالة الأناضول فقد تركزت أعنف الغارات على بلدة تيردبا في قضاء سور، حيث قتل 9 أشخاص وأصيب 7 آخرون، كما طالت الغارات بلدات دير الزهراني وصديقين ودير قانون النهر وغيرها، مخلفة بذلك مزيدا من القتلى والمصابين وتدمير المنازل، في حين سجل تحليق مكثف لطائرات مسيرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. وفي ملفاتنا المحلية مشاهدين، حيث أعلنت وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق كذلك بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. هذا وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية في تصريح لوكالة سانا، أوضحت أن الوزارة تعمل مع الإدارات التقنية والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآلياته ونطاقه، مشيرة إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقميا، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع. وأكدت الوزارة أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها.

0: قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن، قال إن دمشق انخرطت في محادثات أمنية مع إسرائيل بواسطة أمريكية، مؤكدا حرصها على استمرار المسار لكسر الجمود والتوصل إلى تفاهمات تحقق الاستقرار.
1: انخرطنا بمحادثات أمنية مع إسرائيل بواسطة مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان دورها في هذا الملف تأكيدا على حرصها على إحلال السلام في المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الدمار والحروب. ورغم أن هذا المسار لم يصل بعد إلى النتائج الملموسة على الأرض، إلا أننا حريصون على الاستمرار به لكسر الجمود القائم والتوصل لتفاهمات تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا وأن سوريا الجديدة قد أعلنت منذ اليوم الأول بأنها لا ترغب في أن تخوض الحروب مع أحد، وبأنها مستعدة لبحث المشاغل الأمنية بالحوار الذي نؤمن به في سبيل الوصول إلى الحلول.
0: من جانبها، أفادت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن بأن بلادها تعترف بتوجه سوريا لفترة جديدة من تاريخها والاندماج في المجتمع الدولي ومكافحة الإرهاب والمخدرات والقضاء على وجود الأسلحة الكيميائية مؤكدة التزام واشنطن في دعم السلام الدائم بها. من جهته أشار مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن إلى وجود تقدم مهم نحو إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا، معبرا عن قلق لندن إزاء التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا والتي تقوض هذا التقدم بحسب قوله.

0: هذا وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي تصعيد في المنطقة سينعكس سلبا على سوريا، مؤكدا أن السوريين بدأوا أخيرا يلمسون طريق السلام بعد سنوات من الحرب. هذا وأشار غوتيريش إلى أن نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد يتطلب الشمول وسيادة القانون والعدالة الانتقالية والحوار، إضافة إلى إعادة الأعمار في البلاد، وشدد على أهمية دعم دور الأمم المتحدة واحترام سيادة سوريا، محذرا من أن استخدام القوة أو التوسع في عدم الاستقرار قد يعرض التقدم للخطر. هذا وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تجري مباحثات موسعة مع الحكومة السورية بشأن طبيعة الوجود العسكري الروسي، بما في ذلك إعادة هيكلة محتملة للمنشآت العسكرية الموجودة في البلاد.
1: يتأرجح التموضع الروسي في سوريا بين خياري البقاء والانسحاب من دون معالم واضحة تحسم بين المشهدين. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كشفت عن مباحثات تجريها بلادها مع الحكومة السورية لإعادة هيكلة محتملة للمنشآت العسكرية الروسية هناك، وحول التقارير التي تحدثت عن خطط لإنشاء مركز لوجستي في طرطوس لتوزيع البضائع المستوردة من روسيا إلى مختلف أنحاء سوريا. قالت زاخاروفا إن التعاون الروسي السوري يتطور بشكل نشط للغاية. هذه التصريحات التي تكشف إعادة تموضع ممكنة للتواجد العسكري الروسي في سوريا سبقها تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية أن سفينة الشحن الروسية سبارتا نفذت عملية إعادة إمداد لقاعدة جوية روسية قرب مطار حميميم في اللاذقية. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن السفينة كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الجوية الروسية في حميميم، مشيرين إلى أن العملية تعد أول مهمة إعادة إمداد من هذا النوع

لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الفائت على حزمة تعديلات مرتبطة بموازنة وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بسوريا، من ضمنها تعديلات تتعلق بالوجود العسكري هناك أو العمل على تأمين انسحاب القوات الروسية.

0: جورنال فتحا الباب على مصراعيه أمام جدل حول مدى إمكانية عودة النفوذ الروسي إلى سوريا وما يحمله في طياته من تساؤلات جوهرية تعيد إلى الأذهان ملف التدخل العسكري الروسي إبان عهد نظام الأسد المخلوع، وتستحضر الدور المحوري الذي لعبته موسكو آنذاك، مما يفتح باب التساؤلات أيضاً حول ما تفكر به الدولة السورية الوليدة أمام قطبي العالم وتصارعهما.
1: قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الأمم المتحدة الأندوف اجتمعت مع الأهالي في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك لبحث أوضاعهم الزراعية. وبحسب مراسلين فقد بحث الاجتماع أوضاع المحاصيل الزراعية وموسم الحصاد في الأراضي قرب السياج الفاصل بين الجولان السوري المحتل، وذلك في ظل تكرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة والمزارعين. على هذا الخبر وينضم إلينا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذا الاجتماع.
2: نعم أميرة، بالفعل يعني اليوم صباحا اجتماع مزارعي محافظة الرافق القطاع الجنوبي من القنيطرة يعني مع قوات الأندوف العاملة على

0: تم وضع خطة من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 مساء سوف تدخل المزارعين إلى أراضيهم الزراعية القريبة من خط وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الأمم المتحدة وانتشار طبعا لقوات الأمم المتحدة أثناء عمل المزارعين. طبعا سيتم يعني إصدار بطاقات أيضا تخص المزارعين يضع عليها اسم المزارع وصورته الشخصية بالتنسيق مع يعني قوات الأندوف والجانب الإسرائيلي وأيضا الحكومة السورية. هذه البطاقات يعني يحملها المزارع عندما يدخل يضعها على صدره ويقوم بالدخول الأرضية الزراعية. أيضا ستكون منتشرة هنا قوات الأندوف حتى ينتهي المزارعين من حصاد ثمارهم وحصاد محاصيلهم
1: طيب
0: الزراعية.
1: محمد هنا السؤال، هذه الخطوة التي يعني اقترحها وينوي أو تنوي قوات الأندوف المنتشرة في المنطقة يعني العمل عليها كذلك، هذه الخطوة هل هي بتنسيق مباشر مع الجانب الإسرائيلي المحتل؟
0: نعم يعني يبدو أن هناك تنسيق بالفعل يعني مع الجانب الإسرائيلي. قوات الأندوف دائما يعني تكون تنسق مع الجانب مع الجانب الإسرائيلي، والجانب الإسرائيلي قد يعني أبدى موافقاته للخطة هذه التي توضع من قوات الأندوف. طبعا هذه الخطة أمينة يعني أود الذكر أيضا أن هذه الخطة كانت متبعة أساسا يعني أيضا مع النظام المخلوع سابقا، كانت نفس الخطة في هذه المناطق العازلة يحمل كل مزارع عندما يقترب من خط وقف إطلاق النار والأراضي القريبة المتاخمة يعني جدا والقريبة بتبعد أمتار قليلة عن خط وقف إطلاق النار كانوا يستخدمون هذه البطاقات. طبعا يعني في هذه الفتره الجيش الاسرائيلي اصبح يطلق النار ويطلق يعني ويعتقل المزارعين حتى لو كان حامل هذه البطاقه. اما اليوم يعني بعد هذه الضغوطات وبعد يعني شكاوي كثير من اهالي محافظه القنيطره لقوات الأندوف والصليب الاحمر، ربما يعني تم التوافق من اجل اعاده يعني عمل المزارعين في هذه المناطق بالتنسيق مع قوات الأندوف. ايضا يعني هذا سيكون هناك، سابقا لم يكن هناك انتشار لقوات الأندوف اثناء عمل المزارعين، اليوم تنتشر قوات الأندوف على خط وقف إطلاق النار بالقرب من أماكن عمل المزارعين.
1: طيب هذا الاجتماع محمد هل حضره يعني الجانب الأمني والسياسي والخدمي في المحافظة أم اقتصر فقط ما بين أهالي المحافظة والقوات المتمركزة من الأندوف في هذه المناطق؟ هنا نتحدث عن قرى وبلدات ريف القنيطرة.
0: نعم يعني في كل اجتماع طبعا يعني اذا تكون قوات يعني الجانب الامني لديه معلومات ولديه يعني انسحوا هذا الاجتماع، ربما يكون حضر عنصر من عناصر الامن يعني في هذا المكان الاجتماع، لكن بشكل عام يعني يكون الاجتماع بين المزارعين وبين وجهاء القرى والبلدات مع قوات الأندوف. ايضا يعني يتم ابلاغ الجانب الامني والجانب الحكومي في هذا الامر من اجل التنسيق لدخول المزارعين في واي اجتماع اخر، يعني من اجل يعني عندما يكون اجتماع في قوات الأندوف يخص أبناء محافظة القنيطرة يكون علم، يعني تكون القوات الأمنية على علم بها ودراية بهذا الاجتماع.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين من أبناء قرية الملاحة الشرقية بريف درعا وإحراق عدد من المنازل نتيجة لخلاف عائلي تطور إلى اشتباك. هذا وأوضح مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي والإطفاء وصلت إلى المكان لضبط الوضع وإخماد الحرائق المندلعة نتيجة للاشتباكات التي حدثت. هذا وأفادت عائلة الشيخ حسن محمد علي عبارة من حي الشماس في مدينة حمص، أفادت بأن الشيخ موقوف لدى السلطات السورية منذ 5 من شهر آذار الماضي، وأن الجهات المعنية لم تكشف حتى الآن عن مصيره أو أسباب توقيفه.
2: بعد موجة غضب وادعاءات بالتغييب القسري والاعتقال التعسفي بحق الشيخ حسن محمد علي عبارة الذي اعتقل منذ نحو 4 أشهر من دون صدور حكم بحقه، نشرت صفحة تحمل اسم مراسل الأمن في حمص منشورا تنفي من خلاله توقيف الشيخ على خلفياته السياسية أو تاريخه الشخصي. المنصة التي تعرف عن نفسها بأنها تهتم بمتابعة الشأن الأمني في محافظة حمص ادعت أن توقيف عبارة جاء على خلفية ادعائه النبوة، مع الإشارة إلى إقراره خلال التحقيقات بتلقي إيحاءات ورسائل من الله عز وجل، موضحة أنه يخضع لجلسات مناصحة وتقويم فكري، مع مواصلة إصراره على ما وصفته بالادعاءات الضالة التي قد تخل بالمصلحة العامة بالمجتمع. على الضفة المقابلة، عبرت عائلة الشيخ عبارة في بيان متداول عن استيائها من عدم حصولها على معلومات حول مكان احتجازه، رغم تواصلها مع دائرة العلاقات العامة لوزارة الداخلية التي نفت

0: بدورها احتجازه أو التوصل لأي معلومة تفيد بمكان وجوده، ما منع العائلة من إمكانية زيارته أو توكيل محام للدفاع عنه. ووسط الغموض الذي يحيط بقضية الشيخ، برزت أصوات تطالب بتصحيح ما وصفوه بالتجاوز القانوني والإخفاء القسري، فيما ذهب البعض للدعوة إلى انعقاد مجلس الشعب لتعديل القوانين المتعارف عليها سابقاً ومنع تكرار أخطاء الماضي مجدداً، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته بنيسان الماضي 210 حالات اعتقال تعسفي خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 122 حالة على يد قوات الأمن.
1: شهد طريق دمشق السويداء 1500 شخص من أهالي المحافظة باتجاه العاصمة عبر حاجز المتونة، وذلك بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون، بالتزامن مع إعلان مشايخ قرى وجبل الشيخ بيانا أكدوا فيه على السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
2: عاد طريق دمشق السويداء اليوم إلى واجهة المشهد مع تسجيل حركة عبور كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث غادر نحو 1500 شخص من أهالي السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر حاجز المتونة بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون ومنعت تنقل المدنيين. على الأرض انتشرت قوى الأمن الداخلي في محيط الحاجز وعلى امتداد الطريق لتنظيم حركة المسافرين وتسهيل مرورهم بالتوازي مع انتشار فرق الدفاع المدني على المحاور الرئيسية المؤدية إليه، حيث قدمت الدعم وضبطت انسيابية الحركة مع جاهزية للتعامل مع أي طارئ. وفي موازاة ذلك، برزت مبادرة اجتماعية لافتة في ريف دمشق، حيث أصدر أهالي قرى جبل الشيخ في منطقة قطنة ومشايخهم بياناً مشتركاً شددوا فيه على التمسك بقيم التعايش والسلم الأهلي ورفض كل الممارسات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين أو قطع الطرق أو استخدام السلاح خارج إطار القانون. البيان الذي حمل طابعاً تعهدياً واضحاً أكد ضرورة معالجة أي خلافات بالطرق السلمية وتحميل الأفراد المسؤولية الشخصية عن أي تجاوزات في محاولة لتعزيز الاستقرار في محيط جغرافي يتأثر مباشرة بما يجري في الجنوب. في المقابل، ما تزال الأوضاع داخل السويداء معقدة، حيث يعيش الأهالي ظروفاً صعبة في ظل ما يصفونه بضغوط متزايدة مما يسمى بالحرس الوطني التابع لحكمة الهجري، الأمر الذي يدفع مزيداً من السكان إلى المغادرة بحثاً عن الأمن والاستقرار. إذن في ظل هذه التطورات، تتواصل حركة المغادرة من السويداء وسط إجراءات لضبط الطريق، بينما يبقى الواقع الأمني والمعيشي داخل المحافظة البوصلة الرئيسية في تحديد خيار الأهالي بالبحث عن حياة أفضل.
1: وصلت قافلة مهاجرين تضم نحو 1700 عائلة قادمة من الحسكة إلى عفرين بريف حلب، حيث تمت عملية العودة بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد، وذلك أيضا بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة والجهات المعنية.
3: أنا صار لي 8 سنين غايبة من بين أهلي وناسي وأحبابي يعني، وكتير مبسوطة اليوم أنا رجعت على أرضي، يعني أرض المحبة، أرض العطاء، أرض الزيت والخير والبركة.
4: اليوم أهل عفرين عنهم عيد، هاي قافلة ماني يعني، هاي يعني سامنة عم بيجي، وكل ما يجي قافلة نحن نستقبله لأن أهلنا، نحن نفرح كثير. وهي الرسالة، بتمنى الشعب السوري كله يرجع على ديورهم، وفرحة كبيرة إن شاء الله، ونستقبل كل واحد ما يجي على عفرين ضيفنا ونستقبله.
1: أعلنت مؤسسة الحب

0: وباعتماد آلية الاستلام المرن في مراكز استلام القمح بمختلف المحافظات، وذلك لتسريع عمليات توريد المحصول وتبسيط الإجراءات أمام المزارعين في كافة المحافظات. هذا وأوضح مدير المؤسسة حسن العثمان في تصريح لوكالة سانا، أوضح أن الآلية الجديدة تتيح للمزارعين الحاصلين على مواعيد مسبقة عبر المنصة الإلكترونية تسليم محصولهم قبل موعد دورهم في حال توافر ساحات تفريغ شاغرة، مشيرا إلى استمرار عمل المزارع بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع. وأضاف أن المؤسسة تواصل تقديم التسهيلات للمزارعين الذين لم يسجلوا إلكترونيا عبر استقبالهم وتسجيلهم ورقيا بشكل فوري وفق ترتيب الوصول. وللوقوف على هذه الإجراءات فيما يتعلق بهذا الملف، معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحري. ديالة، بداية أهلا بك، إذن نرصد معك ما أعلنته من تصريحات مؤخرا مؤسسة الحبوب، وذلك لاعتماد آلية الاستلام المرن في مراكز استلام القمح بمختلف المحافظات السورية.
1: نعم، مرحبا أمينة. يعني ما أعلنته المؤسسة السورية للحبوب من اعتماد آلية الاستلام المرن يعني تتيح للمزارعين أن يقوموا بتسليم محصولهم من القمح قبل الموعد المحدد الذي قاموا بحجزه عبر المنصة الإلكترونية. هذه المنصة التي تم إطلاقها من قبل المؤسسة لعملية يعني بيع وشراء محصول القمح لعام 2026، بحيث تنظم هذه العملية، يعني يكون هناك تتوفر لدى المؤسسة أيضا معلومات دقيقة حول الكميات المتوقعة للمحصول، وكذلك يعني طبيعة المنشأ وبيانات الموردين. اعتماد آلية الاستلام المرن هذه اعتمدتها المؤسسة بحيث تخفف بعض الأعباء على المزارعين من خلال يعني إتاحة المجال لهم بأن من تمكن من حصاد محصوله أن يقوم بتسليمه قبل موعده المحدد، دون أن يكون مضطرا لأن ينتظر حتى تسليمه في الموعد الذي يعني حددته له المنصة بعد التسجيل عليها، وذلك يعني لتخفيف بعض الإجراءات على المزارعين، تبسيط هذه العملية، عملية شراء محصول القمح من المزارعين وتسليم المزارعين للمحصول للدولة. يعني عدة إجراءات تقوم بها المؤسسة السورية للحبوب حقيقة بهدف تخفيف الأعباء قدر الإمكان على هؤلاء المزارعين. كذلك هناك يعني إجراءات أخرى أيضا، هي يعني استمرار عمل مراكز الاستلام التي تم نشرها في كل المحافظات السورية تقريبا بكامل طاقتها التشغيلية وبعد تجهيزها بشكل كامل، بحيث حتى يوم الجمعة فإن هذه المراكز أيضا تكون يعني تعمل أيضا ويتم من خلالها استلام هذا المحاصيل من المزارعين. كذلك يعني التزامن مع من قام بالتسجيل على المنصة الإلكترونية، هناك أيضا إتاحة للمزارعين لمن لم يتمكن من التسجيل على المنصة الإلكترونية أن يتم التسجيل أيضا بشكل فوري ضمن هذه المراكز، مراكز استلام القمح المنتشرة في معظم المحافظات السورية. يعني كل هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المؤسسة السورية الحبوب لتخفيف الإجراءات على المزارعين، تبسيط هذه العملية ويعني عملية استلام وتسليم القمح، بحيث لا يكون هناك يعني تقريبا أي إعاقات ضمن موسم التوريد الحالي.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحري. وبالعودة إلى باقي أخبارنا، حيث نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة اجتماعا تشاوريا، وذلك لبحث تنفيذ بنود بروتوكول مونتريال الخاص بحماية طبقة الأوزون. الاجتماع ضم مندوبين عن الجهات الحكومية المعنية بهدف استعراض المتطلبات الدولية والمشاريع التنفيذية المترتبة على سوريا في هذا الإطار.
2: اليوم نحن مجتمعين كوزارة إدارة محلية وبيئة مع جهات ذات الصلة مع هيئة المنافذ البرية والبحرية، مع وزارة الصناعة، مع غرفة الصناعة.

0: مع نقابة المهندسين، مع كل الجهات الفاعلة في هذا القطاع. اليوم اجتماعنا بيتعلق بشكل رئيسي ببروتوكول مونتريال، هو أحد الأذرع التنفيذية للاتفاقية الإطارية، اتفاقية فيينا المعنية بحماية الأوزون. مثل ما بتعرف سوريا الآن جزء من العالم، والعالم تطور والآن بدأ يعتمد على منظومات جديدة. نحن يعني على سبيل الخصوص الحديث عن غازات التبريد والتكييف، بعد أعوام قليلة لربما الغازات المستخدمة في سوريا لن نتمكن من استيرادها، وبالتالي هذا الأمر سيؤثر بشكل مباشر على الصناعيين. هذا لو تكلمنا بشكل اقتصادي وصناعي. أما من ناحية بيئية فالعديد من الغازات المستخدمة حاليا هي مؤثرة وضارة جدا بالبيئة، والتوجه العالمي للتخلص منها. بطبيعة الحال نحن ملزمين أن نكون مواكبين لهذا التطور في العالم، وإلا يعني سنكون في يوم ما مكب للتخلص من التقنيات التي تريد الدول التخلص منها.
1: أعلنت شركة سوريا للبترول إنجاز أعمال إزالة الحرقات البدائية في محافظة الرقة بشكل كامل في إطار جهودها للحد من التلوث وحماية البيئة. هذا وقال مدير إدارة الدعم التنفيذي في الشركة ماجد الحديد، قال إن استكمال إزالة الحرقات تسهم في الحد من الآثار الصحية والبيئية، وأضاف أن المحافظة دخلت مرحلة جديدة تقوم على معايير أفضل لإدارة الموارد النفطية، مؤكدا أن الشركة تواصل بالتوازين تنفيذ الأعمال ذاتها في عدة مناطق للإنتاج، وذلك وفق خطة متدرجة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما ينعكس ذلك إيجابا على المواطنين والاقتصاد الوطني. يشكو مواطنون في مدينة حما من انتشار الحشرات والبعوض بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ويبرر مجلس مدينة حما قلة عمليات الرش بنقص الأدوية اللازمة منذ أكثر من 6 أشهر. مراسلنا ياسر الروح والتفاصيل.
2: مع بداية الصيف تتزايد شكاوى الأهالي في حما من انتشار الحشرات في الأحياء القريبة من نهر العاصي والبساتين. الحرارة والبيئات الرطبة تهيئ ظروفا مثالية لتكاثر البعوض والذباب، ما ينعكس على راحة السكان وصحتهم. الأهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد إزعاجا عابرا، بل تؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية.
3: ما عملنا من ليم البق بتدور يا لطيف، شو بق يعني هلأ قاعدين هوني وبإيدينا عم ننفض هالبق وبتطير على وجهنا وعضف العاصي، يعني لا في بخ ولا في حدا يبخ. يعني هلا من كم نهار اجوا بدنا يبخوا، قال وقفوا هيك شوي بخوا وضلوا رايحين هيك، بس بخوا بهالبساتين تعال شوفوا على البرغش اللي هي عم نطرق الدار ومبعد عن الدار من البق.
4: والله ابن ابني كله كان يعني عم يتقرص وكله مليان ايده بقع وايده شو اسمه هي بسبب القرص، يعني يعني عبي لانه بقع عم يقرص كبير، حجمه كبير البق. اتصلنا نحن بالجهات المعنيه على اساس يجوا يبخوا، بخوا قسم وتركوا قسم ووعدونا انه يبخوا ثاني مره.
2: شكاوى الأهالي تضع مجلس مدينة حما أمام مسؤوليات متزايدة، خاصة مع الظروف التي تساعد على انتشار الحشرات. المجلس يقول إنه ينفذ حملات رش، لكنه يواجه نقصا في بعض المبيدات إضافة إلى ممارسات تزيد من المشكلة.
5: طبعا ترد من المواطنين الكثير من الشكاوي بشكل طبيعي واعتيادي من كل موسم عن انتشار البعوض ودرجات الحرارة. نحن عم نخدم هذه الأحياء حسب الأولوية البعد والقرب من نهر العاصي. نحن مديرية الشؤون الصحية منتابع هذا الموضوع عن طريق شعبة رش المبيدات، تقوم برش نوعين من المبيدات الحشرية. النوع الأول هو النوع الرذاذي، النوع الآخر هو النوع الضبابي الذي يمزج بمادة المازوت. أبرز الصعوبات التي تواجه شعبة رش المبيدات هي عدم توفر المبيدات الحشرية وخاصة النوع الرذاذي، حيث نعاني من أكثر من 6 أشهر من نقص حاد في هذه المادة.
2: مكافحة الحشرات في حما تحتاج تعاونا مستمرا بين الجهات الرسمية والأهالي. فبين حملات الرش وجهود النظافة يبقى الوعي المجتمعي أساسيا للحد من انتشار هذه الآفة.
6: بين معاناة الأهالي وجهود الجهات الرسمية تبقى مكافحة الحشرات مسؤولية مشتركة. النظافة العامة وتوفير مستلزمات الرش خطوات قد

0: يحدث فرقا في حياة السكان. ياسر روح تلفزيون سوريا مدينة حماة.
1: تبتعد الخضروات والفواكه حتى عن موائد كثير من الأسر في دمشق، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ يقدر بنسبة 30% عن العام الماضي. مراسلتنا ماريا تعباد وأحوال المواطنين عن قرب في هذه المادة الآتية.
2: بعد أن كانت عنصراً أساسياً لا تستغني عنه الموائد، غدت اليوم في نظر كثيرين من الكماليات، فتراجع الإقبال عليها بشكل ملحوظ، وأصبح اقتناء الضروري منها فقط خياراً تفرضه الظروف.
3: يعني راتبنا ما بيجيب فواكه ولا بيجيب، يعني أنا مثلاً مهندس متقاعد، راتبي ما بيوصل للمليون، شو بدي أشتري؟ بالمليون ما بيعيشوا ثلاثة أيام أربعة أيام. الوضع ما بي يعني غلا ما بيناسب، يعني هذا مؤخر بتاخذي فواكه كيلو الدراهم 25، كيلو المشوش 20، هذول كلهم ما بتقدري تاخذيهم، ما بتقدري تاخذيهم، يعني بتاخذيهم مره بالشهر.
2: شهدت اسعار الخضروات والفاكهه ارتفاعا بنحو 30% مقارنه بالعام الماضي، الامر الذي انعكس سلبا على حركه الاسواق، إذ أدى إلى تراجع أعداد البائعين في ظل معاناتهم من ضعف الحركة التجارية.
4: يعني هلأ الواحد كنا مثلا نزل بضاعة منيح نقدر نكتر، هلأ وقت عم يزيد بضاعة ما عم نعرف من نروح فيها، صايرنا عم نوزع مثلا العالم أو شيء، وبيجي زبون بيسأل مثلا قديش هذا الغرض، بيلاقي عليه غالي، يعني غلا كتير، يعني عم يأثر على العالم. الله يفرج، يعني مثل إنه عنا الموزات صار لهم من أول مبارا مثلا هن 5 كراتين، كيلو الموز ب18 كان قبل مثلا 9000 10000، هلأ على الارتفاع الأسعار كيلو الموز ب18 وب20، يعني اللي عنده أهل مثلا ما حيبقى أقل من كيلو ما بيحسن يأخذ.
2: يعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى زيادة كلفة الإنتاج الزراعي وكلفة النقل والتوزيع، فضلا عن تأثير العوامل المناخية بما في ذلك موجات الحر والصقيع التي انعكست سلبا على حجم الإنتاج الزراعي.
1: أمام عجز المواطن عن اقتنائها اختفت تلك الألوان المتنوعة من معظم الموائد السورية، لتترك خلفها مشهدا تتصدره الأسعار المرتفعة وتراجع القدرة الشرائية بعد أن كانت ملاذا آمنا يلجأ إليه الجميع. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
5: ختام التاسعة في أمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره.

بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربيا وعالميا وأصبح عضوا بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953 وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931 وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا، يا رب يكون يومكم مليان راحة وطاقة حلوة. وصباح الخير عمار.
1: صباح الخير يا منى، صباح الخير مشاهدينا، وصباح المحبة لكل اللي بلشوا صباحهم معنا،
0: سواء كنتوا بالبيت أو بالشغل بالطريق أو حتى مع فنجان القهوة الأول. يسعد صباحكم جميعا،
1: ونحن كمان جاهزين رافقكم بحلقة جديدة فيها مواضيع خفيفة وقريبة من يومياتنا،
0: يعني من الجمال والعلاقات للصحة النفسية والموسيقى، فقرات منوعة وضيوف رح يضيفوا أجواء حلوة للصباح.
1: لهيك خلونا نبلش بالعناوين. بفقرة مفاتيح الشغل بنفتح اليوم ملف التدريب الصيفي، وكيف ممكن يكون أول خطوة حقيقية للدخول لسوق العمل وبناء الخبرة المهنية.
0: وبفقرة الجمال اليوم رح نحكي عن تجميل الأذن، وكيف ممكن هالإجراء ينعكس على شكل الوش والثقة بالنفس عن بعض الأشخاص.
1: وبفقرة على الأصول اليوم رح نحكي عن إتيكيت العلاقة مع أهل الشريك، وكيف ممكن نحافظ على الاحترام والراحة بدون حساسية أو تدخل زائد.
0: وبفقراتنا المنوعة لليوم نفتح زاوية حكي نفسي لنفهم أكثر الصورة النمطية بالسوشيال ميديا عن الصيف،
1: وكمان نواكب آخر ترندات وأخبار السوشيال ميديا بفقرة كلام ميديا مع هديل، وبنختم صباحنا بلون أخضر ولمسة رايقة بفقرة زاوية خضراء. خلوكم معنا. صباح الخير مشاهدينا من جديد، يعني بدي ارجع صباح عليك منى.
0: صباح الخير عمار.
1: اليوم حدث عالمي بيصير كل اربع سنين مره،
0: متحمس شكلك
1: جدا صراحه، واللي هو انطلاق المباراه الافتتاحيه لكاس العالم 2026.
0: يعني فعلا عمار هيك البدايه انا متاكده رح تكون ناريه مع المواجهه بين المكسيك وجنوب افريقيا ضمن افتتاح بطوله كاس العالم، والكل اكيد عم يترقب هالموعد الكبير جدا.
1: صحيح يا منى، ويعني هالمباراة الافتتاحية رح تجمع منتخبين عندهم طموح أكيد كتير كبير، منتخب المكسيك اللي عم يلعب قدام جمهوره تقريباً وبحماس عالي جداً،
0: وبالمقابل عمار يعني منتخب جنوب أفريقيا جاي ليحاول يثبت حاله من أول مباراة ويعمل مفاجأة قوية بالبداية.
1: يعني إذا بدنا نحكي عن ترشيحات، مين بتحسي منى هالقوة؟ يعني أنت أكيد رح تقليلي من هن، مين بتحسي الترشيحات الأقرب بنظرك لأنه تاخد كأس العالم بهي النساء؟ وهي بدي أخذها يعني الفاينل بتذكر ممكن يكون بعشرة أو لا 19-7 هو المباراة النهائية، فنحن ب20-7 رح أطالك هذا الفيديو وأقول لك إذا كان ترشيح تبعك صح أو لا.
0: هلأ بدك يعني عن جد أقول الصدق والصراحة؟ للأمانة هلأ دايما يعني اللي متعودين عليهم بيكونوا دايما بالقمة هن البرازيل والأرجنتين والبرتغال وفرنسا، بس بصراحة يعني هالمرة ما بعرف ليش حاسة إنه المنافسة قوية جدا، يعني في منتخبات أوروبية وأمريكية لاتينية عندها خبرة كتير كبيرة، بس دايما كرة القدم فيها مفاجآت وما فيها شيء محسوم.
1: إيه هلأ أنا ما بدي هذا الكلام، أنا بدي توقعي لي منتخب عشان نحكي ب20-7. أعطيني اسم منتخب بتحسي أو إجاك إحساس إنه راح يربح.
0: برتغال؟
1: يأ. أوكي طيب.
0: لا. طب أنت أرجنتين مو؟ يعني شو رأيك؟
1: خلاص.
0: أنا برأيي أنا هيك مشاهدينا هيك حساوي، وقت تخسر الأرجنتين أنا حأصهد
1: وأتخسر
0: وننشره وأسمت فيك يا عمار.
1: طيب نحن إن شاء الله لقاءنا ب20-7. حيكون بحلقة إذا طلعنا أنا ومنى حنرجع لهي المقدمة ونورجيكم مين حيفوز، البرتغال أو الأرجنتين. إذا الأرجنتين ربحت يعني
0: شو؟
1: وإذا كان البرتغال ربحت وإذا في

0: منتخب غير البرتغال والأرجنتين فخلص احنا طلعنا هيك.
1: انا من الاول قلت انه حاسة يعني هالمرة حتكون مفاجأة، يعني حاسة انه حيكون في كثير مفاجآت هالموسم هذا.
0: 27/7 ان شاء الله نلتقي.
1: خلص نلتقي مشاهدينا، يعني بما انه هيك الاراء كثيره وفي هيك جدال بيني وبين عمار، زميلتنا هدير نزلت على الشارع وسالت الناس مين بتتوقع يكون بطل كاس العالم لسنه 2026، لهيك سوا رح نسمع شو التوقعات.
2: المانيا، بتوقع فرنسا،
3: اسبانيا.
4: مع بداية كأس العالم تكثر التوقعات والترشيحات والكل بده يعرف مين البطل، لهيك سؤالي للناس اليوم مين تتوقعوا يربح كأس العالم؟
3: إسبانيا، مستقرين على مستوى الأداء من زمان، مدرب قديم معهم شلون؟ واللعيبة أغلبيتهم لعيبة برشلونة أغلبية، فمتفاهمين مع بعض ولعبوا أوروبا اليورو، لعبوا مع بعض التشكيلة نفسها.
2: والله بتوقع فرنسا لأنه منتخب قوي، عنده كل العناصر الموجودة يعني من الدفاع للوسط للهجوم، منتخب قوي يعني ومجموعته جد شوي سهلة، يعني مو مجموعة قوية.
5: أنا بقول الفرنسيين، موهب شاب، فريق قوي، يعني فرصهم أعلى من أي حدا.
6: أتوقع البرتغال، يعني مشان نهاية مسيرته لرونالدو يكون يتوج بكأس العالم، يعني فريق منظم.
7: من البرتغال أو برازيل، الله أعلم
8: يعني. يا برازيل يا ممكن الأرجنتين أو برتغال. هلا عندك أنت ميسي وأسطورة كمان، إنه ممكن ياخده هو مثل ما أخده بال 2022، ممكن رونالدو إنه يحسم هذا الشيء وياخده، وممكن البرازيل تاخده لأنه ممكن إجا نيمار، ممكن إجا فينيسيوس، يعني ممكن إجوا لعيبة كتار لبرازيل ممكن ياخدوه كدفاع كهجوم، برازيل قوية بتكون.
2: ألمانيا، والله ما كتير يعني متابع التشكيلة، بس يعني إن شاء الله بشجعوا هذا الفريق، أخذ كأس العالم قبل ما.
9: لا في اثنين، البرازيل والمانيا نفس اول شيء يعني.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد، يعني من بعد ما سمعنا الآراء الواضح انه ألمانيا متصدرة التوقعات هالسنة، بس هلا خلينا نحكي اكثر بمواضيع حلقتنا لليوم. بالفترة الأخيرة صار في منافسة كبيرة بسوق العمل، وحتى الخريجين الجداد صار انه مطلوب منهم خبره قبل اول وظيفه فعليه.
0: صحيح يا منى، وهذا الشيء خلى التدريب الصيفي او الانترشيب يتحول من تجربه اضافيه لخطوه اساسيه باي سي في، لانه كثير شركات صارت تهتم بالخبره العمليه حتى لو كانت بسيطه جدا،
1: وخاصه باقسام الموارد البشريه فتره التدريب احيانا بتعطي صوره واضحه عن شخصيه المتقدم، يعني التزامه، طريقه تواصله، سرعه تعلمه داخل بيئه العمل وكل هدول التفاصيل.
0: صحيح، ولكن بنفس الوقت ممكن التدريب بيكون مفيد، وكثير شباب بيحتاروا شو هو المكان المناسب وكيف بيستفيدوا من التجربة بشكل حقيقي جدا.
1: ولهيك يا عمار اليوم بفقرة مفاتيح الشغل رح نحكي عن أهمية التدريب الصيفي وكيف ممكن يفتح باب فعلي للدخول لسوق العمل، وأكيد مع خبيرة الموارد البشرية هيا القبيطري. يسعد صباحك يا رب.
0: يسعد صباحك يا هيا.
10: يسعد صباحك،
1: نورتينا كالعادة، تسلم
0: يا أهلا وسهلا. هلأ لابسة ألوان أنا بحبها.
1: في هيك يعني سبب
10: مهني.
1: لا كنا عم نحكي
0: يعني بتدل شو بتشجع.
1: كنا عم نحكي عن كأس العالم وكل واحد مين بشجع ومين بيتوقع انه يفوز، فاذا بدنا نحكي هيك ناخذها شوي من ناحيه الموارد البشريه والشركات، برايك الشركات لازم انه تشجع انه مثلا هيك تحط مثلا شاشات كبيره بقلب الشركه حتى الموظفين تتابع وتشارك، ولا لا ممكن يصير جدل بالموضوع؟
10: حقيقة كتير شركات بيستغلوا موسم كأس العالم لحتى يعملوا خلينا نقول جو ضمن الشركة. دائما بنسأل الموظفين مين هن الفرق اللي عم تشجعوها، منوزع عليهم إعلام، نعمل جو تنافسي في مباريات حتى مهمة ندي عليها الموظفين حتى يصير في جو حماس ونكسر الروتين تبع الشغل.
0: طيب هيا انتو جماعة الموارد البشرية يعني ما بتشجعوا حدا هيك بس بتحضروا ولا بتشجعوا منتخب معين؟ صرت شك بالموضوع.
10: نحن اشرار منشجع اللي بيفوز.
1: يعني أنت برأيك مين هيفوز؟ برأيك؟
10: هلا حقيقة مثل ما سمعنا أغلب الأشخاص عم بيقولوا ألمانيا ألمانيا، والسمعة ايه؟ دائما متوجهة ما بعرف ليش لألمانيا ألمانيا وأرجنتين عشان ما نزعلك.
1: طب أنا هيك يعني بدي توجهي لي رسالة لكل الشركات حول أهمية هذا الموضوع، إنه قد إيه عن جد فعلا لازم يدعموا هذا الموضوع، يعملوا هيك جو حماسي هيك بين الموظفين، شو بتقولي لهم؟
10: حقيقة اليوم الجو الحماسي وكسر الروتين هو شيء كتير مهم، وبالنهاية هذا الشيء عم بيجي موسمي ما إنه شيء متكرر.

0: استغلالها لهي الفرصة بيعطينا دافعية للموظفين، بتلاقي بعدين في تفاعل بيناتهم، بيخفف جو الشحنات السلبية وبيصير في عندي تنافس إيجابية وطاقة إيجابية بالمكتب. فكتير مهم إنه نحن نستغل هذا الموسم ونعمل أكتيفيتي بتتعلق بكأس العالم.
1: هلا مبدئيا أنا وعمار موافقين على هذا.
2: موافق. رح تعملي أكتيفيتي. خلاص متفقين.
0: انتظرونا.
2: طيب خلينا نفوت هلا بموضوع الفقره، قديش فعلا الانترشيب بالسي في ممكن يكون في عنده افضليه كثير كبيره بالنسبه للخريج؟
0: تمام، قبل ما نحكي او عن اهميه الانترشيب خلينا بس نوضح شو معنى الانترشيب. هو التدريب لفترة معينة اللي بيستغله الطالب ضمن الفصلين بسوق العمل لحتى يجرب مهاراته ويربط الشيء اللي تعلمه بالدراسة مع سوق العمل. فأهمية التدريب حقيقة هو شيء جدا عامل حاسم ضمن سيفيت أي حدا. يعني اليوم هو التدريب هي فرصة عم تعطي هاي الموظف لحتى أنك أنت أو سوري هو الشخص المتوقع أنه يكون موظف أنك أنت تجرب مهاراتك، شو هي الأمور يلي أنت بحاجة أنك تحسنها، حتى هي الدراسة. طيب أنا شو استفدت من الدراسة وكيف أقدر أربطها بسوق العمل؟ وبالإضافة اليوم الشركات ما عادت هي تنظر لا فرصة التدريب إنه هي فرصة عم تعطيها للطالب، لا اليوم نحن صرنا كشركات عم نستغل فرصة التدريب بإنه نحن نختار الأشخاص الأكثر موهبة والمهارات اللي أكثر تميز ضمن هدول الأشخاص لحتى يكونوا معنا موظفين بالفترات المستقبلية.
1: طب يعني قد إيه أهمية وجود التدريب بالسي في؟ يعني أنا كحدا لسه متخرج جديد، وجود التدريب بقلب السي في تبعي شو بيعطيني إضافة؟
0: اليوم لا خريجين حديثين بتلاقي عم بيوصلنا كتير كبير عدد من السيفيات.
1: صحيح.
0: اللي بيميز سيفي عن التاني هن الأشخاص اللي عندهم انترنشيب سابقة أو خبرات تجريبية تدريبية سابقة. هدول الأشخاص بيعطونا مؤشر إنه هن أشخاص عندهم مبادرة، عندهم حب للتعلم، وفعلا اكتشفوا مهاراتهم ولو عاشوا تجربة بسيطة بسوق العمل. نحن كHR دائما مفضل الأشخاص يلي عايشين تجربة عمل سابقة، لأنهم هدول الأشخاص رح يكون في عندهم إمكانية إنه نحن يعني قرينا إنه هدول عندهم إمكانية تعلم، عندهم حب، عندهم بحث واستكشاف أكثر.
2: طيب أنت كونك HR بدناك تحسمي هذا الجدل اللي الكل عم يحكي فيه اليوم. قسم الموارد البشرية بأي شركة عشو بدور أكثر على الشهادة، الشهادة الأكاديمية، الإجازة، شهادة المعهد إلى ما هنالك، أو المهارات الشخصية والخبرة العملية؟ كتير أشخاص بيقولوا إنه يعني المهارات الشخصية هي كتير مهمة، كيف الشخص ممكن يتصرف مع زملائه، كيف ممكن يشتغل، كيف بيلبس، كيف بيعصب، كيف بيكون، هذه هي كلها عبارة عن مهارات شخصية. والأهم هو الانترشيب اللي هو ضمن وسياق موضوعنا.
0: ببساطة اليوم الشهادة المهنية هي مفتاح لدخول لسوق العمل، لكن هي ما بتضمن لنا تذكرة النجاح ضمن هذا الشغل. يعني اليوم أنا الشهادة قادرة أن تخليني فوت أعمل مقابلات، لكن مو يعني أني أنا رح أنقبل ضمن هالمقابلة. وفي حال أني أنا انقبلت إذا ما كان عندي مهارات شخصية عم طور من إمكانياتي، فلا يعني أني أنا رح استمر ضمن هذا المكان. يعني المهارات حتى التقنية نحن كموظفين HR ما كتير منركز عليها، لأنه منعرف أنه المهارات التقنية هي أمور قادر الشخص يتعلمها ضمن العمل.
1: صحيح.
0: أما الأهم هي المهارات الشخصية، قدرتك على التعلم، مبادرتك، والأكيد قدرتك على التواصل.
1: طيب هيا أنا بدي نكون هيك شوي واقعيين صراحة، لأنه هذا الموضوع أنا من زمان كتير هيك مشكل لي هيك إشارة استفهام. ببعض الجامعات شرط أنه الطالب يعمل تدريب صيفي يعني خلال السنوات الدراسية تبعه. بعض الطلاب بيفكروا أنه خلص خليني أنا بس مجرد حطوا رأي عند مؤسسة كبيرة وإلى اسمها بدون ما داوم، بس أنه خلص مجرد أنه أنا عبيت هاي الفترة وأخذت الشهادة من عندهم وحطيتها بالسي في تبعي. وبعض الأشخاص ما بيصح لهم هالفرصة، بيروحوا لا بيدربوا بمؤسسة صغيرة ما لها معروفة وبيدربوا مثل أي حدا عم يتدرب. فبرأيك كسي في أي أقوى؟
0: اليوم لا يعني إذا أنا رحت حطيت شهادة أو أخذت شهادة من مكان عمل أو اسم مؤسسة مشهورة لا يعني إنه هو حيكون قيمة مضافة. القيمة المضافة للمتدرب أو للطالب هو المكان

0: اللي بيعطيني خبرة حقيقية وبيخليني واجه سوق العمل. يعني أنا وقتها عم كون عم أقدم على شركة بس هي عم تعطيني مهام متكررة ضمن فترة طويلة، فأنا عم كون عم بخسر وقتي وعم ضيع إمكانية أني أنا أتعلم. لهيك في حال أنا كنت طالب وكان عندي خيارين، شركة صغيرة لكن الفرص أني أنا أتعلم منها واجه السوق شوف تحديات جديدة، أم شركة كبيرة عم عيد بس المهام نفسها. لا، أنا بنصح أنه نحن نختار الشركة الأقل شهرة، لأنه أنا بنهاية التدريب بدي أطلع بخبرة. أنا اليوم كHR رح أسألك أنت شو تعلمت من هذا التدريب، ما رح أسألك عن اسم الشركة يلي دربت عندها.
1: معناتها كلامك هو جواب لسؤال بيقول أنه المكان الأفضل بالنسبة للمتدرب خلال اختياره لحتى يكبر خبرته مهنيا هي الشركة الأقل شهرة،
0: الشركة اللي بتعطيك الشركة اللي بتعطيك تجربة عملية حقيقية أكثر، عم تواجه فيها السوق، تكتسب فيها مهارات ضمن وقت معين، هون بيكون الاختيار الأصح.
1: بغض النظر عن اسم الشركة وعن مدى شهرتها وعن مدى حتى نجاحها،
0: 100%
1: هم أنا تعطيني الخبرة لأنه بدي أهل حتى أكمل بسوق العمل بشكل المطلوب. طيب، أحيانا بيعتبروا أنه مكان العمل أو هي فترة التدريب اللي بتصير خلال الشركة هي فترة استغلال، بيطلع منها المتدرب ما بيفهم شيء ولا استفاد شيء، يعني ما استفاد شيء من هي التجربة. امتى انا بدي يعني اعرف انه انا هذا المكان فعلا ما اعطاني النتيجة المرجوة، ما اعطاني الخبرة المرجوة، ولا حتى خلاني استفاد لحتى كمل بسوق العمل بالحالة المطلوبة؟
0: تمام، ببساطة الفرق بين الاستغلال وبين التدريب الناجح هو قديش أنا عم بكتسب مهارات وعم بتعلم من هذا المكان. يعني إذا الشركة بس كانت عم تعطيني مهارات متكررة بدون ما يكون في مشرف عم بيوجه لي ملاحظات أو تغذية راجعة بناءة، هون أنا عم كون عم ضيع وقتي، وقت عم بيكون هذا التدريب ما عم بيحقق لي الهدف المرجو يلي أنا عم بطلبه من هذا التدريب، فهون عم بيكون في عندي استغلال. وللأسف في شركات كتير تفتح فرص تدريبية لأنه بيكون في عندها مهام متكررة متراكمة، أرشفة، متابعة بس داتا انتري. نحن بدنا نكون واعيين ونحن نكون دقيقين عند اختيارنا للفرصة التدريبية المناسبة لنا.
2: طيب، هي بما أنه هيك يعني صرنا بموسم الصيف وفي كتير شباب هلا حابة أنه تروح تتدرب، شو أكتر الصفات اللي بيطلعوا عليها قسم الموارد البشرية بالمتدربين؟ يعني هن شو الشغلات اللي بيدقوا عليها بيلاحظوها؟ يعني شو
0: الأكيد اليوم نحن بما أنهم هن طلاب أو حديثين التخرج ما منكون عم ندور على الخبرات المهنية اللي عندهم، نحن عارفين أنه هدول الأشخاص جايين يبنوا مهارات معينة عنا ضمن الشركة. النقطة الأولى كHR أنا بهتم فيها هذا الشخص قديش عنده قدرة على التواصل والتفاعل مع فريقية اللي هو موجود ضمن هاي الشركة. النقطة الثانية قابلية التعلم، فضوله، هل عنده قدرة على أنه هو يسأل يتقبل الملاحظات، هل هو شخص مانو مستمع، هو شخص فعلا عم بيعمل جودة وأداء عالي من ضمن هذا التدريب. هي الأمور اللي نحن كHR مننظر إلها خلال التدريب، لأنه نحن هذا المتدرب بالنسبة لنا هو potential employee للمستقبل. فكل ما بيكون في عندي معايير واضحة وهذا الشخص عم بيشتغل من قلبه وعم بيعطي عم بيتعامل مع هالفرصة التدريبية كأنها فرصة عمل، فهون رح تكون الفرصة الناجحة.
2: قد ايه الالتزام كمان بيلعب دور؟ يعني يرجع على الوقت، يطلع على الوقت، مثلا لبسه، يعني لباقته، اسلوبه.
0: طبعا اليوم السلوكيات اللي عم بيمارسها هذا المتدرب ضمن هي الشركة هي معايير لينجح ضمن هذا العمل، لانه اليوم هي السلوكيات هي نحن قادرين نلاحظها من اول الايام. عدم التاخير، التزامه بالمواعيد، التزامه بالمهام يلي انا عم بوكله لها، عم بيعمل جودة عالية ضمن هي المهام، عم يسأل، عم بيحاول يكتشف، ما عنده هدف واضح. انا عم بربط اختصاصي وعم بربط الشيء اللي تعلمته بالواقع العملي، قديش في فرق بيناتهم وقديش قادر يكون قيمة مضافة، عندي معلومات حديثة ضيفة لهيدي الشركة. هي السلوكيات البسيطة قادرة انه هي تعمل انطباع مهني ايجابي وتبني سمعة مهنية كتير حلوة.
1: طيب، اليوم نحن كلنا نعرف اكيد انه عدم التزام الموظف وما يكون عم يشتغل بالطريقة الصح، ما يخلص تاسكاته بالطريقة الصح، هي اكتر الامور اللي بتخلي لي الموظف يخسر الشغل او فرصه لحتى يشتغل.

0: بهي الشركة. في أمور ممكن المتدرب ما بيكون على علم فيها، ما بيكون منتبه لها، ولكن هي فعلا ممكن تخسره فرصة التوظيف من البداية أو حتى التدريب كمان.
1: صحيح، في أخطاء كتير ممكن يمارسها الطالب أو المتدرب خلال الفترة بتخليه يخسر فرصته الاستثمارية من هذا المكان، لما يكون فايت على هذا التدريب بدون هدف واضح، ما نعرفان هو ليش اختار هالشركة أو ليش أنا اخترت هذا المجال حابب اتدرب فيه، خلص لمجرد تدريب أنا سمعت قدمت عليه، لازم يكون في عندي هدف واضح أنا داخل على هذا التدريب. النقطة الثانية بده يكون في عندي شغف، بده يكون في عندي حب للتعلم، حب للاطلاع، مو بس بدي يكون متلقي أو مستمع. النقطة الثالثة للأسف اللي كمان كتير عم بنشوفها، الأشخاص اللي عم تجي كمتدربين عم بيتعاملوا مع التدريب كمجرد ساعات أو كمجرد مادة تعليمية، أنا عم أقضي هالمادة وأخلص منها، لا، اليوم هي فرصة استثمارية لحتى أنت تكتسب معلومات ممكن تحقق فرصة عمل بالمستقبل. وكتير أشخاص كمان للأسف يجوا خلال ساعات اليومية للتدريب بيقضوها على الموبايل، فأنت اليوم خسرت بناء العلاقات، خسرت التفاعل مع الأشخاص المحيطة. اليوم بناء العلاقات المهنية هي أهم الأمور يلي أنت لازم تشتغل عليها كمتدرب لحتى تحقق تدريب ناجح.
0: طيب نحن اليوم هلأ بدنا نعمل هيك، أما نقطة بنعمل هيك شغلة عملية، يعني بدي أسأل منى وبدك تحليلي لي أنت الموضوع. منى، أبي تخبريني عن تجربة سابقة مريتي فيها بفكرة التدريب خلال الجامعة. شو استفدتي منه وكيف كان التدريب؟ شو كانت الأمور اللي أنت انتبهتي عليها أكثر شيء؟ وبناء على كلامك رح نخلي هيا تحلل الحالة بشكل عام وتعطينا نصائح عامة.
2: ايه حاسه حالي
0: حاسه حالي ضيفه
2: صحيح عمار. ايه انا تدربت للامانه، كنت كنت خاصه السنه الثالثه بالجامعه، قدمت على المكان. صراحه كان بالنسبه لي تحدي جدا كبير، لانه كان بالنسبه لي انا كطالبه انه مجرد ما ادخل على هذا المكان هو يعني كيف بدي اقول لك نجاح كثير كبير. فمريت بعده امتحانات قبل ما ادخل على هذا المكان، كان امتحان عملي، كان امتحان نظري ثقافي، غير الانترفيو يلي عملوه معي. فانا مجرد ما فت حسيت حالي اني انا عملت انجاز كثير كبير، يعني بصراحه كثير استفدت. يعني اول شيء للامانه هذا مو مجرد حكي، انا عن جد استفدت، فتت بعدة أقسام بمجالي بالإعلام، عرفت أنا تماماً وين بحسن أني أبدع، تعاملت مع يعني مختلف الجنسيات ومن ثقافات مختلفة، فهذا الشيء كتير زاد لي على شخصيتي. وبالإضافة للعلاقات اللي أنا كونتها هنيك، يعني كانوا عالم جداً هيك، يعني عندهم كفاءة عالية، وكتير استفدت كتير جداً يعني.
0: وهي كانت الحالة العامة. متأكد تشرحي لنا كيف شفتي الموضوع، كيف شفتي الحالة، وشو بتعطي نصائح عامة لكل حدا، للشركات، للطلاب، لأي حدا حابب يدرب؟
1: تمام. اليوم الحالة اللي مرقت فيها منى هي حالة مثالية. اخترنا المجال يلي هو مرتبط ضمن عملنا، أول شيء اللي هو متعلق بعدة أقسام ضمن اختصاصي، فهذا الشيء كانت حالة ممتازة. واليوم النقطة الأولى اللي بالبداية كانت هي عبارة عن أنتك مرأتي باختبارات تقنية، بالإضافة لمقابلة مع الاتشار، هذا بحد ذاته هو كمان قيمة مضافة ضمن عملية التدريب. والأكيد أنه أنا وقتها بكون عم بتفاعل مع جنسيات أو حتى مع شخصيات مختلفة، هذا الشيء رح يخليني أفهم أنه مو بس في شخصيات هي مثالية أو مثل ما أنا متوقعة ضمن العمل، رح يكون في تحديات، رح يكون في صعوبات، رح يكون ممكن أنا عم بتعامل مع CEO، مع تيك ليدر، أو حتى مع بير لإلي بنفس المستوى أو بنفس الخبرة. كل هي التجارب هي عبارة عن بيبي ستيبس نحن عم نبنيها لحتى نكون جاهزين بعد التخرج لحتى ناخد فرصة العمل اللي بنستحقها واللي عم نحلم فيها.
2: برأيك هي هيك بالختام لازم المؤسسات تعمل اختبار هيك ثقافي ونظري وعملي قبل ما ياخدوا المتدرب؟
1: حقيقة نحن وقتها بيكون في عندي عدد كتير كبير من المتدربين كقسم موارد بشرية مختص كقسم تدريب، بيكون في عندي معايير لحتى أنا اختار وفلتر بين هدول المرشحين أو المتدربين يلي رح يكونوا عندي. حيكون في عندي اختبار شوف قديش ثقافتهم بتتلائم مع ثقافة الشركة، قديش عندهم فعلا إمكانية للتعلم للتطوير، هل عندهم البيزك تبع المعلومات إن كان معلومات الاستعمال الحاسب الكمبيوتر اللغة أو غيرها. هي المعايير البسيطة أنا

0: قادر من خلالهم كـ HR فلتر المرشحين وشوف قديش هن فعلا عرفانين شو الهدف من هذا التدريب او خلص انا مجرد مجال وحابب اتدرب فيه. الاهم انه انا اليوم اتعامل مع هذا التدريب هو كفرصة استثمارية، هي فرصة عمل، انا باب عم دقه ممكن رح يفتح لي بواب كتير كبيرة للمستقبل.
1: هيا قبيتري شكرا على هاي المعلومات القيمة، نورتينا، شكرا لهي الإضافة، وأكيد شكرا أنه عطيتينا نصائح.
2: نورتينا هيا، شكرا كثير لإليك.
1: شكرا جزيلا، نورتينا. يعني إن شاء الله تكون هالفقرة شجعت الشباب يستثمروا أي فرصة تدريب بطريقة صح، لأن أحيانا أول خطوة صغيرة بتفتح باب كتير كبير للمستقبل.
2: مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع مع عمار وفقرة الجمال، خليكم معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد. أحياناً تفاصيل صغيرة بشكل الوجه تترك أثر كتير كبير على ثقة الشخص بنفسه، ومن أكثر الأمور اللي ممكن تسبب إحراج البعض هي مشاكل أو اختلافات تتعلق بشكل الأذن. مع تطور الطب الخاص بالتجميل صار في حلول لحالات كثيرة مثل الأذن البارزة، التشوهات الخلقية، وحتى المشاكل الناتجة عن الإصابات أو الثقب الزائد. واليوم بفقرة جمال رح نتعرف

0: أكثر على هي الإجراءات والحالات مع مختص التجميل وخبير التجميل دكتور محمد زعزوع اللي صار معنا بستة صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخيرات.
0: كيفك دكتور؟ شو الأخبار؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. خلينا نبلش هيك بشكل طبيعي.

0: النفسي والسلوكي عند الأطفال بشكل خاص؟
1: من أكثر المشاكل
0: طبعاً. هلا هي نسبة عالية جداً بين المشاكل أو التشوهات التجميلية، وهي تعتبر أكثر التشوهات الجمالية اللي ممكن تصيب الأذن الخارجية. مشكلة الأذن البارزة أو ما تسمى بالأذن الوطواطية إنه بهي الحالة هي بتلعب على العامل النفسي لدى الطفل. نحن نعرف إنه الطفل الوعي الاجتماعي والإدراك الثقافي عنده ما بيسمح له إنه هو يتحمل التنمر اللي بيتعرض له من زملائه أو أصدقائه بالمدرسة. هاي المشكلة تظهر منذ الولادة، يعني ما الأهل، بعض الأهل بيفكروا إنه هاي المشكلة ممكن مع الكبر أو تقدم العمر تزول هاي المشكلة، وإنما لا، هاي المشكلة تظهر مع الولادة وتستمر بالظهور والاستمرار حتى المريض يقرر أنه يعالج هذه المشكلة. فبعض الأطفال بالمدارس بيعانوا من تنمر زملائهم بسبب تبارز الأذن أو الشكل الخطأ للأذن. هذا الشيء بيخليهم بعض الحالات يرفضوا ارتياد المدرسة، بيرفضوا تشكيل علاقات اجتماعية، بتعمل لهم نوع من العزلة الاجتماعية. فهيك نحن منأكد على الأهل أنه هاي المشكلة بتحتاج إلى علاج إسعافي. يعني بالأدب الطبي يفضل علاج هذه المشكلة قبل دخول المدرسة لحتى ما تترك هذا الأثر النفسي عند الطفل.
1: وهي المشكلة لا يمكن أنه تتعالج من تلقاء نفسها على لا مدار
0: لا, لا لا لا لأنه هي عبارة عن مشكلة تشريحية بتكوين الأذن، فعمليا هي غير قابلة للإصلاح إلا بالتداخل الجراحي.
1: طيب دكتور، نحن نعرض عليك مجموعة من الصور لمجموعة من الحالات تتعلق بهذا الموضوع. نحن نشرح عن كل حالة كيف ممكن نعالجها، شو الأسباب المعين وكل هاي الأمور. جاهز؟
0: أوكي جاهز. أوكي.
1: الأذن البارزة عند الطفل، هاي الحالة تعتبر من أكثر الحالات الشائعة. نحن شرحنا من مفهوم العلمي شو هي الأذن البارزة. اليوم يعني إمتى أنا وبأي عمر لازم حس أنه أنا كأب أو أم لازم حس أنه لا الطفل يعني عنده مشكله معينه وانا لازم احلها بما يتعلق باذنه؟
0: هلا مثل ما خبرتك، هي بالادب الطبي يفضل اجراء هذا العمل الجراحي قبل دخول المدرسه لحتى ما تترك اي اثر نفسي عند الاطفال. بعض الاطفال بيكونوا يملكون شخصيه جيده نوعا ما، بعد التنمر ما كثير بيعني لهم، فبيتركوا المشكله حتى الكبر وبيصير الاصلاح الاشكالي عند الكبر. بس لما بتعمل اثر تراكمي نفسي عند الطفل بتخليه يعزف عن الذهاب الى المدرسه او تكوين علاقات اجتماعيه، فلا لازم تنعمل بشكل مستعجل واسعافي، ممكن قبل 6 سنوات او بين 6 إلى 12 سنة، او اذا تجاوزنا هذا العمر يفضل ان نتركها لبعد 18 سنة.
1: طيب طلع معه هاي المشكلة الطفل، عالجناها ما قبل دخول المدرسة وبلشت المدرسة وخلصت المدرسة وصلنا جامعة، معقول ترجع الأذن لطبيعتها
0: البارزة
1: الأولى ما بعد العملية؟
0: لا أبدا، لأنه أنت حالة بدنا نرجع للتعريف العلمي شو سبب تبارز الصوان. هو توسع أحد الأجزاء وغياب بتشكيل أحد الأجزاء، فأنت بالعملية الجزء الغايب بترجع بتشكله والجزء الزايد بتستأصله. وغضاريف الأذن لا يمكن أنه ما بتنشأ من العدم، خلاص التكوين اللي بدأ عنده طفولة هو بيسحب مع الطفل مدى الحياة. فالمشكلة بحال إصلاحها فهي بتذهب مدى الحياة إذا تم الإجراء الجراحي بالشكل الصح. يعني الطفل ما أو المريض ما بحاجة إعادة الإجراء مرة تانية، خلاص تجرى لمرة واحدة بالحياة إذا تمت بالشكل الصح.
1: هون في تحت قوسين ألف خط. طيب طبعًا. إذا ما أجريت بشكل صح شو هي التبعات، شو الأعراض الجانبية الممكنة؟
0: هلا أنت هم تدخل بشقين، عندك الشيء اللي هو لا سمح الله الخطأ الطبي أو إنه الخطأ الجمالي. الخطأ الجمالي هو أحياناً عدم الاستئصال الزايد للجزء المتوسع أو عدم التشكيل للجزء الغائب بشكل صح، فالمريض ما بيكون عنده رضا عن الناحية الجمالية، فهون ممكن إعادة العملية بشروط خاصة جداً. أما في حالة الاختلاطات اللي ممكن تصير تانية، كل اختلاط له العلاج الخاص فيه.
1: طيب دكتور، خلينا نحن نشوف حالة تانية ونشرح عنها.
0: طبعاً كمان هون تبارز بس بشكل جزئي، لا تعتبر تبارز شديد. هذا موجود عن معظم الناس على فكرة، التبارز الجزئي، يعني لا للناس اللي بتكون الأذن قريبة جداً على موقع صاحب الرأس، معظم الناس عندهم تبارز جزئي، والنسبة اللي هي بمعدل 5 إلى 10% عندهم تبارز الكامل. فهي تبارز جزئي وهي موجودة عن معظم الناس، إذا المريض كان متأقلم معها ما في داعي للعلاج. يعني بترجع كمان لشخصية الإنسان،
1: للعامل النفسي
0: طبعاً
1: بشكل عام،
0: قديش الثقة بالنفس، قديش هذا الموضوع أثر على حياته اليومية، قديش أثر على شخصيته. إذا ما كان مشكل كل هاي التفاصيل فأنت فيك تتجاوز،
1: ولكن
0: أنه التبارز جزئي.
1: إيه، ولكن من الناحية الجمالية فحتى لو كان الشخص متصالح مع الموضوع ولكن قطعا بده تصليح أو بده عملية. نحن بنحكي جماليا،
0: حتى جماليا إذا كنت أنت عندك بروز بسيط وأنت متعايش معه فأنت مالك مضطر تلجأ للجراحة. يعني ما في شيء إجباري، لا هو هون الموضوع قرار شخصي بالكامل مثل ما قلت لك، يوصى به للأطفال لحتى ما يصير عندنا أثر نفسي. أما إذا لا يوجد هذا الأثر النفسي والبروز جدا بسيط فأنت مالك مضطر للتداخل الجراحي.
1: في أشخاص أو في أهل بيخافوا من أنه أولادهم يعملوا هي العملية، شو بتنصحهم، شو بتقول لهم؟
0: هلا هذا الخوف كل الناس عندها تخوف.

0: من دخول غرفة العمليات، هذا الفوبيا موجودة عند الجميع، بس نحن بدنا نفوت نحكي بإيجابيات وسلبيات. هل إيجابيات هذا العمل الجراحي أكثر من سلبياته؟ فهون القرار بيرجع للأهل. لا طبعا أنا أشجع أي أب أو أم عندهم طفل عنده هاي الإشكالية ومأسرة عليهم نفسيا ومأسرة على سلوكهم وعلى الأداء المدرسي عندهم، يفضل ما نتأخر ولا ثانية باتخاذ هذا القرار
1: أبدا.
0: طبعا
1: أم تطمن أنت
0: طبعا بتاعي. لأن العملية جدا بسيطة، يعني جدا بسيطة، من أبسط العمليات التجميلية، وتعتبر مضاعفات شبه معدومة واختلاطات شبه معدومة، بنرجع بنحكي إذا أجريت بالطريقة الصحيحة.
1: ألف خط. طيب الصورة اللي بعدها هي يمكن شيء يتعلق بداخلية الأذن.
0: أي تمام. كمان هي التشوهات إلى علاقة بالغضاريف في أحد أجزاء غضروف الأذن. طبعا
1: هي حالة نادرة أو
0: حالة نادرة جدا.
1: نادرة جدا،
0: نادرة جدا. طبعا إصلاحها بشكل محافظ، لا يمكن إصلاحها بشكل كامل. غضروف الأذن أنت في عندك أجزاء بدك تحافظ عليها لأنه بتعملنا تضيق بمجرى السمع، فهي من الحالات التي لا يمكن الاستئصال الكبير فيها، يعني بتقول بترتشها ترتيش للأذن وليس الإصلاح الكامل طبعا.
1: طيب في حال رتشت بشكل صحيح
0: تتحسن النتيجة بنسبة 50% تقريبا.
1: 50%. طيب الصورة اللي بعدها شحمة.
0: أوكي.
1: هلا قبل ما أسألك هذا السؤال، قبل ما عفوا ما نعلق على الصورة، في عالم أنا بشوفها يعني في عادة تصير إنه هنا يلعبوا شحمة أذن على طول، بمطوة أو هيك. هاي الأمور في حال مثلا يعني بس تصير عادة على المدى البعيد ممكن تسبب شيء؟
0: طبعا تعمل رخاوي بالشحم والجلد بهي المنطقة. طبعا الحلو بشحمة الأذن بشكل خاص إنه هي أكثر منطقة آمنة بالأذن، فأنت فيك تلعب فيها تجميليا بالطريقة المناسبة والسهلة والآمنة. فطبعا نحن عم نشوف أحيانا عند السيدات اللي عم يحطوا الحلق اللي عم يكون وزنه كبير طبعا، فعم يعمل تطاول بالشحمة أو بسبب الرخاوة، أو أحيانا بيكون من منشأ خلقي إنك خلص شحمة الأذن متطاولة. طبعا برجع بلك منطقة شحمة الأذن هي أكثر الأماكن أمانا بالأذن، فأنت فيك تعيد ترتيبها وتشكيلها بطريقة صح بدون ما يكون في أي اختلاطات أو مشاكل.
1: أوكي. خلينا هلا اشوف صوره خاصه بالنساء، غالبا في ثقب له علاقه
0: بمكان الحلق. طبعا هون الثقب صغير، ثقب نموذجي. بعض الحالات كمان صرنا عم نشوف توسع بالثقب بسبب كمان استعمال اكثر من حلق، او احيانا الحلق اللي عم يكون ذو وزن كبير طبعا، او من الاساس في رخاوي بالشحم والمريضه دائما عم تحط حلق. بهيك حالة كمان إجراء بسيط جدا تحت التخدير الموضوعي، نستأصل هذا الثقب الزايد ونعيد تشكيل ثقب من أول وجديد
1: بهالبساطة.
0: طبعا جدا بسيطة، منطقة الشحم جدا بسيطة كطبيا، وعم نحكي كناحية أمان واختلاطات، فهي من المناطق الآمنة جدا.
1: أوكي. هل في صور تانية؟ في صور تانية؟ شكله ما في صور تانية. طيب اوكي في صورة تانية.
0: هون تبارز عند شخص بالغ طبعا كبير.
1: هون تبارز بمعنى انه اثنيناتهم بنفس
0: الثنائي، وغالبا المقصود فيه انه الرجل بالغ وهون مو طفل طبعا.
1: اوكي ممكن تصير حالة بعدين؟
0: لا لا لا، هي حالة موجودة منذ الصغر تجاهلها المريض حتى الكبر. اوكي. يعني ما كان منتبه انه هي مشكلة جمالية لحتى لبعد سن البلوغ. طبعا تتم نفس خطوات العمل الجراحي اللي بنعملها عند الاطفال، بس السهل بهي الحاله انه احنا عند البالغين ممكن تتم العمليه تحت التخدير الموضعي. اجراء التخدير بسيطه جدا، تتم تحت التخدير الموضعي، وفتره التشافي او التعافي هي نفسها عند الاطفال او عند البالغين.
1: ايه بس ما في فروقات بالعمل الجراحي
0: كتكنيك جراحه، هو نفسه ثابت نوعا ما، بس مثل ما قلت لك بهي الحاله على اعتبار انه المريض بالغ وقد يكون متعاون، فبيسهل عليك المهمه وبتشتغل تحت التخدير الموضعي.
1: اوكي. طيب آخر صورة معنا اليوم يلي هي
0: أوكي، هي التوسع الشديد المفروض تكون صورة ذكاء صناعي. من النادر نشوف هاي الدرجة من توسع الثقوب بالحالة السليمة إذا ما في عنا مرض خراج أو التهاب مؤدي إلى هذا التنخر بالجلد، يعني من النادر نوصل لهي الدرجة من التوسع. عادة التوسع التالي لوضع الحلق بثقب الأذن هو توسع طولي اوكي، وليس بهذا التوسع. ومثل ما قلت لك بيتم الاصلاح بجراحه بسيطه تحت التخدير الموضعي، استئصال واعاده تصنيع الثقب.
1: هلا على ما يبدو هي هيك عامله شكلها، ممكن تصير بشكل عرضي او لا؟
0: لا
1: لا ابدا ابدا لا ابدا
0: لهي الدرجه بالحاله الطبيعيه،
1: حتى لو حطت حلقه طبيعيه
0: مستحيل. لا لا ما شفتها ولا مره الا اذا كانت شفت تريندات عم
1: وصراحه ولا انا
0: اقول لك غالبا صوره ذكاء صناعي، مو او هي من الناس اللي عم يلحقوا التريندات اللي بتعمل هيك ثقوب بالاذن.
1: اوكي اوكي اوكي. طيب بالنسبه للاولاد الصغار دائما بتصور بس هيك، وخصوصي الفتيات او الفتيات هن بس

0: بس يعني يطلعوا بس يكملوا. ثقب الأذن عند الحلق بالحلق شو العمر المناسب له؟
1: يفضل بعد الولادة بشهر أو بشهرين، يعني هو عمر جدا مناسب لأنك أنت بهي الحالة نهايات العصبية ما كتير تشكلت، ما في ألم بالإجراء، فيفضل بعد الولادة بشهر لشهرين، هو إجراء جدا بسيط، يعني أحيانا بنقطة بسيطة من مخدر موضعي عم تنحل القصة، خاصة مع التقنيات صارت حديثة بثقب الأذن فعم تسهل هذا الموضوع.
0: طيب اليوم إذا أنا اليوم بدي يكون هيك يعني عندي أذن جميلة، في هيك أسبابات معينة في شيء ولا خلاص هي يعني في مثلا نصائح ممكن تعطيني إياها، ولا هي لا هي حالة طبيعية بتمر في حال صارت بشكل طبيعي، أو هي بتصير من يعني جينيا من الصغر نعملها أسباب وانتهى الموضوع، ولا في أمور ثانية إحنا ممكن نركز عليها؟
1: لا هلا أنا قلت العملية جدا سهلة وبسيطة، بس بنفس الوقت هي أنت عم تحكي عن عضو حساس وغضاريف حساسة وخطرة، يعني إذا ما في استطباب للعمل الجراحي لا، في عندك حالات تشوه موصوفة طبيا ناخذ المريض بسبب هاي الحالات على الجراحة، إذا لا يوجد هاي الحالات أكيد من غير المحبذ ندخل على جراحة تصحيح الأذن والمشكلة غير موجودة، يعني بس لأنه المريض هيك بده. بالأذن بالذات يعني إحنا عم نحكي على السهل الممتنع، عملية بسيطة بس عضو حساس وغضاريف حساسه، فانت مو بالضروري كل ما نقل المريض نروح على الجراحه فورين، لا، الاستطباب الطبي حصرا هو الهدف بالجراحه.
0: يعني خلص وصلني حقي، شكرا دكتور على المعلومات القيمه، نورتنا. اضافه اكيد بفقره الجمال لكل شيء يتعلق بالجمال لحتى نحن نحاول قدر الامكان نحافظ على صحتنا وجمالنا بشكل صحي وسليم وبدون اي مبالغات، واكيد بنشوفك بفقرات ثانيه. يعطيك العافيه.
1: سلام.
0: يعني هي كانت فقرة الجمال. هلا مشاهدينا رح نشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعده راجعين مع منى وفقرة على الأصول وحديث عن إتيكيت العلاقة مع أهل الشريك. لا تروحوا لبيت.

0: يا صباح الخير من جديد. كتير ناس بيقولوا انه الزواج ما بيجمع شخصين فقط بل بيجمع عائلتين كاملتين، ومع اختلاف الطباع والعادات احيانا تفاصيل صغيره بالعلاقه مع اهل الشريك ممكن تتحول لمصدر توتر او حساسيه. وبزمن صار فيه الاحتكاك اليومي اكبر سواء بالزيارات او الاتصالات او حتى السوشيال ميديا، صار مهم نعرف كيف نحافظ على علاقه صحيه ومتوازنه قائمه على الاحترام والخصوصيه بنفس الوقت. واليوم بفقره على الاصول رح نحكي عن اتيكيت العلاقة مع أهل الشريك مع المختص بالإتيكيت والبروتوكول الاجتماعي فراس رموي. سعد صباحك
1: يا رب. أهلا وسهلا.
0: نورت صباح سوريا. يعني اليوم الموضوع أعتقد أنه بهم الكل وخصوصي بمجتمعنا طبعا. برأيك أستاذ فراس، يعني هيك قبل ما نبلش بالحالات والمواقف، ليش اليوم تعتبر علاقة يعني أهل الشريك أو بيت الأحمى مثل ما بيقولوا كتير حساسة، رغم أنه هي لازم المفروض أنه تكون كلها هيك محبة ومودة؟
1: هي حساسة لأنه نحن عم نفوت على عائلة جديدة، وبنفس الوقت كل حدا بأطراف هاي العائلة ابتداء مننا نحن كأشخاص، بعدين الأطراف الثانية ما عم يكون فهمانة بشكل واضح.
0: أوكي.
1: يعني ما عم تكون واضحة بالنسبة لنا طبيعة العلاقة. أحياناً بيكون في أشخاص فايتين بحماس عالي، أحياناً أغلبنا بيكون باني تصورات، باني توقعات وطموحات من هاي العلاقة، وقت اللي بيفوت ممكن ينصدم مع واقع مختلف. ما بدنا نقول سيء أو صحيح أو إيجابي، ولكن بالأخير في شيء يختلف عن الثاني. يعني في طباع موجودة عند شخص مو موجودة عند شخص ثاني، فهون بيصير هي الفجوة بين هالشخصين. يعني بتخيب آماله خلينا نقول، فبالتالي بيصير هاي المشاكل. دائما حل هاي المشاكل كلها هو الشفافية، الصراحة هي اللي بتختصر.
0: بس مو الكل بحب الشفافية،
1: مو الكل بحبها، ومو مع الكل بتزبط كمان، ومو بكل المواقف بتزبط.
0: مفروض يعني في حالات نحن مجبورين انه نجامل
1: تماما. اكيد هلا في مجاملات، في بروتوكولات اجتماعية مثل عادات وتقاليد وكذا اجباري بدها تكون موجودة. لهيك هي بتكون بالفترة الاولى من الزواج، بالذات فترة الخطبة واول سنة زواج، هي بتكون موجودة لسه البروتوكولات. بعدين بياخذوا وش على بعض فخلص او بيتعودوا على بعض، وهي الاصح انه عرفوا طباع بعض فصاروا يعرفوا كيف يتعاملوا مع بعض، فبالتالي بتمشي بعدين بتكرج الأمور، يعني بتصير ماشية مع أحلاها.
0: طيب خلينا هيك نبلش شوي بالحالات. يعني من أكثر الشغلات المتعارف عليها بمجتمعنا هي العزايم بقى.
1: تمام.
0: عزايم بيت الأحمى وعزايم بقى العروس الجديدة وهيك، فشو أهم القواعد اللي لازم يعني هيك نتبعها لحتى نحن نعرف نتعامل مع أهل الشريك، وخصوصي عند العروس؟ يعني العروس بتكون مثلا هيك جاية حاسة حالة عروس جديدة، فأول سؤال تسأله لحالة إنه أنا لازم أقوم ساعدهم، لازم أقوم أجلي ضب الصفرة معهم، أحمل صحون وهيك، ولا لا لازم أنا أقعد كضيفة؟ وكتير بتختلف بقى الآراء هون، إنه إيه لا أنت بنتهم لا كذا، وفي ناس بيقولوا لك لا أنت كنا بالنهاية لازم تعرف شو الصح.
1: لا هي الآراء بتختلف حسب المجتمع، يعني
0: حسب
1: في
0: المجتمع.
1: في فئات من المجتمع عندهم إياها لا لازم من أول يوم على المطبخ دغري، في مجتمعات تانية أو يعني مناطق خلينا نقول تانية أو عادات تانية لك لا بتضل كنا مثلا فترة الخطبة، بعد الزواج خلص تغير، فتختلف حسب العائلات.
0: طيب.
1: بس بالمجمل نحن لنختصر هي المشاكل اللي ممكن تصير، إنه نحن بالأخير خلينا نكون جايين ننبسط، يعني بالأخير إن كانت دعوة ببيت الإحمى هون أو هون ولا عند العروس الجديدة، فكلنا نحن جايين ننبسط. نلغي فكرة التقييم، لأنه دائماً اللي عم يكون إنه هي العروس فقاعدة مفكرة إنه هي عم تتقيم، فهي بدها تنجح بالاختبار وعم تحاول تبذل كل جهدها لتنجح بالاختبار، ونفس الوقت حتى الحماية اللي جاي لعندها هي جاي تختبرها، فبدها تختبر كل شيء، بدها يعني تدقق على كل شيء وتعطي ملاحظات على كل شيء. هون عم تخلق المشاكل.
0: إيه، فهون شو بكون الحل بالضبط؟
1: هلا هون الحل مثل ما قلنا إنه نحن بدنا نكون رايحين ننبسط، رايحين للجمعة وليس يعني لا ننتقل على حدا ولا نختبر حدا ولا حتى نزعج حدا. وأكيد هون نحن لازم نلغي الرسميات، يعني بالنهاية حتى لو كان أول عزيمة ولا أول مرة بتصير هاي الجمعة، بالأخير نحن هي أول جمعة ولكن هي مستمرة ورح تضلها لطول العمر يعني. فلهيك من البداية نحن نلغي هاي الرسميات، نلغي التكلفات بين بعض، وخلص نعيش حياتنا بشكل طبيعي وبأريحية.
0: يعني إذا مثلا أبو العروس طلب من العريس أنه مثلا يقوم ويساعده بتصليح شي شغلة،
1: عادي
0: عادي
1: أمر عادي
0: يعني ركب أنينة غازي صلح لمبة كذا
1: أمر طبيعي
0: طبيعي
1: في عندنا حالات معروفة عند العروس وحالات عند العريس فورا بالذات فترة الخطبة بتلاقي الشاب هو متحمس وهو الكفو اللي بيعمل كل شيء بيساوي كل شيء والعروس نفس الشيء هي بدها تضل انه هي العروس اللي هيك شايني بين بين افراد العائلة
0: طيب كمان من اكثر الشغلات اللي يناقش فيها بالاعداد بالاعداد اللي هي انه العروس منزعجة كثير لانه حماتها كثير عم تتدخل بكل شيء فوين الحد الفاصل بين انه حماه محبة عم تهتم وبين إنه حماية لا عن جد عم تتدخل بخصوصيات
1: أولاً الأسلوب يعني أوكي. أنا اليوم مثلاً حتى وهي بتصير مو بس مع العروس حتى يعني حتى مو بس مع الصبية حتى مع الشاب التدخل ممكن يكون من الأهل أو من الطرف الآخر بيت الأحمى الأسلوب هو اللي بيلعب دور يعني مثلاً أنا اليوم شاب جديد على الحياة الزوجية ولكن أهلي أو أهل زوجتي هنن عندهم خبرة بهي الحياة هلأ أسلوبهم هو اللي بيلعب دور يعني يا أما هنن قادرين يعطونا الملاحظة بشكل نصيحة أو قادرين يعطونا إياها بأسلوب تبع أنه لا هيك لازم تساوي ويعني فتفرق أي شيء اليوم أي حدا فينا بيجي أي شيء أو أي ملاحظة بأسلوب الإجبار فهو رح يرفضه بينما لما تجيب أسلوب النصيحة فهو رح يتقبلها فنحن ممكن تكون هي

0: نعرف يعني دورنا هو دور توجيهي، دور إرشادي فقط كأهل. هو دور إرشادي، فهي تقف عند النصيحة، إنه نصيحة هي ما بتنعمل هيك، اعملها هيك أو اعمليها هيك. لما بدك تطبخي هي الطبخة، اعملي هي الشغلة قبل هي الشغلة، بتطلع معك أزبط مثلا. مجرد نصيحة. أما الإلزام، الأسلوب تبع إنه أنت ما لا زابطة معك لأنك ما بتعرفي، أنا بعرف، تعي تعلمي كذا.
1: لا ابني ما بحب هيك، أنا
0: تماما في كتير مصطلحات، في كتير مفردات يفضل ما نستعملها، لو رح تحول الاسلوب من نصيحه الى
1: طب حلو. بهي الحاله كيف نحن بنحط حد بطريقه لبقه وبدون كمان ما نعمل حساسيه؟
0: تفهم الموضوع. ودائما في عنا نقطه مهمه عند خلينا نقول الثلاث اطراف يلي هن العائلتين والزوجين. اليوم هدول الشخصين، الشاب والصبيه، لما تزوجوا هن طلعوا يأسسوا بيت جديد لحالهم، يعني كدائرة جديدة غير الدائرة الأولى اللي هي العائلة، والدائرة الثانية اللي هي العائلة الثانية. فاليوم أنا كشاب مع هالصبية لما أسسنا هالبيت، فنحن عم نحط قواعدنا لحالنا الخاصة فينا، شروطنا الخاصة فينا، نظامنا المنزلي الخاص فينا. هلأ ممكن أخذ شغلات حلوة من الدائرة تبع أهلي، ممكن نجيب شغلات حلوة من الدائرة تبع أهل الزوجة، بس مو بالضرورة نعمل كوبي بيست نستنسخها مثل ما هي. نحن هون المشاكل عم تصير. لما يكون هذا الزوج أنا هيك متعود على هاي الأكلة، هيك أمي بتطبخها، فبالتالي بده مرته تطبخها مثلها. طب هي كمان حقها يكون عندها دورة بي أو إبداعها أو لمستها بي مثلا هالطبخة. فلما هو ينظر للموضوع بنظرة أنه أمي بتطبخ بطريقة معينة ومرتي بتطبخ بطريقة تانية، وقتها بتمشي الحياة.
1: صح.
0: أما إذا بدي أشوفها لا كوبي بيست، بدي إياها مثل ما متعودة عليها، أو هي نفس الشيء إنه أنا هيك متعودة عند أهلي فبدي أعيش ببيت زوجي،
1: ما حتمشي
0: عند حدا.
1: هي بدها مسايرة.
0: تمام، بدها مسايرة، وبدها نعرف إنه نحن هون وضع، هون وضع،
1: هون وضع تاني،
0: وضع آخر.
1: طيب كمان الشغلات اللي أحياناً بتكون مزعجة ببعض الأوقات اللي هي الزيارات المتكررة جداً، وخصوصي بأول فترة من الزواج، وإنه مثلاً يجي حدا ينام عند الزوجين يعني. فأدي هذا الموضوع يعني نحن ممكن إنه هتلاحظ كمان بطريقة هيك تكون حلوة ولطيفة ولبقة وبدون ما كمان نعمل حساسية.
0: هلأ فينا نستعمل أسلوب إنه في سيستم للحياة، سيستم للبيت للكذا، بس هي يعني أول سنة ما في شيء اسمه سيستم. أول سنة تكون في شوية كركبة
1: فوضى
0: لبين ما الكل يتعود، مو بس الزوجين، حتى الأهالي دول يتعودوا. يعني الأم كمان ممكن تتأثر على فرق ابنها أو بنتها، الأب نفس الشيء كذا، فكلهم مخربطين لبين ما تمضى هيك أول سنة، ومثل ما بيقولوا تنحط على السكة يعني. شو يعني نحط سيستم؟ إنه مثلا نحن خلاص مبرمجين حالنا مرة أو مرتين بالأسبوع زيارة للأهل، استقبالهم مثلا عنا كمان مرة أو مرتين بالأسبوع، مثلا كل خميس، كل سبت، كل جمعة، كل كذا، مخصص للعائلة. فهيك بتصير حتى كل الحياة هي العالم تشوفها روتينية. هي مو روتينية، هي منظمة، وبالتالي صار فيها هي الأريحية. ما عاد في أي شيء من المبالغة. يعني لا عاد في زيارات كثيرة ولا كمان عدم زيارات
1: تماما، ولا بالنص، وصل
0: بالنص، لا تدخل زايد ولا كمان عدم تدخل.
1: طيب على هالسيرة، من زمان يعني طقوس هيك تقليدية خلينا نقول، كان أول ما العروسين يتزوجوا أهل العريس يناموا ببيت العريس 7 أيام، يعني الحماية والعم وبنات الأحماء يناموا 7 أيام. فشو رأيك بهالعادة؟
0: هلا في عادات هي يعني اوريدي عادات، فالعالم متعوده عليها فما بتتضايق منها،
1: ما بتستهجنها.
0: يعني مثل نحن لما هلا نشوف عادات مجتمعات ثانيه بنستهجنها، مستغربه. ونفس الشيء اي حدا غريب يشوف عاداتنا ممكن يستغربها، طب كونها هي عادات نحن متعودين عليها
1: تنصح فيها؟ طيب
0: هلا اكيد لا. وفي شغله كمان ثانيه مهمه، انه نحن اليوم عم يصير خلافات بين هالعروسين مع اهاليهم، يلي هو فرق الأجيال. فرق الأجيال عم يكون في كسر لهي العادات.
1: صح.
0: يعني الأم والأب هن متمسكين بهي العادات، عيب وأصول وما بيصير وشو بدهم يحكوا عنا وكذا. وبنفس الوقت الجيل الجديد، هالشباب والصبايا، أنه ما بدهم هي العادات، أنه هي يعني مقيدة لإلهم. فكمان هون ما بدنا كتير يعني ننزع حياتنا بكرمال عادات أو كرمال مجتمع أو كرمال نظرة مجتمع. نحن بالأخير فينا نعمل الشيء اللي بيريحنا طالما هو ما عم يسيء لأي حدا آخر بهذا المجتمع.
1: طيب يعني كمان هيك من الشغلات يلي كثير بنحكى فيها بالأعداد، إنه بيكون الزوج، أنا للأسف يعني

0: يعني بحكي هلا امثله عن الزوج اكثر، بس يعني انه الزوج بصف مع امه اكثر من زوجته، فقد ايه هذا الشيء فعلا ضمن الاتيكيت؟
1: هلا هي مو ضمن الاتيكيت، هي ضمن الطبيعه البشريه، امر عادي يعني بالنهايه. هي امه،
0: طيب.
1: هي امه
0: بس
1: يعني.
0: انه يصف مع امه اكثر من زوجته، ما هي شريكته.
1: هي شريكته، بس كمان نرجع نقول هذيك امه يعني، بال في في في ستراكشر، في بنيه للعلاقات. في شغلات ما فينا نطلع منها. يعني بالاخير اذا بدنا نجي للمنطق،
0: حتى لو كانت زوجته على حق.
1: هلا هون بقى بتصفى موضوع انه الحق هو صفي، مو واقف مع الحق، مو واقف مع مين،
0: انه زوجته او امه.
1: تمام.
0: تمام،
1: مو واقف مع الحق. هون يلام انه مالك واقف مع الحق، مالك حقاني يعني كنا نقول. بس هو بالنهايه كمان هذا صراع كثير بيصير، انه اليوم انا اذا عندي صراع بين الزوجه والام، هذا الشاب مع مين لازم يوقف؟ المفروض إذا بدك تجي لبنية العلاقات، الأم هي الأساس.
0: ما اختلفنا، أنا معك بهذا الحديث. بس هو مو أصلاً لازم ما يحطه بموضع مقارنة.
1: هي النقطة الأهم بقى. نحن بالأساس ما لازم
0: ما لازم نقارن يعني.
1: تماماً.
0: إنه زوجتك شيء وأمك شيء ثاني.
1: ونفس الشيء عند
0: الزوجة. نفس الشيء عند الزوجة.
1: ما بصير تقارن الزوج مع الأب.
0: أبداً.
1: تماماً.
0: أبداً.
1: إنه أي فتاة بأبيها مغرمة، فما بصير كمان تقارن الزوج. اليوم الأب هو بيعطي كل شيء لبنته. الزوج ماله مضطر ولا مجبر ولا بصير يعطي كل شيء لزوجه.
0: يعني ماله مضطر.
1: لأنه زوجته ليس
0: مسؤوليات.
1: مسؤولياته، ولكن مو أكثر من مسؤولياته. نحكي علاقات، مو أكثر من مسؤولياته. أما الأب بيعطي روحه لبنته، ما عنده أي، بدون أي حساب يعني.
0: بس كيف الواحد بده يأمن على حياته مع الشريك إذا ما كان مطمن إنه هذا الشريك فعلاً حيعطيه بدون ما يسأل؟
1: لأنه هي ضمن حدود هي الشراكة، ضمن حدود هي العلاقة. تمام. يعني اليوم نحن بنعرفها بمثال كتير بسيط. اليوم الولد قد ما غلط مع أمه أو مع أبوه، لم
0: بتسامحه. صح.
1: الزوجة ما بتسامح على كل شيء، والزوج ما بيسامح على كل شيء. طب إيسيها مثل هي على كل شيء بقى. في بضل في حدود لهي العلاقة، بضل في أدوار.
0: صح.
1: مع الأم ما في أدوار، الأم بتلعب كل الأدوار بكل رحابة صدر، الأب بيلعب كل الأدوار بكل رحابة صدر. الزوج والزوجة لا، عندهم حدود بيلعب الأدوار مثلا. في شيء عليك، في شيء عليك.
0: فينا نسمي انه العلاقه مثل البنك، قد ما بتعطي قد ما بتاخذ.
1: اكيد طبعا.
0: أي.
1: طبعا. هي شو بتزرعي بتحصدي بالاخير. هذا شيء اكيد.
0: فراس، بما انه حكينا عن العادات والتقاليد، في العاده انه بنلزق العجينه بالحيط اول ما الزوجين يتزوجوا. اذا لزقت معناتها تمام البيت حيكون اموره رواق، اذا ما لزقت معناتها هل الزوج.
1: في كثير عادات، في عادات ثانيه تبع تفوت معها ورده او زريعه او شيء، فيا بتعيش يا بتموت يا كذا. في كثير عادات. هلا اكيد هي ما لنا شيء صحيح كافكار او كانه نبني نتيجه عليها. بس بالنهايه هي في بعض العادات هي حلوه لانه بتعمل جو. يعني عادات مثلا مثل في كتير عادات يعني، ما بذكر هيك شيء محدد، بس في عادات حلوه انه هي عم تعمل جو، عم تعمل فرحه، عم تعمل حركه بالعيلتين، كرمال فعلا يشعروا انه صار شيء يعني، صار حدث اللي هو زواج هالشاب والصبيه. وفي عادات لا، عم يكون كتير مبالغ فيها، فاكيد هي يعني اذا التغيت بكون كتير منيح.
0: يعني انت ما هيك، ما في عادات مثلا بتامن فيها او بتلاقيها ظريفه نوعا ما انه هيك بعاداتنا السنيه؟
1: هلا عادات في عنا كثير عادات حلوه اكيد، سواء بالعرس ولا بالخطبه ولا بالطلبه ولا بهالشغلات هي كلها وجاهه والتفاصيل. طبعا نرجع نقول هي بتختلف من منطقه لمنطقه ومن مجتمع
0: من عائله لعائله حتى.
1: اكيد. بس الشيء المهم بما يتعلق بالعادات واختلاف الاجيال، واللي اليوم عم يعمل كثير مشاكل، انه عم نطلع من العاده الاساسيه او الفكره الاساسيه اللي هي بمجتمعنا، انه نحن اولا واخرا نحن مجتمع شرقي. هذا الشاب عنده عقليه شرقيه، وهي الزوجه او الصبيه عندها عقليه كمان لازم تكون تتماشى معها شرقيه. الاهل هن من الاولد سكول يعني، هن كمان عقليه شرقيه. لما عم يجي حدا من اي احد من هي الاطراف، سواء العيلتين او العيله الجديده، من هي الاطراف بده يعمل فيها الحياه المودرن والحياه اللي لا، نحن
0: عم يصير في خلل.
1: عم يصير في خلل. طالما صار في خلل بالتوازن بهي العلاقات، صار في خلل بالعلاقه كلها.
0: صح.
1: فتوازن هي العلاقة بده يكون انه انا الرجل لي مسؤولياتي وواجباتي، والزوجة لها مسؤولياتها وواجباتها، كل واحد يلعب دوره. صح.
0: هذا الشيء لازم يكون متفق عليه من
1: تماماً.
0: البداية.
1: هذا هو. هذا هو. لما بده يكون في افكار مثل تبع السترونج اندبندنت وومن، وانا مثلي مثلك وانا مثلك مثلي وكذا،
0: أبداً
1: ما بتمشي الحياه. ما بتمشي. في شغلات يعني خلقت للرجل، في شغلات خلقت للانثى، والا كان رب العالمين خلقنا من جنس واحد.
0: 100%.
1: مشيت الحياه.
0: فراس رمو، شكرا كثير على هالحوار الظريف.

0: نور صباح سوريا،
1: أهلا
0: شكرا
1: وسهلا.
0: كثير
1: أهلا
0: لإلك.
1: وسهلا.
0: مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا مع حكي نفسي، خليكم معنا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
5: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
4: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
5: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
4: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
5: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
4: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جداً، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. بالنسبة لكتير ناس الصيف مرتبط بالسفر والبحر والطلعات والأوقات الحلوة، ولكن بالحقيقة مو الجميع بيعيشوا هالأحساس بنفس الطريقة،
1: وخاصة مع السوشيال ميديا. يعني صار في صورة جاهزة عن الصيف المثالي، يعني سفر دائم، نشاط، صورة سعيدة ومزاج ممتاز على طول.
0: وهالشيء أحياناً بيخلق ضغط نفسي غير مباشر وبيخلي البعض يحس إنه حياته أقل متعة أو إنه عم يفوت شيء مهم مقارنة بالناس اللي حواليه.
1: وحتى في أشخاص عمار يعني ممكن يحسوا بالملل أو الوحدة أو التوتر خلال الصيف، رغم إنه المفروض يكون فصل الراحة والاستجمام.
0: لهيك اليوم بفقرة حكي نفسي رح نحكي عن ضغط الصورة المثالية بالصيف وتأثير المقارنات والتوقعات العالية على صحتنا النفسية. معنا الأخصائية النفسية نور سليم اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
2: يسعد لي صباحك عمار.
0: يسعد صباحك. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: رواء رواء.
0: خلينا هيك نبلش بسؤال كثير مهم وخطير جدا.
2: صبح على منى حرام.
0: صباح الخير. الحمد لله. خلينا نبلش. طيب.
2: اوكي.
0: السؤال كثير خطير صراحة.
2: تعبت.
0: وأتمنى إنه نجاوبي عليه.
2: اوكي.
0: بما انه اليوم كاس العالم مين بتشجعي؟
2: والله انا مالي
0: ابدا.
2: لا لا لا لا مالي.
0: طب ما بيف... ما, ب... ما, ب... ما بيلفتك عالم مثلا؟
2: لا ام بلا الاصفر لاسبانيا.
1: ما اخذت الجواب اللي بدك يا عمار.
0: طيب طيب الصيف قديش حلو، قديش مهضوم، قديش العالم بتحبه، ولكن نفسيا شو المقصود بفكره الصيف المثالي؟
2: يعني هو تصور ذهني مثل ما قلت، لأنه الصيف هو عبارة عن الطلعات، السفرات، الحياة الاجتماعية اللي بتاخد العقل. وإذ في ناس تحط حالها وراء هالسوشيال ميديا، بتقلب بالشاشات تقول أنا فين والحب فين، يعني أنا وين والدنيا، يعني كلياته طالع على البحر وكلياته مرايح سفرات وكلياته طالع على الجبل. فهون بقى بتصير المقارنات، وهي خلقت الله السوشيال ميديا يعني مسرح المقارنات. خلينا نقول يعني دائما. بعدين في ابس يعني مختلفه عن ابس ثانيين بالمقارنات، يعني عندك مثلا الفيسبوك غير الانستا.
1: ابدا
0: فيسبوك عيلة، انستغرام هيك.
2: انستغرام هو تبعات الفرفشه يعني. ما في صفحه وفيات وما في، هذا راحت على الفيسبوك.
0: ايه عن جد صفحه وفيات فيسبوك. ايه صح.
2: ايه بندرى مين في عيد ميلاد، يعني شيء سوشيال اكثر يعني. بس صح. اما الانستغرام هو شيء اكثر هيك فني يعني بالنسبه، لانه اسرع.
1: صح.
2: والتقليب اللي فيه دائما انت عم تعطي جرعات دوبامين للدماغ، فما توقفي، يلا ريل ولا ريل، بتلاقي حالك
1: ستوريات بقى
2: وقضيتي لك ساعه يعني ساعتين برياحه.
0: يعني الصيف مو كيف؟
2: بلا والله.
1: بلا والله. طب طب نور، يعني ليه بعض الاشخاص عن جد بيشعروا بالاحباط يعني وهيك وبيكون مالهم خلق وعندهم ضيق وهيك وكذا، رغم انه امورهم جيده؟
2: طب تخيلي انك انت مثلا عامله جدولك، انه انا مثلا بدي اعمل اليوم هيك وهيك وبدي اطلع وبدي ازور فلان واحكي على التليفون مثلا مع حدا ثاني.
1: أيه.
2: واذ ما بيصير عندك ولا اي تحقيق ولا هدف من هدول الاهداف اللي انت حاطتيهم، فسقف التوقعات اللي نحن رفعناه هبط نظامي. أيه. يعني مو دائما، احيانا الوضع بيكون قادر انك انت دائما تكوني طالعه مشاوير وسيارين ودائما برات البيت وامورك بخير. يعني احيانا تليفون مع رفيقتك بحل الموضوع. يعني هيك بتحس حالك انك هيك طلعتي من المود ووقتي
1: الارتجاع.
2: تماما. احيانا مثلا هيك عشاء خفيف، احيانا قاعده بس هيك انك انت عم تحضري موفي ولا قاعده عم تشوفي مسلسلك بالسهره، امورك بتكون هيك اروى اركان يعني.
0: طيب هلا انا بحس انه الصيف كيف، يعني صيف جميل بس طلعه فوتة. طيب هل من الطبيعي انه يحس الانسان انه ما يكون في حماس للصيف، ولا انا المو طبيعي؟
2: لا هو عسلامة الصيف والشتاء، يعني هو المزاج العام هو المطلوب. اوكي. فما دخل المزاج بطبيعه الفصول. يعني في عندك ناس روح قلب الشتاء والكنكنه واجواء الكستر.

0: انا مسكت المج ودفيت فيه وكذا.
1: أيه.
0: في عندك ناس الشتاء بالنسبه لها تعذيب، اما الصيف مثل ما قلت كيف وكذا طلعت وفوتات والنهار اصلا طويل، فانت فيك تعمل اكتيفيتيز فيه اكثر من انه والله باقي الايامات. اما بالشتاء طلعنا على الشغل كنا بالبيت عملنا شيء بالسهره وخلصت لتاني يوم
1: ماكسيموم كاسه الشاي بقى اللي انت مدفيتك والشربات ولا
0: حرام شهرين كاسات شاي وبعد.
1: طيب بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهم القدرة انه يسافروا ويعملوا هالاكتيفيتيز اللي نحن بنشوفها على السوشيال ميديا وهيك، شو ممكن يعملوا حتى هن ما يحسوا حالهم انه هن عندهم نقص؟
0: معلش هيك حتحول للحظة لصيدلانية تبعنا نعطيهم نفس الدواء غير شركة، بس انه بيعمل نفس المفعول. يعني في عندك ناس بتلاقي متعتها بالقراءة، عندك ناس بتلاقي متعتها انه هي تكون موجوده بجو لحالها هيك، يعني انه انا بعد ضغط هذا النهار كلياته والاولاد والمسؤوليات والركض وراهم، انا عندي هي النص ساعه ساعه اقعد احط فيها كاسه متي، احط فيها شيء انا بحبه، نقريش كذا، انا هون عندي المتعه. علما انه هي ما فتحت باب البيت وطلعت، يعني اساسا ظروفها ما بتسمح لها انه هي تعمل هذا الشيء، او بجوز انه هي قاعده بمنطقه بتكنكن على بكير، يعني ما هالقد الاجواء الليليه هي مطروحه فيها. تمام، فممكن الناس تلاقي الوقت الحلو بأنشطة هي متعودة عليها، إنه أنا خلص هذا النشاط معودة عليه إني أنا بعمله بس بكون رايقة، بعمل لك على إطار بس إن شاء الله لو فنجان قهوة صغير مع جارتها عم تشربه.
1: يعني هي القناعة وإنه الواحد يعرف ذاته
0: صح ويعرف شو الأشياء اللي هي بيحبها ويعمله.
2: يعرف هذا الحكي. طيب في أشخاص يعني سبحان، يعني في أشخاص بيشوفوا على إنستغرام قديش الحياة مثالية وجسم وطلعة وسباحة ومزارع وقصص، وفي أشخاص ما لهم قادرين يعني بيطلعوا هاي الأماكن، ما لهم قادرين يمارسوا طقوس الصيف اللي بنشوفها على إنستغرام بشكل طبيعي. كيف ممكن يعني يعملوا إحاطة لفكرة النقص أو شعور النقص بالنسبة لهم، يعتبروا إنه الحياة طبيعية وحلوة مثل ما عم نعيشها؟
0: شعور النقص بيجي من قيمتك، منين أنت بتاخدها، أنت قيمتك منين بتاخدها؟ بتاخدها من المشوار، تاخذها مثلا من اكله طيبه انت اكلتها بمحل فخم مثلا، ولا ممكن انت لا انت بتستمتع مثلا باي شيء ان شاء الله لو انت هيك اخذه وعم تتنقرشه بالطرقات. يعني هون انت هل يا ترى انا بستمد قيمتي من انه انا وين بقعد، ولا انا اللي بعطي قيمه لهذا المكان اللي انا قاعده فيه؟ تمام،
2: صح.
0: فانا هون بتبلش انا عندي المقارنات. طيب ما انت حاطط حالك بهذا بهي الزاويه وحاصر حالك فيها، علما انه في انت زوايا كثير بتقدر انك انت تدورها وتكون مستمتع فيها،
1: صح؟
0: فهون المقارنات بقى بتبلش تصير. هلا بعدين دريت انه قال عم بيحطوا الصور بعد ما يرجعوا من الرحله،
1: اي مش على العين مشان العين
0: ماما
1: هذا الشيء مزبوط ولا لا؟
0: والله عم اقول لك دريتها دروه، يعني انا جديده طالعه موضه ما كنت عرفانه فيها للصراحه،
1: عشان الواحد يتهنى بالمشوار
0: عن جد ما يقلب.
1: طيب نور، بما انه هيك عم نحكي عن المقارنات، كيف الشخص يعني يطلع حاله من مود المقارنة تبع السوشيال ميديا تبع جو الصيف هذا؟ يعني خلاص كيف أنا بدي فهم حالي وذاتي إنه أنا يا أخي أوكي الله يهنيهم، بس أنا يعني وضعي مختلف، يعني أنا ما يأثر علي
0: سيستم جدول بناسب وضعه. تمام، يعني انت كل حدا له خياراته المتاحه، مش برجع بقول لك هي ضمن البيت انا عم بعطيكي كذا نشاط عملناه هلا هيك على الهوا هذا على السريع، يعني فما بالك مثلا اذا قامت اشتهت اكلت حلو قامت عملتها، قامت هيك طبخت لها طبخه ظريفه وكذا، هذا نحن بعدين شو عندنا السيدات بتروح لمنحى اخر انه انا ضايق خلقي يلا رح ارجع عيد الجليات من اول وجديد،
1: ضبل خزانة
0: مو هيك تماما او ضبل خزانة، لا هذا انت عم تعملي ضغط فوق ضغط، بس بتقول لك انا هيك بكون مرتاحه. يعني مثلا انه انا اللوحه يلي على الحيط والله ما انا عاجبتني بدي اعدل بشكلها، انا البردايه بدي ظبط لها الترتيبة تبعها أو هيك شيء. طيب
1: نطلع فناجين القهوة الجداد ونضب هذيك
0: نتأكل شوي معلك. فالفكرة أنه أنا خلص استمت جدول معين بقدر أني أنا أعمله جوات البيت وبرات البيت. يعني أحياناً أنت تمشيت نص ساعة هيك حوالين بيتك خلص أمورك بخير صارت. تمام، طلعتي على البلكون قعدتي شوي صارت هيك، برجع بقول لك انه هذا كله هي شغلات انت فيكي تعمليها بقلب البيت وانت بتكوني بعيده عن المقارنات. هون ما فيني انه انا يعني ظبط ظروفي على ظروف الاخرين،
1: صح.
0: انا مثلا نحن عم نقتطع يعني لقطه واحده من حياتهم اللي هن نشروها على السوشيال ميديا، هن ما فرجونا الحياه الكامله اللي هن كانوا عم بيعيشوها قبل ما يطلعوا هذا المشوار.
1: مزبوط.
0: يعني في عندك ناس بتنقل المشاكل العالمية.

0: عائلية من البيت للهواء الطلق بتكملها برا يعني تمام، أو مثلا بيرجعوا ما نون مبسوطين لك وهن بالمشوار بيكونوا ما نون مبسوطين بس هن يلا في وقت
1: صور صورة
0: في وقت فراغ تعالوا نتصور. على فكرة أنا بحس يعني إنه موضوع الصور إنه إنه لقينا وقت فاضي تعالوا نتصور فيه، أما لما أنت بتكون رايح مشوار ومبسوط فيه بتقولي والله ما لحقنا نتصور
2: صح
0: ما بيخطر لنا
2: صح.
1: هنا بيكونوا بنفس الدقيقة عم يتضاربوا خلينا نصور سيلفي هاي جايز
0: كذا حبايبي وحنايني وقاعد تكون هي مرمته عرفت شو
2: هذا قرة عيني. نور سليمة شكرا كثير على هالمعلومات القيمة ونورت صباح سوريا.
0: شكرا كثير لك يا
1: شكرا جزيلا
0: شكرا عمار.
1: مشاهدينا بعد الفاصل منتابع مهدي الوكالة ميديا لا تروحوا لبيت.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الدولار يتجاوز 14,000 ليرة والأسعار تواصل الصعود بلا عودة، في حين يبقى المواطن الخاسر الأكبر. أزمة لا تقتصر على الاقتصاد، ففي التعليم أقساط ترتفع بلا سقف، وتعليم عام يواجه تحديات قاسية بين ضغوط المعيشة واتساع فجوة التعليم. نفتح أبرز القضايا التي تمس كل السوريين. كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

صباح الخير مشاهدينا من جديد. مع انطلاق أجواء كأس العالم اليوم، ما عاد عم تقتصر التحضيرات على المنتخبات والمشجعين وبس، وحتى يعني صناع المحتوى. لهيك نحن وصلنا اليوم لفقرة كلام ميديا مع هديل، رح يكون فيها كتير أخبار حلوة وكتير شغلات

0: استنوها هلأ. صباح الخير هديل.
1: صباح الخير هديل.
2: صباح الخير عمار. صباح الخير ونا. هلأ مثل ما قال عمار، نحن هلأ اليوم بانطلاق يعني المباراة الافتتاحية لكأس العالم، ومن هون أنا حبيت بلش فقرتي معكم، بس بدنا نبلشها بشوية هيك تحديات بينك وبين منى.
0: تفضلي.
2: بدي أسألكم شو يعني تسلل منى؟
1: تسلل هلأ أنا حقلكم سر، معلش أنا شفت فيديو على الفيسبوك مدري إنستغرام مالي متذكرة، كانوا عم يسألوا البنات شو يعني تسلل، عم في وحدة جاوبت، عم حسيت إنه جوابها منطقي.
0: بس هو جواب منطقي،
1: إنه وقت يكون اللاعب من الفريق الثاني فايت على مكان الفريق الثاني قبلهم والخصم كله وراه.
2: هلا منى خسرت لانه منتج الحلقه
1: لا انا قلت والله قلت اول قلت اول لا بس ما كمل الجمله.
0: اشرح انا.
2: طيب تفضل.
1: ايه
0: انت بيكون في عندك خط دفاع.
1: ايه
0: هذا بيكون خط الدفاع الخاص بهذا المرمى، حلو. ففي ممكن يكون في مهاجم.
1: ايه هو اجى قبلهم.
0: لا هو بيكون بعد خط الدفاع.
1: ايه
0: فاي باص بيوصله وهو بعد خط الدفاع هو يعتبر تسلل.
1: إسا هيك قلت أنا.
2: طب لا خلاص بتكسب منى نقطة
1: واحدة.
2: بتكسب نقطة منى. طب هلأ دور منى مرة
0: ثانية. إيه رجعي اسألي منى.
2: رأس الحربة شو يعني؟
0: مين هو رأس الحربة بالملعب؟
1: رأس الحربة هي أول مرة بحياتي بسمعها.
2: طيب عمار
0: جاوب. رأس الحربة هو يعني بيكون الشخص اللي هو عند مرمى الخصم، اللي مهمته أنه يستلم طابة يشوط ويحط جول، فهذا بيسموه رأس الحربة، أنه هو ما بيهمته لا يوزع ولا يعطي باصات ولا هيك،
1: بس بيرمي الطابة،
0: يعني بياخذ طابة ودغري على الجول، هي مهمته. فبيكون غالبا هو حدا بيعرف.
2: معناها فينا نقول انه هاي الجولة انتهت بتعادل.
0: اوكي.
1: بس والله حبيته هذا رأس الحربة، يعني مهمته بس هيك هي.
0: ياخذ طابة ويشوط.
2: هلا انتم رح تستغربوا ليش عملت لكم هذا هي الجولة يعني وهذا التحدي، بس رح تفهموا بعد ما تعرفوا أول خبر.
0: اوكي.
2: بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. مع انطلاق أجواء كأس العالم اليوم، ما عم تقتصر التحضيرات على المنتخبات والمشجعين بس، حتى صناع المحتوى دخلوا على الخط بطريقتهم الخاصة. صانع المحتوى الأردني عبد الرحمن سمور نشريل طريف قدم فيه مجموعة تعليمات ساخرة للزوجات أثناء متابعة مباريات كأس العالم مع أزواجهم، وأكد أن السر كله بالتوقيت المناسب ومراعاة أجواء المباراة، وبأسلوب الكوميدي حول المواقف اليومية اللي بتصير بكل بيت خلال المباريات لمحتوى خفيف لا تفاعل كتير كبير من المتابعين. وسوا منشوف هالفيديو ومنرجع لكم.
3: نصايح عشان ما تتطلقي بكأس العالم. أول وأهم إشي ما تسألي شو يعني تسلل، لأنه راح تتسللي عبيت أهلك. وثاني إشي أوعك تحكي له كلها طابة بالحق وراها، لأنه وقتها هيلحقك بالشبشب. ثالث إشي ما تسألي أنا ولا المباراة، لأنه الجواب واضح. آخر إشي زوجك قدام التلفزيون رح يعتبر حاله المدرب، فخليه يصرخ ويوجه اللعيبة. أوعك ثم أوعك تحكي له ترى ما حدا سامعك، لأنه رح تسمع كلمة طالق. ونسيت أحكي لك، ريال مدريد وبرشلونة ما بلعبوا بكأس العالم.
2: يعني عبد الرحمن حب يخفف من الخلافات العائلية خلال يعني فترة المونديال، فان شاء الله الزوجات يحضروا.
1: انا بس حقول شغلة، انه انا يعني من حظنا ومن حظ الرجال بهذا الموسم انه اوقات المباريات هتكون بوقت متاخر، فنحن ما حيكون انه خلاص حنكون نايمين.
0: هي بس كم لعبه بتكون الصبح 4 5 الصبح، يعني باقي ما تبقى بعد دور المجموعات.
2: هلا الباقي حتى 10 11 فانه يعتبر متاخر علينا.
1: متاخر يعني ما حنكون صحيانين كثير.
2: بالعكس بقى هي لمصلحة الرجال يعني. هتابع معكم كمان أخباري لليوم. حتى عالم الحيوانات ما بيخلى من الخلافات العائلية. انتشر فيديو طريف لغوريلا بأحد حدائق الحيوان باليابان بعد ما صار في شجار بينه وبين أنثاه، وانتهى بأنه كل واحد راح بطريقه. ظهرت اللقطات بعدها وهو قاعد لوحده بهدوء وبوضعية غريبة وكأنه زعلان وعم يحاسب حاله على يلي صار. مشهد خلى الناس تتفاعل بشكل كتير كبير بين ضحك وتعليقات، واضح عليه انه كان ندمان وعم يعمل يعني هيك مراجعة سريعة لحياته بعد الخلاف. لهيك سوا منشوف هالفيديو.

0: يعني شو بدنا بالحكي، غوريلا عنده ضمير بصراحة.
1: صحيح
2: والله
1: صحيح. لا تعلم
0: يعني شايل هيك اعتبار للأنثى اللي زعلت،
2: صار لي خاطري صراحة
0: هيك حرام كتير زعلان وعم يحاسب حاله وعم يفكر بالمشكلة اللي صارت.
2: هيك بقول لك صار لي خاطري والله
0: إنه يا الله يعني الله يصلحني، ليش تخانقت معه، ليش عملت هالمشكلة، مو مستاهلة يعني. على كل حال الله يصلح الحال يا رب.
2: هيك والله لا يدب الخلاف وإن شاء الله هيك تصلحوا.

آمين. ومتابعة معكم أخباري. بخطوة مفاجئة، نشر النجم وائل كفوري مقطع فيديو قصير من أغنيته الجديدة، وظهر فيه جزء صغير من العمل لحتى يحمس الجمهور ويثير فضولهم قبل الإصدار. خطوة لقت تفاعل كتير كبير على مواقع التواصل، خصوصاً أنه ما مر وقت كتير طويل على طرح أغنيته الأخيرة شو مشتقلي، ليزيد التشويق حول العمل الجديد ويخلي الجمهور بانتظار التفاصيل القادمة. لهيك سوا رح نسمع مقطع صغير من الغنية.

0: يعني بصراحة وائل داخل هيك موسم الصيف بأغاني جدا مميزة، يعني هلا حتى ما صار له يعني اسبوعين كان نزل شو مشتاق لي صح وقتها غنى لنا اياها عمار
1: لما انا كانت كثير
2: حلوة ابدا. انا بس يعني هدير انا هالغنية قبل ما تنزل بدي اهديها من هلا لمديرة الصباحي استاذة سمر، هي لك بما انك انت من متابعي وائل كفوري فنحن بنحبك.
0: اكيد اكيد وحتابع معكم اخباري. صديق البرنامج الشيف باسم الاعسر نشري الجديد قدم فيه وصفة مشروب صحي سبق وطرحناها ضمن فقرة التغذية ببرنامج صباح سوريا مع أخصائية التغذية هلا دمشقي، واللافت أنه الشيف ضمن هريل استخدم الصوت الأصلي للوصفة، الوصفة اللي تم عرضها ضمن هاي الفقرة كانت جزء من سلسلة وصفات عم نقدمها لصحة الجسم بشكل عام، وشيف باسم قرر يعيد تقديمها بطريقته ينقلها لجمهوره عبر السوشيال ميديا. وانتو كمان مشاهدينا اذا استخدمتوا صوت من صباح سوريا ضمن ريلاتكم لا تنسوا تعملونا منشن لانه ممكن نتابع هاي الفيديوهات مع بعض ضمن كلام ميديا، وسوا منشوف هالفيديو.
3: عصير ليمون معصور بالبيت فريش، كوب او 3 ارباع الكوب، وخلي ربع كوب من المي. بدي اخذ معه نعناع يابس. نعناع غني جدا بمضادات الاكسدة، تمام، اللي بيساعد مضادات الأكسدة بتساعد جدا على الحفاظ على صحة الجسم وبنفس الوقت صحة الكلى. شوي من الزنجبيل اللي هو مضاد أكسدة ومضاد التهاب جدا عالي،
2: خصوصي انه هلا مكونات جدا بسيطة موجودة بكل بيت،
3: بكل بيت
2: يعني الزنجبيل والنعناع والليمون ومي، لا تنسوا انه بمكونات جدا بسيطة ليمون وزنجبيل ونعناع بيكون عندكم مشروب جدا مفيد ليومكم. هيك بتعيشوا
0: يعني صوت بونا حاضر بالترند اكيد.
2: مكونات جدا بسيطه، ليمون وزنجبيل ونعناع، ونعناع اخضر ونعناع يابس وشو كمان، بس هدول
0: اكيد. بدنا نشكر شيف باسم الاعسر اكيد، ونحن بنستناه على طول هيك بصباح سوريا، هو اكيد صديق البرنامج. واللي صار انه خلال فقرات التغذيه اكيد نحن بننشر وصفات بتفيد صحه الجسم، فالشيف باسم حب انه ياخذ الوصفه وياخذ الصوت، صوت الاخصائيه اخصائيه التغذيه اللي كنا مستضيفينها، ويطبقها على الريل اثناء تحضيره لهذا الريل.
2: والمشروب كان كثير طيب، انا مشاهدينا ذقتهم بعد الحلقه وكان هي وححامد شوي بس طيب
1: 100 مفيد الفائده اكيد. شكر هلا دمشقي الاختصاصية الخاصة بالتغذية يلي ساعدتنا لحتى نحاول قدر الإمكان ناخذ هذا المشروب.
0: أنا على هون بكون خلصت فقرة كلام ميديا، بدي أتمنى لكم بقية نهار سعيد.
1: أهلا وسهلا يا هديل.
2: مشاهدينا هلا من بعد ما كنا بفقرة كلام ميديا بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم، خليكم معنا.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
9: البيانات الدقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها

0: لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب

0: عازف الجيتار نور الدين عيد، نورت صباحنا.
1: صباح الحب.
0: شكرا لك وهيك يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد صباحك.
0: نور، يعني الآلة الجميلة الجيتار، شو اللي خلاك هيك من البداية انك تختاره؟
1: الحب، حبي لهي الآلة. وكان
0: كيف بلش
1: في كثير تفاصيل معها. يعني بطفولتي كنت نام بصوت الدق على الطاولة. مع الأيام صرت حس إنه كبرت هيك، بلشت أوعى على أصوات، صوت الشاحنة، صوت كتير أصوات غريبة، حس إنه أنا عم تلفت نظري. صرت أتفرج على الآلات الموسيقية، الجيتار هو أكتر واحد شدني ولفتني.
0: هو كان يعني هو حبه اختيار بنفس.
1: تمام تمام. هو هذا الشيء كان عمري يعني 7-8 سنين. فهذا الشيء خلاني هيك حس حالي كتير قريب منه. حس إنه في تفاصيل كتير تجمعني بهي الآلة تحديدا. فبلشت في رحلتي، وهو رحلة كانت كتير ممتعة وجميلة. جربت باقي الآلات ودرست جزء من التأليف، بس الجيتار هو كان يعني هو الأساس.
0: هو اللي ترك أثر داخلك نور.
1: إيه أكيد.
2: طيب موسيقيا شو يعني شو اللي بيخلي الجيتار هو مختلف عن كل وباقي الآلات الموسيقية؟
1: وجوده يعني وجوده بمعظم بيوتنا اليوم صار بيخلي لحاله هذا التميز، انه هذا آلة شعبية. وكمان نفس الوقت على الناحية التقنية، الجيتار بيعزف ميلودي وبيعزف رتم، فهو فعليا آلة إيقاعية وصولو بنفس الوقت. هذا الشيء خلاه يكون مميز عن باقي الآلات، وبنفس الوقت خلينا نقول سهولة الوصول للمبتدئ وصعوبة الوصول للمحترف حتى. فهو آلة يعني مميزة. باقي الآلات ممكن آلة بتعزف سولو بس تحتاج آلة مرافقة لتغطي لها باك جراوند، أو مثلا آلة تانية تلعب إيقاع بس تحتاج آلة سولو. هو جامع هدول التنتين، فهذا بيخلي الجيتار يتميز أكثر.
0: نور، نحن ما شبعنا، بدنا نسمع شيء تاني.
1: حسمعكم قطعة من تأليفي اسمها ديزيرت.
2: بدنا شيء عن جد يعبر عنك وعن شخصيتك.

0: روعه روعه
1: شكرا
0: روعه
1: شكرا من القلب.
0: نور، يعني انا دائما بس هيك عماره، يعني عندي فضول اعرف انه اي موسيقي بيالف موسيقى شو الحاله اللي بيكون عايش فيها حتى يطلع معه كل هات.
1: بظن هي بيقولوا الفن هو وليد الالم او وليد الفرح. فالفن دائما متعلق بالحاله اللي عم يعيشها الانسان. احيانا المؤلف بيمرق مثلا بسنه ما بيطلع معه شيء، احيانا بيوم واحد بيطلع معه مثلا طفرات، فهي التفاصيل هي اللي بتصنع لحن. هلا انا بسجل احيانا بكون عم سوق السياره فبسجل هيك شيء بتمي هيك بصوتي يعني انه هذا هي التيمة حبيتها. بعد فترات بلاقي انه هي التيمة بالفعل كانت كثير مهمه، فمنا بصنع بقى لحن كبير.
2: طبعا على سيره الصناعه، كيف تشوف الفروقات ما بين الموسيقى الحديثه المنتشره حاليا والموسيقى الكلاسيكيه او حتى المدارس القديمه؟ في فروقات صار بيناتهم اللي هي كلها تراها على نسق واحد ونهج واحد؟
1: المبدا الموسيقى هو واحد، بس الموسيقى بتعتمد على الزمن، والزمن هو اللي بيفرض كل شيء بالموسيقى، الزمن القديم والزمن الحديث. اليوم نحن بوقت في عصر السرعه، يعني هو شورت فيديو حتى على السوشيال ميديا بتلاقي انه فيديو مدته دقيقه، نحن عم نحاول حتى اسرع من هيك. فاليوم الموسيقي صار بده يوصل حالته بخلال هي الدقيقه او حتى اسرع. قبل اذا منلاحظ كان القطع طويله، خلينا نحكي بيتهوفن ونطلع بعدها حتى لأم كلثوم يعني وعبد الحليم، بتلاقي القطع كان في تكرارات طويله، كان في الملحن بياخذ وقته باللحن بالتوزيع بهي التفاصيل. اليوم صار عنا حتى الالحان استهلكت، يعني انا اليوم كملحن كل ما بعمل تيمة جديده بقول انه هي سمعانا من قبل، هي بتشبه شيء. فهذا الشيء هو اللي عم يخلي المؤلف يواجه شوي صعوبة أكثر. بظن هذا الجواب يعني الأسرع. بس
2: هلا عم يخبرونا بالجاليري، يعني أنت أكيد تستخبر برنامج رح تضل معنا بفقرات تانية، وكل الشباب عم يسفقوا لك ما شاء الله، حتى أنا ضمنيها مسفق.

0: لا تسلم.
1: أدرينا إنه منى بتعزف على آلات وعم يقولوا إنه الجيتار، فلهيك بالفقرة الجاية بدنا نخلي منى تعزف.
0: يا عين يا عين.
2: وافقت.
1: وجيب جيتارة معه ومنشوف هيك.
0: تاخدي هذا الجيتار أو معك جيتارك ولا؟
2: منجيب جيتار.
1: جيتار العيارات الخاصة بتعرف.
0: فينا نعزف شيء سوا إذا بتحبي.
2: أوكي موافقة.
0: أوكي.
1: خلاص أسبوع الجاي إن شاء الله.
0: إيه أكيد هذا شرف كبير إلي.
1: نور أنا بدي أشكرك على هاي المقابلة الجميلة جدا جدا جدا اللي استمتعنا فيها كتير، ولكن إحنا ما رح نختم بالطريقة العادية، أكيد بدناك نختم الفقرة بكمان معزوفة من عندك كمان خاصة فيك وبتعني لك.
0: هاي القطعة حابب أهديها لوالدي، أعادت توزيعها. كنا عم نحكي عن العصور القديمة والحديثة، عملت ميكس بين القديم والجديد.
2: هي
0: دارت الأيام للسيدة أم كلثوم، مقطع منها اللي هو وصف الصبر. طبعا الاستاذ عمار حبه
1: الله
0: ان شاء الله. لا رح يرجع يحبه مره ثانيه.
2: يلا
1: يلا.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عملياً، فمن هون يبدأ.
1: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جداً، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا.

0: ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: صباح الخير من جديد بآخر فقراتنا لليوم. كتير ناس بتحب تضيف لمسة خضراء للبيت أو البرندة، وخاصة بالنباتات اللي بتجمع بين الشكل الجميل وسهولة العناية.
5: صحيح يا منى، وفي النباتات أحياناً بتلفت الانتباه حتى باسمها، ومن بيننا بتتفستان العروس اللي تعتبر من النباتات الصيفية المحببة بسبب شكلها وألوانها مميزة.
4: وكثير من المهتمين بالنباتات بيختاروها لتزيين الحدائق والبلكونات، بس بنفس الوقت بدها عناية معينة لتحافظ على شكلها وأزهارها.
5: ولهيك اليوم بفقرة زاوية خضراء رح نتعرف أكثر على نبتة فستان العروس وطرق العناية فيها مع المهندسة الزراعية آلاء نصري يلي صارت معنا باستديو صباح سوريا واللي هي صديقة البرنامج أصلا. صباح الخير.
6: صباح الخير. صباح الخير.
4: يعني نبتة العروس هيك كل مرة بتجينا بأسماء غريبة وجميلة.
5: أنا بتذكر هلأ سبع بحرات طف الصدري نبتة فستان العروس،
6: إكليل العروس، فستان العروس، كثير أسماء على فكرة. في أحلى اسم له اسمه التلج، التلج، التلج أو التلج فوق الجبال.
4: أوه حلو. طيب احكي لنا عنه.
6: تمام، من أسهل النباتات جدا للتعامل، جميل جدا، وليك ولونه بيحكي عنه.
4: طب ألا إيش رأيك نزرع ونحكي عنه
6: بيه؟ يلا أوكي، مين حيزرع اليوم معنا أنا ولا حبي أنتو؟
4: لأنه في سر عن
6: طبعا اللي بده يزرع
4: حنقلكم عليها.
6: اللي بده يزرع هاي النبتة بده يلبس كفوف.
4: تفضل. ليش بده يلبس كفوف؟
6: لأنه هذا من النباتات السامة. هو بيتبع للإيفوربيا، هو إيفوربيا مارجيناتا. فأي شيء تابع للإيفوربيا هو حيعمل، خليني ورجيكم بس. هو دائما بيترك مادة سائلة
5: يا رب.
6: تطلع منه
4: بقلبه.
6: هي المادة السائلة هي سامة جدا، فنحن لازم دائما نكون منتبهين وقت ما نلمسها ونمسك الكفوف.
4: سامة جدا، شو ممكن
6: لبسهم بالعكس؟ يعني. لبسهم بالعكس. اول صفر سجلي عندك.
4: اول صفر معمول.
6: تمام. نبات الإيفوربيا هو من النباتات الصيفية الحلوة كتير. نحن ليش بنزرع هي النباتات عنا؟ بنزرعه لأنه بيغطي مساحات كبيرة كتير بألوان كتير حلوة. أنا اللون الأبيض من الألوان الجميلة جدا اللي بتجذب عن بعد كتير كبير. فلهيك نحن بنزرعه عنا بالحدائق والمناطق العامة. أيوه هلأ برافو، صلح الموضوع. رح نجيب عنا حوض زراعي حيكون فيه تورب، يعني اي نوع تراب خفيف جدا. هون نحن عم نستخدم التورب.
4: قد ايه بدنا نعبي تقريبا مثل ما بنعمله؟
6: تلتين. تقريبا تلتينه،
4: يعني يا دوب مشاهدينا
6: تمام
4: فاضي من هون.
6: هلا هون نحن عم نزرع بالحوض مباشره.
5: انا بزرع اليوم.
4: انا عم بشرح، انت بس تزرع.
6: نحن اليوم رح نزرع بالحوض مباشره.
4: أوكي.
6: اذا انتم عندكم حديقه وبدكم تزرعوا بصواني، فيفضل تكون المرقه تبع البذره اصغر، يعني أوكي. تكون كاسات صغيره. اما نحن هون هي مباشره حنزرعها ونتركها بمكانها طول الموسم تبعها.
5: طيب.
6: رح يكون عندي هي البذور.

0: هاي البذور السامه
1: هلا مالها كثير سامي، اكثر شيء سام هون بس معلش تحسوا بالها.
0: انا شو ساوي؟ طب هلا
1: رح نمسك هدول البذور تقريبا، رح نمسك شيء كم بذره
0: تشمر
1: تمام، ورح نحطهم بالحوض حنترك لهم.
2: تمسكون عمار
0: هي الفكره.
1: شو رايك ساعده؟
0: هي وحده حطها هون.
1: ايوه هون حنحطهم بنفس المكان. رح نحط اكثر من بذره لسبب، اذا كانت البذره مثلا خربانه او متعفنه
0: وحده بتعود.
1: ايوه هون وحده بدها تعود، وبدك تسكل اياهم بايدك او بهذا بتضل بايدك. ايوه تمام، وبدك تكبس هالمره. جمعنا حوالين مرقد البذرة التراب تمام لحتى نتأكد انه هي نزلت لتحت، ورح نكبس منيح. هي الطريقة بنتبعها لكل النباتات اللي بنزرعها من البذرة، رح نكبس هيك
2: تمام.
1: هيك
0: شلون هيك؟
1: برافو. لا حاسة عمار صار متمرس زراعيا. برافو كثير.
2: لا شو موسم الازهار تبعها؟
1: موسم ازهارها بيبلش تقريبا من اول الصيفية لآخر الخريف.
2: حلو.
1: إذا حافظنا على الدفى تبعها هي أي. نبات حولي، فهو لح يخلص خلال فترة صغيرة. فنحن إذا ضلينا مدفينا بالشتوية لح نحافظ على الإزهار أطول، وآخر الشتوية لح يترك لي براس كل زهرة البذور اللي نحن زرعناهم. ما منشيلهم منها لحتى يصير لونهم بني.
2: تمام.
1: ونصيحة لكل النباتات الحولية اللي بتجيبوها عندكم، في حال أنتوا عرفتوا أنه هن حوليات لا تمسكون وتكبون، اتأكدوا أنه هن تركوا بذور واستخدموا هاي البذور وحفظوها عندكم بالبيت لتزرعوها بالموسم الثاني. ودائما النبات الحولي الصيفي نحن بنزرعه بالشتوية. يعني أنا إمتى هاي الطريقة بستخدمها؟ أنا هلا بلحق إنه هاي النباتات تنبت وتعمل لي نبات إضافي حطه عندي بالجنينة. بس أنا إمتى ببلش زراعتهم؟ قبل الصيفية تقريبا.
2: قد إيه بيحتاجوا مي طيب وعناية وهيك؟
1: تقريبا هي البذور رح تحتاج 15 يوم ل 30 يوم لحتى تنبت، في حال أنا نقعتهم رح أختصر على حالي هي المسافة. هدول البذور بينبتوا بطريقة سريعة، مجرد ما طلعوا ورقتين بكون حاططهم أنا بصواني صغيرة بنقلهم للمكان المباشر، أما أنا بنفس حالتي رح أترككم مثل ما هني ولحاول سمدهم. مجرد ما طلعوا ورقتين الحقيقيات، لانه في عندنا ورقتين عاديات وبعدين ورقتين حقيقيات، هدول الورقتين مجرد ما طلعوا انا ببلش بقى اسمد حتى يقوي النبات.
0: شو الخطوه اللي بعدها؟
1: الخطوه اللي بعدها انك رح تمسك وترش وتتاكد لي انه كثير منيح صار عندي التراب رطب لحتى هي البذره تنتش.
0: هذا رش طبيعي مو؟
2: لانه ما معنى وقت عمار، لازم يكون كثير سريع.
1: ايوه تمام كثير برافو. هذا النبات حتسالوني ليش نحن ما كاثرناه بالعقل؟ الافضل البذور والاسرع البذور.
2: الاسرع البذور،
1: ازرع البذور.
0: هلا هيك صار رطب شيء
1: كمان لسه بيتقل.
2: كمان لازم انت تشربه كله،
1: بتشربوه كلياته وبتتاكدوا انه هذا التراب نزل منه المي. دائما سياسه الصائد تبعوها انكم تغسلوا التراب غسل. ايوه تمام
2: تمام.
0: النبات والله
1: كثير حلوه، كثير برافو عليك.
0: اوكي
1: هذا النبات كثير حلو منى، انه تحطيه قدام نباتات الوانه قويه مثل الاحمر
2: بيطلع هيك منظره حلو.
1: بيطلع المنظر كثير حلو، كثير حلو يتنسق. بتعرفي انت ببيئته الحقيقيه هذا النبات بيستخدم كباقات للعرائس، بحطوه مع
2: لازم معناتها نعمل فقره بس للباقات
1: تمام. أيه. ونحكي عن اهم الشغلات لحتى نحافظ على هي الازهار تضل بالوانها اطول فتره ممكنه. هذا النبات
2: يا عيني ما اجمله.
1: اي طبعا على فكرة من أحد أسباب التسمية أنه أي. اسمه سنو أون ذا ماونتين، أنه أنت هي الورقة إذا مسكتها هيك وشلتها شيلة عمار ورشيهم إياها.
0: شلون شيلة هيك؟
1: إيه شيلة
0: منتشة؟ إيه شلتها طبيعي؟
1: إيه شيلة طبيعيا ومسكها بهي الطريقة. خليني ورجيك تمام. إذا مسكناها هيك رح ننتبه أنه هي مثل الجبل اللي عليه تلج.
2: صح
1: وهذا سبب أحد التسميات اللي تسمى.
2: يعني من أجمل النباتات صراحة على يلي جبتيها، وأكيد نعمل فقرة خصوصي عن تنسيق الباقات لنبتة فستان العروس. شكرا كثير لإلك على هالإضافة الحلوة ونورتينا كالعادة.
1: أهلا وسهلا.
0: وهيك كانت فقرتنا اليوم يا جماعة بفقرة الزراعة. الحمد لله طلعت مزارع جميل ظريف، أموري كلها تسليم، وأخذت قديش 10/10. هيك كانت نهاية حلقتنا اليوم، يا رب إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وكنا خفاف الظل عليكم وكمان فدناكم بنفس الوقت.
2: مشاهدينا بنتمنى لكم بقية نهار حلو برفقة الأهل والأصدقاء، ويكون هيك كله طاقة حلوة وإيجابية. إلى اللقاء.
0: باي.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
2: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده إنه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري، وواحد تاني داس هون. أنا وشي هيك على البلاط داسهم.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أخبار الجولة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ساعتها الأولى. عبر رسالة خطية، رئيس وزراء العراق يؤكد للرئيس أحمد الشرع أهمية تطوير العلاقات بين البلدين ويشدد على ضرورة توسيع التنسيق الأمني والاقتصادي. انتهاكات متواصلة دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تقيم حاجزا مؤقتا جنوبي القنيطرة وتفتش المارة، وقوات الأندوف تجتمع مع الأهالي في بلدة الرفيد لبحث أوضاعهم الزراعية. تطمينات جديدة، المصرف المركزي يقول إن مهلة 30 من تموز لا تلغي حق المواطنين في استبدال العملة، ويؤكد أن العملية تسير وفق الخطة الموضوعة. تصعيد جديد.

0: بالتفاصيل مشاهدينا، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بمسار المباحثات الدبلوماسية والعلاقات ما بين العراق وسوريا، حيث بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أو بعث رسالة خطية إلى الرئيس أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي. وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، فقد حمل الرسالة رئيس جهاز المخابرات الوطنية حميد الشطري إلى دمشق، مؤكدة ضرورة توسيع مجالات التعاون ورفع مستوى التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين، بما يسهم ذلك في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. من جانبه، أكد الشرع التزام سوريا بالتعاون مع العراق في مواجهة التحديات التي أفرزتها التطورات الأخيرة في المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية. وللوقوف على هذا الخبر مشاهدينا، ما مدى تفاصيله الدبلوماسية ما بين بغداد ودمشق؟ ينضم إلينا مباشرة من أربيل الباحث في السياسات الاستراتيجية الدكتور كاظم ياوري. دكتور كاظم، أهلا وسهلا بك على شاشتنا. إذن في أي سياق تأتي هذه الرسالة التي تم إرسالها من بغداد إلى دمشق، وما هي أبرز الملفات التي يمكن أن تكون فعليا مضمنة في هذه الرسالة؟ هنا الأنباء تحدثت بأن تم بحث أو طلب البحث في ملفين، وهو الأمني والاقتصادي.
1: نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، أحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. طبعا بالعموم رسالة تعتبر اعترافا عمليا بمدى أهمية بناء علاقات مؤسساتية استراتيجية مع الدولة السورية الجديدة. الدولة العراقية تحاول أن يعني تتغير من السياسات التي كانت عليها ربما حكومات السابقة، خاصة حكومة السيد السوداني تجاه سوريا، ربما كانت فيها منطقة الانتظار وكذلك الرهان على تغييرات سوف تكون لاحقة في سوريا، ولكن هذه الأمور بدت اليوم أصبح من الماضي. عراق بحكومة جديدة تحاول أن تنسجم مع محيط الإقليمي الدولي، مع الحالة السورية، وكذلك هناك معطيات جدا مهمة في داخل العراقي بحاجة إلى تطوير هذه العلاقات مع سوريا في مستويات عديدة، في مجالات السياسية وكذلك الاقتصادية والأمنية. كل هذه الأمور كلا الطرفين بحاجة إلى بعضهم البعض.
0: هنا نتحدث عن مسار العلاقات الأمنية ما بين بغداد ودمشق، متمثلة في ماذا؟ ما هي أبرز الملفات الأمنية التي هي ما زالت شائكة حتى هذه اللحظة؟
1: يعني برأيي الشخصي، ربما تكون علاقات السياسية في هذه المرحلة تتقدم على الملفات الأخرى. في الحكومة السابقة ربما كانت ملف الأمني على درجة أساسية، ولكن اليوم وإن لم تظهر مؤشرات على العلن أن الجانب العراقي،
0: لكن دكتور كاظم، يعني مضمون الرسالة المرسلة من قبل رئيس الوزراء العراقي للرئيس أحمد الشرع تضمن فيها ضرورة توسيع التنسيق الأمني ما بين بغداد ودمشق، أي بذلك نعم. على رأس نعم. حرم الأولويات ما بين الطرفين هو الملف الأمني.
1: نعم، بالنسبة لحكومة السورية منذ البداية كانت على اتصال وتنسيق مباشر مع حكومة العراقية في مجالات الأمنية، ولكن هذه التنسيق لا يكتفي أن ترتقي علاقات ما بين العراق وسوريا إلى مستويات جدا كبيرة، بحاجة كلا البلدين إلى أن يكون هناك تكامل سياسي واقتصادي.

0: في هذه المنطقة دون أن يكون هناك اختراق في مجال السياسي. فهذه الرسالة الجديدة تقرأ أولا سياسيا في أبعادها السياسية، الانفتاح السياسي، الاعتراف المتبادل في هذا الأمر، بعدها أكيد سوف يكون هناك تكامل أمني، وهي بطبيعة الحال هناك تنسيق أمني ما بين العراق وسوريا في مجالات.
1: طيب دكتور كاظم، أنت أشرت الآن في سياق النقاش معك فيما يتعلق بهذه الرسالة بأن هنالك تنسيق أمني ما بين بغداد ودمشق، ما مدى مستوى هذا التنسيق الأمني؟
0: يعني بالنسبة لضبط الحدود بطبيعة الحال، وكذلك مكافحة التجار المخدرات وتهريب وإلى آخره، وكذلك تسلل الإرهابيين، وأبرز الملفات ملف الداعش، كانت هناك تنسيق في عدة يعني عمليات مشتركة استخباراتية ما بين الطرفين لتحييد عناصر من داعش في داخل سوريا وكذلك في مناطق حدودية عراقية. فهذه الأمور شيئا فشيئا ترتقي إلى أن تكون هناك تكامل في هذه الملفات. واليوم العراق يعني بحاجة إلى سوريا في مجالات الاقتصادية. هذه الرسالة تضمن ملف الاقتصادي بدرجة أساسية. ملف الاقتصاد اليوم شغل الشاغل لدى العراق في كيفية أن يكون هناك بديل عن مضيق الهرمز.
1: طيب أستاذ كاظم، في ذات السياق نبقى من خلال يعني وفي سياق هذه الرسالة الدبلوماسية التي أتت من بغداد إلى دمشق، هل تعتقد وتقرأ كذلك جيوسياسيا واستخباراتيا وحتى أمنيا واقتصاديا لربما، إذ أن الملفات كلها مرتبطة ببعض في سياق هذه العلاقات، بأن العراق يسعى اليوم إلى رفع العلاقات مع سوريا إلى أعلى مستوياتها؟
0: نعم بطبيعة الحال، هذه المرحلة العراق يريد انتقاله من مرحلة المراقبة إلى مرحلة الانخراط يعني في شأن الملفات الإقليمية خاصة مع سوريا، لأن الانتظار التي كانت ربما في سنوات السابقة لم تعد تجدي نفعا في انتقال بالعراق في ملفات الإقليمية. العراق اليوم بحاجة إلى سوريا في مجال الاقتصادي، والمجال الاقتصادي لا تنفتح إلا أن يكون هناك يعني خرق في مجال السياسي. لابد أن يكون هناك زيارات من أعلى المستويات، كان يكون هناك زيارة رئيس وزراء العراقي إلى سوريا، وكذلك زيارة الرئيس السوري إلى بغداد. هذه الأمور لابد أن تبحث على مستويات كبيرة ما بين البلدين، وحاجة البلدين إلى بعضهما البعض في هذه المرحلة تفتح يعني آفاق واسعة مع الدول الإقليمية الخليجية وكذلك التركية. كانت لديهم ملاحظات على العراق في عدم يعني انفتاح العراق بشكل كامل مع سوريا، وهناك يعني مشاريع استراتيجية كطريق التنمية وكذلك ربط الخليج مع أوروبا وتركيا عن طريق العراق وسوريا. هذه الملفات بحاجة أن تتقدم العراق يعني دون أي اشتراطات مسبقة الفكرة ربما في حكومات سابقة.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات التي تأتي في سياق هذه الرسالة التي تم إرسالها من قبل بغداد إلى دمشق. كنت معنا مباشرة من أربيل الباحث في السياسات الاستراتيجية الدكتور كاظم ياور.
0: شكرا لكم، حياكم الله.
1: وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن، قال إن دمشق انخرطت في محادثات أمنية مع إسرائيل وذلك بوساطة أمريكية، مؤكدا حرصها على استمرار المسار لكسر الجمود والتوصل حتى إلى تفاهمات تحقق الاستقرار.
2: بمحادثات أمنية مع إسرائيل بوساطة مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان دورها في هذا الملف تأكيدا على حرصها على إحلال السلام في المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الدمار والحروب. ورغم أن هذا المسار لم يصل بعد إلى النتائج الملموسة على الأرض، إلا أننا حريصون على الاستمرار به لكسر الجمود القائم والتوصل لتفاهم.

0: لتفاهمات تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا وأن سوريا الجديدة قد أعلنت منذ اليوم الأول بأنها لا ترغب في أن تخوض الحروب مع أحد، وبأنها مستعدة لبحث المشاغل الأمنية بالحوار الذي نؤمن به في سبيل الوصول إلى الحلول.
1: من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي تصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط ينعكس بشكل مباشر وسلبي حتى على الساحة السورية، مشددا على أن ترسيخ السلام في سوريا يتطلب احترام سيادتها الكاملة.
2: إن أي تصعيد للنزاع في المنطقة يلقي بظلاله على سوريا، فبعد 13 عاما من العنف بدأ شعبها أخيرا يتلمس طريق السلام. شهد أعضاء المجلس ذلك بأنفسهم خلال زيارة قاموا بها إلى دمشق قبل 6 أشهر، حيث رأيتم ما تطلبه هذه المرحلة الانتقالية للنجاح، بدءا من الشمول وسيادة القانون وصولا إلى العدالة الانتقالية والحوار بين المكونات المجتمعية وإعادة الأعمار. دعمكم المستمر لدول الأمم المتحدة وتعزيز وجودها في سوريا سيمكننا من تحقيق هذه الأهداف بصفتنا أمم متحدة موحدة. ويتطلب ترسيخ السلام في سوريا احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية، فلا يمكننا السماح بتعريض التقدم المحرز للخطر جراء المزيد من استخدام القوة أو اتساع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة.
1: من جهتها، أكدت المندوبة الأمريكية جينيفر لوسيت التزام بلادها بدعم السلام والاستقرار في سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تمضي نحو مرحلة جديدة تشمل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية فيها وتعزيز الاندماج في المجتمع الدولي.
3: أما عن سوريا، وبعد قرار الرئيس ترامب التاريخي برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، قام المجلس الأمن بحذف اسم الرئيس الشرع وهيئة تحرير الشام عن قوائم العقوبات بموجب القرار 1267، ونحن بهذا نعترف بتوجه سوريا إلى فصل جديد من تاريخها والاندماج في المجتمع الدولي ومكافحة الإرهاب والتجارة بالمخدرات والقضاء على وجود الأسلحة الكيميائية وإطلاق المساعدة الإنسانية الأجنبية والمساعدة الإنسانية النبوية خدمة للشعب السوري. الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام الدائم في سوريا في الداخل ومع جاراتها، وإن المبعوث الرئيسي الخاص للعراق وسوريا السيد توم باراك مستمر بالتفاعل مع الأطراف وأيضا التفاعل ما بين سوريا وإسرائيل.
1: بدوره، أعرب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي عن ترحيب بلاده بالتقدم المحرز في سوريا على صعيد إعادة الأعمار والاستقرار، محذرا في الوقت نفسه من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري التي تهدد هذا التقدم، ومؤكدا كذلك أهمية استمرار التعاون بين الأمم المتحدة وسوريا لدعم انتقال سياسي شامل فيها.
2: في سوريا شهدنا تقدما مهما نحو إعادة الأعمار والاستقرار، ونرحب بالتعاون المستمر بين الأمم المتحدة وسوريا دعما لعمليات انتقال سياسي شاملة. مع ذلك، نعبر عن قلقنا إزاء التوغلات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا والتي تهدد بتقويض هذا التقدم. نحث إسرائيل على استئناف المفاوضات مع الحكومة السورية والسعي نحو حل دبلوماسي.
1: هذا ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا، بما في ذلك اتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974 والامتثال حتى لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2: سياسة إنشاء مناطق عازلة أمنية في كل من غزة ولبنان وسوريا ضمن هذه الفئة ذاتها، ندين بشدة هذه الأعمال وندعو السلطات الإسرائيلية إلى احترام السلام الإقليمية وسيادة كل الدول المجاورة، بما في ذلك تنفيذ أحكام اتفاقية 1974 لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
1: هذا وفي ذات السياق نبقى مشاهدين، حيث أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تشونغ أن الجولان أرض سورية محتلة، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيلي منه في أقرب وقت ممكن.
2: سوريا يجب أن تلتزم بمبادئ عملية بملكية وقيادة سورية، ويجب أن تكافح الإرهاب. الجولان معترف به على أنه أرض سورية محتلة، بالتالي على إسرائيل أن تنسحب منه بأسرع وقت ممكن.

0: قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، قال إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإلغاء قانوني عقوبات على سوريا. هذا وأوضح غانم في منشور على منصة إكس، أوضح أن قانوني العقوبات هما قانون محاسبة سوريا الصادر عام 2003 وقانون محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصادر عام 2012، مشيرا إلى أن الاتفاق قد جرى هذه المرة على إجازة مشروع القانون في اللجنة ودفعه إلى الأمام نحو الخطوة التالية في طريق إقرار الكونغرس له. أعلنت وزارة الخارجية السورية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق كذلك بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. هذا وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية في تصريح لوكالة سانا، أوضحت أن الوزارة تعمل مع الإدارات التقنية والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآلياته ونطاقه، مشيرة إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها حتى رقميا، ما قد يؤدي ذلك إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع. هذا وأكدت الوزارة أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها. أقيمت في مدينة السلامية بريف حما ندوة حوارية مع الناشط السياسي فايز سارة، وذلك بتنظيم المنتدى الثقافي السياسي ومشاركة عدد من الجهات الثقافية والمدنية في المدينة. ناقشت واقع الدولة السورية وسبل تعزيز التعايش السلمي بين السوريين.
1: نتأثر احنا بالحرب الأوكرانية، البيئة المحيطة فينا.
2: سوريين عندهم مشكلة اليوم انه خايفين من بعض، وهذا طبيعي بعد كل الآلام والحمام اللي فاتوا عليه وطلع منه والظروف المحيطة، لازم نخاف من بعض. الحوار بيوم بيكسر هاي القاعدة، مو بس بيكسر هاي القاعدة، بيفتح الباب نحو تفاهمات جديدة، خاصة إذا اقترن بإرادة بنقل الحركة من القول إلى الفعل. يعني كيف نخرج؟ مش بس انه نكتب نصوص ونقول قول ونسوي مقابلات، لا لا، يكون في خطط سواء على صعيد مجتمعات او على صعيد الدولة. والاحسن ما يكون بالتفاهم المشترك، لانه تحتاج دائما اي فكرة نمو، اي فكرة تنمية، اي فكرة تغيير الى تفاهم صاحب القرار مع القطاع الشعبي من المواطنين والمواطنات. بدون هذا الشيء يمكن راح نتم نعاني، وانا بعتقد انه هذا ممر اجباري لازم نفوت عليه.
0: والى اخر مستجدات الاوضاع الامنيه في جنوبي البلاد مشاهدينا، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا، قال ان دوريه للاحتلال الاسرائيلي اقامت حاجزا مؤقتا على طريق بلدة الرفيد وقرية الحيران في ريف القنيطرة الجنوبي.

هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا، قال إن قوات الأمم المتحدة الأندوف اجتمعت مع الأهالي في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي لبحث أوضاعهم الزراعية في المنطقة. وبحسب مراسلين فقد بحث الاجتماع أوضاع المحاصيل الزراعية وموسم الحصاد في الأراضي قرب السياج الفاصل مع الجولان السوري المحتل، وذلك في ظل تكرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة والمزارعين.

0: لمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وقواتها في جنوب البلاد، هنا نتحدث عن قرى وبلدات ريف القنيطرة. معنا مباشرة من هناك من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. إذن محمد، نبقى في ذات السياق، الأنباء تتحدث أن هنالك دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تقيم حاجزا مؤقتا جنوب محافظة القنيطرة، تفاصيل أوفى عن هذه التجاوزات.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني دخلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عربتين وما يقارب يعني 20 عنصر من داخل الجولان المحتل، سلكت الطريق يعني الجنوبي لبلدة الرفيد واتجاه منطقة باتجاه قرية الحيران، وقامت بوضع حائز على هذا الطريق الوصل قرية بلدة الرفيد وقرية الحيران، وقامت يعني بإيقاف بعض المارة وتفتيشهم ويعني منع عبور السيارات العامة أو الخاصة بشكل عام، لكن سمحت فقط للدراجات النارية. هذا ما حدثنا عنه يعني أهالي المنطقة هناك. وبعد نصف ساعة تقريبا من هذه العملية الأمنية، ربما هي أكثر ما هي يعني عسكرية، عاودت الانسحاب باتجاه الشريط مع الجولان المحتل. بشكل عام يعني أمينة، هذه العمليات النوعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما تقوم بها داخل القرى والبلدات، على مداخل القرى والبلدات، بين البلدة والبلدة، بين القرية والقرية، تقوم بوضع هذا الحاجز وتفتيش المارة وتفتيش جوالاتهم، ربما أيضا ما تقوم طرح عدة أسئلة على الأهالي والمدنيين، من هنا يعمل مع حزب الله، من يقوم بتصوير دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني هذه الأسئلة التي أصبحت متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما تتوغل وتقوم يعني باستجواب المدنيين، أيضا تقوم باستجواب رعاة المواشي عندما يقتربون من خط وقف إطلاق النار أو الأراضي الزراعية. هذا يعني كل ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا أمينة، يعني أنا أود الذكر بأنه اليوم صباحا جرى اجتماع أيضا مع قوات لوندوف في القنيطرة من أجل عمل المزارعين داخل بالقرب من الأراضي الزراعية القليلة من خط وقف إطلاق النار، ويتم التنسيق الآن مع الوفد الأمم المتحدة، مع القوات اليونوفيل، قوات لوندوف، مع الأهالي، من أجل يعني دخول وخروج في توقيت يعني من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء بانتشار لقوات لوندوف في هذا الخط.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين من أبناء قرية الملاحة الشرقية بريف درعا وأحراق عدد من المنازل نتيجة لخلاف عائلي تطور إلى اشتباكات. هذا وأوضح مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي والإطفاء وصلت إلى المكان لضبط الوضع وإخماد الحرائق المندلعة نتيجة للاشتباكات التي حدثت.

0: ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن هذه الحادثة معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسالمة. حسام، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذه الحادثة وما هي تصريحات الجهات الأمنية بالخصوص؟
1: نعم أمينة، بالحقيقة يعني حادثة مؤسفة في بلدة مليحة في أقصر في درعا الشرقي، وهي اقتتال ما بين عائلتين من نفس العشيرة، وعشيرة الزعبي، ويعتبر أحد المكونات الكبيرة في قرية المليحة الشرقية. هذا الاقتتال يعني أدى استخدام أسلحة خفيفة وإحراق منازل، وتطور الأمر إلى سقوط قتلى وجرحى من أبناء العائلة الواحدة، مما استدعى تدخل القوى الأمنية. قوى الأمن الداخلي التي أعلنت أنها سيطرت تماما منذ مساء أمس على الوضع في قرية المليحة، مع وصول أيضا فرق الإطفاء لإخماد الحرائق التي اندلعت في المنازل نتيجة هذه العمليات التي يمكن أن نسميها عمليات انتقامية ما بين أبناء العشيرة الواحدة. وهذا القتال ربما يكون على خلفية وجود ثأر قديم، أو ربما حالة من الاحتقان القديم تطور أو نشب نتيجة شرارة بسيطة تطورت إلى قتال ما بين أبناء العائلة الواحدة وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأيضا هناك من قبل الأمن الداخلي تصريحات بأنها تقوم بمحاولة التتبع والقبض على المتورطين بهذه العملية، وأيضا جمع وعملية تفتيش عن وجود أسلحة خفيفة في المنازل في داخل القرية، مع انتشار أمني على مفترقات الطرق وفي محيط قرية المليحة خشية من تجدد هذه الاشتباكات.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسالمة.

0: شهد طريق دمشق السويداء أمس عبور نحو 1500 شخص من أهالي المحافظة، وذلك باتجاه العاصمة عبر حاجز المتونة، وذلك بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون بالتزامن مع إعلان مشايخ قرى جبل الشيخ بيانا أكدوا فيه على السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: عاد طريق دمشق السويداء اليوم إلى واجهة المشهد مع تسجيل حركة عبور كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث غادر نحو 1500 شخص من أهالي السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر حاجز المتونة بعد أيام من القيود التي فرضتها مجموعات خارجة عن القانون ومنعت تنقل المدنيين. على الأرض انتشرت قوى الأمن الداخلي في محيط الحاجز وعلى امتداد الطريق لتنظيم حركة المسافرين وتسهيل مرورهم بالتوازي مع انتشار فرق الدفاع المدني على المحاور الرئيسية المؤدية إليه، حيث قدمت الدعم وضبطت انسيابية الحركة مع جاهزية للتعامل مع أي طارئ. وفي موازاة ذلك برزت مبادرة اجتماعية لافتة في ريف دمشق، حيث أصدر أهالي قرى جبل الشيخ في منطقة قطنة ومشايخهم بياناً مشتركاً شددوا فيه على التمسك بقيم التعايش والسلم الأهلي ورفض كل الممارسات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين أو قطع الطرق أو استخدام السلاح خارج إطار القانون. البيان الذي حمل طابعاً تعهدياً واضحاً أكد ضرورة معالجة أي خلافات بالطرق السلمية وتحميل الأفراد المسؤولية الشخصية عن أي تجاوزات في محاولة لتعزيز الاستقرار في محيط جغرافي يتأثر مباشرة بما يجري في الجنوب. في المقابل ما تزال الأوضاع داخل السويداء معقدة، حيث يعيش الأهالي ظروفا صعبة في ظل ما يصفونه بضغوط متزايدة مما يسمى بالحرس الوطني التابع لحكمة الهجري، الأمر الذي يدفع مزيدا من السكان إلى المغادرة بحثا عن الأمن والاستقرار. إذن في ظل هذه التطورات تتواصل حركة المغادرة من السويداء وسط إجراءات لضبط الطريق، بينما يبقى الواقع الأمني والمعيشي داخل المحافظة البوصلة الرئيسية في تحديد خيار الأهالي بالبحث عن حياة أفضل.
0: أفادت عائلة الشيخ حسن محمد علي عبارة من حي الشماس في مدينة حمص، أفادت بأن الشيخ موقوف لدى السلطات السورية الأمنية في المحافظة، وذلك منذ الخامس من شهر أذار الماضي، وأن الجهات المعنية لم تكشف حتى الآن عن مصيره أو حتى أسباب توقيفه.
2: بعد موجة غضب وادعاءات بالتغييب القسري والاعتقال التعسفي بحق الشيخ حسن محمد علي عبارة الذي اعتقل منذ نحو 4 أشهر من دون صدور حكم بحقه، نشرت صفحة تحمل اسم مراسل الأمن في حمص منشورا تنفي من خلاله توقيف الشيخ على خلفياته السياسية أو تاريخه الشخصي. المنصة التي تعرف عن نفسها بأنها تهتم بمتابعة الشأن الأمني في محافظة حمص ادعت أن توقيف عبارة جاء على خلفية ادعائه النبوة، مع الإشارة إلى إقراره خلال التحقيقات بتلقي إيحاءات ورسائل من الله عز وجل، موضحة أنه يخضع لجلسات مناصحة وتقويم فكري مع مواصلة إصراره على ما وصفته بالادعاءات الضالة التي قد تخل بالمصلحة العامة بالمجتمع. على الضفة المقابلة عبرت عائلة الشيخ عبارة في بيان متداول عن استيائها من عدم حصولها على معلومات حول مكان احتجازه، رغم تواصلها مع دائرة العلاقات العامة لوزارة الداخلية التي نفت بدورها احتجازه أو التوصل لأي معلومة تفيد بمكان وجوده، ما منع العائلة من إمكانية زيارته أو توكيل محام للدفاع عنه. ووسط الغموض الذي يحيط بقضية الشيخ برزت أصوات تطالب بتصحيح ما وصفه بالتجاوز القانوني والإخفاء القسري، فيما ذهب البعض للدعوة إلى انعقاد مجلس الشعب لتعديل القوانين المتعارف عليها سابقا ومنع تكرار أخطاء الماضي مجددا، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته بنيسان الماضي نحو 210 حالات اعتقال تعسفي

0: القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي ل21 يوما ضمن خطة الاندماج العسكرية. هذا ومن المقرر أن يلتحق كل من لواء المالكية ولواء الحسكة تباعا ببرامج التدريب العسكرية عقب انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد برنامج التدريب للألوية ثلاثة لنحو شهرين. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي لصحيفة المدن، أكد أن الفريق الرئاسي يتابع عن كثب من الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ريف الحسكة خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية تراجع الخدمات وأزمة المحروقات. هذا وشدد الهلالي على أن مطالب السكان محقة، لكن معالجتها ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية، ولا سيما في ظل استكمال ترتيبات دمج قسد وما يتطلبه ذلك من إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها وإعادة تنظيم آلية العمل الإداري والخدمي في المحافظة، إضافة إلى تراكمات خدمية وإدارية تعود إلى سنوات طويلة، ما يجعل ذلك معالجة الملفات بحاجة إلى جهود مؤسساتية كبيرة. وصلت إلى مدينة دير الزور قافلة مساعدات مقدمة من أهالي محافظة الحسكة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور، نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة.
1: طبعا ما زلنا نستقبل قوافل المساعدات من كافة المحافظة السورية بعد إنداء الاستجابة الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اليوم نقوم باستقبال أهلنا في محافظة الحسكة من أبناء الجزيرة السورية، سبقت قافلة مساعدات من هنا في محافظة اللاذقية. طبعا هذه القوافل تضم سلل غذائية وسلل صحية ومواد طبية وفرش وبطانيات اللي يتم توزيعها بإذن الله عز وجل لأهلنا المتضررين جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.
0: أكد حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان، أكد أن انتهاء فترة استبدال العملة عبر المصارف والشركات الصرافة في 30 من تموز المقبل لا يؤثر على حق المواطنين في استبدال العملة الجديدة بالقديمة، وذلك ضمن ما يعرف بفترة السحب التي تستمر لمدة 5 سنوات. هذا وقال رسلان في ذات السياق، قال إن عملية استبدال العملة تسير وفق الخطة الموضوعة والمواعيد المعلنة، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملحوظ بفضل تعاون المواطنين وجهود فرق العمل في المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة حتى، مؤكدا أنه يتابع بشكل يومي سير العملية. وللتفاصيل مشاهدينا تنضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحر. ديالة، بداية أهلا بك. إذا مستجدات وتفاصيل ما صرح به البنك المركزي السوري حول عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة وطرحها كذلك في كافة الأسواق.
2: نعم، مرحبا أمينة. بداية فيما يتعلق بتصريح حاكم مصرف سوريا المركزي، فإنه يوضح للمواطنين بأن انتهاء مدة استبدال العملة والتي تم تمديدها حتى 30 من تموز لا تسقط حقهم بأن يقوموا باستبدال عملتهم فيما بعد خلال أو لمدة 5 سنوات، وهي ما تعرف بفترة السحب. ولكن هو يدعو المواطنين للإسراع في عملية استبدال عملتهم وتسليم العملة القديمة واستلام بدلا منها العملة الجديدة قبل انتهاء يعني المدة التي تم تمديدها حتى 30 من تموز، لأنه فيما بعد أي خلال فترة السحب أو 5 سنوات هذه العملة ستفقد قيمتها الإبرائية، أي القيمة التي يعني ستفقد، لن يعود يعني لن تبقى متداولة في الأسواق أو في المعاملات التي يقوم بها المواطنين. بإمكان أي شركة أو أي معمل رفض استلام هذه العملات، وبالتالي هناك دعوة للمواطنين للإسراع بتبديل عملاتهم قبل انتهاء المدة المحددة في 30 من تموز. وكذلك يمكن أنه خلال فترة السحب قد تفرض إجراءات أو شروط إضافية ربما تصعب يعني ربما مسألة استبدال العملة، لذلك هناك دعوة للمواطنين لأن يقوموا بالإسراع قدر الإمكان.

0: بتسليم عملاتهم القديمة والأخذ عوضا عنها العملة بالفئات الجديدة. لذلك أيضا كان هناك دعوات من قبل حاكم مصرف سوريا المركزي للمصرف المركزي ولشركات الصرافة عموما بأن يعني يتوقفوا ربما عن طرح العملات من الفئات القديمة وأن يقوموا بتقديم أو تسليم العملاء لهذه الشركات والمصرف كذلك بالفئات الجديدة. كذلك تحدث حاكم مصرف سوريا المركزي عن أنه تقريبا تم إنجاز 66% من عملية استبدال العملة، فيما يعني تقريبا بقي قرابة الثلث تقريبا، وهو ما ينتظر من المواطنين أن يقوموا باستبدال عملاتهم في أسرع وقت.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر وهذا الملف. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالى البحري. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلا لموقع تلفزيون سوريا، قال إن مهام الهيئة تقع بالكامل ضمن النطاق السلمي والتنموي كذلك، وهي ملتزمة بشكل قاطع بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. هذا وأضاف العكلة في تصريحاته، أضاف أن مجالات عمل الهيئة تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وأبرزها القطاع الصحي بتشخيص الأورام ومعالجتها بالإشعاع، والقطاع الزراعي والبيئي بتحسين المحاصيل ومكافحة الآفات، والقطاع الصناعي كفحص سلامة المنشآت وإدارة النفايات المشعة الطبيعية وغيرها من المهام. انطلقت أمس فعاليات الدورة 24 من معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد في دمشق الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة على أرض مدينة المعارض بدمشق.
2: من حلب إلى دمشق وتحت رعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع غرفة تجارة حلب، انطلقت فعاليات الدورة 24 من معرض بيلدكس للبناء وسط حضور محلي ودولي واسع.
3: أهمية معرض بيلدكس تكون في الفرص الجيدة في سوريا للبناء والأعمار، ومعرض ناجح بإذن الله تعالى ومشاركين بعدد مكثف وزوار بعدد أيضا مرتفع جدا. نحن في سوريا بحاجة إلى مواد أولية، عزمنا نظام البيت كانت غير موجودة، والآن سوف الشركات المحلية والإقليمية سوف تواكب كل الحداثة في موضوع البناء.
2: يشكل المعرض مساحة مهمة لقطاع البناء والتطوير العمراني وفرصة للاطلاع على أهم الخبرات المرتبطة بالبنية التحتية في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مرحلة جديدة من إعادة الأعمار.
4: آلاف الساعات حطيناها مع شركات ومع أهالي ومع فنيين واختصاصيين لحتى نوصل لنتيجة ننطلق فيها بشكل عملي وتنفيذي. محافظة دمشق وعدت الأهالي سابقا ولاحقا، والآن كثير مؤسسات هي الآن مشت على خطاها أنه ما لا نعلن شيء قبل أوانه، ولا نعلن شيء قبل أنه نكون بالميدان بالتنفيذ معه. لما بقول إعادة الأعمار يعني في شيء تنفيذي، معناته أنا ما راح أقول أنا إعادة الأعمار ووعد الأهالي، لا، حتشوفوه بالميدان لما وقت قريب إن شاء الله تعالى.
2: يشهد المعرض الذي يستمر حتى 14 من شهر حزيران الجاري مشاركة واسعة تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، حيث يتيح المعرض الفرصة أمام الشركات لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والتجهيزات الهندسية والطاقة والبيئة.
5: في وقت تعد فيه إعادة أعمار سوريا أولوية أساسية، يسهم المعرض في ترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار والبناء والتنفيذ من خلال تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمشاريع المستقبلية. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أعلنت مؤسسة الحبوب اعتماد آلية الاستلام المرن في مراكز استلام القمح بمختلف المحافظات، وذلك لتسريع عملية توريد المحصول وتبسيط الإجراءات أمام المزارعين. هذا وأوضح مدير المؤسسة حسن العثمان في تصريح لوكالة سانا، أوضح أن الآلية الجديدة تتيح للمزارعين الحاصلين على مواعيد مسبقة عبر المنصة الإلكترونية تسليم محصولهم قبل موعد دورهم في حال توافر مساحات للتفريغ تكون شاهرة، مشيرا إلى استمرار عمل المراكز بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع. وأضاف أن المؤسسة تواصل تقديم التسهيلات للمزارعين الذين لم يسجلوا إلكترونيا عبر استقبالهم وتسجيلهم ورقيا بشكل فوري وفق ترتيب الوصول. تقلب إنتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الاستيراد كذلك، ثم إلى أزمة تهدد الأمن الغذائي للسوريين في الداخل السوري. نتعرف في هذه المادة مشاهدين إلى أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
6: الذهب الأصفر، القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء، مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليون طن بقليل، ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011، ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح، مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
1: وفي ملف الطاقة وآخر مستجدات مشاهدينا، حيث أعلنت الشركة السورية للبترول إنجاز أعمال إزالة الحرقات البدائية في محافظة الرقة بشكل كامل، وذلك في إطار جهودها للحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة. هذا وقال مدير إدارة الدعم التنفيذي في الشركة ماجد الحديدي، قال إن استكمال إزالة الحرقات تسهم في الحد من الآثار الصحية والبيئية، وأضاف أن المحافظة دخلت مرحلة جديدة تقوم على معايير أفضل لإدارة الموارد النفطية فيها، مؤكدا أن الشركة تواصل بالتوازي تنفيذ الأعمال ذاتها في عدد من المناطق للإنتاج النفطي وفق خطة متدرجة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما ينعكس ذلك إيجابا على المواطنين والاقتصاد الوطني. خدميا مشاهدينا، حيث يشكو مواطنون في مدينة حما من انتشار الحشرات والبعوض بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ويبرر مجلس مدينة حما قلة عمليات الرش بنقص الأدوية اللازمة منذ أكثر من 6 أشهر. مراسلنا ياسر الروح والتفاصيل في هذه المادة.
7: مع بداية الصيف تتزايد شكاوى الأهالي في حما من انتشار الحشرات في الأحياء القريبة من نهر العاصي والبساتين. الحرارة والبيئات الرطبة تهيئ ظروفا مثالية لتكاثر البعوض والذباب، ما ينعكس على راحة السكان وصحتهم. الأهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد إزعاجا عابرا، بل تؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية.
8: ما عملنا من ليم الباء بتدور يا لطيف، شو بقى يعني هلا قاعدين هون وبايدينا عم ننفض هالباء وبتطير على وجهنا وعضف العاصي، يعني لا في بخ ولا في حدا عم بخ. يعني هلا من كم نهار اجوا بده يبخوا، قال وقفوا هيك شوي بخوا وضلوا رايحين، لك بس بخوا بهالبساتين تعال شوفوا على البرغش اللي هي عم نطرق الدار ومن بعد عن الدار من البق.
9: والله ابن ابني كله كان يعني عم يتقرص وكله مليان ايده بقع وايده شو اسمه هي بسبب القرص يعني، يعني لانه بقع بيقرص كبير حجمه كبير.

0: اتصلنا نحن بالجهات المعنية على أساس يجوا يبخوا، بخوا قسم وتركوا قسم ووعدونا أنه يبخوا تاني مرة.
1: شكاوى الأهالي تضع مجلس مدينة حماة أمام مسؤوليات متزايدة، خاصة مع الظروف التي تساعد على انتشار الحشرات. المجلس يقول إنه ينفذ حملات رش، لكنه يواجه نقصا في بعض المبيدات إضافة إلى ممارسات تزيد من المشكلة.
2: طبعا ترد من المواطنين الكثير من الشكاوي بشكل طبيعي واعتيادي من كل موسم عن انتشار البعوض ودرجات الحرارة. نحن عم نخدم هذه الأحياء حسب الأولوية، البعد والقرب من نهر العاصي. نحن مديرية الشؤون الصحية منتابع هذا الموضوع عن طريق شعبة رش المبيدات، تقوم برش نوعين من المبيدات الحشرية. النوع الأول هو النوع الرذاذي، النوع الآخر هو النوع الضبابي الذي يمزج بمادة المازوت. أبرز الصعوبات التي تواجه شعبة رش المبيدات هي عدم توفر المبيدات الحشرية وخاصة النوع الرذاذي، حيث نعاني من أكثر من 6 أشهر من نقص حاد في هذه المادة.
1: مكافحة الحشرات في حماة تحتاج تعاونا مستمرا بين الجهة الرسمية والأهالي، فبين حملات الرش وجهود النظافة يبقى الوعي المجتمعي أساسيا للحد من انتشار هذه الآفة.
3: بين معاناة الأهالي وجهود الجهات الرسمية تبقى مكافحة الحشرات مسؤولية مشتركة. النظافة العامة وتوفير مستلزمات الرش خطوات قد تحدث فرقا في حياة السكان. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
4: نفى مدير العلاقات في المديرية العامة للمنافذ الحدودية مازن علوش وجود أي قرار يقضي بفرض شرط الكفيل على العراقيين الراغبين في زيارة سوريا. هذا وأوضح علوش في تصريح لشبكة روداو أن فئات واسعة من العراقيين يمكنها الدخول مباشرة عبر المنافذ الحدودية من دون تأشيرة مسبقة، من بينها المتزوجون من سوريين وحامل الإقامة السارية والطلاب والتجار والإعلاميون والدبلوماسيون حتى، مؤكدا أن من لا تندرج أوضاعهم ضمن هذه الفئات يجب عليهم الحصول على تأشيرة أصولا في إجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط حركة الدخول ولا يستهدف العراقيين بأي شكل بحسب قوله. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 1,300,000 سوري عادوا إلى ديارهم خلال العام الماضي في واحدة من أكبر موجات العودة حول العالم. هذا وذكرت المفوضية في تقريرها السنوي، ذكرت أن هذه العودة أسهمت في انخفاض عدد اللاجئين السوريين حول العالم إلى 4,900,000 شخص بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 6,000,000 في 2024. وأضافت في ذات السياق، أضافت أن العودة جاءت ضمن موجة أوسع شملت نحو 14,700,000 لاجئ ونازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية مجددا. كما أشارت المفوضية إلى أن كثيرا من العائدين ما يزالون يواجهون تحديات مرتبطة بإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل. أعلنت الإدارة القبرصية اليونانية عن خطة جديدة تهدف إلى تشجيع العائلات السورية على العودة الطوعية إلى بلادهم، تتضمن تقديم حوافز مالية ضمن شروط محددة. وبحسب ما أوردته صحيفة أليثيا القبرصية، ستطبق الخطة بين 9 حزيران و30 من تشرين الأول خلال العام الجاري، وتتضمن منح أحد البالغين في الأسرة تصريح إقامة خاصا يتيح له البقاء والعمل في جنوب قبرص لمدة 2 عامين، بينما يعود باقي أفراد الأسرة إلى سوريا مقابل الحصول على مساعدات مالية تتراوح بين 1,000 و 2,000 يورو. وأشارت الصحيفة ذاتها، أشارت أن نحو 5,000 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا كذلك عن وضع الحماية الدولية وعادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام البخلوع. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تزامنا مع هذا التصعيد ما بين واشنطن وطهران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال أحدث ضرباتها داخل إيران مستهدفة قدرات عسكرية قالت إنها تهدد قواتها والملاحة الدولية. هذا وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الضربات طالت أنظمة مراقبة عسكرية واتصالات ومواقع دفاع جوي في مناطق مختلفة من إيران، مضيفة أن قوات مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية أطلقت ذخائر دقيقة على أهداف إيرانية. وأوضحت القيادة الوسطى في ذات السياق العسكري، أوضحت أن الأهداف المستهدفة شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف القصف، معلنا أن الهجمات على إيران ستتوقف قريبا على حد قوله. هذا وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز، قال إن القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخا من طراز توماهوك استهدفت مواقع في عمق إيران، واصفا الهدنة مع طهران بأنها أكثر وقف لإطلاق النار تعرض للانتهاك في تاريخ العالم. إلى ذلك أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز حتى شعر آخر، محذرا السفن من التحرك أو الاقتراب من المضيق حتى. وقال مقر خاتم الأنبياء أن إغلاق مضيق هرمز جاء بسبب ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار، وحذر من تحرك أي سفينة من مرساها في المياه الخليجية أو بحر عمان. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن، وذلك ردا على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة في إيران. وقال الحرس الثوري في بيان إن واشنطن شنت فجر اليوم الخميس هجمات صاروخية استهدفت مواقع في مناطق قرب كرج ونظر أباد شمالي غربي إيران، ليرد بدوره على الهجمات ب12 صاروخا باليستيا استهدفت مقاتلات ومنشآت أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، وأضاف أنه استهدف 18 هدفا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر بالكويت وقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. مشاهدين، أخبار الجولة ما زالت متواصلة معكم بملفاتها المحلية والدولية، نلقاكم على رأس الساعة، ابقوا معنا.

0: الدولار يتجاوز 14,000 ليرة والأسعار تواصل الصعود بلا عودة، في حين يبقى المواطن الخاسر الأكبر. أزمة لا تقتصر على الاقتصاد، ففي التعليم أقساط ترتفع بلا سقف، وتعليم عام يواجه تحديات قاسية بين ضغوط المعيشة واتساع فجوة التعليم. نفتح أبرز القضايا التي تمس كل السوريين. كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
2: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
1: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
2: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
1: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
2: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
1: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك.

0: بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

الساعة الثانية مشاهدينا من أخبار الجولة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. بوساطة أمريكية، علبي يقول إن دمشق انخرطت في محادثات أمنية مع إسرائيل، ويؤكد حرصها على استمرار المسار للتوصل إلى تفاهمات. تضم أكثر من 1300 عنصر انطلاق أول قافلة من قوات قسد من عين العرب والحسكة إلى ريف دمشق، والهدف المشاركة في دورة عسكرية، وذلك تمهيدا لدمجهم بوزارة الدفاع. في مدينة المعارض، انطلاق فعاليات الدورة 24 من معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد، وذلك بمشاركة أكثر من 700 شركة. على وقع التصعيد الأمريكي الإيراني، الجيش الأردني يعلن إسقاط 20 صاروخاً أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، ويؤكد عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

0: سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علا بخلال جلسة لمجلس الأمن قال إن دمشق انخرطت في محادثات أمنية مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مشددا ومؤكدا حرصها على استمرار المسار لكسر الجمود والتوصل حتى إلى تفاهمات تحقق الاستقرار في المنطقة.
1: بمحادثات أمنية مع إسرائيل بوساطة مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان دورها في هذا الملف تأكيدا على حرصها على إحلال السلام في المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الدمار والحروب. ورغم أن هذا المسار لم يصل بعد إلى النتائج الملموسة على الأرض، إلا أننا حريصون على الاستمرار به لكسر الجمود القائم والتوصل لتفاهمات تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا وأن سوريا الجديدة قد أعلنت منذ اليوم الأول بأنها لا ترغب في أن تخوض الحروب مع أحد، وبأنها مستعدة لبحث المشاغل الأمنية بالحوار الذي نؤمن به في سبيل الوصول إلى الحلول.
0: وللوقوف على هذا التصريح وهذا الملف، ملف مسار المباحثات والمفاوضات ما بين دمشق وتل أبيب برعاية واشنطن، ينضم إلينا مباشرة من حلب الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ زكريا ملحفجي. أستاذ زكريا، بداية أهلا بك. إذن على غرار ما صرح به مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي حول مسار المفاوضات واستمرارها مجددا ما بين دمشق وتل أبيب برعاية واشنطن، في اعتقادك كيف سوف يكون هذا المسار تزامنا مع ما تشهده المنطقة من تطورات والتي تلقي بظلالها بالدرجة الأولى على مسار المفاوضات ما بين الطرفين؟
2: أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لك سيدة أمينة وسادة المشاهدين. طبعا اليوم تمر بمنطقة بعودة للتصعيد، يعني كما نرى ما بين إسرائيل أمريكا مقابل إيران والاستهدافات والتصعيد الذي يحصل، وبنفس الوقت خلال سنة ونصف لم يحصل هناك اتفاق أمني، علما كان في هناك لقاءات كثيرة ومشاورات جزء منها في باريس وأذربيجان وغيرها، لكن لم تتوصل الأمور إلى نتيجة. في كل مرة كان الوفد الإسرائيلي يغير وفده، يأتي بوفد جديد يعني يكرر النقاشات بقضايا كثيرة وتفاصيل كثيرة دون الوصول إلى اتفاق أمني حقيقي. طبعا بنفس التوقيت الحدود السورية مع إسرائيل حوالي 76 إلى 80 كيلومتر، هذه الحدود توغلت فيها إسرائيل حوالي 10 كيلومتر، يعني نحن بنحكي على قرابة 800 كيلومتر مربع سيطرت عليها إسرائيل، وضعت 8 قواعد عسكرية ما عدا الاستفزازات التي حصلت طيلة العام ونصف، سواء استهداف مبنى الأركان أو حتى استهدافات كثيرة في سوريا. فالجو العام بالعموم قلق حذر، وأيضا الظرف الحالي الإقليمي هو أيضا يشهد تصعيد يعني يتزايد يوم بعد يوم. لهيك أعتقد جاءت يعني وساطة أو إشارة أمريكية بحيث عودت النقاش بغية الوصول إلى اتفاق أمني، لأن إسرائيل رفضت اتفاق 74 فضل اشتباك.
0: طيب أستاذ زكريا، فيما يتعلق بالوساطة الأمريكية لهذا الاتفاق والضغط كذلك على دمشق من أجل التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، هل إسرائيل معنية فعليا بهذا الاتفاق تزامنا مع كل هذه التقارير والمعطيات الاستخباراتية التي تشير عن تقدمات وتمركزات حتى للجانب الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ؟
2: أنا أعتقد
0: هل هذه المؤشرات تدعو وتدل ربما حتى إن صح التعبير إلى أن إسرائيل ذاهبة إلى مسار مباحثات يفضي إلى اتفاق أمني مع دمشق؟
2: سؤال مهم، لكن أعتقد حقيقة يعني بشكل الأسلوب العملي الميداني اللي تسير فيه إسرائيل والمراوغة طيلة السنة ونصف، لا أعتقد أنه إسرائيل جادة بشكل حقيقي بالوصول إلى اتفاق أمني. وإن ذهبت إلى اتفاق أمني، إسرائيل تريد الحفاظ على نقاط التمركز التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد، سواء قمة حرمون في جبل الشيخ أو المنطقة التي ذكرتها لك واللي هي مجمل 800 كيلومتر مربع. فإسرائيل تريد الحفاظ على هذه المنطقة، لا تريد الانسحاب منها. المنطقة العازلة اللي كانت 235 كيلومتر واللي تم يعني تحديدها في اتفاقية فض الاشتباك بال 74 لا تريد الانسحاب منها، بدليل أنه حتى نتنياهو زار المنطقة العازلة ورئيس الأركان الإسرائيلي زار قمة جبل الشيخ. فإذا ليس هناك يعني أي دلائل تشير إلى جدية إسرائيلية باتفاق اتفاق أمني حقيقي في مع سوريا، ويعني هذه الوساطة جاءت بوساطة أو بإشارة أمريكية وليست يعني رغبة.
0: طيب أستاذ زكريا، نبقى في مسار المباحثات والمناقشات والاتفاق الأمني المرتقب، يعني الذي سوف يتمخض على غرار هذه المفاوضات ومسارها ما بين تل أبيب ودمشق برعاية واشنطن، لكن دعنا نقرأ هذا الموضوع من سياق ثاني، وهنا نتحدث عن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنقرة حول التمدد الإسرائيلي في جنوب سوريا، الذي قال فيه بأنه لا يشي إتماما وإطلاقا، حتى بأن إسرائيل معنية بأي اتفاق أمني مع سوريا، بل لديها بنك أهداف ومآرب تختلف عن المعلن عنه. كيف تقرأ هذه التصريحات التركية تزامنا مع الإعلان مجددا من قبل الدبلوماسية السورية باستمرار مسار المفاوضات؟
2: نعم، بالنسبة لهذا الموضوع حتى هناك نقطة أخرى، إسرائيل عززت وعملت اتفاقات مع اليونان لتمركز ولدعمها ببعض أنواع السلاح، وهذا طبعا أزعج تركيا بطبيعة الحال، إضافة إلى مسألة الهجمات العسكرية في لبنان وأيضا التمركز والاستفزازات التي تحصل في سوريا، لدرجة أن يعني الرئيس التركي ذكر أن أمن تركيا ليس فقط في تركيا وإنما هو في بيروت ودمشق، وهذا أيضا يعني مؤشر مهم بحالة التصعيد والقلق في يعني المنطقة ما بين الطرفين، ومن نفس الوقت كان في هناك رد إسرائيلي. لهيك يعني بظل الظروف المحيطة الإقليمية الداخلية، التمركز الإسرائيلي والتمسك فيه في داخل سوريا، لا أعتقد أنه ممكن توصل بالمدى القريب على الأقل، يعني ممكن أن توصل إلى اتفاق أمني حقيقي ما بين إسرائيل وسوريا. يعني أعتقد المسألة فيها كثير من التحديات والتعقيدات، لأنه الظرف الإقليمي السلوك الداخلي لا يشي يعني إطلاقا بأي إشارة بهذا الاتجاه. بنفس الوقت نحن عم نشهد تصعيد عسكري في لبنان، وأيضا تصعيد عسكري مع إيران عم يكبر بشكل كبير،
0: واضح.
2: وإلى أين سيصل يعني لا أحد يعرف، لكن هذه الظروف كلها لا تساعد أنه يحصل هناك اتفاق أمني حقيقي مع دمشق.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بهذه التطورات، كنت معنا مباشرة من حلب الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ زكريا ملاحفجي. وبالعودة إلى باقي أخبارنا، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي تصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط ينعكس بشكل مباشر وسلبي كذلك على الساحة السورية، مشددا على أن ترسيخ السلام في سوريا يتطلب احترام سيادتها الكاملة.
3: أي تصعيد للنزاع في المنطقة يلقي بظلاله على سوريا، فبعد 13 عاما من العنف بدأ شعبها أخيرا يتلمس طريق السلام. شهد أعضاء المجلس ذلك بأنفسهم خلال زيارة قاموا بها إلى دمشق قبل 6 أشهر، حيث رأيتم ما تطلبه هذه المرحلة الانتقالية للنجاح، بدءا من الشمول وسيادة القانون وصولا إلى العدالة الانتقالية والحوار بين المكونات المجتمعية وإعادة الأعمار. دعمكم المستمر لدولة الأمم المتحدة وتعزيز وجودها في سوريا سيمكننا من تحقيق هذه الأهداف بصفتنا أمم متحدة موحدة. ويتطلب ترسيخ السلام في سوريا احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية، فلا يمكننا السماح بتعريض التقدم المحرز للخطر جراء المزيد من استخدام القوة أو اتساع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة.
0: من جهتها، أكدت المندوبة الأمريكية جينيفر لوسيتا التزام بلادها بدعم السلام والاستقرار في سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تمضي نحو مرحلة جديدة تشمل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية فيها وتعزيز الاندماج في المجتمع الدولي.
4: أما عن سوريا، وبعد قرار الرئيس ترامب التاريخي برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، قام المجلس الأمن بحذف اسم الرئيس الشرع وهيئة تحرير الشام عن قوائم العقوبات بموجب القرار 1267، ونحن بهذا نعترف بتوجه سوريا إلى فصل جديد من تاريخها والاندماج في المجتمع الدولي ومكافحة الإرهاب والتجارة بالمخدرات والقضاء على وجود الأسلحة الكيميائية وإطلاق المساعدة الإنسانية الأجنبية والمساعدة الإنسانية النبوية خدمة للشعب السوري. الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام الدائم في سوريا في الداخل ومع جاراتها، وإن المبعوث الرئيسي الخاص للعراق وسوريا السيد توم باراك مستمر بالتفاعل مع الأطراف وأيضا التفاعل ما بين سوريا وإسرائيل.
0: بدوره أعرب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي عن ترحيب بلاده بالتقدم المحرز في سوريا على صعيد إعادة الأعمار والاستقرار، محذرا في الوقت نفسه من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري التي تهدد هذا التقدم، ومؤكدا كذلك أهمية استمرار التعاون بين الأمم المتحدة وسوريا لدعم انتقال سياسي شامل فيها.
3: في سوريا شهدنا تقدما مهما نحو إعادة الأعمار والاستقرار، ونرحب بالتعاون المستمر بين الأمم المتحدة وسوريا دعما لعمليات انتقال سياسي شاملة. مع ذلك نعبر عن قلقنا إزاء التوغلات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا والتي تهدد بتقويض هذا التقدم. نحث إسرائيل على استئناف المفاوضات مع الحكومة السورية والسعي نحو حل دبلوماسي.
0: هذا ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيدزيا إسرائيل إلى احترام السيادة السورية بما في ذلك اتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974 والامتثال حتى لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
3: إنشاء مناطق عازلة أمنية في كل من غزة ولبنان وسوريا ضمن هذه الفئة ذاتها. ندين بشدة هذه الأعمال وندعو السلطات الإسرائيلية إلى احترام السلام الإقليمية وسيادة كل الدول المجاورة بما في ذلك تنفيذ أحكام اتفاقية 1974 لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
0: وفي السياق ذاته هكذا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو ستونغ أن الجولان السوري المحتل هي أرض سورية محتلة، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل منه في أقرب وقت ممكن.
3: سوريا يجب أن تلتزم بمبادئ عملية بملكية وقيادة سورية، ويجب أن تكافح الإرهاب. الجولان معترف به على أنه أرض سورية محتلة، بالتالي على إسرائيل أن تنسحب منه بأسرع وقت ممكن.
0: وفي ملف العقوبات الأمريكية وآخر مستجداته، حيث قال رئيس شؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، قال إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإلغاء قانوني عقوبات على سوريا. هذا وأوضح غانم في منشور له على منصة إكس، أوضح أن قانوني العقوبات هما قانون محاسبة سوريا الصادر عام 2003 وقانون محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصادر عام 2012، مشيرا إلى أن الاتفاق قد جرى هذه المرة على إجازة مشروع القانون في اللجنة ودفعه إلى الأمام نحو الخطوة التالية في طريق إقرار الكونغرس عليه. سياسيا ودبلوماسيا مشاهدين، حيث بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة خطية إلى الرئيس أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تطوير العلاقات بين البلدين لاسيما في المجالين الأمني والاقتصادي. وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، فقد حمل الرسالة رئيس جهاز المخابرات الوطنية حميد الشطري إلى دمشق، مؤكدة ضرورة توسيع مجالات التعاون ورفع مستوى التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين بما يسهم ذلك في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. من جانبه أكد الشرع التزام سوريا بالتعاون مع العراق في مواجهة التحديات التي أفرزتها التطورات الأخيرة في المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية. أعلنت وزارة الخارجية السورية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق حتى بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. هذا وأوضحت دائرة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية في تصريح لوكالة سانا، أوضحت أن الوزارة تعمل مع الإدارات التقنية والجهات الأمنية في البلاد لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر هذا التسريب وآليته ونطاقه، مشيرة إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها حتى رقميا ما قد يؤدي ذلك إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع. وأكدت الوزارة في ذات السياق أكدت أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها.

0: أقيمت في مدينة السلامية بريف حما ندوة حوارية مع الناشط السياسي فايز سارة، وذلك بتنظيم المنتدى الثقافي السياسي ومشاركة عدد من الجهات الثقافية والمدنية. ناقشت واقع الدولة السورية وسبل تعزيز التعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد.
1: للأسف احنا بالحرب الأوكرانية بيئة
2: محيطة فينا. سوريين عندهم مشكلة اليوم انه خايفين من بعض، وهذا طبيعي بعد كل الآلام والحمام اللي فاتوا عليه وطلع منه والظروف المحيطة. لازم نخاف من بعض. الحوار اليوم بيكسر هي القاعدة، مو بس بيكسر هاي القاعدة، بيفتح الباب نحو تفاهمات جديدة، خاصة إذا اقترن بإرادة بنقل الحركة من القول إلى الفعل. يعني كيف نخرج؟ مش بس إنه نكتب نصوص ونقول قول ونسوي مقابلات، لا لا، يكون في خطط سواء على صعيد المجتمعات أو على صعيد الدولة. والأحسن ما يكون بالتفاهم المشترك، لأنه تحتاج دائما أي فكرة نمو، أي فكرة تنمية، أي فكرة تغيير إلى تفاهم صاحب القرار مع القطاع الشعبي من المواطنين والمواطنات. بدون هذا الشيء يمكن رح نتم نعاني، وأنا بعتقد أنه هذا ممر إجباري لازم نفوت عليه.
0: وفي جنوب البلاد وآخر تطوراته الأمنية مشاهدين، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا قال إن دورية للاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا مؤقتا على طريق بلدة الرفيد وقرية الحيران في ريف القنيطرة الجنوبية.

0: هذا وأصدرت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل الاشتباك في الجولان السوري المحتل أندوف للمرة الأولى بطاقات تعريف خاصة بالمزارعين العاملين في الأراضي الزراعية بريف القنيطرة والقريبة من خط الفصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. وجاء إصدار البطاقات خلال اجتماع عقدته قوات الأندوف مع عدد من المزارعين في بلدة الرفيد جنوبي القنيطرة لمناقشة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعمل المزارعين في الأراضي الواقعة قرب خط الفصل وتنظيم البطاقات الجديدة بيانات شخصية لصاحب البطاقة ومعلومات مرتبطة بموقع الأرض الزراعية وتعليمات خاصة بحركة المزارعين وإجراءات السلامة. أفادت عائلة الشيخ حسن محمد علي عبارة من حي الشماسي في مدينة حمص، أفادت بأن الشيخ موقوف لدى السلطات الأمنية السورية في المحافظة وذلك منذ الخامس من شهر آذار الماضي، وأن الجهات المعنية لم تكشف بعد حتى الآن عن مصيره أو حتى أسباب توقيفه.
1: بعد موجة غضب وادعاءات بالتغييب القسري والاعتقال التعسفي بحق الشيخ حسن محمد علي عبارة الذي اعتقل منذ نحو 4 أشهر من دون صدور حكم بحقه، نشرت صفحة تحمل اسم مراسل الأمن في حمص منشورا تنفي من خلاله توقيف الشيخ على خلفياته السياسية أو تاريخه الشخصي. المنصة التي تعرف عن نفسها بأنها تهتم بمتابعة الشأن الأمني في محافظة حمص ادعت أن توقيف عبارة جاء على خلفية ادعائه النبوة، مع الإشارة إلى إقراره خلال التحقيقات بتلقي إيحاءات ورسائل من الله عز وجل، موضحة أنه يخضع لجلسات مناصحة وتقويم فكري، مع مواصلة إصراره على ما وصفته بالادعاءات الضالة التي قد تخل بالمصلحة العامة بالمجتمع. على الضفة المقابلة عبرت عائلة الشيخ عبارة في بيان متداول عن استيائها من

0: من عدم حصولها على معلومات حول مكان احتجازه رغم تواصلها مع دائرة العلاقات العامة لوزارة الداخلية التي نفت بدورها احتجازه أو التوصل لأي معلومة تفيد بمكان وجوده، ما منع العائلة من إمكانية زيارته أو توكيل محام للدفاع عنه. ووسط الغموض الذي يحيط بقضية الشيخ، برزت أصوات تطالب بتصحيح ما وصفه بالتجاوز القانوني والإخفاء القسري، فيما ذهب البعض للدعوة إلى انعقاد مجلس الشعب لتعديل القوانين المتعارف عليها سابقاً ومنع تكرار أخطاء الماضي مجدداً، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته بنيسان الماضي نحو 210 حالات اعتقال تعسفي خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 122 حالة على يد قوات الأمن.
1: انطلقت أمس الأربعاء أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبكفيري في دمشق، وذلك للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لدمجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع السورية. ووفق صحيفة العرب الجديد، تضم القافلة عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي ل 21 يوما، وذلك ضمن خطة الاندماج المعلنة عسكريا. هذا ومن المقرر أن يلتحق كل من لواء المالكية ولواء الحسكة تباعا ببرامج التدريب العسكرية، وذلك عقب انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد برنامج التدريب للألوية الثلاث لنحو شهرين. لتفاصيل عن هذا الخبر مشاهدينا، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد الصليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذن في سياق هذه الأخبار حول عودة إعادة الهيكلة العسكرية لألوية تابعة لقسد سابقا تم دمجها والاتفاق عليها من أجل الدمج في مؤسسات الدولة العسكرية، هنا نتحدث عن وزارة الدفاع، نرصد معك تفاصيل هذه الأنباء.
2: تحية لك يا أمينة والسادة المشاهدين. هذه الدفعة هي الأولى من نوعها من عناصر قسد الذين سيخضعون لتدريبات ضمن وزارة الدفاع السورية، وهي لأربع ألوية، ثلاثة من الحسكة والرابع من عين العرب كوباني بريف حلب الشمالي الشرقي. حقيقة هذه الدفعة هي الأولى، ستكون بعدها هناك دفعات أخرى تجري عملية تدريبهم وإخضاعهم وإفهامهم بعض القوانين المتعلقة بوزارة الدفاع السورية. هذه ربما هي جاءت بعد دورات كثيرة لعناصر الجيش السوري من الفرق الأخرى، من كل الفرق السورية، وكانت دورات الضباط قد انطلقت قبل نحو 3 أشهر في الكلية الحربية بحمص، ويعني تسير حتى هذه اللحظة الأمور على ما يرام. كان هناك لقاءات متكررة لوزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة مع الدورات أو الدورة الماضية، والتي هي ما تزال حتى هذه اللحظة مستمرة. أما الآن الفرقة 60 التي حاولت بأن تكون عملية التدريبات ضمن محافظة الحسكة، لكن الرفض القطعي كان حاضرا من قبل وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بأن تكون هذه الدورة في منطقة النبكبيري في دمشق. وفعلا يوم أمس اتجهت هذه القافلة أو هذه الأرتال من وزارة الدفاع، تحديدا من الفرقة 60، إلى النبك لإخضاعهم لدورة عسكرية مكثفة، ربما لن تكون دورة طويلة لكنها حالها حال بقية الفرق الأخرى التي كانت قوامها من فصائل معارضة في وقت سابق كانت موجودة في ريف حلب الشمالي، وكذلك الأمر من عناصر هيئة التحرير الشام الذين كانوا موجودون في إدلب. إذن هي حال هذه الفرقة وهذه الدفعة كحال العناصر الآخرين من الفرق الأخرى. ربما يكون هناك بعض التعثر ببعض الأحيان، خاصة وأننا يوم أمس كان هناك استهداف لنقطة أمنية في عين العرب، ويبدو الآن هناك عمل ربما أمني لمطاردة أو مطالبة تسليم الأشخاص الذين استهدفوا هذه النقطة. قد تكون بعض هذه الأعمال تؤخر عملية الدمج، سواء السياسية المدنية وكذلك الأمر العسكري، لكن حتى هذه اللحظة الأمور تسير على ما يرام، ويعني أجرينا اتصالا هاتفيا مع الوفد يعني أو أحد أشخاص الوفد الرئاسي المعني في دمج قسد مع الحكومة السورية قبل قليل قبل المداخلة، ويعني اطلعنا على بعض هذه التفاصيل بأن الأمور تسير على قدم وساق، وربما يعني تكون هذه الدورة هي الأولى ويلحقها دورات أخرى لعملية دمج عناصر قسد بالفرقة 60 ضمن صفوف الجيش السوري البالغ عدد فرقه 22 فرقة حتى الآن.
1: مراسل المتعلقة بهذا الجانب، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد الصليبي، شكرا جزيلا لك عهد. نبقى في ذات السياق، حيث أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي لصحيفة المدن في تصريحات صحفية، أكد أن الفريق الرئاسي يتابع عن كثب الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ريف الحسكة خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية تراجع الخدمات وأزمة المحروقات في المحافظة. هذا وشدد الهلالي في تصريحاته، شدد على أن مطالب السكان محقة لكن معالجتها ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية، ولا سيما في ظل استكمال ترتيبات دمج قسد وما يتطلبه ذلك من إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها وإعادة تنظيم آليات العمل الإداري والخدمي، إضافة إلى تراكمات خدمية وإدارية تعود إلى سنوات طويلة، بما يجعل معالجة الملفات بحاجة لجهد مؤسساتي كبير. وصلت إلى مدينة دير الزور قافلة مساعدات مقدمة من أهالي محافظة الحسكة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور، ونظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة.
3: طبعا ما زلنا نستقبل قوافل المساعدات من كافة المحافظة السورية بعد إنداء الاستجابة الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اليوم نقوم باستقبال أهلنا في محافظة الحسكة من أبناء الجزيرة السورية، سبقت قافلة مساعدات من هنا في محافظة اللاذقية. طبعا هذه القوافل تضم سلل غذائية وسلل صحية ومواد طبية وفرش وبطانيات اللي يتم توزيعها بإذن الله عز وجل لأهلنا المتضررين جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.
1: أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أكد أن انتهاء فترة استبدال العملة عبر المصارف والشركات الصرافة في 30 تموز المقبل لا يؤثر على حق المواطنين في استبدال العملة الجديدة بالقديمة، وذلك ضمن ما يعرف بفترة السحب التي تستمر لمدة 5 سنوات. هذا وقال رسلان في ذات السياق، قال إن عملية استبدال العملة تسير وفق الخطة الموضوعة والمواعيد المعلنة، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملحوظ بفضل تعاون المواطنين وجهود فرق العمل في المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة، حتى مؤكدا أنه يتابع بشكل يومي سير هذه العملية. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة لموقع تلفزيون سوريا، قال إن مهام الهيئة تقع بالكامل ضمن النطاق السلمي والتنموي، حتى وهي ملتزمة بشكل قاطع بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وأضاف العكلة في تصريحاته لنا، أضاف أن مجالات عمل الهيئة تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر،

0: انطلقت أمس فعاليات الدورة 24 من معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة على أرض مدينة المعارض بدمشق.
1: من حلب إلى دمشق وتحت رعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع غرفة تجارة حلب، انطلقت فعاليات الدورة 24 من معرض بيلدكس للبناء وسط حضور محلي ودولي واسع.
2: أهمية معرض بيلدكس تكون في الفرص الجيدة في سوريا للبناء والأعمار، ومعرض ناجح بإذن الله تعالى ومشاركين بعدد مكثف وزوار بعدد أيضا مرتفع جدا. نحن في سوريا بحاجة إلى مواد أولية عزمنا نظام البيت.

0: فنيين واختصاصيين لحتى نوصل لنتيجة ننطلق فيها بشكل عملي وتنفيذي. محافظة دمشق وعدت الأهالي سابقا ولاحقا، والآن كثير مؤسسات هي الآن مشت على خطاها أنه ما لا نعلن شيء قبل أوانه، ولا نعلن شيء قبل أنه نكون بالميدان بالتنفيذ معه. لما بقول إعادة الأمار يعني في شيء تنفيذي، معناته أنا ما راح أقول أنا إعادة أمار أوعد الأهالي، لا، حتشوفوه بالميدان لما وقت قريب إن شاء الله تعالى.
1: يشهد المعرض الذي يستمر حتى 14 من شهر حزيران الجاري مشاركة واسعة تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، حيث يتيح المعرض الفرصة أمام الشركات لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والتجهيزات الهندسية والطاقة والبيئة.
2: في وقت تعد فيه إعادة أعمار سوريا أولوية أساسية، يسهم المعرض في ترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار والبناء والتنفيذ من خلال تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمشاريع المستقبلية. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: وبالخصوص معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحري. ديالة، بداية أهلا بك مجددا، إذا نرصد معك تفاصيل هذا المعرض في هذه الدورة الحالية.
4: نعم، مرحبا أمينة. بالحقيقة تستمر فعاليات معرض بيلدكس في مدينة المعارض بدمشق لليوم الثاني على التوالي بدورته 14. طبعا هذا المعرض الذي يعد منصة اقتصادية متخصصة ويعني مهمة حقيقة تشهدها سوريا هذا العام. هذا المعرض أمينة يشهد يعني مشاركة واسعة من عدد من الشركات المحلية والعربية والدولية أيضا المتخصصة بمجال البناء وفي هذا القطاع، قطاع البناء وقطاع التشييد. حقيقة هناك مشاركة لقرابة 710 شركات وقرابة 1400 علامة تجارية من 51 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 20 دولة بشكل مباشر في هذا المعرض. خلال هذا المعرض يعني تعرض هذه الشركات حقيقة منتجاتها، تعرض أحدث ما توصل إليه اليوم يعني عالم البناء وهذا القطاع، أحدث التقنيات التي المرتبطة بهذا المجال أمينة. خلال هذا المعرض أيضا يعني هناك إقبال واسع للمهتمين بهذا المجال. يعني هذا المعرض أمينة يأتي في وقت حقيقة يعني يتزايد فيه الحديث عن مسألة إعادة الإعمار في سوريا وإعادة تأهيل المناطق المتضررة خلال سنوات الحرب، خاصة أن المعرض اليوم يعني هو منصة تجمع الجهات الحكومية مع هذه الشركات المتخصصة بمجال البناء وكذلك شركات التطوير العقاري وما له علاقة أيضا بمسألة الهندسة. كل هذا يعني يمكن أن يحدث دورا مهما أو يلعب دورا مهما في مسألة إعادة الإعمار في سوريا أمينة.
3: شكرا لك على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث وهذا المعرض. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحرية. أعلنت مؤسسة الحبوب اعتماد آلية الاستلام المرن في مراكز استلام القمح بمختلف المحافظات، وذلك لتسريع عملية توريد المحصول وتبسيط الإجراءات أمام المسارعين. وأوضح مدير المؤسسة حسن العثمان في تصريح لوكالة سانا، أوضح أن الآلية الجديدة تتيح للمزارعين الحاصلين على مواعيد مسبقة عبر المنصة الإلكترونية تسليم محاصيلهم قبل موعد دورهم في حال توافر ساحات تفريغ شاخرة، مشيرا إلى استمرار عمل المراكز بكامل طاقتها طوال الأيام الأسبوع. وأضاف أن المؤسسة تواصل تقديم التسهيلات للمزارعين الذين لم يسجلوا إلكترونيا عبر استقبالهم وتسجيلهم ورقيا بشكل فوري وفق ترتيب الوصول. وفي ملف الطاقة وآخر مستجدات، حيث أعلنت الشركة السورية للبترول إنجاز أعمال إزالة الحراقات البدائية في محافظة الرقة بشكل كامل، وذلك في إطار جهودها للحد من التلوث وحماية البيئة في المحافظة. هذا وقال مدير إدارة الدعم التنفيذي في الشركة.

0: كماجد الحديدي قال إن استكمال إزالة الحرقات تسهم في الحد من الآثار الصحية والبيئية في المنطقة، وأضاف أن المحافظة دخلت مرحلة جديدة تقوم على معايير أفضل لإدارة الموارد النفطية فيها، مؤكدا أن الشركة تواصل بالتوازي تنفيذ الأعمال ذاتها في عدة مناطق للإنتاج النفطي وفي خطة متدرجة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما ينعكس ذلك إيجابا على المواطنين واقتصاد البلاد. وفي ملف التعليم مشاهدينا، حيث أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بشكل طبيعي، وأن حقوق الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإدارية كذلك مصانة بالكامل. هذا وأوضح الوزير الحلبي في ذات السياق، أوضح أن الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الكسب غير المشروع تتعلق بملفات قانونية مرتبطة بملكية بعض الشركات، ولا تستهدف المؤسسات التعليمية أو عملها الأكاديمي، ولا تمس الطلبة أو مستقبلهم الدراسي، داعيا طلاب جامعة القلمون إلى متابعة دراستهم وامتحاناتهم كالمعتاد. يأتي ذلك بعد قيام لجنة الكسب غير المشروع بوضع يدها على شركة ذاري القابضة التي تمتلك حصة سهمية في شركة النبراس، والتي تملك بدورها جامعة القلمون الخاصة، في حين بيّنت اللجنة أن العملية التعليمية والإدارية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة. تبتعد الخضروات والفواكه عن موائد كثير من الأسر في دمشق، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ يقدر بنسبة 30% عن العام الماضي. مراسلتنا ماريا تعبد، مشاهدينا وأحوال المواطنين في دمشق عن قرب في هذه المادة الصحفية الآتية.
1: بعد أن كانت عنصراً أساسياً لا تستغني عنه الموائد، غدت اليوم في نظر كثيرين من الكماليات، فتراجع الإقبال عليها بشكل ملحوظ، وأصبح اقتناء الضروري منها فقط خياراً تفرضه الظروف.
2: يعني راتبنا ما بيجيب فواكه ولا بيجيب، يعني أنا مثلاً مهندس متقاعد، راتبي ما بيوصل للمليون، شو بدي أشتري بالمليون؟ ما بيعيشوا 3 أيام 4 أيام. الوضع ما بي، يعني غلاء ما بيناسب، يعني هذا مؤخر بتاخذي فواكه كيلو الدراعم 25، كيلو المشوش 20، هذول كلهم ما بتقدري تاخذيهم، يعني بتاخذيهم مره بالشهر.
1: شهدت اسعار الخضروات والفاكهه ارتفاعا بنحو 30% مقارنه بالعام الماضي، الامر الذي انعكس سلبا على حركه الاسواق، إذ أدى إلى تراجع أعداد البائعين في ظل معاناتهم من ضعف الحركة التجارية.
3: يعني هلأ الواحد كنا مثلا نزل بضاعة منيح نقدر نكتر، هلأ وقت عم يزيد بضاعة ما عم نعرف وين نروح فيها، صايرين عم نوزع مثلا العالم أو شيء، وبيجي زبون بيسأل مثلا قديش هذا الغرض، بلاقي عليه غالي، يعني غلا كتير، يعني عم يأثر على العالم. الله يفرج، يعني مثل إنه أن الموزات صلوا من أول تمبارة مثلا هن 5 كراتين، كيلو الموز ب 18 كان قبل مثلا 9000 10000، هلأ على الارتفاع الأسعار كيلو الموز ب 18 و 20، يعني اللي عنده عائلة مثلا ما حيبقى أقل من كيلو ما بيحسن ياخذ.
1: يعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى زيادة كلفة الإنتاج الزراعي وكلفة النقل والتوزيع، فضلا عن تأثير العوامل المناخية بما في ذلك موجات الحر والصقيع التي انعكست سلبا على حجم الإنتاج الزراعي.
4: أمام عجز المواطن عن اقتنائها، اختفت تلك الألوان المتنوعة من معظم الموائد السورية، لتترك خلفها مشهدا تتصدره الأسعار المرتفعة وتراجع القدرة الشرائية بعد أن كانت ملاذا آمنا يلجأ إليه الجميع. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا ويشكو مواطنون في مدينة حما من انتشار الحشرات والبعوض بشكل كبير في الآونة الأخيرة في المحافظة. هذا ويبرر مجلس مدينة حما قلة عمليات الرش بنقص الأدوية اللازمة منذ أكثر من 6 أشهر. مراسلنا ياسر الروح والتفاصيل في هذه المادة الصحفية.
5: مع بداية الصيف تتزايد شكاوى الأهالي في حما من انتشار الحشرات في الأحياء القريبة

0: من نهر العاصي والبساتين. الحرارة والبيئة الرطبة تهيئ ظروفا مثالية لتكاثر البعوض والذباب، ما ينعكس على راحة السكان وصحتهم. الأهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد إزعاجا عابرا، بل تؤثر على تفاصيل حياتهم اليومية.
1: ما عملنا من ليم البق بتدور يا لطيف، شو بق يعني هلا قاعدين هون بإيدينا عم ننفض هالبق وبتطير على وجهنا وعضف العاصي، يعني لا في بخ ولا في حدا يبخ. يعني هلا من كم نهار اجوا بده يبخوا، قال وقفوا هيك شوي بخوا وضلوا رايحين هيك، بس بخوا بهالبساتين. تعال شوفوا على البرغش اللي هي عم نطرق الدار ومن بعد عن الدار من البق.
2: والله ابن ابني كله كان يعني عم يتقرص وكله مليان ايده بقع وايده شو اسمه هي بسبب القرص، يعني يعني عبي لانه بقى عم يقرص كبير، حجمه كبير البق. اتصلنا نحن بالجهات المعنيه على اساس يجوا يبخوا، بخوا قسم وتركوا قسم ووعدونا انه يبخوا ثاني مره.
0: شكاوى الاهالي تضع مجلس مدينه حماة امام مسؤوليات متزايده، خاصه مع الظروف التي تساعد على انتشار الحشرات. المجلس يقول انه ينفذ حملات رش، لكنه يواجه نقصا في بعض المبيدات اضافه الى ممارسات تزيد من المشكلة.
3: طبعا ترد من المواطنين الكثير من الشكاوي بشكل طبيعي واعتيادي من كل موسم عن انتشار البعوض ودرجات الحرارة. نحن عم نخدم هذه الأحياء حسب الأولوية البعد والقرب من نهر العاصي. نحن مديرية الشؤون الصحية منتابع هذا الموضوع عن طريق شعبة رش المبيدات، تقوم برش نوعين من المبيدات الحشرية. النوع الأول هو النوع الرذاذي، النوع الآخر هو النوع الضبابي الذي يمزج بمادة المازوت. أبرز الصعوبات التي تواجه شعبة رش المبيدات هي عدم توفر المبيدات الحشرية وخاصة النوع الرذاذي، حيث نعاني من أكثر من 6 أشهر من نقص حاد في هذه المادة.
0: مكافحة الحشرات في حماة تحتاج تعاونا مستمرا بين الجهة الرسمية والأهالي، فبين حملات الرش وجهود النظافة يبقى الوعي المجتمعي أساسيا للحد من انتشار هذه الآفة.
4: بين معاناة الأهالي وجهود الجهات الرسمية تبقى مكافحة الحشرات مسؤولية مشتركة. النظافة العامة وتوفير مستلزمات الرش خطوات قد تحدث فرقا في حياة السكان. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
5: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر تطورات الأوضاع الإنسانية والعسكرية في قطاع غزة، حيث أصيب 3 فلسطينيين بينهم سيدة باستهدافات إسرائيلية في قطاع غزة وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول الماضي، وفقا لما أفادت به مصادر طبية لوكالة الأناضول. هذا ووصلت سيدة مصابة بجروح خطيرة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة إثر إطلاق نار إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما وصل مصابان كذلك بجروح متوسطة إلى المستشفى مستشفى المعمداني إثر انفجار مسيرة إسرائيلية قرب مدنيين في حي الزيتون. هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينة خان يونس في حين استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل المدينة بالقذائف وإطلاق النار في وسط القطاع. أطلقت آليات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه مخيم المغازي دون الإبلاغ عن إصابات. وللوقوف على كل هذه التفاصيل العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معنا مباشرة من هناك من غزة مراسلتنا شروق شاهين. إذن شروق، تزامنا مع كل هذه المعطيات حول استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، سقوط ضحايا ومصابين كذلك جراء هذه الاستهدافات، تفاصيلها معك شروق.
6: نعم، خلال 24 ساعة ماضية أمينة لم يسجل شهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية، ولكن تم تسجيل عدد من الإصابات وفق ما تحدثت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 7 من الإصابات نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتعددة التي طالت عدة مناطق في القطاع خلال الساعات الماضية. تم تسجيل عدد من الإصابات التي وصلت فعليا إلى مشافي قطاع غزة.

0: تحديدا مشافي مدينة غزة وأيضا وسط القطاع. في وسط القطاع كان خلال الساعات الأخيرة هناك غارة استهدفت منزل في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، ونقل من هذا المنزل عدد من الإصابات إلى مركز العودة الصحي الواقع في المخيم. أيضا كان هناك إصابات نتيجة عمليات لإطلاق النار وقذائف من الطائرات الإسرائيلية المسيرة في منطقتين في مدينة غزة، في حي الزيتون وأيضا في بلدة بيت لاهية تحديدا في منطقة السلاطين. وفي هذه البلدة أصيبت سيدة فلسطينية نقلت إلى مشفى في مدينة غزة. وبالتالي نتحدث عن استمرار للخروقات الإسرائيلية. هذه الخروقات في بطبيعة الحال تسجل بشكل شبه يومي أعداد من الضحايا، شهداء وأيضا جرحى، وهؤلاء الجرحى يتواجدون داخل مشافي القطاع ويعانون من هذه الإصابة، وأيضا يعانون من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. إلى جانب ذلك الأوضاع الإنسانية تتفاقم مع دخول الفلسطينيين في فصل الصيف، ومعظم الأهالي يعيشون داخل الخيام ومراكز الإيواء في الشوارع والطرقات العامة، وطبعا يتأثرون كثيرا بارتفاع درجات الحرارة. لا يوجد وسائل تدفئة، لا يوجد وسائل حماية من أشعة الشمس، وهؤلاء يعانون من انتشار الأمراض تحديدا بين الأطفال الذين يتوافدون بشكل يومي إلى مشافي القطاع، وهذا الأمر يؤدي إلى ضغط داخل مشافي القطاع في ظل الأزمات التي تعاني منها المنظومة الصحية نتيجة الحرب ونتيجة الحصار. إضافة إلى هذه الأزمة هناك أزمات عدة تتفاقم في قطاع غزة وتتأثر بها كل من يعيش في القطاع. من بين هذه الأزمات أزمة غاز الطهي، وهي الأزمة التي تتحمل عبئها السيدات والنساء، ويلجأن إلى إشعال النيران من أجل طهي الطعام البسيط والخفيف لأطفالهن في القطاع. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من غزة مراسلتنا شروق شاهين. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال أحدث ضرباتها داخل إيران مستهدفة قدرات عسكرية قالت إنها تهدف أو تهدد قواتها والملاحة الدولية. هذا وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الضربات طالت أنظمة مراقبة عسكرية واتصالات ومواقع دفاع جوي في مناطق مختلفة من إيران، مضيفة أن قوات مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية أطلقت ذخائر دقيقة على أهداف إيرانية. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أوضحت أن الأهداف المستهدفة شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف القصف، معلنا أن الهجمات على إيران ستتوقف قريبا حسب زعمه. هذا وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز في تصريح صحفي، قال إن القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخا من طراز توموهاكو استهدفت مواقع في عمق إيران، واصفا الهدنة مع طهران بأنها أكثر وقف لإطلاق النار تعرض للانتهاك في تاريخ العالم. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو اعترضت وأسقطت كذلك 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء شرقي البلاد. هذا وأوضح الجيش الأردني في بيان أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية حتى، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. كما نوه البيان نوه أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية القصوى لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا بأنه لن يتم السماح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصف

أهدافا من في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن، وذلك ردا على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة في إيران. وقال الحرس الثوري في بيان، قال إن واشنطن شنت فجر اليوم الخميس هجمات صاروخية استهدفت مواقع في مناطق قرب كرج ونظر أباد شمالي غربي إيران، ليرد بدوره على الهجمات ب 12 صاروخا باليستيا استهدفت مقاتلات ومنشآت أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن. وأضاف أنه استهدف 18 هدفا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر بالكويت وقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. ختام الجولة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

نحن بناتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لانه وشي هيك على البلاط داس هون.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. تعالوا نسأل شوي، إذا سلطة ورثت خزينة منهكة ومؤسسات مترهلة وملايين الالتزامات المالية، هل هي ملزمة تدفع كل الفاتورة اللي تراكمت قبل وصولها؟ طيب وإذا كان في موظفين وموظفات خدموا 20 أو 30 سنة بالدولة، هل معقول نقول لهم اليوم ببساطة الظروف تغيرت وما بقى الدولة راح تقدر تشغلك؟ طيب مين المسؤول أصلاً عن البطالة المقنعة اللي عبت المؤسسات؟ النظام السابق وسياساته الفاسدة ولا الموظف اللي بده يعيش؟ هل من العدل أن يدفع المواطن ثمن الفساد اللي انفرض عليه؟ وبالمقابل هل من العدل أنه الجيل الجديد يدفع ثمن أخطاء تراكمت العقود؟ هل التزامات الدولة الجديدة تجاه مواطنيها هي استمرار لالتزامات الدولة السابقة؟ ولا المرحلة الانتقالية بتفرض إعادة النظر بكل شيء حتى الموظفين؟ وين بينتهي الحق المكتسب وين بتبدأ الضرورة الاقتصادية؟ هل الأولوية اليوم لتحقيق العدالة لكل أصحاب الحقوق ولا لإنقاذ الاقتصاد وبناء مؤسسات قادرة على الاستمرار؟ ولا ممكن إيجاد حلول وسط خارج الصندوق بين هذه وتلك؟ هل من الممكن أساساً بناء الثقة بين المواطن والدولة إذا حست الناس أن حقوقها شغلة قابلة للتفاوض؟ ولا أخطر ما يمكن أنه يحدث هو أنه تستمر الدولة بدفع فاتورة لا تستطيع أساساً تحملها؟ بين الحقوق والقدرة، بين العدالة والواقعية، وبين الماضي والمستقبل، بالحلقة رح نحاول نجاوب عن كل هالأسئلة وأكثر من هيك كمان مع ضيوفنا بالاستوديو. لكن قبل هيك خلونا نبدأ مع المناظرة يلي منحاول من خلالها البحث كالعادة عن نقطة الوسط، ومقولة اليوم هي: الدولة غير ملزمة بدفع فاتورة الماضي الناتجة عن البطالة المقنعة والفساد الإداري، مع أم ضد؟ وضيوفي بالفقرة من الشباب كالعادة مع المقولة السيدة أليسار الحلو وهي طالبة علوم إدارية ومالية، وضد المقولة السيدة ملاك الزعبي وهي طالبة في كلية الاقتصاد. بس بالأول خلونا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. رح نبدأ فقرة المناظرة معي أليسار وملاك، نورتونا، حيا الله بكم.
2: شكرا.
0: نورتونا. حضرتك مع المقولة وحضرتك ضد المقولة، صح؟
2: صحيح.
0: معكم 3 جولات، كل جولة 90 ثانية، تمام؟ استغلوها للأخير، لا تخلصوا بكير، تمام؟ ما حدا رح يقاطع حدا. جاهزات؟
2: إن شاء الله
3: جاهزة.
0: جاهزة؟ أليسار تفضلي.
2: هلا لحتى نحن نقدر نفهم الواقع اليوم لازم نكون على دراية بإحداث الماضي. فعلى زمان النظام السابق كان يحاول يحل مشكلة البطالة بطرق شكلية، فيخلق لي وظائف وهمية بالقطاع العام للخريجين تحت مسمى شيء اسمه الرعاية المجتمعية. فنتيجة لهذا الشيء صار عندي فائض بالعاملين أكبر من الحاجة الفعلية، غير طبعا الوظائف اللي كانت موجودة بسبب الواسطات والمحسوبيات، فكانوا هدول الموظفين يتقاضوا أجور بسيطة وبالتالي اضطروا لأنه يأخذوا رشوة أو نحن بنسميه الحلوان بيناتنا. كما شهدنا سابقا تراجع واضح بكفاءة هاي المؤسسات من قلة إنتاجية لبيروقراطية لحتى إهدار للأموال العامة، فبالتالي صار عندي القطاع العام خاسر عم يأخذ مصاري من خزينة الدولة عوض ما هو يكون عم يضخ مصاري له وعم ينعش للاقتصاد. فاليوم شافت الدولة أنه أنا لازم أفكر بحلول ذكية ومستدامة لحتى أحقق تعافي بالاقتصاد عن طريق ترتيب للأولويات مثل إصلاح النظام المالي اللي عنديه أو المؤسسات الحكومية والخدمية، جذب الاستثمارات الخارجية، فهذا الشيء بالتالي رح يولد لي عندي فرص عمل جديدة حقيقية وبرواتب محترمة وبتكفي المواطن السوري، وبالتالي رح يرتفع الدخل الفردي وبالتالي بيرتفع الدخل الوطني، وهذا الشيء أكيد بيصب بمصلحة الجميع في سوريا.
0: طيب شكرا ملاك. النظام السابق بحجة الرعاية الاجتماعية خلق وظائف وهمية، ترهل إداري، مؤسسات غير كفوءة، فساد كبير. هاي الدولة عم بتحاول تلاقي حلول ذكية جديدة لحتى ترفع من كفاءة المؤسسات، تخفف البيروقراطية وترفع من دخل المتوسط. هيك قالت اليسار، انت شو تقولي؟
3: أول شيء نحن أكيد مع جذب الاستثمارات، مع كل شيء قالته خلفه النظام السابق أكيد، لكن نحن اليوم هدفنا أول شيء أنه ما نعمل تسريح وظيفي عشوائي، لأنه بالنهاية هي مصدر رزق أسر، هي لقمة عيش المواطن وهموم المواطن، وهذا شيء غير قابل للمساومة. بدي أقول أنه نحن لما عم ندفع فاتورة الماضي، ليش أنا اليوم بشوفها ملزمة؟ لأنه نحن اليوم ندفع فاتورة الماضي لا بالأموال فقط، بل بسنوات من أعمار السوريين انتظرت طويلة حياة كريمة ومستقبل نزيه. نحن مع المتحدثة لما قالت بده وقت وبده جهد، أكيد، بس نحن اليوم عم نناقش هل هي ملزمة أم لا. أول شيء نحن اليوم بنشوفها ملزمة، وإذا هي ما نقدران اليوم توظف كفاءات وتلاقي استراتيجيات وحلول جذرية ومستعجلة، معناته هي ما لازم نسميها دولة. هي اليوم مطالبة، لأنه هاي هموم المواطن، مستقبل، كفاءات، فرص، كل هاد شباب اليوم سوريا بيتطلبوا لنخلق سوريا جديدة حقيقية حقيقية مثل ما طالبتنا المتحدثة. أول شيء بدي أقوله، إذا الدولة الجديدة ما أنا مسؤولة، فمين مسؤول؟ هل رح نقول للنظام السابق تفضل تحمل أخطاء أعبائك، ولا أعباء أخطائك، ولا رح نقول للشعب يلي هو الضحية رح نحاسبك ونحملك هاي المسؤولية وتضلك متحمل هاي الأخطاء، كأنه نحن عم نحاسب الضحية بدل الجلاد. أكيد الحكومة الجديدة هي مجبرة وملزمة أنه تتحمل أخطاء الماضي وتدفع هاي الفاتورة وتسددها، لأنه بدها ثقة الشعب وكسب الرأي العام.
0: شكرا. أليسار، ملاك عم بتقول أوكي الحل، هي موافقتك بالطروحات انه فعلا في ترهل والنظام السابق ارتكب الكوارث، بس هذا لا يعني انه انا بسرح الناس تعسفيا. الحل بانه الدوله توجد حلول ذكيه من دون ما تاذي المواطن، لانه هي عم بتقول اذا ما هي تحملت المسؤوليه مين بده يتحملها؟ اذا ما تحملتها المسؤوليه فهل بدنا نحملها للنظام البائد، ولا بدنا نحملها للمواطنين اللي هم ضحيه اساسا لهي السياسات؟ يا اما هي بتتحمل هاي المسؤوليه يا اما هي مو دوله. عم بتقول لك ملاك تفضل.
2: هلا الدوله بالمرتبه الاولى هي مثل ما قلنا هي عم تسعى لخلق فرص جديده ولكن حقيقيه. الشيء اللي كان عن بالنظام السابق هو فرص وهميه. كما ذكرتي قصه الفصل التعسفي، اغلب الناس اللي انفصلوا هن كانوا مرتبطين بملفات فساد، وهذا الشيء ادى الى فصلهم. فنحن اليوم اذا تسامحنا معهم واذا حسوا الناس انه الدوله دائما رح تتكلف بهي الخسائر، فما رح يكون في رادع بالمستقبل يمنع حدوث الفساد. فلما المستثمرين يشوفوا الوضع هيك ما رح يتشجعوا صراحه على الاستثمار عنا، وبالتالي نمو اقتصادي أقل. ونحن كمان اليوم إذا حملنا الدولة كافة أعباء الماضي واعتبرنا هذا الشيء حل مؤقت لحتى نحقق استقرار مجتمعي، نحن ببساطة نحن عم نفوت بدوامة النظام السابق، فرح نضل بمكاننا وما رح تمشي عجلة الاقتصاد. ممكن حتى يترتب عندي آثار سلبية أخرى، مثل أنه النفقات تصير أكبر من الإيرادات، وبالتالي يصير عجز بميزانية الدولة، فالدولة بتصير تسعى لحلول بديلة مثل الاقتراض وطباعة الأموال وما إلى آخره، فهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد السوري.
0: طيب شكرا. ملاك عم بتقول لك هي ما فصلت كل الناس، هي فصلت الفساد الفاسدين، وإذا ما صار هذا الكلام فعمليا هي رح تظل عم بتفوت بالنزيف المالي، وهي رح تنفق أموال وتصير في عجز هائل بالميزان، زائد انه المستثمر لما بده يشوف هيك المنظر في فساد، في ترهل اداري، في عجز بالموازنه، هو ما راح يجي. ليش لحتى هي تتحمل هذا الكلام بدل ما تخلق حلول جديه للمستقبل؟
3: هي كانت خايفة انه يضل المواطن ما عنده رادع ورامي كل شيء على الدولة. طب ليش ما نقول انه الدولة اذا اليوم ما تحملت اخطاء الماضي وقدرت تسدد هي الفاتورة فعليا وحقيقيا، ليش ما هي اساسا تتعود انه بكرة اي خلل اكتشفناه مستقبلا نقول هذا من النظام البائد ونحن ما لنا علاقة، هي مو اخطائنا. بالعكس يمكن تتبع منهجية هيدا الطرح ما تم طرحه. غير هيك قالت لنا انه في ناس وصلت وصول غير شرعي وبالفساد وهي، هل هذا بيعطينا الحق انه نحن نوقف رزق هاي العيله وما بنعرف كيف ممكن يوديهم هذا الشيء ليكسبوا المال بطرق غير شرعيه، ارتفاع نسبه الجريمه، السرقه، كل هذا؟ يعني نحن اليوم مجبرين ندفع هاي الفاتوره مشان ما نتحمل فاتوره اكبر منا. وبدي احكي عن انه الثورة وهموم الإنسان السوري قامت حطت هاي الحكومة، يعني الحكومة هي وليدة هاي الثورة. فإذا اليوم نحن رح نضل بدائرة مغلقة نرمي اللوم على غيرنا وما نحسن تحسين حقيقي، معناته هي ما لبت احتياجات الثورة يلي هي كانت بتناهض هموم الإنسان السوري وانتهاكاته على مختلف الأصعدة، وهي أقل شيء لقمة عيشه ومصدر رزقه يلي هو الدولة أول مسؤول عن لقمة عيش المواطن.
0: طيب شكرا. شو يا أليس عم تقول لك إذا كانت الدولة بدها تفصل موظف تعين لأنه النظام كان فاسد، فأنت مو الحل بأنك ترميه بالشارع وتخسري الأسرة دخل تبعها، وبالتالي أنت عم تفتح باب للجريمة. إذا كانت الثورة هدفها الإنسان فهي هدفها كل إنسان، وبالتالي أهم شيء هو لقمة العيش. أنا على أي أساس بدي أحرم الناس من لقمة عيشها وأفصل ناس لأنه أنا بدي أخفف الترهل الإداري؟
2: تمام. أنا أول شيء بشوف أنه الخطأ ما بيتصحح بخطأ، الإنسان الفاسد لازم يتعلم من غلطه، وإن كان هذا الإنسان فصل بشكل أنه خاطئ فهو في راجع الجهة اللي انفصل منه ويقدم اعتراض أو يلجأ للقانون لحتى يحصل على حقه. فنحن اليوم ما بدنا نفكر بالمرحلة المؤقتة بس بدنا نفكر على المدى البعيد. إذا ضلينا عم نمشي بهذا المنوال مثل ما قلت لكم قبل، نحن رح نوصل لميزان خاسر في الدولة، فنحن رح نحمل هذا العبء كله نرميه على الجيل القادم لهو يصلح الاقتصاد اللي عندنا. لا، نحن اليوم لازم نبلش من حالنا، لازم نفكر بطرق ذكية ومستدامة مثل ما قلت، وحلول أنه بالفعل تحقق لي استقرار اقتصادي ونمو اقتصادي فعلي بسوريا، مثل أنه فاعل دور الهيئات الرقابية بكل أنواعها وحاسب المتواطئين والفاسدين وخليهم عبرة لغيرهم، وكمان فاعل دور ذوي الاختصاصات والكفاءات، هن اليوم لهم أحقية أكثر من غيرهم أنه يكونوا بهي المراكز الوظيفية بما أنه قبل كان مهضوم حقهم. وكمان لازم نعمل على مبدأ سيادة القانون على الجميع لحتى يصير في عندي نظام شامل للكل، وبالتالي بيصير عندي تنظيم لهي الهيئات الإدارية، ومثل ما قلت إصلاح مؤسساتي كامل شامل. هذا الشيء بيؤدي لعندي أنا عم حل المشكلة من جذرة، أنا ما عم شوف بس الأشياء الواضحة لإلي، لا أنا عم حاول حل المشكلة من جذرة لحتى أوصل لنتائج طويلة الأمد ومفيدة.
0: من دون حلول طويلة الأمد نحن عم نفوت بنفس الدوامة، مضطرين نجيب اليوم أصحاب الكفاءة حتى ولو على حساب الموظفين، وإلا مين بده يدير الدولة إذا ما جبنا أصحاب الكفاءة؟ إذا ما عبرنا الدولة بأنه جبنا موظفين قادرين يحلوا محل الموظف اللي ما بيعرف وما عنده خبرة هو أجى بس بنتيجة الفساد، شو بدها تندار الدولة؟
3: أول شيء أنا بشوف أنه نعمم كل الناس هي كانت بدون كفاءات محطوطة بالوظائف، هذا شيء غير عادل. اثنين، بدي أقول عن أهم أولوياتنا اليوم كحكومة انتقالية، نكسب ثقة الشعب وما نتنصل من المسؤولية. نحن اليوم لنكون شراكة مع الشعب لازم نضل محافظين على ثقته. كيف منحافظ على ثقته؟ لما منفرجيه أنه لقمة عيشك خط أحمر، حتى لو ما كنت بالكفاءة المطلوبة نحن رح نقدر نلاقي لك مكان، لأنه مصدر رزقك مسؤوليتنا، نحن دولة، نحن مالنا رب أسرة عادي. بالإضافة لأنه التنصل من الفاتورة رح يهدد شرعية الدولة مستقبلا لما بيصير الرأي العام والشعب كله رافضه لأنه حرمته من أبسط حقوقه، لقمة عيشه وفرصة عمله. بالإضافة لأنه بدي أحكي أنه دور الدولة تخطيطي تنظيمي، فبالتالي هي ملزمة حق الإلزام، وما فينا يعني هي نحن اليوم أنا ما شفت المتحدث الثاني حكالنا مين ملزم بتحمل فاتورة الماضي، مين إذا مو الدولة؟ مين يلي هي دورة تخطيطي وتنظيمي وقيادي؟ وكمان بدي أحكي عن أنه العدالة الانتقالية يلي هلأ عم يطالب الشعب فيها والسوشيال ميديا وكل مكان، العدالة الانتقالية بتشمل الجانب الاقتصادي وليس السياسي. فأنا كيف أنا عم نقول لهم نحن الحكومة الجديدة رح نضمن لكم عدالة انتقالية كيف لما أنا بحافظ له على فرصة عمله أو بلاقي له المكان المناسب وما بزدته بالشارع بدون بديل وخليه يدور على مصادر رزق غير شرعية ويأثر على بعيدة المدى، آثار بعيدة المدى. وشكرا.
0: شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية، خليكم معنا فاصل قصير ونرجع لكم. حيا الله بكم مرة ثانية. انتهت المناظرة، بس قبل ما نروح للحضور ونسمع رأيهم خلينا نشوف استبيان اليوم. واللي نحن كنا عم نسميهم الحقيقة على هامش الدولة. والسؤال الأساسي اليوم، من هي الفئة الأكثر عرضة للتهميش في سوريا؟ هل هم المفصولون من العمل؟ هل هم المتقاعدون؟ هل هم النازحون وسكان المخيمات؟ أم هل هم ذو الإعاقة؟ راح فيكم تصوتوا بإنكم تمسحوا الباركود اللي ظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أعطي نتيجة التصويت. وخليني أروح لعند جمهورنا الكريم، مين أو حضورنا الكريم مين بيحب يعلق؟ مين تفضل، مين حاب يعلق؟ تفضل.
4: يعطيكم العافية.
0: أهليني هلا.
4: ياسر وردة.
0: تعلي صوتك شوي.
4: أنا اسمي ياسر وردة.
0: إيه.
4: فريلانس، اشتغل فريلانس مصور جرافيك ديزاين. ناشط بمجال الإعاقة من 6 سنين.
0: ناشط بمجال؟
4: الإعاقة.
0: الإعاقة.
4: من 6 سنين.
0: أوكي.
4: تمام. هلا أنا بشوف بالنسبة للسؤال اللي انطرح قبل شوي، أنا.
0: أنت مين لقيت أقنعك أكثر، ملاك ولا لسا؟
4: عفواً. هلا تمام، راح أنا. يعني
0: بصراحة وخلي المايك قريب منك مشان الجمهور يسمعك.
4: تمام.
0: تحب حدا يساعدك من شباب مسك المايك؟
4: لا تمام.
0: تمام اوكي. تمام.
4: انا بكون الان ملاك، لانه هي قالت انه الدولة هلا فعلا لازم تكون ملزمة بهذا الشيء، انه يعني الناس ما حتعرف هلا، ما حتقدر تقول انه والله نحن انه على ايام النظام السابق نحن هيك. لا، نحن هلا يعني حاطين امل بهي الدولة، يعني انه خلص الناس يعني كثير تعبت وكثير استنت وكثير صبرت، حتى
0: بمعنى انه الناس انتظرت كثير هي الدوله لحتى اجت، فمو معقول لما تيجي هي الدوله نحن.
4: تمام.
3: امال عليها وانتظار
4: في كثير امال معلقه، مثلا خصوصي موضوع مسوي الاعاقه. من ايام النظام السابق هن مهمشين، لساتهم مهمشين، ومثلا انه بنشوف كثير مشاريع عم تصير

0: يعني انه في كثير شراكات
1: متفائل انت بهاي الاستثمارات وهي الشراكه
0: تماما انه ما منظمات.
1: شو رايك يا اليسار؟
2: هلا انا يمكن فهمت غلط، قلت انه الدوله هي بالفعل لازم تتحمل المسؤوليات تبع اليوم لانه هي دوله بالنهايه، هي كيان مستمر من الماضي الى الان، ولكن قلت في اولويات اليوم، انا عندي اعاده الاعمار، عندي الناس اللي ساكنه بالمخيمات، انا الاولويه انه رجع لهم بيوتهم، اولويه انا احسن القطاع الخدمي، عوض ما انا استنزف المؤسسات الحكوميه ببقاء هاي الوظائف القديمه بس لانه انا ما بدي يصير عندي احتقان شعبي واستياء. نحن هيك رجعنا مثل النظام السابق، لما كان يصير هيك كانوا يزيدوا عدد الوظائف يعطون قروض اكثر، فلا انا هيك برايي ما عم حل المشكله، ولكن انا اليوم كحكومه لازم رتب اولوياتي من الاكثر اهميه الى الاقل اهميه.
1: شو يا ملاك يعني في في في منطق عم تقول لك طيب انا اذا بدي احل الـ الـ الـ الاشياء بالبلد، انا اذا بدي ارجع اظني على نفس الطريقه انه كل ما الناس احتجت انا بعطيهم وظائف رجعنا مثل ما كنا. عمليا الحل الاساسي بانه نحن هي ما عم بتقول الدوله ما هي اللي تكون مسؤوله، بس هي عم بتقول الدوله عندها اولويات، بالاولويات بالدرجه الاولى برايها مثلا عوده المهجرين، اعاده الاعمار. على اي اساس نحن بدنا نقول انه الاولويه هي انه نحافظ على من يسبب ترهل اداري؟
3: تمام. هلا اكيد نحن ما عم نهمش المهجرين وإلهم حقوق بالدوله، بس بالنهايه نحن اليوم الشعب مثل ما قلنا انه هو حاطط اعمال كبيره، فنحن ما عم نسكتهم، انما نحن عم نخلق حلول نوعا ما مبدئيه لكن منطقيه، يعني ما بتضر بالاقتصاد ككل، لنضمن العداله الانتقاليه. يعني نحن بدنا جذب بس مستثمر مثل ما قالت، بس نحن رح نجذب المستثمر قبل ما نامن لقمه العيش، ورح نخلي شعبنا بالجوع لنجذب بالاستثمار.
1: في حدا بيحب يعلق كمان؟ تفضلي.
4: يسعد مساكم. جورجيت فخور، مواطنة سورية. تحياتي إليك أنسي ملاك، أنت حكيتي كلام جواهر، فحابة أسأل ما هي الأسس التي تعتمدها الحكومة في تحديد المجموعات المهمشة؟ وعأي أساس لا تعتمد الدولة؟
1: السؤال لملاك ولا اليسار ولا بس لا؟ اللي بده اوكي هلا ملاك بعدين برجع لعند اليسار.
3: طيب هلا شو الاسس يلي عم بس بدي افهم انه
1: الدوله على اي اساس عم تحدد الاولويات بالفئات المهمشه؟
3: مبدئيا انا ماني عضو بالدوله او شيء لا اعرف هي الاسس، لكن الحكومة، لكن الأسس أكيد واضحة لتكون الحكومة الانتقالية قدرانة تكون عادلة. أكيد هي لقمة المواطن أول فرصة، ثاني فرصة أحلام الشباب، الفرص يلي ناطرين الشباب منهم، كونه كنا عم نتعرض لفساد، كنا عم نتعرض لقلة بالفرص أو محسوبيات أو رشوة، كل هذا نحن معترفين فيه، عجلة اقتصادية بطيئة. وكان بدي أضيف لسؤالك شغلة، أنه أثقل ما أورثته ما ورثته سوريا الجديدة ليس الخراب أو الدمار، بل أحلام الشعب التي استنزفها المحسوبيات، الرشوة، الفساد، غياب الفرص، غياب الكفاءات. فالحق معك، بس أنه نحن أول شيء لازم نضمن لقمة عيش المواطن، وأكيد فرص الشباب والتنمية هي الخطوة الثانية.
1: حكيت اليسار عن الأولويات، والمدام سألت أنه شو أولويات الدولة اليوم على أي أساس؟
2: على أي أساس بتحدد أولوياتها؟ مثل ما قلنا هي عم تحاول تسعى لتحقق أنه عن طريق تعرف شو الفئات المهمشة، فهي إلى الأولوية الفئات المهمشة أنه تحصل على الوظائف، مثل مثلا المحافظات اللي كانت قبل خارج نطاق الدولة، مثل إدلب مثلا، مثل الناس اللي عندهم ذوي الإعاقة كانوا قبل ما يهتموا فيهم الدولة، فنحن اليوم لازم نوفر لهم وظائف خاصة فيهم، نحدد لهم مقاعد. الفئات المهمشة كانت النساء سابقا، كمان اليوم نحن لازم نهتم بهي القضايا. فكيف هي عم تحددهم؟ عن طريق الأصوات الشعبية، لما نحن اليوم نطلع نقول أنه نحن فئة مهمشة لازم الدولة تعمل شيء بخصوصها، فهي اليوم الدولة عم تسمع وعم تحاول قد ما فينا توفر فرص لحتى تشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
1: بالمناسبة الأستاذ قال لك هلا إنه ما تغير شيء على ذوي الإعاقة، هو حضرته من ذوي الإعاقة وبيعرف. بتعطي لي.
0: هلا ما بعرف، مثل ما حكيت من قبل إنه أيام النظام السابق مثلا كانوا إنه كنا يعني
1: ما حدا سأل فيكم.
0: لا لا لا مو هيك، انه مثلا لما نطالب بقصه انه انتم مين فاضيكم هلا بدحايه حرب والى اخره، وهلا كمان نفس الشيء مثل ما حكيت قبل شوي، انه عم نشوف مشاريع وقصص وتشبيك مع منظمات،
1: بس كمان ما حدا فاضيكم
0: وعم يجي تمويل. ولا نحن هلا بدنا نبني البلد، طيب نحن مو جزء من البلد، نحن مو يعني نحن مو في عمل المجتمع، في يعني في اشخاص ذوي اعاقه. هلا
1: رح نشوف بهالحلقه هاي
0: بمناسب
1: هل في شلون بده. في لسه كمان سؤال قبل ما في حدا؟ طيب قبل ما نروح على الفاصل خلونا نحكي كلمتين على رواق، بس قبل ما أحكيهن بدي أتشكر مثل العادة

0: يعني اداء عظيم دائما من الشباب عم بيورجونا اياه ورا الكاميرا وهم عم بيتناظروا. يعني كثير شكرا يا اليسا، كثير شكرا يا ملاك. نرجع لكلمتين على رواق. يمكن اهم شيء لازم نتذكره بهالنقاش كله هذا اللي صار، انه الدوله ما خلقت لتحمي موظفينها وبس، ولا لتخدم العاملين فيها بس، وانما لتحمي كل المجتمع جوا الحكومه وبراتها. مو اذا حدا مو موظف فالدوله مو مسؤول عنه. صاحب المحل، العامل، المزارع، الموظف الحكومي، التاجر، موظف القطاع الخاص، هذول كلهم مواطنين وكلهم لهم حق على الدوله. ما بصير نشوف القضيه بس من زاويه الموظف ولا بس من زاويه خزينه الدوله. المطلوب دائما البحث عن التوازن بين حقوق المواطنين والمواطنات كلهم وبين قدره الدوله على الاستمرار. لكن بنفس الوقت لازم نفرق بين ملفات مختلفة تماما. في ناس خسروا وظائفهم خلال السنوات الماضية بسبب مواقفهم السياسية أو بسبب رفضهم الانخراط بسياسات النظام البائد أو نتيجة ظروف الحرب والصراع. هذول تعرضوا لظلم واضح ومن حقهم يشوفوا خطوات سريعة وجدية للإنصاف واستعادة حقوقهم وفرصهم بالعمل. العدالة الانتقالية ما بتعني بس محاسبة المسؤولين عن انتهاكات، بل وبشكل أساسي بتعني معالجة المظالم يلي لحقت بالضحايا. وبالمقابل أيضا في موظفين فقدوا وظائفهم بعد 8 كانون الأول، رغم أنهم ما كانوا مسؤولين عن صناعة السياسات السابقة ولا دخلهم فيها ولا كانوا جزء من دوائر القرار اللي دمرت البلد. صعب كثير نحكي عن بناء دولة القانون إذا تحولنا من مبدأ تحميل الناس المسؤولية الفردية لتحميلهم مسؤولية جماعية عن مرحلة كاملة أو عن النظام كله. ومثل ما بنرفض انه حدا ينحرم من حقه بسبب رأيه السياسي، ما بصير يتعاقب بس لانه كان عم يشتغل بمؤسسة عامة بزمن النظام البائد. الدولة العادلة ما بتسأل وين كنت تشتغل او مين انت او وين من وين انت او وين كنت. الدولة بتسأل شو سويت وشو مسؤوليتك الفردية. وبالنهاية ما ممكن نبني دولة جديدة على منطق الظلم القديم ولا على منطق العقاب الجماعي، لا هون ولا هناك، ولا بنبني الدولة على أساس أنه أخي تعوا نسرح هذول مشان نجيب هذول، ولا من أجل هذول لحتى بعدين نعطي رواتب هذول. نحن بحاجة اثنين. اللي بنحتاجه هو دولة بتحمي جميع مواطنيها، تنصف كل اللي انظلم وتحاسب اللي أخطأ فردا، وتفصل بين المسؤولية الفردية والانتماء الوظيفي والسياسي. هاي مش مسألة رواتب وظائف، هاي مسألة علاقة جديدة بين المواطن والدولة، وعقد جديد يقوم على الحقوق والواجبات والعدالة للجميع. يا دولة للكل يا مو دولة أساسا. نشوفكم بعد الفاصل. شكرا كثير.
1: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
3: لهالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لانه وشي هيك على البلاط داس هون.

0: حيا الله بكم مرة ثانية بحديث الوسط. خليني أرحب بضيوفي بالاستديو، الدكتورة رغداء زيدان معاونة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ أحمد الرز الباحث الاقتصادي، والسيدة هبة مدير التعدل عدو تمكين هبة عسلي. بس خليني أرجع أذكركم بسؤال الحلقة اليوم، من هي الفئة الأكثر تهميشا في سوريا؟ هل نتحدث عن المفصولين من العمل أم المتقاعدين؟ أم النازحين وسكان مخيمات أم ذوي الإعاقة؟ بإمكانكم تصوتوا بإنكم تمسحوا الباركود على الشاشة، ورح أرجع أذكركم وأحكي لكم النتائج بنهاية الحلقة. حيا الله بكم، نورتونا.
1: أهلاً دكتورة رغداء. أهلاً
0: وسهلاً. دكتورة رغداء رح بلش من عندك. الله يعينك على الحلقة. أيوة والله. طيب سؤال رح بلش من عندك، نفس السؤال للجميع. هل الحرب أنتجت الفئات المهمشة وانتهينا، أم أن هناك فئات مهمشة جديدة بدأت بالظهور بعد 8 كانون؟
1: أهلا وسهلا فيكم أولا، وسعيدة أنا بتواجدي معكم، وطبعا سعيدة بالحديث مع حضرتك ومع الأساتذة الأفاضل. بالتأكيد الحرب أنتجت فئات جديدة، وبالتأكيد صار في عندي أنا اليوم بسوريا، إذا بدي أحكي على الفئات المهمشة فبدي أحكي تصنيفات كتير، وممكن هي التصنيفات يعني تكون عندي قائمة كبيرة جدا من هي التصنيفات. بعد الحرب بالذات صار في عندي التصنيف اللي هو وضحت فيه التصنيفات الطائفية أكثر، وضحت فيه بعض الفئات اللي هي صار فيها نوع من الإقصاء، سواء كان الإقصاء اللي له علاقة بالتبعات الحرب، بالتبعات الموجودة،
0: يعني في
1: بين منطقة
0: ومنطقة جديدة نشأت بعد الحرب
1: طبعاً.
0: اللي هي
1: أنا بالتقدير الشخصي اللي هي الفئات اللي لها علاقة بالمناطقية اللي كانت موجودة، مناطق الصراع اللي كانت موجودة بسوريا، أو مناطق السيطرة اللي كانت موجودة اليوم بسوريا.
0: عم بتدوري على جواب دبلوماسي بس.
1: ولكن بالتأكيد هي مو جواب دبلوماسي، لكن هذا اللي عم بقول لك أنا اللي عم بلمسه شخصيا، أنه اليوم أنا في عندي بعض الفئات اللي هي عم تحس حالها أنه اليوم أنا عندي مظلومية وما عم ينسمع كلامي، وما عندي فرصة أني والله أحكي، لأني أنا مجرمة أو متهمة إن صح التعبير بأشياء ربما أنا ما أكون متحملة مسؤوليتها، وهذا كله من نتائج الحرب.
2: أنت شو رأيك؟
3: تحياتي لك دكتور زيدون وللضيوف الكرام. هلأ أول فكرة، إذا بدي أحكي على المشكلة الأساسية بالموضوع هذا حتى نقدر نحدد إذا في فئات جديدة ولا لا، المشكلة القديمة المستمرة هو أنه حاليا بتقديري نجحنا في إسقاط السلطة السابقة، ولكن لم ننجح بعد ببناء نظام جديد. السياسات الاقتصادية الاجتماعية اللي كانت من حيث الجوهر اللي كانت قائمة سابقا، النظام الاقتصادي الاجتماعي لا يزال مستمر. شو يعني نظام اقتصادي؟ نظام اقتصادي هو السياسات الاقتصادية الاجتماعية، وبالقلب منها موضوع توزيع الثروة. بسوريا آخر إحصاء نحن عنا يا واللي حكاه هيئة التخطيط الدولة بال 2024 قبل 4 شهور من إسقاط النظام، اليوم نحن عنا بسوريا 9.2% فقط هي حصة أصحاب الأجور من الدخل الوطني. يعني عندي أكثر من 90%، يعني عندي الثروة بسوريا أوكي أكثر من 90% منها بروح لأصحاب الأرباح. حصة أصحاب الأجور يعني الناس اللي بتشتغل الشغيلة اللي هن بينجوا الثروة هاي، حصتهم لا تتعدى 9.2%. هذا الكلام وفق
0: 90% هم لا أصحاب
3: بالضبط. فهذا الرقم هو ظلم استثنائي بالمنطقة إذا بنطلع على دول الجوار والوسطي العالمي، عادة حصة أصحاب الأجور.
0: بس أستاذ أحمد طبعا. أنا آسف على المقاطعة، لأنه أنا سؤالي كان عم بيقول أنه هل هذه الفئة جديدة؟ هلأ الفكرة
3: ما هو هي الفكرة اللي عقولة أنه المهمشين في سوريا فعليا. أول شيء أنا في عندي اعتراض على مصطلح الفئات الجسمه الهشة، لأنه كلمة هشة توحي بأنه المجتمع يعني بطبيعة الحال في جزء منه هش وفي جزء منه قوي. هاي الفئات هي مفقرة، منهوبة، مستضعفة، في مين عم يسرقها ويمنعها من الحياة الكريمة؟ كانت سابقا هيك ولا تزال اليوم هيك بفعل استمرار السياسات الاقتصادية الاجتماعية ذاتها.
0: بس انت برايك انه لم تظهر فئات مهمشه جديده بعد 8 كانون، هي نفس الفئات التي انتجتها سنوات الحرب.
3: الظلم بطبيعه الحال بيضل وعم يستمر باشكال يعني جديده.
0: موافقه يا هبه؟
4: هلا بالحقيقه في جزء موافقه وجزء لا.
2: أول شيء مساء الخير وسعيدة جدا أن يكون معك ومع الدكتورة رغدة ومع زميل أحمد. هلأ بالحقيقة نعم، يعني طبيعي، هو تغير ديناميات سياسية والاجتماعية دائما تنتج فئات مهمشة وفئات هشة جديدة. هلأ أحيانا عم بتكون هاي الهشاشة هي أحد الأسباب اللي عم توصل

0: للتهميش، بس مو كل الفئات المهمشة هي فئات هشة، وما كل الفئات الهشة هي
1: معليش نوضح مشان السادة.
0: طيب إذا نحن بنرجع لتعريف الهشاشة، الهشاشة هي العوامل اللي بتخلي الشخص أكثر عرضة للأذى وعدم قدرته أو قدرتها على مجابهة

0: عم نحكي عن شخص من ذوي الإعاقة متعلم بشكل جيد، عنده عمل جيد، عنده علاقات جيدة، فهو فئة هشة لكن ليست مهمشة. بينما اليوم إذا كنا عم نحكي عن حدا ذوي إعاقة مصاب حرب، قاعد بمخيم بإدلب مثلا، محروم من التعليم، اليوم وضع اقتصادي سيء، فهو هش ومهمش. برأيي ما بعد 8 ديسمبر أفرز مروحة واسعة من الفئات المهمشة
1: الجديدة.
0: الجديدة في عنا فئات ما كانت مهمشة صارت مهمشة، وهون لما عم نحكي مثلا على الطلاب في شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا، اليوم أصبحوا من الفئات المهمشة ما بعد 8 ديسمبر، وهلأ بدنا نحكي ليش. الفئة الثانية هي فئة النساء اللي كانوا ناشطات بالشأن العام، اليوم صاروا من الفئات المهمشة. الفئة الأكثر هي فئة المفصولين من الوظائف، وهون لما عم نحكي مفصولين من الوظائف لحتى نكون كتير واضحين، حتى الناس اللي كان لها موقف سياسي ضد النظام ورجعت للبلد، إما عوقبت بسبب جرم ترك العمل أو فصلت من وظائفها، فهدول اليوم رجعوا للبلد، شافوا في تضخم اقتصادي عالي وشافوا حالهم بلا وظائف. الفئة الأخيرة اللي أفرزتها يعني ما بعد التحرير فئة المتقاعدين. يعني المتقاعد اليوم كان الراتب التقاعدي إلى حد ما مع الوضع الاقتصادي كان عم بكفي راتب التقاعد، اليوم المتقاعدين هن من أكثر الفئات تهميشا وهشاشة، لأنه ما لهم تمثيل لحتى حدا يوصل صوتهم للدولة، النقابات لسه ما أنا فعالة، مجلس الشعب ما أنا فعال، ولسه هن من الفئات الهشة نتيجة الفقر اللي عم بيعانوا منه.
1: طيب يعني عددت عديد من الفئات الهشة والمهمشة.
2: تمام.
1: وأنتي كنت تقولي لي بدي أرد على أحمد.
2: بدي أرد أنا على المبدأ.
1: بس أنا بس بس كمان عندي سؤال ثاني إضافي.
2: يلا تفضل.
1: هل موافقة على التصنيف اللي حطته السيدة؟
2: نوعا ما.
1: إنه وهل برأيك هي فعلا هي فئات جديدة وشو تصنيفاتكم أنتم؟ تفضل. أول شيء ردي.
2: أنا ماني معك. بدي أرد إنه نحط الكلام أو نقاشنا بسياق كتير واضح، اللي هو إنه أنا شو معياري للهشاشة؟ شو معياري للإقصاء؟ هل المعيار فقط المعيار الاقتصادي؟ لا، أنا من جهتي ما بلاقي أنه فقط هو المعيار الاقتصادي. في مواضيع هشاشة لها علاقة مثل ما حكت الأستاذة هبة، أنه كتعريف والله الإنسان الهش برأيي أنا الشخصي، وبوافق الأستاذة هبة بكثير من اللي حكته، أنه هو الإنسان اللي ما عم يحسن يجابه التحديات اللي موجودة عنده، ما عنده هاي الإمكانيات اللي يحسن يجابه فيها هاي التحديات. لكن المقصى أو المهمش هو اللي ممكن يكون في عنده كتير إمكانيات ولكن ما عم يلاقي الفرصة، هو محروم من الفرصة، محروم من أنه يكون في عنده نافذة ليحسن يشتغل. فلذلك أنا بلاقي أنه أي البلد صار فيها هذا بعض الفئات المهمشة وبعض الفئات الهشة اللي ما كانت موجودة واللي أصبحت هي اليوم موجودة. وبوافق الأستاذة هبة على بعض الفئات اللي هي حكت فيها، اللي منها مثلا موضوع الطلاب، اللي منها النساء اللي كانوا ناشطات اكثر، هلا اليوم صوتهم ما انه موجود مثل ما كان موجود سابقا.
1: ليش ما كان موجود؟
2: التهميش اليوم اللي موجود.
1: يعني انت كنت ناشطه وعضوه لجنه دستوريه، وهلا انت معاد وزيره.
2: طبعا وانا عم بقول لك هيك، ولكن نحن اليوم لما كنت انت بلد تحرر، انا في عندي مثل ما بقول تطلعات اكبر، أن يكون في عندي هذا الشيء الأكبر. أنا اليوم بما أنه مع الحكومة عم بعرف التحديات اللي عم تخلي هذا الإقصاء أو التهميش إن صح التعبير موجود، واللي نحن لازم أنه نسعى ونساعد فيه الحكومة لحتى نلاقي فيه حلول.
1: الناس بدها تعرف هاي التحديات
2: طبعا
1: شو هي،
2: وهلأ نحن ممكن نحكي فيها هاي التحديات. اليوم أكثر تحدي اليوم نلاقيه نحن عنا موجود هو تعدد القوانين الموجودة بسوريا، عدم وجود مرجعية تشريعية واضحة اللي هي اليوم مجلس الشعب لحد الآن ما نحسنان أنه يجتمع لحتى يصير في عندي هاي التعديل. اليوم أنا في عندي بالبلد عم بيكون في عندي ما في عندي مرجعية قانونية واضحة أحسن أستند عليها اليوم لحتى أني أعالج الإشكاليات الموجودة. المؤسسات اللي استلمتها اليوم الحكومة هي مؤسسات ما بدي أقول لك إنها مهدمة، هي فقط شكل، لكن هي منخورة للعظم، سواء كان من ناحية الكوادر اللي موجودة، من ناحية القوانين اللي عم تحكمها، من ناحية الإجراءات.
1: وهل هذا اللي موجودة يعني هاي قصص بتأدي إنه تتهمش فئات جديدة؟
2: طبعاً طبعاً طبعاً بالتأكيد.
1: يعني لأنه ليش مثلاً ليش تتهمش الطلاب
2: مثلاً
1: اللي جاي من شمال غرب سوريا وما عم بيعدلوا لهم شهادات؟
2: لأنه مثلاً ما عندي أنا قانون يحكم لي يعالج لي هاي القصة. اليوم أنا محتاجة لتشريع يحسني أكون يكون عندي هذا معيار مرجع أحسن أستند عليه لأعالج مثل هاي المشاكل، لأنه هاي المشاكل لما بدي أجي أعالجها عم بستند أنا أحيانا ببعض القوانين المانعة. أنا اليوم في عندي أكثر من قصة مثلا

0: مثلا بوزارة الشؤون، بدنا نيجي نعالجها، يا أخي الكي ليش هيك؟ خلينا نيجي نعالجها بطريقة معينة، نلاقي الحل موجود. بصطدم بعوائق قانونية موجودة، إنه أنت وقت اللي بدك تساوي هيك معناها أنت بدك تعمل هيك، بدك ترجع لأكثر من جهة. فهذا التعدد وعدم وجود المرجعية القانونية، اليوم عم بيكون في مراجعة قوانين كتير، عم بيكون في عندي مسودات كتير، لكن هي المسودات أنت ما بتحسن تشتغل فيها إلا لحتى تقر. والإعلان الدستوري بيقول لك بدك تشتغل.
1: خليني أوضح أمر لسادة المشاهدين، مجلس الشعب أمامه 1400 قانون
0: طبعا،
1: يعني نحن يعني بنضل قاعدين نستنى لحتى الله يفرجها ونعدل كل هاي القوانين.
0: شوف
1: نحن أنا عم أرجع أحكي بعد شوي،
0: نحن عم نبني دولة، نحن عم نبني دولة، نحن ما عم نفتح. اليوم اللي بده يفتح محل بقالة عم بيضل فيه عدة أشهر لحتى يزبطه، لحتى يعرف يبني سيستم ويبني نظام ويبني علاقات ويعمل سوق. فما بالك نحن عم نبني دولة، ونحن اليوم لما يجي يقولوا لك مؤسسات الدولة موجودة، أنا بدي أقول لك اليوم كتير ناس تحكي إنه مؤسسات الدولة موجودة، مؤسسات الدولة اليوم هي شكل،
1: شو
0: هي شكل
1: أكثر
0: ما يكون مضمون.
1: أنت حددت التهميش بالاقتصاد، الدكتور رغداع بتقول لا، السيدة هبة قالت كمان عطتك سلسلة من الفئات التي همشت، وهي طبعا أصرت أنه هي لا تتفق معك بأنه لا يوجد شيء هش، أنه في هش وفي مهمش، وهي عم بتقول أنه في فئات جديدة كثيرة إجت وعددت، الطلاب اللي بشمال غرب سوريا، المفصولين عمل، متقاعدين.
2: هلا أنا برأيي دائما نقطة الانطلاق بعلاج أي يعني مشكلة أن نروح للجذر تبعها. برأيي هي الحالات الخاصة اللي احنا عم نحكي عنها كلياتها هي نتائج عن سبب جوهري، واللي هو غياب العدالة الاجتماعية. غياب العدالة الاجتماعية بيعمل لي غياب بإنفاق الدولة على الدعم الاجتماعي، على الحماية الاجتماعية، وبالتالي بتزيد عندي اللي حضرتكم عم تسموها الفئات الهشة. أوكي، وهي هي بتزيد، ولكن شو السبب الأساسي فيها؟ السبب الأساسي فيها هو الإفقار، التهميش، منظومة اقتصادية اجتماعية مستمرة. بس حمد
1: أعطتك مثال عن المنظومة القانونية اللي ما بتساعد للحماية.
2: السؤال هلأ اللي بدي أقوله أنه الأصل، هلأ نحن صحيح في كتير حكي تبع على أنه لازم ننطر لأنه نحن عم نبني دولة، وبالتالي هذا بده وقت وهذا بده كذا. الناس ما عم تنق من يعني فراغ، الناس عم تنق بأنه الأصل في المراحل الانتقالية أنه الواحد المواطن يحس كل يوم أنه صار في خطوة لقدام. بس مو يوم أنا بلغي الدعم الاجتماعي، يوم برفع الدعم عن الخبز، يوم برفع أسعار المحروقات، يوم بحط تسعيرة غير عادلة للقمح، يوم يوم يوم يوم. الناس صبورة وعندها استعداد تتحمل لو هي عم تشوف أنه إحنا ماشيين على المسار الصح.
1: بحاجة لخطة
2: طبعا.
1: راح أسأل بعد شوي عن الدكتور الأغداء والمجتمع المدني أيضا شو الخطط تبعهم، بس قبل ما نسمع من حضورنا بالاستديو خلينا نروح لعند الزميلة هبة لنشوف هالتقرير مع بعضنا.
3: في خضم التحولات الكبرى لا تتحرك المجتمعات كلها بالسرعة نفسها، وهذا هو الحال في سوريا اليوم. فبينما تتقدم بعض الفئات نحو الاستقرار، تبقى فئات أخرى في الخلف مثقلة بخسائر تراكمت عبر سنوات طويلة. وفي هذه المسافة بين التعافي والتهميش تتشكل التحديات الاجتماعية الكبرى لأي مرحلة انتقالية. لا يقاس التهميش فقط بالانتماء الاجتماعي أو السياسي، بل بمدى قدرة الفرد على الوصول إلى الدخل والخدمات والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. وكلما ازدادت الحواجز أمام هذه الحقوق، ازداد خطر البقاء على هامش المجتمع. تعد فئة ذوي الإعاقة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمعات الخارجة من النزاعات، فسنوات الحرب خلفت آلاف الإصابات الدائمة، أما فرص العمل المناسبة والتأهيل والخدمات الملائمة فمحدودة. وهنا لا تقتصر المشكلة على الحاجة إلى تكييف المرافق، بل تمتد إلى الحق في المشاركة الكاملة في الحياة العامة. بالنسبة لكثير من سكان المخيمات لم يعد النزوح حالة مؤقتة، فبعد سنوات طويلة نشأت أجيال كاملة في بيئة تفتقر إلى الاستقرار وفرص العمل والخدمات الكافية. ومع مرور الوقت يتحول المخيم من استجابة إنسانية مؤقتة إلى أحد أبرز مظاهر التهميش الاجتماعي. عندما تفقد الأسرة معيلها لا تفقد دخلاً فقط، بل تفقد شبكة الأمان التي كانت تعتمد عليها. هكذا تجد آلاف الأسر نفسها أمام تحديات معيشية وتعليمية وصحية متراكمة تجعلها أكثر عرضة للفقر والتهميش. في الاقتصادات المتضررة من الحروب

0: جروب تتآكل القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية بسرعة، ويصبح كثير من كبار السن أمام معادلة صعبة: احتياجات متزايدة ودخل لا يواكب كلفة الحياة والرعاية الصحية. سواء فقدوا وظائفهم خلال سنوات الصراع أو بعدها، يواجه المسرحون من العمل تحدياً مزدوجاً: غياب مصدر الرزق وصعوبة العودة إلى سوق العمل. وكلما طالت فترة البطالة، ازدادت احتمالات التهميش الاقتصادي والاجتماعي. لا تشكل النساء بالضرورة كتلة مهمشة واحدة بالمعنى الاقتصادي، لكنهن غالباً ما يتحملن العبء الأكبر داخل الفئات الهشة. فالمرأة النازحة أو الأرملة أو المعيلة لأسرتها أو ذات الإعاقة تواجه تحديات إضافية تجعل آثار التهميش أكثر عمقاً واستمراراً، هذا فضلاً عن التهميش السياسي. تجمع الأدبيات الدولية الخاصة بالدول الخارجة من النزاعات على أن معالجة التهميش لا تبدأ بالمساعدات وحدها، بل تتطلب بناء منظومة حماية اجتماعية وخلق فرص عمل واسعة، وإعادة دمج النازحين، وتمكين ذوي الإعاقة، وتعويض المتضررين، وتحسين الخدمات العامة. الهدف النهائي ليس إدارة الأزمات إلى ما لا نهاية، بل تحويل الفئات الهشة من متلقية للمساعدة إلى شريكة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي. فنجاح التعافي يقاس بقدرة الناس على الاعتماد على أنفسهم، لا بمدة استمرار الدعم لهم. بعد الحروب لا تقتصر الأولويات على بناء مؤسسات الدولة في البلاد وإعادة الإعمار، ثمة أولوية كبرى كثيراً ما تهمل: كيف يعاد دمج البشر الذين دفعتهم الحرب إلى الهامش؟ فالمجتمعات لا تقاس بسرعة إعادة الإعمار وحدها، بل بقدرتها على الوصول إلى أولئك الذين تأخر التعافي عنهم وإعادتهم إلى قلب الحياة من جديد. ولنتذكر، من شبه المستحيل أن تتعافى سوريا الجديدة بينما تبقى هذه الفئات على الهامش.
1: شكرا زميلة هبة، عن جد مستحيل تتعافى سوريا مع كل هال إذا لم يتم معالجة هذه أو مشاكل هذه الفئات. بالمناسبة نحن لما طرحنا اليوم الاستبيان على التصويت اجتني اتصالات كثير، يعني في ناس عم تقول لي اللي سافروا لبرا وخسروا كل أموالهم وما قدرين يرجعوا هاي فئة أهم مهمشة، وفي ناس قالت لي النساء من التيار الفلاني النساء من التيار الفلاني. الحقيقة أنا ما بعرف إذا بدي عد، يعني نحن حكينا هون بال شفتوا بالتقرير وشفتوا بالاستبيان، بس احنا ما حطينا مثلا التسول، المتشردين، اليتامى، ما حطينا المزارعين اللي جفت اراضيهم اللي طافت. هلا نحن اذا بدنا نحط الفئات الهشه والمهمشه اليوم بسوريا، يعني بنبلش بقائمه بتبلش ما عم نعرف امتى منخلص. فاللي عم نحكيه انه هو اليوم هو عينه من هذه الفئات ولا نشمل الجميع، وندرك تماما ان الفئات الهشه والمهمشه اليوم في سوريا عديده. راح اروح لعند الحضور اذا في عندهم اي سؤال لحدا من الضيوف. تفضل استاذ، ايه تعرف عن حالك؟
2: يوسف ابو قنصول.
1: قرب المايك من ثمك وعلي صوتك.
2: مساء الخير، يوسف ابو قنصول، طالب جامعه. هلا نحن شفنا انه صار في فصل تعسفي كثير، تمام، وبنفس الوقت في مذكرات تفاهم ومشاريع واستثمارات و معقول من اللي انفصلوا كتعويض؟ ما راح احكي كتعويض، يعني المفروض يكون في تعويض لهم مشان ما يصيروا من يعني مجموعة مهمشة تاني، يعني ضلت نفسها. فمعقول ما في من هدول المهمشين، عفوا المفصولين، كفاءات لتشتغل ضمن هدول الاستثمارات ومذكرات التفاهم اللي عم تنعمل؟
1: انت ما وجهت سؤالك لحد، بس رحنا فيه عند الدكتور الرهداء باعتبارها هي ممثلة الحكومة. الله يعينك.
3: هلأ هون في مصطلح عم يتكرر وهو مو صح،
1: اللي فصل
3: هو
1: تعسفي.
3: فصل تعسفي هو عمليا عقود ما تجددت، وهذا اللي عم نحكي عليه قانون. اليوم أنا في عندي موظفين دولة اللي هن مثبتين، هدول ما حدا ما أصلاً بالقانون ما بتحسن تقول له والله روح مع السلامة، حتى لو كان كفاءته ما منيحة،
1: حتى لو في ترهل إداري.
3: إيه، وحتى لو في ترهل إداري. لكن أنا في عندي اليوم عقود من 2010 كانوا كل الموظفين الدولة هن عقود، والعقد بالقانون يستطيع أحد الطرفين عدم تجديده. فاليوم ما تم تجديد هي العقود. لما ما تم تجديد هي العقود في كفاءات فعلا راحت، لكن عمليا صار في تقييم، تقييم أولي إنه والله أنا في عندي فائض أحيانا ممكن إني أستغني عنه، في عندي كفاءة بدي إياها ممكن إنها تضل، في بعض الأمور اللي أنا

0: ما يعني ممكن احكيها كثير بكل شفافيه، لها علاقه بالسياسه، لانه كان في بعض هدول اللي هن الموظفين هن جايين مكافآت للجيش العربي السوري مثلا بمسابقه، كانت مسابقات عملها النظام ل يحط فيها او يوظف فيها اللي كانوا معه يقاتلوا معه، فهدول تم انه عدم تجديد عقودهم. هدول الناس اليوم نحن ما انه والله ضلت الحكومه انه والله تعا روح انت خلص طلع من شو اسمه، في عندي اليوم أنا فرص للتدريب المهني اللي لازم أنه تشتغل أنت تضبط مهاراتك لحتى تلاقي فرصة عمل أخرى. السياحة مثلا نحن بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما جددنا عقود لستمية وتقريبا سبعين شخص، هدول 670 شخص
1: فينا نسميهم 670 عائلة كمان.
0: أي طبعا طبعا أنا ما بنكر هذا الشيء، لكن 670 عائلة بالتأكيد الراتب اللي كانوا ياخذوه ما بتفتح عائلة بالتأكيد.
1: طيب.
0: 100% يعني ما بيفتح عائلة، ولكن بالتأكيد مثل ما بقولوا حصوة بتسند الجرة. لكن هدول اليوم أنا في عندي مؤسسات دولة تعاني من ترهل إداري، تعاني من وجود موظفين يحتاجوا إلى تدريب ومهارات، تعاني من من من, من مؤسسة غير غير غير صحيحة شكلية أكثر ما أنها تكون مؤسسة حقيقية، فأنت بحاجة تعالج هي الأمور. هدول الناس ما بدك تطالعهم تزتهم برا، بدك انه تأمن لهم شغل تاني، فرص تانية. عن طريق شو؟ بدك تأمن لهم تدريبات تانية، تعطيهم مشاريع صغيرة، تحاول انه تعطيهم فرص اخرى لحتى يثبتوا نفسهم، خصوصا اذا كانوا اليوم انا في عندي كانوا بموظفين الدولة اللي تم انهاء عقودهم، وهي معلومة لازم الكل يعرفوها، النسبة الكبيرة هي نساء على فكرة.
1: وهي مسؤولية الدولة
0: ولا طبعا مسؤولية الدولة اساسا. التوظيف اللي كان هو توظيف يعتبر انه والله مرأة عم تعمل شيء هو عمليا اشبه بالبطالة وليست وظيفة حقيقية، وبراتب لا يعتبر راتب يعني كافي، وبنفس الوقت كانت هي المرأة خلال الحرب هي معيلة لأسرتها بشكل طيب او باخر.
1: يا دكتورة اليوم لما تقولي لي انه هذول النساء يعني فئة مهمشة،
0: هلا عم اقول لك انا ما لا لا لا
1: راح ندربهم مستقبلا.
0: لما برجع اقول لك خلينا نصلح المصطلح، ما انفصلوا، ما تم تجديد العقد. لما ما تم تجديد العقد معناها انت امتهم من هذا المكان عم تعطيهم فرصة اخرى لحتى يردوا يفتحوا شغل يكون منتج حقيقي ويجيب لهم دخل جيد. اللي هو
1: شو مسؤوليتكم انتم كدولة تجاههم؟
0: محتاجين نحن ندرب، ونحن مشان هيك عم نفتح فرص تدريب اليوم، تدريب مهني. هذا التدريب المهني اليوم مثلا في كتير برامج عم بتصير من لهذا التدريب المهني، في كتير برامج عم بتصير لحتى تعطي مشاريع صغيرة اليوم لها، خصوصا هي الفئات لأنه والله تدعمها أنت بمشروع تستطيع هي فيه تنفق فيه على أسرتها وتعطيه.
1: أخرت على هبة.
0: نعم.
1: أخرت على هبة. الأستاذ أحمد عم يتبرم يعني مانو ما ما نمتاح علي.
0: أنا في عندي بس دكتور النقطة قبل ما هي.
1: تفضل.
0: دائما الأستاذ أحمد لما عم يحكي عم يخطر ببالي في مقولة كانت لجرامشي شو بيقول لك؟ بيقول لك القديم مات لكن الجديد لم يولد بعد. حقيقة نحن بهي المرحلة، لما نكون بهي المرحلة في عندي أنا كثير من الأمور
2: بس اللي بتظهر الخفافيش
0: طبعا طبعا بتظهر بالتأكيد وبتظهر الفوضى وبتظهر الأشياء اللي نحن بحاجة إنه نصلحها وإنه نكون فيها على خط. لكن كمان الشيء الأساسي لازم نلاقي الأولويات تبعنا اللي نعرف نشتغل عليها.
1: هبة أنت شو رأيك بين البينين؟
3: طيب هلا أنا في مقولة بتقول الدكتور رغداء بتقول يقال خير البلاد ما حملتني، وأنا أقول خير البلاد ما حملتني وحملتها. هاي البلد هي ما أنا مسؤولية الدولة لحالها وما أنا مسؤولية الناس لحالهم، يعني مو الدولة مطلوب منها كل شيء ولا الناس مطلوب منها تتحمل كل شيء، هي مسؤولية الكل. هلا أنا ما بدي أدخل بجدل مفصولين ولا منتهية عقودهم. أنا بالنسبة لي بالنهاية عندي 700 عائلة، هدول يصفوا بلا معين، وهدول ما بعرف ما بيعرفوا لا أنا ولا هن منين ممكن يربوا هدول الأولاد ويعني ويعيشوا. هلأ هون بيجي مفهوم الحماية الاجتماعية. نحن مفهوم الحماية الاجتماعية عبر تاريخ سوريا كان غائب. مسؤولية الدولة تجاه المواطنين والمواطنات بغض النظر عن انتمائهم السياسي، هذا من على زمن النظام البائد كان غائب تماما. اليوم يعني أنا ما فيني لوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الشؤون الاجتماعية العامة ما فينا تشتغل لحالها بهذا الموضوع. يعني أنا اليوم عندي مثلا أشخاص فصلوا نتيجة قد يكونوا مرتكبين جرائم قد يكونوا كذا، هل هو قرار وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تبت هن إذا كانوا هيك ولا هيك؟ هذا مسارين متوازيين بيمشوا، لازم يكون في مسار عدالة انتقالية، لازم يكون في محاسبة لحتى نحن نعرف يعني هذا الشخص كان مرتكب للجرائم بيتحاسب، بس ما معقول

0: أنا أفصل على الشبهة والناس تستنى لحتى تعرف إنه هي شو تصنيفها. هلأ النقطة الثانية اللي عم بيصير اليوم كمان، القصة مو بس غياب القوانين بسوريا، يعني النظام البائد كان عم يمزج بين قوانين سيئة مع بيروقراطية عالية مع فساد بالمؤسسات. فاليوم أنت بكتير من الأحيان مثل ما تفضلت الدكتورة بتصطدم بالقوانين، يعني بموضوع المفصولين من العمل أنا هون ما رح أحكي مرة تانية عن المفصولين اللي هن كانوا مثلا بطريقة أو بأخرى بطالة
1: أو
0: مقنعة
1: أول من هي عقودهم مشان ما تزعل الدكتورة
0: أول من هي عقودهم. أنا اليوم بدي أحكي عن قرابة 1,000,000 شخص كانوا برا البلد طلعوا بال2011 نتيجة خيارهم السياسي، وأنا واحدة منهم. لما رجعنا على البلد نحن اكتشفنا بأنه نحن يعني نعتبر بحكم تارك العمل ونحاسب بقانون النظام البائد على جرم ترك العمل، وبالتالي نحن لازم نروح نشمل حالنا بالعفو القديم عام 2010 لحتى ما ننسجن 3 سنوات لأنه هيك عقوبة ترك العمل، وندفع غرامة ونستقيل لحتى ينشال عنا منع السفر. هلأ هل هذا يعني هل هذا منطقي؟ لا، بس أنت المشكلة مو يعني أنت إذا بتروح اليوم لوزارة العدل، وزارة العدل طبعا ستتجاوب وتغير القانون، بس هذا مرتبط بسلسلة.
1: رح نرجع للحلول، بدي أخذ تعليق من أستاذ أحمد
2: بس على قصة العقود والعدم التجديد والكذا ما بعرف شو. مثل يعني مثل ما تفضلت سيدي هون، صحيح ما كتير بيهمني شكل الفصل، اللي بيهمني أنه أكتر من هيك اليوم إذا منروح منشوف بجهاز الدولة نفسه ما يجري هو عملية تطفيش. حتى اللي حاليا بقيانين، انت راتبك ما بكفيك، في معامله سيئه بكتير من دوائر الدوله للي كانوا سابقا. الاسوء
1: دكتور دعم تجي موافقه ولا
3: انا عم بقول له ايه بس راح ارد
1: عليه.
2: الاسوء اليوم انه عدم العداله الاجتماعيه يتجلى بشكل انه انا موظفين على نفس الطاوله بيشتغلوا نفس الشغل، حدا بياخذ اقل من 100 دولار وحدا بياخذ 300، هذا لا يمت للعدل بصله ويضر الثاني.
1: قبل البريك اعطيك 30 ثانيه تجاوب على هاي القصه.
3: اليوم اللي عم يحكي استاذنا الكريم في منه شيء صح وفي منه لا مو صح. في عندي اليوم انا مفاهيم عم تتصدر للاعلام، عم بتصير مثل المنشطات اللي هي بالواقع مو صحيحه. لما تيجي انت للواقع في مبررات للشيء اللي عم بيصير. اي دوله بالعالم اليوم لما بدها تنبنى ما بتنبنى بموظفي الحكومه بس. اليوم بلد نحن بحاجة،
1: بس في موظف بياخذ 100 دولار وموظف 300 دولار.
3: اي في ما بحسن انكر هذا الشيء، هذا تعدد القوانين، هذا تعدد القوانين. بعدين عم بحكي لا ما عادل، ما عادل، لكن انا عم بحكي لك انه اليوم انا تعدد القوانين عندي. اليوم انا بحاجة قانون يحكم البلد مرجعية، لحد الان ما وصلت لهي المرحلة. انا
1: الله يطعمنا ونشوف مجلس الشعب
3: طبعا ان شاء الله ان شاء الله، ومتفائلة قريبا جدا ان شاء الله باذن الله.
1: يبدو عندها معلومات الدكتوره رغداء عن قرب انعقاد
3: ان شاء الله
1: فاصل ونرجع معكم. خلينا مع بعض.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: تنجيح لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

من قلب قارة أمريكا الشمالية، حيث تمتد الملاعب بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تنطلق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات وشغف كروي يجمع العالم في بطولة تقام للمرة الأولى في ثلاث دول مضيفة. هنا تبدأ الحكاية وهنا يلتقي التاريخ بالطموح في مونديال 2026 الذي يعد بمشاهد استثنائية داخل المستطيل الأخضر وخارجه. أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج شوط إضافي مونديال 2026. إذن يستضيف استاد مكسيكو سيتي ضربة البداية لمونديال 2026 بين المكسيك صاحبة الأرض وجنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى عند 10 مساء بتوقيت دمشق. وكان المنتخبان قد التقيا في المباراة الأولى لنسخة 2010 التي استضافتها جنوب أفريقيا وانتهت بالتعادل بهدف لمثله. وضمن منافسات المجموعة ذاتها يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع تشيك في الخامسة من فجر الغد. هذا ويستضيف ملعب أزتيكا الذي بات يحمل اسم ستاديو سيوداد دي مكسيكو خلال كأس العالم، يستضيف أولى مراسم الافتتاح قبل مواجهة المنتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب أفريقي في المباراة الافتتاحية. وأولت السلطات المكسيكية الحدث اهتماما استثنائيا حيث أعلنت تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، كما طلبت من موظفي الحكومة العمل من المنزل لتخفيف الازدحام المروري المتوقع في العاصمة التي تشتهر بكثافتها السكانية وحركتها المرورية المزدحمة. ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة. تتصدر النجمة الكولومبية شاكيرا قائمة المشاركين في الحفل، حيث تقدم إلى جانب النجم النيجيري بيرنابوي الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 في واحدة من أكثر الفقرات.

0: الزيارات المنتظرة خلال الاحتفالية. ولا تقتصر المشاركة الفنية على شاكيرا وبيرنابوي، بل تضم مجموعة كبيرة من أبرز النجوم، نجوم الموسيقى في أمريكا اللاتينية والعالم. كل هذه التفاصيل وخاصة مباراة الافتتاح وحظوظ المنتخبات المشاركة في المونديال نناقشها في هذه الحلقة الأولى من برنامج شوط إضافي مع مدرب نادي الجيش طارق جبان. أهلا ومرحبا بك كابتن.
1: مساء الخير أستاذ وسيم، سعد أوقاتك وسعد مساء كل متابعين تلفزيون سوريا.
0: أهلا ومرحبا بك. أيضا أرحب برئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الريس. أهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا، مساء الخير عليك.
0: أهلا وسهلا
2: ومساء الخير على جميع المشاهدين في هذه الأمسية المونديالية الأولى.
0: وشكرا على تلبية الدعوة لحضور الحلقة الأولى من برنامج شوط إضافي على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية. أبدأ مع كابتن طارق جبان. كابتن، مباراة افتتاح إلى طابع خاص بكل مونديال، يمكن بيكون الرتم نوعا ما بطيء، المنتخبات بتكون حذرة في هذه المباراة الافتتاحية، شو بتتوقع على هالمباراة؟
1: هلا اكيد دائما المباريات الافتتاحية ببطولة اي بطولة عالمية كانت هي اكيد مباراة صعبة. دائما المنتخب اليوم ان كان منتخب مضيف البطولة ان كان منتخب مكسيك يسعى لنقاط ثلاثة، يسعى لانطلاقة جيدة حتى يقدر يعني خطوة بعد خطوة يكون هو من متأهلين الدور القادم. بعتقد اليوم منتخب يعني المكسيك حيكون مفاجأة بكأس العالم، مو لانه منتخب يعني خلينا نقول يعني استضاف كأس العالم ثلاث مرات سابقة، لكن هو منتخب دائما مزعج على ارضه بين جماهيره، اكيد رح يكون له قوة خاصة بهالبطولة هاي. بعتقد اليوم منتخب جنوب افريقيا اغلب لاعبين منتخب جنوب افريقيا هن اللاعبين اللي بيلعبوا بالدوري الجنوب افريقي باستثناء بعض اللاعبين. منتخب المكسيك بضم لاعبين على مستوى عالي جدا، حتى خبرة مدربهم اليوم أغير يعني بعتقد هو كمان مدرب عنده خبرة كتير كبيرة بكل البطولات اللي خاضها ان كان مع الأندية وحتى مع المنتخبات. مجموعة بعتقد هي مانا سهلة على كل الفرق، لكن منتخب مكسيك بعتقد هو يكون يعني المرشح الأول لتصدر مجموعته.
0: أستاذ مازن، يعني أيضا هذه المباراة هي مباراة مكررة من مونديال 2010، جمعت المنتخبين المكسيكي والجنوب أفريقي. هذه الإحصائية ربما الأولى لمباراة مكررة. أيضا توقعاتك لمجريات هالمباراة بالنسبة لقيمة المنتخبين بالمشاركة بكأس العالم بالسنوات الماضية، يعني يمكن ما حدا منهم تأهل لنصف نهائي على الأقل أو ربع نهائي.
2: منتخب المكسيك وصل إلى ربع النهائي، يريد هذا في هذا المونديال أن يكرر هذه التجربة على الأقل. فيما يتعلق بالمباريات الافتتاحية، أعتقد في هذه النسخة مختلفة عن جميع النسخ السابقة باعتبار هناك ثلاثة منتخبات من كل مجموعة ممكن أن تتأهل أفضل ثمانية توالت. الفوز في مباراة واحدة ممكن أن يقود المنتخب إلى الدور الثاني والثلاثين. هذه النقطة التي تتعلق بتعديل نظام البطولة مهمة جدا لا يمكن إغفالها. متفقون جميعا على موضوع المباريات الافتتاحية والحذر الذي سيكون في البداية، ولكن أن تنتصر حتى ولو بهدف ممكن أن تصل أن تحجز بطاقتك على الورق إلى الدور الثاني والثلاثين. شخصيا لا أتوقع الكثير من التحفظ باستثناء ربما أول عشر دقائق أو ربع ساعة بعد الافتتاح الذي سيكون مبهرا والأجواء الصاخبة، ولكن أعتقد بأن المنتخب المكسيكي سيحاول من البداية أن يقتنص بطاقة التأهل على الورق يمكن أن نقول من خلال انتصار على جنوب أفريقيا.
0: أيضا كابتن طارق، البطولة تقام لأول مرة بثلاث دول من بينها المكسيك وأيضا كندا والولايات المتحدة الأمريكية. عمل الأرض هنا سيلعب حتما لصالح منتخب المكسيك في هذه المباراة مع ضغوط كثيرة على المنتخب الجنوب أفريقي.
1: اكيد احنا اليوم اي يعني اي مستضيف البطوله ان كان منتخب مكسيك حتى كندا حتى الولايات المتحده الامريكيه اكيد عنده عامل الجمهور والارض الاجواء الطقس. احيانا في تعود كتير كبير وتاقلم على درجات حراره او على خلينا نقول عوامل الطقس بشكل عام. بعتقد اليوم المنتخب المكسيكي مثل ما كابتن مازن انه احنا اليوم لا بدينا عن ثلاث نقاط كون مباراه افتتاحيه، ممكن يكون في جس النبض ممكن يستمر لفتره قصيره، لكن منتخب مكسيك رح يفرض شخصيته على ارض الملعب من خلال شراسة لاعبينه من خلال خبرة لاعبينه على مستوى البطولة بشكل عام. منتخب المكسيك منتخب أنا برأيي منتخب عالمي يعني اليوم ممكن يكون عليه الاضواء او خلينا نقول ممكن يكون الاعلام عليه غير دائما غير مسلط عليه بشكل دائم، لكن هو منتخب قوي بارض الملعب مؤهل يكون انا برايي من احد احسنت البطوله على مستوى كاس العالم.
0: ايضا المنتخبات المشاركه في هذه المجموعه كوريا الجنوبيه اضافه لتشيك والمكسيك وجنوب افريقيا.

0: افريقيا اللذين سيلعبان في المباراه الافتتاحيه. حظوظ المنتخبات الاربعه برايك استاذ مازن؟
1: بالنسبه للمنتخب الكوري الجنوبي دائما ما كان من اوائل المنتخبات في اسيا، يقدم اداء كبير، متواجد بشكل شبه دائم بالنسخ الاخيره من مسابقه كاس العالم. حان الوقت كي يخطو خطوة قريبة من ما يفعله المنتخب الياباني من تحقيق نتائج جيدة. لديه العديد من الأسماء الممتاز جدا سواء في الدوريات الكبرى وأيضا الدوري الكوري الجنوبي الذي يتحسن باستمرار. بالنسبة للمنتخب التشيكي أيضا لديه العديد من النجوم في الدوري الألماني على وجه الخصوص. أعتقد بأن المشوار الذي قطعه المنتخب التشيكي الذي كان صعب إلى حد ما، وطبيعة الشخصية للمنتخبات الأوروبية الموجودة قد تلعب دورا فيما يتعلق بالتكافؤ بهذه المباراة. من وجهة نظري التعادل هو الأقرب، المنتخبين جيدين يمكن أن نقول، ولديهم أيضا الضغوط التي قد تتشكل بناء على نتيجة المكسيك وجنوب أفريقيا. أيضا
0: مباراة ببالك، مباراة افتتاحها كابتن طارق، شاهدتها يعني خلال معاصرتك لكأس العالم من سنوات ماضية 30 سنة أو 40 سنة، في مباراة افتتاح ببالك
2: يعني؟ طبعا المباراة اللي ببالي كتير يعني ضل دائما بالذاكرة كونه أنا محبين منتخب فرنسا وألمانيا، مباراة فرنسا والسنغال
0: 2002.
2: بعتقد خروج أو خسارة فرنسا بهي المباراة هي بعتقد كان كتير يعني صعب على الفرنسيين. وحاليا هن بنفس المجموعة، حاليا فرنسا والسنغال بنفس المجموعة حيتلاقوا بهذا المونديال، فبتبقى مباراة للذكرى. زي ما تذكر هذا المونديال فرنسا رغم خسارته لكن قدم عروض جيدة يعني بهذاك الوقت. لكن بالنهاية اليوم بعتقد كل المنتخبات اليوم المتواجدة اليوم بكأس العالم ما حنقول قوية بشكل عام، اليوم المنتخبات المرشحة لكأس العالم هي ممكن تكون هذا الفترة أكثر، أنت عدد المباريات وعدد المشتركين بكأس العالم بالفترة هاي بهذه البطولة صار أكبر، فالمرشحين صاروا أكثر. لكن هذا يعني اليوم زيادة المنتخبات إلا كمان عامل ممكن يكون ما هو فني إيجابيا، يمكن اليوم مستويات متفاوتة، اليوم نتائج كبيرة على مستوى سكور المباريات، لكن بالنهاية اليوم في كثير مرشحين للبطولة، ممكن اليوم نشوف بهالبطولة هي يعني مفاجآت كثير كبيرة، إن كان برأيي الشخصي النرويج، تركيا، المكسيك، أنا حكيت هدول أسماء ثلاثة بعتقد أن هدول حيكونوا يعني عاملين نتائج كثير كبيرة، ممكن يكون أحد منهم حصان البطولة الأسود مثل ما بيقولوا.
0: نعم، أيضا ذكرت يعني كابتن مازن منتخب كوريا الجنوبية هو حاز على المركز الرابع بمونديال 2002، كما تحدث يعني الكابتن طارق المونديال اللي شهد خسارة فرنسا أمام السنغال بالمباراة الافتتاحية. أيضا هل ببالك مباراة افتتاحية خاصة بكأس العالم حضرت مباشرة يعني لايف المباراة؟
1: مباراة قطر في المونديال الماضي
0: من الملعب حضرتها
1: بالرغم من الخسارة، ولكن الأجواء كانت مبهرة، كان الجميع ينتظر حفل الافتتاح قبل النتيجة. النتيجة كانت صادمة بالنسبة للمنتخب القطري مع الأكوادور بالخسارة، ولكن كانت الأجواء احتفالية، كان هناك تآلف عربي فيما يتعلق بالمدرجات من جميع الدول العربية، هناك من كان يدعم المنتخب القطري، والحضور على أرض الواقع يبقى مختلف كليا عن المشاهدة على التلفاز فعليا.
0: نعم، خلينا نروح نشوف مادة إذا جاهزة مع الزملاء بالكنترول، إذ في كل مونديال يظهر غالبا منتخب لم يكن في الحسبان يحقق نتائج مميزة ويصل إلى أدوار متقدمة في البطولة على خلاف التوقعات، ليطلق عليه اسم الحصان الأسود، ومنتخب المغرب خير مثال على ذلك ببلوغه المربع الذهبي لمونديال 2022. النرويج أولى المنتخبات المرشحة لأن تكون الحصان الأسود، حيث توقع حاسوب أوبتا أن تفوز بالمونديال بنسبة 3.5%، ما يضعها في المرتبة الثامنة عالميا بعد تصفيات تاريخية سجلت فيها 37 هدفا ضمن الأعلى أوروبيا. منتخب الأكوادور أيضا المرشح الثاني لأن يكون الحصان الأسود، حيث بلغت نسبة فوزه بالمونديال 1.4% بفضل صلابة دفاعية مذهلة، إذ خسر لقاء واحدا خلال 19 مباراة. المكسيك ثالث المنتخبات المرشحة لتكون ضمن قائمة الحصان الأسود بصفتها أحد المستضيفين الثلاثة للمونديال، وتمتلك عاملي الأرض والجمهور. حاسوب أوبتا أيضا يمنح المكسيك فرصة قوية بنسبة 47% تقريبا لصدارة المجموعة الأولى، منتخب السويد أيضا ضمن الأربعة المرشحين ليكونوا من الحصان الأسود، إذ يمتلك قوة قادرة على إفساد حسابات البطولة وتغيير خارطة الأدوار الإقصائية. إذن كما ذكرت كابتن طارق، يعني منتخب المكسيك بحسب الإحصائيات والمواقع العالمية ربما يكون حصان أسود. بدي أنتقل أيضا كابتن مازن، حصان أسود آخر تتوقع أن يكون في هذا المونديال مع العدد الكبير لأول مرة 48 منتخب بمونديال 2026؟
1: المنتخب الجزائري يقدم مستويات عالية جدا، الفوز على هولندا في المباراة الودية لفت الأنظار، وإلى هذا المنتخب هناك استقرار فني واضح مع بيتكوفيتش، أعتقد لديه العديد من المواهب الجيدة جدا، مؤخرا يعتمد على الكثير من المحترفين أصحاب الأصول الجزائرية الذين تواجدوا في الدوري الفرنسي. ربما إضافة للمنتخب الجزائري، إذا أردنا أن نعتبر المنتخب الياباني هو دائما يكون حصان أسود في منافسات كأس العالم، لديه حظوظ أتوقع بالوصول إلى ربع النهائي على الأقل. الكرة اليابانية متطورة جدا خاصة في السنوات العشر الأخيرة على وجه الخصوص.
0: كابتن طارق، يعني منتخب المغرب هل تتوقع أيضا أن يخطو بنفس الخطوة بمونديال 2022 وقت وصل إلى المربع الذهبي، خاصة يعني بعد المونديال يعني ما كانت مفاجأة، أيضا نتائجه كانت مذهلة ومبهرة خلال اللقاءات سواء الودية أو البطولات الرسمية، ونال هو لقب بطولة أمم أفريقيا بعد الجدل اللي حصل مع السنغال بالمباراة النهائية، فازت السنغال لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حول لقب من السنغال إلى المغرب.
2: أكيد يعني إحنا إذا نلاحظ أو نعمل مثل ما بيقولوا بالفترة الأخيرة السنوات الأخيرة كرة القدم المغرب تطور بشكل هائل على مستوى كل الفئات، بالنسبة لمنتخب الشباب ولا حتى الأولمبي وحتى المنتخب الأول. وجود المغرب ببطولة الماضية بقطر بهذا المستوى بهذا الأداء بهي يعني الإمكانات الفنية شفناها من كل اللاعبين قادرين بهي البطولة هي إنه كمان يبرزوا إمكاناتهم بشكل كامل، قادرين نجوم المنتخب المغرب يعطوا صورة كتير كبيرة عن الكرة العربية إنه هي كرة متطورة. وأنا بعتقد إنه ما حيكون طموح المغرب طبعا نظرا لنهائي كأس العالم، لكن حيكون طموح على الأقل وصول أدوار نهائية. نتمنى لمنتخب المغرب طبعا إنه وصول اكبر حد ممكن من يعني ادوار متقدمه، لكن حنلاقي شراسه كثير كبيره على هذا اليوم. اللعب بقطر مختلف عن اللعب بدول مثل امريكا ومثل كندا ومثل المكسيك، حيلاقوا كثير صعوبات اليوم في دول كثير بارضها او خلينا نقول جماهيريه الفرق مختلفه عن الدول العربيه. اليوم بالبطوله الماضيه كان في دور كثير كبير للجمهور المغربي لساعد المنتخب المغربي يكون يعني مثل ما بيقولوا انا برايي بطل البطوله بالنسبه للعرب حتى للأفارقة، لكن هذه البطولة حيكون في صعوبة عليهم، لكن احنا مؤمنين بقدرات اللاعبين المنتخب المغربي ليكون ان شاء الله بأدوار متقدمة على مستوى البطولة.
0: ايضا المباراة الاولى للمغرب كابتن مازن راح تكون مع البرازيل، ربما مباراة ثأرية على مستوى المونديال بعد الجدل اللي صار بمونديال 98 وخروج المغرب من الدور الاول بخسارة البرازيل بالمباراة الثالثة، ما كانت بتأثر لا البرازيل تحصيل حاصل كانت، ولكن المغرب إذا فازت البرازيل ربما يعني كانت تأهلت إلى الدورة الثانية.
1: المباراة الشهيرة بين البرازيل والنرويج الذي يقال بأنه حدث نوع من الاستهتار بالنسبة للمنتخب البرازيلي. شخصيا استبعدت أساسا المغرب من ضمن أن يكون حصان أسود، لأن المنتخب المغربي بطل عالم للشباب في ثالث الأولمبيات الأخيرة، السابع في التصنيف العالمي الصادر منذ أيام، أيضا أصبح هو فعليا من كبار العالم، نتائجه لافتة جدا. هناك في المغرب وبتواصل مع العديد من الصحفيين في المغرب يتحدثون عن تثبيت الإرث الذي يتعلق بالمنتخب المغربي، أصبح الوصول إلى الدور الربع النهائي ضرورة كي يكون من ضمن كبار العالم مستقبلا، وأن لا تكون قصة مونديال قطر مجرد مفاجأة أو مرور الكرام كما يقال. المباراة أمام البرازيل ستكون صعبة جدا على المنتخبين، ولكن بالنسبة للبرازيل وما يمر به مؤخرا من عدم توازن فيما يتعلق بالنتائج، عدم توازن فيما يتعلق بالأداء، أيضا تعذب كثيرا في الفوز على منتخب مصر في المباراة الودية الأخيرة بهدفين لهدف، أعتقد بأن المنتخب المغربي وهذه إحدى المفارقات مرشح للفوز على البرازيل. هذا الشيء إذا كنا سنتحدث به قبل 12 سنة أو 16 سنة سيكون ضرب من الخيال أو ضرب من الجنون، الآن لا، المنتخب المغربي هو مرشح قوي لصدارة المجموعة والفوز على البرازيل، والثأر بين قوسين من المنتخب البرازيلي بسبب ما حدث في 1998.
0: رأيك كابتن طارق أيضا بتعيين

0: البرازيل لمدرب غير برازيلي الإيطالي الشهير المخضرم كارلو أنشيلوتي مدربا لمنتخب السامبا، هل سيكون له تأثير بتغيير نمط لعب البرازيل التي لم تحقق لقب كأس العالم منذ 2002 في كوريا الجنوبية واليابان؟
1: أنا بعتقد أهم عمل قام فيه الاتحاد البرازيلي هو التعاقد مع أنشيلوتي. سبب واحد، اليوم منتخب البرازيل فترات طويلة بعيدة عن البطولات، بعيدة عن يعني حتى التأهل للمباراة النهائية. أنا بعتقد في أسباب إلى علاقة بانضباط اللاعبين بشخصية المدرب اللي عم يقود المنتخبات، دون انتقاصا لأي مدرب كان مدرب لمنتخب البرازيل. اليوم كارلو أنشيلوتي هو أثبت نفسه كمدرب أب أول بدرجة أولى، إنسان كثير محترم يعني بوجود اللاعبين اللي كان يدربهم هو بكل الانديه.
0: ما حدا بيسيطر على فينيسيوس جونيور الا
1: صحيح صحيح. والامر الثاني يعني الكره الايطاليه او شخصيه المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي رح تفرض نفسها من الناحيه الانضباطيه الدفاعيه لمنتخب البرازيل. دائما منتخب البرازيل بيعاني احيانا بالفترات الاخيره من ضعف دفاعه، ممكن يمتع يمكن يسجل لكن بالنهايه عم يخسر. كارلو انشيلوتي رح يعمل ضبط للاعبين داخل وخارج ارض الملعب. كارلو انشيلوتي رح يكون هو يعني صماء امان الفريق بالبطوله هاي، والاهم هو ضبط اللاعبين. اليوم انا بعتقد احيانا في كثير مبالغه بتصرفات لاعبين برازيل، بيحبوا كثير لاعبين برازيل الشو، بيحبوا كثير لاعبين برازيل الاحتفالات باوقات يعني غير مناسبه ان كان بالمباريات حتى خارج المباريات. بعتقد هذا الامر ما حنشوفه نهائيا بالبطوله هي. حيكون في انضباط، حيكون في تعتيم كثير كبير على تصرفات المنتخب البرازيلي داخل وخارج ارض الملعب. حيكون في ضبط لمساله الانضباط التكتيكي بارض الملعب. كارلو انشيلوتي معروف انه هو مدرب تكتيكي. اكيد الكره البرازيليه بالفترات الاخيره ما عاد متعه، يعني ما عم تعطي متعه السابقه بالثمانينات والتسعينات، لكن حاليا اليوم في نجوم، في اسماء كثير كبيره. مع الانضباط الدفاعي، مع الانضباط التكتيكي والانضباط الدفاعي على مستوى منتخب البرازيل، رح نشوف منتخب قوي بكاس العالم.
0: نعم كابتن مازن، يعني برايك سبب تراجع منتخب البرازيل وعدم فوزه ب اي لقب من مونديال 2002، هل هو بيتعلق بطبيعه النمط، نمط اللعب، ام بالتغييرات التي حصلت بالنسبه للمنتخبات الاخرى، تحفظ دفاعي والتسجيل والعوده الى الخلف، ام بطبيعه اللاعبين؟ لم تنجب البرازيل بعد ربما رونالدينو او كاكا مواهب قويه بنفس الاسماء، يعني كان اخر أحد المشاهير البرازيليين رونالدينو، كاكا، من قبلهم ريفالدو، رونالدو، روماريو، كاريكا، إضافة إلى دونغا وكافو والبقية.
2: القائمة تطول فعليا. إذا أردنا الحديث عن آخر 10 أو 12 عاما، لم يظهر ذلك النجم. حتى نيمار عندما كان في ذروته وانتقل إلى باريس سان جيرمان انخفض مستواه بشكل غريب. الآن يحاولون صناعة نجم آخر مثل فينيسيوس جونيور. فينيسيوس موسم نراه أحد أفضل لاعبي العالم، وموسم يكون عبء على ريال مدريد وعلى المنتخب البرازيلي. حتى رافينيا عندما كان في ذروته الموسم الماضي لم يقدم ذلك المستوى الكبير جدا مع المنتخب البرازيلي. الأمرين متزامنين، أولا فيما يتعلق بالمواهب، هناك نقطة مهمة جدا تحدث عنها الكابتن طارق وهي تتعلق بالانضباط. أنشيلوتي سيعمل كثيرا على الجانب الانضباطي، الانضباط التكتيكي الذي يتعلق بلاعبي البرازيل. الغائب بشكل أو بآخر ليس بالمستوى المطلوب مقارنة بالمنتخبات الأوروبية. الشق الآخر الذي تحدثت عنه هو ظهور منتخبات كبيرة جدا بأجيال مرعبة جدا. البرازيل في 2006 خرجت أمام فرنسا، أحد أفضل الأجيال بالنسبة لمنتخب فرنسا الذي وصل إلى النهاية. 2014 كانت إصابة نيمار وكان الخروج المدوي أمام ألمانيا. حتى 2022 خرجت بركلات الترجيح أمام كرواتيا، كانت قريبة جدا، قدمت دور أول مثالي ولكن وكانت مسيطرة أيضا على المباراة أمام كرواتيا وخرجت بركلات الترجيح. هناك العديد من الجوانب، أحدها الحظ الذي لم يقف بجانب البرازيل في أكثر مناسبة، وفي النهاية هناك بطل واحد، الأرجنتين استحقت الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب المونديال الماضي، قبلها كرواتيا وفرنسا الوصول إلى النهائي. هناك بطل واحد سيكون، ومن الصعب أن نجد فريق مسيطر على كأس العالم لأكثر من نسخة باستثناء الذي حدث بالخمسينات.
0: نعم، دعونا نذهب إلى الملاعب السورية، إذ استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء عدد من الرياضيين أو اللاعبين في الدوري السوري حول توقعاتهم للبطولة والمنتخب الذي يرونه الأقرب للتتويج باللقب، وأيضا حظوظ المنتخبات العربية في هذه النسخة.
3: كأس العالم هي نسخة 48 منتخب لأول مرة في التاريخ.

0: تاريخ رايك بها النسخه وبرايك مين راح يكون البطل؟
1: والله من ناحيه النسخه اللي هي اسوء نسخه مرت عبر التاريخ من ناحيه التنظيم شفت انت شو عم بيصير بامريكا اخر فتره. وبالنسبه للمنتخبات يعني انا برشح ان شاء الله منتخب الارجنتين المره الثانيه، يعني مثل ما شفت يعني فريق قوي ومستمر يعني على النهج نفسه. بالنسبه للمنتخبات العربيه يعني المغرب والجزائر ان شاء الله، يعني المغرب راح يعمل شيء افضل من السنه الماضيه، حيوصل لنصف ان شاء الله.
2: قولا واحد راح تكون نسخه احسن من اللي قبلها، كان قبل 32 منتخب، هي 48 راح يكون في زياده حجم المنتخبات، راح تكون تهب بالبطوله اكثر.
3: والله اتوقع ان البطل يكون فرنسا او اسبانيا او البرتغال.
4: بتوقع انا يكون منتخب اسبانيا بطل كاس العالم، وبيكون حصان الاسود منتخب المغرب.
5: نسخة قوية كتير ومنتخبات قوية، وخاصة هاي السنة 2026، فأنا برشح البرتغال والكريستيانو إن شاء الله يأخذ بعد نهاية المسيرة هاي تبعيته.
6: من ناحية التنظيم فنحن نقول إنه دوري قطر، التنظيم كأس العالم تبع قطر راح يضغى على هذا الموضوع لسنين لقدام، إلا إذا السعودية هي اللي تخطط هذا الموضوع. يعني أنا بقول توقعاتي يعني محصور بين البرتغال، هاي السنة عنده لاعبين على مستوى كتير كبير، وعندك منتخب إسبانيا ومنتخب فرنسا ما مستهين فيه أبداً.
7: أنا بتوقع يعمل شيء منتخب الأردن نشامة، راح يعمل شيء بهذا المنتخب، يعني منتخبه رائع.
8: أنا بتوقع وحفظوا المقابلة راح يكون بطل إفريقي من إفريقيا، وحفظوه.
9: حظوظ المنتخبات العربية متوسطة نوعاً ما، يعني وإن شاء الله حدا بيكون بيتأهل للدور الثاني والثالث، يعني يكون حظه إنه كويس.
10: صار لا في عدد منتخبات كتير، هو اول مره نشوف شلون لازم يطلع حلو كاس العالم. وانا بتوقع انا برازيلي، بس بتوقع المنتخب الفرنسي والمنتخب الاسباني
11: ان شاء الله تطلع بطوله حلوه بتمتع الجماهير العالميه والعربيه. يعني نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري الاردني العراقي.
12: إذن الترشيحات كما شاهدنا يعني تذهب لصالح منتخبات متعددة، طبعا كل لاعب كل رياضي يشجع منتخب معين. كابتن طارق، برأيك مين المنتخبات المرشحة الأوفر حظا بحسب التجهيزات والتحضيرات وأيضا الدوريات المحلية في السنوات الماضية؟
13: دائما بكل بطولات كأس العالم في أسماء لا يمكن أنه حدا يتجاوزها يقول هل هذا المنتخب غير مرشح. أنا أعتقد اليوم الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، ممكن انجلترا تدخل على هذا الخط بشكل كثير قوي بهي البطوله هي. منتخب اسبانيا دائما مرشح، منتخب البرتغال وكريستيانو وفيتينيا بهذا المنتخب ممكن كمان يكون لهم دور او لهم حظوظ يعني بتواجدهم بادوار متقدمه. فرنسا منتخب مرعب على مستوى تشكيله المنتخب الفرنسي، يعني بنضم كمان نجوم على مستوى العالم. للامانه في 6-7 منتخبات على مستوى عالي جدا قادرين يكونوا بطل كاس العالم.
12: كابتن مازن، اسبانيا ما ذكر الكابتن طارق.
13: اسبانيا اكيد،
14: إسبانيا، ألمانيا، بوجهة نظري هناك بعض المنتخبات بعيدة عن الضوء حاليا مرشحة، ولكن بنسب أقل. إذا أردنا الصف الأول مباشرة سيكونون الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وأيضا البرتغال، المنتخبات التي ممكن أن تنسل بين هؤلاء الأربعة. ممكن الحديث عن منتخب إنجلترا، ممكن الحديث عن منتخب هولندا يقدم مستويات جيدة، أيضا المنتخب الكرواتي في النسخة الماضية ثالث العالم، النسخة التي قبلها ثاني العالم، من الممكن أيضا أن يكون بين المرشحين للوصول إلى النهائي. العديد من المنتخبات صراحة كما قال الكابتن طارق، منتخب البرازيل لا يمكن استبعاده حتى ولو كان في أسوأ ظروفه. في مونديال 2002 ولد بقلب المونديال، هناك أبطال يولدوا في قلب المونديال وخلال المنافسة، قد يلعب الحظ أو القرعة دورها في بعض الأحيان كاصطدام. مثلا إذا أردنا الحديث أقوى مرشحين فرنسا وإسبانيا، ممكن أن يصطدموا بأحد الأدوار ويخرج أحدهما من صراع الفوز باللقب. فعليا هذه المنتخبات الكبرى. من المنتخبات العربية أتوقع المغرب يمكنه الاختراق والوصول بين الثمانية الكبار أيضا.
12: كابتن طارق، منتخب إنجلترا أيضا مع مدربه توماس توخيل ليس مرشحا من الطراز القوي، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأقوى عالميا، لكن دائما المنتخب الإنجليزي لا يحقق الطموحات.
13: هو أكيد منتخب إنجلترا دائما الحاضر الغائب ببطولات كأس العالم، منتخب يضم نجوم على مستوى كثير عالي. طبيعة اللاعب الإنجليزي بتمتع بالقوة، بتمتع بالشراسة، باللياقة البدنية عالية. يمكن خلينا نقول في فرق أو منتخبات بالعالم فوقت على المنتخب الإنجليزي بالمهارة، بالأمور الفنية، أمور تكتيكية. الكرة الإنجليزية عم تحاول إعادة

0: ذات نفسها من خلال يعني استقطاب مدربين اسبان لتهيئه الانديه الانجليزيه. اليوم عم نشوف المدربين الاسبان عم يغزوا العالم بشكل كثير مخيف، حتى على مستوى اسيا، على مستوى شرق اسيا اليوم في كثير كميه كبيره من المدربين الاسبان، لانه اعتماد الكره الاسبانيه بالفتره الاخيره على يعني خلينا نقول اللعب المهاري من كل اللاعبين، الكره الجماعيه، يعني في كثير امور اصبحت اليوم كره قدم متطوره بتمتلكها الكره الاسبانيه، عم تنطبق التجربه هي على كثير منتخبات. فلذلك اليوم نشوف مثلا مدربين اسبان بالدوري الانجليزي قادرين يعني يغيروا من صبغه او من شخصيه منتخب انجليزي، لانه اليوم اكيد دائما اغلب اللاعبين هن بيحترفوا بالدوري الانجليزي، اغلب اللاعبين منتخب. فلذلك المدربين بالدوري الانجليزي عم يشوفون الاسبان كثير بشكل كثير كبير، يعني بشكل كثير صار يعني كبير بالفتره الاخيره، لازم ينعكس على اداء المنتخب الانجليزي. اكيد اليوم الكره الانجليزيه تخلت عن اسلوب اللعب الطويل واللعب يعني خلينا نعتبره غير متدرج بين خطوط، هذا الامر كثير حيساعد مدرب منتخب انجلترا توماس توخيل حتى يقدر يعني يستثمر او يستخرج افضل ما يمكن من خبره اللاعبين مع مدربين الاسبان خلال الدوري الانجليزي، باستثناء طبعا بعض اللاعبين الانجليز محترفين خارج انجلترا كان بيلينغهام على راسهم. لكن انا بعتقد منتخب انجلترا مثل ما قال كابتن مازن انه قادر يكون من ضمن الفرق اللي ممكن تنسل او تلاقيه بالادوار المتقدمه بهالبطوله هي.
1: كابتن مازن، ايضا بدي اسال عن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو منتخبي الارجنتين والبرتغال، الاهميه التي سيضيفها هذين النجمين لمنتخب بلادهما.
2: بالنسبة لكريستيانو رونالدو في هذا المونديال تحديدا الدور تقلص بنسبة كبيرة على الصعيد الفني، الدور قيادي أكثر من أن يكون فنيا، حتى في المونديال الماضي في قطر عندما انتصروا على سويسرا كان على دكة البدلاء، وأيضا أمام المغرب كان على دكة البدلاء. نوعا ما بالتدريج ينخفض دور رونالدو، من الممكن أن نراه المونديال القادم مدربا لمنتخب البرتغال أو مساعد مدرب فعليا. شخصية رونالدو لها دور كبير جدا، حضرته بعين مباراة سويسرا كان هو من يقوم بمطالبة المدرب بالإبقاء على راموس وقتها عندما تألق على غونزالو راموس عندما تألق في أمام سويسرا. من المتوقع أن يلعب دور كبير خاصة إذا فهم رونالدو بأنه لم يعد رونالدو قبل 12 سنة، له تأثير كبير جدا. سيساعد رونالدو مقارنة بميسي الجيل الموجود حاليا بالنسبة للمنتخب البرتغالي، لديه خط وسط من أقوى خط وسط في العالم يعتبر بشكل أو بآخر. بالنسبة للأرجنتين الاستقرار مهم جدا مع سكالوني، الجيل تقريبا هناك العديد من العناصر الذين تواجدوا في 2022 سيتواجدون أيضا في المونديال الحالي. ميسي وبوجهة نظري ربما أوعى من رونالدو بالدور الذي يجب أن يكون عليه في أرض الملعب، بينما رونالدو دائما لديه هذا الشغف منذ أن عرفناه في كرة القدم وإلى الآن لديه هذا الشغف، يريد أن يسجل، يريد أن يكون متصدر المشهد بشكل أو بآخر. دور كبير لهذين النجمين انضباطيا قبل أن يكون فنيا، لأن الأمور تغيرت، الاثنين تقدما بالسن وبلغة الأرقام والإحصائيات، حتى المسافات التي تقطع في أرض الملعب حاليا ليست كما هي.
1: ميسي عم يعاني من إصابة في الفترة الأخيرة.
2: صحيح.
1: كابتن طارق، وصيف بطل كأس العالم المنتخب الفرنسي في مونديال 2022 أيضا لديه مجموعة مرعبة مخيفة من اللاعبين، خاصة في باريس سان جيرمان الذي حصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إضافة إلى اللاعبين الفرنسيين المنتشرين في بقية الأندية وعلى رأسهم مبابي لاعب نادي ريال مدريد. هل يعني يؤدي هذا المنتخب ما عليه في هذه البطولة وربما يصل إلى المربع الذهبي أو المباراة النهائية بقيادة من يعرف هذا المنتخب من اللاعبين ديدي ديشام؟
0: للأمانة ديدي ديشام يعني بمونديال موسكو ب18 وبمونديال السابق بقطر اثبت انه هو يعني ناجح بكل ما تعني الكلمه من معنى على مستوى ضبط المنتخب الفرنسي. اذا بتلاحظ بعد مونديال موسكو، طبعا انا كنت حضرت تحليل كاس العالم بانجلترا، وكان نفس الوقت في يعني اسئله توجهت لديدي ديشامب انه شو انت اللي عملته حتى اخذت كاس العالم ب 2018 بموسكو، فهو قال انه انا بحس عن افضل مجموعه وليس عن النجوم.
1: نعم.
0: بمعنى انه هو ما بحث عن بنزيما، بعض اللاعبين اللي تم استبعادهم بهذاك الوقت.
1: نقولوا كانتي كان هو الابرز.
0: وبنزيما كمان بعتقد كمان من ابرز النجوم اللي غابوا عن كاس العالم مونديال موسكو، فهذا الشيء انه انا بحثت عن افضل مجموعه لحتى اخوض فيها كاس العالم. واحصائيات المنتخب الفرنسي ب 2018 كان هو اقل منتخب وصل للنهائي وعنده نسبه استحواذ ما بترتفع لفوق 46%، فبالمجمل هو فعلا بحث عن افضل مجموعه، وهذا الشيء استمر بكأس العالم السابقة بقطر. فأنا بعتقد استقرار المنتخب الفرنسي مع ديدي ديشامب مع نجوم عالميين على مستوى الفرق الأوروبية إن كان بباريس سان جيرمان

0: جيرمان وكام ريال مدريد، امبابي ولا اوليسي ولا دوي ولا كتير لاعبين يعني بعتقد انه قادرين يمشوا المنتخب الفرنسي لحقه كمان نجاح اخر للمره الثالثه على التوالي ويكونوا بالنهائي كاس العالم بمونديال المكسيك وكندا وامريكا.
1: ايضا كابتن

0: قالوا هو مميز يعني. تحدث أوليسي دوية باركولا أوسمان ديمبلي العديد لاعبين مرعبين جدا بالنسبة لفرنسا. بالنسبة لإسبانيا ولادي لامين يامال بيدري الكثير من النجوم القادرين على تحويل مسار أي مباراة. اللافت للنظر باعتبار تحدثنا أيضا عن البرازيل منذ قليل بأن منتخب فرنسا ومنتخب إسبانيا مع كل هذا الكم الهائل من النجوم يعتمد على اللعب الجماعي لا يعتمد على الستار الذي سيقوده إلى المباراة، بينما البرازيل مع ندرة النجوم تجدهم أساسا يبحثون عن خلق نجم كي يقودهم. هنا المفارقة الموجودة، ولهذا السبب نحن نرى إسبانيا بطل لأوروبا النسخة الماضية، نرى منتخب حتى إسبانيا خرجت من المونديال الماضي بركلات الترجيح، كانت قدمت مباراة جيدة أمام المغرب بعيدا عن الخروج بركلات الترجيح. المنتخب الفرنسي دائما حاضر بالأدوار المتقدمة سواء في كأس العالم وأيضا في البطولات الأوروبية. هذا الإرث الذي نتحدث عنه الذي نتمناه كعرب بالنسبة للمنتخب المغربي وحتى بالنسبة لمنتخب سوريا فيما يتعلق بالبطولات الآسيوية، أن يكون هناك إرث هذا المنتخب دائما موجود في الأدوار النهائية، وهذه أعتقد هي كلمة السر بالنسبة لمنتخب إسبانيا وحتى منتخب فرنسا، عدم الاعتماد على نجم واحد. من الجيد جدا أن يكون لديك لامين يامال وعثمان ديمبلي، أمر ممتاز جدا يتمناه أي مدرب، ولكن بذات الوقت لا تطغى نجومية اللاعب على نجومية
1: كما فعل لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان. غادر بابي إلى ريال مدريد، نال اللقب مرتين على التوالي. كابتن طارق، حكينا عن يعني أبرز المنتخبات اللي مرشحة لخوض نهائي أو الفوز بهذه البطولة، لكن لم نتحدث عن المنتخب الألماني حامل اللقب لأربع مرات. ما هي التوقعات؟
2: منتخب ألمانيا بالفترات الأخيرة أكيد هو عم يعاني كتير، إن كان عم يسوي تصفيات أصبح يعني بلاقي صعوبات كبيرة بالتأهل، تغيير مدربين، عدم استقرار الفني بعد طبعا نهاية أو خلينا نقول ولاية واكيم لوف. بعتقد إنه هذا الشيء أعطى للمنتخب الألماني دائما تذبذب على مستوى النتائج، التأهل أصبح ممكن يكون أحيانا صعب. الكرة الألمانية بالفترات الأخيرة عملت تجديد، عملت دم جديد على مستوى يعني دم اللاعبين، يعني صرنا نشوف نجوم كثير لاعبين جدد بالمنتخب الالماني، تخلى بشكل كثير كبير وسريع وعمل مثل ما حكينا مثل ما عمل ديشامب انه اصبح في دم جديد بالمنتخب. لكن هذا الوقت محتاج، هذا اللاعب هذا المنتخب محتاج وقت اطول لمساله انسجام، مساله يعني العوده للمنافسه على الالقاب. مو بالسهولة انت تصل لنهائي كاس العالم اكثر من مره، ان كان منتخب المانيا ولا فرنسا، الا بعد وجود استقرار على مستوى الجهاز الفني على مستوى اللاعبين. فبعتقد منتخب المانيا رح يكون مرشح لانه بيمتلك شخصيه المنافسه على الالقاب. اليوم منتخب المانيا ما زال ما بيقولوا باسوأ حالاته، ان كان على مستوى الفني قادر يكون منتخب منافس على كاس العالم، لكن خبره اللاعبين اصبحت اليوم اقل على مستوى السابق اذا قسناها ب يعني بالفترات السابقه لما كان منتخب المانيا تواجد دائما بنصف نهائي والنهائي على فترات طويله.
1: نعم، ايضا ننتقل لنتعرف على تفاصيل خاصه بالحالات التحكيميه والتعديلات التي ستجري في هذا المونديال، اذ تشهد بطوله كاس العالم تعديلات صارمه تهدف الى الحد من اهدار الوقت وتعزيز الانضباط. نتعرف اليها في هذه الماده.

من ملعب المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي، حيث ستلتقي المكسيك صاحبة الأرض وجنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية لمونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، ثلاث دول للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم ستستضيف هذه البطولة.

المشاهد المباشرة من ملعب المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي، حيث ستلتقي المكسيك وجنوب أفريقيا مساء هذا اليوم في 10:00 بتوقيت دمشق. إذا نتابع هذه المشاهد المباشرة

0: تابعنا مع بعض التعديلات التي سيجريها الفيفا أو اتحاد كرة القدم على المباريات، تعديلات تحكيمية صارمة أبرزها يعني عدم السماح بضياع الوقت بالنسبة للاعبين في رميات التماس، أيضا في التبديلات خروج اللاعب خلال 10 ثواني. كابتن طارق، يعني رأيك بهذه التعديلات إلى أي مدى ستفي بالغرض؟
1: طبعا هو دائما الهدف والغاية من هذا الأمر هو زيادة نسبة أو زمن اللعب الفعلي بكل مباراة. احنا اليوم اصبحنا يعني بوقت انه اليوم المشاهد او المتابع بارض الملعب وحتى على شاشه التلفزيون انه هو اليوم لازم يشوف دائما زمن لعب عالي. هذا الشيء كره اوروبيه بدات فيه، في كثير دول بلشت تاكد على موضوع اضاعه الوقت. شفنا بفترات الماضيه موضوع بكاس العرب، بعتقد اليوم في حاله انه لاعب تعمد الاصابه، فممكن اذا راى الحكم او حكم الفار انه في يعني بيقول مبالغه بنسبه او بزمن الاصابه، فممكن هذا اللاعب ينحرم من فتره معينه من اللعب. فبعتقد كثير امور اصبحت اليوم لتطور كره القدم بكل دول العالم، واليوم اصبحنا نشوف هلا في تعديلات كمان جديده مثل ما حكينا، رميه التماس ما بيقولوا اذا تاخر عن 5 ثواني مثل ما انت ذكرت استاذ، انه في كثير امور هي لغايتها رفع زمن اللعب الفعلي بالمباراه. اصبح ضياع الوقت اليوم مدروس، هذا الشيء كله حتى تتطور كره القدم تعطي زمن فعلي اكبر. بكل بطوله قادمه حنشوف تعديلات ممكن تساعد هذا الامر.
0: كابتن مازن، مع الضغط العالي للمنتخبات او الفرق او الانديه، هل مده 5 ثواني كافيه لربما تنفيذ رميه التماس او تفاصيل اخرى متعلقه بمجريات اللعب؟
2: هو تحدي بشكل او باخر بين الاتحاد الدولي لكره القدم والمشرعين وعلى راسهم أرسن فينجر، وبين المدربين ومن يعمد إلى أساليب ملتوية لتضيع الوقت أو الاستفادة منها. كما تعود اللاعبين على موضوع تقنية الفيديو سيتعودون مستقبلا، على موضوع رمية التماس سيتعودون مستقبلا، على موضوع الإصابة في حال تدخل الكادر الطبي وخروج اللاعب. هناك تطور بالرياضة عالميا، ذكرت فيما يتعلق بكرة اليد عندما يكون لاعبين في حالة انفراد ويمرر اللاعب الكرة لزميله فيتم عكس الكرة في كرة اليد. هناك شيء اسمه اللاعب السلبي في كرة اليد. هناك معركة حقيقية بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا من يعتمد الأساليب الملتوية. أعتقد مستقبلا أيضا المدربين سيحاولون إيجاد أساليب ملتوية.
0: لويس أنريكي مع باريس سان جيرمان، بس تكون الكرة بمنتصف الملعب بتنفيذ الرمية الأولى، يلعب الكرة لخارج الملعب من أجل أن ينفذ الخصم رمية التماس ويضغط على الفريق الخصم. يعني ربما هاي ستربك أكثر الخصوم عندما يكون الطرف الآخر يضغط بشكل عالي على أي منتخب أو فريق.
2: هو المشكلة تحديدا بأن هذه الأنظمة ستطبق لأول مرة في كأس العالم، كان من المفضل أن تطبق قبل كأس العالم في المباريات الودية أن تفرض بشكل أو بآخر، كي يجد المدربين خطط تكتيكية معينة سواء للتنفيذ أو حتى للاستفادة من هذه الحالة، لأن الطرفين معنيين بهذه الحالة، الطريف المنفذ لكرة التماس والفريق الآخر، الفريق الأول والفريق الثاني. وبالتالي الآن سنرى المفاجآت، لا تستغرب أن نرى بعض المواقف الطريفة فيما يتعلق بالمباريات الأولى من المونديال. والمشكلة الآن بأن هذه القوانين هي قيد التجربة، في حال أثبت بعض القوانين الفشل من الممكن أن تعاد دراسته وأن يلغى، ولكن أن تتحدث عن بطولة مثل كأس العالم سيتم تجربة بهذه القوانين، وهنا مشكلة حقيقية واختبار حقيقي سواء للمشرعين أو للفرق الموجودة المنتخبات.
0: نعم.
2: الموجودة.
0: كابتن طارق، أسألك سؤال، يعني ربما فريق واجهته بالدوري السوري بالسنوات الماضية أو حاليا يضيع الوقت بكثرة، يعني هي معروفة أيضا ما بس عالميا وإنما سوريا.
1: الأمانة يعني اليوم هذا الأمر بالدوري السوري أمر كتير مزعج. يعني نحن أنا بدي أحكي عن نفسي، أنا ضد هذا العمل، وأنا اللي بشوف طارق جبان مع الأندية السورية ما بحب ضيع أي وقت إن كان إلي وكان الخصم. لكن مثل ما قال كابتن مازن، احنا اليوم محتاجين بالمستقبل ان كان احنا ككره قدم متطوره، ان كان بكاس العالم هلا حتشوف انت في اساليب لبعض المدربين يتعمدوا اضاعه الوقت، هن يخترعوا اساليب ممكن تساعدهم بهذا الامر. لكن احنا اليوم بالدوري السوري للاسف احنا اليوم

0: هم النقاط اهم اهم شيء بالنسبه لنا. لو
1: م.
0: بيضيع وقت المباراه كله على ضياع وقت وعلى رميات التماس وعلى اخراج الكره للخارج، هذا الشيء اكيد مو من صالح الكره السوريه. احنا اليوم يعني تعديل القوانين اللي متعلقه بكاس العالم حاليا حتى يكون وقت الفعل للمباراه اكبر، احنا محتاجين نتعلمه حتى بثقافتنا كمدربين كلاعبين بالدوري السوري. احنا كمان بنطالب اتحادنا اتحاد كره القدم السوري انه هالتعديلات هي يتم يعني اعتمادها بالموسم القادم. هذا الشيء بالنسبه لنا كمدربين، احنا يعني محتاجين كلاعبين مدربين انه نطبق الامور هي اللي ممكن نزيد اللعب الفعلي بالمباراه.
1: نعم كابتن مازن، ايضا هناك منح حكام الفيديو صلاحيات اوسع للتدخل بقرارات اضافيه، برايك هل هذا كافي أمام نقطة التمثيل للاعبين؟ هناك يعني العديد من اللاعبين يمثلون أثناء المباراة ارتكاب خطأ أو يعني مبالغة في الوقوع على الأرض.
2: أهم تعديل بالنسبة لي فيما يتعلق بتقنية الفيديو هو موضوع الإنذار الأصفر الثاني ومراجعة الإنذار الأصفر الثاني، إن كان لاعب يستحق الإنذار الأصفر الثاني وسيؤدي إلى الطرد أو إن كان لا يستحق هذا الإنذار. الحادثة الشهيرة التي حدثت منذ قرابة شهر تحديدا أو شهرين، مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد مباراة العودة، عندما تم منح كامافينجا البطاقة الصفراء، رأى الحكم بأنه يستحق البطاقة الصفراء. كان ممكن في الآن فيما يتعلق بوجود التعديلات سيكون من الممكن أن يعود إلى تقنية الفيديو وأن يراجع هذا القرار من عدمه. أيضا في مباراة النهائي بين بايرن ميونخ بين باريس سان جيرمان
0: وأرسنال
2: كان هناك أيضا حالة تتعلق بإنذار أصفر ثاني، احتمال وجود إنذار أصفر ثاني، الحكم تغاضى عن هذه الحالة. الآن وبعد وجود التعديل الجديد وبعد وجود تقنية الفيديو، من الممكن أن ينادي الخبير الموجود في تقنية الفيديو للحكم الرئيسي كي يطلب منه مراجعة الحالة. هنا الموضوع مهم جدا لأنه يؤثر على نقص لاعب، وهذه الحالة يعرفها جيدا الكابتن طارق جبان، عندما تلعب بكامل العدد شيء وعندما تكون منقوص عددي شيء آخر، أو عندما يطرد منك لاعب ظلما وعدوانا شيء وعندما تكون بكامل الفريق شيء آخر.
1: نعم لفتني أيضا كابتن طارق بالموسمين أو الثلاثة الماضيات تسجيل الكثير من الفرق أو الأندية للأهداف من الضربات الركنية. هلأ هاي النقطة مين بدأ فيها؟ فريق أرسنال، مدرب متخصص بتنفيذ الضربات الثابتة وخاصة الركنية، ربما أثر على اللعب وأدى إلى لعب سلبي. يعني تابعنا أرسنال طبعا فريق أخذ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سنوات طويلة، لكن بتسجيله من ركنيات العديد من الأهداف ولم يكن هناك لاعب هجومي في أغلب المباريات. إلى أي مدى هذا الأمر سيؤثر داخل مباريات كأس العالم المقبلة؟
0: بشكل عام اليوم الكرات الثابتة إن كانت ركنيات كان ضربات حرة مباشرة هي أحد حلول أي منتخب أو أي فريق لحتى يسجل أهداف. بعتقد اليوم إذا كانت الكرات الثابتة مدروسة بشكل كامل، العناصر اللي هي مهيئة لها تكون للمشاركة بكل كرة ثابتة إن كان ركنية أو ضربة حرة مباشرة جانبية، بعتقد اليوم أصبحت أمور متعلقة بأمور تكتيكية، استغلال الفراغات، خلق الفراغ بكرة ثابتة للاعب ممكن يستثمره لاعب آخر. اليوم أصبح العمل التكتيكي للكرات الثابتة عمل ومجهود كتير كبير على الكادر الفني مساعد لأي منتخب ولأي نادي بالعالم وحتى مستوى الدوري السوري. اليوم الدوري السوري فعلا أرضية ملاعب ممكن أحيانا ما بتساعدك، اليوم بعض الفرق بتتعمد أنه هي تلعب للتعادل فممكن أحيانا تربح من وراء كرة ثابتة، فأصبح هذا الأمر يعني بقول متاح لكل الفرق لتستغل الكرات الثابتة. إن كان الغاية منا تكتيكية أني أنا اليوم ما عندي قدرة واجه أي خصم بملعبه، ممكن أنا ألعب دفاع منطقة، ممكن أرتد بهجمة مرتدة وحدة أخذ كرة ثابتة سجل منها أطلع منتصر، وهذا الشيء عم نشوفه كتير ليس فقط بالدوري السوري بكتير دوريات عالمية وعربية.
1: نعم خلينا نروح نتابع أيضا مادة مع الزملاء بالكنترول، إذ يشهد مونديال 2026 انطلاقة غير مسبوقة في نسخة تعد الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا و104 مباريات في 3 دول مضيفة وبمشاركة عربية هي الأوسع. نتعرف في المادة الآتية على أهم الأحداث التي ترافق نسخة 2026 لأول مرة.

0: نتابع إذن هذه المشاهد المباشرة من ملعب المباراة الافتتاحية في مدينة مكسيكو سيتي، حيث أشرقت الشمس قبل قليل على المدينة التي تستضيف اليوم مساء انطلاق هذه البطولة بمباراة سيكون فيها صاحب الأرض المنتخب المكسيكي أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا في الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق. ستكون المباراة الافتتاحية لمونديال 2026 في هذه النسخة 23 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم. نتابع إذن هذه المشاهد المباشرة من ملعب المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي. إذن شاهدنا قبل قليل هذه المشاهد من ملعب المباراة الافتتاحية، وأيضا تابعنا أبرز الأحداث التي ستكون للمرة الأولى ضمن هذا المونديال. أعود إلى كابتن طارق. كابتن طارق، بمشاركة 48 منتخب هذا المونديال، هل سيكون لهذه المشاركة الواسعة تأثير سلبي أم إيجابي؟
1: هلا الأمانة في تأثيرات كثير إيجابية حتكون على مستوى أنك أنت اليوم تشوف منتخبات كثيرة عم تشارك في كأس العالم للمرة الأولى، ونفس الوقت عم نشوف عدد المنتخبات عم يزيد. اليوم القصة ما هي فقط رياضية، اليوم القصة هي اقتصادية، تجارية، تسويقية، إعلانية. هذا الأمر ممكن يكون إيجابي لكل منتخبات مشاركة، حتى ونفس الوقت لمنتخبات غير متأهلة كأس العالم لحتى تحظى ب يعني شرف تأهل كأس العالم، يكون في عندها دائما اهتمام بمسألة التأهل. الأمر الفني خلينا نحكي عليه، ممكن نحن اليوم نشاهد مستويات متفاوتة جدا. اليوم نحن نشوف منتخبات بسبب العدد الكبير اللي صار على البطولة هاي، حيكون في كتير اختلاف أو ابتعاد بالمستوى. اليوم حنشوف منتخبات حتتعرض لأهداف كتير كبيرة، حنشوف منتخبات اليوم حتلعب بطريقة دفاعية بحتة حتى تتجنب الخسارة. اليوم التأهل مثل ما حكينا بداية الحلقة أنه اليوم حيكون أفضل 8 منتخبات تحت المركز الثالث، فيمكن تسعى بعض المنتخبات أنه هي تصل للدور الثاني بأقل خسارة ممكنة ليكون لها حظ بتأهل للدور الثاني، يعتبر إنجاز. ما بعتقد اليوم منتخبات كبيرة راح تنظر هذا الموضوع إلا إنه هي رايحة لكأس العالم للنهائي أو نصف نهائي أو أدوار متقدمة، لكن بيبقى لبعض المنتخبات اللي هي وصلت لكأس العالم خلينا نقول بحظوظ كانت أسهل عن السابق بالتأهل، فهي شرف المشاركة حيكون لها كتير كبير، وعلى الأقل إنه في حال تحصيل نقاط أو تحصيل نتائج إيجابية حيكون هو شرف كبير لهالفرق هاي.
0: نعم كابتن مازن، رأيك بهاي النقطة 48 منتخب في هذه النسخة للمرة الأولى في التاريخ؟
2: للأسف 105 مباريات لن يكون
0: 104
2: 104 لن يكون أحد قادر على حضور كل هذا الكم من المباريات. أتى بعد موسم طويل جدا سبقه كأس العالم للأندية، الموضوع مرتبط كله ببعضه، زيادة الوقت الفعلي الذي يقوم به الفيفا ويحاول الوصول لهذا الهدف مرتبط بعدد المباريات والكم الهائل الذي أصابنا كإعلاميين أو كمشجعين بالتخمة نوعا ما فيما يتعلق بهذا الموضوع. كما قال كابتن طارق، يمنح فرص كبيرة للعديد من المنتخبات، وأيضا يمكن أن نشاهد أبطال جدد فيما يتعلق بتجاوز دور المجموعات. منتخبات عادت وعادت للمرة الأولى منذ انقطاع طويل جدا، ومنتخبات تأهلت للمرة الأولى.
0: نعم.
2: وبذات الوقت بالنسبة لنظام التأهل لم يكن سهلا على جميع المنتخبات. منتخب مثل إيطاليا مع الوصول إلى 48 منتخب نجده خارج المونديال.
0: نعم كابتن طارق، أيضا 104 مباريات خلال هذا المونديال.

0: بعد موسم طويل وشاق لم يكن هناك راحة للاعبين ربما أسبوع أو 10 أيام على الأكثر. تأثير هذا الأمر على خوض منافسات كأس العالم والحالة البدنية للاعبين؟
1: دائما أستاذ وسيم، اليوم البطولات المجمعة أكيد حيكون في نوع من الإشباع للاعبين، خصوصا بعد انتهاء موسم بشكل متأخر. اليوم اللاعب أصبح محتاج لراحة كافية بعد أي مسابقة، بعد أي موسم، فما بالك اليوم بعد مباشرة بعد انتهاء الموسم ب20 يوم حنشوف اليوم أبرز نجوم العالم بمنتخباتهم حيخوضوا كأس العالم بسفر طويل، خلينا نقول بتنقل بين الدول الثلاثة المستضيفة لكأس العالم. الأمر الثاني هو موضوع الإصابات، موضوع الجهد البدني المطبق على اللاعبين بالتدريبات والضغوط النفسية، فبعتقد اليوم أكيد في رح نشاهد أحيانا في تفاوت، حتى النجوم الكبار ممكن ما نشوفهم بأفضل حالاتهم، إن كان كريستيانو ولا ميسي. اليوم 41 سنة لكل لاعب أو أقل شوي، ممكن هذا الشيء ما نشوف مستويات عالية لبعض النجوم الكبار، مودريتش بمنتخب كرواتيا. فإحنا نتمنى طبعا إحنا يعني كمشاهدين نشوف المتعة الكروية على بأفضل حالاتها، لكن هذا الأمر ما حيكون بكل مباريات.
0: توقعاتك لمباراة افتتاح المكسيك؟
1: بتوقع فوز المكسيك 2-0.
0: كابتن مازن؟
2: فوز المكسيك بثلاث أهداف لهدف.
0: نعم، وأيضا أنتم مشاهدينا يمكن التوقع لمباراة الافتتاح، وسيكون هناك ابتداء من الغد مسابقة خاصة بهذا البرنامج مع مكافآت مالية للرابحين في التوقعات لنتيجة المباراة. أشكر جزيل الشكر مدرب نادي الجيش الكابتن طارق جبان، وأيضا أشكر جزيل الشكر رئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الرئيس. شكرا جزيلا على حضوركم معنا في الحلقة الأولى لشوط إضافي مونديال 2026، وسنلتقي أيضا إن شاء الله في حلقات قادمة. كل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: لهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
3: البيانات دقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
6: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرع يزور واشنطن يوم الأحد المقبل، ومصدر خاص لتلفزيون سوريا يقول أن زيارة بدعوة من الرئيس دونالد ترامب. وزارة الخارجية تعلن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها، وتؤكد استمرار مهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية. وفد من الأمم المتحدة يزور قرية نافعة في حوض اليرموك بريف درعا ويجتمع مع أهالي من المنطقة ويطلع على أوضاعهم المعيشية. ترامب يقول أن الجيش الأمريكي سيقصف إيران بقوة شديدة الليلة، ويتحدث عن قرب الاستيلاء على جزيرة خارج وغيرها من مرافق الطاقة الإيرانية. في التفاصيل، أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بأن الرئيس أحمد الشرع يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأحد المقبل.

0: بدعوة من الرئيس دونالد ترامب في زيارة هي ثالثة من نوعها للولايات المتحدة. وتأتي الزيارة المرتقبة بعد اتصال هاتفي جرى بين الشرع وترامب، بحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ومسجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن تبحث الزيارة المقبلة ملفات الدعم الاقتصادي ورفع العقوبات وتعزيز التعاون الثنائي إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، ولا سيما المسجدات في الجنوب اللبناني. أرحب بضيفي تمام الجاسم الباحث في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط معي من واشنطن، أهلا ومرحبا بكم سيد تمام. دعني بداية أبدأ معك اليوم، ما الذي يجعل من هذه الزيارة هي مختلفة عن الزيارة السابقة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن؟
1: تحياتي جمال لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. أعتقد أنها تأتي في مرحلة حساسة تمر فيها المنطقة جراء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، وما تحمله من دلالات خلال ترتيب أوراق المنطقة من جديد. فأعتقد أن هذه الزيارة ربما من وجهة نظر الإدارة الأمريكية لا تنفصل عن هذه الترتيبات الجديدة، بما فيها التعاون الذي أبدأ عنه الرئيس ترامب مع سوريا لتحقيق استقرار في المنطقة وقضية حزب الله والمساعدة في تفكيك قدرات حزب الله. ربما هذا هو الطرح الأمريكي إلى الآن. السوريين أبدوا يعني عدم الرغبة بشكل كامل حسب التصريحات السابقة للإدارة السورية لأكثر من مسؤول ربما دبلوماسي، فيظهر أنها في إطار هذه المحاور وربما محاولة من قبل الرئيس ترامب لإقناع الرئيس الشرع ربما في مثل هكذا تدخل لو رغبت سوريا.
0: نعم، سنتوسع في هذه النقطة سيد تمام، لكن اليوم يعني أفهم منك اليوم تسعى واشنطن إلى منح دمشق ربما دور إقليمي أكبر مقابل تعزيز التعاون اليوم بين البلدين.
1: بالتأكيد، يعني هذا أولا يشير إلى دفء العلاقة، رغبة أمريكية بأن تعود سوريا إلى موقعها الإقليمي في المنطقة وأن تلعب دور كبير في استقرار المنطقة، وخاصة مع إدارة رئيس ترامب الذي ليس مقتنعا بفكرة ميليشيات المنطقة بل مقتنع بدول قوية تستطيع أن تقود الحراك الداخلي في المنطقة، يعني تستطيع تحقيق الاستقرار، تستطيع تحقيق الازدهار الاقتصادي. هذه هي فكرة الرئيس ترامب، لذلك نراه أنه يحارب الميليشيات في كل مكان بما فيها في لبنان، في العراق، حتى في اليمن. فهكذا هو منظور الرئيس ترامب ربما إلى منطقة الشرق الأوسط. من هنا جاء دفع هذه العلاقات، خاصة بعد طبعا العلاقات التي ربطتهم سابقا والرؤية التي قدمها الرئيس الشرع ربما في زيارته السابقة إلى الإدارة الأمريكية لسوريا وللمنطقة من وجهة نظر السوريين، وكيف ستستطيع سوريا في المستقبل ما إن يتم رفع العقوبات والبدء في إعادة الإعمار إلى ترتيب أوراق المنطقة بشكل جيد. سوريا اليوم ينظر إليها على أنها موقع جيوسياسي جدا مهم. نحن نتكلم عن ربما حاجة لها في المستقبل لمرور أنبوب نقل الغاز، نتكلم عن ربما حاجة لها لأن تكون ممر لكيبل الإنترنت المهم.
0: هذا بالنسبة لأهمية سوريا، لكن اليوم سيد تمام ما الذي يمكن أن تقدمه سوريا في الملف اللبناني من وجهة النظر الأمريكية؟
1: يعني إلى الآن ما يبدو أنه من قبل الرئيس ترامب الطلب من إدارة الرئيس ترامب يتعلق بحزب الله، يتعلق بمساعدة اللبنانيين على الاستقرار. الإدارة السورية إلى الآن يعني لا تبدي أي يعني رغبة بالتدخل في الداخل اللبناني، ولكن سيختصر الأمر ربما على الحدود، ضبط الحدود، وقف عمليات التهريب، وخاصة أن هناك تقارير أن حزب الله ما زال يتلقى أسلحة ربما، وهذا يتطلب بتأكيد الحال تعاون مع سوريا، لأن سوريا تربطها مع لبنان.
0: لكن هذا هو أمر قائم طويلة بطبيعة الحال اليوم بالنسبة لحماية الحدود وما تقوم به الحكومة السورية بطبيعة الحال. يعني ما الجديد اليوم في الرؤية الأمريكية؟
1: ربما أكثر من ذلك، ربما الرؤية الأمريكية تطال أكثر من ذلك. يعني إذا صحت التوقعات، ترامب ربما يعني يريد استنساخ طائف جديد على ما أعتقد في لبنان، ولكن هذه المرة برعاية واشنطن بدل أن تكون في السعودية. هذا الطائف يسمح لي أو هذا الاتفاق الجديد يسمح لي يعني ربما أعطاء ضوء لسوريا للتدخل مباشرة لنزع سلاح حزب الله الذي بات يشكل إشكالية لسوريا وربما للبنان وللمنطقة بشكل عام، أو في المستقبل قد يشكل لسوريا. إلى الآن لا يشكل خطر، ولكن رأينا سابقا أن يعني حتى الحكومة السورية كشفت عن خلايا نائمة لحزب الله تعمل في سوريا. ربما
0: اليوم ما الذي قد يدفع سوريا إلى قبول أو حتى رفض يعني أي مقاربة أمريكية للملف اللبناني؟
1: أعتقد أنها في منظور المصالح الاقتصادية، المصالح الاستراتيجية لسوريا ستكون رفع كامل للعقوبات، لأن سوريا بالمناسبة هي لا تزال مدرجة في قائمة وزارة الخارجية على قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا البند، مع أنه جرى رفع العقوبات قانون قيصر، لكن سوريا لا تزال مدمجة أو مدرجة في هذه القائمة. ربما هذه مكاسب ستحتاج إلى سوريا. حل الملف الجنوبي أيضا، الضغط على إسرائيل لحل الملف جنوب سوريا أيضا ربما يكون من المطالب، وحتى ربما رجعت القوات الإسرائيلية إلى خطوط التفاهمات السابقة، ويعني ربما هذه هي المكاسب التي قد تحاول أو إدارة رئيس الشرع الحصول عليها في مقابل أي تدخل محتمل. ولو أنني أستبعد، ولكن لو كنت مكان الشرع لطلبت ذلك، يعني بأن تستعيد سوريا أراضيها، بأن تستعيد يعني وحدة أراضيها وبدعم أمريكي أيضا. أعتقد ذلك يعني مجرد تخميلات إلى الآن. الرئيس ترامب بالمناسبة طرح الفكرة في لقاء سابق، وهو هذه طبيعته، يطرح أفكار صحيح أنها تكون ذات خلفية معينة أعطيت له من مستشاريه، أعطيت له من أحد ما مقرب له، بأن حل الوضع في لبنان قد يكون بهذا الأسلوب، لكنه يبقى في إطار الطروحات إلى أن يأتي الرئيس الشرع ويتم فعل النقاش ذلك إن كان صح ذلك. يعني
0: دعني أنتقل معك سيد تمام إلى نقطة أخرى اليوم بالحديث عن المباحثات السورية مع الجانب الروسي. إلى أي مدى يمكن الربط اليوم بين الحراك الأمريكي تجاه دمشق والمباحثات الروسية التي جرى يعني الحديث عنها حول مستقبل القواعد الروسية في سوريا؟
1: يعني هذا ما دأب الجمال عليه الإدارة الأمريكية منذ سقوط نظام الرئيس السابق المخلوع بشار الأسد، محاولة جعل سوريا في الصف الغربي. هذا يعني هدف وضعته إدارة الرئيس ترامب، لذلك نرى هذا الاستقبال من قبل الرئيس دونالد ترامب للرئيس أحمد الشرع، لذلك هذه المحاولات الغربية لاستقطاب سوريا إلى المعسكر الغربي بدل أن تكون في المعسكر الشرقي. سوريا تحاول إعادة توازناتها، ولذلك رأينا هذه أيضا الزيارة التي قام بها الرئيس السوري إلى موسكو والعلاقة مع روسيا ربما في هذا الإطار. أعتقد أن كلا الطرفين متفاهمان على الحدود التي يمكن أن تلعبها روسيا في ظل التطورات العالمية. يعني روسيا مشغولة بحربها في أوكرانيا وتريد تحقيق مكاسب في تلك المنطقة الجغرافية القريبة لها. يعني ربما ليس همها كثيرا الوضع في سوريا، ولكن قاعدة موجودة لدى الروس، قاعدة حميمي، وتحتاج إلى تطوير ربما من هذا الباب. ولكن الهم الأساسي لإدارة الرئيس ترامب إبقاء سوريا أو استقطاب سوريا على أقل تقدير إلى المعسكر الغربي.
0: أشكرك جزيل الشكر تمام الجاسم، الباحث في شأن الأمريكي وشرق الأوسط، كنت معي من واشنطن.
1: شكرا.
0: قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس

الشيوخ ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإلغاء قانوني عقوبات على سوريا. وأوضح غانم في منشور له على منصة إكس إن قانوني العقوبات هما قانون محاسبة سوريا الصادر عام 2003، وقانون محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصادر عام 2012، مشيرا إلى أن الاتفاق قد جرى هذه المرة على إجازة مشروع القانون في اللجنة ودفعه إلى الأمام نحو الخطوة التالية في طريق إقرار الكونغرس له.

0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. بداية شعبان، ما تفاصيل مشروع القانون الذي تعتزم لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ طرحه الأسبوع المقبل؟
1: نعم جمال، مساء الخير. في الحقيقة هما قانونين، يعني قانون محاسبة سوريا للعام
0: نعم
1: 2003 وقانون انتهاكات حقوق الإنسان الذي صدر عام 2012. هذه يعني هناك مشروع قانون تبحثه أو ستناقشه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وهو يعني غالبا عندما يتم طرح مثل مشاريع هذه القوانين يجب أن يمر أولا على لجنة شؤون العلاقات الخارجية بحيث تتم مناقشته، وعندما تتم الموافقة على طرحه يحال إلى الجلسة العامة أو لمجلس الشيوخ ليتم التصويت على إلغائه. طبعا هناك من المعروف أن يعني العام الماضي كما نعلم جمال أغلب المراسيم والعقوبات، المراسيم الرئاسية قد تم إلغاؤها، ويعني المفاعيل المترتبة عن أغلب القوانين العقوبات قد تم إلغاؤها، ولعل أبرزها أيضا يعني إلغاء عقوبات قانون قيصر الذي ألحق بميزانية وزارة الدفاع. هناك جو عام، هناك ميل عام، ميل هناك أجواء سياسية تميل إلى إلغاء كافة العقوبات على سوريا، لكن صحيح أنه تم إلغاء الكثير من المراسيم وهذه من صلاحيات الرئيس، لكن كما يعلم الجميع القوانين لا يتم إلغاؤها من قبل أي سلطة، لا من قبل الرئيس ولا من قبل وزارة الخزانة ولا الخارجية، هذه تحتاج إلى يعني إلغاء من قبل الكونغرس الذي صدرت عنه. بشكل عام يعني هناك ميل كما ذكرنا، ميل واضح يدفع باتجاه إلغاء كل العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة يعني أن القانونين، قانون محاسبة سوريا ل 2003 وقانون انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012 جمال، مرتبطين بالنظام السابق، مرتبطة القانون محاسبة سوريا مرتبط بالوجود السوري في لبنان، وهذه مسألة تجاوزها الزمن، لم يعد هناك قوات سورية، لم يعد هناك نظام سوري. القانون انتهاكات حقوق الإنسان هو بالأصل قانون موجه ضد إيران، لكن ألحقت به بعض البنود المتعلقة بانتهاكات النظام السوري السابق لحقوق الإنسان، وفرضت عقوبات على بعض المسؤولين، وتم تجميد أصوله وإلى ما هنالك. أيضا هذا أصبح جزء من الماضي، لم يعد النظام موجودا، لذلك لا يوجد ما يبرر استمرار مثل هذه القوانين، لكن كما ذكرنا هذه القوانين بحاجة إلى تصويت من قبل الكونغرس الأمريكي بغرفتيه مجلس الشيوخ والنواب حتى يتم إلغاؤها بشكل رسمي. نعم لك يا جمال،
0: أشكرك جزيل الشكر شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم معولبي خلال جلسة لمجلس الأمن إن دمشق انخرطت في محادثات أمريكية مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مؤكدا حرصها على استمرار المسار لكسر الجمود والتوصل إلى تفاهمات تحقق الاستقرار.
2: بمحادثات أمنية مع إسرائيل بوساطة مشكورة

0: من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان دورها في هذا الملف تأكيدا على حرصها على إحلال السلام في المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الدمار والحروب. ورغم أن هذا المسار لم يصل بعد إلى النتائج الملموسة على الأرض، إلا أننا حريصون على الاستمرار به لكسر الجمود القائم والتوصل لتفاهمات تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا وأن سوريا الجديدة قد أعلنت منذ اليوم الأول بأنها لا ترغب في أن تخوض الحروب مع أحد، وبأنها مستعدة لبحث المشاغل الأمنية بالحوار الذي نؤمن به في سبيل الوصول إلى الحلول.
1: من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي تصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط ينعكس بشكل مباشر وسلبي على الساحة السورية، مشددا على أن ترسيخ السلام في سوريا يتطلب احترام سيادتها كاملة.
2: إن أي تصعيد للنزاع في المنطقة يلقي بظلاله على سوريا، فبعد 13 عاما من العنف بدأ شعبها أخيرا يتلمس طريق السلام. شهد أعضاء المجلس ذلك بأنفسهم خلال زيارة قاموا بها إلى دمشق قبل 6 أشهر، حيث رأيتم ما تطلبه هذه المرحلة الانتقالية للنجاح، بدءا من الشمول وسيادة القانون وصولا إلى العدالة الانتقالية والحوار بين المكونات المجتمعية وإعادة الأعمار. دعمكم المستمر دول الأمم المتحدة وتعزيز وجودها في سوريا سيمكننا من تحقيق هذه الأهداف بصفتنا أمم متحدة موحدة. ويتطلب ترسيخ السلام في سوريا احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية، فلا يمكننا السماح بتعريض التقدم المحرز للخطر جراء المزيد من استخدام القوة أو اتساع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة.
1: من جهتها، أكدت المندوبة الأمريكية جينيفر روسيتا التزام بلادها بدعم السلام والاستقرار في سوريا، مشيرة إلى أن البلاد تمضي نحو مرحلة جديدة تشمل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية وتعزيز الاندماج في المجتمع الدولي.
3: سوريا، وبعد قرار الرئيس ترامب التاريخي برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، قام المجلس الأمن بحذف اسم الرئيس الشرع وهيئة تحرير الشام عن قوائم العقوبات بموجب القرار 1267، ونحن بهذا نعترف بتوجه سوريا إلى فصل جديد من تاريخها والاندماج في المجتمع الدولي ومكافحة الإرهاب والتجارة بالمخدرات والقضاء على وجود الأسلحة الكيميائية وإطلاق المساعدة الإنسانية الأجنبية والمساعدة الإنسانية النبوية خدمة للشعب السوري. الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام الدائم في سوريا في الداخل ومع جاراتها، وإن المبعوث الرئيسي الخاص للعراق وسوريا السيد توم باراك مستمر بالتفاعل مع الأطراف وأيضا التفاعل ما بين سوريا وإسرائيل.
1: بدوره، أعرب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي عن ترحيب بلاده بالتقدم المحرز في سوريا على صعيد إعادة الإعمار والاستقرار، محذرا في الوقت نفسه من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري التي تهدد هذا التقدم، ومؤكدا أهمية استمرار التعاون بين الأمم المتحدة وسوريا لدعم انتقال سياسي شامل.
2: سوريا، شهدنا تقدما مهما نحو إعادة الأعمار والاستقرار، ونرحب بالتعاون المستمر بين الأمم المتحدة وسوريا دعما لعمليات انتقال سياسي شاملة. مع ذلك، نعبر عن قلقنا إزاء التوغلات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا والتي تهدد بتقويض هذا التقدم. نحث إسرائيل على استئناف المفاوضات مع الحكومة السورية والسعي نحو حل دبلوماسي.
1: من جانبه، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دعا إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا بما في ذلك اتفاقية فضل الشباك لعام 1974 والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2: إنشاء مناطق عازلة أمنية في كل من غزة ولبنان وسوريا ضمن هذه الفئة ذاتها. ندين بشدة هذه الأعمال وندعو السلطات الإسرائيلية إلى احترام السلام الإقليمية وسيادة كل الدول المجاورة بما في ذلك تنفيذ أحكام اتفاقية 1974 لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
1: وفي السياق ذاته، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فوت سونغ أن الجولان أرض سورية محتلة، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل منه في أقرب وقت ممكن.
2: سوريا يجب أن تلتزم بمبادئ عملية بملكية وقيادة سورية، ويجب أن تكافح الإرهاب. الجولان

0: معترف به على أنه أرض سوريا محتلة، بالتالي على إسرائيل أن تنسحب منه بأسرع وقت ممكن.
1: بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة خطية إلى الرئيس أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي.
2: تاريخية لا تحتمل التردد ولا تقبل التأجيل.
3: في مشهد يعكس تحولات متسارعة في العلاقات الإقليمية، وفي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل نحو شهر، يبعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع تحمل مؤشرات للمرحلة المقبلة بين البلدين. الرسالة نقلها إلى دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، تضمنت التأكيد على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يرفع من مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي في إطار المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع في رده على الرسالة التزام سوريا بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، مع تأكيده أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في الملفين الأمني والاقتصادي. الرسالة العراقية تعكس إدراكاً مشتركاً لحجم التحديات، إذ يواجه البلدان تحديات مشتركة أبرزها نشاط خلايا داعش في المناطق الحدودية واتساع شبكات التهريب وتجارة المخدرات، إضافة إلى صعوبة ضبط الحدود الطويلة بين البلدين، خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية ما يفرض ربما تنسيقاً مستمراً. وفي المقابل حملت الرسالة بعدا اقتصاديا، خاصة أن بغداد وافقت خلال الفترة الماضية على التعاقد مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن كميات من النفط الخام عبر ميناءي بانياس وطرطوس، إضافة إلى فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية وعزم بغداد على فتح مكتب تمثيلي في سوريا لإدارة عمليات التصدير. إذن الاقتصاد والأمن ملفان سيكونان عنوانا لمرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا والعراق، وربما يكونان مقدمة لتنسيق أكبر يعيد العلاقة بين البلدين الجارين إلى وضعها الطبيعي.
1: أعلنت وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية في تصريح لوكالة سانا أن الوزارة تعمل مع الإدارات التقنية والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآلياته ونطاقه، مشيرة إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقميا، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع. وأكدت الوزارة أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها. قال مراسل تلفزيون سوريا أن دورية للاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا مؤقتا على طريق بلدة الرفيد وقرية الحيران في ريف القنيطرة الجنوبي.

أظهرت قوات الأممية المتحدة لمراقبة فضل الشباك في الجولاني السوري المحتل عندوف للمرة الأولى بطاقات تعريف خاصة بالمزارعين العاملين في الأراضي الزراعية بريف القنيطرة والقريبة من خط الفصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولاني السوري. وجاء إصدار بطاقات خلال اجتماع عقدته قوات الأندوف مع عدد من المزارعين في بلدة الرفيد جنوبية القنيطرة لمناقشة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعمل المزارعين في الأراضي الواقعة قرب خط الفصل. وتتضمن البطاقات الجديدة بيانات شخصية لصاحب البطاقة ومعلومات مرتبطة

بموقع الأراضي الزراعية وتعليمات خاصة بحركة المزارعين وإجراءات السلامة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بزيارة وفد من الأمم المتحدة قرية نافعة في حوض اليرموك للاطلاع على أوضاع الأهالي هناك. وبحسب مراسلنا فقد تناول اللقاء استعراضا شاملا للواقع المعيشي والخدمي في المنطقة، حيث استمع الوفد الأممي إلى مطالب الأهالي متعلقة بتدهور الخدمات الأساسية، كما تطرقت النقاشات إلى التحديات الأمنية الناتجة عن توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على حياة السكان وسلامتهم. وقال المراسل أن أحد الأهالي أوضح لفريق الأمم المتحدة أنه عند زيارة منظمات دولية برفقة الوفد الأممي قبل 3 أشهر تواصلت قوات الاحتلال مع الفريق وطلبت منهم مغادرة البلدة ما عقد دخول أي منظمات دولية إلى منطقة حوض اليرموك حتى الآن.

0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسالمة. أهلا ومرحبا بك حسام. بداية، ما تفاصيل زيارة وفد الأمم المتحدة اليوم إلى قرية نافعة؟ من هي الجهات الأممية المشاركة في هذه الزيارة حسام؟
1: نعم، تحياتي لك ولجميع المشاهدين. حقيقة هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم فيها قوات الفصل الاشتباك أو قوات الأندوف إلى قرى ريف درعا الغربي ومنها قرية نافعة وجملة. تتكرر هذه الزيارات خاصة مع تصاعد التوغلات الإسرائيلية ومطالبة الأهالي بالكشف عن مصير أبنائهم الذين قامت قوات الجيش الإسرائيلي باختطافهم خلال الفترة الماضية. ما يميز زيارة اليوم هي أيضا استماع اللجنة القادمة من الأمم المتحدة إلى مطالبات الأهالي، وخاصة على سبيل موضوع الجانب التضييق الذي تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي على المزارعين في قرى حوض اليرموك، خاصة ما جرى في الفترة الأخيرة في قرية معرية، ومطالبة الأهالي بعدم الدخول إلى السهول المحيطة بالقرية والتي يعتمد فيها الأهالي على الزراعة، وبالتالي التضييق على أرزاق السكان وقوت يوم السكان. هذه الزيارات جمال مع الأسف لم يستفد منها المدنيون في قرى حوض اليرموك على الجانب العملي، لا عن طريق إخراج أو كشف عن مصير عدد كبير من أبناء هذه القرى المعتقلون لدى قوات الجيش الإسرائيلي، ولا يعني على سبيل إيقاف عمليات التوغل.
0: يعني حسام، لم تصدر أي وعود أو تعهدات من الوفد الأممي تجاه المطالب التي طرحت خلال الاجتماع؟
1: يعني كما قلت جمال، هي عملية فقط وعود، لكن على الأرض لم يتغير شيء من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وممارسات الجيش الإسرائيلي في قرى حوض اليرموك، وبالتالي تبقى يعني هذه الأمور هي عبارة عن عمليات تخدير للسكان. تمر اللجان بشكل متعاقب على قرى حوض اليرموك وتسمع مطالبهم، ولكن لا تتوقف التوغلات ولا حتى القصف المدفعي الليلي في محيط القرى والبلدات، وهما يؤثر على السكان بشكل سلبي حقيقة، خاصة في موضوع الذعر وموضوع يعني عدم قدرة الأهالي على الوصول إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم بالزراعة.
0: أشكرك جزيل الشكر حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا من درعا. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع. وفق صحيفة العربي الجديد، تضم القافلة عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي لواحد وعشرين يوما ضمن خطة الاندماج. ومن المقرر أن يلتحق كل من لواء المالكية ولواء الحسكة تباعا ببرنامج التدريب عقب انتهاء الدورة الحالية، على أن يبتدأ برنامج التدريب للألوية الثلاثة لنحو شهرين. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي لصحيفة المدن أن الفريق الرئاسي يتابع من كثب الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ريف الحسكة خلال الأيام الماضية على خلفية تراجع الخدمات وأزمة المحروقات. وشدد الهلالي على أن مطالب السكان محقة، لكن معالجتها ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية، ولا سيما في ظل استكمال ترتيبات دمج قسد وما يتطلبه ذلك من إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها وإعادة تنظيم آليات العمل الإداري والخدمي، إضافة إلى تراكمات خدمية وإدارية تعود إلى سنوات طويلة، ما يجعل معالجة الملفات بحاجة إلى جهد مؤسسي كبير. وصلت إلى مدينة دير الزور قافلة مساعدات مقدمة من أهل محافظة الحسكة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور، نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة.
2: طبعا ما زلنا نستقبل قوافل المساعدات من كافة المحافظات السورية بعد إنداء الاستجابة الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اليوم نقوم باستقبال أهلنا في محافظة الحسكة من أبناء الجزيرة السورية، سبقت قافلة مساعدات من هنا في محافظة اللاذقية. طبعا هذه القوافل تضم سلل غذائية وسلل صحية ومواد طبية وفرش وبطانيات اللي يتم توزيعها بإذن الله عز وجل لأهلنا المتضررين جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.
0: أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن انتهاء فترة استبدال العملة عبر المصارف وشركات الصرافة في 30 من تموز المقبل لا يؤثر على حق المواطنين في استبدال العملة الجديدة بالقديمة، وذلك ضمن ما يعرف بفترة السحب التي تستمر لمدة 5 سنوات. وقال رسلان إن عملية استبدال العملة تسير وفق الخطة الموضوعة والمواعيد المعلنة، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملحوظ بفضل تعاون المواطنين وجهود فرق العمل في المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة، مؤكدا أنه يتابع بشكل يومي سير العملية. تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من التراجع في قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي وسط تقلبات مستمرة تعكس هشاشة الاستقرار النقدي

0: ففي دمشق وباقي المحافظات وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 14,500 ليرة للشراء و 14,650 للمبيع، بعد أن كان يدور مطلع حزيران حول حاجز 14,000 ليرة في مشهد يعكس استمرار اضطراب السوق وتراجع الثقة بالعملة المحلية. ورغم تثبيت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 11,250 ليرة، ما تزال الفجوة تتسع بين النشرة الرسمية والسوق الموازية بفارق تجاوز 3,000 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي يدفع كثيرين للجوء إلى السوق السوداء لتصريف العملات وتأمين احتياجاتهم. خبراء اقتصاديون يرجعون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الطلب على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد مقابل ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج المحلي، ما يقلل تدفق القطع الأجنبي إلى البلاد ويزيد الضغط على الليرة السورية. وفي خضم هذا التذبذب يواصل مصرف سوريا المركزي استبدال العملة القديمة بالجديدة مع نسبة استبدال بلغت 66% حتى الآن، موضحاً أن انتهاء فترة الاستبدال في 30 من تموز المقبل لا يؤثر على حقوق المواطنين، مشدداً على سهولة الإجراءات وانسيابيتها مع متابعة يومية لسير العملية وتوفير التعليمات الرسمية بوضوح وشفافية. وبين نشرات الأسعار المتقلبة ومحاولات ضبط السوق وارتفاع الدولار الأمريكي، تبقى الليرة السورية في مواجهة اختبار جديد عنوانه الأبرز: هل يمكن استعادة الاستقرار النقدي في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة؟
1: قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة لموقع تلفزيون سوريا إن مهام الهيئة تقع بالكامل ضمن النطاق السلمي والتنموي، وهي ملتزمة بشكل قاطع بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. أضاف أن مجالات عمل الهيئة تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وأبرزها القطاع الصحي بتشخيص الأورام ومعالجتها بالإشعاع، القطاع الزراعي والبيئي بتحسين المحاصيل ومكافحة الآفات، والقطاع الصناعي كفحص سلامة المنشآت وإدارة النفايات المشعة الطبيعية وغيرها من المهام. اليوم الرابع على التوالي يواصل عمال شركة زنوبيا للسيراميك والبورسلان في منطقة الكسوة بريف دمشق إضرابهم، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتقاعس الإدارة عن الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالأجور والتأمين وتأمين الصحي وظروف العمل.
2: قبل العيد أعطانا سلفة مليون ليرة، طبعا العامل الجديد راتبه هو 1,700,000،
3: صحيح
2: اعطانا سلفه مليون ليره، تمام. بعد العيد العامل عنده يوم غياب او يوم بلا راتب اخذ 600,000. 600,000 يا جماعه شو بدي كفوا عيله؟
4: نحن إن مطالب محقه وبدنا اياها، والشباب حكوا عنها، يعني زياده الاجور والرواتب والتامين الصحي، واهم شيء عدم امتهان كرامه العامل والفصل التعسفي. يعني احنا قبل الرواتب والاجور هي المعامله الكريمه للعمال، يعني مو معقولة أنا اليوم عامل له 24 سنة بمسكيك وأقول له الله يعطيك العافية على الباب بدون أي حقوق وأي هيك، وروح حصل حقك إذا بتحصل.
5: من فترة شهر طلعت على رجلي العرباية كسرت رجلي، جابوني الشباب من جوا من المعمل لبرا بعرباية تبع البضاعة، رحنا على الدكتور، الدكتور ما هنيك، الدكتور رجعوني فخيرني، قال لي يا بتظل لحالك الدكتور الشوفير، يا بتظل لحالك يا أما بتروح معي على مسؤولية الشركة. فقلت له كان يوم خميس، قلت له لا بروح على الشركة، شو ظني لحالي أنا هون ما معي حدا؟ يعني جيت لهون فتنا عند خالد قبلان، أنا رجلي هيك طبريت وفي شهود وفي إثباتات وفي تصوير. قال خالد قبلان ما فيه شيء رجلك، قام في شبحة، قال شلون ما فيه رجلك مثل البالون شلون ما فيه شيء؟ أروح أرجعوا على الكسوة وراح أرجع أحاكي الدكتور. رحنا لهنيك جبر يا طلع معي كسر بالمشط الرابع وتمزق أربطة، حولوني على التأمينات. أنا من تاريخ الإصابة لليوم أنا راتب هون واقف بالمعمل على راتب التأميني 750,000 ولسه هلا ما أخذتهم.
6: يعني بصراحة وضع اقتصادي سيء. أنت اليوم كصاحب منشأة، كصاحب منشأة شغلك وتسييرك كله بالدولار، ليش طيب راتب العامل معلق على السوري؟ يعني أنت بتجي اليوم بيرتفع الدولار بيرتفع بضاعتك بالسوق، وأنا واحد عم بشتغل

0: عندك ومستهلك بنفس الوقت، بتحاسبني بمجال عملك وبما يناسب مصلحتك بالدولار وبتجي تشغلني عندك بالليرة السوري. هون هذا الشيء يعني مو عدل، مو حق، ولا في قانون بأيده يعني.
1: يا قانون احمينا احمينا،
2: يا قانون احمينا احمينا،
1: نقابه نقابه نقابه
3: نقابه. تتواصل فعاليات الدورة 24 من معرض بلدكس الدولي للبناء والتشييد الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة على أرض مدينة المعارض بدمشق.
4: من حلب إلى دمشق وتحت رعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع غرفة تجارة حلب، انطلقت فعاليات الدورة 24 من معرض بيلدكس للبناء وسط حضور محلي ودولي واسع.
5: أهمية معرض بيلدكس تكون في الفرص الجيدة في سوريا للبناء والأعمار، ومعرض ناجح بإذن الله تعالى ومشاركين بعدد مكثف وزوار بعدد أيضا مرتفع جدا. نحن في سوريا بحاجة إلى مواد أولية، عزمنا نظام البيت كانت غير موجودة، والآن سوف الشركات المحلية والإقليمية سوف تواكب كل الحداثة في موضوع البناء.
4: يشكل المعرض مساحة مهمة لقطاع البناء والتطوير العمراني وفرصة للاطلاع على أهم الخبرات المرتبطة بالبنية التحتية في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مرحلة جديدة من إعادة الأعمار.
6: آلاف الساعات حطيناها مع شركات ومع أهالي ومع فنيين واختصاصيين لحتى نوصل لنتيجة ننطلق فيها بشكل عملي وتنفيذي. محافظة دمشق وعدت الأهالي سابقا ولاحقا، والآن كثير مؤسسات هي الآن مشت على خطاها أنه ما لا نعلن شيء قبل أوانه، ولا نعلن شيء قبل أنه نكون بالميدان بالتنفيذ معه. لما بقول إعادة الأعمار يعني في شيء تنفيذي، معناته أنا ما راح أقول أنا إعادة الأعمار ووعد الأهالي، لا، حتشوفوه بالميدان لما وقت قريب إن شاء الله تعالى.
4: يشهد المعرض الذي يستمر حتى 14 من شهر حزيران الجاري مشاركة واسعة تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، حيث يتيح المعرض الفرصة أمام الشركات لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والتجهيزات الهندسية والطاقة والبيئة.
7: في وقت تعد فيه إعادة أعمار سوريا أولوية أساسية، يسهم المعرض في ترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار والبناء والتنفيذ من خلال تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمشاريع المستقبلية. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بشكل طبيعي، وأن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية مصونة بالكامل. وأوضح الوزير الحلبي أن الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الكسب غير المشروع تتعلق بملفات قانونية مرتبطة بملكية بعض الشركات، ولا تستهدف المؤسسات التعليمية أو عملها الأكاديمي، ولا تمس الطلاب أو مستقبلهم الدراسي، داعيا طلاب جامعة القلمون إلى متابعة دراستهم وامتحاناتهم كالمعتاد. يأتي ذلك بعد قيام لجنة الكسب غير المشروع بوضع يدها على شركة ذرة القابضة التي تمتلك حصة سهمية في شركة النبراس، والتي تملك بدورها جامعة القلمون الخاصة، في حين بيّنت اللجنة أن العملية التعليمية والإدارية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالا البحري، أهلا ومرحبا بك ديالا. بداية، ما تفاصيل التطورات المتعلقة بجامعة القلمون الخاصة بعد قرار لجنة الكسب غير المشروع وضع يدها على شركة ذرة القابضة المرتبطة بملكية الجامعة؟
8: نعم، مرحبا جمال. بداية حقيقة يعني ما صدر عن وزير التعليم العالي من هذه التصريحات تأتي بعد تداول أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تغييرات ستطرأ على العملية التعليمية في جامعة القلمون وعلى سير العملية التعليمية، وتغييرات ستكون على طبيعة الشهادات الصادرة عنها، وأن هناك يعني تأثير على الطلاب وعلى امتحانات

0: الاتهام وغير ذلك من تفاصيل. لذلك وزير التعليم العالي أصدر يعني حقيقة أو صرح بأنه لا تغيير على سير العملية التعليمية في جامعة القلمون، وبأن حقوق الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية هي مصانة، ويعني كذلك بأن طبيعة الشهادات الصادرة عن جامعة القلمون لن يعني يطرأ عليها أي تغيير أو أي تأثير. يعني كل ذلك يأتي بعد ما أعلنته لجنة الكسب غير المشروع بعد وضع يدها على شركة ذرة القابضة، والتي تعود بملكيتها لرجل الأعمال سليم دعبول، ولها حصص سهمية في شركة النبراس التي تملك بدورها جامعة القلمون الخاصة. آخر ما تم تداوله من إدارة منطقة النبك ويبرود بأن بالتأكيد على أنه يعني لا تغيير على سير العملية التعليمية وفقا لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبأنه يعني لم يتم تحديد أو توضيح الأسباب بالتحديد التي يعني قامت لجنة الكسب غير المشروع بوضع يدها على أساسه على شركة ذرة القابضة. وزير التعليم العالي أكد ويعني للطلاب باستمرار العملية التعليمية ومتابعة سير امتحاناتهم وتعليمهم بشكل طبيعي، وأنه يعني لا تغيير جديد على ذلك، وبأنه يعني ستبقى الأمور يمكن القول على حالها في الجامعة يعني دون أن يكون هناك أي تغييرات على الامتحانات أو على طبيعة الدوام أو الأقساط. نعم. يعني كان أيضا هناك حديث عن تغيير في الأقساط أيضا. جمال،
1: أشكرك جزيل الشكر. ديانا البحري، مراسلة التلفزيون سوريا من دمشق. نفى مدير العلاقات في المديرية العامة للمنافذ الحدودية مازن علوش وجود أي قرار يقضي بفرض شرط الكفيل على العراقيين الراغبين في زيارة سوريا. وأوضح علوش في تصريح لشبكة روداو أن فئات واسعة من العراقيين يمكنها الدخول مباشرة عبر المنافذ الحدودية من دون تأشيرة مسبقة، من بينها المتزوجون من سوريين وحاملو الإقامة السارية والطلاب والتجار والإعلاميون والدبلوماسيون، مؤكدا أن من لا تندرج أوضاعهم ضمن هذه الفئات يجب عليهم الحصول على تأشيرة أصولا في إجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط حركة الدخول ولا يستهدف العراقيين بأي شكل بحسب قوله. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 1,300,000 سوري عادوا إلى ديارهم خلال العام الماضي في واحدة من أكبر موجات العودة حول العالم. وذكرت المفوضية في تقريرها السنوي أن هذه العودة أسهمت في انخفاض عدد اللاجئين السوريين حول العالم إلى 4,900,000 شخص بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 6,000,000 في 2024. أضافت أن العودة جاءت ضمن موجة أوسع شملت نحو 14,700,000 لاجئ ونازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية. كما أشارت المفوضية إلى أن كثيرا من العائدين ما يزالون يواجهون تحديات مرتبطة بإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل. نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التركي صحة الأنباء حول إعادة لاجئين سوريين وأفغان وباكستانيين من ألمانيا إلى تركيا، مؤكدا أن اتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي تخص فقط المواطنين الأتراك. وأوضح المركز في بيان أن الأشخاص من الدول الثلاثة يعادون إلى بلدانهم الأصلية وليس إلى تركيا، نافيا وجود أي آلية تسمح بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى الأراضي التركية بموجب الاتفاقية، داعيا المواطنين على تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية. أعلنت الإدارة القبرصية اليونانية عن خطة جديدة تهدف إلى تشجيع العائلات السورية على العودة الطوعية إلى بلادها، تتضمن تقديم حوافز مالية ضمن شروط محددة. وبحسب ما أوردته صحيفة قبرصية ستطبق الخطة بين 9 حزيران والثلاثين من تشرين الأول خلال العام الجاري، وتتضمن منح أحد البالغين في الأسرة تصريح إقامة خاص يتيح له البقاء والعمل في جنوب قبرص لمدة عامين، بينما يعود باقي أفراد الأسرة إلى سوريا مقابل الحصول على مساعدات مالية تتراوح بين 1,000 و2,000 يورو. أشارت الصحيفة إلى أن نحو 5,000 سوريين سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا عن وضع الحماية الدولية وعادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام المخلوع. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران بقوة شديدة الليلة. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إنه في المستقبل القريب ستسيطر واشنطن على جزيرة خرج الإيرانية وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، بالإضافة لأسواق النفط والغاز الخاصة بطهران كما حصل مع فنزويلا سابقا وفق تصريحه. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إكمال أحدث ضرباتها داخل إيران الليلة الماضية مستهدفة قدرات عسكرية قالت إنها تهدد قواتها والملاحة الدولية. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الضربات طالت أنظمة مراقبة عسكرية واتصالات ومواقع دفاع جوي في مناطق مختلفة من إيران، مضيفة أن قوات مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية أطلقت ذخائر دقيقة على أهداف إيرانية. أوضحت القيادة الوسطى أن الأهداف المستهدفة شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الدولار يتجاوز 14 ألف ليرة والأسعار تواصل الصعود بلا عودة، في حين يبقى المواطن الخاسر الأكبر. أزمة لا تقتصر على الاقتصاد، ففي التعليم أقساط ترتفع بلا سقف، وتعليم عام يواجه تحديات قاسية بين ضغوط المعيشة واتساع فجوة التعليم. نفتح أبرز القضايا التي تمس كل السوريين. كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

احنا بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لأنه وشي هيك على البلاط داس هون.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية.

احتفى نقاد عالميون بتجربتها وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان والتي نشرت بعد وفاتها بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967 ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، نبدأها بالعناوين. انتشار الدراجات النارية يرفع معدلات الحوادث في المحافظات السورية، وغياب الالتزام بقواعد السير يهدد حياة مستخدمي الدراجات. محافظة إدلب تشهد ارتفاعاً في حوادث الدراجات النارية رغم فرض الغرامات المالية، وعدم التزام السائقين والمشاة يفاقم المشكلة. أهالي بلدة الحميدية بريف طرطوس يطالبون بتحسين الخدمات وترحيل القمامة، والجهة المعنية تقول إنها تعمل بإمكانات محدودة.

0: تحولت الدراجات النارية في سوريا إلى وسيلة نقل أساسية للكثير من المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات، إلا أن انتشارها المتزايد رافقه ارتفاع في حوادث السير والمخالفات المرورية، ما يثير مخاوف تتعلق بالسلامة العامة ويدفع نحو تشديد الإجراءات التنظيمية.
1: تحولت الدراجات النارية في سوريا خلال السنوات الأخيرة إلى وسيلة نقل أساسية يعتمد عليها كثير من المواطنين للتنقل والعمل في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات العامة وصعوبة تأمين وسائل نقل بديلة، إلا أن هذا الانتشار الواسع ترافق مع تزايد المخاوف المرتبطة بالسلامة المرورية مع ارتفاع أعداد الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة وغياب الالتزام بإجراءات الأمان. وبين التهديد ومصدر العيش، أصبحت الدراجات النارية بالنسبة للمواطنين حلاً عملياً لتخفيف الأعباء المعيشية وتسهيل الوصول إلى أماكن العمل. في المقابل يرى آخرون أن الاستخدام العشوائي لهذه الوسيلة أسهم في زيادة المخاطر على الطرقات، وسط شكاوى من عدم التقييد بقوانين السير وقيادة الدراجات من قبل فئات عمرية مختلفة دون ضوابط كافية. وزارة النقل بحثت مشروعاً يهدف إلى تعزيز سلامة مستخدمي الدراجات النارية والحد من الحوادث المرورية المرتبطة بها عبر دراسة إجراءات تنظيمية وتوعوية تستهدف رفع مستوى الالتزام بقواعد السير وتحسين شروط السلامة على الطرقات. ضجيج وحوادث وعقوبات بحق المخالفين، وبين الحاجة المتزايدة إلى الدراجات النارية وضرورة تنظيم استخدامها، تبقى السلامة المرورية التحدي الأبرز أمام الجهات المعنية للحد من الحوادث وحماية مستخدمي الطرق.

0: تشهد محافظة إدلب ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الدراجات النارية مع عدم التزام السائقين والمشاة بقواعد المرور، بالإضافة إلى السرعة الزائدة، رغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة وفرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.
1: تصاعد مقلق في حوادث الدراجات النارية تشهده محافظة إدلب وسط ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات نتيجة القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير.
2: أنا جايب الموتور على الاستيراد، عم يسوق فيني ابني، عرضت سيارة على الاستيراد، عم يقطع في فتحة بالاستيراد، عم يقطعها، بدي يلف يرجع، مخالف خبطنا فيه، سعفونا أول شيء على الجسير، انهرب أول شيء، صاحوله هرب، ما فعل يوقف. سوينا فحوصات مشفى الجسير، صور، قالوا بدك تروح تخيط بمشفى الشفاء.
1: منذ بداية العام الحالي سجل 876 حادثا مرتبطا بالدراجات النارية وحدها، تزداد وتيرتها خلال الأعياد والمناسبات، ما يفاقم الضغط على المشافي التي تستقبل يومياً أكثر من 15 إصابة.
3: في تحديات عم تواجهنا صراحةً بالتعامل مع حوادث السير، من نقص المستهلكات، يعني أحياناً عم تعدي علينا فترات شاش ما في على مستوى الشاش، ما بالك سيرومات وأدوية وغيرها، حتى الأجهزة الطبية المتواجدة في الإسعاف إلى أمر محدد.
1: رغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة وفرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.
4: طبعاً نحن كمرور دوماً متابعين المخالفات هاي، ويومياً عنا حجز وعنا مخالفات بهالموضوع هذا، وعدد يعني كبير، بس مثل ما حكينا انه نحن عندنا عدد هائل من الدراجات الناريه وخاصه في المدينه، فهذا السبب يعني كمتابعه نحن متابعين بشكل دائم، ونتمنى انه بالقريب العاجل انه يتم ترسيم الدراجات الناريه لدى مديريات النقل.
1: تتعدد اسباب حجز الدراجات الناريه بين التشبيب والسرعه الزائده وتجاوز الاشارات المروريه، ما دفع الجهات المعنيه الى توسيع كراجات الحجز التي تضم دراجات محتجزة منذ نحو 5 سنوات.
5: عشرات الدراجات النارية تضاف يومياً إلى كراجات الحجز، إلا أنها لا تحد من نسبة ارتفاع الحوادث التي وصلت حالات الوفاة بسببها إلى 84 خلال 5 أشهر الماضية. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: حدد فرع المرور في محافظة حمص آليات تسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم حركة الدراجات والحد من المخالفات والحوادث المرورية.
6: باشرت الجهات المختصة في محافظة حمص بتنفيذ إجراءات تنظيم أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة بهدف تعزيز السلامة المرورية وضبط حركة السير داخل المدينة.
7: كل دراجة نارية مهربة يتم تسليمها للجمارك بعد أسبوع من حجزها. أما الدراجات اللي غير مهربة اللي فيها منشأ جمركي، إذا لم يقم صاحبها بإبراز منشأ جمركي يقوم بتسليمها للجمارك أيضا وتعامل مع معاملة الدراجات المهربة. لذلك كل الأخوة المواطنين اللي ما عندهم اللوحة أو دراجة مهربة سيتم حجزها فيما بعد، لأنه كل الدراجات النارية التي يتم تجوالها داخل مدينة حمص يجب أن تكون غير مهربة ويوجد لوحة تسجيل عليها والسائق حاصل على إجازة السوق، وإلا سنقوم بحجز هذه الدراجات ويتم فرزها الدراجات المهربة عن غير المهربة. طبعا نحن بنعرف الدراجات المهربة عن غير المهربة بوجود البلاك الموجود عليها أو إذا موجود عليها لوحة وفيها رخصة سير، وبالتالي نقوم بفرزها وتسليمها لمديرية الجمارك أصولا بموجب ضبط أصول.
6: دعت إدارة المرور أصحاب الدراجات الحاصلة على وثائق جمركية إلى استكمال إجراءات التسجيل والحصول على اللوحات النظامية ضمن المهل المحددة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
8: تدمير الدراجات النارية المجمركة فقط، غير مجمركة ما بتنمر نهائيا. المجمركة بيجيب كرت الدراجة بيكون من الشركة فاضي، بيحط اسمه على الشركة على الكرت، وبهون بيعطيه للأستاذ ماهر معاون مدير، بيبعتوه مطابقة يومين ثلاثة أربعة اللي هني. بتجي المطابقة بتبدأ بعملية إجراءات تسجيل المركبة، وأمور عاد كتير سهلة بعدها، تسجيل رفع رسوم وعقد تسجيل آلية، وبياخد لوحات وكرت وسكرتة وتأمين إلزامي يعني. هاي معاملة بسيطة، بس إنه بداية بده يكون معه أوراقه.
6: أوضحت الإدارة أن حجز الدراجات يقتصر على المخالفات المرورية الواضحة مثل السرعة الزائدة والقيادة المتهورة وتجاوز الإشارات الضوئية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية ترتبط باستخدام الدراجات النارية.
9: نجيب الكرت الفاضي وصول هوية، نطلع لفوق عند الأستاذ ماهر، يختم لنا إياها، يكتب لنا المواصفات، وبننزل لتحت على الطباعة، نطبع ومنجزها، بيبعته للشركة المصنع الميتور لحتى يرجع الرد بالإيميل بعد ربع ساعة إنه الميتور نظامه وهي.
6: من جهة أخرى، حددت إدارة المرور أوقات حركة الدراجات داخل المدينة من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السير والحد من المخاطر. تأتي هذه الإجراءات لتنظيم حركة الدراجات النارية ولتعزيز السلامة المرورية على طرقات مدينة حمص. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
0: وللتفاصيل ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا بدر كجك. أهلا بك معنا بدر. بدر، حدثنا ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذه الحوادث؟
10: مرحبا بك كاترين وبالسادة المشاهدين. بالفعل إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة السورية هنا في دمشق، وقالت أن وزارة النقل وشرطة المرور ستعمل على تنظيم آلية سير الدراجات النارية لا سيما الغير المرخصة منها، واشترطت بضرورة التوجه إلى إدارة المواصلات في دمشق ووزارة النقل للحصول على ترخيص أو تسجيل للمركبة بشروط قالت أنها يجب على السائقي أو مالكي الدراجات مراعاتها بشكل واضح وكبير جدا. أول هذه الشروط أو أهم هذه الشروط كاترين في الحقيقة هي الحصول على شهادة منشأ للدراجة النارية ووجود إجازة سوق لصاحب أو مالك هذه الدراجة. كانت قبل ذلك إدارة النقل وأيضا شرطة المرور في دمشق أصدرت تعميمات متعددة وأيضا متكررة، طالبت سائقي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية وأيضا عدم القيادة بالطريقة التي وصفوها بالقيادة الرعناء في محافظة دمشق، كون المحافظة تشهد ازدحام كبير جدا بالمواصلات وبالسيارات. تسببت هذه الدراجات بحوادث عديدة بحسب إدارة الطوارئ والكوارث، أن الحوادث أيضا سببت ضغط على المشافي العامة والخاصة. منذ قليل كاترين ومنذ دقائق كان هناك حريق في أحد الدراجات النارية بالقرب من المكتبة الوطنية خلفي تماما، التي قامت فرق الإطفاء بالتوجه إلى المكان وإخماد الحريق بشكل فوري دون تسجيل أي أضرار بالمدنيين والأهالي. كاترين، بالحقيقة نلاحظ أيضا صرامة بالتعامل من قبل شرطة المرور ووزارة النقل مع الأشخاص المخالفين للدراجات. لاحظنا مصادرة لعشرات أو مئات الدراجات النارية، بلغ عدد الدراجات المصادرة في دمشق على وجه الخصوص 2100 دراجة منذ قرابة اليومين تقريبا في محافظة دمشق. أيضا هذه الدراجات أو أصحاب هذه الدراجات لا يملكون أي رخصة قيادة أو لا يملكون أوراق وثبوتيات تدل على أن هذه الدراجة عائدة لهم. يأتي هذا أيضا كاترين بهدف ضبط الأمن والأمان في المحافظة دمشق، أيضا تفعيل الرادارات ربما يساهم في التقليل والتخفيف من الحوادث المرورية لا سيما التي تتسبب بها الدراجات النارية في المحافظة. نعم كاترين.
0: نعم بدر، تحدثت عن بدء تسجيل الدراجات وترقيمها، ما الشروط حتى المواطن يستطيع أن يسجل دراجة ما؟

0: كاترين، الشروط هي وجود شهادة للمنشأ أو أوراق تثبت منشأ هذه الدراجة النارية ودخولها من أي منطقة في سوريا، إن كان من المعابر الحدودية أو إن كانت موجودة سابقا وصاحب أو مالك هذه الدراجة لديه أوراق وثبوتيات تدل على أن هذه الدراجة قام بشرائها بشكل صحيح وشكل نظامي. أيضا شهادات القيادة وهي شروط وهي شرط أساسي، وأيضا عدم قيادة الأشخاص الصغار والشبان الصغار. لاحظنا في العاصمة دمشق وخصوصا في ريف المدينة على الطرقات السريعة، هذه الطرقات التي تتسبب الدراجات التي تتسبب بحوادث على هذه الطرقات السريعة، وجود أشخاص يقودون بطريقة ربما تكون رعناء نوعا ما بحسب ما وصفت وزارة النقل وشرطة المرور. كاترين، يعني عدا عن القيادة الرعناء هناك أيضا أشخاص يتسببون بالإزعاج بشكل كبير جدا بسبب هذه الدراجات النارية ودخولهم بين أحياء محافظة دمشق التي هي ربما تشهد ازدحام بالسيارات، وزاد هذا الازدحام الدراجات النارية بشكل كبير جدا ويتسبب بحوادث متكررة في المحافظة، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات صارمة واتخاذ إجراءات لازمة بحسب ما وصفوا، وهي ضبط حركة سير الدراجات النارية إن كانت مسجلة أو غير مسجلة لدى وزارة النقل. لم يتم تحديد نوع الدراجات التي من الممكن أن يتم تسجيلها أو سنة الصنع أو غيرها، ربما ستصدر قائمة في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة تحدد فيها وزارة النقل سنة الصنع المسمح التي يسمح لها بالتسجيل داخل وزارة النقل وإدارة المواصلات. نعم كاترين،
1: تفضل بالبقاء معنا بدر. أرحب أيضا بمراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إلاف العلي، أهلا بك معنا إلاف. إلاف، حدثينا عن ظواهر أو ظاهرة انتشار الدراجات النارية في إدلب.
2: مرحبا كاترين، يعني صراحة ربما محافظة إدلب من أكثر المحافظات عددا للدراجات النارية وأيضا لحوادث الدراجات النارية نتيجة اعتماد السكان في هذه المناطق سواء القرى والأرياف وأيضا سكان المدن أيضا على الدراجات النارية كوسيلة نقل سواء يعني الشباب أو كبار السن أو حتى العائلات، هناك اعتماد كبير على الدراجات النارية، وبالتالي هناك غياب واضح يعني غياب لقوانين واضحة تنظم سير هذه الدراجات النارية في المدن وعلى الطرقات العامة. صراحة كاترين أكثر الحوادث والتي بلغت يعني ما يقارب 876 حادثا خلال الخمسة أشهر الماضية مع ارتفاع أعداد الوفيات إلى 84 حالة وفاة نتيجة فقط حوادث الدراجات النارية، تشكل ضغط صراحة على المدينة والمحافظة ككل وأيضا ضغط على المشافي نتيجة يعني الحوادث المتكررة. كما تحدث لنا يعني الطبيب في قسم الإسعاف بأنه يوميا هناك ما يقارب 10 حالات لحوادث دراجات نارية نتيجة السرعة الزائدة، التشبيب، عدم الالتزام بالإشارات المرورية والاتجاهات يعني المرورية الصحيحة. هناك تجاوزات كبيرة صراحة من قبل أصحاب الدراجات النارية، ليس فقط يعني كاترين صراحة أصحاب الدراجات النارية، أيضا هناك بعض التجاوزات من يعني قائدين المركبات أيضا، ولكن التجاوزات بالنسبة للدراجات النارية خاصة لدى فئة الشباب تكون أكثر بكثير صراحة. هناك يعني حملات تكون كل فترة وأخرى لمصادرة ومخالفة سائقي هذه الدراجات، ولكن يعني كما تحدث لنا العميد في فرع شرطة المرور في مدينة إدلب بأن هناك كراج حجز يحوي على آلاف الدراجات النارية، وهذا ما رصدناه أيضا. هناك بعض الدراجات هي يعني مضى على احتجازها ما يقارب 5 سنوات وربما أكثر، أصحابها ربما يلجؤون لشراء دراجة جديدة ولا يقومون باستخراج هذه الدراجات. أيضا غياب إحصاء لعدد الدراجات النارية في المحافظة وترسيم هذه الدراجات في مديريات النقل وتنميرها هو ما يشكل العقبة الأكبر كاترين، لأنه يعني هناك العديد من الدراجات النارية أو معظم الدراجات النارية هي بلا أرقام أو لوحات.

0: هذا ما يؤدي أيضا يعني إلى الاستهتار في المسؤولية وعدم الانضباط. هناك بعض يعني الدراجات النارية يتم احتجازها من قبل فرع شرطة المرور في مدينة إدلب، و من ثم يعني يقوم يعني أصحاب الدراجات النارية بإخراج هذه الدراجات بعد ترسيمها بشكل مبدئي وإعطائها يعني لوحات أو أرقام مبدئية، ولكن إلى الآن لا يوجد يعني صياغة واضحة أو قانون واضح لترسيم هذه الدراجات وتنميرها.
1: نعم، بالانتقال إليك مجددا بدر، هل هناك أي إحصائية لعدد الحوادث في دمشق بسبب الدراجات النارية؟
2: نعم كاترين، بالفعل إحصائيات نشرتها إدارة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بلغ عدد الحوادث تقريبا 522 حادث تسببت ب 25 حالة وفاة في محافظة دمشق. هذه الأرقام هي فقط في المحافظة، لكن ريف المدينة أيضا كاترين، ريف دمشق المعروف بامتداده الكبير جدا وأيضا وجود مساحات وطرقات سريعة تلتف حول هذه المدينة يسلكها سائقو الدراجات، هذا ما يتسبب بالحوادث الكبيرة نشاهد ونلاحظ أثناء تجولنا في دمشق وأيضا على الطرقات السريعة، قيام الأشخاص سائقو الدراجات بالتشبيب وأيضا القيادة بطرق ووضعيات خطيرة جدا نوعا ما، ما يدفع وزارة النقل وأيضا شرطة المرور إلى تسيير دوريات مكثفة وأيضا خصوصا على الطرقات السريعة كاترين. هذه الدوريات من شرطة المرور تعمل على مخالفة وأيضا تغريم الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال، القيادة الرعناء بحسب ما وصفوا أيضا حجز الدراجات النارية بشكل مباشر وربما يستدعي أو يستوجب على الشخص أن يقوم بالتوقف عن هذه الأفعال وكفالة ربما من والديه إن كان شخصا شابا قاصرا. أيضا الأهالي عللوا أن اعتمادهم على الدراجات بالدرجة الأولى نتيجة غلاء المواصلات بشكل كبير جدا وعدم قدرتهم على شراء السيارات. كاترين يعني في الحقيقة لاحظنا انتشار كبير جدا للدراجات النارية بالتزامن مع غلاء السيارات وعدم قدرة الأهالي نوعا ما من شراء السيارات واعتماد معظم الشبان بالتنقل بالذهاب إلى أعمالهم عبر الدراجات النارية، لكن هناك شبان يمتلكون هذه الدراجات بهدف الإزعاج ربما نوعا ما وهدف التشبيب أيضا في بعض الأحيان وإصدار أصوات تكون مزعجة بشكل كبير جدا للسكان والأهالي في محافظة دمشق، ما يدفع الجهات المعنية والمختصة إلى اتخاذ إجراءات لازمة وصارمة في نفس الوقت لإيقاف هؤلاء عن هذه الأفعال. نعم كاترين،
1: بالعودة إليك إلاف، تحدثت عن أكثر من 800 حادث خلال الخمسة أشهر الأخيرة بحسب إحصائية، ولكن هذه الحوادث ماذا قامت بالمقابل الحكومة للحد من هذه الحوادث؟ هل هناك أي مبادرات لتوعية الشباب؟
0: يعني صراحة كاترين هناك دائما حملات توعية سواء من مديريات الصحة سواء من شرطة المرور سواء من الفرق التطوعية العاملة بتركيب اللافتات الطرقية أيضا لأماكن المطبات، تخفيف السرعة الزائدة وكل هذه الأمور، إلا أن اليوم جهل يعني قائدي هذه الدراجات النارية بالقواعد المرورية والسلامة المرورية خاصة للقاصرين، يعني منهم بأعمار 13 عام و14 عام نراهم يقودون هذه الدراجات النارية وهم على يعني غياب تام عن قواعد السير والإرشادات المرورية، هو ما يتسبب بارتفاع نسبة الحوادث. 876 حادثا كانت هناك، يعني 400 منها هي أضرار مادية و400 أيضا منها أضرار جسدية وإصابات لدى المدنيين. صراحة اليوم القيادة المتهورة من قبل هؤلاء الشبان هي أكثر ما يتسبب بالحوادث خاصة على الطرقات العامة والأوتوسترادات المفتوحة. صراحة كاترين اليوم يعني جهود الجهات المعنية هي واضحة عبر انتشار يعني الشرطة وحدات الشرطية للمرور على الدوارات والمداخل الرئيسية وأيضا الطرقات وتركيب اللافتات التحذيرية، ولكن مع يعني غياب أو لبضع ربما ساعات أو انتهاء أوقات الدوام أو

0: تبديل الورديات، يكون هناك يعني مظاهر منتشرة لهذه القيادة الرعناء صراحة من قبل الدراجات النارية، وأيضا يعني مضايقة المارة، مضايقة السيارات، أيضا المركبات التي تسير على الطريق بالخروج من اليمين واليسار في وقت واحد، وكل هذه الأمور صراحة هي ما تتسبب بارتفاع نسبة الحوادث. كاترين
1: إلاف العلي من إدلب وبدر كجك من دمشق، شكرا جزيلا لكما. وننتقل أيضا إلى درعا وحماة مع مراسلينا علاء السويد من حماة وحسام المسالمة من درعا. أهلا بكما علاء وحسام. أبدأ معك حسام من درعا، حدثنا، هل أيضا درعا تشهد هذه الحوادث الدراجات النارية بكثرة؟
2: نعم كاثرين، في الحقيقة يعني لا يختلف المشهد في محافظة درعا عن المشاهد في بقية المحافظات السورية. الدراجات النارية باتت فعلا خطر يهدد حياة الناس ويهدد حياة سائقيها. سجل مشفى درعا الوطني أكثر من 1700 إصابة دخلت إلى المشفى ناتجة عن حوادث دراجات نارية. بعض هؤلاء أو عدد كبير من هؤلاء لاقوا حتفهم نتيجة هذه الحوادث. نتكلم هنا يعني عن حوالي 83 شخص قتلوا في حوادث مرورية خلال السنة الأخيرة، منهم يعني أو جل هؤلاء من قتلوا نتيجة حوادث الدراجات النارية. أبرزها كان هناك حادث مثلا نتيجة تصادم دراجتين مع بعض ما بين شربة غزالة وداعة، سقط 3 أشخاص. وحوادث كثيرة ويومية بالنسبة لحوادث الدراجات النارية في محافظة درعا. بالتوازي مع ذلك يعني فرع المرور في درعا بدأ ب يعني حملة منذ عدة أيام بهدف ضبط الحالة العشوائية للدراجات النارية وبهدف الحد من القيادة الرعناء للسائقين، ولكن هذه الحملة إلى الآن يعني خففت نوعا ما من المظاهر المزعجة للدراجات النارية، لكن لم تنتهي المظاهر بشكل كامل. الحملة يعني بدأت منذ حوالي أسبوعين تقريبا، صدر خلالها أكثر من يعني 1000 دراجة نارية ويوضع في درعا في محافظة درعا بحسب قرار المحافظة غرامة تتراوح ما بين 600,000 إلى 1,000,000 ليرة سورية على كل دراجة يتم يعني حجزها وضمن مخالفات محددة أعلن عنها يعني قوى الأمن الداخلي أو إدارة المرور في درعا. أبرز هذه المخالفات هي الإزعاج والقيادة الرعناء والقيادة لصغار السن وعدم إطاعة منظمي المرور وأيضا تجاوز على اليمين والزكزاك. كل هذه المخالفات تستوجب الحجز بشكل مباشر من قبل دوريات. تنتشر الدوريات خاصة في الفترة المسائية في محافظة درعا في مدينة درعا، لكن ذلك لا يكفي بحسب ما شاهدناه وما رصدناه من الأهالي بسبب عدم وجود يعني إجراءات صارمة في بقية القرى والبلدات والمدن في المحافظة، أي أن دوريات المرور تنتشر فقط في مركز المدينة ولا يوجد إجراءات صارمة من قبل يعني الأمن الداخلي في القرى والبلدات في عموم محافظة درعا.
1: ننتقل إلى حماة معك علاء، كيف يبدو مشهد الدراجات النارية في حماة؟
3: نعم كاترين مساء الخير. حقيقة بما يخص الحوادث المرورية والدراجات النارية معاناة كبيرة يعني هنا في محافظة حماة على العموم. هذه الدراجات تسبب حوادث مرورية، إن كانت يعني ليس صاحب الدراجة هو من يقوم بالحادث، ولكن يعني القيادة الرعناء لأصحاب الدراجات النارية هي من تسبب الحوادث بشكل مباشر. طبعا في الشهر الفائت الحوادث المعلنة والتي استجابت لها فرق الدفاع المدني كانت 50 حادث، يعني أقواها كان الحادث الذي في بلدة جب رملة بريف حماة، 22 إصابة بالإضافة إلى 3 وفيات. طبعا هذه هي الحوادث المعلنة خلال شهر واحد، هناك أيضا العشرات من الحوادث يعني لا تسجل وتكون عبارة عن إسعاف من قبل الأهالي المدنيين، أي لا تسجل ضمن إحصائيات الدفاع المدني السوري. كاترين، في عطلة عيد الأضحى فقط 144 إصابة دخلت إلى المشفى الوطني بسبب الحوادث المرورية، أرقام مرعبة وكبيرة نتيجة الحوادث تشهدها محافظة حماة بالعموم. يعني الجهات المسؤولية كل فترة تقوم بحملة لمصادرة الدراجات النارية، تقوم بتركز على يعني أصحاب الأعمار الصغيرة وخاصة الذين يقومون بالقيادة الرعناء والقيادة الغير منتظمة داخل الشوارع. كاترين، يعني مدينة حماة هي شوارعها واسعة ولكن

0: على الرغم من كل ذلك الدرجات النارية نشاهدها باستمرار تقود بطريقة عشوائية، ويكون هناك موضوع التشبيب، ويكون هناك موضوع السرعة داخل المدينة. فرع المرور تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين يكون في حملة ميدانية لمصادرة هذه الدراجات، ولكن هناك آلية لتخليص هذه الدراجات من المرور وتعود لأصحابها وفق يعني مخالفات ووفق تعليمات جديدة. ولكن يعني على الرغم من كل ذلك لحد هذه اللحظة الظاهرة موجودة ونراها بأم أعيننا، يعني على الرغم من الجهات أو جهود الجهات المعنية، ولكن يعني الحوادث مستمرة والقيادة الرعناء نشاهدها باستمرار.
1: حسام، تحدثت عن أن الوجود شرطة المرور في المدينة هو أكثر من الريف، لماذا؟
2: نعم، أولا بحكم يعني اتساع الرقعة الجغرافية للمدينة، وأيضا بحكم تمركز قوى الأمن الداخلي وقوى المرور وشرطة المرور بشكل عام في مدينة في مدينة درعا بحكم أنه مركز المدينة، فيما يبقى يعني الوضع في القرى والبلدات عبارة عن مخافر فقط وقيادة نواحي، وبالتالي يعني تكون الدوريات بشكل عام أخف والإجراءات الصارمة تخفف أو تكون يعني قليلة جدا في القرى والبلدات، أي أن مركز المدينة بشكل عام يعني يشهد تمركزا كبيرا للقوات. زاد أيضا أن مركز المدينة يشهد قرار بمنع دخول الدراجات النارية إلى المدينة اعتبارا من السادسة مساء يعني، لكن هذا القرار لا يطبق بشكل حقيقي، هو يطبق يعني في عند اللزوم. ويعني خلينا نتكلم بشكل دقيق، يعني الوضع يكون في المناطق التي تكون فيها تنتشر دوريات يعني تتحايدها الدراجات النارية وتغير طرقها إلى أماكن أخرى، وكما تعلمين الدراجات النارية تتحرك بسهولة وسلاسة خلافا للسيارات، وأيضا يعني تقوم بعمليات إزعاج حتى ساعات متأخرة من الليل، وهذا الأمر حقيقة يعني سبب مطالبات كبيرة من الأهالي. يعني الحملات التي جرت في محافظة درعا هي بناء على طلبات من الأهالي بإجراء اتخاذ أي شيء يحد من عملية هذا الإزعاج الكبير الذي تقوم به الدراجات النارية.
1: علاء، في حماة هل هناك أي قرار مماثل للقرار الموجود في درعا، عدم استخدام الدراجات النارية بعد الساعة السادسة مساء؟
0: كاترين، لا قرار في مدينة حماة بمنع الدراجات النارية داخل المدينة، الدراجات متواجدة ليلا نهارا هنا في مدينة حماة. الجهات الرسمية لم تصدر أي قرار يخص هذا الموضوع سوى يعني قرارات تخص حجز الدراجات النارية المخالفة. أيضا في الريف كاترين، في الريف أيضا لا يوجد أي قرار، الدراجات النارية متواجدة في الريف بكثافة، يعني مناطق الريف هي مناطق فقيرة ويعتمدون على الدراجات النارية بالدرجة الأولى، خاصة يعني هم من كانوا أغلبهم نازحين في المخيمات وعادوا إلى مناطقهم وبلداتهم. الكثافة السكانية في الريف هي أقل يعني بالفعل أقل بدرجة كبيرة عن المدينة. المدينة هناك كثافة سكانية كبيرة بالإضافة إلى الاكتظاظ المروري المستمر في شوارع المدينة، ويزيدها اكتظاظ هو تواجد الدراجات النارية بكثافة كبيرة وبشكل عشوائي، خاصة في المناطق التي تكون على في القريبة من المنتزهات وعلى أطراف مدينة حماة والقلعة الأثرية هنا في المدينة. حقيقة يعني ظاهرة التشبيب والقيادة الرعناء في مدينة حماة نشاهدها ونرصدها في كل شارع، يعني يكون الشخص في أي شارع يقوم بعملية شراء أو غيرها يرى دراجة نارية تقوم بعملية التشبيب والقيادة الرعناء، أي أنها ظاهرة موجودة بكثرة داخل المدينة. لذلك الجهات المعنية يعني باستمرار تقوم بحملات بحجز المخالفين وحجز الدراجات النارية.
1: حسام، كثرة الحوادث للدراجات النارية في درعا، السبب الرئيسي لها هل هو سبب السرعة والتشبيب أم أن سبب الطرقات أيضا؟
2: لا كاترين، بالنسبة لحوادث الدراجات النارية يعني حقيقة لا قواعد مرورية لدى سائقي الدراجات النارية، خاصة الجيل الجديد أبناء 13 و14 عام يقودون بشكل أرعن وبسرعات هائلة ويتجاوزون السيارات عن اليمين. عملية التجاوز عن اليمين فقط كفيلة بإحداث حوادث يعني لا تعد ولا تحصى، بالإضافة إلى البشع

عكس السير، وايضا المشي على الارصفه احيانا وعلى دولاب واحد لمسافه طويله، وعمليات الاستعراض التي تجري في الحقيقه. يعني الوضع يعني جدا مثير للاشمئزاز بالنسبه للدراجات الناريه وخاصه المستخدمين من قبل القصر.

0: يعني في الأيام الأخيرة أقر قرار بحجز الدراجة لـ30 يوم كامل وبعد ذلك تدفع الغرامة، لكن قبل ذلك كانت يعني تحجز الدراجة وثم ثاني يوم يقوم صاحبها بدفع غرامة وثم يعود إلى ما كان عليه. اليوم يعني الآن باتت الدراجة تحجز حوالي بين أسبوعين إلى 30 يوم بحسب المخالفة وثم تدفع الغرامة، وهو الأمر الذي حقيقة نوعا ما يعني أظهر حد بنسبة 20% فقط عما كان عليه الوضع قبل هذه الحملة.
1: علاء، تحدث الزميل حسام عن أن هناك أعمار صغيرة تقود هذه الدراجات، حدثنا هل هذا المشهد أيضا هو موجود بحماة وما العقوبة؟
2: بالفعل كاترين، يعني نسبة أكثر من 70% من يقودون الدراجات النارية بطريقة رعناء هم يكونون من عمر أقل من 18 سنة، يعني ظاهرة منتشرة بكثرة في أحياء المدينة، أغلبهم هم من فئة الشباب، يعني يقودون هذه الدراجات بطريقة عشوائية وبطريقة استعراضية، إن كان عن طريق التشبيب أو عن طريق عمل حركات الزجزاج أمام السيارات، بالإضافة لإصدار الأصوات المزعجة في الدراجات النارية. طبعا الجهات المعنية ما يعني ماذا تفعل؟ هي تقوم بعملية مصادرة هذه الدراجة، إن كان مثلا المتسبب يقوم بحركات رعناء مباشرة يقومون بحجزه لمدة يوم أو يومين للشخص نفسه، بالإضافة لحجز الدراجة النارية، تدفع الغرامة بعد مدة، ويعني صاحب الدراجة النارية يكتب تعهد ويدفع الغرامة من ثم تمنح له الدراجة النارية. ولكن كثيرا يعني حسب مشاهداتي وحسب التقارير التي قرأناها بأن الظاهرة مستمرة على الرغم من كل الحملات التي قامت بها الجهات المسؤولة، هناك أماكن مخصصة لعمليات التشبيب والسباق وغيرها، وهناك أيضا داخل الأحياء السكنية والشوارع المكتظة بالسيارات تكون هناك عمليات تشبيب بطريقة متهورة جدا، وهذه العملية هي تسبب بشكل كبير من الحوادث المرورية.
1: علاء السويد من حماة وحسام المسالمة من درعا، شكرا جزيلا لكما.

0: تتواصل مطالب أهالي بلدة الأحمادية في ريف طرطوس بتحسين الواقع الخدمي، ولا سيما فيما يتعلق بترحيل القمامة ومعالجة الحفر في بعض الطرقات، وسط تأكيدات من الجهات المعنية بمتابعة الأعمال وفق الإمكانات المتاحة.
1: تطرح في بلدة الحميدية بريف طرطوس جملة من المطالب الخدمية، وفي مقدمتها مشكلة تراكم القمامة في بعض الأحياء، إضافة إلى الحفر والمطبات الموجودة في عدد من الطرقات، مطالب يقول السكان أنها تنعكس على حياتهم اليومية وتتطلب حلولاً أكثر سرعة وفاعلية.
2: موضوع النظافة حتى هون المنطقة اللي احنا فيها، وهي مكتوب مشروع أبو عبير، أحياناً 20 و25 يوم ما بيتم إزالته. اضطرينا هاي للمرة الثانية انه نجيب تركس على حسابنا نحن كأهل مشروع ونرحلها لهوني. بس في عنا موضوع المطبات والجوار الموجودة كمان جوا البلدة وحتى على الطريق العام. المطبات في حالة الإسعاف كتير عم بتكون عائق لأي حالة إسعافية كمان.
1: بدوره يقول رئيس مجلس بلدة الحميدية إن أعمال ترحيل القمامة تتم بشكل دوري داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى البلدة، مشيرا إلى أن معالجة الحفر وتأهيل بعض الطرقات يرتبط بحجم الاعتمادات والإمكانات المتاحة في إطار خطة العمل السنوية المخصصة للبلديات.
3: بالنسبة للقمامة، القمامة عم يشيلها مرتين بالأسبوع في ضمن الأحياء، يعني خارج الأحياء، يعني على طريق مثلا طريق الجماسي، طريق خارج الحي، وعلى طريق المنطار مثلا، هاي بالأسبوع مرة عم نشيلها. في حفر بالشوارع لأنه أولا شبكة الزفت قديمة ومحتاجة هلا بهي الأيام إمكانيات عالية يعني. ونحن عم ننفذ خطة المحافظة، مشكورة المحافظة عم تقدم لنا يعني كل سنة لإلنا ولكل البلديات مبلغ معين.
1: ملف يحمل جملة من التحديات في بلدة يقطنها آلاف السكان، ويطرح

0: عدداً من القضايا على أولويات العمل في انتظار ما ستسفر عنه المعالجات والإجراءات المعلنة خلال المرحلة المقبلة. تعاني منطقة الحميدية في ريف طرطوس من تراكم القمامة وتراجع الواقع الخدمي وسط مطالبات الأهالي بتحسين الخدمات والبنى التحتية، وبين الشكاوى والانتظار يبقى هذا الواقع عبئاً يومياً يثقل حياة السكان. تلفزيون سوريا لنجبارة، الحميدية، ريف طرطوس.
1: ومن طرطوس تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة. أهلا بك معنا لين. لين، لماذا تغيب الخدمات البلدية عن بلدة الحميدية؟
2: مرحبا كاترين. يعني صراحة بلدة الحميدية تعاني بشكل كبير من نقص الخدمات، سواء كان الطرق المحفرة وأيضا شبكات المياه والصرف الصحي وتراكم القمامة. يعني من جميع النواحي هذه المنطقة مهملة بشكل كبير يعني منذ سنوات طويلة، ولحد الآن لا يوجد إجراءات واضحة أو فعلية تطبق على أرض الواقع لمعالجة هذه المشكلات. يعني تراكم القمامة موجود في الأحياء السكنية ويعني على بعد أمتار من المنازل. أحيانا يعني يقومون أصحاب يعني السكان في هذه المنطقة يقومون بترحيل القمامة بأنفسهم، لا يعتمدون على البلدية بسبب يعني أنهم اشتكوا أكثر من مرة، ولكن لم يكن هناك أي استجابة لهذا الموضوع بحسب البلدية أن الإمكانيات ضعيفة وأنهم يرحلون القمامة بشكل يعني بحسب الخطة الأسبوعية أو حتى الشهرية المحددة لديهم، ولكن هذه الخطة صراحة لا تكفي ل يعني موضوع بما يخص موضوع القمامة المتراكمة. فيعني حتى أنهم يقومون يعني المواطنين بترحيلها بأنفسهم، إضافة يعني إلى موضوع الحفر المنتشرة بشكل كبير في جميع الشوارع يعني بدون استثناء، وحتى المطبات على الشارع العام الرئيسي. هذا الطريق يعني المنطقة بشكل عام ليست مخدمة بالمشافي، فعندما يكون هناك حالة إسعاف مستعجلة يعني ستقطع هذا الطريق، يعني قد بشكل سريع يحدث أحيانا حوادث، وأيضا يعني هذا الأمر ينعكس بشكل سلبي على الأهالي في المنطقة، إضافة إلى شبكات التالفة والمتهالكة، ويعني جملة من المشاكل الخدمية التي تعاني منها هذه المنطقة ولم يلقوا أي استجابة للشكاوى. بحسب يعني مجلس المدينة يقولون أنهم يعملون وفق الخطة الموضوعة لديهم والإمكانات المتاحة، ولكن يعني تحسين هذه الخدمات مرتبط بشكل كبير ورئيسي بالإمكانات التي تقدم لهم من قبل المحافظة، وهذه الإمكانات خلال الفترة الحالية يعني هي ضعيفة بشكل كبير.
1: نعم لين، كنت تتحدثين أن لم يلقى الأهالي أي استجابة من الجهات المعنية أو من البلدية، لمن اشتكوا بالأساس هم؟
2: نعم، هم يشتكون لرئيس البلدية، لمجلس البلدية، يقدمون الشكاوى سواء موضوع تراكم القمامة أو الحفر وغيرها من المشاكل الخدمية التي يعانون منها، ولكن يعني البلدية دائما تقول أن الإمكانات الموجودة لديهم ضعيفة جدا ولا يستطيعون يعني تلبية هذه المطالب ويعملون ضمن الإمكانات المتاحة. هذا الوضع ليس فقط في بلدية الحميدية، بأغلب مناطق ريف طرطوس يعني يوجد هذه المشكلة بموضوع الخدمات.
1: متى بدأ الأهالي يلمسون هذا الإهمال لين؟
2: هذا الإهمال موجود منذ سنوات طويلة، يعني ليس بحديث أو جديد على أهالي المدينة، ولكن يعني القطاع الوحيد الذين يقولون أنه تحسن بالنسبة لهم هو موضوع الكهرباء. فمنذ يعني منذ التحرير يعني يوجد تحسن كبير بما يخص موضوع الكهرباء، بسبب أنه سابقا كان يوجد أعطال كبيرة وشبكات أيضا متهالكة يعني لم يتم إصلاحها من زمن النظام المخلوع، ولكن هذا الموضوع تم تقريبا يعني بشكل شبه كامل معالجته خلال الفترة الماضية، ولكن باقي الخدمات ما زالت يعني بحالة سيئة بالنسبة يعني للقمامة والشوارع وغيرها من نقص الخدمات الموجودة في المنطقة.
1: أيضا تحدثت أن هناك حفر في الطرق الرئيسية للبلدة، حدثينا أكثر عن هذا الموضوع.
2: نعم صراحة يعني يوجد حفر منتشرة بشكل كبير بالشوارع الرئيسية ومداخل

0: البلدة بتؤثر يعني بشكل طبيعي على سياراتهم، ما تسبب أعطال كبيرة في السيارات، و يعني يضطرون بشكل دوري لمعالجة هذه الأعطال، إضافة للحوادث التي قد تحدث بسبب هذه الحفر، إضافة يعني إلى أن عدد كبير من الأشخاص في هذه المنطقة يعني يستخدمون الدراجات النارية، وفئة منهم هي يعني المراهقين الذين يستخدمونها بشكل عشوائي ويعني يقومون بحركات استعراضية. فوجود هذه الحفر أيضا يعني عامل أكبر يتسبب بحدوث حوادث بشكل دائم في هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك لين جبارة، كنت معنا من طرطوس. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أن انتهاء فترة استبدال العملة عبر المصارف وشركات الصرافة في 30 تموز المقبل لا يؤثر على حق المواطنين في استبدال العملة الجديدة بالقديمة، وذلك ضمن ما يعرف بفترة السحب التي تستمر لمدة 5 سنوات. وقال رسلان إن عملية استبدال العملة تسير وفق الخطة الموضوعة والمواعيد المعلنة، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملحوظ بفضل تعاون المواطنين وجهود فرق العمل في المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة، مؤكدا أنه يتابع بشكل يومي سير العمليات.

0: تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من التراجع في قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي وسط تقلبات مستمرة تعكس هشاشة الاستقرار النقدي وتراجع الثقة بالعملة المحلية في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة وغياب مؤشرات التعافي.
1: في الأسواق السورية لا تحتاج الأسعار إلى أيام كي تتغير، ساعات قليلة تكفي ليقفز الدولار مجدداً وتخسر الليرة جزءاً جديداً من قيمتها. ففي دمشق وباقي المحافظات وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 14,500 ليرة للشراء و 14,650 للمبيع، بعد أن كان يدور مطلع حزيران حول حاجز 14,000 ليرة في مشهد يعكس استمرار اضطراب السوق وتراجع الثقة بالعملة المحلية. ورغم تثبيت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 11,250 ليرة، ما تزال الفجوة تتسع بين النشرة الرسمية والسوق الموازية بفارق تجاوز 3,000 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي يدفع كثيرين للجوء إلى السوق السوداء لتصريف العملات وتأمين احتياجاتهم. خبراء اقتصاديون يرجعون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الطلب على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد مقابل ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج المحلي، ما يقلل تدفق القطع الأجنبي إلى البلاد ويزيد الضغط على الليرة السورية. وفي خضم هذا التذبذب يواصل مصرف سوريا المركزي استبدال العملة القديمة بالجديدة مع نسبة استبدال بلغت 66% حتى الآن، موضحاً أن انتهاء فترة الاستبدال في 30 من تموز المقبل لا يؤثر على حقوق المواطنين، مشدداً على سهولة الإجراءات وانسيابيتها مع متابعة يومية لسير العملية وتوفير التعليمات الرسمية بوضوح وشفافية. وبين نشرات الأسعار المتقلبة ومحاولات ضبط السوق وارتفاع الدولار الأمريكي، تبقى الليرة السورية في مواجهة اختبار جديد عنوانه الأبرز: هل يمكن استعادة الاستقرار النقدي في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة؟
0: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.

0: شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسيا ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعا عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيرا في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيسا لها حتى عام 1961. ترأس الجمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الدولار يتجاوز 14,000 ليرة والأسعار تواصل الصعود بلا عودة، في حين يبقى المواطن الخاسر الأكبر. أزمة لا تقتصر على الاقتصاد، ففي التعليم أقساط ترتفع بلا سقف، وتعليم عام يواجه تحديات قاسية بين ضغوط المعيشة واتساع فجوة التعليم. نفتح أبرز القضايا التي تمس كل السوريين. كل هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق

والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقرباً من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليماً رفيعاً، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة إسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نسلط الضوء فيها على أكثر الملفات والقصص تداولا بين السوريين على مواقع التواصل، ونستعرض أبرز ما أثار النقاش والتفاعل خلال الساعات الأخيرة. منذ مساء أمس والحديث الأبرز بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي هو ما قيل إنه تسريبات لملفات صادرة عن وزارة الخارجية السورية، حيث جرى تداول بعض الملفات والقرارات والبرقيات العادية على غرف التليجرام وحسابات على وسائل التواصل، وجرى تقديمها بصورة بدت وكأنها اختراق خطير لبيانات الوزارة. الملفات مشاهدينا كانت متنوعة من حيث توقيت صدورها بين الفترة التي سبقت إسقاط نظام الأسد المخلوع والفترة التي تلت التحرير والتغييرات الحكومية ومن ثم تعيين وزير خارجية جديد. بحسب المتداول فإن وثائق ومراسلات وزارة الخارجية المسربة يقارب حجمها 15 جيجا بايت، وهناك من نشر أسماء بعض الملفات التي كانت تحمل أسماء دول أو عواصم غربية أو عربية أو أسماء وزارة أخرى، بالإضافة إلى قطاعات محددة كالتعليم والأحوال المدنية والمصالح العقارية. من جهتها قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية إن الإدارات المختصة في الوزارة باشرت منذ اللحظة الأولى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها وفق الأصول والمعايير المعتمدة، وبدأت الوزارة بالتنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. إدارة الإعلام في الوزارة قالت لوكالة سانا إن الوزارة تطمئن بأن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع استمرار اطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية، مؤكدة ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، والتنبيه لأن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقميا، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع. هذا الموضوع مشاهدينا خلق موجة من التساؤلات والتعليقات وفتح بابا للتحليلات أيضا. فرياض غنام يقول إن تسريبات وزارة الخارجية ليست صدفة، فمن غير المنطقي أن هناك أعدادا كبيرة من الموظفين، وأعرف البعض منهم الذين بقوا في مواقعهم لسنوات طويلة وكانوا جزءا من منظومة النظام السابق أو مرتبطين بها بشكل أو بآخر. وأضاف غنام أنه من الطبيعي أن تطرح تساؤلات أيضا على مدى تأثير ذلك على أمن المؤسسات الحساسة وقدرتها على حماية المعلومات. ما يثير الاستغراب أكثر هو طريقة التعامل مع الكفاءات التي انشقت عن النظام وقدمت تضحيات كبيرة من أجل سوريا. فبعد سقوط النظام بادرت أنا وغيري من الزملاء المنشقين عن النظام إلى تسجيل أسمائنا للعودة إلى العمل والمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد، وأن نكون جنودا في بناء الوطن إيمانا بنا بأن المرحلة الجديدة تحتاج إلى كل الخبرات الوطنية الصادقة. لكن للأسف لم نتلقى أي رد أو تواصل، بينما اقتصر الأمر على إعادة عدد محدود من الدبلوماسيين المثبتين. وتابع أن بناء سوريا الجديدة يتطلب الاستفادة من جميع الكفاءة الوطنية، وخاصة أولئك الذين اتخذوا موقفا مبكرا وانحازوا إلى شعبهم رغم ما ترتب

0: بعد ذلك من أثمان شخصية ومهنية، وقال بأنه يأمل أن تكون هناك مراجعة حقيقية لملف إعادة الكوادر الوطنية إلى مؤسسات الدولة، لأن نجاح هذه المؤسسات يعتمد على الكفاءة والنزاهة والولاء لسوريا وحدها. أما حمزة حسن فاعتبر أن الحادثة هي فضيحة أمنية بكل المقاييس للحكومة السورية كافة ولوزارة الخارجية خاصة ولجهازها الأمني والتقني. وقال حمزة أنه من الواضح جدا أن سوريا تدفع ثمن الضغوط الدولية وفقدان الكفاءات. أيضا قال إلى أن الإبقاء على أشخاص غير مضمون ولاءهم في مناصب هامة ومؤثرة هو انتحار أمني، وضعف الرقابة الأمنية وتحديد المسؤوليات بدقة يوصل المرء إلى هذه النتائج. أضاف قال حمزة أضف إلى ذلك أن انعدام الكفاءات تقريبا بسوريا هو عامل مؤثر وشديد، إذ لا يغرب أهل الكفاءات بالعودة لعدم وجود وسائل الحياة الكريمة والأمم والآمنة، وبنفس الوقت الجزء الذي عاد منهم ندم بعدما تم تجاهله، بحسب ما قال حمزة. طبعا حول هذا الموضوع أرحب بالمهندس جميل حسن طويلة، الخبير الأمني والسبراني وتكنولوجيا المعلومات، معي من حلب. أهلا ومرحبا بكم مهندس جميل. يعني بداية أبدأ معك يعني أبرز نقطة لعلها هي عندما نتحدث عن حجم بيانات يقدر بنحو 15 جيجا، ماذا يخبرنا ذلك تقنيا عن طبيعة الحادثة؟
1: مساء الخير لك جمال ولكل مشاهدين تلفزيون سوريا. بالبداية لازم نوضح أنه سوريا ليست استثناء، معظم الدول حتى أقوى الدول رقميا تعرضت لعمليات اختراق وسربت معلومات من مؤسسات وزاراتها السيادية، بس هذا الأمر ما بيعني أنه نحن نترك الأمر بدون حماية. فالسؤال أنه نحن كيف بدنا نستعد، كيف نستجيب، كيف نتعافى، كيف نمنع هاي الحوادث مستقبلا، شو هي الدروس المستفادة. للأمانة وزارة الخارجية تعاملت مع الحادثة بمسؤولية فأعلنت ونشرت، كان في عنا شفافية واحتواء أبدا الإنكار، فهذا الأمر يعتبر جيد جدا. من ناحية تقنية الجهة المنفذة لهذا العمل نشروا عدة منشورات، كان في خلط للأوراق بهي المعلومات، فكان في منشورات باللغة الإنجليزية واللغة الألبانية، شيء غير مرتبط بواقع سوري. الأمر الآخر كان في منشور بيذكر فيه هذا الجهة المنفذة بتذكر فيه أنه الحصول على هذه المعلومات كان من خلال موظف داخل الوزارة، هذا الموظف يقيم بمكان قريب من السويدة، فأيضا هو خلط للأوراق. كدليل تقني كان في صورة مرفقة، صورة مغبشة ولكن فيها إشارة بتدل أنه في اتصال بسيرفر لينكس بصلاحيات روت ببروتوكول SSH، عنوان الاي بي يبدأ بعشرة فهو عنوان اي بي برايفت شبكة داخلية. فهون في تساؤلات تقنية، هل الموضوع هو وصول عن طريق اختراق جهاز موظف أو التعامل مع الموظف، أو هل هو يعني تقنيا أنه يتصل بعنوان اي بي برايفت SSH من
0: يعني
1: شبكة خارجية؟
0: يعني اليوم فرضية التسريب داخل المؤسسة تبقى واردة سيد يعني جميل، أم أن الأمر هو يعني اختراق سبراني معقد؟
1: الأمر هو تعاون، يعني حسب الأمور اللي نشرت هو تعاون مع موظف، ولكن كل المعلومات هي عبارة عن خلط للأوراق، فممكن يكون هي معلومات، هاي الوثائق هي معلومات مجمعة فقط، الغاية منها هي مثلا إعاقة التقدم اللي عم تكون فيه سوريا بالملفات الداخلية والخارجية. ف تأكيد هذا الأمر بيتم من خلال تحقيق جنائي رقمي بتقوم فيه الجهات الأمنية والجهات التقنية، ولكن نحن عم نحلل المعلومات اللي نشر المهاجم، فحتى المعلومات اللي نشر المهاجم فيها خلط كبير للأوراق، فيها شيء تقني غير واضح، محاولة اتصال بـ SSH بصلاحيات روت بسيرفر لينكس بعنوان IP داخلي. هذا الأمر تقنيا لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هو خلف نات، إذا كان متصل VPN مع الشبكة، فالسرديات هي يعني فيها خلط للأوراق وغير واضحة تقنيا.
0: أريد أن أفهم منك سيد جميل اليوم، يعني هل يمكن لمؤسسة اليوم أن تتعرض لتسريب وثائق من دون أن يعني ذلك بالضرورة اختراق كامل لأنظمتها؟
1: نعم، إحدى أنواع الهجمات أو إحدى التهديدات، في عندنا نوع هو الإنسايدر ثريت، التهديد الداخلي، قد يكون موظف مستاء أو موظف عم يتعامل مع جهات معادية، فهذا الأمر بغض النظر نحن لازم

0: نهتم بموضوع الأمن السيبراني بشكل أكبر، إن كان وزارة الخارجية أو الوزارات الأخرى. اليوم وزارة الخارجية بحاجة قولاً واحداً للبدء بتطبيق حلول حماية. الأمر الأول يكون في عنا حوكمة وسياسات بتحدد بالضبط، بتحدد الصلاحيات، مين مسمح له يصل للمعلومات، شو إمكانية الوصول تحت رقابة أمنية، استخدام حلول تسمح بالIdentity and Access Management، Privilege and Access Management، إدارة الهوية والوصول، استخدام تشفير للمعلومات الحساسة، استخدام حلول حماية DLP Data Loss Prevention بتمنع تسريب هاي المعلومات، تصنيف الوثائق الحساسة، تطبيق مبادئ أمن المعلومات الأساسية، ضبط مستوى الصلاحيات. فهي الأمور هي غير مبرر إلى الآن أنه ما يتم تطبيقها بكل المؤسسات الحكومية السورية.
1: نعم، اليوم ما الفرق بين اختراق الأنظمة وتسريب الوثائق؟ هل يمكن أن يحدث يعني أحدهما دون الآخر؟
0: الفكرة الاختراق هو ممكن يكون استغلال لثغرات تقنية، ممكن يكون مثلا استغلال لعنصر بشري، هجمات هندسة اجتماعية. فالتسريب أيضا هو بيؤدي لنفس النتيجة، فالغاية هي نفسها، سربت المعلومات أو تم الوصول لها من خلال استغرار ثغرة، فالضرر هو نفسه، أثر على عنصر السرية، أثر على عناصر أمن المعلومات. ف الأمر هو بنفس النتيجة، إن كان تسريب داخلي ولا إن كان عملية اختراق، بكل الحالتين يمكن تجاوز هاي الأمور من خلال تطبيق إجراءات حماية وتطبيق حوكمة وسياسات أمن سيبراني.
1: اليوم سيد جميل، عندما تقول الوزارة أن بعض المواد قد تكون تعرضت للتلاعب أو التحريف رقميا، كيف يمكن التحقق من صحة الوثائق المتداولة؟
0: تمام، هلأ الفكرة، الموضوع هو يعني سوريا تتعرض لحرب من جهات ما عجب الدولة الجديدة، فالحرب هي على الأرض والحرب هي رقمية، فهذا جزء من الحرب الرقمية للجهات اللي مو عاجبة هذا التغيير اللي حصل بسوريا. ففي تضليل، إن كان بموضوع الوثائق، في تضليل بهذا الأمر. الموضوع ممكن يعني نحن نتعامل معه بانتظار مثلا التحقيقات الرسمية، نشوف نتائج مثلا الجهات الأمنية والجهات التقنية كيف تتعامل مع هذا الموضوع. طبعا الأمر بحاجة إلى تحقيق جنائي رقمي ديجيتال فورنسيك لا يتم الوصول كيف تمت العملية، هل هي بالضبط عملية اختراق أم هي تسريب. نعم، يتم التحقق من هاي الملفات، يتم مطابقتها مع الملفات الرسمية، فالأمر بحاجة إلى تحقيق جنائي رقمي وإصدار النتائج من الجهات المسؤولة.
1: أختم معك سيد جميل، اليوم ما هي الخطوات التقنية التي يجب أن تبدأ بها أي مؤسسة حكومية فور اكتشاف حادثة من هذا النوع؟ يعني بما يتعلق بحماية البيانات من قبل الدولة، ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها؟
0: قبل هالإجراءات نحن في عنا حلول وإجراءات حماية استباقية يجب أن يتم تطبيقها بشكل فوري، ذكرنا بعض هاي الأمور. بالإضافة لازم يكون في عنا فرق للاستجابة للحوادث الأمنية بكل مؤسسة من مؤسسات الدولة، هاي الفرق بتكون هي مجهزة بأدواتها، يكون في عنا فريق حماية في عنده أدوات بتعطي مثل السم، بتعطي تنبيهات عن أي نشاط مشبوه، فبيكون إمكانية التعامل مع هاي الحوادث بشكل استباقي. هلأ ممكن هذا الأمر يشغل الرأي العام، ولكن فينا نقولها بثقة أن الدولة السورية الجديدة صمدت أمام مواقف أصعب بكتير. مثل ما في عنا اليوم جيش وقوات أمن على الأرض، لازم يكون في عنا بسوريا جيش من المهندسين التقنيين، جيش من المختصين ليدافعوا عن الجبهة الرقمية السورية، يحموا مؤسسات الدولة، يحموا معلومات المواطنين. هي الحادثة ليست النهاية، بل هي جرس إنذار مبكر في مسار بناء الدولة الرقمية. الدول الكبرى بنت أمن السيبراني على دروس مماثلة. فينا نقول إنه الأمن السيبراني اليوم هو ركن من أركان السيادة الوطنية، ولازم نكون نحن جاهزين لترسيخ هذا الأمر.
1: نعم، أشكرك جزيلا شكرا المهندس جميل حسن طويلة، الخبير الأمني والسيبراني وتكنولوجيا المعلومات، كنت معي من حلب.
0: شكرا لك.
1: من المواضيع التي أخذت تطفو على سطح مشاهدينا في الآونة الأخيرة

هي مسألة التعيينات والتوظيف ومنح مناصب وتعيينات لأشخاص من خلفيات سياسية موالية للنظام المخلوع. هذا الحديث الذي كان حبيس حوارات بعض الناس أخذ ينتقل تدريجيا إلى الشارع، حيث خرجت في دير الزور مظاهرة احتجاجا على ما قال الناس إنه تعويم للشبيحة. نتابع جانبا منها. المسألة لم تقف عند هذا الحد، حيث خرجت مظاهرة أخرى في أريحة بريف إدلب طالبت بإخراج الشبيحة من داخل المدينة، حيث أعرب المتظاهرون عن رفضهم لعودة الشبيحة إليها. دعونا نتابع. أثار الموضوع مشاهدينا موجة من التعليقات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أن هناك حالة رفض مجتمعي من قبل بعضهم للفئات التي دافعت عن النظام المخلوع بشتى السبل، في حين ينادي فريق آخر بالتعايش السلمي، ويؤكد آخرون على ضرورة الوصول إلى عدالة انتقالية حقيقية تكون البوابة الفعلية للسلم الأهلي. نستعرض جانبا من هذه التعليقات، نبدأ من محمد الذي قال: يلا حيهم رجال وأبطال أريحة ومن قلب إدلب المدينة متضامنين معكم ونفس الصوت والعزم بإذن الله، لا مكان لوجود الشبيحة في إدلب وكل أرجافها وضواحيها. أما نيفين فكتبت وقالت: عبال عنا بمدينة اللاذقية، حان الوقت. نادر كتب وقال: هيك لازم من زمان، لازم من أول سقوط النظام، لأنه كل مدينة بتعرف مين كان فيها شبيحة، ولكن يعطيهم العافية بكل الأحوال، عقبال كل المناطق وعقبال خان شيخون إن شاء الله. محمود كتب وقال: المظاهرة الحقيقية بدير زور، الحكومة اللي تعوم شبيح وتحميه لا تمثلني. أحمد تعليق أخير له قال: التعويم هذا مقصود ومدفوع بالدولار، هزلت هالدير، الكادر الأمني لازم يتغير كامل. يرتبط الفساد عادة بمجموعة من العوامل مثل قوة أو ضعف المؤسسات الرقابية والقضائية ومستوى شفافية إدارة المال العام، بالإضافة إلى استقلال الإعلام وقدرته على كشف التجاوزات، كما أن تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء من شأنه الحد من تفشي الفساد، بينما تعتبر نظم التوظيف والترقيات في القطاع العام والثقافة الإدارية والاجتماعية المتعلقة بالمحاسبة والمساءلة بوابات يمكن أن يتسلل منها الفساد. لكن الفساد عادة لا يرتبط فقط بالنظام الحاكم، فبعد الإطاحة بالنظام الفاسد في سوريا لا يعني ذلك أن الفساد انتهى تماما. تغير النظام وتغيير النظام يمكن أن يؤدي إلى إبعاد بعض شبكات الفساد القديمة وفتح ملفات لم يكن بالإمكان التحقيق فيها سابقا، بالإضافة إلى سن قوانين وإصلاحات جديدة. لكن إذا بقيت المؤسسات ضعيفة أو غابت المحاسبة، فقد تظهر شبكات فساد جديدة حتى مع وجود حكام جدد. تاريخيا شهدت عدة دول تغييرات سياسية كبيرة، لكن النتائج تفاوتت، فبعض هذه الدول نجحت في تقليص الفساد عبر بناء مؤسسات قوية ومستقلة، بينما استمر الفساد في دول أخرى رغم تغيير الحكومات أو الأنظمة فيها. لذا فإن الضامن للقضاء على الفساد هو بناء مؤسسات فعالة وآليات حقيقية للمساءلة والشفافية. الجديد في هذا الإطار هو ما أشيع عن توقيف قوى الأمن الداخلي في مدينة الباب لمدير مديرية النقل والمواصلات وجميع موظفي مديرية النقل بتهم الفساد والاختلاس المالي والتزوير، لكن مديرية النقل في الباب نفت رسميا صحة هذه الأنباء مشاهدينا. مشاهدينا، يبدو أن بعض المشاجرات قد تخرج أحياناً عن حدود المعقول لتتحول إلى مأساة حقيقية توقع ضحايا قتلى ومصابين في ساعة غضب غير محسوبة. إذ أسفرت مشاجرة بين أفراد عائلتين في بلدة المليحة الشرقية بريف درعا، في حين أفادت مصادر محلية بأن التوتر الذي رافق الحادثة أدى إلى إحراق عدد من المنازل، كما وصلت عناصر من الأمن الداخلي إلى البلدة للعمل على احتواء الموقف. نتابع.

نعم مشاهدينا، هذه المشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين. هذا الموضوع لقي تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. ننتقل إلى التعليقات، والبداية مع محمود قال: لحاها الله أنباء توالت على سمع الولي بما يشق. أما زكاة دياب فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يتلطف بالعباد والبلاد. ميسون كتبت: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهدي النفوس ويصلح بينهم. تستمر جهود الترميم والتنظيف والتحسين في مناطق متفرقة في سوريا مع تركيز واضح على العاصمة. هناك من ينظم حملات لهذا الغرض عبر مجموعة من المتطوعين، لكن هذه الحالة مختلفة. إنها لمواطن عراقي سائق شاحنة نفط كان ينتظر دوره لتفريغ حمولة سيارته في مصفاة بانياس، وحين شاهد شكل الطريق والأوساخ المتراكمة فيه شمر عن ساعديه وبدأ بتنظيف المكان في مشهد لاقى استحسان كثيرين. دعونا نتابع.

هذا الموضوع مشاهدينا لاقى الكثير من التعليقات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي المرحبة بهذه المبادرة، وهناك أيضا من دعا لتكريم الرجل. نبدأ التعليق من محمد، قال: عراقي راقي عاش من رباك يا نشمي. أما جميل فكتب وقال: والنعم من هيك أخلاق، على رأسنا شعب العراق الشريف. هيثم كتب وقال: يا خجلتنا قدامهم، بارك الله فيك أخي الكريم. أما محمد فقال: والنعم من أهل العراق النشامة، هذا دليل الأصل الطيب، جزاك الله خيراً.

0: تعتبر التربة في سهل الغاب بمحافظة حماة تربة زراعية خصبة تراكمت عبر آلاف السنين بفعل رواسب نهر العاصي، إلى جانب أن المنطقة سهل منبسط وواسع يسهل فيه استخدام الآلات الزراعية وإنشاء شبكات الري وشبكات الصرف مع توفير المياه بسبب مرور العاصي ووجود مشاريع ري وصرف زراعية في المنطقة. مناخ معتدل أيضا يساعد في زراعة محاصيل متنوعة، القمح والشعير والذرة وشوندر السكري وحتى الخضروات بأنواعها والمحاصيل العلفية والأشجار المثمرة، كلها تجد في سهل الغاب بيئتها الخصبة للنمو والإنتاج. لكن هل يمكن زراعة التمر في سهل الغاب؟ الإجابة لدى هذا العم، دعونا نتابع.
1: شو هذا الشجر؟ مو تمر؟
2: هاي تمر، إيه بلح تمر. هذا كان عندنا يعني كسجر شجرة بالحواش، شجر يوعدنا ورا بيتي شي 30-40 متر، هذيك أنا أكلت منها تمر. ينجح عندنا التمر، إيه والله ينجح.
1: طيب ليش ما بيصير في زراعة له؟
2: ما في تشجيع له، ما في تشجيع، ما في تشجيع له.
1: هو بينمو بسرعة ولا
2: والله كيف؟ والله ينمو بسرعة، يعني مو بس خمس ست سنين عشر سنين شجرة وتاكل منه.
1: قلت لي إنه بتتذكر قديمة عندكم في الضيعة.
2: هي قديم، كان عندنا أربع خمس شجرات يعني وموجودات ونطلع ناكل منهم ونسرق منهم.
1: أنت وصغيرين
2: وجدي انطردنا، يعني كنا والله إي والله.
3: الغاب
2: يعني عيش فيه،
3: أي شيء يصير فيه والله. الغاب بالخيرات.
1: إيه والله الغاب أرضه طيبة، كل شيء بيصير.
0: الحياة صعبة، وحياة السوريين في ظل الظروف الراهنة ربما تبدو أصعب مع غياب الخدمات وارتفاع الأسعار بمجملها أمام ضعف القدرة الشرائية. وهناك من يرى أن الحكومة تعالج أخطاء متراكمة على مدار عقود من حكم عائلة الأسد، بينما يرى آخرون أن الحكومة يجب أن تحث الخطى وتعين الكفاءات لمسابقة الزمن في الوصول إلى النتائج المأمولة بأقرب فرصة، لأن الوقت ليس لصالح الشعب. هذا الطفل الذي خرج في تسجيل مصور عبر بطريقة عفوية عن هواجس السوريين.

0: المواطنين ومطالب كثيرين منهم، وماذا يريدون من الحكومة أن تفعل؟
1: يا أيها الدولة، قلتوا على الشعب، قلتوا كثيرا وسكتنا وقلنا هي تضبطها، لكن علتوا علينا. نطالب بترخيص المواد وترخيص المازوت، ترخيص البنزين، تشغيل الحراغات. يا أيها الدولة، أن المازوط 20 عرتل وليس زين، وأنه يخرب السيارات ومخلوط ماء، وأنه يعطل المحرك. الناس كثيرا سياراتها متعطلة. نطالب بترخيص المواد وترخيص البنزين وترخيص الغاز، أريد بتنزيلها وتكون متوفرة.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الليرة السورية تحت ضغط غير مسبوق، الدولار يتجاوز التوقعات واختلالات اقتصادية عميقة تكشف واقعاً ثقيلاً، وعلى الجانب الآخر يتحول التعليم من حق إلى امتياز، أقساط خيالية تغلق أبواب المدارس الخاصة أمام معظم الأسر السورية. في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي نفتح ملفين الدولار والتعليم ونطرح الأسئلة التي تمس كل بيت سوري. أهلا بكم ونبدأ بجولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وأكد الجانب الأمريكي دعمه لجهود الحكومة السورية في تطوير القطاع وتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في مشروعات استراتيجية. وأشار الوزير البشير إلى أن شركات أمريكية بدأت بالفعل العمل في سوريا، معربا عن أمله بعقد شراكات اقتصادية مستدامة تقوم على نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل. أعلنت شركة أبيات السعودية للاستثمار العقاري عن ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار في سوريا عبر مشروعين سكنيين ضخمين في ريف دمشق. المشروع الأول هو تجمع عمراني حديث على مساحة 6 ملايين متر مربع، يضم 20,000 وحدة سكنية وينفذ على 8 سنوات. أما المشروع الثاني أبيات هيلز في قدسية فيضم 2,000 وحدة سكنية على مدى 4 سنوات. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أن المشروعين يوفران 22,000 وحدة سكنية ويخلقان فرص عمل وينشطان قطاع الصناعات الإنشائية. كشفت وزارة السياحة السورية عن خطة شاملة لإعادة تنشيط القطاع تتضمن إعادة تأهيل فنادق ومنشآت سياحية متوقفة منذ عام 2006 بالتعاون مع مستثمرين. وأوضحت الوزارة أن جهاز الشرطة السياحية بدأ الانتشار لتعزيز أمن الزوار، في حين استفاد أكثر من 1600 متدرب من المنحة التدريبية المجانية لتأهيل الكوادر الفندقية. كما تركز الخطة على تفعيل السياحة المجتمعية والريفية لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل في المحافظات.

فقدت الليرة السورية 20% من قيمتها منذ بداية عام 2026 وفق تقديرات، لتسجل أدنى مستوياتها منذ التحرير متجاوزة 14,000 أمام الدولار. وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار معظم السلع حتى المنتجة محلياً، والمواطن بات يعد لقمته. لكن السؤال الجوهري، ما الذي يدفع الليرة لهذا التأرجح المستمر؟ وهل للميزان التجاري علاقة بهذا الأمر؟ طبعاً بحسب الأرقام الرسمية، كشفت عجزاً في الميزان التجاري لعام 2025، ارتفعت المستوردات إلى 12 مليون طن مقابل 2,200,000 طن فقط للصادرات، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن هيئة المنافذ والجمارك. أي يعني أن كل دولار يخرج من سوريا للاستيراد لا يقابله دولار يدخل من التصدير. هذا الخلل الهيكلي يعني طلب دائم على الدولار وضغط مستمر على الليرة، ناهيك عن واقع معيشي يكشف وجه آخر للأزمة، والتضخم يهدد القدرة الشرائية. في حين تكشف أرقام غير رسمية عن ارتفاع التضخم في نيسان أبريل بنسبة 27%، لكن المفاجأة وبحسب المركز السوري لبحوث السياسات

0: المركزي في سوريا. مصرف سوريا المركزي رفع الهامش الحركي السعري لصرف الليرة في نشرته الرسمية من 15% إلى 17%، وفي موازاة ذلك سمح للمستفيدين من الحوالات الخارجية باختيار استلامها إما بالليرة أو بالقطع الأجنبي، بعد أن كان التعميم السابق يلزم تسليمها بالليرة حصراً. كما تجاوزت نسبة استبدال العملة القديمة 63%. لكن السؤال، هل هذه الإجراءات كافية لوقف التذبذب؟ الحاكم رد بشكل رسمي ووضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، حيث صرح حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن تعزيز الاستقرار النقدي والمالي يأتي على رأس أولويات المركزي، مشيراً أن المرحلة القادمة تتطلب تعاوناً رباعياً بين الدولة والقطاع الخاص والمصارف والشركاء الدوليين، لأن لا أحد يستطيع العمل وحده. وأوضح أن المركزي يعمل على تطوير البيئة المصرفية وأنظمة الدفع مستخدماً أدوات سياسية نقدية تقليدية، منها أسعار الفائدة وإدارة السيولة والرقابة الاحترازية، وذلك لبناء ثقة أكبر في بيئة الأعمال السورية. لكن رغم هذه التصريحات والإجراءات، يبقى السؤال الأهم، هل تكفي أدوات المركزي لمواجهة الواقع الاقتصادي؟ فالواقع يفرض تحديات أكبر، والمرحلة وهي مرحلة إعادة إعمار تضع الدولار تحت ضغط مستمر. فمع دخول سوريا لمرحلة إعادة الإعمار ستبقى الحاجة للاستيراد مرتفعة، ما يعني استمرار وزيادة الطلب على الدولار، والصادرات السورية ما تزال تعاني من ضعف إنتاج وجودة. فهل سيستمر الدولار في الارتفاع بفعل ضغط الواقع، أم أن هناك حلولاً جذرية ممكنة؟ ولمناقشة ملف تذبذب الليرة وانخفاض قيمتها، يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الخبير الاقتصادي خالد الحمدي. أهلاً وسهلاً بك دكتور. يعني الدولار كسر حاجز 14,000 ليرة رغم محاولات المركزي لضبط السعر، برأيك يعني ما هي العوامل التي تدفع بالدولار أو بالليرة للهبوط لهذه المستويات؟
1: أسعد الله مساءك لين، وتحياتنا للأخوة المشاهدون. في الحقيقة هناك أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة، ولكن بالمجمل يعني أتت الطفرة بالارتفاع بعيدة الأزمة مضيق هرمز، وتأثر دول المنطقة والعالم أجمع بهذا التذبذب والارتفاع. فيما يتعلق بسوريا، تأثرنا بموضوع المستوردات لأنها زادت تكاليف الشحن هذه الدول المصدرة، والمواطن دائما يدفع الضريبة. هناك عوامل يعني أخرى، ما نسميه بالحالة الموسمية لارتفاع الدولار. هناك الكثير من المواطنون والعائلات تسافر في الصيف، يكون هناك حاجة إلى الدولار. ولكن إذا ذهبنا أبعد، نلاحظ أن المركبات التي تم استيرادها ابتلعت القطع الأجنبي منذ فجر التحرير حتى اليوم.
0: لكن نحن نتحدث يعني دكتور عن فترة زمنية تجاوزت العام، يعني منذ دخول السيارات، ألم يعني يدخل لدينا مورد دولاري كافي يعني منع هذا الاختلال ولزيادة التوازن، خصوصا نحن بالنسبة للسفر أيضا، أنت عم تذكر أن العائلات ستسافر، طب هناك الكثير من السياح الذين يخططون للقدوم إلى سوريا، العائلات السورية، يعني ألا يجب أن تكون هذه الفترة، فترة الصيف، هي فترة انتعاش لليرة السورية وليس العكس؟
1: نعم، هناك سيدتي يعني اتساع ما بين العرض والطلب على الدولار، وهناك مشكلة جدا يعني وهي الجوهرية برأيي، هي الاختلال التوازن ما بين الصادرات والصادرات والمستوردات. اليوم نحن نستورد كل شيء ولا نصدر شيء. اليوم عندما نتحدث عن استيرادنا لكافة السلع تقريبا، نحن نتحدث عن حالة استنزاف للقطع الأجنبي. هناك طلب كبير على الدولار ولا يوجد معروض. يضاف على ذلك هي حالة نفسية عند التجار والمواطنون، هم حالة اكتناز الدولار عندما يعني يكون حالة عدم استقرار بالمنطقة. اليوم عندما تحدث حروب بمناطق قريبة أو نيران بدولة مجاورة أو ما شابه، نلاحظ اكتناز للدولار وعدم ثقة المواطن عموما بالعملة السورية، وهذه الحالة النفسية هي حالة دائما مترافقة بالأزمات. تعقيبا على سؤال حضرتك، نحن بسنة اكيد دخل دولار على الخزينة، ولكن

0: الحجم المستوردات هي فعلا تثقل الكاهل الحكومة. نحن نتحدث عن استيراد حتى النفط نستورده.
1: نعم.
0: اليوم نستورد القمح، نستورد كل شيء. اليوم نحن بطور إعادة ترتيب البيت الداخلي بسوريا، ولكن على الصعيد الاقتصادي هناك إثقال وهناك عبء كبير، ولكن يعني تحاول الحكومة قدر الإمكان خلق نوع من التوازن. فهذه يعني تقريبا يعني أكثر الأسباب.
1: نعم.
0: يضاف على ذلك المضاربات غير الرسمية، هناك مضاربون بالحقيقة مشوشون على القطع الأجنبي، يعني يبثون الإشاعات ويبثون المعلومات الخاطئة.
1: يتحكمون أيضا بالسعر يعني بالنسبة للدولار.
0: هم سيدتي أصبحوا مصدر لتصدير المعلومة، هم لا يحددون السعر ولكن يشوشون، وهذا التشويش وإن كان بنسبة 10% إلا أنه يضر بالليرة السورية.
1: تمام. طيب بخصوص يعني كمان أيضا التضخم وبيانات، هناك بيانات غير رسمية صدرت عن ارتفاع التضخم بنسبة 27%، والنسبة الأكبر كانت ليست للغذاء إنما للكهرباء والسكن، ساهمت ب 75%. يعني كيف يمكن أن تكون هذا يعني التحول، أو كيف تفسر هذا التحول بميزان التضخم؟
0: يعني في الحقيقة اليوم الحالة الصحية نحن نقيسها من معيارين، الإنتاج والخدمات. الخدمات فيما يتعلق بجزئية الكهرباء كل المواطنون، لا نقول الأغلب، لمس التحسن بحالة الكهرباء. يعني عندما نتحدث عن فرق بين 3 ساعات باليوم أو 4 ساعات وبين 20 ساعة وأحيان فل كهرباء، نحن نتحدث عن خدمة وهي عصب الحياة. ولكن ارتفاع
1: التسعيرة
0: بالحقيقة يعني أثقل الكاهل المواطنين وكذلك المعامل. أنا اليوم يعني للأسف يعني هناك نقص خطر، الكثير من المعامل توقفت عن الإنتاج لأن التسعيرة الكهربائية لا تتكافأ مع الجدوى الاقتصادية والأرباح. ويعني نأمل أن يكون هناك مرونة بتعديل بعض القرارات التي صدرت سابقا.
1: نعم. طب المركزي بالنسبة للقرارات أيضا، المركزي والأستاذ صفوت رسلان يعني كان قد أعطى هامشا ساريا أو رفع الهامش الساري إلى 17%، لكن مع ذلك نحن نرى على أرض الواقع هناك اختلاف في أسعار الصرف ما بين اللائحة المعروضة في الخارج وبين الداخل عندما يعني نذهب للتصريف. برأيك ما هو السبب الرئيسي وراء هذا الاختلاف؟ لماذا الصرافين لا يلتزمون بشكل مباشر بتعليمات المركزي؟
0: أنا سأقولها بشكل مباشر، لأنه هناك فارق ربحي يذهب إلى جيوب أشخاص يعني بأنفسهم أو بذاتهم. اليوم أصبحت شركات الصرافة يعني أكثر من عدد المحلات الموجودة في كل شارع. اليوم أنا برأيي السبب الأساسي هو عدم تغليظ العقوبات. نحن يجب أن يكون هناك تغليظ للعقوبات، يجب أن يكون هناك توحيد للائحة السعرية بالداخل وبالخارج، ويجب أن يكون هناك شفافية في نقل البيانات الاقتصادية وخصوصا المالية والنقدية. عندما يكون غياب لهذه العوامل يكون هناك نوع من الفوضى، يقال لمن أمين العقاب استمر بجرائمه. اليوم أنا برأيي هذه جرائم اقتصادية.
1: نعم.
0: اليوم عندما يكون هناك فارق سعري يتراوح يعني يصل أحيانا إلى 20%، يعني
1: صحيح.
0: هذا يكون على حساب المواطن. هذا الفارق السعري، الشائعات ونقل المعلومات المغلوط سيؤثر على باقة النعنع التي هي أبسط شيء.
1: صحيح.
0: سيؤثر على كيلو البندورة. اليوم نحن بموسم الصيف، بلد الخير سوريا تعتبر هي عندها اكتفاء ذاتي زراعي وإن كان على مضض، ولكن موجود كل شيء. أصبح اليوم متى أصبح كيلو مثلا الخضروات يصل إلى عتبة $2؟
1: 100%. صحيح.
0: وهذا الشيء بحاجة إلى نوع من تغليظ العقوبات، الحساب الفوري. وهناك ظاهرة لين جدا مهمة، يجب أن يكون هناك رقابة على إخراج الدولار خارج سوريا، الدولار والذهب. عندما نكون بحالة عدم استقرار وحالة تذبذب يجب أن يكون هناك مراقبة.
1: برأيك هناك ليس هناك مراقبة إلى الآن؟
0: يعني اليوم بحكم فوضى الشركات، يعني أنا يعني بعض البعض ينظر لهذا الكلام

0: بأنه مثلا شركات غير مرخصة، نحن نتحدث عن شركات مرخصة ولكن لا تلتزم، أشخاص لا غير أكفاء يتعامل فقط بسياسة الربحية على حساب الآخرين. اليوم شركات الصرافة هل تستطيع أن تضبطي التحويلات غير المباشرة أو غير الرسمية؟ هناك تحويلات عن طريق أشخاص، مثلا شخص وليكن بدولة من دول الخليج، شخص بدول بأمريكا اللاتينية يحول له مبلغ ويتم استلام المبلغ هنا وتأخذ النسبة، ولكن نحن ماذا نكون أوجدنا حالة من استنزاف السيولة للقطع الأجنبي التي نحن بأمس الحاجة إلى كل سنت منها.
1: جميل جدا، نتمنى ذلك، وأشكرك الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الحمدي على هذه الإضافة والمشاركة.
0: شكرا لك. الشكر الموصول لبرنامج الراصد الاقتصادي ولتلفزيون سوريا.
1: شكرا لك،
0: حياكم الله.
1: مدارس خاصة بأسعار خيالية وتعليم عام يبحث عن هويته، أقساط تلامس السماء وكوادر تهرب من العام إلى الخاص، وجودة التعليم تتراجع يوما بعد يوم. فهل بات التعليم حكرا على أبناء المقتدرين فقط؟ سمعنا رأي الأهالي حول هذا الموضوع وكان لنا هذا التقرير، نتابع.
2: المدارس الخاصة بصراحة كثير ارتفعت أقساطها، هي أساساً كانت عالية ومن بعد التحرير كمان ارتفعت بصراحة. يعني المدرسة السنة الماضية كنت بسجل فيها ابني عن السنة، أي من السنة الماضية للسنة ارتفعت بدل ما ينزل. بالإضافة للمواصلات، المواصلات كثير عم تكون غالية، سواء المدرسة أو باص التزمنا مع باص خارجي، يعني عم يكون قسط الباص يعادل قسط المدرسة. يوم عم يطلبوا على طالب صف ثالث بحدود 13 مليون مثلا،
3: يعني اللي عنده 3 4 أولاد، يعني إنه كيف بده يوفر هالمبلغ اللي عن جد ما بتخيله العقل. وطبعا كمان المدارس الحكومية أحيانا بيكون كادر قليل وما متوفر الأساتذة، فإجبار يعني الأب بيضطر يعني كتير إنه يحط أولاده بهالمدارس الخاصة.
4: أنا والله هلا عم شوف إنه الأرقام كتير مبالغ فيها بالنسبة للإمكانيات الناس واللي عندهم طلاب، وخاصة إذا واحد عنده عدد من الطلاب، يعني عنده أولاد أكثر من واحد، عم تكون مرهقة نوعا ما.
5: المدارس الخاصة الجو العام فيها أفضل من المدارس الحكومية، لأنه الأعداد بالمدارس الحكومية عم تكون كبيرة، والكادر اللي بمدارس حكومة ما عم يقدر يسيطر على هي الأعداد.
6: يعني أقساط المدارس الخاصة يعني مصيبة للإنسان السوري، يعني للأب خاصة وللأم للعائلة، يعني نكبة. يعني إضافة إلى أجرة المواصلات تعادل أجرة المدرسة، كمان لسه المواصلات أصعب.
1: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف عبر جوجل ميت من حلب الأكاديمي والخبير في شؤون التعليم الدكتور جهاد العويد. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني برأيك ما هي أسباب رفع أقساط المدارس الخاصة بنسب تجاوزت 30% أحيانا، رغم يعني طلب وزارة التعليم أو التربية من المدارس بعدم رفعه؟ يعني ألا يوجد هناك رقابة أو تمنع هذا الاستغلال وحاجة الأهل لتسجيل أولادهم في المدارس الخاصة؟
7: أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين. أنا عم أسمع التقرير استبادر لذاني أنه نحن يعني كنا متفقين أنه التعليم هو ما هو سلعة، يعني ما خرج نستعمله سلعة. التعليم فينا نعتبره هو استثمار، هذا الاستثمار حقيقي في أبنائنا في المجتمع السوري، ولكن نحن لابد أنه نحافظ هون على توازن معين أو حلقة معين، هو التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص، بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية. هذا التوازن جدا مهم، أي خلل في هذا التوازن حقيقة راح يصير عنا نحن نتائج سلبية، هي النتائج تنعكس على التنمية، تنعكس على الاقتصاد، تنعكس حتى على المجتمع السوري. هلأ بصراحة الأقساط اللي عم نشوفها نحن هي عالية جدا، أكيد أنا بشاركك الرأي، ولكن لابد إنه خليني أعطي حقيقة شوي.
1: نعم.
7: إنه ارتفاع الأسعار عموما في كل دول العالم في المؤسسات التعليمية وأي مؤسسة أخرى استثمارية هو حق إذا بنى على خلينا نقول أسباب حقيقية. الأسباب الحقيقية إن هي التضخم مثلا، إذا ذكرنا موضوع ارتفاع سعر الوقود والنقل، إذا ذكرنا مثلاً شيء آخر ارتفاع أجور المدرسين.
1: نعم.
7: بصراحة، ولكن المشكلة وين تكمن عنا نحن؟ إذا تحول هذا الربح إلى تجارة غير منضبطة، هون نحن المشكلة.
1: نعم.
7: بصراحة بسوريا الأسعار هي مزاجية، والإدارات المدرسية أيضاً مزاجية. أنا عم أحكي بأمر

0: نسبي حتى ما نظلم حدا نحن.
1: صحيح.
0: تمام. وهي الأسعار اللي عم ترتفع ما عم تنعكس على جودة التعليم. طيب الاستثمار في التعليم هو جيد، ليش؟ أنا راح يكون عندنا بنية تعليمية جيدة، يكون عندنا رواتب مدرسين وحوافز، يكون عندنا أدوات تعليمية، هي ما عم تنعكس الأمور نهائيا في في في في سوريا ولا في معايير هذا الأمر. يعني أنا راح أعطيك مثلا مثال، خلينا نحكي بالأمثلة حتى نكون واضحين شوي. في حلب مثلا أسرة عندها طالبين، طالب صف ثاني قسطه 1700 دولار هذا العام اللي راح، وطالب آخر قسطه 1900 دولار من مدارس النخبة، خلينا نقول الطراز الأول في المدرسة. هذا القسط بده يدفعه الطالب، تمام؟ هذا القسط قياسا على أي دخل كان في سوريا، أي شريحة، شريحة الأطباء، شريحة التجار، شريحة الموظفين، هو عالي جدا.
1: صحيح.
0: عالي جدا، يعني حتى الأقساط تصل لثلاث وأربعة آلاف دولار. ليش؟ في البكالوريا مثلا في التاسع، ليش؟ يعني هاي الأسعار بتكون عالية. ثقي تماما هاي الأسعار إذا بدنا نقارنها في تخصصات جامعية في أرقى جامعات العالم. وأنا أنا أنا باحث، يعني تخصصي في الاقتصاد وأبحاثي كلها في التعليم.
1: نعم.
0: ثقي تماما الربح اللي عم تحققه المدارس الخاصة أغلبها في سوريا، حتى أكون أرجع أكرر أمر رسمي، يتجاوز 75% على الطالب. 75% على الطالب.
1: نعم.
0: وأنا أتحداهم.
1: نعم.
0: 75% على
1: طب
0: الطالب.
1: دكتور، أين دور الدولة هنا؟ ألا
0: أنا
1: يجب
0: بس
1: أن تحدد يعني سقف؟
0: إذا سمحتي هاي الأرباح ما عم تروح على التعليم. يعني المدرسة مدرسة هذا الطالب الصف الثاني تقبض 100 دولار. شو بتشتغل؟ هي مدرسة طالب صف ثاني، شوفي بالمدرسة الخاصة، وهي مشرفة باص.
1: نعم.
0: تطلع بتوصل كل الطلاب لأهليهم في الباص، وهي مشرفة باحة ساحة على الطلاب. فنحن ما حققنا الاستقرار للمعلم، تمام؟ تكنولوجيا ما في بالمدارس لأنه سوريا مغلقة 15 سنة، وأصحاب المدارس ما عم يشتغلوا على هذا الموضوع اللي قائم. طيب شو الحلول؟ يعني أنا أرجع لكلامك. طيب نحن بهيك حال الدولة شو لازم تعمل الدولة في هذا الموضوع؟ أول شيء الرقابة المالية والتربوية، هذا رقم واحد. اثنين، يكون عندنا مرونة في الأقساط.
1: نعم.
0: مرونة الأقساط كثير ضرورية لموضوع الأهالي. ثلاث، المدارس لازم تحدد ميزانياتها السنوية بشفافية.
1: صحيح.
0: أما مدارس مرخصة في الدولة وعليها رقابة لازم تحدد ميزانيتها. أنا ما بدي حدا يفهمني غلط، أنا لا أحارب القطاع الخاص وأنتم لا تحاربون القطاع الخاص، ولكن لا نريد للتعليم أن يتحول إلى تجارة فوضوية غير
1: صحيح.
0: منضبطة.
1: صحيح. صحيح. طب هناك يعني شكوى دائما نحن بنسمعها أن المعلمين بالقطاع العام أو المدارس العامة يعني يذهبون للمدارس الخاصة. برأيك يعني كيف يمكن ضبط هذا التسرب للمعلمين؟ يعني تم رفع رواتب المعلمين بكافة التخصصات سواء الجامعية أو المدارس، هل برأيك هي كافية أم يجب أيضا يعني تحسين البنية التحتية في المدارس العامة؟
0: هذا الكلام الحقيقي هي أحد خطوات الدولة المهمة اللي حاليا عم تشتغل عليها أكيد. أما المعلمين عموما، يعني المعلم بده عم يروح للقطاع الخاص بشكل عام، وشي القطاع الحكومي مدارسه اللي مهدم منه الأسعار، مو الأسعار، العفو، شو اسمه،
1: رواتب.
0: كثافة الطلاب بالصفوف والرواتب أيضا منخفضة جدا. هو عم يروح على بيئة تعليمية ربما تكون أفضل، كثافة الطلاب عدد أقل، في مرونة نوعا ما، في رواتب بتكون أفضل يعني من من من هذا من القطاع الحكومي. طبعا الدولة، أنا ما في عتب على الدولة حاليا، ولكن العتب حاليا على الدولة في موضوع الرقابة أكيد راح يشتغل، لأنه الدولة ما زالت دولة جديدة، الوزارة ما زالت وزارة جديدة، ولكن هذا العام أكيد لازم نسمع أخبار جيدة يعني. وإلى الآن أنا ما سمعت شيء بقطاع التعليم، والله يمكن إن شاء الله عنا عطلة الصيف إن شاء الله يكون فيها قرارات باتجاه هاي المدارس، وإن شاء الله يتحسن وضع القطاع الحكومي والمدارس الحكومية. وحاليا رفع رواتب المدرسين بصراحة أصبح جيد، راح ينعكس على المدرسين في المدارس الحكومية، راح ينعكس على المدرسين في المدارس الخاصة، لأنه أنا اليوم صار التنافس، يعني بلشت الدولة تدخل قطاع التنافس مع القطاع الخاص. نعم.
1: يعني شكرا لك دكتور على هذه الإضافة والإيضاح بخصوص موضوع التعليم وأقساط المدارس في سوريا. أشكرك دكتور جهاد عويد الخبير في شؤون التعليم، شكرا لك.
0: شكرا. شكرا لك.
1: بفقرة بصمة أمل رح نحكي عن شراكة عائلية مميزة بحلب. أم تبدع يداها بخيوط المخمل وابن يحول إبداعه إلى قصة نجاح عبر التسويق الذكي. من أسلاك بسيطة إلى باقات ورود وديكور مميز، تجربة تثبت أن الإرادة والعائلة كفيلة بتحويل المهارة إلى مشروع مبتكر. نتابع في هذا التقرير.

0: اسمي منى حج حسين، بشتغل بصناعة الورد تقريبا من 5 شهور. لفت انتباهي على طريق التواصل الاجتماعي، ابني كان يساعدني بهي الشغلة مشان المعدات اللي هي طبعا انه هو صار يأمن لي لانه انا ما كان موجودة عندي هي المعدات اللي هي قطاعة، اسلاك المخمل، السيليكون، ادوات الانتاج هي كرتون، بجيب كرتون القهوة او الشاي المتواجد بالسوق، بقصه بالشكل المطلوب، الطول المطلوب يعني بقصه، كمان بقص كرتون بحيث اني احشي القلب كمان كرتون، والباقي كله باسلاك المخمل اللي هي بشكلها عن طريق الورق، بتلات الورد بشكلها بهي الطريقه، او الورد المطلوب الورد اللي بدي اياها بشكلها لتطلع بهي الطريقه، طبعا باستخدام الادوات يعني هي ما في غنى عنها.
1: اسمي عبد الحميد، الابن والدعم لهذا المشروع. دوري بهذا المشروع هو التسويق، فحبيت أدعم والدتي بهذا الشيء أنه أسوق لمشروعه بنفس الوقت. أيضاً أنا كمان المسؤول عن تلبية وتأمين الأدوات الأساسية، إن كان الأدوات اللي لازمة للشغل، إن كان المخمل والأسلاك المخمل، أحيان بلاقي صعوبة حتى لاقيها، أحيان بطلع مثلاً على الشام أو بسافر لغير أماكن كرمال أمن هاي المنتجات.
2: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي لهذا الأسبوع، نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله، إلى اللقاء.

نحن بناتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لانه وشي هيك على البلاط داس هون.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة السابعة على شاشة تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. الرئيس الشرعي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن الأحد المقبل، ومصادر تؤكد لتلفزيون سوريا أن الزيارة تأتي بدعوة من نظيره الأمريكي ترامب. لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإلغاء قانوني عقوبات على سوريا، والهدف هو الدفع لإقرار الكونغرس له. وزير الخارجية يفتتح القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا بحضور مسؤولين سوريين وأتراك. ترامب يتوعد بقصف إيران بشدة هذه الليلة، ويلوح بالسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية.

0: أهلا بكم في تفاصيل. أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بأن الرئيس أحمد الشرعي يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأحد المقبل بدعوة من الرئيس دونالد ترامب في زيارة هي الثالثة من نوعها للولايات المتحدة. وتأتي الزيارة المرتقبة بعد اتصال هاتفي جرى بين الشرع وترامب بحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن تبحث الزيارة المقبلة ملفات الدعم الاقتصادي ورفع العقوبات وتعزيز التعاون الثنائي إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة ولا سيما المستجدات في الجنوب اللبناني. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسلنا شعبان عبود. أهلا بك معنا شعبان. شعبان، هل تحدثت الخارجية الأمريكية عن هذه الزيارة؟
1: كاترين، مساء الخير. لغاية هذه اللحظة لا يوجد، يعني بصراحة لا يوجد تأكيد رسمي أمريكي لحصول مثل هذه الزيارة. أيضا لا يوجد تأكيد رسمي من جهات حكومية سورية لهذه الزيارة. قد تكون هناك زيارة، قد تكون هناك دعوة، لكن يجب أن نكون حذرين جدا في هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه يعني كما هو معلوم أن هناك قمة مجموعة السبع ستعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم 15 من الشهر الجاري، وسيشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه القمة تمتد من 15 إلى 17. بنفس الوقت كاترين، الرئيس السوري أحمد الشرع قد تلقى هذه الدعوة لحضور قمة مجموعة السبع، وهذا يحصل للمرة الأولى. رئيس سوري سيشارك وسيرأس الوفد السوري القمة، قمة مجموعة السبع كما ذكرنا، يعني تبدأ في 15 من الشهر الجاري. هذه التواريخ، هذه قمة مجموعة السبع ومشاركة كل من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب فيها في فعالياتها، والرئيس السوري أيضا المدعوون لهذه القمة، يعني يستدعي الكثير من التساؤلات حول احتمالية أو عدم احتمالية قيام الرئيس الشرع في زيارة للولايات المتحدة يوم 14 من الشهر الجاري. إذا يعني كان ربما يكون هناك دعوة تلقاها الرئيس الشرع، لكن كما ذكرنا يعني يجب أن نكون حذرين أكثر فيما يخص موضوع التاريخ، متى هذه الزيارة بالضبط، لأنه لم لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيد رسمي لمثل هذه الزيارة. وكما ذكرنا نشاطات الرئيسين
0: طيب شعبان، في مثل هذه الحالات هل تتحدث الخارجية الأمريكية عن أي زيارات مرتقبة؟
1: لا، لم تجري العادة أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان عن زيارات مرتقبة. غالبا ما تكون زيارات الرؤساء الدول أو خاصة الزيارات الرسمية، يعني معروفة ومعلن عنها مسبقا. في هذه الحالة لم يذكر أي شيء حول زيارة

0: حتى في وسائل الإعلام الأمريكية كاترين لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد عن هذه الزيارة، لا يوجد أي معلومات بهذا الشأن. هناك بعض الناشطين، هناك بعض التسريبات، هناك بعض الإعلاميين تحدثوا عن ذلك، وخاصة إثر المكالمة الهاتفية التي جرت منذ عدة أيام بين كل من الرئيسين دونالد ترامب والرئيس أحمد الشرع. بعد ذلك جرت هذه التكهنات يعني حول هذه احتمالية حصول هذه الزيارة، وبنفس الوقت يعني تصاعدت احتمالية التوقعات بمثل هذه الزيارة بعد حديث صحفي للرئيس دونالد ترامب تحدث فيه عن سوريا، وتحدث يعني عن احتمالية أو إمكانية أن تلعب سوريا دورا أمنيا ضد حزب الله في لبنان، تحدث عن تصور ما. هذا أيضا بدوره عزز الشكوك أن هناك يعني ربما يكون مواضيع أمنية إقليمية تستدعي مثل هذه الزيارة للرئيس أحمد الشرع. لكن
1: نعم
0: كما ذكرنا يعني لا يوجد نفي لمثل هذه الزيارة، لكن بنفس الوقت لا يوجد تأكيد. ويجب أن نتذكر دائما أن هناك كما ذكرنا هناك مشاركة أمريكية للرئيس دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع في 15 من الشهر، وأيضا الرئيس أحمد الشرع سيشارك في هذه القمة. هذا يستدعي يعني من تحضيرات مسبقة من قبل يعني أي رئيس مشارك أو زعيم في قمة مجموعة السبع. من غير المعقول أن يذهب الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن للبقاء عدة ساعات ثم يتوجه إلى باريس. ربما يحصل أن يلتقي الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الشرع على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في فرنسا. هذا احتمال
1: نعم
0: وارد جدا إذا ما كان هناك قضايا أمنية أو لها علاقة بالعلاقات الثنائية بين كل من سوريا والولايات المتحدة، موضوع رفع العقوبات، التطورات الأمنية، الحرب المتعلقة بإيران، يعني كل ذلك يمكن بحثه على هامش اجتماعات قمة مجموعة
1: شكرا
0: السبع في باريس، خاصة وأن الرئيسين سيكونان هناك في نفس المكان وفي نفس التوقيت. إليك كاترين. نعم.
1: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، كنت معنا من واشنطن. قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإلغاء قانوني عقوبات على سوريا. وأوضح غانم في منشور على منصة إكس أن قانوني العقوبات هما قانون محاسبة سوريا الصادر عام 2003 وقانون محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصادر عام 2012، مشيرا إلى أن الاتفاق قد جرى هذه المرة على إجازة مشروع القانون في اللجنة ودفعه إلى الأمام نحو الخطوة التالية في طريق إقرار الكونغرس له. بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة خطية إلى الرئيس أحمد الشرع أكد فيها أهمية تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي.
2: لا تحتمل التردد ولا تقبل التأجيل.
3: في مشهد يعكس تحولات متسارعة في العلاقات الإقليمية وفي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل نحو شهر، يبعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع تحمل مؤشرات للمرحلة المقبلة بين البلدين. الرسالة نقلها إلى دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، تضمنت التأكيد على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يرفع من مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي في إطار المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع في رده على الرسالة التزام سوريا بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، مع تأكيده أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في الملفين الأمني والاقتصادي. الرسالة العراقية تعكس إدراكاً مشتركاً لحجم التحديات، إذ يواجه البلدان تحديات مشتركة أبرزها نشاط خلايا داعش في المناطق الحدودية واتساع شبكات التهريب وتجارة المخدرات، إضافة إلى صعوبة ضبط الحدود الطويلة بين البلدين خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية ما يفرض ربما تنسيقاً مستمراً. وفي المقابل حملت الرسالة بعدا اقتصاديا، خاصة أن بغداد وافقت خلال الفترة الماضية على التعاقد مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن كميات من النفط الخام عبر ميناءي بانياس وطرطوس، إضافة إلى فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية وعزم بغداد على فتح مكتب تمثيلي في سوريا لإدارة عمليات التصدير. إذن الاقتصاد والأمن ملفان سيكونان عنوانا لمرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا والعراق، وربما يكونان مقدمة لتنسيق أكبر يعيد العلاقة بين البلدين الجارين إلى وضعها الطبيعي.
1: أعلنت وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية في تصريح لوكالة سانا أن الوزارة تعمل مع الإدارات التقنية والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، مشيرة إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقمياً، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع. وأكدت الوزارة أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها. قال مراسل تلفزيون سوريا إن وزير الخارجية أسعد الشيباني افتتح القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، وبحسب مراسلنا تم افتتاح القنصلية بحضور السفير التركي لسوريا نوح يلماز ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين.

قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا مؤقتا على طريق بلدة الرفيد وقرية الحيران في ريف القنيطرة الجنوبي.

0: أصدرت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل أندوف للمرة الأولى بطاقات تعريف خاصة بالمزارعين العاملين في الأراضي الزراعية بريف القنيطرة والقريبة من خط الفصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري. وجاء إصدار البطاقات خلال اجتماع عقدته قوات أندوف مع عدد من المزارعين في بلدة الرفيد جنوبي القنيطرة لمناقشة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعمل المزارعين في الأراضي الواقعة قرب خط الفصل. وتتضمن البطاقات الجديدة بيانات شخصية لصاحب البطاقة ومعلومات مرتبطة بموقع الأراضي الزراعية وتعليمات خاصة بحركة المزارعين وإجراءات السلامة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بزيارة وفد من الأمم المتحدة قرية نافعة في حوض اليرموك للاطلاع على أوضاع الأهالي هناك. وبحسب مراسلنا فقد تناول اللقاء استعراضا شاملا للواقع المعيشي والخدمي في المنطقة، حيث استمع الوفد الأممي إلى مطالب الأهالي المتعلقة بتدهور الخدمات الأساسية، كما تطرقت النقاشات إلى التحديات الأمنية الناتجة عن توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على حياة السكان وسلامتهم. وقال المراسل إن أحد الأهالي أوضح لفريق الأمم المتحدة أنه عند زيارة منظمات دولية برفقة الوفد الأممي قبل 3 أشهر تواصلت قوات الاحتلال مع الفريق وطلبت منهم مغادرة البلدة، ما أعاق دخول أي منظمات دولية إلى منطقة حوض اليرموك حتى الآن. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوة قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع،
1: استكمالا لخطوات الدمج الكامل بين قسد والحكومة السورية. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصراً من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية ضمن صفوف الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تحقيق الدمج العسكري. صحيفة العربي الجديد كشفت أن القافلة تضم عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد 21 يوماً على أن يلتحق لواء المالكية والحسكة تباعاً ببرامج التدريب بعد انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد البرنامج التدريبي للألوية الثلاثة إلى نحو شهرين. وتعد هذه الخطوات عملية في مسار معقد نحو تحقيق الاندماج الكامل، إذ كان نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد أحمد الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن نحو 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد أو ما يعرف بالأسايش مرشحون للاندماج ضمن وزارة الداخلية، بينهم 1000 سيدة. بالتوازي مع ذلك يستمر مسار الدمج السياسي عبر استكمال انتخابات مجلس الشعب في المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة قسد، تمهيداً لعقد أولى جلساته قريباً. وفي إطار ذلك تسعى الدولة السورية اليوم إلى وضع حد لملف طال انتظار حله وتحقيق الدمج الكامل مع قسد والإدارة الذاتية في القطاعات الأمنية والحيوية والدفاعية. فهل تنجح هذه المساعي دون عرقلة من أي طرف؟
0: أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي لصحيفة المدن أن الفريق الرئاسي يتابع منكثب الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ريف الحسكة خلال الأيام الماضية على خلفية تراجع الخدمات وأزمة المحروقات. وشدد الهلالي على أن مطالب السكان محقة، لكن معالجتها ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية، ولا سيما في ظل استكمال ترتيبات دمج قسد وما يتطلبه ذلك من إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها وإعادة تنظيم آليات العمل الإداري والخدمي، إضافة إلى تراكمات خدمية وإدارية تعود إلى سنوات طويلة، ما يجعل معالجة الملفات بحاجة إلى جهد مؤسسي كبير. وصلت إلى مدينة دير الزور قافلة مساعدات مقدمة من أهالي محافظة الحسكة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور، نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة.
2: طبعا ما زلنا نستقبل قوافل المساعدات من كافة المحافظات السورية بعد إنداء الاستجابة الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اليوم نقوم باستقبال أهلنا في محافظة الحسكة من أبناء الجزيرة السورية، سبقت قافلة مساعدات من هنا في محافظة اللاذقية. طبعا هذه القوافل تضم سلل غذائية وسلل صحية ومواد طبية وفرش وبطانيات ليتم توزيعها بإذن الله عز وجل لأهلنا المتضررين جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.
0: نفت مديرية نقل حلب الأنباء المتداولة حول اعتقال مدير وموظفي فرع مواصلات الباب بتهم فساد، وأكدت المديرية أن ما جرى

0: هو استدعاء عدد من العاملين للاستماع لإفاداتهم ضمن تحقيقات جارية، وأوضحت أن التحقيقات جاءت عقب اعترافات أحد مسيري المعاملات الموقوفين بهدف التحقق من المعلومات واستكمال الإجراءات القانونية دون صدور أي نتائج نهائية حتى الآن. ومن حلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، ما الذي يحدث في مديرية نقل حلب؟ ضعنا في القصة.
1: مساء الخير كاترين. فعلا البيان الذي أصدرته مديرية نقل حلب كان يعني فعليا توضيحا لما جرى تداوله من أخبار منذ صباح هذا اليوم حتى تقريبا لحظة صدور هذا البيان، عندما جاءت فعلا دورية تابعة للأمن الداخلي وقامت باصطحاب بعض العاملين ضمن فرع مواصلات أو فرع نقل في مدينة الباب. هذا الأمر فعليا دفع للكثير من الروايات التي قال البيان فعليا أو قام البيان بتصحيحها وتصويبها عبر شرح المشكلة الأصلية. قبل حقا الدخول بتفاصيل البيان، حصلنا من مصدر خاص على بعض النقاط تتعلق ب ما حصل في يعني فرع الباب بمديرية النقل، وهو أن أحد المواطنين يبدو بأنه تعرض لمشكلة قبل فترة ضمن الفرع، قام بتقديم شكوى. على أثر هذه الشكوى تم يعني استدعاء والتوقيف أحد السماسرة أو مسيري المعاملات ضمن الفرع. هذا المسير المعاملات يبدو بأنه يعني قد قام بتقديم بعض المعلومات خلال التحقيق، وللوقوف على هذه المعلومات وعلى هذه التفاصيل وعلى نتائج التحقيقات أو على مجرى التحقيقات الجاري، تم فعليا استدعاء عدد من العاملين ضمن فرع نقل في مدينة الباب. البيان فعليا تناول ما حصل، وفي الدرجة الأولى نفى بأن يكون هناك توقيف لمدير نقل مدينة الباب ولكل العاملين بالفرع، وهذا ما جرى تداوله على مدار 6 ساعات تقريبا منذ ساعات الصباح حتى لحظة صدور البيان عبر مديرية نقل حلب. وقال بأن ما جرى فعليا، هو أوضح بعض النقاط، قال بأن ما جرى فعلا جاء بعد التحقيق مع أحد مسيري المعاملات العاملين في ضمن مديرية نقل الباب، وأن ما جرى هو فعليا استدعاء لبعض العاملين ضمن الفرع للوقوف على تفاصيل بعض النقاط التي أوردها الموقوف، وايضا لاستكمال التحقيقات الجاريه. لم يتح حقيقه يعني حتى هذه اللحظه الوقوف على تفاصيل ان كان الموضوع، يعني البيان رفع ان يكون هناك امر متعلق بما جرى تداوله بالعموم فيما يتعلق بقضايا فساد ورشوه وتزوير، لكنه قال بان التحقيقات ما زالت جاريه وبان نتائج التحقيقات حتى هذه اللحظه لم تصدر في انتظار فعليا صدورها. ما حصل كما ذكرت من لبس في بدء الامر هو يعني خلال ساعات تداول الخبر، أن الخبر جاء على صعيد أن كل العاملين في مديرية نقل الباب قد جرى توقيفه من قبل الأمن الداخلي، وجرت فعليا بعد ذلك تداول الأمر من قبل الصفحات ومن قبل بعض الأشخاص فيما يتعلق بأن الفرع فعليا يعني تم إيقاف عمله بسبب قضايا فساد ورشوة وأيضا تزوير. وهذا البيان فعليا جاء ليحدد المشكلة الأساسية التي يعني على إثرها تم استدعاء عدد من العاملين ضمن فرع نقل الباب.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. أكد حاكم مصر في سوريا المركزي صفوت رسلان أن انتهاء فترة استبدال العملة عبر المصارف وشركات الصرافة في 30 تموز المقبل لا يؤثر على حق المواطنين في استبدال العملة الجديدة بالقديمة، وذلك ضمن ما يعرف بفترة السحب التي تستمر لمدة 5 سنوات. وقال رسلان إن عملية استبدال العملة تسير وفق الخطة الموضوعة والمواعيد المعلنة، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملحوظ بفضل تعاون المواطنين وجهود فرق العمل في المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة، مؤكدا أنه يتابع بشكل يومي سير العملية. تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من التراجع في قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي وسط تقلبات مستمرة تعكس هشاشة الاستقرار النقدي وتراجع الثقة بالعملة المحلية في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة وغياب مؤشرات التعافي.
2: في الأسواق السورية لا تحتاج الأسعار إلى أيام كي تتغير، ساعات قليلة تكفي ليقفز الدولار مجدداً

0: فتخسر الليرة جزءاً جديداً من قيمتها. ففي دمشق وباقي المحافظات وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 14,500 ليرة للشراء و 14,650 للمبيع، بعد أن كان يدور مطلع حزيران حول حاجز 14,000 ليرة في مشهد يعكس استمرار اضطراب السوق وتراجع الثقة بالعملة المحلية. ورغم تثبيت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 11,250 ليرة، ما تزال الفجوة تتسع بين النشرة الرسمية والسوق الموازية بفارق تجاوز 3,000 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي يدفع كثيرين للجوء إلى السوق السوداء لتصريف العملات وتأمين احتياجاتهم. خبراء اقتصاديون يرجعون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الطلب على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد مقابل ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج المحلي، ما يقلل تدفق القطع الأجنبي إلى البلاد ويزيد الضغط على الليرة السورية. وفي خضم هذا التذبذب يواصل مصرف سوريا المركزي استبدال العملة القديمة بالجديدة مع نسبة استبدال بلغت 66% حتى الآن، موضحاً أن انتهاء فترة الاستبدال في 30 من تموز المقبل لا يؤثر على حقوق المواطنين، مشدداً على سهولة الإجراءات وانسيابيتها مع متابعة يومية لسير العملية وتوفير التعليمات الرسمية بوضوح وشفافية. وبين نشرات الأسعار المتقلبة ومحاولات ضبط السوق وارتفاع الدولار الأمريكي، تبقى الليرة السورية في مواجهة اختبار جديد عنوانه الأبرز: هل يمكن استعادة الاستقرار النقدي في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة؟
1: باشرت مديرية الآثار والمتاحف في حماة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات المحيطة بالمدرسة النورية الشافعية الأثرية التي كانت في منطقة قهوة المأمورية، ومكنت هذه الخطوة من كشف أجزاء إضافية من هذا المعلم الأثري الذي يعود إلى الحقبة الزنكية بتزامن مع حملة تنظيف وتأهيل للموقع.
2: الموقع اللي احنا موجودين فيه هو الجزء المتبقي من المدرسة النورية الشافعية بالفترة النورية الزنكية، وفي عنا نص تأسيسي لدار التوتان، هي معروفة وشائعة ومكتشفة سابقا بالمدرسة العصرونية أو المدرسة النورية الشافعية اللي كان يتدرس فيها المذهب والفقه الشافعي. الموقع مكتشف سابقا إلا أنه كانت إشغالات قهوة المأمورية مغطاية عليها، كان في درابزون معدني محيط فيها وكان في إلى باب مشان الدخول. في الإشغالات الحديثة لما صار في الاستثمار للقهوة المأمورية صار في عندنا الجدران الحديثة اللي انبنت والدرج اللي تم تأسيسه، صار في عدة ترميمات للجدران. هلا حاليا بعد إزالة الإشغالات تم تنظيفها ومحاولة تأهيلها، نشوف شو التوجه كعامل استثماري او شو ممكن يصير في محيط ضمن محيطه، ممكن يصير في اجراء اسبار تنقيب ليتم الكشف في حال انه في شيء امتدادات ثانيه او شيء بالنسبه للموقع.
1: تتواصل مطالب اهالي قريه الحميديه في ريف طرطوس بتحسين الواقع الخدمي، ولا سيما فيما يتعلق بترحيل القمامه ومعالجه الحفر في بعض الطرقات، وسط تأكيدات من الجهات المعنية بمتابعة الأعمال وفق الإمكانات المتاحة.
3: تطرح في بلدة الحميدية بريف طرطوس جملة من المطالب الخدمية، وفي مقدمتها مشكلة تراكم القمامة في بعض الأحياء، إضافة إلى الحفر والمطبات الموجودة في عدد من الطرقات، مطالب يقول السكان أنها تنعكس على حياتهم اليومية وتتطلب حلولاً أكثر سرعة وفاعلية.
4: موضوع النظافة حتى هون المنطقة اللي احنا فيها وهي مكتوب مشروع أبو عبير، أحياناً 20 و25 يوم ما بيتم إزالته، اضطرينا هاي للمرة الثانية نعطيه بتركس على حسابنا نحن كأهل مشروع ونرحلها لهون. بس في عنا موضوع المطبات والجوار الموجودة كمان جوا البلدة وحتى على الطريق العام، المطبات في حالة الإسعاف كتير عم بتكون عائق لأي حالة إسعافية كمان.
3: بدوره يقول رئيس مجلس بلدة الحميدية إن أعمال ترحيل القمامة تتم بشكل دوري داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى البلدة، مشيرا إلى أن معالجة الحفر وتأهيل بعض الطرقات يرتبط بحجم الاعتمادات والإمكانات المتاحة في إطار خطة العمل السنوية المخصصة للبلديات.
5: بالنسبة للقمامة، القمامة عم نشيلها مرتين بالأسبوع في ضمن الأحياء، يعني خارج الأحياء، يعني على طريق مثلا طريق الجماسي، طريق خارج الحي، وعلى طريق المنطار مثلا، هاي بالأسبوع مرة عم نشيلها. في حفر بالشوارع لأنه أولا شبكة قديمة، شبكة الزفت شبكة قديمة ومحتاجة هلا بهي الأيام على إمكانيات عالية يعني. ونحن عم ننفذ خطة المحافظة، مشكورة المحافظة عم تقدم لنا يعني كل سنة لإلنا ولكل البلديات مبلغ معين.
3: ملف يحمل جملة من التحديات في بلدة يقطنها آلاف السكان، ويطرح عددا من القضايا على أولويات العمل في انتظار ما ستسفر عنه المعالجات والإجراءات المعلنة خلال المرحلة المقبلة. تعاني منطقة الحميدية في ريف طرطوس من تراكم القمامة وتراجع الواقع الخدمي وسط مطالبات الأهالي بتحسين الخدمات والبنى التحتية، وبين الشكاوى والانتظار يبقى هذا الواقع عبئا يوميا يثقل حياة السكان. تلفزيون سوريا لنجبارة، الحميدية، ريف طرطوس.
1: تشهد محافظة إدلب ارتفاعا ملحوظا في حوادث الدراجات النارية مع عدم التزام السائقين والمشاة بقواعد المرور، بالإضافة إلى السرعة الزائدة. ورغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة وفرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.
3: تصاعد مقلق في حوادث الدراجات النارية تشهده محافظة إدلب وسط ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات نتيجة القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير.
6: أنا جايب الموتور على الاستيراد، عم يسوق فيني ابني، عرضت سيارة على الاستيراد، عم يقطع في فتحة بالاستيراد، عم يقطعها، بدي يلف يرجع، مخالف خبطنا فيه، سعفونا أول شيء على الجسير، انهرب أول شيء، صاحوله هرب، ما فعل يوقف. سوينا فحوصات مشفى الجسير، صور، قالوا بدك تروح تخيط بمشفى الشفاء.
3: منذ بداية العام الحالي سجل 876 حادثا مرتبطا بالدراجات النارية وحدها، تزداد وتيرتها خلال الأعياد والمناسبات، ما يفاقم الضغط على المشافي التي تستقبل يومياً أكثر من 15 إصابة.
7: في تحديات عم تواجهنا صراحةً بالتعامل مع حوادث السير، من نقص المستهلكات، يعني أحياناً عم تعدي علينا فترات شاش ما في، على مستوى شاش، ما بالك سيرومات وأدوية وغيرها، حتى الأجهزة الطبية المتواجدة في الإسعاف إلى أمر محدد.
3: رغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة وفرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.
8: طبعا نحن كمرور دوما متابعين المخالفات هاي، ويوميا عنا حجز وعنا مخالفات بهالموضوع هذا، وعدد يعني كبير، بس مثل ما حكينا أنه نحن عنا عدد هائل من الدراجات النارية وخاصة في المدينة. فهذا السبب يعني كمتابعة نحن متابعين بشكل دائم، ونتمنى أنه بالقريب العاجل أنه يتم ترسيم الدراجات النارية لدى مديريات النقل.
3: تتعدد أسباب حجز الدراجات النارية بين التشبيب والسرعة الزائدة وتجاوز الإشارات المرورية، ما دفع الجهات المعنية إلى توسيع كراجات الحجز التي تضم دراجات محتجزة منذ نحو 5 سنوات. عشرات الدراجات النارية تضاف يومياً إلى كراجات الحجز، إلا أنها لا تحد من نسبة ارتفاع الحوادث التي وصلت حالات الوفاة بسببها إلى 84 خلال 5 أشهر الماضية. إلاف العلي،
9: تلفزيون سوريا مدينة إدلب.
1: أفادت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بأن الحكومة الإسرائيلية

0: يبحث الكابينت برئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مواقع استيطانية مؤقتة في الضفة الغربية سبق أن تمت الموافقة عليها. وقالت الحركة إن الخطة يدفع باتجاهها وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش المعروف بمواقفه الداعمة لتوسيع الاستيطان ورفضه قيام دولة فلسطينية مستقلة. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، لو تحدثينا أكثر عن هذه الخطة، خطة بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
1: كاترين، يعني هذه الحكومة الإسرائيلية منذ أن تولت زمام الأمور وعلى رأس أولوياتها وأجندتها هي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وخاصة العام 2026 حيث رصدت ملايين الدولارات من أجل هذه الخطة. الحكومة الإسرائيلية بالفعل من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي الكابينت اليوم على خطة تخصص مئات ملايين الدولارات لتمويل إقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى تنفيذ عشرات المشاريع الاستيطانية التي حصلت بالفعل على موافقات رسمية وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الأرض. ما تم نشره كاترين، وبحسب ما ورد على القناة 12 الإسرائيلية وأيضا موقع إكسيوس الأمريكي، فإن هذه الخطة المعروضة على الحكومة تتضمن رصد ملايين الدولارات، نتحدث عن أكثر من مليار شيكل، أي أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتمويل إقامة بنى سكنية، مبان عامة، بنى تحتية في عشرات المستوطنات الجديدة حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط والمصادقة القانونية النهائية. طبعا الخطة هذه أيضا تعد واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني التي تدفع بها الحكومات الإسرائيلية خلال العقود الأخيرة، نظرا لحجمها وعدد المستوطنات التي تشملها. وبطبيعة الحال من يقود هذه الخطط الاستيطانية هو وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش، وهو الذي يقود هذا المشروع الجديد أيضا. وتأتي أيضا من المهم التنويه أن هذه الخطة أصلا تأتي في توقيت سياسي حساس، تسعى الحكومة إلى إقرار التمويل قبل أي تصويت محتمل على حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، فهي تريد أن تسابق الوقت، تسابق الزمن، الأمر الذي قد يصعب ربما لاحقا تمرير موازنات واسعة النطاق من هذا النوع. خطورة هذا الأمر كاترين أنه لا وأن هذه الخطة لا تقتصر على منح اعتراف رسمي لمستوطنات جديدة، بل أيضا تشمل البدء الفعلي بتمويل البناء والخدمات والبنية التحتية لعشرات التجمعات الاستيطانية بصورة متزامنة. هذا الأمر سيؤدي إلى تغيير واسعة في خريطة الضفة الغربية، سيمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية على حدود العام 67، سوف يؤدي إلى تشتيت التجمعات الفلسطينية أيضا، ولأن هذه الخطة سوف تكون مواقعها بين هذه التجمعات، سيكون هناك صعوبة للتنقل أيضا للفلسطينيين من قرية إلى قرية أو من بلدة إلى المدينة. طبعا بالبداية هذه الخطة سوف تتضمن تمويل مواقع استيطانية مؤقتة، بمعنى بيوت متنقلة ومرافق عامة وخدمات مجتمعية وبنى تحتية أساسية، إلى جانب تمويل الأعمال التمهيدية الخاصة بالمستوطنات الدائمة التي يفترض إقامتها لاحقا، بما يشمل طرق أيضا، شبكات خدمات، مرافق أساسية وما إلى ذلك. طبعا أيضا هنا ننوه أن أخيرا أن كاترين التقرير كشف أن الحكومة الإسرائيلية صادقت الأسبوع الماضي على تخصيص أكثر من 100 مليون شيكل، أي نتحدث عن 35 مليون دولار لأعمال التخطيط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمستوطنات نفسها، فيما تمثل هذه الخطة الجديدة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
0: ريم العمري من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس اللبناني

0: في مقابلة مع رويترز أن مستقبل لبنان بيد اللبنانيين فقط وليس بيد إيران أو إسرائيل، مشددا على رفض أي تدخل خارجي في القرار اللبناني. وقال إن لبنان لا يقبل أن تملي عليه إيران مواقفه أو أن يتحول إلى ساحة لصراعات الآخرين، معتبرا أن المسار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لإنهاء التوتر. كما أضاف عون أنه لا خيار سوى التفاوض للوصول إلى تسوية، محذرا من أن استمرار حالة الحرب سيضر بالمجتمع الذي يدعي حزب الله الدفاع عنه. وفي السياق، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون رأس اجتماعا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم والضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض. وخلال الاجتماع جرى تقييم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في واشنطن بتاريخي 29 من أيار الماضي والثاني والثالث من حزيران الجاري مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في كل من البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. وزود السفير عون أو الرئيس عون السفير كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في العاصمة الأمريكية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من حزيران الجاري. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران بقوة شديدة الليلة، وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه من في المستقبل القريب ستسيطر واشنطن على جزيرة خارك الإيرانية وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، بالإضافة لأسواق النفط والغاز الخاصة بطهران كما حصل مع فنزويلا سابقا وفق تصريحه.
1: أهلا بكم مشاهدينا. تمتلك إيران سلسلة من الجزر الاستراتيجية في الخليج العربي، وتكمن أهميتها في التحكم بمضيق هرمز الاستراتيجي ومراقبة حركة الملاحة الدولية ونقل صادرات النفط واستخدامها كقواعد عسكرية. فما هذه الجزر؟ جزيرة خارج تقع على بعد نحو 15 ميلا قبالة الساحل الإيراني، ويتم عبرها تصدير قرابة 90% من النفط الإيراني. تحتوي الجزيرة على موارد للمياه العذبة ويعيش فيها آلاف السكان، معظمهم من العاملين في قطاع النفط. جزيرة لارك تقع عند أضيق نقطة في مضيق هرمز، وتعد أيضا نقطة تصدير رئيسية لقطاع النفط الإيراني. تضم الجزيرة شبكة من المخابئ وزوارق الهجوم القادرة على تدمير سفن الشحن، وتستخدم طهران تلك الجزيرة لمراقبة المضيق والحفاظ على سيطرتها عليه. جزيرة أبو موسى وجزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى تقع بالقرب من المدخل الغربي لمضيق هرمز الفاصل بين إيران ودولة الإمارات، وهذه الجزر الثلاث تتنازع إيران على ملكيتها مع الإمارات. وتستعمل طهران تلك الجزر بمثابة نقاط ارتكاز عسكرية، وتحتفظ فيها بشحنات من الصواريخ والمسيرات، وتعزز فيها قدرات نشر الألغام البحرية. جزيرة قشم تقع في محافظة هرمز غان عند مضيق هرمز، وتعد أكبر جزيرة في الخليج العربي، حيث تبلغ مساحتها نحو 558 ميلاً مربعاً. وتفيد تقارير متعددة بأن إيران تستخدم الجزيرة لتخزين صواريخ مضادة للسفن وألغام ومسيرات وغيرها من المركبات الهجومية داخل أنفاق تحت الأرض.
0: وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إكمال أحدث ضرباتها داخل إيران الليلة الماضية، مستهدفة قدرات عسكرية قالت إنها تهدد قواتها والملاحة الدولية. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الضربات طالت أنظمة مراقبة عسكرية واتصالات ومواقع دفاع جوي في مناطق مختلفة من إيران، مضيفة أن قوات مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية أطلقت ذخائر دقيقة على أهداف إيرانية. وأوضحت القيادة الوسطى أن الأهداف المستهدفة شكلت تهديداً

0: القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. إلى ذلك، أعلن الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو اعترضت وأسقطت 20 صاروخاً أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء شرقي البلاد. وأوضح الجيش الأردني في بيان أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. كما نوه البيان أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا بأنه لن يتم التسامح أو السماح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف في قواعد عسكرية بالكويت والبحرين والأردن ردا على هجمات أمريكية استهدفت مناطق متفرقة في إيران. وقال الحرس الثوري في بيان إن واشنطن شنت فجر اليوم الخميس هجمات صاروخية استهدفت مواقع في مناطق قرب كرج ونظر أباد شمال غرب إيران، ليرد بدوره على الهجمات ب12 صاروخا باليستيا استهدفت مقاتلات ومنشآت أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن. وأضاف أنه استهدف 18 هدفا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر بالكويت وقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي وجيوسياسي من نيويورك. أهلا بك معنا دكتور أحمد. بالبداية، ماذا لو تكرر سيناريو فنزويلا في إيران؟ ماذا سيكون الرد الإيراني؟
1: تحية لك ولمشاهديك الكرام. في البداية، لا أعتقد أن هذا الأمر مطروح وهو خيار واقعي لعدة أسباب، أهمها بعد المسافة، البعد الجغرافي،
0: ولكن هذا
1: الشاسع.
0: ما توعد به ترامب.
1: نعم، الرئيس ترامب يعني يطبق سياسة العصا والجزرة، هو في نفس الوقت يضغط بتصعيد عسكري ويهدد بكثير من الإجراءات لمعاقبة إيران وإجبارها على الانضمام إلى المفاوضات بشكل فعال والاستجابة وتحاشي المماطلة التي جرت العادة أن تقوم بها الوفود الإيرانية خلال طاولة المفاوضات. ولكن لا أعتقد أن بنية النظام الإيراني يعني من السهولة بمكان لأن يحصل أو يحدث هذا التغيير كما هو الحال في مقاربة فنزويلا.
0: طيب دكتور أحمد، فيما لو حدث اليوم ضربات قوية شديدة كما يتحدث أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف سيكون المشهد التالي؟
1: أنا أرى الإيران اليوم أشبه ما تكون ب العراق بعد حرب الخليج الأولى في عام 1990، حيث فقدت القوات الإيرانية أي قوات بحرية أو جوية، وأصبح المجال الجوي الإيراني مباحا ومستباحا للجميع كالطيران الإسرائيلي أو الطيران الحربي الأمريكي. فالشيء الوحيد الذي تقوم به إيران اليوم هي محاولة إزعاج الجيران وأذية المصالح الأمريكية في المنطقة وتوجيه رسائل إلى الداخل الإيراني أننا موجودون وقادرون على التأثير. ولكن إذا استخدمنا لغة الأرقام في الواقع، فقد فقدت إيران الكثير من بناها التحتية وعادت سنوات طويلة إلى الوراء.
0: نعم.
1: ويعني ولم تستطع، يعني ليس هناك مجال للمقارنة في من حيث معادلة القوة. كل ما يمكن للوفد الإيراني أن يقوم به هو الحصول على صفقة جيدة، لأن يعني أزمة الطاقة العالمية اليوم تستفحل اليوم شيئا فشيئا وتزداد، وليس من المنطق إغلاق مضيق مائي والمطالبة برسوم، هذا عبث وهذا شيء غير قابل للتطبيق.
0: شكرا.
1: وغير مسبوق في تاريخ العالم والتاريخ المعاصر.

0: دكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي وجيوسياسي من نيويورك، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
2: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
1: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
2: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
1: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
2: لحظة، من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
1: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
3: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده إنه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري، وواحد تاني داس هون. أنا وشي هيك على بلاد داسون.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات.

ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. في محورنا الأول نناقش زيارة الرئيس الشرع المحتملة إلى واشنطن ولقاءه مع الرئيس ترامب، وما الذي قد تحمله

معها هذه الزيارة من ملفات ستناقش على الطاولة. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نبحث مسار العلاقات بين دمشق وبغداد في ضوء رسالة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لرئيس الشرع، لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي. نستهل ساعتنا الثانية ببحث مسار دمج قسد بالجيش في ضوء انطلاق قافلة من عناصر قسد باتجاه ريف دمشق للمشاركة بدورة تدريبية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع، ودلالات تسريح قسد عشرات العناصر المرتبطين بالنظام المخلوع. في محورنا الأخير نناقش تصعيد ترامب في تصريحاته ضد إيران، تهديداته بقصفها بقوة وباحتلال جزيرة خارك وبالسيطرة على النفط والغاز الإيراني كما حصل مع فنزويلا. مرحبا بكم.

0: أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بأن الرئيس أحمد الشرع قد يزور واشنطن الأحد المقبل تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث جملة من الملفات الأمنية والاقتصادية وفي مقدمتها العلاقة مع إسرائيل ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.
1: مصادر خاصة لتلفزيون سوريا كشفت أن الرئيس أحمد الشرع يعتزم زيارة واشنطن الأحد المقبل تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المصادر أشارت إلى أن الزيارة تتمحور بشكل رئيسي حول الملف الأمني، لا سيما العلاقة مع إسرائيل والتوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين فضلا عن ملف السويداء. وفيما يخص ملف حزب الله، أوضحت المصادر أن التدخل السوري في الملف نوقش عدة مرات بين دمشق وواشنطن، غير أن الجانب السوري أكد رفضه التدخل في لبنان ما لم تطلب الحكومة اللبنانية ذلك صراحة، مشيرة إلى أن الدور السوري سيقتصر في هذه المرحلة على وقف عمليات التهريب عبر الحدود. وبحسب المصادر ستطرح في الزيارة مسألة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية مارك روبيو لا يمانعان ذلك، وأن العقبات المتبقية في هذا الملف ذات طابع تقني لا سياسي. كما أكدت المصادر أن المباحثات ستشمل أيضاً ملفات إعادة الإعمار والاستثمارات الاقتصادية في سوريا. المصادر نبهت إلى أن المشاورات ما تزال جارية وأن الملفات التي ستبحث على الطاولة لم تحسم بعد، لافتة إلى أن الزيارة ستحمل في طياتها نقاشات معمقة حول عدد من القضايا الخلافية التي لم تصل بعد إلى مرحلة التوافق النهائي. وتأتي هذه التطورات ضمن مسار من التقارب المتنامي في العلاقات السورية الأمريكية منذ سقوط النظام المخلوع، إذ اتخذت إدارة ترامب خطوات تجاه دمشق أبرزها رفع جزء واسع من العقوبات، في حين تسعى دمشق إلى جذب دعم دولي لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي معنا من أريزونا، وأيضا السيدة جاسمين نعمو المختصة في العلاقات الدولية من واشنطن. مرحبا بكما. سيدة جاسمين، في البداية هناك أنباء تضاربت بعض الشيء حول الزيارة الأحد أو ربما تم تأجيلها، هل لديك معلومات حول ذلك؟
2: إذا ما كان اللقاء سيحدث أم لا، لا أستطيع التأكيد. سيكون من الرائع أن يحدث، ولكن علينا أن ننتظر حتى أن نسمع من معلومات رسمية إذا ما كان هذا الرئيس سيحدث فيما بين الرئيس ترامب وأحمد الشرع في البيت الأبيض. إذن سننتظر الخبر من القنوات الرسمية.
0: سواء حصلت الزيارة الأحد أو تم تأجيلها، في الحالتين احتمال الزيارة ما زال قائم وكبير. ما دلالة توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة للرئيس الشرع للقائه؟
3: So really the first meeting was a historic meeting that President
2: حقيقة كان أول لقاء

0: هو لقاء تاريخي بين الرئيسين، وأظن أن ذاك اللقاء أكد على فتح خدمات التواصل فيما بين البلدين، والآن حصول لقاء ثاني في العاصمة واشنطن يرينا أن هناك علاقات متزايدة بين الدولتين، وهناك مستوى سياسي أعلى من التواصل. إذن إذا حدث اللقاء الثاني سيكون هناك معطيات أو نتائج ملموسة بدلا من فقط محادثات، فإذا سيخوضون في عمق أكبر بكل تلك المواضيع التي تحدث في الأجواء، وستكون سوريا حليف أقوى للولايات المتحدة الأمريكية، فهي خطوة كبيرة نحو الأمام بالنسبة لكلا البلدين.
1: دكتور زكي، ما الملفات التي قد تناقش في لقاء أي لقاء قادم بين رئيس الشرع رئيس ترامب؟
2: الحقيقة في عدة ملفات مهمة بين البلدين. الدعوة اللي وجهت لسيادة الرئيس الشرع تدل على كيفية رؤية واشنطن لسوريا بالوضع الحالي، شريك أساسي ورئيسي في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية. الملفات تتضمن اقتصاديا الاستثمارات الأمريكية بسوريا، خصوصا بقطاع الطاقة. أنا بعتقد كمان المصارف الأمريكية ودخولها للسوق السورية مهم جدا للبلدين، يعني مهم جدا أنه ترجع سوريا تكون جزء من النظام المصرفي العالمي. هذا بيسهل كتير التجارة والصناعة وعودة المصارف للعمل بشكل طبيعي. الملفات الأمنية مهمة جدا. نعرف نحن أن سوريا هي أول من أعطت بشعبها بدون أي مساعدة من حدا أكبر صفعة للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وقطعت أوصال الطريق بين طهران والمتوسط، فهذا كان ضربة كبيرة الحقيقة لإيران. ونعرف نحن طبعا سياسة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط احتواء النفوذ الإيراني بأي مكان بأي جهة بالشرق الأوسط. الآن لم يعد حزب الله قادر على استجلاب الأسلحة والأسلحة المتطورة عبر طرق خفية عبر الأرض من إيران للعراق لسوريا للبنان. الآن في عقبة عنده، سوريا بالعكس عم تسكر المنافذ التهريب بين سوريا ولبنان، واللي كانت هي حلقة الوصل بين إيران وحزب الله. طبعا تقويض نفوذ حزب الله من مصلحة الحكومة السورية والشعب السوري، نحن بنعرف تاريخ حزب الله بسوريا الأسود، ومن مصلحة السوريين أن الحكومة السورية إضعاف حزب الله لأبعد ما يمكن، وهذا يتماشى مع المصالح الأمريكية كمان في تقويض النفوذ الإيراني. بعتقد هذا الملف مهم جدا. نحن نعرف علاقات سورية كمان مع العراق عم تتحسن كتير، بس إذا قارنت تحجيم النفوذ الإيراني بين سوريا وبين العراق في فرق كبير كتير. هذا ما اللي عم ينظر له الإدارة الأمريكية وخصوصا الرئيس ترامب.
1: طيب،
2: إنه سوريا نجحت بإلغاء أي نفوذ حيا وجود إيراني، بده سوريا تتعاون مع لبنان تتعاون مع العراق لتحجيم إذا ما مو إلغاء النفوذ الإيراني بالحكومتين وبالشعبين لأقصى حد.
1: نريد مزيد من التفاصيل سيدة جاسمين، ما الذي تريده الولايات المتحدة بالضبط في هذه المرحلة من سوريا؟
0: ما سيحدث سيكون في منفعة البلدين. الولايات المتحدة الآن تتطلع إلى جهود أوسع للحد من أثر ونفوذ حزب الله وإيران في سوريا، وهذا أيضا في منفعة سوريا، ويريدون أن يروا سوريا قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وأيضا على حماية أراضيها كي لا تستخدم من قبل الميليشيات المسلحة. إذن ليس فقط لتأمين حدودها والمنطقة، ولكن سوريا هي الآن مهمة جدا على المستوى الإقليمي، وأيضا سوريا الآن تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع ستؤدي إلى توازن إيجابي فيما بين التعاون فيما بين البلدين لتفادي وأيضا منع هذا النزاع الإقليمي من الحدوث وتحقيق الاستقرار في المنطقة. والرئيس ترامب وماركو روميو يرون سوريا عامل أساسي في تحقيق استقرار الشرق الأوسط، وإذا العلاقات والمحادثات ستكون متمركزة حول الاستقرار بعيد الأمد في الشرق الأوسط.
1: طيب سيدة جاسمين، الرئيس ترامب اقترح قبل أيام أن تشارك القوات السورية في التصدي لحزب الله في لبنان، هل سنشهد طلبا رسميا أمريكيا من القوات السورية لدخول لبنان؟
0: أظن ما سنراه كما ذكرت هو التوازن الإيجابي، أي التعاون فيما بين البلدين، سواء فيما بين الولايات المتحدة وسوريا أو لبنان وسوريا وأي حلفاء في المنطقة، لتفادي أي نزاع مباشر في المنطقة، لأن هذا سيؤدي إلى عدم استقرار سوريا والمنطقة بشكل عام. فالولايات المتحدة ستساعد سوريا حتى تكون قادرة على أن تكون حليف إقليمي أقوى، وبنفس الوقت تحمي حدودها وشعبها.
1: دكتور زكي، إذا طلبت الولايات المتحدة من الرئيس الشرع دخول لبنان ضد حزب الله، ما الرد السوري المحتمل؟
2: الحقيقة موقف صعب جدا، لأن سوريا الآن معنية ببناء جيش من أول وجديد. تعرف الجيش السوري اللي كان من زمان انهار تماما وما كان عم يشتغل لمصلحة البلد أصلا. أنت عم ترجع تعيد بناء الأجهزة الأمنية، الشرطة، الجيش السوري اللي بيخدم الشعب وبيخدم البلد، ومهمته هو حماية الحدود. بهالوقت هذا أنا بعتقد رأيي الشخصي طبعا من الصعب جدا أنك توجه قوات سورية خارج الحدود، وخصوصا بلبنان بسبب التاريخ التدخل السوري بلبنان من قبل، ولو أنه هي حكومة مختلفة وجيش مختلف وإلى آخره، بس بجوز ما من مصلحة سوريا أن يكون في قوات سورية في مواجهة قوات إسرائيلية بلبنان. هذا قد يفتح الباب على مصراعيه بالمنطقة لعدم الاستقرار والدخول بحرب عسكرية مع يعني دولة قوية مثل إسرائيل، وخصوصا
1: هو إذا حصل دكتور زكي لن نعم. يكون ضد إسرائيل، سيكون ضد حزب الله، بالعكس سيكون لفائدة إسرائيل إذا حصل.
2: معك 100%، بس وقت بيكون الجيش الإسرائيلي والجيش السوري بنفس المنطقة بتكون الأمور صعبة جدا، ومتى ما أنت فتحت باب حرب ولو أنت عم تهاجم حزب الله بجوز أحداث فردية تخلق وضع جديد غير محمود أبدا. بالنسبة لتحجيم نفوذ حزب الله، إذا كانت القوات السورية من ضمن قوة عربية تضمن تحجيم حزب الله ونفوذ حزب الله في لبنان، وتضمن وتساعد الحكومة اللبنانية على بسط نفوذها في بيروت وبقية المناطق إلى الجنوب، إذا إسرائيل تنسحب، يعني الولايات المتحدة أنا برأيي إذا طلبت هالطلب هذا الرد ممكن أنه يكون الجيش القوات السورية جزء من قوات عربية وانسحاب إسرائيل من لبنان من الأراضي اللبنانية، وإلا ممكن أنه سوريا ينظر إليها أنه يعني بشكل أو آخر أنه هي أخذت قسم لبنان وإسرائيل أخذت القسم الثاني. أما بعتقد هذا من مصلحة سوريا.
1: وتعتقد أن لدى دمشق القدرة على رفض طلب أمريكي من هذا النوع؟
2: أنا بعتقد لدى الرئيس، فخامة الرئيس شرع، القدرة والحكمة على أنه يناقش مع الرئيس ترامب حلول بديلة لأنه يكون قوات سورية فقط تدخل لبنان. والرئيس ترامب غير راضي أبدا عن العمليات العسكرية الإسرائيلية بلبنان. بعتقد من الشروط لدخول القوات السورية أو القوات العربية أنا برأيي لازم تكون هو انسحاب إسرائيل كاملا من جنوب لبنان. لا يمكن أنه إسرائيل القوات الإسرائيلية تبقى بلبنان ونحن ندخل في تأمين ما بقي من لبنان، تأمين النفوذ الحكومي فيه. الأبتكس تبع الموضوع هذا لا يمكن أنه يكون من مصلحة سوريا أنا برأيي والسوريين أو الوطن العربي بشكل عام، ولذلك ما في رفض للطلب الأمريكي، بس في نقاش.

0: حول أفضل الممكن لتأمين لبنان وتحجيم إذا ما كان إنهاء قوة حزب الله العسكرية، اللي هي من مصلحة سوريا كمان. لا شك أنه الحزب اللي قتل السوريين ودمر بلدانهم يجب أن ينهي الوضع العسكري إذا كان بيبقى حزب الله
1: طيب
0: كحزب سياسي. بس لا يمكن أنه يكون في دولتين بلبنان، دولة حزب الله والجيش تبعها والدولة اللبنانية والجيش تبعها. هذا الوضع إذا استمر لا يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار لسوريا أو للمنطقة أو للبنان.
1: سيدة جاسمين، ألا تدرك الولايات المتحدة أن هناك خطراً على سوريا في حال انخراطها في لبنان؟ لأن هذا سيجعلها جزءاً من الحرب الدائرة. حتى الآن تنأى سوريا بنفسها عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في المنطقة. دخولها إلى لبنان يعني أنها ستتدخل في بلد ذي سيادة، وهذا سيجعلها أيضاً ساحة للصراع، وقد تحدث يعني تدخلات أيضاً في المقابل، سواء وعانت سوريا سابقاً من تدخل سواء من حزب الله في لبنان، وربما يتحرك حتى الحشد الشعبي في العراق، وبالتالي يعني هناك تداعيات كبيرة.
2: أعتقد أن هذا هو سبب اللقاء الرسمي بين الرئيس الشرع ودونالد ترامب، وهو لقاء مهم جدا، كما وسيشرح أحمد الشرع هذه المخاوف وهي في محلها. إذن سيتم إيجاد ربما حل بديل حيث تساعد سوريا بجوانب أخرى لحماية مثلا حدودها بشكل أوسع، تقديم المعلومات الاستخباراتية وغيرها من الفوائد بدلا من دخول أرض لبنان. وأيضا رئيس لبنان عليه أيضا أن ينخرط في هذه النقاشات وأن يعرف ما سيحدث في بلده. وأنا أؤمن حقا بأن سوريا ستكون حليفا أقوى للولايات المتحدة، وهذا أمر رئيسي في طرد النفوذ الإيراني وتقليل أو إلغاء نفوذ حزب الله في لبنان. وهم أثروا على سوريا لفترة طويلة، وطردهم سيقلل التوتر في المنطقة وسيساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ويشجع المستثمرين الذين يحاولون العودة إلى سوريا والمساعدة في جهود إعادة الإعمار. فإذا هذا الأمر الأمني هو مهم جدا، لأنه سوف يساعد سوريا أيضا على المستوى الاقتصادي. فإذا نحن نأمل سواء حدث هذا الاجتماع أو لا، أو إذا ما حدث في المستقبل، أن يكون هناك تواصل، قنوات اتصال عفوا مفتوحة فيما بين الدولتين، وهذا أمر أساسي حتى تفهم الدولتين احتياجاتهما واحتياجات بعضهما البعض وكيفية تحقيق هذه المنفعة المشتركة.
1: سيدة جاسمين، سوريا ما تزال مصنفة لدى الولايات المتحدة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا التصنيف منذ عام 1979. هل تتوقع أن يزال هذا التصنيف، تصنيف سوريا، من قائمة هذه الدول؟
2: بشكل واقعي نعم، أنا أظن أنها سوف تزال، وهي فقط مسألة أمور لوجستية وقانونية. وأظن أن هذه القائمة وضعت من قبل الإسرائيليين وهي قائمة قديمة، وأظن أن سوريا سوف تحذف من هذه القائمة.
1: دكتور زكي، هناك قانون آخر أيضا، قانون محاسبة سوريا الصادر سنة 2003، هو شبه معطل لكن ما يزال لم يلغى حتى الآن، وبالتالي بعد يعني رفع مجموعة من العقوبات السابقة مثل قيصر وبعض الأوامر التنفيذية، هل نتوقع يعني أيضا أن يلغى هذا القانون نهائيا إلى جانب التصنيف كدولة راعية للإرهاب؟
0: نعم، الإلغاء عبارة عن فقط اختيار الوقت المناسب للإعلان، وإلا الحكومة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب عم تتصرف وكأنه هدول القوانين غير موجودة. وهذا دليل أنه عدد اللقاءات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والسوريين والاستثمارات الأمريكية اللي بلشت بالمنطقة وخصوصا في مجال الطاقة، توقيع عقود كبيرة بهالمجال هذا مع شركات أمريكية معروفة. فالإلغاء الحقيقة بس اختيار الوقت المناسب للإعلان، يعني ما بعتقد الرئيس ترامب معني بهذه القوانين وإدارته. ولا تنسى أنه القوانين محطوطة أصلا ضد النظام القديم اللي فعلا

0: نظام يعني عصابة عالمية، تجارة مخدرات وتفجير هون وتفجير هنيك، يعني مثل عصابات المافيا العالمية، ولم تكن حكومة يعني تتصرف كحكومة. فالعقوبات انحطت على النظام البائد اللي الحمد لله خلصنا منه.
1: سيدة جاسمين، ما مدى يعني ارتباط أي زيارة محتملة لرئيس الشرع إلى واشنطن ولقائه بالرئيس ترامب مجددا بموضوع الاتفاق الذي كان يفترض يعني أن يحصل بين سوريا وإسرائيل؟
2: أعتقد أنهم سيناقشون قضايا متنوعة مثل مكافحة الإرهاب وحزب الله والتأثير والنفوذ الإيراني وأمن الحدود، وأيضا أنا أعتقد أنهم سيناقشون الملف الإسرائيلي وحتى التعافي الاقتصادي، إعادة الإعمار وحماية الأقليات، وأيضا الاستقرار الاجتماعي. فأنا أظن كل هذه الملفات سوف تتم مناقشتها، ونحن نحاول أن ننظر إلى كيف أن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة سوريا على مقياس أوسع، ليس فقط في قضية واحدة ولكن في كل تلك الملفات مع بعضها البعض. ونأمل بأن الولايات المتحدة سوف تكون قادرة على مساعدة سوريا حتى تكون تتقدم بخطوات نحو الأمام بالشكل الأسرع. نحن نرغب بالناس أن ترى تغيير سريعا، ونأمل أن يفهم الناس في سوريا أن هذه القنوات للتواصل ما بين الدولتين في موجودة الآن، وهم ومسؤولي الدولتين يقومون بما في وسعهم لنرى الآثار الإيجابية بسرعة تنعكس على حياة الناس في الشارع.
1: دكتور زكي، برأيك يعني ما أهم الملفات فعلا التي قد تؤثر على العلاقة الأمريكية السورية إضافة إلى موضوع إيران؟ هل هو إسرائيل اتفاق أمني؟ هل هو موضوع النفوذ الروسي مثلا؟ لأنه قبل مدة شاهدنا تحركا في الكونغرس أيضا قاده النائب جو ويلسون لتقليص النفوذ الروسي في سوريا.
0: الحقيقة أمن المنطقة هو هاجس الولايات المتحدة الأمريكية الآن بسبب الأمور الثانية اللي راح تنشغل فيها، خصوصاً بقضية تايوان مع الصين وأوروبا. لا ننسى أن أوروبا صارت على شفا حرب مع روسيا، وخصوصا الشيء الجديد بالجيوباليتكس بالعالم اللي هو المحور الروسي الصيني الكوري الشمالي. يعني هدول ثلاث دول نووية عم تعارض أمريكا تقريبا بكل شيء هلأ. فالولايات المتحدة بدها تخلص من الشرق الأوسط ومن الحروب بالشرق الأوسط، للأسف تصطدم في هذا الموضوع مع الحكومة الإسرائيلية اللي متطرفة أكثر حكومة بتاريخ إسرائيل بقيادة نتنياهو. هذا عم يختلفوا بهالموضوع هذا. طبعا إسرائيل وأمريكا بيتفقوا على كتير شغلات بالشرق الأوسط، بس أمن المنطقة هلأ في خلاف بموضوع الهجمات بسوريا، الهجمات بلبنان، كيفية يعني اثنيناتهم بدهم تحجيم الدور الإيراني، بكيفية تحجيم الدور الإيراني. طبعا بالنسبة للقواعد الروسية في كمان خلاف بين إسرائيل وأمريكا. السياسيين الأمريكيين بدهم القواعد الروسية تنقام، لأنه لأول مرة بالتاريخ الحديث روسيا عندها قواعد على البحر المتوسط، ممكن طائراتها توصل لأي يعني بلد بأوروبا الجنوبية خلال نص ساعة. الشغلة الثانية طبعا الأسطول البحري الروسي هلأ له موطئ بالشرق الأوسط، هذا لا يريح الأمريكان أبدا. بينما الإسرائيليين ما بهمهم أنه تبقى القواعد الروسية بسوريا لتوازن النفوذ التركي في سوريا. خايفة طبعا، الخوف كبير ومعلن، يعني أنا ما عم أخمن أو عم أعطيك رأيي. نتنياهو والمعارضة حتى، مو بس نتنياهو، حتى قادة المعارضة الإسرائيليين قالوا الهدف القادم هو تركيا. طبعا سوريا موقع مهم جدا بالنسبة لأي احتمال مواجهة بين تركيا وإسرائيل. كل هاي المواضيع بالمنطقة مهمة جدا. طبعا بقية دول المنطقة، تركيا بدون الاستقرار، للأسف نتنياهو وحكومته المتطرفة

0: الطرف عم بيحاولوا يثيروا النعرات بأي مكان، بلبنان، بسوريا، بإيران، باليمن، يعني ما خلوا بلد ما قصفوه. والفكرة هو إنه شيوع الفوضى في منطقة الشرق الأوسط وعدم يعني إنهاء الحروب هاي وإلهاء الولايات المتحدة مع إسرائيل بالحروب الجانبية. أنا بعتقد السنة أو السنتين القادمين مهمين جدا بالنسبة لمستقبل الشرق الأوسط لـ50 سنة القادمة. يا أما نتنياهو وحكومته المتطرفة اللي عبارة عن مجرمين، يعني بن غفير وسموتش، لا ننسى أنه محكمة إسرائيلية حاكمة عليهم بأنهم إرهابيين، محكمة إسرائيلية، يعني تصور. فإذا كبح جماح الحكومة المتطرفة اليمينية بيعود الأمل في حل سياسي للقضية الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية بالمنطقة وحلول السلام تدريجيا، كبح جماح النفوذ الإيراني بالمنطقة اللي سبب كثير من المشاكل بآخر 40 سنة، الدولتين اللي عم تسبب مشاكل بمنطقة الشرق الأوسط أكثر شيء طبعا هي إسرائيل وإيران. لازم ينتهي الوضع، لازم تركيا كدولة إقليمية كبرى تتدخل كمان مع بقية الدول لإحلال السلام بالمنطقة، وترجع شعوب المنطقة اللي ما انتهت الحرب بأراضي الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى والثانية انتهت بكل العالم إلا بالشرق الأوسط. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية الشرق الأوسط كل 15 سنين في حرب جديدة وتهجير لمئات آلاف الناس، وما بنقدر يعني نتطور شوي إلا بنرجع لورا، بنمشي قدام خطوة بنرجع لورا خطوتين.
1: نعم.
0: هذا السلام بده تدخل الحقيقة من الدول الإقليمية الكبيرة. سوريا صارت محور بهالدول هاي مع السعودية، مع دول الخليج، مع تركيا، مصر، وإحلال السلام بشكل عام بالمنطقة كلها.
1: طيب سيد جاسمي، بالعودة إلى احتمال زيارة الرئيس الشرعي لواشنطن، سواء حصلت بعد أيام أو حصلت، البعض يقول ربما في أيلول تأجلت، بصرف النظر عن الوقت في حال حدوثها، ما الذي قد يميز هذا اللقاء عن اللقاءات السابقة؟
2: أظن ما يميز هذا اللقاء أنه يمثل انتقال سوريا من حالة العزلة إلى حالة التطبيع، وما أراه أن الولايات المتحدة تحاول أن تساعد في أن تضمن أن سوريا دولة يعتمد عليها، مساهمة في استقرار المنطقة وفي تحقيق مصالح الولايات المتحدة في سوريا، وسوريا تحاول أن تترجم ذلك إلى انخراط سياسي لتساعد في إنعاش بلدها اقتصاديا وإعادة إشراكها في على المستويات الاقتصادية والسياسية حول العالم.
1: ما الذي ستجنيه سوريا بالضبط؟
2: أمور متعددة. الولايات المتحدة ستساعد في أمن الحدود. الأولوية الآن للإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، ونحن نريد أن نرى سوريا فيها إعادة إعمار حيث السوريون قادرون على العودة إلى بلادهم، وأن يكون هناك فيها نظام تعليمي ممتاز للشباب وللأطفال، وأيضا أن يكون فيها نظام صحي مستقر وحديث. و هي مسألة أن نعطي ونأخذ، فسوريا إذا كانت حليف يعتمد عليه للولايات المتحدة ستساعدها الولايات المتحدة في جهود الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، فالدولتين سوف يستفيدان. العقوبات كانت أول جزء من هذه السلسلة، والآن سوف تتوسع أكثر لنتأكد من تحقيق هذه الأمور، وأن الناس سوف يشعرون بهذه الأمور لأنهم يتطلعون إلى مساعدة سوريا ليس فقط على المدى القصير 5 أو 10 سنوات بل حتى 100 سنة القادمة. هذا تحول جذري للبلاد، ولذلك كل ما يحدث الآن هو مهم جدا، وهو سوف يكون نقطة تحول أساسية لسوريا للأجيال القادمة.
1: شكرا لكم جاسمين نعمو المختصة في العلاقات الدولية من واشنطن، والدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا المجلس السوري الأمريكي من أريزونا. في محورنا القادم نبحث العلاقات بين سوريا والعراق.

0: والتحديات التي تواجه تقدمها. تابعونا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده إنه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لأنه وشي هيك على البلاط داس هون.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. بعث رئيس الوزراء العراقي علي زيدي رسالة خطية إلى رئيس أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي.
1: التاريخية لا تحتمل التردد ولا تقبل التأجيل.
2: في مشهد يعكس تحولات متسارعة في العلاقات الإقليمية، وفي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل نحو شهر، يبعث رئيس الوزراء العراقي علي زيدي رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع تحمل مؤشرات للمرحلة المقبلة بين البلدين. الرسالة نقلها إلى دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، تضمنت التأكيد على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يرفع من مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي في إطار المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع في رده على الرسالة التزام سوريا بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، مع تأكيده أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في الملفين الأمني والاقتصادي. الرسالة العراقية تعكس إدراكاً مشتركاً لحجم التحديات، إذ يواجه البلدان تحديات مشتركة أبرزها نشاط خلايا داعش في المناطق الحدودية واتساع شبكات التهريب وتجارة المخدرات، إضافة إلى صعوبة ضبط الحدود الطويلة بين البلدين، خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية ما يفرض ربما تنسيقاً مستمراً. وفي المقابل حملت الرسالة بعداً اقتصادياً، خاصة أن بغداد وافقت خلال الفترة الماضية على التعاقد مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن كميات من النفط الخام عبر ميناءي بانياس وطرطوس، إضافة إلى فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية وعزم بغداد على فتح مكتب تمثيلي في سوريا لإدارة عمليات التصدير. إذن الاقتصاد والأمن ملفان سيكونان عنوانا لمرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا والعراق، وربما يكونان مقدمة لتنسيق أكبر يعيد العلاقة بين البلدين الجارين إلى وضعها الطبيعي.
0: انضم إلينا الآن الدكتور عماد البهادلي الأستاذ في العلوم السياسية من بغداد، وأنس الكردي المختص بالعلاقات الدولية ورئيس قسم الأبحاث والسياسات الدولية

بوحدة أردام من دمشق. مرحبا بكما. دكتور عماد، إذا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعث رسالة إلى الرئيس الشرع، حملها رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ما دلالة ذلك؟

0: تعزيز يعني مفاهيم ومفردات حسن الجوار بين الدولتين، وكذلك تأكيد التنسيق المشترك في الجوانب الدبلوماسية، والانتقال ربما إلى المساحة الاقتصادية أو التجارية، خصوصا هنالك على الأقل مذكرة تفاهم عقدت في الآونة الأخيرة بين العراق وسوريا بخصوص صادرات العراق النفطية إلى ميناء بانياس وطرطوس، وهذا حقيقة فيه ربما سابقة أو تشكل سابقة تجارية واقتصادية وحتى على المستوى الدبلوماسي لتأكيد يعني ترطيب العلاقات بين الدولتين، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، أو على الأقل من الناحية الجيوسياسية المتاخمة للعراق التي حرمت العراق من الصادرات النفطية إلى العالم الخارجي. بالتالي العراق اليوم يؤكد ويسعى إلى إيجاد بدائل جديدة، وأنا أعتقد اليوم البديل السوري هو سيرطب بفعل هذا الممر الاقتصادي أو التجاري، سيرطب العلاقات الدبلوماسية والسياسية، فضلا عن الناحية الأمنية أيضا هنالك تأكيد على ثوابت أمنية بين العراق وسوريا، بأنه هنالك حسن جوار، هنالك هموم مشتركة في موضوع مقارعة عصابات داعش، هنالك أيضا هموم مشتركة في موضوع التحديات الجيوسياسية أو الاستراتيجية في المنطقة باعتبار إرهاصات المنطقة هي حقيقة أي حالة تصارع أو تصعيد في الورقة العسكرية بين أمريكا وإيران قد تكون شظاياها أو انعكاساتها وارتداداتها على العراق وسوريا. بالتالي كان هذه الزيارة التي مثلها يعني الشخصية الأمنية من الطراز الأول الرفيع في العراق، كانت بها دلالات باهتمام السيد رئيس الوزراء السيد الزيدي بأهمية الملف السوري وتعظيم وتعاظم العلاقة مع سوريا في هذه المرحلة وحتى في المراحل اللاحقة. أنا أعتقد توقعاتي للمرحلة القادمة سيكون هنالك أكثر من ملف مشترك ما بين العراق وسوريا، بالتالي سنكون في ربما مذكرة أو أمام توقيع مذكرة تفاهم أو مذكرة إطارية تختص بجميع المجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية وحتى ربما تلامس الشؤون الثقافية والتجارية. هذا حقيقة جاء بعد فترة سبات لاحت ولامست العلاقات العراقية السورية
1: طيب
0: وفترة من الركود، لكن اليوم تستعيد هذه العلاقات يعني عافيتها على الأقل من الناحية الدبلوماسية، خصوصا بالإشارات إلى إمكانية فتح تمثيل مكتب أو ممثلية مكتب اقتصادي أو دبلوماسي أو تجاري في دمشق. هذا أيضا تأكيد لإصرار كلا الدولتين على استئناف العلاقات، وهذا حقيقة بطبيعة الحال سينعكس على أولا احترام سيادة كلا الدولتين، وثانيا
1: طيب
0: يعكس مفاهيم الدبلوماسية عفوا يعكس المفاهيم ويعزز مفاهيم الدبلوماسية، وثالثا يعود على فكرة المصالح العليا القومية باعتبار العراق وسوريا تنطلق من مفهوم برغماتي واقعي، وهو كلا الدولتين تحتفظ وتعتز بمصلحة يعني بمصلحتها الوطنية العليا،
1: طيب
0: وتنطلق
1: دكتور عماد،
0: من هذا المسار.
1: طيب اسمح لي، في الشق الأمني أستاذ أنس، الرسالة إذن ركزت على التنسيق في الجانب الأمني، ما نوع هذا التعاون والتنسيق؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللجمهور في سوريا وحول الوطن العربي. الحقيقة أن الرسالة تأتي قبل أيام من زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب، تأتي على مقربة من دعوة الرئيس الشرع لحضور قمة السبع الصناعية الكبرى، وبالتالي هاي الرسالة عم تش يعني هاي المباحثات السورية العراقية عم تأتي بوقت حساس جدا على الصعيد الأمني والصعيد السياسي والاقتصادي في المنطقة. أمنيا أعتقد بأن العراقيين مهتمين جدا بأي تحرك سوري فيما يتعلق بلبنان وغيره، وأعتقد أن الرسالة تطرقت إلى الوضع الإقليمي بطبيعة الحال، لأنه لدى العراقيين مرحلة حساسة حاليا دخلوا فيها، هي مرحلة حصر السلاح بيد الدولة، وهي تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، وإمكانية أن يدخل العامل الإقليمي في الحسبان في هذه المرحلة العراقية الحساسة هو
1: نعم أستاذ أنس، طيب نعود إليك، هناك مشكلة في الإنترنت. دكتور عماد، إلى أي درجة ستسمح قوى الإطار التنسيقي والفصائل المدعومة من إيران بإقامة علاقة طيبة فعلا بين العراق وسوريا؟

0: لا قطعا، اليوم أصبح الملف العراقي هو ملف مستقل تماما، خصوصا في مجال العلاقات الدبلوماسية أولا، وفي موضوعات الانفتاح وموضوعات الشراكة، وحتى في موضوعات الملف الأمني، باعتبار اليوم أقبل على فكرة جديدة تغيرت الكثير من مدركات صانع القرار السياسي والعسكري العراقي. نحن الآن في مرحلة الانفتاح، في مرحلة المقبولية، في مرحلة تقديم الضمانات للمجتمع الإقليمي والدولي. مثلا نتحدث عن فكرة ضبط السلاح وحصر يعني بعض الألوية المسلحة في ما يعرف هيئة الحشد الشعبي المقننة وفق قانون رقم 40 لسنة 2016، الذي يتبع بأمرة أو يكون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. بالتالي لا إمكانية للحديث عن تحرك هذه القطاعات أو هذه الهيئات العسكرية دون أن يكون هنالك قرار سيادي حصري من رئاسة الوزراء. وأيضا هذه فيها رسائل إلى سوريا وحتى إلى المجتمعين الإقليمي والدولي، بأنه العراق اليوم هو ذاهب يعني بسياسة خارجية تعطي ضمانات وتعطي طمأنينة للمجتمعين الإقليمي والدولي. بالتالي اليوم العراق، وأنا ذكرت خصوصا في مجال السياسة الخارجية، هو يتحرك من منطلق المصلحة القومية العليا للبلد. لذلك هذا الموضوع في سواء في مجال الاقتصاد أو حتى في مجال السياسة، هنالك ربما تبادلية في المنافع بين كلا الملفين، بمعنى أنه الاقتصاد ينعكس على الواقع الأمني أو الواقع السياسي، وكذلك الواقع الأمني وكذلك الواقع السياسي والأمني ينعكس على الواقع الاقتصادي. فبالتالي تحريك هذه الأوراق في هذه المرحلة، وخصوصا السيد الزيدي انطلق من المقبولية، مقبولية إقليمية، مقبولية دولية، مقبولية داخلية ومقبولية خارجية، يتحرك بخطى واثقة وهادئة. هو لم يزعزع الأمن الداخلي في العراق، وبالتالي هو أراد أن يوصل، خصوصا لا ننسى كانت هنالك رسائل مباركة من قبل الرئيس السوري إلى السيد الزيدي بعد تسنمه الكابينة الوزارية في هذه المرحلة، وهذا يعزز أيضا يعني صلات التواصل الدبلوماسية والاتصال الدبلوماسي، وأيضا يؤكد علاقات حسن الجوار واستثمار وترطيب هذه العلاقات في هذه المرحلة. هذه المؤشرات حقيقة تعطي إمكانية الكلام عن إمكانية التنسيق والتكامل والاندماج في المرحلة القادمة ما بين العراق وسوريا في مختلف الملفات. قد يكون هنالك ملف الزراعة أيضا، قد يكون هنالك ملف المياه، قد يكون هنالك ملف التعليم، قد يكون هنالك الملف الثقافي. بالنتيجة نتحدث اليوم عن توأمة شعبية وليس سياسية ودبلوماسية. نحتاج إلى أن تكون هنالك قنوات تواصل أيضا بين الشعبين العراقي والسوري، باعتبار هنالك ميراث وإرث تاريخي ولغوي ومشتركات فكرية وعقائدية حقيقة لطالما كانت لها يعني الكثير من الأواصر التي جمعت الشعبين.
1: نعم دكتور عيمان،
0: هذه
1: اسمح لي أسأل أستاذ أنس من جديد. أستاذ أنس، رسالة أكدت على الشقين الأمني والاقتصادي، ما المنتظر بعد هذه الرسالة؟
2: يعني التوقعات تشير إلى أن العراق يعني مهتم بإحياء خط الأنابيب السوري العراقي القديم والذي يصل إلى ميناء بانياس ويصل إلى طرابلس اللبنانية. التوقعات تشير إلى اهتمام عراقي بتنسيق أمني أكبر مع السوريين.
1: أستاذ أنس، واضح أن هناك مشكلة في الاتصال بالدمج. دكتور عماد، عود إليك. الرسالة هل تحمل أو يعني قد يتبعوها خطوات عملية برأيك، أم يعني ستبقى في إطار نوع من الرسالة السياسية بالدرجة الأولى؟
0: لا، اليوم العراق حقيقة انتقل من مرحلة التأطير النظري إلى الواقع العملي. هو في خضم حرب 40 يوم وحرب 12 يوم كشفت الكثير من الثغرات، سواء كانت الثغرات الأمنية أو الاقتصادية. بالتالي نبحث عن البدائل والحلول. الحلول المتوقعة في هذه المرحلة، أولا تعزيز أطر التفاهم الأمني مع سوريا. مثلا أنا لا أتحدث فقط عن سوريا، لكن الملف ربما هو فقط عن سوريا، أتحدث مثلا عن تركيا والسعودية، الدول المجاورة والمحيطة بالعراق. لكن بالشأن السوري نتوقع أن يكون هنالك يعني اتفاقية إطارية شاملة، سواء كان في مجالات عسكرية أمنية، في مجالات استخبارية، وخصوصا الوفد، أنا ذكرت هو وفد استخباري أو رئيس جهاز المخابرات يعني من الطراز الأمني الرفيع جدا، وهذا فيه مدلولات من الناحية البروتوكولية والدبلوماسية، فيه مدلولات أولا يعني مدلولات تعزيز التنسيق الأمني، وثانيا الاتجاه إلى ربما القضايا ذات الجنبة الاستخبارية التي

0: تحتاج إلى استشعار وتنسيق ما بين كلا الطرفين. وأتحدث عن ربما ستكون في هذه الاتفاقية الإطارية هنالك ملفات شاملة تعود بالنفع لكلا الطرفين. اليوم الدول حقيقة ما عادت تنظر إلى ربما الخلفيات الأيديولوجية والعقائدية التي هي فيها تركة ثقيلة ومعقدة، وعادت بالسلب على أغلب الدول. اليوم الدول تنطلق من مفهوم واقعي برغماتي يحقق الفائدة للشعب، ويحقق الفائدة للدولة ككل، ويحقق الفائدة أو يعطي تصورات للمجتمع الدولي بأنه هذه الدولة عادت أو أصبحت معافاة بشكل كامل من كل النواحي.
1: طيب دكتور عماد، في هذا يعني السياق إلى أي درجة تؤثر الحرب الدائرة في المنطقة الأمريكية الإسرائيلية على إيران على العلاقات أيضا أو مسار العلاقات السورية العراقية؟
0: عفوا بس لو سمحت، صار عندي خلل بالصوت، إلى أي مدى تؤثر الحرب
1: الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية على العلاقات العراقية السورية؟
0: يعني قطعا الفاعل الإسرائيلي اليوم هو يحاول جل إمكاناته وأدواته أن يستخدم سياسة فرق تسد. هو يحاول أن يوجد خلافات في المنطقة خصوصا بين العراق وسوريا من أجل أن يستثمر ورقة إسرائيل الكبرى والتوسع أفكار الاستيطانية. وأيضا لا ننسى أنه الحرب، يعني إذا ما أخذناها من زاوية أخرى، الحرب الأمريكية الإيرانية تداعياتها الاستراتيجية والجيوسياسية حتما تنعكس بشكل سلبي على سوريا والعراق. مثلا نتحدث اليوم عن موضوعات الطاقوية، نتحدث عن موضوعات الاقتصاد، نتحدث أيضا عن موضوع يعني التضخم على المستوى الداخلي. يعني هذه كلها حقيقة مسارات وسيناريوهات متوقعة بفعل التصعيد ما بين إيران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالعودة إلى الورقة الإسرائيلية، إسرائيل هي لا تدفع باتجاه أولا إيجاد بيئة تفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وثانيا هي تدفع إلى التصعيد، وثالثا هي تحاول أن تجد سد منيع من المتخاصمين، بمعنى إيجاد منطقة عازلة عبر خلق مرحلة من المشاكسات والمناكفات ما بين الدول العربية، لتكون منطقة عازلة عن أي توترات تحيط بدولة إسرائيل الكبرى المزعومة. من هذا المنطلق لا يمكن أن نتصور أو نتوقع أن هنالك سيناريو يخدم العلاقات العراقية السورية بالنسبة للتحركات الإسرائيلية، فهي تحركات حقيقة فيها مرامي توسعية استيطانية ومرامي خبيثة على المستوى البعيد. لكن ورقة التهدئة والعراق حقيقة كموقف سوريا اليوم، ويدفع باتجاه التهدئة، يدفع باتجاه وقف الحرب وإيجاد بيئة توافق وإيجاد بيئة مشتركات. وأيضا لا ننسى أنه المشتركات اليوم بين العراق وسوريا هي يعني دولتين أو دولتان متاخمتان للوضع الجيوسياسي، فبالتالي ارتدادات عسكرية أمنية واقتصادية وحتى الممرات الطاقوية الحيوية البحرية هي لها ارتدادات سلبية إذا ما يعني أصبحت المنطقة هي منطقة يعني صراع مطلق، وليست مثل ما توصف اليوم، هي ليست مرحلة صراع وليست مرحلة سلم، لكن إذا وصلنا إلى مرحلة الصراع المطلق أنا أعتقد الارتدادات تكون سلبية. نعم. والارتدادات الجيوسياسية الطاقوية ستكون أكبر. لكن أنا أعتقد اليوم التغير المدرك لدى صانع القرار العراقي والسوري، وأقول تغير المدرك عند دوائر صنع القرار السياسية والعسكرية والاقتصادية في العراق وسوريا، غير الكثير من المفاهيم وجعل من روابط الاستقطاب والتجاذب ما بينهما هي أكثر ربما من مدركات التنافر والتباعد. لذلك هنالك الكثير من الأوراق حقيقة تغيرت في هذه المرحلة، وأنا أعتقد ذاهب يعني العراق وسوريا ذاهبان باتجاه مرحلة من خلي أسميها إذا جاز التعبير التطبيع في العلاقات واستئناف العلاقات، وربما حتى على مستوى التمثيل الدبلوماسي بفتح قنصليات أو سفارات بين كلا الطرفين، لكن يحتاج إلى مراحل زمنية وتحتاج إلى صفوف زمنية من أجل إيجاد بيئة حوارية ناضجة ومتفهمة لكلا الطرفين.
1: طيب أستاذ أنس، ما أبرز التحديات التي تواجه تطوير العلاقات بين سوريا والعراق؟
0: يعني التحديات أولا
1: أستاذ أنس،
0: عفوا
2: من أبرز التحديات اللي عم تواجه العلاقات السورية العراقية هي الإرث، تبع الأعلى.

0: الدوامة السابقة من مشاركة فصائل عراقية في القتال ضد الشعب السوري. هي يعني واحدة من القضايا الرئيسية جدا على اللي بتأثر سيطرة هي الفصائل التي لا تزال لها وجود وقوة داخل المشهد العراقي السياسي والأمني والعسكري، سيطرت على مفاصل رئيسية داخل الدولة العراقية.
1: لا
0: أيضا ما شأنه أن
1: استاذ انس، يعني اذا
0: أن
1: تسمح لي يعني
0: أن
1: اسمح لي
0: طيب
1: سيد المذيع، يعني
0: أه
1: هذا القرار، قرار السلم والحرب، اصبح حكرا بيد الدوله العراقيه،
0: طيب
1: فبالتالي ما عاد هنالك
0: نعم
1: مخاوف من وجود
0: نعم
1: فصائل مسلحه. اليوم
0: نعم
1: افشت
0: طيب
1: الفصائل المسلحه،
0: هذه وجهة نظرك دكتور عماد،
1: انخرطت
0: نتمنى ذلك، لكن
1: انخرطت.
0: خلينا نسمع
1: نعم،
0: استاذ انس لانه ما سمعنا كثير بالفقره، تفضل.
1: اسف.
0: نعم، ولكن هي الفصائل لا يزال لها وجود ولا تزال تعارض قرار وحده السلاح وحصر السلاح، وشفنا الى هجمات على دول المنطقة في الأردن في الخليج، هجمات على سوريا أيضا في المرحلة السابقة أثناء الحرب على الإسرائيلية الأمريكية على إيران، بالرغم من أن سوريا لم تشارك في هذه الحرب وكان موقفها واضح بالدعوة إلى ضبط النفس والحلول الدبلوماسية وإلى آخره. وبالتالي يظل القلق من وجود هذه من وجود بعض الأطراف التي العراقية الداخلية التي قد لا تريد لهذه العلاقات أن تمضي قدما. أكيد التحدي الإيراني هائل، إيران لن تنسى أن سوريا مع تحريرها وسقوط نظام الأسد خسرت موطئ استراتيجي في بلاد الشام، وبالتالي هي ستظل تضع عينها على العودة إلى المنطقة. هذا يعني تحدي واضح وصريح، والإيرانيين يعني مؤخرا استقصدوا أنه تمرق صواريخهم من فوق سوريا بطريقة إلى لضرب إسرائيل، بعد ما طلعت تصريحات من الرئيس الأمريكي تدعو سوريا إلى دور أكبر في ملف حزب الله. وبالتالي لا نستطيع أن نضع كل هذا الإرث وهذه العلاقات العراقية الإيرانية خلفنا. نحن يعني أكيد العراق دولة عربية، لكن على العراق قبل أن يحدد اتجاهه وسياساته الداخلية كي يحصل تعاون أمني. لا يمكن أن يقوم تعاون أمني بين دولتين بينما في تنظيمات داخل دولة من هذه الدولتين عم تهدد أمن الدولة الأخرى، وهذا شيء غير مقبول. وبالتالي من التحديات الأخرى أعتقد هو الشيء الاقتصادي. المصالح الاقتصادية بين سوريا والعراق أحيانا تكون متكاملة، مثل موضوع خط الأنابيب اللي ممكن يعني، وتجارة النفط عبر سوريا إلى المتوسط، إلى شرق المتوسط وإلى أوروبا وغيرها من دول العالم. لكن في تضارب المصالح الاقتصادية حقيقة. الممر الاقتصادي اللي ممر التنمية الذي تسعى إليه بغداد لإقامته يتضارب مع خط الحجاز والإنفايف اللي سوريا عم تسعى لتشغيله من تركيا إلى دول الخليج. هذا تضارب استراتيجي أنا بتوقع. وبالتالي لا نستطيع أنه يعني لا تستطيع أن النوايا الحسنة وحدها أن تدفع العلاقات السورية العراقية. هناك الكثير من العمل المنتظر من العاصمتين، من الدبلوماسيتين، من الحكومتين، من أجل المضي قدما، ويحتاج الموضوع إلى إجماع عراقي. أعتقد بأنه من الصعب أن يتأمن بسهولة، خاصة أنه رئيس الحكومة الموجود في بغداد اليوم هو يعني جديد على العمل الحكومي والعمل السياسي العراقي، ولكن نأمل خيرا به. يعني بالنهاية استطاع أن يشكل حكومة في زمن قياسي بالنسبة للعراقيين والعراق، استطاع، ولكن لا تزال الحكومة غير مكتملة للمناسبة طبعا، طيب
1: وتشهد الكثير من الأخذ والعطاء. يعني أولا، فبالتالي نحتاج أن يحصل حكومة كاملة، تحتاج أن يتضح المشهد العراقي إلى أين، موضوع وحدة السلاح وحصر السلاح داخل الدولة، الفصائل العراقية التي ما يدعى بالولائيين، يعني تحديدا حزب الله، كتائب حزب الله وأعتقد النجباء، أعتقد لديهم تحفظات قوية على حصر السلاح والعلاقات مع سوريا.
0: طيب
1: وشفنا يعني بعض الخطابات اللي ممكن تندرج ضمن تحريض وإلى آخره على القيادة السورية وإلى آخره. حتى أنه يعني بدي أذكر أنا أنه الرئيس أحمد الشارع لم يستطع أن يحضر القمة العربية في العراق بسبب التحريض للأطراف الداخلية العراقية على مشاركته في العام الماضي. وبالتالي
0: طيب
1: عمل بطيء دبلوماسي يحتاج لكثير من العمل، يحتاج لكثير من النوايا الحسنة، ويحتاج تحتاج لكثير من وحدة الموقف على الساحة
2: طيب
1: العراقية
2: ناخذ
1: الآخر.
2: تعليق أخير منك دكتور عماد في نصف دقيقة.
3: نعم، يعني حقيقة بالنسبة لما طرحها يا أستاذ أنس رؤية محترمة، لكن أنا أعتقد فيها أو أتحفظ بها على بعض النقاط. يعني قد تكون هي الرؤية فيها إفراط في التشاؤم. أنا يعني متفائل ببوصلة العلاقات العراقية السورية. نعم، مثلا يتحدث عن الخط الاستراتيجي الذي يمتد من الخليج إلى تركيا. هذه لا يوجد اتفاقيات مثلا تحرم استفادة العراق من مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تربط مثلا الشرق بالغرب، وحتى وإن كان هنالك ربما مثل ما ذكر الضيف يعني فيها تضارب مع خط السعودية سوريا ووصولا إلى تركيا. هذا أولا. ثانيا موضوع
2: باختصار.
3: الفصائل اليوم مثلا إيران، وتحدث عن باختصار لا يمكن نفصل الجغرافيا. يعني الله سبحانه وتعالى حبانا بجغرافيا وبجوار مع سوريا والسعودية وإيران، مثل ما لسوريا اليوم جوار مع لبنان ومع تركيا. فبالتالي
2: نعم،
3: هنالك عمق من الامتدادات التجارية والعقائدية والثقافية. نفس الحال بالنسبة لطبيعة العلاقات
2: نعم
3: مع
2: شكرا.
3: سوريا، اقتصادية تجارية ثقافية. هذه حقيقة لا تدفع باتجاه تعطيل ربما بوصلة العلاقات القادمة بين سوريا والعراق. أنا
2: شكرا
3: متفائل
2: جزيلا
3: جدا
2: لك، انتهى الوقت.
3: بمرحلة من الوصول إلى التمثيل الدبلوماسي إن شاء الله في المرحلة القادمة.
2: دكتور عماد البهادلي الأستاذ في العلوم السياسية من بغداد، وكان معنا أنس الكردي المختص بالعلاقات الدولية من دمشق. نبحث على رأس الساعة مشاهدينا تقدم مسار دمج قسد بوزارة الدفاع ودلالة تسريح قسد لعشرات العناصر المرتبطين بالنظام المخلوع.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط. نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: مرحبا بكم من جديد. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصر من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع. نتابع.
1: استكمالا لخطوات الدمج الكامل بين قسد والحكومة السورية، انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصراً من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية ضمن صفوف الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تحقيق الدمج العسكري. صحيفة العربي الجديد كشفت أن القافلة تضم عناصر من لواء القامية

0: شلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد 21 يوماً على أن يلتحق لواء المالكية والحسكة تباعاً ببرامج التدريب بعد انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد البرنامج التدريبي للألوية الثلاثة إلى نحو شهرين. وتعد هذه الخطوات عملية في مسار معقد نحو تحقيق الاندماج الكامل، إذ كان نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد أحمد الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن نحو 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد أو ما يعرف بالأسايش مرشحون للاندماج ضمن وزارة الداخلية، بينهم 1000 سيدة. بالتوازي مع ذلك يستمر مسار الدمج السياسي عبر استكمال انتخابات مجلس الشعب في المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة قسد، تمهيداً لعقد أولى جلساته قريباً. وفي إطار ذلك تسعى الدولة السورية اليوم إلى وضع حد لملف طال انتظار حله وتحقيق الدمج الكامل مع قسد والإدارة الذاتية في القطاعات الأمنية والحيوية والدفاعية، فهل تنجح هذه المساعي دون عرقلة من أي طرف؟
1: من جانب آخر، كشف مصدر أمني مطلع لتلفزيون سوريا عن تسريح قوات سوريا الديمقراطية عشرات العناصر من فلول النظام المخلوع داخل صفوفها على دفعات خلال الشهرين الماضيين. أوضح المصدر أن عمليات التسريح شملت عناصر في تشكيلات عسكرية وأمنية مختلفة بعد تعذر إدراجهم ضمن خطط دمج القوات في مؤسسات الدولة السورية، مضيفا أن عددا من المسرحين اتجهوا إلى العمل في القطاع الخاص بمحافظة الحسكة عقب إيقاف رواتبهم وإنهاء خدمتهم العسكرية. وأشار إلى أن قرار التسريح جاء على خلفية رفض الحكومة السورية دمج عناصر وضباط سابقين من جيش نظام الأسد المخلوع ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. في السياق ذاته، أكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن أكثر من 300 عنصر من فلول النظام المخلوع ممن قاتلوا ضمن قسد ما يزالون في سجون الحكومة. كما أكدت المصادر أنه لم يتم الإفراج عنهم ضمن الاتفاق الأخير بين الحكومة وقسد. وأوضح المصدر أن الحكومة أكدت لقسد أنها ستتعامل مع عناصر فلول جيش نظام الأسد وفق القانون، وأنهم سيخضعون للمحاكمات وسيحدد مصيرهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. كما أكد عدد من عناصر قسد لموقع تلفزيون سوريا مشاركة العشرات من عناصر فلول النظام المخلوع ضمن قوات قسد التي انتشرت في مناطق دير حافر والطبقة والرقة، وأن كثيرا منهم أسروا مع تقدم قوات الجيش السوري مطلع العام الجاري. انضم إلينا دكتور مصطفى عبدي، عضو الفريق الرئاسي لتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد، معنا من إدلب، ودكتور عصمة العبسي الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما. دكتور مصطفى، ما الذي يعنيه مشاركة 1350 عنصر تقريبا أو مقاتل من قسد ضمن دورة تدريبية لوزارة الدفاع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير، بارك الله بكم. بداية، هذه خطوة من الخطوات المتتالية لعملية الدمج حسب الاتفاق الموقع بين الحكومة وقسد. هذا العدد المذكور غير دقيق تماما. العدد هو 1000 شخص ممن التحقوا بهذه الدورة. الدورة مدتها 21 يوم، هي دورة تنظيمية وفرز لأخذ المقبولين. مثلا هناك كبار بالعمر، هناك أناس مصابون لديهم إصابات، هكذا يتم فرزهم ويتم تجهيز اللواء. اللواء بأقصى حد يتضمن 1300 شخص. ال 1300 شخص حاليا التحق 1000 شخص فقط بهذه الدورة. الدورة خرجت من الحسكة

0: باتجاه ريف دمشق. هذه هي المعلومات المؤكده.
1: هناك ألوية أخرى ستلتحق غير لواء القمشلي لاحقا، صحيح؟
0: المتفق عليه في الاتفاق هو 3 ألوية في محافظة الحسكة ولواء في منطقة عين العرب كوباني.
1: متى سيتم يعني هذا الالتحاق؟
0: المتفق عليه في كل لواء 1300 شخص.
1: متى سيتم هذا الالتحاق بقية يعني القوات؟
0: يتم تجهيز القوائم والأعداد حسب الذي يطرحه جماعة قسد، يطرحون الأسماء، يتم دراسة هذه الأسماء ومعرفة خلفية كل شخص منهم. هذه الأمور يتم دراستها ثم يلتحقون بمثل هذه الدورة التي ستتم، التي انتقلوا فيها حاليا إلى منطقة ريف دمشق لإجراء التدريبات.
1: دكتور عصمت، كيف تقرأ يعني هذه الخطوة بالالتحاق مقاتلين من قسد بدورات وزارة الدفاع؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، حيا الله دكتور مصطفى ومشاهدي قناة سوريا. طبعا الالتحاق في هذه الدورة وما سيعقبه أيضا من خطوات أخرى هو فعليا تطبيق عملي وتنفيذ عملي يعني الاتفاقية التي عقدتها الحكومة مع قوات قسد بما يتعلق بإجراءات الاندماج واندماج هذه العناصر ضمن وزارة الدفاع، وما سيعقبها أيضا باندماج عناصر ضمن وزارة الداخلية. بطبيعة الحال هنالك إجراءات عملية لابد من اتخاذها، ومن ضمن هذه الإجراءات العملية هي هذه الدورات، سواء كان دورات تدريبية أو دورات تنظيمية أو دورات إدارية وإعادة ورفع مستوى وغيرها من الدورات التي يخضع لها جميع جنود يعني المنضوين ضمن وزارة الدفاع السورية. فنحن نتكلم الآن بخطوات عملية حقيقية واضحة على الأرض باتت.
1: دكتور مصطفى، يعني الدمج سيكون ضمن الفرقة 60، هل هناك يعني أسباب محددة لذلك؟
0: لا، اللواء الفرقة 60 هي الفرقة المكلفة في منطقة الحسكة، وستضم هذه الألوية 3 ستكون تابعة لهذه الفرقة، للفرقة 60 طبعا،
1: وستوزع في الحسكة وأيضا كوباني عين العرب.
0: الفرق العسكرية والألوية العسكرية يعني تمشي ضمن خطة وزارة الدفاع. وزارة الدفاع أين تقرر أين تكون الفرقة الفلانية وأين يكون اللواء الفلاني والعمل الفلاني، هذا ما تقرره وزارة الدفاع. وهذه الألوية التي تلتحق بالجيش ستكون ضمن هذه القوانين، يعني تخضع لقوانين الجيش وزارة الدفاع، والتوزيعات والأماكن العمل والمهمات ستكون وفق تعليمات الوزارة.
1: دكتور عصمت، إلى أي درجة يمكن القول إن دمج قسد في القوات السورية النظامية قد تجاوز يعني العقبات؟
2: بطبيعة الحال حتى نكون شفافين وواقعيين، لا يوجد عمل لا يوجد فيه تحديات وعقبات، وبنفس الوقت يوجد فيه إنجازات. الآن ما تم إنجازه إلى الآن في ملف قسد يعني هي خطوات جيدة وخطوات إيجابية. نعم هنالك ما زال هنالك عقبات، لكن تحتاج تضافر الجميع لتذليل هذه العقبات. لكن ما نشهده اليوم من هذه الدورة أو غيرها من الدورات يعني اللاحقة لهذه الدورة سيكون هو فعلا تقدم بالاتجاه الصحيح وتقدم إيجابي وتقدم إلى الأمام للوصول إلى النتيجة المرجوة من دمج كامل ضمن صفوف وزارة الدفاع.
1: دكتور مصطفى، الحكومة أعلنت أنها ستضم أيضا 9000 عنصر من الأسايش إلى قوى الأمن الداخلي، متى وكيف سيتم ذلك؟
0: الأعداد غير دقيقة، 9000 أو أقل، هذه أمور تخضع لقبول، لأن هناك شروط لقبول الأعداد. ليس كل عدد يقدم للأسايش لقوى الأمن الداخلي سيتم قبوله. هناك فحوص طبية، هناك العمر، اللياقة البدنية، الحصول على بعض الشهادات حسب يعني هذه كلها شروط يجب أن تتوفر في الأشخاص التي ترفع قوائم أسمائهم حتى يتم قبولهم في قوى الأمن الداخلي.
1: دكتور عصمت، أيهما أصعب، دمج مقاتلي قسد في الجيش أم قوات الأسايش في الأمن الداخلي؟
2: طبعا لكل صعوبته، لكن أنا أعتقد أنه بما يتعلق بوزارة الداخلية باعتبار أن هذه العناصر سيكون لها احتكاك مباشر مع الناس، سيكون العمل والتحدي أكبر، لأنه مسألة الفلسفة الأمنية تختلف، مسألة الاحتكاك المباشر مع الناس تختلف، قضية التحديات الأمنية تتطلب أيضا يعني مراجعة الموروث السابق، مسألة الأمن الاجتماعي. فأنا أعتقد أن ما يتعلق بالدمج في ضمن وزارة الداخلية هو تحدي أكبر مما يتعلق بوزارة الدفاع، باعتبار أن الحياة العسكرية الطبيعية هي التعامل مع أعداء، والحياة العسكرية أكثر انضباطا وأكثر يعني رتابة منها إلى بالحياة وزارة الداخلية التي تتطلب احتكاك مباشر مع المواطنين، تحديات أمنية معينة، التزام بقوانين وأنظمة، التزام بالقانون الدولي الإنساني، الخلفية التي أتى منها العنصر الذي يراد دمجه، الفترة الماضية، الأمن المجتمعي، الخلافات المجتمعية، هذه كلها لابد أن تؤخذ بالاعتبار عند عملية الدمج.
1: دكتور مصطفى، إلى أي درجة يشكل هذا تحديا فعلا؟
0: حقيقة ما رأيناه وما لمسناه بشكل عملي موضوع الدمج العسكري ودمج قوى الأمن الداخلي كانت أكثر سلاسة من بقية يعني نقاط الدمج عندنا،
1: أسهل من المؤسسات المدنية، يعني
0: تمر بسلاسة أكثر ويعملون مع بعض بشكل جيد وبشكل يعني يبشر بالخير إن شاء الله.
1: طيب دكتور عصمت، هناك أيضا حديث عن تسريح قسد لعشرات العناصر المرتبطين بالنظام المخلوع، ما دلالة ذلك؟
2: ببساطة هو هذا التزام بالاتفاق الأساسي، يعني النهاية العناصر الذين كانوا ضمن صفوف قوات النظام المخلوع ومن ثم التحقوا بقسد، في الأصل هم نالوا يعني عفوا في بداية التحرير، وتم تسريح الجيش وذهبوا إلى بيوتهم، لكن العناصر يعني ذهبوا والتحقوا بقسد، فبالأصل هم ليسوا عناصر من أصل قوات قسد، فالتحاقهم لا يمكن القبول به، وهذا كان أصلا من ضمن اتفاق يعني من ضمن نص الاتفاق الذي عقد مع قسد، فمن الطبيعي أن يتم رفضهم باعتبار أصلا يعني ذاتياتهم معلوماتهم معلومة، لا يمكن أن يتم تدليس شيء جديد بخصوصهم، فهذا التصرف الطبيعي، ومن منهم مرتكب لجرائم سيتم ملاحقته وفق القانون، فالقضية نعتبرها ضمن السياق الحقيقي والتطبيق الفعلي والحقيقي لاتفاق يعني الاتفاق الذي عقد مع قسد، سواء اعتبرنا اتفاق 10 من آذار أو اعتبرنا اتفاق 29 يناير حسب التوقيع.
1: دكتور مصطفى، يعني هؤلاء جرى فصلهم من قسد بالتنسيق مع الحكومة في دمشق؟
0: موضوع الفصل هذا موضوع خاص بقسد، ولكن القوائم تقدم للدولة للحكومة، وهذه القوائم يتم دراستها ويتم قبول الناس الذين ليس عليهم إشكالات قانونية أو جرائم أو ما شابه ذلك، فأعتقد هذا الأمر تم ضمن هذا السياق، لأن لن يقبلوا وقسد لن تستمر، سيتحول كل شيء إلى الجيش وإلى قوى الأمن الداخلي، ولن تبقى قوات خاصة بقسد بما يسمى تحت هذه المسميات يعني.
1: وستتم محاسبة هؤلاء العناصر؟
0: هؤلاء العناصر إذا عليهم دعاوى وعليهم إشكالات مثله يعني مثل غيره، مثل أي واحد قاعد بالشام ولا قاعد بأي مكان عليه دعاوى عليه أمور، هذا يقدم للمحاكم وللعدالة بشكل طبيعي يعني مثل أي شخص آخر يعني. يعني انه وجوده في مناطق قسد حاليا في محافظه الحسكه لا يحميه من انه يقدم للعداله.
1: وماذا ما الان بعد هذه الخطوه؟ يعني
0: بعد هذه الخطوه يعني هؤلاء الناس يعني الذين حصلوا على العفو من السيد الرئيس ومن الحكومه كان المفروض ان يعني هروبهم الى مناطق اخرى هذا يدل انه عليهم اشكالات او مطلوبون امنيا او هم يعرفون انفسهم، وهذا يعني الالتزام بقوانين الدوله والخضوع لمحاكمات، والمحاكمات ستكون عادله ولن يكون هناك تجني على احد، هناك يعني لن يكون هناك احكام استثنائيه عليهم، فالافضل يعني الهروب لن يفيد احد.
1: دكتور عصمت، من الناحيه العسكريه ما اهميه اندماج قوات قسد في الجيش؟
2: طبعا بطبيعه الحال دوما الجيوش تعتمد على مركزيه القرار العسكري وتعتمد على وحده العقيده القتاليه في هذه الجيوش. الان اندماج قسد يعني انتهاء وجود جيوب خارج سيطره الدوله، وايضا يعني ان القوات العسكريه على الاراضي السوريه سيكون لها قياده مركزيه واحده تحمل عقيده قتاليه واحده وتحمل يعني منظومة تدريب ومنظومة حركة وسيطرة واحدة، فبالتالي فاعلية عسكرية حقيقية أعلى، وبالتالي أيضا نتكلم اليوم عن جيش سوري احترافي وجيش سوري أكثر فاعلية وأكثر احترافية.
1: وبالنسبة لاندماج عناصر الأسايش في وزارة الداخلية؟
2: هون الأمر أيضا يعني في أبعاد أخرى نتكلم اليوم. بطبيعة الحال قسد كانت موجودة في هذه المناطق التي كان أيضا فيها تنظيم داعش، فبالتالي خاضت هذه العناصر التي كان ضمن الأسايش تدريبات خاصة بما يتعلق بملاحقة هذا التنظيم، تحمل الداتا داتا يعني لا بأس بها بما يتعلق بهذا التنظيم. الآن اندماجها ضمن وزارة الداخلية سيعطي تعزيز لوزارة الداخلية بما يتعلق بهذه الداتا، بما يتعلق بطبيعة هؤلاء العناصر المدربة التي يمكنها يعني أن تفيد وطنها وتفيد شعبها بملاحقة هذا التنظيم. كما أن الأمر يتكلم أيضا بانتهاء وجود جيوب يمكن أن يلجأ لها الخارجين على القانون أو الفارين أو الجريمة المنظمة، أو كما حصل مع عناصر وفلول النظام الذين استغلوا وجود مناطق خارج سيطرة الدولة في بداية التحرير وذهبوا إلى مناطق قسد ليرتكبوا جرائم في هذه المناطق. فبالآن لما نتكلم عن منطقة كاملة تحت سيطرة الدولة، عدم وجود مناطق أو جيوب خارج سيطرة الدولة، نتكلم عن ضبط أمني أعلى، نتكلم عن محاربة للجريمة المنظمة بشكل أكبر، نتكلم عن محاربة للإرهاب وداعش بشكل أفضل، نتكلم أيضا عن قدرة أمنية وخدمة أمنية أعلى ومستويات وفاعلية أعلى إن شاء الله فيما تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين. كما نتكلم صراحة على أن هذه المنطقة التي كانت في منطقة الجزيرة العربية تعاني من إشكاليات معينة مبنية على أساس قومي أو على أساس إيديولوجي معين، هذه المنطقة والناس في هذه المنطقة تعرضوا لظلم معين. الآن نتكلم أيضا عن رفع هذه المظالم بإذن الله عز وجل عند اكتمال يعني عملية الاندماج، نتكلم عن رفع هذه المظالم، نتكلم عن تغير في عقلية التعامل الأمني مع أبناء هذه المنطقة الذين عانوا خلال الفترة الماضية من عقلية أمنية معينة تسببت لهم مظالم وسببت لهم إشكاليات. فنتكلم إذن بشكل عام عن منفعة حقيقية تعود بداية على المجتمع المحلي في منطقة الجزيرة العربية، ونتكلم أيضا عن منفعة حقيقية تعود حتى على وزارة الداخلية وأجهزة وزارة الداخلية بالتحاق عناصر مدربة ووجود داتا معينة ضد تنظيم داعش تملكه هذه الوزارة.
1: دكتور مصطفى، برأيك كيف ستنعكس يعني عمليات الاندماج هذه في وزارتي الدفاع والداخلية؟
0: بالنسبة لوزارة الداخلية حقيقة اندماج عناصر من أبناء المنطقة ضمن قوى الأمن الداخلي هذا يعني يعزز السلم الأهلي ويعطي رياحة للناس بأن عندما يرون أبنائهم من كل الفئات ومن كل الهاي يعني منتظمة ضمن قوى الأمن الداخلي يعني هذا يعزز ويعطي انطباع جيد عن الحكومة لدى كل فئات الشعب بكل أطيافه.

0: ومن الناحية السياسية برأيك هل يعني هناك نتائج متوقعة؟
1: من الناحية السياسية يعني الأمر حاليا في سوريا الجديدة وفي الحكم الجديد حاليا كل الناس سواسية في ضمن سوريا بعربه وكرده وكل فئات المجتمع. هذا يعطي يعني انطباع جيد لدى كل فئات المجتمع بأن لا تفرق بين الشعب بحسب انتمائه العرقي أو الديني أو غير ذلك.
0: برأيك دكتور عصمت، ما الأهمية السياسية لاندماج قسد؟
2: طبعا أهمية ذلك أهمية كبيرة كما ذكر الأستاذ الدكتور مصطفى. الأمور تتعلق أن هذه المنطقة تعرضت للتهميش، سواء كان بداية بالتهميش خلال الحقبة الأسدية، وأيضا تهميش بشكل أخص للمكون الكردي، ومن ثم أبان حكم قسد تعرضت المكونات العربية لشيء من التهميش والظلم، فبالتالي ردا على حالة التهميش الأولى. فاليوم نتكلم إن شاء الله عن بدء حقبة جديدة من مسألة الاندماج الكامل، مسألة السلم الأهلي، مسألة عدم وجود مواطنين سوريين مهمشين. نتكلم إن شاء الله بإذن الله عز وجل عن مفهوم حقيقي للمواطنة بعيدا عن الشعارات، وتطبيق عملي حقيقي لمفهوم المواطنة، وبالتالي رفع المظلومية التي كانت موجودة على أبناء هذه المنطقة بعربهم وكردهم، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى دفع عجلة التنمية إلى الأمام، وبالتالي تحسين وضع المنطقة في منطقة الجزيرة السورية، وأيضا على مستوى يعني الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لما تمتلكه هذه المنطقة أيضا من خصائص لها علاقة بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية.
0: دكتور مصطفى، يعني لماذا يبدو مسار اندماج القوى العسكرية على خلاف المتوقع يعني يسير قدما أكثر من المؤسسات المدنية؟
1: هذا يعطينا انطباع كامل أن القوى المسؤولة أو القيادات المسؤولة عن الاندماج، سواء ضمن وزارة الداخلية أو ضمن وزارة الدفاع، أنهم صادقون وفي المضي في هذا الاندماج وتطبيق بنود الاتفاق بشكل جيد وسلس. هذا ما أرى.
0: نعم، شكرا لكم دكتور مصطفى عبدي، عضو الفريق الرئاسي لتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد، كنت معنا من إدلب، والدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق. في محورنا القادم نناقش تصريحات ترامب حول وقف الضربات على إيران ووصول المحادثات معها إلى أعلى مستويات القيادة وقرب التوقيع على اتفاق. تابعونا.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داسون، لانه وشي هيك على البلاط داسون.

0: التي كانت مقررة ضد إيران هذا المساء. أوضحت ترامب أن القرار جاء استنادا إلى وصول المحادثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة وحصول النقاط النهائية على موافقة جميع الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والسعودية وغيرها من الدول، مشيرا إلى أن الحصار البحري سيظل ساريا حتى إتمام الاتفاق وأنه سيعلن قريبا عن موعد ومكان التوقيع. ينضم إلينا الدكتور إدمون غريب الباحث في معهد واشنطن للسلام والتنمية من واشنطن، ومحمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران. مرحبا بكما دكتور إدمون. إذا تراجع الرئيس الأمريكي عن تهديده بقصف إيران بقوة هذا المساء هذه الليلة، كيف تقرأ ذلك؟
1: تحياتي لك ولضيفك الكريم. يبدو فعلا أن هذا من الأمور التي غير العادية التي نسمعها من الرئيس الأمريكي، فهو من ناحية كان يهدد الليلة بأنه سيقوم الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية ستقوم بشن هجمات جزيرة كثيرة على أهداف إيرانية بما في ذلك جزيرة خارق، وأنه ربما للسيطرة عليها. ثم بعد ذلك بفترة قصيرة قال بأنه ألغى الخطط التي كانت قد وضعتها القوات الأمريكية لشن ضربات جوية على إيران، وقال أيضا بأنه بناء على التقدم يعني المزعوم في المحادثات مع إيران، لا نعلم ما هو الموقف الإيراني وما هو الرد الإيراني على ذلك حتى الآن، وهو ما لم تؤكده يعني طهران، وربما الأستاذ حكيم يستطيع أن يخبرنا بذلك.
0: لكن يعني دكتور إدمون تقول أنه يعني التقدم المزعوم في المفاوضات، هل تلمح إلى أن التهديد ترامب بالأساس لم يكن جدياً؟
1: لا أقول ذلك، ولكن أقول بأنه ربما أن الرئيس كان أكثر من مرة يقول أن نحن اقتربنا ووصلنا إلى اتفاق مبدئي مع طهران، ثم تقول طهران شيء يعني مناقض تماما لذلك. في نفس الوقت اليوم مثلا قبل يعني بساعتين تقريبا كان يقول أنه استنادا إلى حقيقة أن المناقشات مع إيران قد وصلت إلى أعلى مستوى من القيادات في إيران، ولكن في نفس الوقت كان قبل ذلك بفترة قصيرة اليوم أيضا قد قال أنه يتهيأ شن هجمات وضربات قاسية جدا ومدمرة على إيران بما في ذلك جزيرة خارق.
0: أستاذ محمد، يعني برأيك هل نجح التهديد الأمريكي بضربات قوية ضد طهران ربما بتقديم تنازلات من طرف إيران من أجل التوصل إلى اتفاق؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز الأستاذ إدمون. بكل تأكيد لحد هذه اللحظة رغم التهديدات المتكررة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من قبل الرئيس الأمريكي ترامب يعني المستمرة، مما تؤكد بأنه الحقيقة اليوم أصبحت التهديدات الأمريكية أضحوكة إلى أبعد درجة. باعتقادي الشخصي اليوم المعادلات تغيرت بالدرجة الأولى بعد 45 عاما، بعدما كانت يعني الاستهداف والحرب كانت في ساحة الظل في الساحة الرمادية، ألا أنه تغيرت بعد ذلك بعد 7 أكتوبر وانتقلت من الساحة الرمادية انتقلت إلى الساحة المباشرة بالتحديد الوعد الصادق بنسخته الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لكن منذ 3 أيام بعدما إيران استهدفت العمق الإسرائيلي تغيرت المعادلة برمتها، وهذه نقلة نوعية في الحرب فيما بين طهران وواشنطن وإسرائيل.
0: طب أستاذ محمد، لكن ألا تعتقد بأنه هذا الكلام فيه يعني شيء من المبالغة بعد كل هذه الضربات التي تلقتها إيران وبعد اغتيالات الصف الأول والثاني وصولا إلى الصف الثالث وتدمير القدرات العسكرية، و80% كما تقول الولايات المتحدة من قدرات إيران ربما العسكرية، منصات الصواريخ، البرنامج النووي، وبالتالي يعني إيران أيضا ليست في وضع جيد؟
2: يعني الحقيقة إذا رجعنا لأصل القضية، نعم الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت أن تغتال السيد الخامنئي، لكن بطبيعة الحال النظام اليوم يعني على يعني واقف ولم يعني يتضرر النظام الإيراني، واستبدلت الولايات المتحدة الأمريكية السيد الخامنئي بالسيد الخامنئي. هذا بالدرجة الأولى. وكذلك النظام اليوم في

0: في أفضل حالاته كذلك، رغم أن أمريكا وإسرائيل استهدف العمق الإيراني لمدة 40 يوما أكثر من 13,751 مكان، لكن في نهاية المطاف أمريكا لم تتمكن من تحقيق أهدافها التي وضعتها على الطاولة، بالتحديد استهداف يعني إنهاء البرنامج الصاروخي، إنهاء البرنامج النووي، وكذلك تشينج نظام بسبب الأوراق الاستراتيجية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية بالتحديد.
1: لكن ما يزال الحصار البحري مفروضا على إيران أستاذ محمد، رغم أنه يعني طهران تنفي أو تؤكد إغلاق مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة تقول لا، يعني الحصار البحري مستمر على إيران.
0: بكل تأكيد الحصار البحري مستمر، لكن هل الحصار البحري مستمر فقط على إيران؟ يعني الحصار البحري مستمر على جميع منطقة الشرق الأوسط.
1: القيادة المركزية الأمريكية تقول لا، هناك سفن تجارية تمر تعبر مضيق هرمز، يعني بحماية البحرية الأمريكية.
0: يعني لم تعبر أي سفينة عبر مضيق هرمز إلا بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتنسيق ودفع رسوم. لذلك اليوم إيران تمكنت أن تغير المعادلة وتفرض يعني معادلة جديدة على منطقة الشرق الأوسط وعلى مضيق هرمز، أي بمعنى اليوم في حال استئناف الحرب من الغير مستبعد يتم تفعيل الورقة الثانية، وهي ورقة باب المندب التي تمر عبرها أكثر من تريليون ومئة مليار دولار سنويا. إضافة إلى هذا هناك ورقة إيران باتت تلوح بها منذ تقريبا 3 أسابيع، وهي عبور أو يعني عبور أكثر من 7 كيبلات للإنترنت وجميعها ملغمة. لذلك اليوم ما نشاهده الحقيقة، إذا رجعنا يعني تكلمنا بصورة واقعية، لا يمكن المقارنة بين المنظومة العسكرية الأمريكية والمنظومة العسكرية الإيرانية، لكن الأوراق الاستراتيجية الإيرانية مما جعلت يعني يمكن أن نقول من المستحيل أن تتحقق الأهداف والأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على طاولة على الطاولة. لكن أقول هذه القضية جدا مهمة، بعد يعني البديل الوحيد لحفظ إيران الإقليميا، حفظ الأمن القومي الإيراني وحلفائها في المنطقة في الوقت الحاضر، بعد فتح الشهية لاستهداف العمق الإسرائيلي من قبل إيران واستهداف العمق الإيراني من قبل إسرائيل وأمريكا، باعتقادي الشخصي البديل الوحيد لحفظ الأمن القومي الإيراني وحفظ الأمن القومي لحلفائها في المنطقة باعتقادي الشخصي هو الوصول إلى سلاح نووي. يعني هذا الأمر، لذلك هناك يعني في إيران
1: يعني
0: هناك
1: ضغوط شعبية. هذا يعيدنا إلى المربع الأول، اسمح لي أسأل الأستاذ إدمون، يعني الحديث عن تقدم المفاوضات والتوصل قريبا إلى اتفاق، هل هذا يعني أنه حلت العقد بما فيها عقدة موضوع النووي، إخراج اليورانيوم المخصب 450 كيلوغرام تقريبا، ويعني إلغاء توقيف تماما موضوع التخصيب؟
2: من ناحية الرئيس الأمريكي اعترف بأن هناك لا تزال مفاوضات، كما يقول مفاوضات دبلوماسية اتصالات مع الإيرانيين، وأن الإيرانيين قد وافقوا على المقترحات، ولكنه في نفس الوقت أيضا قال بأن الحصار سيستمر على مضيق هرمز إلى أن يتم التوقيع على الاتفاق. هذه طبعا جاءت أيضا بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي بأنه سيشن ضربات مدمرة الليلة أيضا وساحقة على إيران، وبالتالي هل فعلا حصل الرئيس الأمريكي على رد من إيران يقول بأن هناك تفاهم أو اتفاق؟ غير واضح حتى الآن، على الأقل لا نعلم ما الذي حدث وما هي المعلومات، أم أن هناك أسباب أخرى وراء هذا التحرك من قبل الرئيس الأمريكي. من ناحية يمكن أن نأخذ عندما ننظر إلى الحروب، أحيانا الحروب تنحرف عن مسارها بطرق غير متوقعة، حتى أحيانا العمليات التي يخطط لها بدقة قد تتعثر، إما بسبب أحداث مفاجئة، أحداث مفاجئة أو عطل في المعدات أو سوء الأحوال الجوية أو كارثة أو سوء من ناحية غير متوقعة. بالتالي هذه يعني قد تحدث وتحدث في كل الحروب، ولكن في نفس الوقت في عملية أبيك فيوري كما تسميها الإدارة الأمريكية، فهي البعض هنا، بعض العسكر

0: عسكرية، وذلك بعد إقناع الرئيس ترامب بأن الهجوم المشترك الإسرائيلي الأمريكي على إيران سيحقق الأهداف المرجوة، وهي أولا إسقاط النظام، بروز نظام جديد مستعد للتعاون أو للتعامل مع الولايات المتحدة. وبدلا من ذلك نرى بأن هذه الحرب تصاعدت واستمرت وبدأت تترك تداعيات كبيرة على ليس فقط على القوات المشاركة من قبل الجانبين اللي كانت أمريكية أو إسرائيلية أو إيرانية أو على أهداف إيرانية بما فيها بنى تحتية، ولكن بدأنا نرى باحتمالات ومخاطر التصعيد. وذكر الأستاذ حكيم نقطة مهمة جدا، وهي أن وهذا ما بدأنا نسمعه من بعض المسؤولين، أن هذه الأحداث قد تدفع دول كثيرة في المستقبل للاعتماد أو لبناء أسلحة نووية إذا كانت تريد حماية نفسها، وأن ربما هذا قد يدفع إيران لبناء سلاح نووي لحماية نفسها من الضربات التي تأتي إما من إسرائيل أو من الولايات المتحدة.
1: نعم دكتور أدمون، يعني هو في السياسة يقال بأنه الحرب هي وسيلة بالنهاية لتحقيق أهداف سياسية، ما تقوله هو كأنه الولايات المتحدة حتى الآن لم تحقق يعني ما تريده سياسيا من هذه الحرب.
0: ذلك أعتقد أنه إلى حد كبير هناك الكثير من الدقة في هذا التحليل، فالأهداف التي كانت الإدارة تقول أنها ستحققها وأنها ستحققها خلال أيام من بدء العمليات العسكرية لم تتحقق. صحيح أن الإدارة الأمريكية وجهت ضربات قاسية جدا لإيران، وقتل تم اغتيال القيادة يعني أعلى درجة في القيادة الإيرانية، لقيادات دينية سياسية عسكرية لعلماء نوويين، تم تدمير الكثير من البنى التحتية من المنشآت، وبالتالي فإن هناك يعني خراب كبير لحق ودمار بإيران. ولكن في نفس الوقت هذا يبدو أنه لم يغير الموقف الإيراني على الأقل حتى الآن. إيران لا تزال تقول بأنها قد صعدت هي من جانبها، ويبدو أيضا أن هناك شيء آخر، وهو أن ربما والإيرانيين كانوا يخططوا أيضا في نفس الوقت التي نتنياهو كان يخطط لإسقاط 7 أنظمة في العالم بمساعدة الولايات المتحدة بما في معظمها دول عربية أو شرق أوسطية، ولكن يبدو أيضا وهو يخطط لذلك منذ أكثر من 30 أو 35 سنة، ولكن في نفس الوقت أيضا هذا لم حتى الآن يبدو أن الإيرانيين خططوا لمفاجآت أو عمليات من هذا النوع. رأينا أنه حتى مع اغتيال أبرز هذه القيادات الموجودة في إيران فإن إيران استطاعت يعني وضع قيادات جديدة وصلاحيات للقوات العسكرية للتحرك بطرق لا تعود بالضرورة إلى دائما إلى القيادة، وبالتالي فإن هذه فعلا تظهر بأن الأمور ليست بالسهولة التي كان يتوقعها لا الأمريكيين ولا الإسرائيليين.
1: طب أستاذ محمد، الرئيس الأمريكي ترامب يقول بأن المحادثات وصلت الآن إلى أعلى مستويات القيادة في إيران، عن من نتحدث؟ هل يقصد المرشد الآن مجتبى خامنئي منخرط في هذه المحادثات؟
2: كلا إطلاقا. السيد المرشد الإيراني لم ينخرط في هذه المحادثات، بل هو تقريبا يعد من الشخصيات المتشددة أكثر، قد يكون أكثر من والده الذي تم اغتياله قبل شهرين أو شهرين ونصف من ثلاثة أشهر من الآن. لذلك اليوم قضية الحرب وقضية التوافق والتفاهم وكل هذه الأمور تحت يعني يمكن أن تحت مبني تحت إدارة المجلس الأعلى للأمن القومي بأمانة، وهو الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي السيد ذو القدر، الذي كما أكدنا سبقا اليوم الحقيقة بعد استهداف العمق الإسرائيلي لأول مرة بعد 47 عاما يؤكد هذا، يعني يدل بأنه العقيدة الإيرانية الرادع الإيراني تغيرت المعادلة من دفاعية إلى رد استراتيجي عنيف داخل العمق الإسرائيلي. لذلك هذا التغير مما يؤكد بأنه اليوم يعني إيران تيقنت بأنه التخلي عن برنامجها الصاروخي والنهاية

0: نووي والأوراق يعني أوراقها التي ترجح الكفة لدى إيران اليوم التخلي عنها بمعنى مواجهة مصير مجهول كمصير ليبيا أو أفغانستان. لذلك كما
1: طب أستاذ محمد، لكن البعض، اسمح لي، يعني البعض يقول هذا الكلام يعني ربما في شيء من الاستعراض، يعني لأنه الإيران هي الطرف، صحيح يعني لم تحقق الولايات المتحدة أهدافها السياسية، لكن في النهاية الطرف الأكثر تضررا في هذه الحرب هو إيران طبعا، وبالتالي يعني كلامك أيضا ينسف فكرة توصل إلى اتفاق، يعني إذا إيران ستصر على مطالبها في الموضوع النووي والصواريخ والميليشيات الداعمة لها في المنطقة.
0: نتكلم بصورة أكثر شفافية. بعد تولي المرشد الإيراني الذي تم اغتياله قبل 3 أشهر كانت له العديد من الإنجازات، 4 إنجازات مهمة: برنامج الصاروخي، البرنامج النووي، البرنامج الفضائي، دعم حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، ما بين قوسين يسمى النفوذ الإقليمي. بالتحديد هل من المعقول إيران بعدما قدمت كل هذه التضحيات، 1733 شخص تم اغتيالهم من العلماء النوويين والقادة العسكريين، وتعرضت إلى عقوبات بربرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ 47 عاما، هل من المعقول إيران بعدما قدمت كل تلك الكلف يعني الكبيرة وفي نهاية المطاف تتنازل وتقدم تلك الملفات والإنجازات 4 على طبق من ذهب؟
1: لكن يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في الضربات أستاذ محمد، بالنهاية الولايات المتحدة ليست متضررة بشكل كبير.
0: وإن استمرت إيران من المؤكد سيكون لها رد فعل مماثل. وإيران أنا أقولها هذه سمعتها من بعض المسؤولين الإيرانيين، حتى يعني جهزت نفسها إذا تعرضت إلى ضربة نووية. وأكد المرشد الإيراني الذي تم اغتياله السيد الخامنئي قبل تقريبا 3 أسابيع من اندلاع الحرب، أكد أي ضربة أو استهداف يعني تتعرض لها الجمهورية الإسلامية في العمق الإيراني سيكون الرد مماثلا وإن كان نوويا. يعني إيران طيب. لا تبتعد عن السلاح النووي إذا أرادت، إذا كان هناك قرار طيب. أو ألغيت الفتوى لدى الأدبيات الشيعية وبالتحديد السيد الخامنئي، إذا تم إلغاء الفتوى خلال أفضل حالاتها خلال أسبوع وفي أسوأ حالاتها خلال أسبوعين طيب. يمكن أن تصل إلى سلاح نووي، لكن طيب. في نهاية المطاف لأنه أكثر
1: يعني
0: درجة صعوبة بالتخصيب.
1: محمد الآن هذا الخطاب المشكلة يؤكد المخاوف يعني التي تقول إيران طول الوقت كانت نحن هذا الحرب ظالمة لأنه نحن لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي. الآن أنت لا تذهب بالاتجاه الآخر.
0: لا أنا لا أقول بأنه هناك نية، لكن إذا تعرضت إلى ضربة نووية بكل الأحوال إيران سترد بالمثل. هذا
1: طيب اسمح لي أنقل هذه النقطة للدكتور إدمون. لا أعتقد بأنه السلاح النووي طرح دكتور إدمون، لكن هناك تصريحات كانت لترامب بالسيطرة على جزيرة خارك وعلى النفط والغاز الإيراني على غرار فنزويلا، وبالتالي ما مدى جدية ذلك؟
2: أعتقد بأن فعلا هذه كان هناك هذا الاقتراح موجود، بعض القيادات العسكرية والسياسية خاصة تؤيد ذلك، تعتقد بأنه من الأفضل إرسال قوات برية، ولكن هناك أيضا قيادات عسكرية سابقة طبعا، لأن العسكريين الذين لا يزالوا في الخدمة لا يتحدثوا، ولكن القيادات عسكرية سابقة تقول أن هذه لن تكون عملية سهلة. إيران أولا هناك بلاد واسعة كبيرة الحجم، هناك جبال، هناك وديان، هناك صحاري، وبالتالي لن يكون من السهل يعني السيطرة على.
1: والرئيس ترامب قال اليوم أنه كان يعني يعول على الأكراد وأنه أرسلنا أسلحة قال للأكراد لكنهم خذلونا ولن ننسى ذلك، وبالتالي كان ربما يعول على يعني تداعيات أو تحرك قوى في الداخل الإيراني ربما.
2: فعلا هذه نقطة مهمة جدا، لذلك لأنه كما تفضلت حضرتك وذكرت فأن أولا هذه المرة الثانية لا والثالثة ربما قد تكون التي ينتقد فيها الرئيس الأمريكي الكرد، حيث كان يقول أنه الولايات المتحدة قدمت أسلحة ولكن هذه الأسلحة لا نعلم إلى أين وصلت وكيف انتهت وأنها لم تستخدم كما نتوقع. أعتقد أنه كان هناك دعم أمريكي وإسرائيلي للمعارضة الإيرانية، بدون شك توجد معارضة داخل إيران وكانت معارضة ضد النظام، ولكن يبدو أن هذه المعارضة إما أنها لم تكن لديها

0: القدرة على تغيير النظام، أو أنه وخاصة رأينا كما حدث في أواخر السنة الماضية أنه كانت هناك مظاهرات ضخمة. ولكن ما يقوله بعض الخبراء ليس فقط الإيرانيين، بل يقوله خبراء أمريكيين، وهو أن بدلاً أن هذه الهجمات على إيران، صحيح أنه لا تزال هناك توجد معارضة للنظام في إيران، ولكن بعض هؤلاء بدلاً من أن يتحركوا لإسقاط النظام فأنهم يلتفوا حول العالم، لأنهم يشعروا بأن هذا الصراع هو صراع وجودي بالنسبة لإيران، وبأن هناك تهديد للإيرانيين، للمواطنين العاديين الذين هم يدفعوا الثمن. اليوم مثلاً كان هناك ضربة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام على أهداف تتعلق بالمياه، أي انقطعت قصفت يعني من قبل القوات الأمريكية، وهذه تسقي المياه حسب حوالي 20,000 شخص في إيران. لا أعلم مدى صحة هذه المعلومات، ولكن هذا الخبر جاء قبل يعني ساعة تقريبا. ولذلك أعتقد بأن هذه أيضا قد تؤيد الفكرة التي تقول بأن في نفس الوقت الذي توجد فيه معارضة أو للنظام، إلا أن هناك إذا وجد الإيرانيون أن إيران كدولة كشعب مهدد يعني مهددة، فأنهم سيلتفوا حول العالم الإيراني. بدأنا نرى تصريحات من الحرس الثوري كما بأن هناك ربما موقف قومي أكثر مما هو موقف ديني إلى حد ما.
1: طيب أستاذ محمد، يعني التهديد والتلويح الأمريكي باستهداف المرافق الحيوية، محطات المياه، الجسور، هذا طبعا يعني سيسبب كارثة كبيرة في إيران، وبالتالي ربما ما زلنا نراوح يعني هل سيكون تصعيد أم ينجح الاتفاق بحسب آخر التصريحات التي ترد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق يعني نجاح أي اتفاق يتطلب بعض التنازلات. إلى أي درجة يمكن يعني أن يقدم النظام الإيراني بعض التنازلات كي يصار إلى تجنب هذه يعني استكمال هذه الحرب وبالتالي توصل إلى اتفاق؟
2: يعني إيران منذ اليوم الأول أكدت بأنها أبدت مرونة حول يعني تقليل أو ترقيق اليورانيوم المخصب. هناك أمور خط أحمر عريض تحتها ولا تتفاوض إيران، بالتحديد البرنامج الصاروخي الإيراني، لكن اليورانيوم نعم يمكن أن تتفاوض حوله وأن يكون ترقيق أو يرجع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشراف الكاميرات، نعم، لكن تصديره إلى الخارج أستبعده جملة وتفصيلا، لأنه إيران تعتقد في حال تصديره وأمريكا مرة أخرى كما خرج الرئيس الأمريكي ترامب عام 2018 مرة أخرى يخرج من الاتفاق الرئيس الحالي أو الرئيس القادم، وإيران يعني لا تمتلك نقاط قوة هذه المرة إذا تم تصدير البرنامج،
1: وبالتالي لن تقبل بأن يعني يتم إخراجه إلى روسيا أو دولة أخرى.
2: من أستبعده الحقيقة. أنا كشخص مواكب للبرنامج النووي وكمراسل غطيت عام 2015 المحادثات فيما بين طهران وخمسة زائد واحد والتي أدامت 19 يوماً وثمانية ساعات، لكن في نهاية المطاف إيران ترفض أن تصدر هذه الكمية. نعم يبقى في إيران تحت إشراف الكاميرات، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يرجع إلى نسبة تخصيب 3.76، لكن إذا وصلت طهران وواشنطن إلى نقطة تواصل أو اتفاق، ومرة أخرى أمريكا لا تنفذ بنود الاتفاقية، مرة أخرى إيران تسيطر على هذه الكمية وتقوم برفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 70% إلى 90%. لكن الأمر الأهم باعتقادي الشخصي، كلما تعثرت الدبلوماسية ارتفع وزن القوة العسكرية في صناعة القرار الأمريكي، وواشنطن اليوم الحقيقة تستخدم التهديد العسكري لتقصير أو لتقليل المسافة بين الرفض الإيراني والقبول بالتسوية. هذا الأمر بات واضحا، واليوم يعني التهديد يكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى المفاوضات يعني كأداة لتحقيق أهداف ما بين قوسين أهداف استراتيجية، ليس يعني كغاية بحد ذاتها.
1: نعم، والناحية أخرى الحرب بحد ذاتها يعني والضغط والتصعيد العسكري والتصريحات من أجل التوصل إلى اتفاق. دكتور إدمون،
2: لكن القضية الأهم هذه القضية، واشنطن تريد اليوم الحقيقة أن تجعل التهديد العسكري جزء من البيئة التفاوض، يعني تريد أن تتفاوض تحت القدرة العسكرية، وهذا مرفوض. إيران تريد أن تدخل في مفاوضات مباشرة باحترام متبادل وبندية، لكن أمريكا

0: تريد وليس إخضاع. طيب.
1: في مفاوضات مع طهران من باب التنازل وهذا مرفوض من قبل إيران.
0: دكتور إدمون، يعني في آخر تصريحات أختم معك، رئيس ترامب قال بأنه هناك نقاط يعني متوافق عليها، وذكر أنه هذا يشمل يعني التوافق بين أطراف معنية بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والسعودية ودول أخرى. ما هي هذه النقاط التي يمكن يعني أن يجري الاتفاق عليها بين مختلف الأطراف بما فيها إيران طبعا؟
2: أعتقد أن هذه المسألة هي فعلا مهمة، ومن بينها أهم الأمور طبعا فتح مضيق هرمز، والذي الآن هناك الحصار الإيراني، وإيران قالت لن يتم السماح لأي ناقلات أو سفن تجارية بالعبور. في نفس الوقت أيضا الإدارة الأمريكية تفرض حصار على إيران، وبالتالي فإن موضوع هرمز هو الموضوع الأساسي. الموضوع النووي أيضا أساسي، وربما حدثت تغييرات مهمة. رأينا لأول مرة أن ويتكوف وكوشنر وهما المبعوثين اللذين يفاوضان الإيرانيين طبعا عبر أطراف أخرى، ولكن في نفس الوقت أيضا فإن هؤلاء في الأسبوع الماضي لأول مرة التقوا بمسؤولين وخبراء نوويين أمريكيين، وبالتالي كانت هناك بعض المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام بأنه قد يتم التوصل إلى تفاهم، أي بأن إيران قد توافق على السماح كما ذكر الأستاذ حكيم ترقيق أو تقليص نسبة يعني نسبة التخصيب فيها.
0: نعم.
2: حسب اتفاق 5+1 كانت 3.67، إذا تم الاتفاق على تقليص هذه النسبة ومشاركة وكالة الطاقة الذرية الدولية في عمليات تفتيش وإشراك أمريكيين بينهم، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاهم. الدول الأخرى أيضا هي شيء من الضمانات التي يمكن أن تقدم لإيران.
0: شكرا لكم دكتور إدمون غريب، الباحث في معهد واشنطن للسلام والتنمية من واشنطن، ومحمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومن الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف؟ ملف النفط آنذاك.
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا. مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
2: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة. سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس

0: رعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جداً بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
1: وحش الفساد وسوريا التي عانت منه 100 عام حتى هذه اللحظة. يتواصل حوارنا في شهادة للتاريخ مع سمير سعيفان

من العهد العثماني إلى حقبة الانتداب الفرنسي وما جلبته من تحديث، والفساد الذي رافق ربع قرن من الصراع من أجل الاستقلال قاوم فيها الفساد وانتصر في نهاية المطاف مترافقاً مع

0: الانقلابات وصولاً إلى حكم الجيش ثم الوحدة والاستيلاء على الأملاك باسم التأميم. كل ذلك ناقشناه مع سمير صعيفان لننتقل إلى عصر البعث وسوريا اليوم وكيف يمكنها أن تنجو من مستنقع الفساد.
1: أستاذ سمير، في الحلقة الماضية من حوارنا هذا معك استعرضنا تاريخ الفساد في سوريا منذ نهايات الدولة العثمانية ومرورا بالانتداب الفرنسي ونشوء الدولة الوطنية ومقاومة السوريين للحداثة، مشروع الحداثة الذي طرحته فرنسا، وتأثير ذلك أيضا على سيرورة الفساد وصولا إلى دولة الوحدة ثم الانفصال والبعث. في عهد الانفصال كان هناك ضغط شديد يتعرض له الانفصاليون للتمسك بالتأميم وكل والإصلاح الزراعي وكل ما قام به عبد الناصر، ضغط شعبي في الوقت الذي كانت توجهاتهم تنحو باتجاه محو هذا الإرث كله والعودة إلى السوق المفتوح المفتوح لنقل إذا صح التعبير. كيف عبرت سوريا تلك المرحلة القصيرة؟
2: اولا هي مرحله سنه ونص فقط، يعني من اواخر تشرين، من اواخر ايلول 61 ل 8 اذار 63، وكانت مرحله مضطربه بشكل او باخر. استمر فيها ضغط العسكر على السلطات المدنيه من جهه اخرى، كانت المشاعر القوميه متاججه، جزء كبير من الشعب السوري كان مؤيد للوحده وكان بيحب عبد الناصر. بنفس الوقت تضررت قطاعات واسعه من اجراءات عبد الناصر الاساسيه، وفيه نفور شعبي من خلال ممارسات سيطرة مصرية على المؤسسات السورية، حتى على الجيش وعلى، وبدأ نوع من التمييز حتى المذهبي بسوريا ينمو بتدخل المصريين. فكان المجتمع السوري منقسم بهذا الشكل، ولكن العسكر دائما كان لهم الكلمة الفصل، فبيدهم السلاح، فأطاحوا بالوحدة. واستمرت فترة سنة ونص، وانقلاب 63 اللي اجا عمليا اجا تحت شعار اعادة النظر بالوحدة من جهة او باخرى. فخلال هذه الفترة السنة ونص صار في تفكير بالعودة عن اجراءات التأميم والعودة عن اجراءات الاصلاح الزراعي. طبعا هذا الامر يعني بعد ان لاحظ كثير من الناس او بعد استفاد كثير من الفلاحين من توزيع الاراضي، فخلقت مصلحة كبيرة، وبالتالي يعني فلاح أعطيته أرض تسترجع منه دونه الموت. فإضافة للمشاعر القومية ولعبد الناصر اللي كان هو أسطورة بتلك الفترة، في مصالح مادية كثيرة كانت تتعارض هذا الأمر، ولكن كان بنفس الوقت أصحاب رأس المال والسياسيين القديمين السوريين نفسهم اللي إجت فترة الوحدة همشتهم كلهم، حتى الضباط اللي عملوا الوحدة
1: ضباط
2: عبد الناصر الشوام وغير الشوام، يعني ال 17 ضابط راحوا لعند عبد الناصر وسلموه سوريا. اول ما عمل عبد الناصر ازاحهم على جنب عمليا، وبالتالي يعني هذا الصراع في مجمله لم تحسم مرحله الوحده بقرار حاسم. ثم جاء انقلاب 8 اذار، لانه الفتره سنه ونص مضطربه، يعني كان فيها اكثر من رئيس وزراء.
1: طيب كيف العضلي فتره بعدين كيف بدا الفساد يتخذ شكلا آخر مع قدوم البعث في العام 1963؟
2: بالفترة الأولى بالستينات لم ينتشر الفساد بسوريا، أمموا بال 65 66 سيطروا على، أمموا أو نزعت الدولة ملكيات الكبيرة، وزعت على الفلاحين عجز كبير من أعطتهم حق استملاك وليس تمليك، وبقي جزء كبير من الأراضي ملك الدولة من جهة، أمموا المصانع، أمموا الشركات، أمموا البنوك، وكان تأميم تعسفي بشكل أو بآخر غير مدروس. في شركات صغيرة لم تكن أكثر من تالي دكاني بس كاتب بدليل هاتفي شركة، فراحوا أمموها إلى آخره.
1: أقصد المرحلة التي كان انقسم البعث فيها إلى يسار ويمين،
2: هذا بالفترة الأولى 65-66.
1: نعم.
2: التأميم والإصلاح الزراعي صار بتلك الفترة. هنيك كان في كتلتين بحزب البعث، في حزب البعث التاريخي عفلق والبطار والرزاز والعيسمي
1: وأكرم الحوراني المفصول.
2: أكرم الحوراني عمليا كان ما رجع على حزب البعث، يعني لأنه بالخمسينات اتحدوا مع بعض آخر 52 واشتغلوا مع بعض الحزب العربي مع الحزب

0: الاشتراكي العربي، فصار حزب البعث العربي الاشتراكي أو حزب البعث العربي مع الحزب العربي الاشتراكي، اشتغلوا مع بعض بالخمسينات. لما صار الانفصال البعثيين صاروا بحزبين رئيسيين، واحد قومي واحد قطري، حزبين صغار. الحوراني رجع على تنظيمه لوحده،
1: الوحدة.
0: لأنه هن بالأساس ما انسجموا تنظيميا بشكل أو بآخر. فلذلك بالمرحلة الأولى 63 قبل 23 شباط كان في هاي الكتلة، هاي البعث التاريخي، وكان في كتلة الضباط الصغار اللي كانوا لهم ميول يسارية، وكانوا
1: صلاح الجديد والآخر،
0: صلاح جديد، وحتى كان معهم حافظ أسد، وكان المجموعة الأخرى كان بدأت تتأثر أكثر بمسألة النموذج الدولي الاشتراكي ونموذج الدولي السوفيتي، بينما كانت القيادة التاريخية لحزب البعث إصلاحية أكثر ما هي جذرية، لأنه حزب البعث تأسس بال 47 من طبقات وسطى من أبناء المدن المتعلمين، وكان غايته الأساسية هي تنمية العرب، يقظة العرب، بعث العرب إلى آخر ما هنالك. هذا الصراع عمليا انتهى بال 23 شباط 66 لما قام الضباط الصغار بانقلاب وازاحوا ما يسمى بالقياده التاريخيه
1: وحكموا عليها بالاعدام
0: والنفي، حكموا بس ما عدموا حدا عمليا، تركوهم يفلوا من جهه وراحوا برا سوريا. وبهديك الفتره 66 لل 70 كان صلاح جديد هو الرجل الأقوى، بعدين طلع حافظ أسد. أيضا خلال هذه الفترة لم يكن هناك فساد واسع، كانت تقاليد المجتمع السوري تنبز الفساد.
1: تسمح لي أستوقفك هنا، هنا ظهر عبر تتبعنا التاريخي لمسألة الفساد، ظهر فساد من نوع آخر. يقال إن التجار الدمشقيين والتجار الكبار في سوريا خافوا من التوجه اليساري الذي مثله صلاح جديد ورفاقه في حزب البعث، فمالوا إلى التحالف مع حافظ الأسد باعتباره منقذ لمصالحهم، فلذلك هنا تحولت مصالحهم، يعني حماية مصالحهم، إلى نوع من الفساد السياسي، فاختاروا دعم حافظ الأسد في العام 70.
0: هلا هذا يعني هذا موضوع،
1: أنا أسألك لتفحص،
0: هذا موضوع فساد سياسي يعني يختلف عن مسألة الفساد
1: الاقتصاديين كبار
0: والإداري.
1: كل
0: نعم.
1: كل رأس المال وعلى رأسهم بدر الدين الشلاح.
0: في البداية صلاح جديد كان راديكالي ومفكر حاله كاسترو سوريا بهذا الشكل، وكان رجل نزيه جدا وصارم جدا. حافظ أسد كان براغماتي بالأساس، وعبر منافع صغيرة للضباط الأساسي للضباط الجيش جذب لعنده ومسك القوة الأساسية كوزير دفاع، بينما صلاح جديد كان عنده وهم أنه من يسيطر على حزب البعث يسيطر على سوريا. حافظ أسد قال من يسيطر على البندقية، وهو طرح نفسه وزير دفاع بدل ما يكون صلاح جديد وزير دفاع. بهالفترة هاي حافظ أسد كان ميال يكون أقرب للمجتمع السوري من الراديكالية. مثلا على الصعيد السياسي كان مع القرار 242، على الصعيد الاجتماعي طرح فكرة أنه بدل ما حاليا ما عاد بدنا صراع سياسي، خاصة بعد 6 حزيران 67 وهزيمة حزيران، طرح فكرة أنه نحن لسنا بحاجة للصراع الاجتماعي، نحن بحاجة لوحدة وطنية لمواجهة إسرائيل. هذا يناسب التوجهات المحافظة تبع المجتمع السوري، طرح أنه نحن بحالة عداء مع إسرائيل فيجب أن نمد يدنا للتعاون العربي، مش نوقف من دول العرب ودول الخليج ومن عبد الناصر، نوقف أنه هذا رجعي وهذا تقدمي إلى آخر ما هنالك. أيضا هذه السياسة تناسب العرب أكثر، تناسب المجتمع الدولي أكثر، حتى الاتحاد السوفيتي كان بهمه 242 يكون موقف إيجابي منه، هو قرر المتحدة.
1: لكن هو وعد، التجار هو بأن يحفظ مصالحهم،
0: هو وعد التجار وعد السوفييت ووعد الغربيين بشكل أو بآخر أنه أيضا يخفف من غلواء التوجه ضد القطاع الخاص.
1: نعم.
0: فلذلك لما صار انقلاب 67 عمليا، فالقطاع الخاص السوري رحب فيه لأنه كبديل للبعبع الآخر اللي هو صلاح جديد بالنسبة لهم.
1: طيب.
0: واللافتة الشهيرة اللي كتبت أنه كتبوا بالحريقة منك العطاء ومن الولاء، أنه مبادلة، والعبارة الأخرى الشهيرة أنه

0: طلبنا من الله المدد فجاءنا حافظ أسد، فوقفوا مع حافظ أسد، وحافظ أسد بدأ يعطي للقطاع الخاص من يومها مجالات أكبر بالتدريج دون أن يمكن القطاع الخاص من أن يكون قوة حقيقية، لأنه بقي لآخر حياته يخشى من القطاع الخاص.
1: لماذا؟
0: لأنه من يملك مصادر العيش يسيطر على الرقاب ويسيطر على العقول، بده قطاع خاص يهبط من أكمام معطف السلطة إذا صح التعبير،
1: ولذلك قام بصناعة طبقة من الأثرياء.
0: لذلك هو يظل القطاع الخاص مربوط بالدولة وتعقيداتها، خاصة أيام حافظ أسد وشربكاتها تحت رحمتها من جهة، وحتى أيام بشار الأسد استمر الفترتين المختلفتين. الفساد أخذ أيام حافظ أسد شراكة مع القطاع الخاص لأنه كان أبناؤهم صغار، فهن استغلوا منصبهم من خلال الدولة لمشاركة رجال الأعمال بأعمالهم بالسر، يأخذوا كمسيونات يأخذوا رشاوي بأشكال مختلفة، لبين ما بنوا قطاع خاص موالي للسلطة من أبناء السلطة اللي أخذ دوره بشكل أساسي بعد ما إجا بشار الأسد.
1: طيب كيف غزا الفساد المشروعات الحكومية في السبعينيات في حتى الآن 75 وما بعد؟
0: استمرت سوريا الفساد محدود فيها، دائما الفساد مو صفر، حتى سنة 74 حتى حرب حزيران.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بقي محدود.
1: لماذا محدود؟ لماذا تصفه؟ لماذا تعتقد أنه محدود؟
0: لأنه كان في تقاليد بسوريا، الثقافة العامة ترفض الفساد وترفض الفاسد، وكان مجموع الموظفين مربيين أنه أنا بحترم نفسي ما بقبل الفساد، فهذا بيخلق ضغط من جهة. كان إسا في قضاء له فعالية، كان في السل الهبي حتى تبع حزب البعث بالمرحلة الأولى والشعارات والاشتراكية وإلى آخره، وبنفس الوقت لما صارت حرب 67 خلقت ضغط كبير على المسؤولين وعلى السلطة وعلى ضباط الجيش، يعني فهذا بيخلق مناخ لا يشجع على الفساد، وما كتير كان في فلوس، ما كتير في مشاريع، ضغطوا على القطاع الخاص، الدولة عمليا بدأت أحوالها تتراجع حتى اقتصاديا وماديا، واستمر الوضع بهذا الشكل، شعوب بنوع من الذنب، وحافظ أسد بالذات اللي كان وزير دفاع سنة الهزيمة استمر الأمر بهذا الشكل حتى 73 الذي كان هو نصف هزيمة إذا صح التعبير، فروجوه أنه هذا نصر لنا يمحو عار 67، وهون اجت مساعدات اكبر من دول الخليج، صار يجي مليارين دولار تقريبا للدوله بهديك الايام، فنشأت طفره من المشاريع من جهه، وبنفس الوقت مسؤولين الدوله الذين ازالوا العار حسب ما هن كانوا يعتقدون
1: عبر الحرب
0: فعبر حرب 73 صاروا يعتقدوا انه لهم حق يكافئوا نفسهم، ونشأت مصالح كثيره، وصاروا يشوفوا المسؤولين أنه فلان وفلان وفلان وفلان هدول تجار صاروا أسرياء، ونحن من منابت فقيرة لا نملك شيء أكثر من الراتب، وبالتالي أنا بيدي بقلمي الأخضر أخلق المنافع لفلان أو لفلان أو لفلان. فمن
1: اسمح
0: هنا
1: اسمح
0: من هنا بعد 73 بدأ، بعد 74 75 بدأ الفساد يتوسع.
1: بعد ذلك نذهب إلى فاصل ثم نعود لمتابعة حوار طبعا. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع بعده حوارنا هذا مع الأستاذ سمير صعيفان في شهادته للتاريخ حول الفساد في سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم

هم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بعد العام 1975 دخلت سوريا عهدا جديدا من الفساد المركب الذي تشترك فيه المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية مع التجار مع فساد المؤسسات إلى آخره. كيف كانت أشكال الفساد آنذاك؟
1: هلا بهذيك الفترة توسعت مشتريات الدولة ومشاريع الدولة بشكل كبير، فبالتالي مشتريات الدولة صارت واحد من أكبر أو أوسع أبواب الفساد، سواء مشتريات على مستوى مؤسسة صغيرة ولا متوسطة ولا المشتريات شركات المقاولات والبناء، الاستيراد اللي سيطرت عليه الدولة وصار الاستيراد من الخارج كله عبر مسؤولين حكوميين وكل الموظفين يتحكمون بكل شيء، المصانع ككل، البنوك إلى آخر ما هنالك، فصار فيه مصالح للدولة كبيرة جدا. الدولة سيطرت على الاقتصاد ومسيطر عليها موظفين، وصار في نوع من التواطؤ لتشريع الفساد ضمنيا، لأنه المسؤول الكبير حتى يكون فاسد لازم الفساد ينتشر على المستوى الصغير، فالمشتريات الحكومية واحد من أكبر مصادر الفساد. مسألة التهرب من الضرائب كمان هذا باب كبير جدا للفساد، انك ما تدفع وبتروح بترشي جماعات مؤسسة وزارة المالية بشكل كبير جدا. الجمارك باب كبير جدا للفساد، لانه كل استيرادات سورية مفروض ما تدفع، بدل ما تدفع انت 100 بتدفع 20 وبترشي ب10، هذا كمان باب واسع جدا للفساد. مسألة التموين ومراقبة التموين كمان باب واسع للفساد، فاستعمال الدولة وأدوات الدولة أنك أنت تستعمل سيارة وتستعمل تراكس ولا تروح تسيطر على جزء من الأراضي الدولة باسم أو بآخر أو تأجير أراضي الدولة لحتى تحرسها، فكل هذه الأشكال بدأت تنتشر بشكل واسع. أنا اشتغلت بمؤسسة الإسكان العسكري بأول 78 وضليت لل 85 بالمؤسسة، وكانت تسيطر على نصف قطاع المقاولات في سوريا، فكانت مشتريات الإسكان واسعة جدا، يعني هذا أحد الأمثلة. وأنا كنت بفترة أولى مدير للتخطيط، المدير المالي للمنطقة الجنوبية وإداري، وبعدين صرت مدير للتخطيط المالي، كنت بعرف كل مشتريات المؤسسة والتجار والدفع لهم وإلى آخره. كانت تصل النسب الكمسيونات ل 10 15 و20% و25% احيانا للمشتريات، لمستوردات السيارات والاليات والمواد، المواد البناء والحديد والخشب والى اخره، والمشتريات من الاسواق المحليه، اشتريات البحص والرمل والمشتريات المواد الكهرباء.
0: نسبه عاليه جدا.
1: نعم، نسبه عاليه جدا، ولكن بنفس الوقت كانت مؤسسه فعاله بشكل كبير جدا، وكان جزء كبير من العاملين ما لم يكونوا فاسدين بنفس الوقت، لأنه بدأ الفساد ينتشر بهذا الشكل. فأنا ما أحكي عن مثال أنا عشته وشاهدته.
0: لم يكن هناك من رقابة ترصد هذا الأمر، سواء رأي عام أو صحافة أو محاولة يعني، أو حتى جهاز الرقابة المركزي.
1: طالما سيطرت الدولة على الصحافة والإعلام والتلفزيون والسياسة ممنوعة والأحزاب ممنوعة والنقد بشكل أو بآخر ما في مجال تنتقد من جهة، وبنفس الوقت يعني الأمن بالمرصاد لمن يرفع صوته بشكل عالي، فضغوط، أنا بذكر ضغوط السبعينات، انتشار الفساد بال 75 76 77 بدأ المجتمع يحكي ويضج اجتماعيا لأنه انتشر الفساد بشكل كبير، فشكل حافظ أسد بال 77 لجنة ده المحاسبة على الفساد، لجنة الدخل غير المشروع، لا أتذكر اسم القانون.
0: من أين لك هذا؟
1: شيء من هذا الشكل، لجنة الكسب غير المشروع، واعتقل عدد من مسؤولين الدولة واعتقل عدد من رجال الأعمال، ووضعهم بذكر بإحدى البنايات بمشروع مساكن برزة اللي كانت بتعمله الإسكان العسكرية واستمر

0: تقرب السجن والتحقيقات لسنة 1979 شهر 6 لما صارت مدرسة المدفعية بحلب، بحينها أخذ حافظ أسد أنه فيه مسألة أكثر أهمية من مسألة مكافحة الفساد، وأطلق سراح من جهة، وكل هذا المشروع لفوه وسكروا مناقزه.
1: يعني تلك الفترة الدول، بعض الدول الخليجية شهدت طفرة نفطية فيها، وفي سوريا كان هناك طفرة فساد. ما سر تقبل المجتمع بعد ذلك لهذا الأمر؟ يعني سؤال واضح،
0: مجتمع
1: يعني
0: مغلوب، مجتمع
1: لماذا
0: مغلوب،
1: لماذا لم يستمر المجتمع برفض الفساد كقيم وتقبله؟
0: المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة والمال بيد الدولة والسلطة بيد الدولة، وبالتالي في قمع واسع عمليا لأي تحرك بشكل أو بآخر ينال من هيبة الدولة. كانوا بيسمحوا بشوية نقد بسيط لبعض الوزراء، لبعض يعني كانت تصدر بالصحافة بشكل أساسي وليس بالتلفزيون، لأن يعني التلفزيون مشاهد بشكل واسع، بينما صحافة الثورة والبعث وما أعرف شو بيقرأ ألف واحد.
1: يعني هناك رقابة شعبية
0: من جهة، عطلوا هم الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، عطلوا الرقابة المالية، هدول المؤسسات اللي هي تراقب الفساد عطلوها وصاروا يستخدموها ويوجهوها بشكل أو بآخر. فبالتالي خلال هذه الفترة طفرت مصالح كبيرة تماما هيك، يعني صار المسؤولين من مصدر فقير بالقلم الأخضر هو يستطيع أن ينفع هذا أو ذاك أو ذاك إلى آخر ما هنالك. هناك مثلا أحد مجالات الفساد الكبرى كانت الاعتمادات المستندية، لأنه سيطرت الدولة على التجارة الخارجية وسيطرت على البنوك وعملت نظام نقد غير قابل للتحويل، بالتالي أنت كتاجر بدأوا يتركوا التجار شوي شوي، يفتح لهم حافظ أصلا ببعض الصناعات والاستيراد بعض المواد إلى آخره اللي تخلت عنها الدولة. فلكن حتى تقدر تستورد أنت بدك تروح تفتح اعتماد مستندي من بالمصرف المركزي مشان يمولوا لك إياه بالدولار. فبالتالي طلبات الاعتماد كثيرة جدا، وبالتالي المسؤولين هن بيوافقوا على بعضها. فهذا الاعتمادات كان مصدر، انت بتدفع فلوس بيعطوك اعتماد، ما بتدفع ما بيعطوك اعتماد. هذا كمان باب، لانه كل استيرادات القطاع الخاص كانت تمر عبر الاعتمادات المستندية، غير مسألة التهريب. التهريب كمان كان قصة اخرى، والتهريب وحجز الطرق ومشترياتها من الساعة الفلانية للساعة الفلانية مقابل
1: يعني حواجز
0: يعني الجمارك.
1: طيب مر عهد حافظ الأسد جداً. مر عهد حافظ الأسد بهذا التصاعد حتى التسعينيات عندما حصل التحول بعد غزو العراق للكويت، والانفتاح الخليجي والعالمي على نظام الأسد، وأيضا هو رغبته بالانفتاح بفتح السوق يعني اقتصاديا. هل تعاظم الفساد أم تنفس المجتمع آنذاك؟
0: الفساد استمر بالتصاعد بشكل، والتصاعد المستمر من جهة وهبوطه من المستويات العليا للمستويات الأدنى فالأدنى بدون توقف عمليا. هلأ سوريا شغلتين، أولا بال 73 لما صارت ثورة أو ارتفاع أسعار النفط وانفجار التنمية بالخليج، سوريا فوتت فرصة. لو كان هناك قطاع خاص نامي بسوريا، لو لم يتم التأميم كان ممكن يكون فرصة كبيرة للاستثمار والشغل وشغل المقاولات إلى آخر ما هنالك بسوريا. يعني نحن فقدنا هذه المسألة بسوريا، صار في مرحلة نمو جيدة وفرص عمل كبيرة،
1: وحتى النفط في سوريا كان يمكن، وانت خبير
0: النفط ظل محدود بس بسوريا صار في فترة نمو جيدة من 74 للـ80 للـ82 تقريبا خلال هذه المساعدات، وكثير من المشاريع والطرق والملاعب الرياضية والمدارس ومحطات الكهرباء بنيت خلال هذه الفترة. كان معدلات النمو 6 و7 و8% تبلغ خلال تلك السنوات. بالـ80 عمليا بعد حرب الخليج الأولى وقف حافظ أسد مع إيران، فتوقفت مساعدات الخليج، فكان فيه تقريبا 4 مليار دولار بالمصرف المركزي. استطاع حافظ أسد أن يمول التجارة الخارجية تبعه واحتياجات الدولة لبعض السنوات. للـ75 أفلس، والـ75
1: 85
0: عفوا 85 بالـ85

0: 80 بأيلول بدأ السعر الصرف ينفجر من 5.25 6.25 لا ضل بين 80 لل 85 بأيلول طلع للعشرة بالربيع صار 20 بالصيف صار 50 وارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا والدولة معروفة بحينها صار كل شيء مفقود لحد بعيد يعني استمر هذا الأمر للتسعين بالتسعين هون حاول حافظ أسد بال86 يفتح شوي للقطاع الخاص وطلع القانون الاستثمار الزراعي رقم 10 شجع بعض المستثمرين القطاع الخاص لحتى يستثمروا بالزراعة لتحسين الزراعة وبدأ القطاع الخاص ينمو في بعض القطاعات اللي كان يسمح فيها حافظ أسد وبنفس الوقت هون زادت شراكة المسؤولين مع رجال الأعمال لأنه كان المسؤولين أولادهم صغار فبالتالي هني بده يضل بوظيفته لأن وظيفته هي الأداة تحصيل الريع أو الأموال فاستمر هذا الأمر فسوريا اجتازت مرحلة الأزمة وانفرجت بالتسعين بعد ذهاب حافظ أسد للحرب بحرب الخليج الأولى انضم للتحالف الدولي فدول الخليج فتحت للعمالة السورية وبدأت بعض المساعدات تجي وبنفس الوقت هون بدأ إنتاج النفط يزيد لأنه حافظ أسد دخل شركات النفط الأجنبية بدل شعار البعث النفط ثروة وطنية يستثمر بأيدي وطنية فدخل هون بمنطقة دير الزور يبحثوا عن النفط وطلع معهم نفط وبقت منطقة الحسكة بيد الدولة شركة الدولة فهون بدأ الإنتاج يزيد يعني شركة شل واجت شركة ألف أكيتين وبعدين اجوا شركات أخرى.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف ملف النفط آنذاك خلال يعني قبل توريث الحكم لبشار؟
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة يعني كان أول شيء شركة شل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا لما نجي لما جابوا شركة سيمنز لتركب الهواتف كان وكيلهم محمد مخلوف الشركات وكان وكيل
1: هو خال بشار
0: غير معلن هو خال بشار الأسد
1: والد
0: هذا شكل من أشكال الفساد الفساد النفط كبير جدا ومحصور جدا شركة ألف أكيتين وبعدين أخذتها توتال كان في أحد نسيت أنا اسم وكيلهم كان لهم أحد الوكلاء السوريين فكان يأخذ شكل وكالة وبأمريكا ولا بفرنسا ولا بهولندا فبيعملوا لك عقد نظامي رسمي يعني لا يخالف القانون عندهم بس بسوريا يخالف لأنه كان بسوريا قانون يمنع الوكالات من جهة هلا لما بعدين صار في إنتاج نفط وبيع النفط بيع النفط كمان وشراء النفط كان الشركات التي تشتري النفط في بعضها موجه للعائلة الحاكمة عن طريق المخلوف ولا غيرهم طبعا عن طريق تنفيذ عقود النفط الخدمات بشكل أساسي وأنا اشتغلت بهذا القطاع مع مجموعة بتروفاك للنفط والغاز كان في مقاولين محليين كان أكبر شركة مقاولات محلية هي شركة ليد لا بيملكها كان نزار الأسعد وبيملكها غسان مهنا خاله لرامي مخلوف فكانت هذه الشركة عمليا هي الأقدر على تنفيذ المشروعات مساعدة الشركات الأجنبية على تنفيذ المشاريع لأن الشركة الأجنبية بتضل ماسكة العمل الرئيسي المخططات التوريدات الإشراف على العمل وفي كتير أعمال محلية مثل نقل أعمال مدنية بناء غيره بتاخدها شركة محلية فالشركات الشركة الأعمال المحلية كانت شركة ليد هي حصتها الحصة الأكبر بشكل أساسي لأنه مدعومة كانت من محمد مخلوف هذا كمان كان أحد أشكال الفساد
1: حتى جاء ابن حافظ الأسد وقال إنه سيكون بطل مرحلة مكافحة الفساد وكان هذا هو الشعار الذي حمله في أواخر التسعينيات وصولا إلى توريث الحكم نتابع من فضلك بعد الفاصل فاصل أعزائي المشاهدين ثم سنتابع بعده هذا الحوار مع الأستاذ سمير صحيفان في شهادته للتاريخ حول الفساد في سوريا
2: نحن بنيتنا دم ما بيغسل الدم غير الدم يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن هذا السجن إلك ولأولادك.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: بتولي بشار الأسد مقاليد الحكم بعد وفاة أبيه حافظ الأسد، شهدت سوريا أنماطا مركبة وجديدة من الفساد، وصولا إلى الثورة السورية التي هي أساسها كما يقول الكثيرون وحضرتك منهم أن كان هناك أبعاد اقتصادية لتفجر هذه الثورة. كيف كان فساد عهد بشار الأسد؟
1: يعني الفرق الرئيسي بين المرحلتين أنه مسؤولين الدولة كانوا أولادهم صغار بمرحلة حافظ أسد، فكانوا يتلقون الرشوة كنسبة مئوية كاش، ولا أحيانا يعطوه بيت أو إلى آخره، أو يشاركهم بعمل ما، ببزنس ما إلى آخره، ويظل هو إلى أن أنتجوا رجال أعمال من صلب السلطة نفسهم. بعدين إجوا أبناء السلطة بدأوا يكونوا مجموعات الأعمال تبعهم.
0: يعني المثال رامي مخلوف ابن محمد مخلوف.
1: ما رامي مخلوف، محمد مخلوف، مجموعة طلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، سمير، نسيت اسمه الثاني كمان، إلى آخر ما هنالك. يعني كثير من رجال الأعمال اللي نموا أبناء المسؤولين صاروا هن ميمارسوا. هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة الألفين. بعد سنة الألفين أصبحت عائلة مخلوف، رامي مخلوف وأخوته، هن الرجل الأعمال الأكبر في سوريا. ونحن نذكر كمثال مسألة الخليوي. مسألة الخليوي أدرت بفساد واضح أعطيت لهم، وشركات الخليوي هي مطبعة مصاري إذا صح التعبير. سيطروا على، كان عندهم مئات وكالات الشركات، مئات أهم وكالات الشركات بسوريا، كان يأخذوا أهم المشروعات، عملوا مناطق الأسواق الحرة على المنافذ بشكل أو بآخر. كنت تروح أنت على المنطقة الحرة على الحدود اللبنانية، بتفوت تختار اللي بدك إياه، كاميرات، تلفزيونات، مواد إلى آخره،
0: على ذكر
1: تدفع، بتعطيهم عنوانك بيجيبوا لك إياها للبيت تبعك، لأي مكان.
0: على ذكر يعني المناطق الحرة، قرأت أحد الأبحاث التي تناول فيها الباحث كيف أثر هذا الاستيلاء على المناطق الحرة في سوريا والمنافذ، بكيف أثر على عمليات التهريب التي كان التهريب الصغير التي كان يعتاش منها المواطنين. وسوريا كل محافظاتها تقريبا هي محافظات حدودية، فكانوا يهربون الشاي والسكر والأشياء والدخان، فأتى التهريب، عفوا أتى التهريب أو استيلاء رامي مخلوف على هذه المنافذ ليقضي عليها،
1: قطع رزقهم.
0: هل هذا صحيح؟
1: قبل أن يستولي على المناطق الحرة، تهريب المالبورو كان حكر لمحمد مخلوف. كان الجمارك تمنعك تهرب مالبورو لأنه هذا محمد مخلوف هو المهرب الوحيد، بيبيعه بكل الأسواق، عنده شبكة طويلة عريضة. يعني في أشكال يعني غريبة عجيبة. أحد الأمثلة كان رياض شاليش اللي كان مدير عام مؤسسة المتاع، كان مشهور عنه أنه عنده شركة خاصة بأسماء آخرين

بياخذ مشاريع من الدولة خاصة بأسماء آخرين بينفذها بآليات ومواد مؤسسة متاع اللي هي مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، ما بيدفع شيء إلا من الجمل إذنه، بيقبض هو الثمن. هذا مثلا أحد الأمثلة الـ الـ الـ

0: آخر، لأنه كان يرشي ليتلعب بالمواصفات، كان يرشي ليجيب مواد منتهي مدتها، كان يرشي القطاع الخاص أيضا للأسف ساهم بشكل كبير، كان يرشي ليتهرب من الضرائب. هدول مساهمين بالفساد وليس فقط المسؤولين.
1: طيب كيف دمر الفساد في عهد بشار الأسد الزراعة في سوريا ولا سيما في الجزيرة، وكيف قضى على المياه الجوفية السورية؟
0: في شغلتين، يعني أول شيء إذا بعهد بشار الأسد صاروا أبناء المسؤولين بشكل فعلي، وظلت الدولة مسيطرة على العملية الاقتصادية ككل، حتى تظل أنت كرجل أعمال محتاج الدولة إضافة إلى سطوة
1: هذا الجيل جيل.
0: السؤال اللي سألتني عليه هذا له علاقة بفساد السياسي أو السياسات الفاسدة أو القرارات الفاسدة،
1: يعني هي فساد.
0: بسوريا كان في سياسة لعبت دور إيجابي بتنمية الزراعة، وحافظ أسد هذا هو تبعها، أنه دعم الزراعة، يعني صار يعطيك أسعار ثابتة لشراء القمح والشوندر والقطن والشعير هدول بشكل أساسي، يعني صرت أنت تزرع تضمن أنك تبيعهم بسعر مجزي، تضمن حد أدنى، وإذا لك نشاطات أخرى. بعدين دعم الأسمدة ودعم مواد المكافحة، وأعطى عمل مصنع تركتورات هذا بالتسعة وستين بدأ وصار يبيعه بالتقسيط، دعم الطاقة بشكل عام، الكهرباء الرخيصة، دعم المشتقات، ساعدت الزراعة السورية على النمو بشكل كبير، وتحولت سوريا من بلد مستورد للقمح بالثمانينات إلى بلد ينتج بين 2.5 إلى 4 مليون.
1: كيف تدهورت سنوياً. بعد ذلك؟ كيف
0: تدهورت لأنه الدولة بدأت تعجز بشكل أو بآخر، تضخم جهاز الدولة بشكل كبير، استمر العسكر 300-400 ألف عسكري موجودين عنا، وهذا قرار فاسد، لأنه أنت ما لك بحاجة لهذا الجيش، عندك جهاز أمن يمكن فيه 100 ألف واحد أو أكثر، أيضا هذا قرار فاسد، أنت ما لك بحاجة. فالتهمت إيرادات الدولة، وبدأ النفط يتراجع تدريجيا، إنتاجه اللي وصل ل 600 ألف في 96 يوميا نزل بالتدريج واستمر بالنزول، بينما الاستهلاك طلع والدولة كبرت والسكان زادوا، فقدرة الدولة تراجعت نتيجة الإدارة الكفوءة الضعيفة ونتيجة السيطرة على الاقتصاد ومنع المجتمع من التنفس والاقتصاد أنه ينمى، ولو في مجال ندخل بمجالات كثيرة. فبدأت الدولة تتراجع عن دعم الزراعة بالتدريج، صاروا يرفعوا أسعار السماد، يرفعوا أسعار مواد المكافحة.
1: كيف جففوا الأنهار؟
0: تتخلى الدولة.
1: كيف جففت أنهار سوريا؟
0: مسألة جفاف الأنهار إلى علاقة بمسألتين، إلى علاقة بشح الأمطار من جهة أخرى، وهذه ليست بيد أحد، بالجزيرة بشكل خاص لعب السدود التركية ومشروع الجاب التركي دور سلبي جدا، يعني باعتداء على حصة سوريا من المياه، والعراق أيضا بنفس الوقت، لأنه هن بنوا سدود كثيرة وبنوا أقنية كثيرة، استخدموا المياه بسهول واسعة جدا لعب الدور. والمسألة الأخرى اللي لها علاقة بالفساد السوري هو حفر الآبار بشكل واسع جدا،
1: جائر
0: طبعا، لأنه بالتالي المي اللي كانت تطلع منها بشكل طبيعي أنت حفرت آبار للضخة، فبعد فترة بدأت تهبط بالتدريج،
1: سحبت البحيرة الجوفية،
0: سحبت. فهذه العوامل جمعت مع بعض، وهذا جرى ليس في الجزيرة فقط، يعني جرى حتى في منطقة الغاب. يعني أنا أذكر بطفولتي كان من عين الطاقة لقلعة المضيق يمكن شيء 2 كيلومتر، كانت مجموعة من الينابيع التي تشكل بحيرات وأنهار صغيرة، عمليا بالأخير جفت لأنه حفروا مئات الآبار، والبئر مفروض يحفر برخصة، الدولة ما بتعطي رخصة، فكانوا يدفعوا رشوة، وهذا كان باب كثير من الرشوة، وبدرعة أنت بتعرف يمكن كمان مئات الآبار حفرت. مثال صغير، منطقة يعفور هوني حفرت فيها مئات الآبار منشان تعمل مسابح ومزارع كبيرة للأغنياء، وهي منطقة مخالفات عشوائية، منطقة يعفور والصبورة اللي فيها حاليا عدد كبير من الفلل لأغنياء سوريا. فبشكل أو بآخر هذا الاستثمار الجائر للمياه
1: جفف نهر بردة،
0: يعني جف نهر بردة حاليا الاعتداء بعد سقوط النظام بشكل خاص، صار في فلتان أكثر وحفرت آبار كثيرة. طيب. في حوض الفيجي وفي حوض نهر بردة. طيب. وإلى آخر
1: سقط نظام الأسد وبدأنا عهدا جديدا، الآن ما هي الدروس المستفادة من مسيرة الفساد في سوريا كي لا يتكرر الفساد، كي لا يعاد إنتاج الفساد من جديد في سوريا؟
0: أنا بعتقد يعني هذا واحد من أهم

0: سائل. مسألة الفساد كما ذكرت في البداية ليست مسألة أنه البعض يحصل على منافع ليست من حق وبالتالي هي مسألة أخلاقية، لا. يعني ذكرنا بما يسمح به هذا البرنامج أمثلة كيف يؤثر الفساد على مجمل الإنتاج العام، على نوعية الحياة، على إنتاج الخيرات، على تدمير البلد ككل ماديا وأخلاقيا ومعنويا. وبالتالي الظروف التي سادت في سوريا إذا كانت ستتكرر في أي مجتمع آخر أو في سوريا مستقبلا سنصل لنفس النتيجة. أحد المسائل الأولى هي ثقافة المجتمع الذي يقبل الفساد. للأسف اليوم الفساد مقبول اجتماعيا وفي ضغوط كبيرة، وبرافو عليك، يعني هي واحدة من المخاطر الكبرى. سوريا بالخمسينات ما كان في فساد، ورح أحكي المثال الصغير اللي بتذكره، قرأت مذكرات محمود رياض كان سفير مصر في سوريا من 55 إلى 58، يقول في مذكراته كانت الخارجية المصرية تخصص لنا مبالغ كي ندفعها للصحفيين وللسياسيين حتى يحكوا علينا بشكل إيجابي. قال كان يمضي السنة لا أستطيع أن أدفع ربع مخصصاتي لأن السوريين لا يقبلوا. طبعا كان زميلي اللبناني بربع السنة يجي لعندي يطلب. بينما صار بالأخير ما بياخد فساد هذا غبي. فبالتالي الثقافة من جهة، من جهة أخرى مؤسسات التي تراقب الفساد كفاءتها ونزاهتها، إذا المؤسسة نفسها الرقابة والمالية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من جهة، إذا كانت هي قادرة فعلا أن تحاسب الفاسد وعليها ناس فهذا مؤسسة مهمة جدا. من جهة المسألة الأخرى مسألة القضاء، القضاء النزيه والمستقل بحيث أنه الفاسد لا يستطيع أن يرشي. يعني لم يسألوا للحريري ليش ما فتحت بسوريا أنت بنك، قال إذا أقرضت أنا رجل أعمال وما راد يدفع لي قيم عليه دعوة، اللي اقترض المبلغ بيرشي القاضي وبالتالي أنا ما بحصل شيء. وبالتالي نزاهة القضاء مسألة واستقلاله من مسألة حرية الصحافة وحرية النقد، حرية التعبير أنه أنت أن تحتج على الفساد بشكل جريء ولا يستطيع أحد أن يحاسبك يحطك بالسجن أنه ما تنال من هيبة الدولة مثل ما كانوا يعملوا. مسألة وجود أحزاب سياسية وحياة سياسية نشيطة مسألة مهمة جدا، وجود معارضة وطنية بشكل فعلي مسألة مهمة جدا، مسألة الحريات العامة. هذه الشروط بشكل فعلي من الثقافة إلى المؤسسة التي تكافح الفساد إلى الحرية العامة إلى القضاء إلى المسؤول النزيه، لأنه إذا رئيس الجمعية نظيف الفساد بالجمعية بصير جدا صعب مخنوق، إذا رئيس البلدية نظيف، إذا رئيس المؤسسة نظيف، إذا المحافظ نظيف، إذا الوزير نظيف، إذا هدول بيكونوا الماسكين المفاتيح الإدارة هدول فاسدين بيروحوا بيجيبوا ناس قليلي الكفاءة وفاسدين منشان يركبوهم منشان يمشوا مفاسدهم. لذلك نزاهة المسؤول، وأي واحد يعني بيمسك منصب وبيكون هو شخص نزيه هذا مفتاح لأنك أنت أيضا تنظف البلد من الفساد.
1: دعنا نذهب إلى فاصل من فضلك، وفاصل أخير ثم نعود لمتابعة ما تبقى من حوارنا معك. فاصل أخير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ حول الفساد في سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية. التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: الدولة الجديدة التي تتشكل الآن يعاد صياغتها ويعاد صياغة نظمها وتوجهاتها وتموضعها الاقتصادي وغير ذلك، هل ترى أنها الآن تمضي بخطوات قد تمنع عودة الفساد أم العكس؟
1: رغم أن بعض مظاهر الفساد بدأت تظهر،
0: كيف؟
1: لذلك أقول هو خطر داهم.
0: كيف مظاهر الفساد؟
1: في قصص كثيرة، يعني هلأ بيحكوا لك مخفر الفلاني والمخفر الفلاني والجهة الفلانية، أنا سمعت عشرات القصص.
0: يعني لابد أن تكون قصص موثقة وليست قيل عن قال.
1: قصص حكى ليها فلان، قال أنا رحت على المكان الفلاني ودفعت رشوة. قصص سمعتها أنه فلان هيك صار معه دفعوا له رشوة. هلأ لا أريدنا أن نحكم على المرحلة من خلال بعض هذه الأمثلة ونحن ببدايتها، ولكن نقول لأنه في موروث فساد كبير، في قبول ثقافي واسع، ممارسة يومية عادية، يعني أنت بتروح على الدائرة بتحط فلوس لترشي بجيبك، فالخطر داهم، فالخطر قادم. ومرة أخرى نقول أنه لما بتجي مسؤول بالأساس بتحطه بمكان هو كان عايش بظروف محدودة، يدوب عنده بيت ماشي حاله، عايش بمكان بدخل يدوب مستر حاله، بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟ إذا هو كان مفاسد هن بيجوا يعرضوا عليه. بعدين النفس أمارة بالسوء ما لم يكن هناك رقيب، ما لم يكن هناك محاسبة. فبتجيب مسؤول نظيف كويس، بس المسؤول نظيف إذا بهذا المناخ العام، يعني لا في قضاء مثل العالم، في استباحة بسهولة لمصالح الناس وللقانون العام، في شعور بفائض القوة أنه أنا لي حق أعمل اللي بدي إياه، فما في رأي عام، ما في معارضة، رغم أنه حاليا في حريات نسبيا للناس تحكي بس ما بدهم أحزاب.
0: ما الذي يمنع أستاذ سمير، يعني مدام في حريات، ما الذي يمنع الصحفيين والباحثين والاستقصائيين أن يقوموا بإعداد تحقيقات يعني موثقة ويقاوموا بهذا؟
1: هذا واجبهم.
0: يعني ماذا لا يفعلون؟
1: هذا واجبهم، يعني كما يحدث في الدول الغربية، بيقول لك فلان بالمكان الفلاني وهي وثيقتي وهي إلى آخر ما هنالك. ما زال مرعوبين نتيجة المرحلة السابقة، وأنا لا أعلم إذا قام أحدهم بهذا الشكل كيف سيتم التعامل معه، بس يجب أن يقال لأنه هذا خطر داهم. أقول لأنه نحن في موروث،
0: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
1: شوف إذا كان بدأ ترجع نفس الظروف، يعني في قمع حريات، ما في معارضة، ما في أحزاب، ما في رأي، ما في قانون، ما في قضاء مستقل، ما في إلى آخره، فسيعود الفساد لأنه في مصالح كبيرة، مليارات ستأتي إلى سوريا.
0: يعني قلتم وأنت يعني أحد الاقتصاديين الكبار في هذا البلد، يعني خبير، أن هذه الاستثمارات والمشاريع التي وقعت هي يعني مجرد مذكرات تفاهم.
1: مذكرة التفاهم هي أقرب للخطبة، فليست عقد.
0: خطبة بين عريس وعروس،
1: خطبة يعني خطبة وليست كتب كتاب حتى، يعني مشاورة. لذلك الاستثمارات ستأتي وسيكون هناك استثمارات كثيرة.
0: اسمح لي أسألك سؤال يعني خطر ببالي الآن. هذا الشرط الذي تضعونه دوما، يعني يجب أن يقام نظام ديمقراطي يسمح فيه للشعب بمحاسبة المسؤول كي تأتي الاستثمارات. هناك دول كثيرة وبعضها قريب منا يعني لا توجد فيها هذه الديمقراطية، ومع ذلك هي دول مزدهرة وذات رفاهية. كيف يعني
1: تأتي الاستثمارات؟ الاستثمارات ستأتي، في ديمقراطية ولا ما في ديمقراطية، ولكن أي استثمارات ستأتي. اثنين، لا تقيس على دول الخليج، دول الخليج ليست مقياس. دول الخليج أرض كان فيه صحراء، فيها نفط، فيها مجموعة من العشائر والقبائل، اجت شركات أجنبية اكتشفت النفط أنتجته أعطتهم حصة منه، بعدين هن كانوا شاطرين تعلموا ونموا وصاروا

0: لحد الآن اقتصادياتهم تقوم على عمود رئيسي هو النفط، وهو يوزع على التعليم والجيش والصحة والإدارة والطرق وإلى آخر ما هنالك. أما خذ لي مصر مثلا، خذ العراق، خذ ليبيا اللي هي كان مفروض تكون مثل الخليج وما غدرت، خذ الجزائر، خذ دول أخرى. فالاستثمارات تأتي، يعني سواء كان في ديمقراطية أو ما في ديمقراطية، ولكن كيف تأتي؟ أي مجتمع ستخلق؟ كيف توزع الثروة؟ بأي نوع من العدالة؟ لا يوجد عدالة مطلقة ولا أحد يطالب بها، ولكن مسألة الثروة وتوزيع
1: وأمن الاستثمارات أيضا، البيئة الآمنة.
0: الفساد بشكل عام طارد للاستثمارات، هاي مسألة.
1: هل بدأ الفساد يعود؟ هذا السؤال، يعني لا تجبني أرجوك عن فساد لشرطي أو كذا، أعني فساد ضخم، أعني استيلاء على أموال الناس، أعني ظواهر فاقعة، ظواهر.
0: لم تأتي استثمارات كبيرة لحتى يكون عندنا أمثلة كثيرة، ولكن في تساؤلات وليس لدي أي دليل. في تساؤلات نطلب الشفافية فيها، مثلا الاستيلاء على أموال اللي عملوا مصالحات من جماعة النظام.
1: أين ذهبت كسير أموال رجال النظام الفاسدين؟
0: هلا صرح وزير المالية أنه كلها تأتي إلى الخزينة بدون في شفافية. ما هي إيرادات الرسوم الجمركية التي تأتي من المنافذ؟
1: لماذا تم فصل المنافذ
0: مثلا
1: عن وزارة المالية؟
0: ومع أنه وزارة المالية مصدر الرئيسي هي المنافذ، من يتحكم بها؟ كيف عين هذا الشخص على أساسه؟ كيف تعمل؟ هلأ قد تكون تعمل بشكل ممتاز ونزيه، ومفروض يقدم للناس معلومات كي يثقوا، لأنه مواطننا لا يثق بالدولة ولا بمؤسساتها.
1: تقصد مفهوم الدولة أم هذه الدولة؟
0: هذه الدولة. أولا مواطننا هو بالنسبة له طالما هالدولة هي لا يثق بها خلال 50-60 سنة، فعنده شك بالدولة.
1: شك دائم.
0: هو حاليا جزء الأكبر من شعبنا رغب حب سقوط النظام بشكل عام، ولكن دائما عنده حساسية تجاه الدولة ومؤسساتها، ولهلا في فهم بشكل أو بآخر أن الدولة مسؤولة عنه وعن أكله وعن أطعامه وإلى آخر ما هنالك، لأنه كان في هذا النوع من السياسة. لتتغير الثقافة بتأخذ
1: الآن بتاخد. أكرر عليك هذا السؤال أستاذ سمير، هل تخشى أن يتم مقايضة حريات الناس بالخدمات الكهرباء والماء وهذه التي يتحدث عنها الجميع الآن؟
0: شوف،
1: الناس تقول لا نريد الآن حرية سياسية ولا مزاولة ديمقراطية، وإنما أن نعيش ويكون لدينا كهرباء 24 ساعة.
0: في خشية يعني أنه يتم تبرير الآن نحن مرحلة انتقالية وما في مرحلة، ما في إمكانية لإجراء انتخابات وإلى آخره، واللي هو فيها شيء من المنطقية، ولكن أن تكون هذه مقدمة كي نستمر بذلك ونستعمل هذه الحجة كي نرسخ السلطة الحالية، ثم نقول تعالي يا استثمارات وبإمكاني أنا قايض الناس مثل الخليج، يعني عندي أنا استثمارات كثيرة في فرص عمل، صار في إيرادات للدولة، عملت طرق، عملت بيوت، عملت كهرباء، عملت إلى آخره، قدمت تعليم، قدمت صحة، الناس رضت، والناس مو متعودة على الحريات بشكل أو بآخر. إذا في شوية مثقفين،
1: الناس مو متعودة ولا الناس مو محتاجة؟
0: لا، الناس محتاجة.
1: من وجهة نظرك
0: الحاجة وعي. إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد بشكل أو بآخر لنظام، ولا عبد لسلطة، ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ الوعي بحقوقي من من جهة. فلذلك أنا بعرف قيمة النظام الديمقراطي من التجربة العسكرية اللي حكينا عليها، عندما سيطروا بشكل أو بآخر ونشأ الفساد. إذا بدأ تنشأ نفس الظروف عمليا بغض النظر عن الحاكم، لأنه هذه التجربة وين مكان. لما أنا بحكي على العراق، العراق اليوم ما في كهرباء. العراق على ما خبرني كثير من العراقيين أنفق من 2003 إلى اليوم بين 60-70 مليار دولار على الكهرباء، ورغم ذلك ما عندهم 60-70 مليار. بتنور سوريا والعراق والأردن ولبنان.
1: السؤال الأخير، لأن الوقت داهمنا مع الأسف، لأن الحوار مع حضرتك شيق جدا، وهناك العديد من المفاهيم الاقتصادية التي تمنينا لو أسعفنا الوقت لتناولها
0: مرة تانية.
1: السؤال الأخير، هل أنت متفائل بالمستقبل سوري بلا فساد؟
0: هلا التفاؤل والتشاؤم بشكل أو بآخر مربوط بظروف. فهلا بقول لي بدك تربطها بظروف، لأقول لك إيه أو لا. عمليا أنا لدي خشية،

0: يعني لا أريد أن أحكم منذ الآن، لأنه الوضع معقد بسوريا ولحد الآن ما بنعرف وين بدنا نتجه.
1: شكرا جزيلا
0: بشكل أو بآخر.
1: شكرا جزيلا أستاذ سمير على إعطائنا هذا الحوار الهام، وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ.

مساء الخير، نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بالعناوين. البيت الأبيض يؤكد لتلفزيون سوريا عدم وجود اجتماع مدرج على جدول الاجتماعات بين ترامب والشرع في الوقت الراهن، ويقول إن العلاقة بينهما قوية ويمكنهما التواصل كلما دعت الحاجة. وزير الخارجية يفتتح القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا بحضور مسؤولين سوريين وأتراك. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بآليتين في محيط قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة ويقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي. ترامب يقول إنه يمكن الانتهاء من الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، ويؤكد أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة.

0: أفاد مسؤول في البيت الأبيض في تصريح خاص لتلفزيون سوريا أنه لا يوجد اجتماع بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس دونالد ترامب مدرج على جدول الأعمال في الوقت الراهن. أضاف المسؤول أن ترامب والرئيس الشرع يتمتعان بعلاقة قوية ويمكنهما التواصل كلما دعت الحاجة لذلك. من جانبها نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول سوري قوله إن الرئيس الشرع تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض لكن الزيارة لن تتم في الوقت الراهن. أوضح المسؤول أن الشرع تلقى أيضا دعوة لحضور قمة مجموعة السبع في فرنسا وقمة حلف الناتو في أنقرة. وأضاف المسؤول أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيحضر الشرع قمة مجموعة السبع، لكن يجري النظر في إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة. ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. شعبان مساء الخير. إذن عدة أخبار تتحدث عن إمكانية عقد لقاء قادم بين رئيس الشرع ورئيس ترامب، ما التفاصيل لديك؟
1: نعم محمد مساء الخير، هذا الاحتمال وارد جدا، خاصة أن هناك يعني محطات أو لقاءات ستجري في غضون الأيام المقبلة، في مقدمتها قمة مجموعة السبع، وفيما حصل وحضر الرئيس أحمد الشرع هذه القمة، وبالمناسبة هو أول رئيس سوري إذا حضر سيحضر مثل هذه القمة. الرئيس دونالد ترامب سيكون حاضرا أيضا في هذه القمة التي تبدأ في 15 من الشهر الجاري وتستمر حتى 17 في العاصمة الفرنسية باريس. بعض التقارير تحدثت أن الرئيس السوري ربما يحضر وسيرأس المفت السوري، ربما يحصل على هامش هذه القمة مثل هذه اللقاءات الجانبية بين الشرع ودونالد ترامب. وإذا لم يحصل هناك استحقاق آخر، يعني قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، ربما احتمال كبير جدا أن يحصل مثل هذا اللقاء على هامش تلك القمة، خاصة وأن يعني ما يعزز ذلك أن اتصالات سورية أمريكية بين الرئيس الشرع ورئيس دونالد ترامب حصلت في نهاية الشهر المنصرم، وتم خلالها يعني تناول مواضيع لها علاقة بالتطورات الأمنية وموضوع الاستثمار في سوريا والعقوبات التي ما زالت موجودة أو مفروضة العقوبات الأمريكية على سوريا.
0: هذا يقودنا يعني إلى سؤال شعبان، هل لدينا أي معلومات حول لماذا هناك اهتمام أمريكي بإمكانية لقاء الرئيس الشرع؟
1: يعني بصراحة ما طرحه الرئيس دونالد ترامب في الآونة الأخيرة خلال لقاء صحفي حول إمكانية يعني تدخل سوريا أو مساعدة سورية في الموضوع في موضوع حزب الله في لبنان، هذا يعني أثار يعني انتباه الكثير من المتابعين للعلاقة السورية الأمريكية ولتطورات الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. طبعا هذه مسألة بغاية الأهمية والخطورة، لذلك يعني حصل نوع من الاهتمام بمثل هذا اللقاء. وبنفس الوقت هناك أيضا يعني تعاون أمني متزايد بين واشنطن ودمشق في العديد من القضايا، ربما في مقدمتها الانخراط في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وفي نفس الوقت هناك تطورات أمنية يعني إقليمية لها علاقة بإيران، لسوريا دور مركزي في كل هذه التطورات. ولا ننسى أيضا يعني أن هناك يعني الموضوع المفاوضات المتوقفة بين سوريا وإسرائيل. الرئيس دونالد ترامب يعني لديه اهتمام خاص في التوصل إلى اتفاق ما بين السوريين والإسرائيليين، له علاقة يعني بإما يعني تثبيت خط فصل القوات لعام 1974 أو اتفاق أمني جديد أو بديل. يعني هناك الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولا ننسى أيضا يعني الموضوع الأبرز هو استمرارية وجود بعض العقوبات الأمريكية التي ما زالت موجودة وترخي بظلالها على إمكانية حصول استثمار في سوريا أو نهضة، كل ذلك مواضيع مهمة. لكن الموضوع الأمني موضوع حزب الله تحديدا وإمكانية حصول مساهمة سورية. ربما هذا الطرح الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، رغم أن مراقبين كثيرين يستبعدون يعني تعاطيا أو موافقة سورية على مثل هذه الطروحات، إلا أن ذلك استدعى كثير من الاهتمام في مثل هذا اللقاء أو بين الرئيسين فيما لو حصل هذا اللقاء.
0: نعم، شكرا جزيلا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإلغاء قانوني عقوبات على سوريا. أوضح غانم في منشور على منصة إكس أن قانوني العقوبات هما قانون محاسبة سوريا الصادر عام 2003 وقانون محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصادر عام 2012، مشيرا إلى أن الاتفاق قد جرى هذه المرة على إجازة مشروع القانون في اللجنة ودفعه إلى الأمام نحو الخطوة التالية في طريق إقرار الكونغرس له.

0: افتتح وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا، وذلك بحضور السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين.
1: ستقدم هذه القنصلية على حوالي 1.5 مليون سوري يقطنون في المنطقة الجنوبية من الجمهورية التركية، ستقدم حوالي 1000 معاملة يوميا تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات القنصلية، بدءا من إصدار وتجديد جوازات السفر، إضافة إلى تنظيم الوكالات واستخراج الوثائق وتصديقها. ختاما نؤكد في وزارة الخارجية والمغتربين أن افتتاح هذا المبنى ليس مجرد افتتاح مبنى إداري يقدم الخدمات، وإنما هو جسر ومكان للربط ما بين سوريا وجاليتها الكريمة الموجودة في تركيا. ونؤكد على سعي وعمل وزارة الخارجية والمغتربين بشكل دائم على تحسين وتعزيز ورفع جودة الخدمات القنصلية حتى تؤمن خدمة كريمة للمواطن السوري حيثما وجد.
0: أكد نائب وزير الخارجية التركي حاجي علي أوزيل أن إعادة افتتاح القنصلية العامة السورية في غازي عنتاب ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين البلدين. وجاء ذلك خلال مراسم افتتاح حضرها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين الأتراك والسوريين، حيث أشار أوزيل إلى أن الروابط التاريخية التي تجمع غازي عنتاب بالمدن السورية تجعل هذا الحدث ذا أهمية خاصة، لافتا إلى أن القنصلية كانت تعمل بين عامي 2005 و2011، في حين ستعمل اليوم على تلبية الاحتياجات القنصلية للسوريين المقيمين في المدينة ومحيطها. انضم إلينا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. يوسف مرحبا بك، ما أهمية افتتاح القنصلية السورية في عنتاب؟ ما الذي ستقدمه؟
2: محمد تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بحسب مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر، فإن افتتاح هذه القنصلية يأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع حضورها الدبلوماسي والقنصلي حول العالم وتأكيد التزام الدولة بخدمة مواطنها أينما تواجد، إشارة إلى أنها ستقدم الخدمة لنحو 1.5 مليون سوري في الولايات الجنوبية التركية، مع قدرة على إنجاز ما يقارب 1000 معاملة محمد يوميا، تشمل إصدار وتجديد جوازات السفر وتنظيم وكالات واستخراج الوثائق الرسمية وتصديقها، إضافة إلى خدمات قنصلية متنوعة. أيضا القنصلية أعلنت تفعيل حجز المواعيد الإلكترونية بهدف تنظيم المراجعات وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. نائب وزير الخارجية التركي كان من بين المشاركين وأكد أن إعادة افتتاح القنصلية التي كانت تعمل بين عامين 2005 و2011 سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين سوريا وتركيا، وتدعم جهود التعاون وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال الافتتاح أيضا أكد على أهمية هذه الخطوة وأنها خطوة مهمة في مسار تطوير الخدمات القنصلية ورقمنتها وإعادة تفعيل البعثات الدبلوماسية السورية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين السوريين في الخارج. محمدا، يعني اليوم الأنظار حقيقة كانت تتجه إلى غازي عنتاب بوجود ثلة من المسؤولين على رأسهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وأيضا والي غازي عنتاب وأيضا نائب وزير الخارجية التركي حاجي علي أوزيل وأيضا رئيس بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين. وسائل الإعلام التركية أشارت إلى أن هذه خطوة مهمة تعكس تطور العلاقات السورية التركية وتسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسوريين في تركيا، وأيضا ستخفف أعباء السفر الطويلة جدا محمد على السوريين في الجنوب التركي الذين كانوا يقصدون إسطنبول للوصول إليها مع وجود عوائق كثيرة من بينها إذن السفر وغيرها من العوائق الأخرى التي كانت تصعب مهمة الحصول على الوثائق وتصديقها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. حاليا

0: تحدث عن قنصلية ستخدم أكثر من مليون ومليون ونصف سوري في الجنوب، وجود القنصلية السورية في إسطنبول، والتوجه قريبا لافتتاح السفارة السورية في هنا في العاصمة أنقرة. محمد،
1: شكرا لك يوسف ملا، مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل آليتين تابعتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة. أضاف مراسلنا أن القوات المتوغلة دخلت من بوابة أبو الغيثار، اتجهت نحو منطقة المعكر الواقعة في محيط صيدا الحانوت بريف القنيطرة، وأشار إلى أن الآليتين توقفتا في المنطقة، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار عشوائيا باتجاه وادي طعيم قبل أن تنسحب إلى الأراضي المحتلة عبر بوابة أبو الغيثار. أصدرت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل أوندوف للمرة الأولى بطاقات تعريف خاصة بالمزارعين العاملين في الأراضي الزراعية بريف القنيطرة والقريبة من خط الفصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري. جاء إصدار البطاقات خلال اجتماع عقدته قوات أوندوف مع عدد من المزارعين في بلدة الرفيد جنوبي القنيطرة لمناقشة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعمل المزارعين في الأراضي الواقعة قرب خط الفصل. وتتضمن البطاقات الجديدة بيانات شخصية لصاحب البطاقة ومعلومات مرتبطة بموقع الأرض الزراعية وتعليمات خاصة بحركة المزارعين وإجراءات السلامة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بزيارة وفد من الأمم المتحدة قرية نافعة في حوض اليرموك للاطلاع على أوضاع الأهالي هناك. بحسب مراسلنا فقد تناول اللقاء استعراضا شاملا للواقع المعيشي والخدمي في المنطقة، حيث استمع الوفد الأممي إلى مطالب الأهالي المتعلقة بتدهور الخدمات الأساسية، كما تطرقت النقاشات إلى التحديات الأمنية الناتجة عن توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على حياة السكان وسلامتهم. وقال المراسل إن أحد الأهالي أوضح لفريق الأمم المتحدة أنه عند زيارة منظمات دولية برفقة الوفد الأممي قبل 3 أشهر تواصلت قوات الاحتلال مع الفريق وطلبت منهم مغادرة البلدة، ما أعاق دخول أي منظمات دولية إلى منطقة حوض اليرموك حتى الآن. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع،
2: استكمالا لخطوات الدمج الكامل بين قسد والحكومة السورية. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية ضمن صفوف الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تحقيق الدمج العسكري. صحيفة العربي الجديد كشفت أن القافلة تضم عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد 21 يوماً على أن يلتحق لواء المالكية والحسكة تباعاً ببرامج التدريب بعد انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد البرنامج التدريبي للألوية الثلاثة إلى نحو 2 شهر. وتعد هذه الخطوات عملية في مسار معقد نحو تحقيق الاندماج الكامل، إذ كان نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد أحمد الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن نحو 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد أو ما يعرف بالأسايش مرشحون للاندماج ضمن وزارة الداخلية، بينهم 1000 سيدة. بالتوازي مع ذلك يستمر مسار الدمج السياسي عبر استكمال انتخابات مجلس الشعب في المناطق التي كانت خاضعة سابقا لسيطرة قسد، تمهيدا لعقد أولى جلساته قريبا. وفي إطار ذلك

0: تسعى الدولة السورية اليوم إلى وضع حد لملف طال انتظار حله وتحقيق الدمج الكامل مع قسد والإدارة الذاتية في القطاعات الأمنية والحيوية والدفاعية، فهل تنجح هذه المساعي دون عرقلة من أي طرف؟
1: أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي لصحيفة المدن أن الفريق الرئاسي يتابع من كثب الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ريف الحسكة خلال الأيام الماضية على خلفية تراجع الخدمات وأزمة المحروقات. شدد الهلالي على أن مطالب السكان محقة، لكن معالجتها ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية، ولا سيما في ظل استكمال ترتيبات دمج قسد وما يتطلبه ذلك من إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومديرياتها وإعادة تنظيم آليات العمل الإداري والخدمي، إضافة إلى تراكمات خدمية وإدارية تعود إلى سنوات طويلة، ما يجعل معالجة الملفات بحاجة إلى جهد مؤسسي كبير. التقى قائد قوى حرس الحدود في الجيش السوري العميد حسن عبد الغني بوفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس في حضور عدد من الضباط من الجانبين. وتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق في مجال ضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في تعزيز الأمن الحدودي بين البلدين. كشف مدير فرع الطرق المركزية في دير الزور عبد الكريم الخضر عن مشاريع لإعادة تأهيل طرق رئيسية وجسور في المحافظة خلال العام الحالي بتمويل من جهات دولية وبنوك عاملة في سوريا بقيمة إجمالية تقارب 37 مليون دولار. بحسب الخضر، تشمل خطة الطرق إعادة تأهيل طريق دير الزور الحسكة وطريق دير الزور الرقة، فضلا عن الطريق الممتد من مركز المحافظة باتجاه الميادين وصولا إلى البوكمال على الحدود السورية العراقية. أما على صعيد الجسور، فتتضمن الخطة إعادة تأهيل جسري الميادين والبوكمال بكلفة 7 ملايين دولار، وجسر حطلة الرابط بين مدينة دير الزور وريفها الشمالي بكلفة 6 ملايين دولار. أكد رئيس وحدة مياه هجين في ريف دير الزور عزيز السلمان أن محطات مياه الشرب المتضررة من فيضان نهر الفرات عادت إلى العمل بعد أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن نقص الإمكانيات والمعدات لا يزال يعيق استكمال أعمال التأهيل. أوضح سلمان أن محطة هجين توقفت لـ3 أيام، فيما توقفت محطة البوحسن لـ8 أيام بعد أن غمرتها المياه بالكامل. وعقب انحسار الفيضان، بادرت الفرق الفنية إلى رفع سواتر ترابية بارتفاع يتراوح بين 1 متر و1.5 متر لحماية المحطات مستقبلا. وأشار إلى أن صهاريج اليونيسف أسهمت في تأمين المياه خلال فترة الانقطاع، غير أنها لم تغطي سوى 20% من احتياجات السكان المتضررين. وصلت إلى مدينة دير الزور قافلة مساعدات مقدمة من أهالي محافظة الحسكة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور، نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة.
2: طبعا ما زلنا نستقبل قوافل المساعدات من كافة المحافظة السورية بعد إنداء الاستجابة الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اليوم نقوم باستقبال أهلنا في محافظة الحسكة من أبناء الجزيرة السورية، سبقت قافلة مساعدات من هنا في محافظة اللاذقية. طبعا هذه القوافل تضم سلل غذائية وسلل صحية ومواد طبية وفرش وبطانيات اللي يتم توزيعها بإذن الله عز وجل لأهلنا المتضررين جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.
1: نظمت إدارة مهرجان كأس العالم بالتعاون مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية مهرجانا جماهيريا في مدينة المعارض القديمة بدمشق. بحسب مراسلة تلفزيون سوريا، يتضمن المهرجان شاشة عرض لمباريات كأس العالم إلى جانب فعاليات ترفيهية وفنية وجماهيرية متنوعة في إطار توفير مساحة تجمع لعشاق كرة القدم لمتابعة البطولة. كما أوضحت المراسلة أن المهرجان يهدف لمواكبة فعاليات كأس العالم 2026 خلال الفترة الممتدة من 11 من حزيران وحتى 19 من تموز 2026. تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من أرض المعارض في دمشق. ماريت مساء الخير، كيف هي الأجواء لديك في هذا المهرجان الخاص بكأس العالم؟
3: مرحبا محمد، حقيقة انطلقت المباريات الأولى لبطولات كأس العالم في تمام الساعة 10 مساء بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا. طبعا انتهى الشوط الأول وبدأ الشوط الثاني، والنتيجة إلى حد هذه اللحظة هي لصالح المنتخب المكسيكي. طبعا تعرض هذه المباريات وكما نشاهد لأول مرة على شاشة كبيرة وسط مدينة دمشق لأول مرة. طبعا الأجواء هنا تسودها الحماس والفرح والسعادة، وخاصة أنه كما تحدثت هذه الفعالية تقام لأول مرة. نحن طبعا في أرض مدينة المعارض القديمة حيث تقام هذه الفعالية. تمت الفعالية بالتعاون مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية. طبعا قبل بداية المباراة كان هناك حفل افتتاح بدأ منذ تمام الساعة 6 مساء وتضمن العديد من الفعاليات، فعاليات الرقص، الفعاليات الرياضية بواسطة عدد من الفرق الرياضية من المحافظات المختلفة، يعني بحضور جماهيري وبحضور أيضا رسمي واسع. حقيقة استطلعنا آراء الجماهير والحضور هنا قبل بداية المباراة، كانت هناك أجواء تسودها الحماس، كانت هناك آمال من قبل الحضور بأن تكون سوريا في المباراة المستقبلية مؤهلة إلى كأس العالم. طبعا يعني تكمن أهمية هذه الفعالية أو إقامة مهرجان لعرض مباريات كأس العالم في دمشق، لأننا كما نعلم كأس العالم له أهمية خاصة، له جمهوره الكبير ومتابعيه.
1: ماريت يعني المهرجان مستمر حضور كل كبير يوم صحيح، يعني طول فترة كأس العالم، وبالتالي ستنقل جميع المباريات على الشاشة.
3: نعم طبعا أيام المباريات سوف يتم نقل المباريات على الشاشات المتواجدة هنا، وحتى في الأيام التي لم يكن هناك مباراة سوف يعني تفتح أو يفتح هذا المهرجان أبوابه، لأنه يوجد أيضا فعاليات أخرى في هذا المهرجان تتضمن فعاليات الطعام، فعاليات تقديم الحلويات، يعني وفعاليات متعددة في هذه الأرض. طبعا تم التخطيط والتنظيم لهذا المهرجان قبل المهرجان بأسبوع، تم تجهيز الشاشات ووضع شاشة مركزية واسعة والتي هي تظهر بخلفي. أيضا تم التجهيز قبل أيام إلى وضع فعاليات وأكشاك لبيع الطعام والحلويات. أيضا محمد هناك انتشار أمني كثيف سواء في الداخل أو في خارج المهرجان، وحضور من عدد كبير من الأهالي من مختلف الفئات العمرية، يعني وحتى غير يعني الغير المهتم بالمباريات أو بالرياضة بشكل عام حضر، وهناك سعادة كبيرة لإقامة مثل هذه الفعاليات وسط العاصمة دمشق التي تقام لأول مرة والتي تعرض على شاشات سوريا مباريات كأس العالم.
1: شكرا لك ماريا عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من أرض المعارض القديمة في دمشق. نفت مديرية نقل حلب الأنباء المتداولة حول اعتقال مدير وموظفي فرع مواصلات الباب بتهم فساد. أكدت المديرية أن ما جرى هو استدعاء عدد من العاملين للاستماع لإفاداتهم ضمن تحقيقات جارية، وأوضحت أن التحقيقات جاءت عقب اعترافات أحد مسيري المعاملات الموقوفين بهدف التحقق من المعلومات واستكمال الإجراءات القانونية دون صدور أي نتائج نهائية حتى الآن. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أن انتهاء فترة استبدال العملة عبر المصارف وشركات الصرافة في 30 من تموز المقبل لا يؤثر على حق المواطنين في استبدال العملة الجديدة بالقديمة، وذلك ضمن ما يعرف بفترة السحب التي تستمر لمدة 5 سنوات. قال رسلان إن عملية استبدال العملة تسير وفق الخطة الموضوعة والمواعيد المعلنة، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملحوظ بفضل تعاون المواطنين وجهود فرق العمل في المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة، مؤكدا أنه يتابع بشكل يومي سير العملية. تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من التراجع في قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي وسط تقلبات مستمرة تعكس هشاشة الاستقرار النقدي وتراجع الثقة بالعملة المحلية في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة وغياب مؤشرات التعافي.
4: في الأسواق السورية لا تحتاج الأسعار إلى أيام كي تتغير، ساعات قليلة تكفي ليقفز الدولار مجدداً وتخسر الليرة جزءاً جديداً من قيمتها. ففي دمشق وباقي المحافظات وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 14,500 ليرة للشراء و 14,650 للمبيع، بعد أن كان يدور مطلع حزيران حول حاجز 14,000 ليرة في مشهد يعكس استمرار اضطراب السوق وتراجع الثقة بالعملة المحلية. ورغم تثبيت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 11,250 ليرة، ما تزال الفجوة تتسع بين النشرة الرسمية والسوق الموازية بفارق تجاوز 3,000 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي يدفع كثيرين للجوء إلى السوق السوداء لتصريف العملات وتأمين احتياجاتهم. خبراء اقتصاديون يرجعون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الطلب على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد مقابل ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج المحلي، ما يقلل تدفق القطع الأجنبي إلى البلاد ويزيد الضغط على الليرة السورية. وفي خضم هذا التذبذب يواصل مصرف سوريا المركزي استبدال العملة القديمة بالجديدة مع نسبة استبدال بلغت 66% حتى الآن، موضحاً أن انتهاء فترة الاستبدال في 30 من تموز المقبل لا يؤثر على حقوق المواطنين، مشدداً على سهولة الإجراءات وانسيابيتها مع متابعة يومية لسير العملية وتوفير التعليمات الرسمية بوضوح وشفافية. وبين نشرات الأسعار المتقلبة ومحاولات ضبط السوق وارتفاع الدولار الأمريكي، تبقى الليرة السورية في مواجهة اختبار جديد عنوانه الأبرز: هل يمكن استعادة الاستقرار النقدي في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة؟
1: باشرت مديرية الآثار والمتاحف في حماة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات المحيطة بالمدرسة النورية الشافعية الأثرية التي كانت في منطقة قهوة المأمورية. مكنت هذه الخطوة من كشف أجزاء إضافية من هذا المعلم الأثري الذي يعود إلى الحقبة الزنكية بالتزامن مع حملة تنظيف وتأهيل للموقع.
5: الموقع اللي احنا موجودين فيه هو الجزء المتبقي من المدرسة النورية الشافعية بالفترة النورية الزنكية، وفي عنا نص تأسيسي لدار التوتان، هي معروفة وشائعة ومكتشفة سابقا بالمدرسة العصرونية أو المدرسة النورية الشافعية اللي كان يدرس فيها المذهب والفقه الشافعي. الموقع مكتشف سابقا إلا أنه كانت إشغالات قهوة المأمورية مغطاية عليها، كان في درابزون معدني محيط فيها وكان في إلى باب مشان الدخول. في الإشغالات حديثة لما صار في الاستثمار للقهوة المأمورية، صار في عنا الجدران الحديثة اللي انبنت والدرج اللي تم تأسيسه، صار في عدة ترميمات للجدران. هلا حاليا بعد إزالة الإشغالات تم تنظيفها ومحاولة تأهيلها، نشوف شو التوجه كعامل استثماري أو شو ممكن يصير في محيط ضمن محيطة، ممكن يصير في إجراء إسبار تنقيب ليتم الكشف في حال إنه في شيء امتدادات تانية أو شيء بالنسبة للموقع.
1: تتواصل مطالب أهالي قرية الحميدية في ريف طرطوس بتحسين الواقع

0: الخدمي، لا سيما فيما يتعلق بترحيل القمامة ومعالجة الحفر في بعض الطرقات، وسط تأكيدات من الجهات المعنية بمتابعة الأعمال وفق الإمكانات المتاحة.
1: تطرح في بلدة الحميدية بريف طرطوس جملة من المطالب الخدمية، وفي مقدمتها مشكلة تراكم القمامة في بعض الأحياء، إضافة إلى الحفر والمطبات الموجودة في عدد من الطرقات، مطالب يقول السكان أنها تنعكس على حياتهم اليومية وتتطلب حلولاً أكثر سرعة وفاعلية.
2: موضوع النظافة حتى هون المنطقة اللي احنا فيها، وهي مكتوب مشروع أبو عبير، أحياناً 20 و25 يوم ما بيتم إزالتها. اضطرينا هاي للمرة الثانية انه نجيب تركس على حسابنا نحن كأهل مشروع ونرحلها لهون. بس في عندنا موضوع المطبات والجوار الموجودة كمان جوا البلدة وحتى على الطريق العام. المطبات في حالة الإسعاف كثير عم بتكون عائق لأي حالة إسعافية كمان.
1: بدوره يقول رئيس مجلس بلدة الحميدية إن أعمال ترحيل القمامة تتم بشكل دوري داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى البلدة، مشيرا إلى أن معالجة الحفر وتأهيل بعض الطرقات يرتبط بحجم الاعتمادات والإمكانات المتاحة في إطار خطة العمل السنوية المخصصة للبلديات.
3: بالنسبة للقمامة، القمامة عم يشيلها مرتين بالأسبوع في ضمن الأحياء، يعني خارج الأحياء يعني على طريق مثلا طريق الجماسي، طريق خارج الحي وعلى طريق المنطار مثلا، هاي بالأسبوع مرة عم نشيلها. في حفر بالشوارع لأنه أولا شبكة قديمة ومحتاجة هلا بهي الأيام إمكانيات عالية يعني. ونحن عم ننفذ خطة المحافظة، مشكورة المحافظة عم تقدم لنا يعني كل سنة لنا ولكل البلديات مبلغ معين.
1: ملف يحمل جملة من التحديات في بلدة يقطنها آلاف السكان، ويطرح عددا من القضايا على أولويات العمل في انتظار ما ستسفر عنه المعالجات والإجراءات المعلنة خلال المرحلة المقبلة. تعاني منطقة الحميدية في ريف طرطوس من تراكم القمامة وتراجع الواقع الخدمي، وسط مطالبات الأهالي بتحسين الخدمات والبنى التحتية، وبين الشكاوى والانتظار يبقى هذا الواقع عبئا يوميا يثقل حياة السكان. تلفزيون سوريا لنجبارة، الحميدية، ريف طرطوس.
0: حدد فرع المرور في محافظة حمص آليات تسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم حركة الدراجات والحد من المخالفات والحوادث المرورية.
4: باشرت الجهات المختصة في محافظة حمص بتنفيذ إجراءات تنظيم أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة بهدف تعزيز السلامة المرورية وضبط حركة السير داخل المدينة.
5: كل دراجة نارية مهربة يتم تسليمها للجمارك بعد أسبوع من حجزها. أما الدراجات اللي غير مهربة اللي فيها منشأ جمركي، إذا لم يقم صاحبها بإبراز منشأ جمركي نقوم بتسليمها للجمارك أيضا ونتعامل مع مثل الدراجات المهربة. لذلك كل الأخوة المواطنين اللي ما عنده اللوحة أو دراجة مهربة سيتم حجزها فيما بعد، لأنه كل الدراجات النارية التي يتم تجوالها داخل مدينة حمص يجب أن تكون غير مهربة ويوجد لوحة تسجيل عليها والسائق حاصل على إجازة السوق، وإلا سنقوم بحجز هذه الدراجات ويتم فرزها الدراجات المهربة عن غير المهربة. طبعا نحن بنعرف الدراجات المهربة عن غير المهربة موجود البلاك الموجود عليها أو إذا موجود عليها لوحة وفيها رخصة سير، وبالتالي نقوم بفرزها وتسليمها لمديرية الجمارك أصولا بموجب ضبط أصول.
4: دعت إدارة المرور أصحاب الدراجات الحاصلة على وثائق جمركية إلى استكمال إجراءات التسجيل والحصول على اللوحات النظامية ضمن المهل المحددة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
6: تدمير الدراجات النارية المجمركي فقط، الغير مجمركي ما بتنمر نهائيا. المجمركي بيجيب كرت الدراجة بيكون من الشركة فاضي، بيحط اسمه على الشركة على الكرت، وبهون بيعطيه للأستاذ ماهر معاون المدير، بيبعتوه مطابقة يومين ثلاثة أربعة اللي هني. بتجي المطابقة بتبدأ بعملة إجراءات تسجيل المركبي، وأمور عاد كتير سهلة بعدها، تسجيل رفع رسوم وعقد تسجيل آلية، وبياخد لوحات وكرت وسكرته وتأمين إلزامي يعني. طيب معاملة بسيطة، بس إنه بداية بده يكون معه أوراقه.

أوضحت الإدارة أن حز الدراجات يقتصر على المخالفات المرورية الواضحة مثل السرعة الزائدة والقيادة المتهورة وتجاوز الإشارات الضوئية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية ترتبط باستخدام الدراجات النارية.

0: انه الميتور نظامي وهي.
1: من جهة أخرى حددت إدارة المرور أوقات حركة الدراجات داخل المدينة من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السير والحد من المخاطر. تأتي هذه الإجراءات لتنظيم حركة الدراجات النارية ولتعزيز السلامة المرورية على طرقات مدينة حمص. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
2: تشهد محافظة إدلب ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث الدراجات النارية مع عدم التزام السائقين والمشاة بقواعد المرور بالإضافة إلى السرعة الزائدة، رغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة وفرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.
3: تصاعد مقلق في حوادث الدراجات النارية تشهده محافظة إدلب وسط ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات نتيجة القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير.
4: أنا جايب الموتور على الاستيراد، عم يسوق فيني ابني، عرضت سيارة على الاستيراد، عم يقطع في فتحة بالاستيراد، عم يقطع بدي يلف يرجع مخالف، خبطنا فيه، سعفونا أول شيء على الجسير، انهرب أول شيء، صاحوله هرب، ما فعل يوقف. سوينا فحوصات مشفى الجسير، صور قالوا دكتور تروح تخيط بمشفى الشفاء.
3: منذ بداية العام الحالي سجل 876 حادثا مرتبطا بالدراجات النارية وحدها، تزداد وتيرتها خلال الأعياد والمناسبات، ما يفاقم الضغط على المشافي التي تستقبل يومياً أكثر من 15 إصابة.
5: في تحديات عم تواجهنا صراحةً بالتعامل مع حوادث السير، منها نقص المستهلكات، يعني أحياناً عم تعدي علينا فترات شاش ما في على مستوى شاش، ما بالك سيرومات وأدوية وغيرها، حتى الأجهزة الطبية المتواجدة في الإسعاف إلى أمر محدد.
3: رغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة وفرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.
6: طبعاً نحن كمرور دوماً متابعين المخالفات هاي، ويومياً عنا حجز وعنا مخالفات بهالموضوع هذا، وعدد يعني كبير، بس مثل ما حكينا إنه نحن عنا عدد هائل من الدراجات النارية وخاصة في المدينة، فهذا السبب يعني كمتابعة نحن متابعين بشكل دائم، ونتمنى أنه بالقريب العاجل أنه يتم ترسيم الدراجات النارية لدى مديريات النقل.
3: تتعدد أسباب حجز الدراجات النارية بين التشبيب والسرعة الزائدة وتجاوز الإشارات المرورية، ما دفع الجهات المعنية إلى توسيع كراجات الحجز التي تضم دراجات محتجزة منذ نحو 5 سنوات. عشرات الدراجات النارية تضاف يومياً إلى كراجات الحجز، إلا أنها لا تحد من نسبة ارتفاع الحوادث التي وصلت حالات الوفاة بسببها إلى 84 خلال 5 أشهر الماضية. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
2: أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وثائق الاتفاق مع إيران أصبحت جاهزة للتوقيع ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. أشار ترامب إلى عدم تمكنه من حضور توقيع الاتفاق الذي سيجري في أوروبا بحضور نائبه جي دي فانس، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. كما أضاف ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن الخلافات الرئيسية بين واشنطن وطهران حلت خلال المحادثات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين أمس الأربعاء. أضافت المصادر أن القطريين والإيرانيين رجحوا أنهم توصلوا إلى نص متفق عليه ستقبله الولايات المتحدة، كما أوضحت أن المحادثات بين الجانبين القطري والإيراني شملت آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية.

0: الإيرانية المجمدة، لافتة إلى أن محادثات الجانبين القطري والإيراني شملت ترتيبات فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار وكيفية إدارة المحادثات النووية الإيرانية خلال الهدنة. ينضم إلينا مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والمختص في الشأن الأمريكي معنا من واشنطن. أستاذ مسعود مرحبا بك. قبل ساعات قليلة كان ترامب يهدد بضربات قوية ضد إيران، الآن يتحدث أن الاتفاق جاهز، هل فعلا حلت جميع الخلافات؟
1: أولا التحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. لنقل بوضوح أن هذه هي المرة 40 التي يقول فيها الرئيس ترامب أن الاتفاق أصبح وشيكا جدا، لكن ما يجعل هذا ما يحملنا هذه المرة على ربما الاعتقاد بأن الأمر إلى حد ما صحيح هو أن رئيس وزراء قطر تحدث مع الرئيس ترامب وصدرت بعض التصريحات يعني التي تقول أن يعني هنالك غير الرئيس ترامب يعني تصريحات غيره يقال أنه حصل تقدم ملموس، ولكن بمجرد أنه لم يعلن بعد اسم المدينة التي سيتم فيها التوقيع يدل على أن هنالك ما زال هنالك بعض الأمور التي لم تحل بعد، ونعرف جيدا أن الشيطان في التفاصيل. سنرى إن كان الفريقان سيتمكنان من تجاوز الأمور المتبقية، ربما تمكنوا حتى الآن من تجاوز معظم الأمور العالقة ربما، ولكن لا شيء مؤكد نتيجة لتجاربنا السابقة من التصاريح التي يطلقها الرئيس ترامب باستمرار.
0: وعلى الجانب الآخر الخارجية الإيرانية تقول سنراجع يعني البنود، وبالتالي يبدو أنه يعني الجانب الإيراني أيضا لا يؤكد التوصل إلى الاتفاق.
1: صحيح، ليس هنالك من تأكيد للتوصل إلى اتفاق، ولكن وكأن الأمور هذه المرة أقرب إلى الحقيقة من المرات السابقة العديدة التي أعلن فيها ترامب قرب التوصل إلى اتفاق. ولكن عندما نتحدث عن الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة من قبل الولايات المتحدة في حال وافق الرئيس ترامب على ذلك، فإنه سيتعرض لكثير من الانتقاد، لأنه عندما في اتفاقية سابقة اتفاقية العام 2015 التي وقع عليها الرئيس الأسبق أوباما مع الدول الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، أفرجت الولايات المتحدة عندئذ فقط عن 1.7 مليار دولار وأرسلت إلى إيران. وكان
0: الرئيس ترامب ينتقد دائما هذا الاتفاق الآن، وأنه سمح لإيران بتمويل يعني مشاريعها التوسعية وأذرعها، لكن يعني القطريين وسطاء القطريين بحثوا هذا الأمر مع الإيرانيين، وإذا كانت جرى التوصل إلى اتفاق تقول إذن أستاذ مسعود سيقبل بهذه الحالة الرئيس ترامب بالإفراج عن الأصول المجمدة؟
1: أقول أنه في حال قبل بذلك سيتعرض لكثير من الانتقاد، لأن بكمية أقل بكثير مما تطلبه إيران حاليا وما أرسله الرئيس الأسبق أوباما إلى إيران حصل انتقاد كبير جدا لدرجة من قبل ترامب، لدرجة أنه قال أن الاتفاق هو من أسوأ الاتفاقات التي وقعتها الولايات المتحدة. سنرى إن كان سيفعل هو نفس الشيء الذي فعله الرئيس أوباما، أو إن كان سيكون عنده أي أمر أفضل من الاتفاقية السابقة. لا نعرف الآن التفاصيل، ولكن على ما يبدو لم يجري الحديث عن حلفاء أو أذرع أو سميها ما تشاء إيران في المنطقة، يعني حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي في العراق. لم نسمع إن كان حصل أي اتفاق حول هذه المواضيع، ولا نعرف بعد حتى الآن ما سيكون موقف إسرائيل نتنياهو. هل سيستطيع نتنياهو الذي ليس له مصلحة إطلاقا بأن يحصل مثل هذا الاتفاق، هل سيستطيع تعطيله بطريقة ما؟ هو الوحيد الذي لا يهمه أن يحصل اتفاق. ترامب يهمه الاتفاق وإيران يهمها الاتفاق. كل

0: منهما عنده مصلحة في ذلك، ولكن نتنياهو هو الوحيد الذي له مصلحة في استمرار الحرب، لأنه يعرف أن هنالك انتخابات تشريعية قريبا في 27 من أكتوبر في إسرائيل، وفي حال فشل حزبه ولم يعد هو إلى رئاسة الحكومة فمن المرجح أن يذهب إلى السجن بسبب المحاكمات التي يتعرض لها بتهم الفساد. لذلك يود أن يظهر أمام الناخب الإسرائيلي بأنه يدافع ويحمي الإسرائيليين على جبهات عديدة، ولذلك هو يحاول عرقلة المفاوضات ويستمر فيما يقوم به في لبنان، مضخما حتى الخطر الذي يشكله حزب الله من أجل الظهور بمظهر من يحمي إسرائيل. ولكن لا نعرف إن كان في حال حصلت هذه الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران، هل سيستطيع نتنياهو أن يعطلها إذا شاء أن يفعل ذلك؟
1: هو يعني المصادر الإسرائيلية تقول بأنه نتنياهو يقول هو ليس طرفا في مذكرة التفاهم يعني التي يمكن أن يتم التوصل إليها، وبالتالي تعتقد أستاذ مسعود في هذه الحالة يمكن أن تستمر إسرائيل منفردة في حربها مع إيران؟
0: هنالك عقدة كبيرة، هي أن إيران حتى آخر مرة سمعنا عن ذلك يعني تود أن يكون لبنان حزب الله ضمن هذه الاتفاقية، يعني إذا حصل وقف إطلاق النار أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضا. لا نعرف إن كان هذا الأمر تم التوافق عليه أو إن كان ما زال هذا الأمر من الأمور التي ستبحث في الأيام القليلة القادمة قبل الوصول إلى توقيع الاتفاق النهائي. هذا أمر هام، إيران كانت تصر على أن يكون لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بينما إسرائيل والرئيس ترامب كانا يصران على فصل لبنان عن ذلك. أي ماذا سيحصل في هذا المجال لا نعرف حتى الآن،
1: ولا يبدو حتى الآن أن أي من الأهداف الأمريكية يعني جرى يعني التنازل من الطرف الإيراني عنها. لا موضوع البرنامج الصاروخي، الملف النووي يحتاج إلى مزيد من النقاش يبدو، يعني موضوع الأذرع لن تتخلى عنه إيران.
0: لنقل أن الاتفاق الذي حصل حاليا هو اتفاق على عقد مفاوضات تبحث فيها مسألة النووي وغير ذلك. الآن الاتفاق هو على فتح مضيق هرمز وعقد اتفاقات مفاوضات لمدة 60 يوما. في خلال هذه المفاوضات إما يتم الاتفاق وتنتهي الحرب، إما لا يتفق الفريقان وتعود الحرب، أو لا نعرف ماذا يمكن أن يحصل. يعني الآن هنالك اتفاق على عقد مفاوضات بعد فتح مضيق هرمز، ومضيق هرمز هو إحدى أكبر العقد للرئيس ترامب، لأنه عندما بدأ في هذه الحرب في 28 من شهر شباط الماضي كان مضيق هرمز سالكا للجميع، ولكن بسبب الحرب وبسبب الدمار الذي شكلته هذه الحرب وألحقته بإيران، استعملت إيران الحرب الاقتصادية وأقفلت مضيق هرمز. والآن الرئيس ترامب لا يستطيع أن يخرج من هذه الحرب ومضيق هرمز ما زال مقفلا. الآن يعني إذا تمكن من التوافق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، عندئذ تبدأ المفاوضات بالنسبة إلى الملف النووي وأذرع إيران في المنطقة والإفراج عن الأموال. ولكن يبدو أن الإفراج عن الأموال قد أصبح مقبولا لدى الإدارة الرئيس ترامب، لأن إيران كانت تضع شرطا وحيدا قويا جدا، وهو الإفراج عن الأموال المحتجزة
1: من أجل المضي في مفاوضات أبعد.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا لك مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق والمختص في الشأن الأمريكي من واشنطن. ختام هذه النشرة الإخبارية، ليلة هانئة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري، وواحد تاني داس هون، لانه وشي هيك على البلاط داس هون.

0: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.
1: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل،

استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاماً بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. في محورنا الأول نناقش زيارة الرئيس الشرع المحتملة إلى واشنطن ولقاءه مع الرئيس ترامب، وما الذي قد تحمله معها هذه الزيارة من ملفات ستناقش على الطاولة. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نبحث مسار العلاقات بين دمشق وبغداد في ضوء رسالة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للرئيس الشرع، لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي. نستهل ساعتنا الثانية ببحث مسار دمج قسد بالجيش في ضوء انطلاق قافلة من عناصر قسد باتجاه ريف دمشق للمشاركة بدورة تدريبية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع، ودلالات تسريح قسد عشرات العناصر المرتبطين بالنظام المخلوع. في محورنا الأخير نناقش تصعيد ترامب في تصريحاته ضد إيران، تهديداته بقصفها بقوة وباحتلال جزيرة خارك وبالسيطرة على النفط والغاز الإيراني كما حصل مع فنزويلا. مرحبا بكم.

0: أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بأن الرئيس أحمد الشرع قد يزور واشنطن الأحد المقبل تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث جملة من الملفات الأمنية والاقتصادية وفي مقدمتها العلاقة مع إسرائيل ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.
1: مصادر خاصة لتلفزيون سوريا كشفت أن الرئيس أحمد الشرع يعتزم زيارة واشنطن الأحد المقبل تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المصادر أشارت إلى أن الزيارة تتمحور بشكل رئيسي حول الملف الأمني، لا سيما العلاقة مع إسرائيل والتوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين فضلا عن ملف السويداء. وفيما يخص ملف حزب الله، أوضحت المصادر أن التدخل السوري في الملف نوقش عدة مرات بين دمشق وواشنطن، غير أن الجانب السوري أكد رفضه التدخل في لبنان ما لم تطلب الحكومة اللبنانية ذلك صراحة، مشيرة إلى أن الدور السوري

0: سيقتصر في هذه المرحلة على وقف عمليات التهريب عبر الحدود. وبحسب المصادر ستطرح في الزيارة مسألة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية مارك روبيو لا يمانعان ذلك، وأن العقبات المتبقية في هذا الملف ذات طابع تقني لا سياسي. كما أكدت المصادر أن المباحثات ستشمل أيضاً ملفات إعادة الإعمار والاستثمارات الاقتصادية في سوريا. المصادر نبهت إلى أن المشاورات ما تزال جارية، وأن الملفات التي ستبحث على الطاولة لم تحسم بعد، لافتة إلى أن الزيارة ستحمل في طياتها نقاشات معمقة حول عدد من القضايا الخلافية التي لم تصل بعد إلى مرحلة التوافق النهائي. وتأتي هذه التطورات ضمن مسار من التقارب المتنامي في العلاقات السورية الأمريكية منذ سقوط النظام المخلوع، إذ اتخذت إدارة ترامب خطوات تجاه دمشق أبرزها رفع جزء واسع من العقوبات، في حين تسعى دمشق إلى جذب دعم دولي لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، معنا من أريزونا، وأيضا السيدة جاسمين نعمو المختصة في العلاقات الدولية من واشنطن. مرحبا بكما. سيدة جاسمين، في البداية هناك أنباء تضاربت بعض الشيء حول الزيارة الأحد أو ربما تم تأجيلها، هل لديك معلومات حول ذلك؟
2: إذا ما كان اللقاء سيحدث أم لا، لا أستطيع التأكيد. سيكون من الرائع أن يحدث، ولكن علينا أن ننتظر حتى أن نسمع من معلومات رسمية إذا ما كان هذا الرئيس سيحدث فيما بين الرئيس ترامب وأحمد الشرع في البيت الأبيض. إذن سننتظر الخبر من القنوات الرسمية.
1: سواء حصلت الزيارة الأحد أو تم تأجيلها، في الحالتين احتمال الزيارة ما زال قائم وكبير. ما دلالة توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة للرئيس الشرع للقائه؟
2: حقيقة كان أول لقاء هو لقاء تاريخي بين الرئيسين، وأظن أن ذاك اللقاء أكد على فتح قنوات التواصل فيما بين البلدين، والآن حصول لقاء ثاني في العاصمة واشنطن يرينا أن هناك علاقات متزايدة بين الدولتين، وهناك مستوى سياسي أعلى من التواصل. إذن إذا حدث اللقاء الثاني سيكون هناك معطيات أو نتائج ملموسة بدلا من فقط محادثات، فإذن سيخوضون في عمق أكبر بكل تلك المواضيع التي تحدث في الأجواء، وستكون سوريا حليف أقوى للولايات المتحدة الأمريكية، فهي خطوة كبيرة نحو الأمام بالنسبة لكلا البلدين.
1: دكتور زكي، ما الملفات التي قد تناقش في لقاء أي لقاء قادم بين رئيس الشرع ورئيس ترامب؟
3: الحقيقة في عدة ملفات مهمة بين البلدين. الدعوة اللي وجهت لسيادة الرئيس الشرع تدل على كيفية رؤية واشنطن لسوريا بالوضع الحالي، شريك أساسي ورئيسي في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية. الملفات تتضمن اقتصاديا الاستثمارات الأمريكية بسوريا، خصوصا بقطاع الطاقة. أنا بعتقد كمان المصارف الأمريكية ودخولها للسوق السورية مهم جدا للبلدين، يعني مهم جدا أنه ترجع سوريا تكون جزء من النظام المصرفي العالمي. هذا بيسهل كتير التجارة والصناعة وعودة المصارف للعمل بشكل طبيعي. الملفات الأمنية مهمة جدا. نعرف نحن أن سوريا هي أول من أعطت بشعبها بدون أي مساعدة من حدا أكبر صفعة للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وقطعت أوصال الطريق بين طهران والمتوسط، فهذا كان ضربة كبيرة الحقيقة لإيران. ونعرف نحن طبعا سياسة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط احتواء النفوذ الإيراني بأي مكان بأي جهة بالشرق الأوسط. الآن لم يعد حزب الله قادر على استجلاب الأسلحة والأسلحة المتطورة عبر طرق خفية عبر الأرض من إيران للعراق لسوريا للبنان. الآن في عقبة عنده، سوريا بالعكس عم تسكر المنافذ التهريب بين سوريا ولبنان واللي كانت هي حلقة الوصل بين إيران وحزب الله. طبعا تقويض نفوذ حزب الله من مصلحة الحكومة السورية والشعب السوري، نحن بنعرف تاريخ حزب الله بسوريا الأسود، ومن مصلحة السوريين أن الحكومة السورية إضعاف حزب الله لأبعد ما يمكن، وهذا يتماشى مع المصالح الأمريكية كمان في تقويض النفوذ الإيراني. بعتقد
1: طيب.
3: هذا الملف مهم جدا. نحن بنعرف علاقات سورية كمان مع العراق عم تتحسن كتير، بس إذا قارنت تحجيم النفوذ الإيراني بين سوريا وبين العراق في فرق كبير كتير. هذا ما اللي عم ينظر له الإدارة الأمريكية وخصوصا الرئيس ترامب،
1: طيب
3: إنه سوريا نجحت بإلغاء أي نفوذ حقيقي وجود إيراني. بده سوريا تتعاون مع لبنان، تتعاون مع العراق لتحجيم إذا مو إلغاء النفوذ الإيراني بالحكومتين وبالشعبين لأقصى حد.
1: نريد مزيد من التفاصيل سيدة جاسمين، ما الذي تريده الولايات المتحدة بالضبط في هذه المرحلة من سوريا؟
4: ما سيحدث سيكون في منفعة البلدين. الولايات المتحدة الآن تتطلع إلى جهود أوسع للحد من أثر ونفوذ حزب الله وإيران في سوريا، وهذا أيضا في منفعة سوريا، ويريدون أن يروا سوريا قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وأيضا على حماية أراضيها كي لا تستخدم من قبل الميليشيات المسلحة. إذا ليس فقط لتأمين حدودها والمنطقة، ولكن سوريا هي الآن مهمة جدا على المستوى الإقليمي، وأيضا سوريا الآن تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع ستؤدي إلى توازن إيجابي فيما بين التعاون فيما بين البلدين لتفادي وأيضا منع هذا النزاع الإقليمي من الحدوث وتحقيق الاستقرار في المنطقة. والرئيس ترامب وماركو روميو يرون سوريا عامل أساسي في تحقيق استقرار الشرق الأوسط، وإذن العلاقات والمحادثات ستكون متمركزة حول الاستقرار بعيد الأمد في الشرق الأوسط.
1: طيب سيدة جاسمين، الرئيس ترامب اقترح قبل أيام أن تشارك القوات السورية في التصدي لحزب الله في لبنان، هل سنشهد طلبا رسميا أمريكيا من القوات السورية لدخول لبنان؟
4: أظن ما سنراه كما ذكرت هو التوازن الإيجابي، أي التعاون فيما بين البلدين، سواء فيما بين الولايات المتحدة وسوريا أو لبنان وسوريا وأي حلفاء في المنطقة لتفادي أي نزاع مباشر في المنطقة، لأن هذا سيؤدي إلى عدم استقرار سوريا والمنطقة بشكل عام. فالولايات المتحدة ستساعد سوريا حتى تكون قادرة على أن تكون حليف إقليمي أقوى وبنفس الوقت تحمي حدودها وشعبها.
1: دكتور زكي، إذا طلبت الولايات المتحدة من الرئيس الشرع دخول لبنان ضد حزب الله، ما الرد السوري المحتمل؟
3: الحقيقة يعني موقف صعب جدا، لأنه سوريا الآن معنية ببناء جيش من أول وجديد. تعرف الجيش السوري اللي كان من زمان انهار تماما وما كان عم يشتغل لمصلحة البلد أصلا. أنت عم ترجع تعيد بناء الأجهزة الأمنية، الشرطة، الجيش السوري اللي بيخدم الشعب وبيخدم البلد ومهمته هو حماية الحدود. بهالوقت هذا أنا بعتقد رأيي الشخصي طبعا من الصعب جدا أنك توجه قوات سورية خارج الحدود، وخصوصا بلبنان بسبب التاريخ التدخل السوري بلبنان من قبل، ولو أنه هي حكومة مختلفة وجيش مختلف وإلى آخره، بس بجوز ما من مصلحة سوريا أن يكون في قوات سورية في مواجهة قوات إسرائيلية بلبنان. هذا قد يفتح الباب على مصراعيه بالمنطقة لعدم الاستقرار والدخول بحرب عسكرية مع يعني

0: دولة قوية مثل إسرائيل، وخصوصا
1: هو
0: بهذا
1: إذا
0: التوسع
1: حصل
0: الأكبر.
1: دكتور زكي لن
0: نعم،
1: يكون ضد إسرائيل، سيكون ضد حزب الله، بالعكس سيكون لفائدة إسرائيل إذا حصل.
0: معك 100%، بس وقت بيكون الجيش الإسرائيلي والجيش السوري بنفس المنطقة بتكون الأمور صعبة جدا، ومتى ما أنت فتحت باب حرب ولو أنت عم تهاجم حزب الله بجوز أحداث فردية تخلق وضع جديد غير محمود أبدا. بالنسبة لتحجيم نفوذ حزب الله، إذا كانت القوات السورية من ضمن قوة عربية تضمن تحجيم حزب الله ونفوذ حزب الله في لبنان، وتضمن وتساعد الحكومة اللبنانية على بسط نفوذها في بيروت وبقية المناطق إلى الجنوب إذا إسرائيل تنسحب، يعني الولايات المتحدة أنا برأيي إذا طلبت هالطلب هذا الرد ممكن أنه يكون الجيش القوات السورية جزء من قوات عربية وانسحاب إسرائيل من لبنان من الأراضي اللبنانية، وإلا ممكن أنه سوريا ينظر إليها أنه يعني بشكل أو آخر أنه هي أخذت قسم من لبنان وإسرائيل أخذت القسم الثاني. أما بعتقد هذا من مصلحة سوريا أو
1: وتعتقد
0: السوريين.
1: أن لدى دمشق القدرة على رفض طلب أمريكي من هذا النوع؟
0: أنا بعتقد لدى الرئيس فخامة الرئيس شرع القدرة والحكمة على أنه يناقش مع الرئيس ترامب حلول بديلة لأنه يكون قوات سورية فقط تدخل لبنان، والرئيس ترامب غير راضي أبدا عن العمليات العسكرية الإسرائيلية بلبنان. بعتقد من الشروط لدخول القوات السورية أو القوات العربية أنا برأيي لازم تكون هو انسحاب إسرائيل كاملا من جنوب لبنان. لا يمكن أنه إسرائيل القوات الإسرائيلية تبقى بلبنان ونحن ندخل في تأمين ما بقي من لبنان، تأمين النفوذ الحكومي فيه. الأبتكس تبع الموضوع هذا لا يمكن أنه يكون من مصلحة سوريا أنا برأيي والسوريين أو الوطن العربي بشكل عام. ولذلك ما في رفض للطلب الأمريكي، بس في نقاش حول أفضل الممكن لتأمين لبنان وتحجيم إذا ما كان إنهاء قوة حزب الله العسكرية اللي هي من مصلحة سوريا كمان. لا شك إنه الحزب اللي قتل السوريين ودمر بلدانهم يجب أن ينهي الوضع العسكري إذا كان بيبقى حزب الله
1: طيب
0: كحزب سياسي، بس لا يمكن إنه يكون في دولتين بلبنان، دولة حزب الله والجيش تبعها والدولة اللبنانية والجيش تبعها. هذا الوضع إذا استمر لا يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار لسوريا أو للمنطقة أو للبنان.
1: سيدة جاسمين، ألا تدرك الولايات المتحدة أن هناك خطراً على سوريا في حال انخراطها في لبنان، لأن هذا سيجعلها جزءاً من الحرب الدائرة؟ حتى الآن تنأى سوريا بنفسها عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في المنطقة، دخولها إلى لبنان يعني أنها ستتدخل في بلد ذي سيادة، وهذا سيجعلها أيضاً ساحة للصراع، وقد تحدث يعني تدخلات أيضاً في المقابل، سواء وعانت سوريا سابقاً من تدخل سواء من حزب الله في لبنان، وربما يتحرك حتى الحشد الشعبي في العراق، وبالتالي يعني هناك تداعيات كبيرة.
2: أعتقد أن هذا هو سبب اللقاء الرسمي بين الرئيس الشرع ودونالد ترامب، وهو لقاء مهم جدا، كما وسيشرح أحمد الشرع هذه المخاوف وهي في محلها. إذن سيتم إيجاد ربما حل بديل حيث تساعد سوريا بجوانب أخرى لحماية مثلا حدودها بشكل أوسع، تقديم المعلومات الاستخباراتية وغيرها من الفوائد بدلا من دخول أرض لبنان. وأيضا رئيس لبنان عليه أيضا أن ينخرط في هذه النقاشات وأن يعرف ما سيحدث في بلده، وأنا أؤمن حقا بأن سوريا ستكون حليفا أقوى للولايات المتحدة، وهذا أمر رئيسي في طرد النفوذ الإيراني وتقليل أو إلغاء نفوذ حزب الله في لبنان، وهم أثروا على سوريا لفترة طويلة وطردهم سيقلل التوتر

0: في المنطقة وسيساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ويشجع المستثمرين الذين يحاولون العودة إلى سوريا والمساعدة في جهود إعادة الإعمار. فإذا هذا الأمر الأمني هو مهم جدا لأنه سوف يساعد سوريا أيضا على المستوى الاقتصادي. فإذا نحن نأمل سواء حدث هذا الاجتماع أو لا، أو إذا ما حدث في المستقبل، أن يكون هناك تواصل، قنوات اتصال عفوا مفتوحة فيما بين الدولتين، وهذا أمر أساسي حتى تفهم الدولتين احتياجاتهما واحتياجات بعضهم البعض وكيفية تحقيق هذه المنفعة المشتركة.
1: سيدة جاسمين، سوريا ما تزال مصنفة لدى الولايات المتحدة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا التصنيف منذ عام 1979. هل نتوقع أن يزال هذا التصنيف، تصنيف سوريا، من قائمة هذه الدول؟
0: بشكل واقعي نعم، أنا أظن أنها سوف تزال، وهي فقط مسألة أمور لوجستية وقانونية، وأظن أن هذه القائمة وضعت من قبل الإسرائيليين وهي قائمة قديمة، وأظن أن سوريا سوف تحذف من هذه القائمة.
1: دكتور زكي، هناك قانون آخر أيضا، قانون محاسبة سوريا الصادر سنة 2003، هو شبه معطل لكن ما يزال لم يلغى حتى الآن، وبالتالي بعد يعني رفع مجموعة من العقوبات السابقة مثل قيصر وبعض الأوامر التنفيذية، هل نتوقع يعني أيضا أن يلغى هذا القانون نهائيا إلى جانب التصنيف كدولة راعية للإرهاب؟
2: نعم، الإلغاء عبارة عن فقط اختيار الوقت المناسب للإعلان، وإلا الحكومة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب عم تتصرف كأنه هدول القوانين غير موجودة، وهذا دليل أنه عدد اللقاءات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والسوريين والاستثمارات الأمريكية اللي بلشت بالمنطقة وخصوصا في مجال الطاقة، توقيع عقود كبيرة بهالمجال هذا مع شركات أمريكية معروفة، فالإلغاءهم الحقيقة بس اختيار الوقت المناسب للإعلان. يعني ما بعتقد الرئيس ترامب معني بهذه القوانين وإدارته، ولا تنسى أنه القوانين محطوطة أصلاً ضد النظام القديم اللي فعلاً كان نظام يعني عصابة عالمية، تجارة مخدرات وتفجير هون وتفجير هنيك، يعني مثل عصابات المافيا العالمية، ولا بتكن حكومة يعني تتصرف كحكومة. فالعقوبات انحطت على النظام البائد اللي الحمد لله خلصنا منه.
1: سيدة جاسمين، ما مدى يعني ارتباط أي زيارة محتملة للرئيس الشرع إلى واشنطن ولقائه بالرئيس ترامب مجدداً بموضوع الاتفاق الذي كان يفترض يعني أن يحصل بين سوريا وإسرائيل؟
0: أعتقد أنهم سيناقشون قضايا متنوعة مثل مكافحة الإرهاب وحزب الله والتأثير والنفوذ الإيراني وأمن الحدود، وأيضا أنا أعتقد أنهم سيناقشون الملف الإسرائيلي وحتى التعافي الاقتصادي، إعادة الإعمار وحماية الأقليات، وأيضا الاستقرار الاجتماعي. فأنا أظن كل هذه الملفات سوف تتم مناقشتها، ونحن نحاول أن ننظر إلى كيف أن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة سوريا على مقياس أوسع، ليس فقط في قضية واحدة ولكن في كل تلك الملفات مع بعضها البعض، ونأمل بأن الولايات المتحدة سوف تكون قادرة على مساعدة سوريا حتى تكون تتقدم بخطوات نحو الأمام بشكل أسرع. نحن نرغب بالناس أن ترى تغيير سريعا، ونأمل أن يفهم الناس في سوريا أن هذه القنوات للتواصل فيما بين الدولتين في موجودة الآن، وهم ومسؤولي الدولتين يقومون بما في وسعهم لنرى الآثار الإيجابية بسرعة تنعكس على حياة الناس في الشارع.
1: دكتور زكي، برأيك يعني ما أهم الملفات فعلا التي قد تؤثر على العلاقة الأمريكية السورية إضافة إلى موضوع إيران؟ هل هو إسرائيل، اتفاق أمني؟ هل هو موضوع النفوذ الروسي مثلا؟ لأنه قبل مدة شاهدنا تحركا في الكونغرس أيضا قاده النائب جو ويلسون لتقليص النفوذ الروسي في سوريا.
2: الحقيقة أمن المنطقة هو هاجس الولايات المتحدة الأمريكية الآن.

0: بسبب الأمور التانية اللي راح تنشغل فيها، خصوصا بقضية تايوان مع الصين وأوروبا. لا ننسى أنه أوروبا صارت على شفا حرب مع روسيا، وخصوصا الشيء جديد بالجيوباليتكس بالعالم، اللي هو المحور الروسي الصيني الكوري الشمالي. يعني هدول 3 دول نووية عم تعارض أمريكا تقريبا بكل شيء هلا. فالولايات المتحدة بدها تخلص من الشرق الأوسط ومن الحروب بالشرق الأوسط، للأسف تصطدم في هذا الموضوع مع الحكومة الإسرائيلية اللي متطرفة أكثر حكومة بتاريخ إسرائيل بقيادة نتنياهو. هذا عم يختلفوا بهالموضوع هذا. طبعا إسرائيل وأمريكا بيتفقوا على كتير شغلات بالشرق الأوسط، بس أمن المنطقة هلأ في خلاف بموضوع الهجمات بسوريا، الهجمات بلبنان، كيفية يعني اثنيناتهم بدهم تحجيم الدور الإيراني، بكيفية تحجيم الدور الإيراني. طبعا بالنسبة للقواعد الروسية في كمان خلاف بين إسرائيل وأمريكا. السياسيين الأمريكيين بدون القواعد الروسية تنقام، لأنه لأول مرة بالتاريخ الحديث روسيا عندها قواعد على البحر المتوسط، ممكن طائراتها توصل لأي يعني بلد بأوروبا الجنوبية خلال نص ساعة. الشغلة الثانية طبعا الأسطول البحري الروسي هلا له موطئ بالشرق الأوسط، هذا لا يريح الأمريكان أبدا. بينما الإسرائيليين ما بهمهم أنه تبقى القواعد الروسية بسوريا لتوازن النفوذ التركي في سوريا. خايفة طبعا، الخوف كبير ومعلن، يعني أنا ما عم أخمن أو عم أعطيك رأيي. نتنياهو والمعارضة، حتى مو بس نتنياهو، حتى قادة المعارضة الإسرائيليين قالوا الهدف القادم هو تركيا. طبعا سوريا موقع مهم جدا بالنسبة لأي احتمال مواجهة بين تركيا وإسرائيل. كل هاي المواضيع بالمنطقة مهمة جدا. طبعا بقية دول المنطقة، تركيا بدون الاستقرار، للأسف نتنياهو وحكومته المتطرفة عم بيحاولوا يثيروا النعرات بأي مكان، بلبنان، بسوريا، بإيران، باليمن، يعني ما خلوا بلد ما قصفوه. والفكرة هو إنه شيوع الفوضى في منطقة الشرق الأوسط وعدم يعني إنهاء الحروب هاي، وإلهاء الولايات المتحدة مع إسرائيل بالحروب الجانبية. أنا بعتقد السنة أو السنتين القادمين مهمين جدا بالنسبة لمستقبل الشرق الأوسط لـ50 سنة القادمة. يا أما نتنياهو وحكومته المتطرفة اللي عبارة عن مجرمين، يعني بن غفير وسموتش، لا ننسى أنه محكمة إسرائيلية حاكمة عليهم بأنهم إرهابيين، محكمة إسرائيلية، يعني تصور. فإذا كبح جماح الحكومة المتطرفة اليمينية بعود الأمل في حل سياسي للقضية الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية بالمنطقة وحلول السلام تدريجيا، كبح جماح النفوذ الإيراني بالمنطقة اللي سبب كثير من المشاكل بآخر 40 سنة. الدولتين اللي عم تسبب مشاكل بمنطقة الشرق الأوسط أكثر شيء طبعا هي إسرائيل وإيران. لازم ينتهي الوضع، لازم تركيا كدولة إقليمية كبرى تتدخل كمان مع بقية الدول لإحلال السلام بالمنطقة، وترجع شعوب المنطقة اللي ما انتهت الحرب بأراضي الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى والثانية انتهت بكل العالم إلا بالشرق الأوسط. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية الشرق الأوسط كل 15 سنين في حرب جديدة وتهجير لمئات آلاف الناس، وما بنقدر يعني نتطور شوي إلا بنرجع لورا، نمشي قدام خطوة بنرجع لورا خطوتين.
1: نعم.
0: هذا السلام بده تدخل الحقيقة من الدول الإقليمية الكبيرة. سوريا صارت محور بهالدول هاي، مع السعودية، مع دول الخليج، مع تركيا، مصر، وإحلال السلام بشكل عام بالمنطقة كلها.
1: طيب سيد جاسمي، بالعودة إلى احتمال زيارة الرئيس الشرعي لواشنطن، سواء حصلت بعد أيام أو حصلت البعض يقول ربما في أيلول تأجلت،

0: بصرف النظر عن الوقت في حال حدوثها، ما الذي قد يميز هذا اللقاء عن اللقاءات السابقة؟
1: أظن ما يميز هذا اللقاء أنه يمثل انتقال سوريا من حالة العزلة إلى حالة التطبيع، وما أراه أن الولايات المتحدة تحاول أن تساعد في أن تضمن أن سوريا دولة يعتمد عليها، مساهمة في استقرار المنطقة وفي تحقيق مصالح الولايات المتحدة في سوريا، وسوريا تحاول أن تترجم ذلك إلى انخراط سياسي لتساعد في إنعاش بلدها اقتصادياً وإعادة إشراكها في على المستويات الاقتصادية والسياسية حول العالم.
0: ما الذي ستجنيه سوريا بالضبط؟
1: أمور متعددة. الولايات المتحدة ستساعد في أمن الحدود. الأولوية الآن للإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، ونحن نريد أن نرى سوريا فيها إعادة إعمار، حيث السوريون قادرون على العودة إلى بلادهم وأن يكون هناك فيها نظام تعليمي ممتاز للشباب وللأطفال، وأيضاً أن يكون فيها نظام صحي مستقر وحديث. هي مسألة أن نعطي ونأخذ، فسوريا إذا كانت حليف يعتمد عليه للولايات المتحدة ستساعدها الولايات المتحدة في جهود الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، فالدولتين سوف يستفيدان. العقوبات كانت أول جزء من هذه السلسلة، والآن سوف تتوسع أكثر لنتأكد من تحقيق هذه الأمور، وأن الناس سوف يشعرون بهذه الأمور لأنهم يتطلعون إلى مساعدة سوريا ليس فقط على المدى القصير 5 أو 10 سنوات، بل حتى 100 سنة القادمة. هذا تحول جذري للبلاد، ولذلك كل ما يحدث الآن هو مهم جدا، وهو سوف يكون نقطة تحول أساسية لسوريا للأجيال القادمة.
0: شكرا لكم جاسمين نعمو المختصة في العلاقات الدولية من واشنطن، والدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا المجلس السوري الأمريكي من أريزونا. في محورنا القادم نبحث العلاقات بين سوريا والعراق والتحديات التي تواجه تقدمها، تابعونا.
2: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده إنه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لأنه وشي هيك على البلاط داس هون.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. بعث رئيس الوزراء العراقي علي زيدي رسالة خطية إلى رئيس أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي.
1: تاريخية لا تحتمل التردد ولا تقبل التأجيل.
2: في مشهد يعكس تحولات متسارعة في العلاقات الإقليمية، وفي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل نحو شهر، يبعث رئيس الوزراء العراقي علي زيدي رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع تحمل مؤشرات للمرحلة المقبلة بين البلدين. الرسالة نقلها إلى دمشق

0: رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، تضمنت التأكيد على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يرفع من مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي في إطار المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع في رده على الرسالة التزام سوريا بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، مع تأكيده أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في الملفين الأمني والاقتصادي. الرسالة العراقية تعكس إدراكاً مشتركاً لحجم التحديات، إذ يواجه البلدان تحديات مشتركة أبرزها نشاط خلايا داعش في المناطق الحدودية واتساع شبكات التهريب وتجارة المخدرات، إضافة إلى صعوبة ضبط الحدود الطويلة بين البلدين، خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية ما يفرض ربما تنسيقاً مستمراً. وفي المقابل حملت الرسالة بعداً اقتصادياً، خاصة أن بغداد وافقت خلال الفترة الماضية على التعاقد مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن كميات من النفط الخام عبر ميناءي بانياس وطرطوس، إضافة إلى فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية وعزم بغداد على فتح مكتب تمثيلي في سوريا لإدارة عمليات التصدير. إذن الاقتصاد والأمن ملفان سيكونان عنوانا لمرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا والعراق، وربما يكونان مقدمة لتنسيق أكبر يعيد العلاقة بين البلدين الجارين إلى وضعها الطبيعي.
1: انضم إلينا الآن الدكتور عماد البهادلي، الأستاذ في العلوم السياسية من بغداد، وأنس الكردي المختص بالعلاقات الدولية ورئيس قسم الأبحاث والسياسات بوحدة أردام من دمشق. مرحبا بكما دكتور عماد. إذا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعث رسالة إلى الرئيس الشرع، حملها رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ما دلالة ذلك؟
2: نعم، أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الأكارم وبالضيف الكريم. حتما هذه الرسالة هي فيها أكثر من بعد، وخصوصا البعد السياسي أو الدبلوماسي والبعد الاقتصادي أو التجاري والبعد الأمني. وأضف إلى ذلك أنه هذه الرسالة جاءت أولا لتعزيز يعني مفاهيم ومفردات حسن الجوار بين الدولتين، وكذلك تأكيد التنسيق المشترك في الجوانب الدبلوماسية والانتقال ربما إلى المساحة الاقتصادية أو التجارية، خصوصا هنالك على الأقل مذكرة تفاهم عقدت في الآونة الأخيرة بين العراق وسوريا بخصوص صادرات العراق النفطية إلى ميناءي بانياس وطرطوس، وهذا حقيقة فيه ربما سابقة أو تشكل سابقة تجارية واقتصادية وحتى على المستوى الدبلوماسي لتأكيد يعني ترطيب العلاقات بين الدولتين، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط أو على الأقل من الناحية الجيوسياسية المتاخمة للعراق التي حرمت العراق من الصادرات النفطية إلى العالم الخارجي. بالتالي العراق اليوم يؤكد ويسعى إلى إيجاد بدائل جديدة، وأنا أعتقد اليوم البديل السوري هو سيرطب بفعل هذا الممر الاقتصادي أو التجاري، سيرطب العلاقات الدبلوماسية والسياسية، فضلا عن الناحية الأمنية. أيضا هنالك تأكيد على ثوابت أمنية بين العراق وسوريا بأنه هنالك حسن جوار، هنالك هموم مشتركة في موضوعة مقارعة إصابات داعش، هنالك أيضا هموم مشتركة في موضوعة التحديات الجيوسياسية أو الاستراتيجية في المنطقة باعتبار إرهاصات المنطقة هي حقيقة أي حالة تصارع أو تصعيد في الورقة العسكرية بين أمريكا وإيران قد تكون شظاياها أو انعكاساتها وارتداداتها على العراق وسوريا. بالتالي كان هذه الزيارة التي مثلها يعني الشخصية الأمنية من الطراز الأول الرفيع في العراق كانت بها دلالات باهتمام السيد رئيس الوزراء السيد الزيدي بأهمية الملف السوري وتعظيم وتعاظم العلاقة مع سوريا في هذه المرحلة وحتى في المراحل اللاحقة. أنا أعتقد توقعاتي للمرحلة القادمة سيكون هنالك أكثر من ملف مشترك ما بين العراق وسوريا، بالتالي سنكون في ربما مذكرة أو أمام توقيع مذكرة تفاهم أو مذكرة إطارية تختص بجميع المجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية وحتى ربما تلامس الشؤون الثقافية والتجارية. هذا حقيقة جاء بعد فترة سبات لاحت ولامست العلاقات العراقية السورية، طيب. وفترة من الركود، لكن اليوم تستعمل

تعيد هذه العلاقات يعني عافيتها على الأقل من الناحية الدبلوماسية، خصوصا بالإشارات إلى إمكانية فتح تمثيل مكتب أو ممثلية مكتب اقتصادي أو دبلوماسي أو تجاري في دمشق. هذا أيضا تأكيد لإصرار كلا الدولتين على استئناف

0: يعني بمصلحتها الوطنية العليا،
1: طيب
0: وتنطلق
1: دكتور عماد
0: من هذا المسار.
1: طيب اسمح لي، في الشق الأمني أستاذ أنس، الرسالة إذن ركزت على التنسيق في الجانب الأمني، ما نوع هذا التعاون والتنسيق؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللجمهور في سوريا وحول الوطن العربي. الحقيقة أنه الرسالة تأتي قبل أيام من زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب، تأتي على مقربة من دعوة الرئيس الشرع لحضور قمة السبع الصناعية الكبرى، وبالتالي هاي الرسالة هاي المباحثات السورية العراقية عم تأتي بوقت حساس جدا على الصعيد الأمني والصعيد السياسي والاقتصادي في المنطقة. أمنيا أعتقد بأن العراقيين مهتمين جدا بأي تحرك سوري فيما يتعلق بلبنان وغيره، وأعتقد أن الرسالة تطرقت إلى الوضع الإقليمي بطبيعة الحال، لأنه لدى العراقيين مرحلة حساسة حاليا دخلوا فيها، هي مرحلة حصر السلاح بيد الدولة، وهي تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، وإمكانية أن يدخل العامل الإقليمي في الحسبان في هذه المرحلة العراقية الحساسة هو
1: نعم أستاذ أنس. طيب نعود إليك، هناك مشكلة في الإنترنت. دكتور عماد، إلى أي درجة ستسمح قوى الإطار التنسيقي والفصائل المدعومة من إيران بإقامة علاقة طيبة فعلا بين العراق وسوريا؟
0: لا قطعا، اليوم أصبح الملف العراقي هو ملف مستقل تماما، خصوصا في مجال العلاقات الدبلوماسية أولا، وفي موضوعة الانفتاح وموضوعة الشراكة، وحتى في موضوعة الملف الأمني، باعتبار اليوم أقبل على فكرة جديدة وتغيرت الكثير من مدركات صانع القرار السياسي والعسكري العراقي. نحن الآن في مرحلة الانفتاح، في مرحلة المقبولية، في مرحلة تقديم الضمانات للمجتمع الإقليمي والدولي. مثلا نتحدث عن فكرة ضبط السلاح وحصر يعني بعض الألوية المسلحة في ما يعرف هيئة الحشد الشعبي المقننة وفق قانون رقم 40 لسنة 2016 الذي يتبع بأمرة أو يكون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، بالتالي لا إمكانية للحديث عن تحرك هذه القطاعات أو هذه الهيئات العسكرية دون أن يكون هنالك قرار سيادي حصري من رئاسة الوزراء. وأيضا هذه فيها رسائل إلى سوريا وحتى إلى المجتمعين الإقليمي والدولي بأنه العراق اليوم هو ذاهب بسياسة خارجية تعطي ضمانات وتعطي طمأنينة للمجتمعين الإقليمي والدولي. بالتالي اليوم العراق، وأنا ذكرت خصوصا في مجال السياسة الخارجية، هو يتحرك من منطلق المصلحة القومية العليا للبلد. لذلك هذا الموضوع في سواء في مجال الاقتصاد أو حتى في مجال السياسة هنالك ربما تبادلية في المنافع بين كلا الملفين، بمعنى أنه الاقتصاد ينعكس على الواقع الأمني أو الواقع السياسي، وكذلك الواقع الأمني وكذلك الواقع السياسي والأمني ينعكس على الواقع الاقتصادي. فبالتالي تحريك هذه الأوراق في هذه المرحلة، وخصوصا السيد الزيدي انطلق من المقبولية، مقبولية إقليمية، مقبولية دولية، مقبولية داخلية ومقبولية خارجية، يتحرك بخطى واثقة وهادئة، هو لم يزعزع الأمن الداخلي في العراق، وبالتالي هو أراد أن يوصل. خصوصا لا ننسى كانت هنالك رسائل مباركة من قبل الرئيس السوري إلى السيد الزيدي بعد تسنمه الكابينة الوزارية في هذه المرحلة، وهذا يعزز أيضا يعني صلات التواصل الدبلوماسية والاتصال الدبلوماسي، وأيضا يؤكد علاقات حسن الجوار واستثمار وترطيب هذه العلاقات في هذه المرحلة. هذه المؤشرات حقيقة تعطي إمكانية الكلام عن إمكانية التنسيق والتكامل والاندماج في المرحلة القادمة ما بين العراق وسوريا في مختلف الملفات. قد يكون هنالك ملف الزراعة أيضا، قد يكون هنالك ملف المياه، قد يكون هنالك ملف التعليم، قد يكون هنالك الملف الثقافي. بالنتيجة نتحدث اليوم عن توأمة شعبية وليس سياسية ودبلوماسية. نحتاج إلى أن تكون هنالك قنوات تواصل أيضا بين الشعبين العراقي والسوري، باعتبار هنالك ميراث وإرث تاريخي ولغوي ومشتركات فكرية وعقائدية حقيقة لطالما كانت لها يعني الكثير من الأواصر.
1: طيب
0: التي جمعت الشعبين.
1: نعم دكتور عماد،
0: هذه
1: اسمح لي أسأل الأستاذ أنس من جديد. أستاذ أنس، رسالة أكدت على الشقين الأمني والاقتصادي، ما المنتظر بعد هذه الرسالة؟
2: يعني التوقعات تشير إلى أن العراق يعني مهتم بإحياء خط الأنابيب

0: السوري العراقي القديم، والذي يصل إلى ميناء بانياس ويصل إلى طرابلس اللبنانية. التوقعات تشير إلى اهتمام عراقي بتنسيق أمني أكبر مع السوريين.
1: أستاذ أنس، واضح أن هناك مشكلة في الاتصال، بدي بش دكتور عماد عود إليك. الرسالة هل تحمل أو يعني قد يتبعها خطوات عملية برأيك، أم يعني ستبقى في إطار نوع من الرسالة السياسية بالدرجة الأولى؟
2: لا، اليوم العراق حقيقة انتقل من مرحلة التأطير النظري إلى الواقع العملي. هو في خضم حرب الأربعين يوم وحرب الاثناعش يوم كشفت الكثير من الثغرات، سواء كانت الثغرات الأمنية أو الاقتصادية. بالتالي نبحث عن البدائل والحلول. الحلول المتوقعة في هذه المرحلة، أولا تعزيز أطر التفاهم الأمني مع سوريا. مثلا أنا لا أتحدث فقط عن سوريا، لكن الملف ربما هو فقط عن سوريا، أتحدث مثلا عن تركيا والسعودية، الدول المجاورة والمحيطة بالعراق. لكن بالشأن السوري نتوقع أن يكون هنالك يعني اتفاقية إطارية شاملة، سواء كان في مجالات عسكرية أمنية، في مجالات استخبارية، وخصوصا الوفد. أنا ذكرت هو وفد استخباري أو رئيس جهاز المخابرات، يعني من الطراز الأمني الرفيع جدا، وهذا فيه مدلولات من الناحية البروتوكولية والدبلوماسية، فيه مدلولات أولا يعني مدلولات تعزيز التنسيق الأمني، وثانيا الاتجاه إلى ربما القضايا ذات الجنبة الاستخبارية التي تحتاج إلى استشعار وتنسيق ما بين كلا الطرفين. وأتحدث عن ربما ستكون في هذه الاتفاقية الإطارية هنالك ملفات شاملة تعود بالنفع لكلا الطرفين. اليوم الدول حقيقة ما عادت تنظر إلى ربما الخلفيات الأيديولوجية والعقائدية التي هي فيها تركة ثقيلة ومعقدة، وعادت بالسلب على أغلب الدول. اليوم الدول تنطلق من مفهوم واقعي برغماتي يحقق الفائدة للشعب، ويحقق الفائدة للدولة ككل، ويحقق الفائدة أو يعطي تصورات للمجتمع الدولي بأنه هذه الدولة عادت أو أصبحت معافاة بشكل كامل من كل النواحي.
1: طيب دكتور عماد، في هذا
2: يعني
1: السياق إلى
2: الحال
1: أي درجة
2: عقيدة.
1: تؤثر الحرب الدائرة في المنطقة الأمريكية الإسرائيلية على إيران على العلاقات أيضا، أو مسار العلاقات السورية العراقية؟
2: عفوا بس لو سمحت، صار عندي خلل بالصوت. إلى أي مدى تؤثر الحرب؟
1: الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
2: نعم
1: على
2: نعم
1: العلاقات العراقية السورية؟
2: يعني قطعا الفاعل الإسرائيلي اليوم هو يحاول جل إمكاناته وأدواته أن يستخدم سياسة فرق تسد. هو يحاول أن يوجد خلافات في المنطقة، خصوصا بين العراق وسوريا، من أجل أن يستثمر ورقة إسرائيل الكبرى والتوسع أفكار الاستيطانية. وأيضا لا ننسى أنه الحرب، يعني إذا ما أخذناها من زاوية أخرى، الحرب الأمريكية الإيرانية تداعياتها الاستراتيجية والجيوسياسية حتما تنعكس بشكل سلبي على سوريا والعراق. مثلا نتحدث اليوم عن موضوعات الطاقوية، نتحدث عن موضوعات الاقتصاد، نتحدث أيضا عن موضوعات يعني التضخم على المستوى الداخلي. يعني هذه كلها حقيقة مسارات وسيناريوهات متوقعة بفعل التصعيد ما بين إيران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالعودة إلى الورقة الإسرائيلية، إسرائيل هي لا تدفع باتجاه أولا إيجاد بيئة تفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وثانيا هي تدفع إلى التصعيد، وثالثا هي تحاول أن تجد سد منيع من المتخاصمين، بمعنى إيجاد منطقة عازلة عبر خلق مرحلة من المشاكسات والمناكفات عفوا ما بين الدول العربية، لتكون منطقة عازلة عن أي توترات تحيط بدولة إسرائيل الكبرى المزعومة. من هذا المنطلق لا يمكن أن نتصور أو نتوقع أن هنالك سيناريو يخدم العلاقات العراقية السورية بالنسبة للتحركات الإسرائيلية، فهي تحركات حقيقة فيها مرامي توسعية استيطانية ومرامي خبيثة على المستوى البعيد. لكن ورقة التهدئة والعراق حقيقة كموقف سوريا اليوم، ويدفع باتجاه التهدئة، يدفع باتجاه وقف الحرب وإيجاد بيئة توافق وإيجاد بيئة مشتركات. وأيضا لا ننسى أنه المشتركات اليوم بين العراق وسوريا هي يعني دولتين أو دولتان متاخمتين.

0: متان للوضع الجيوسياسي، فبالتالي ارتدادات عسكرية أمنية واقتصادية وحتى الممرات الطاقوية الحيوية البحرية هي لها ارتدادات سلبية إذا ما يعني أصبحت المنطقة هي منطقة يعني صراع مطلق وليست مثل ما توصف اليوم، هي ليست مرحلة صراع وليست مرحلة سلم، لكن إذا وصلنا إلى مرحلة الصراع المطلق أنا أعتقد الارتدادات تكون سلبية والارتدادات الجيوسياسية الطاقوية ستكون أكبر. لكن أنا أعتقد اليوم التغير المدرك لدى صانع القرار العراقي والسوري، وأقول تغير المدرك عند دوائر صنع القرار السياسية والعسكرية والاقتصادية في العراق وسوريا، غير الكثير من المفاهيم وجعل من روابط الاستقطاب والتجاذب ما بينهما هي أكثر ربما من مدركات التنافر والتباعد. لذلك هناك الكثير من الأوراق حقيقة تغيرت لهذه المرحلة، وأنا أعتقد ذاهب يعني العراق وسوريا ذاهبان باتجاه مرحلة من خلي أسميها إذا جاز التعبير التطبيع في العلاقات واستئناف العلاقات، وربما حتى على مستوى التمثيل الدبلوماسي بفتح قنصليات أو سفارات بين كلا الطرفين، لكن يحتاج إلى مراحل زمنية وتحتاج إلى صفوف زمنية من أجل إيجاد بيئة حوارية ناضجة ومتفهمة لكلا الطرفين.
1: طيب أستاذ أنس، ما أبرز التحديات التي تواجه تطوير العلاقات بين سوريا والعراق؟
0: يعني التحديات أولاً
1: أستاذ أنس،
2: من أبرز التحديات اللي عم تواجه العلاقات السورية العراقية هي الإرث تبع الأعوام السابقة من مشاركة فصائل عراقية في القتال ضد الشعب السوري. هي يعني واحدة من القضايا الرئيسية جدا على اللي بتأثر. سيطرت هي الفصائل التي لا تزال لها وجود وقوة داخل المشهد العراقي السياسي والأمني والعسكري، سيطرت على مفاصل رئيسية داخل الدولة العراقية.
0: لا أستاذ أنس، أستاذ أنس يعني إذا تسمح لي يعني يسمح لي السيد المذيع، يعني هذا القرار قرار السلم والحرب أصبح حكرا بيد الدولة العراقية. طيب. فبالتالي ما عاد هنالك مخاوف من وجود فصائل مسلحة اليوم.
1: طيب. هذه وجهة نظرك دكتور عماد، نتمنى ذلك، لكن خلينا نسمع أستاذ أنس لأنه ما سمعنا كثير بالفقرات، تفضل.
0: آسف.
2: نعم، ولكن هي الفصائل لا يزال لها وجود ولا تزال تعارض قرار وحدة السلاح وحصر السلاح، وشفنا إلى هجمات على دول المنطقة في الأردن في الخليج، هجمات على سوريا أيضا في المرحلة السابقة أثناء الحرب على الإسرائيلية الأمريكية على إيران، بالرغم من أن سوريا لم تشارك في هذه الحرب وكان موقفها واضح للدعوة إلى ضبط النفس والحلول الدبلوماسية وإلى آخره. وبالتالي يظل القلق من وجود هذه من وجود بعض الأطراف التي العراقية الداخلية التي قد لا تريد لهذه العلاقات أن تمضي قدما. أكيد التحدي الإيراني هائل، إيران لن تنسى أن سوريا مع تحريرها وسقوط نظام الأسد خسرت موطئ استراتيجي في بلاد الشام، وبالتالي هي ستظل تضع عينها على العودة إلى المنطقة. هذا يعني تحدي واضح وصريح، والإيرانيين يعني مؤخرا استقصدوا أنه تمرق صواريخهم من فوق سوريا بطريقة إلى إلى إلى إلى لضرب إسرائيل، بعد ما طلعت تصريحات من الرئيس الأمريكي تدعو سوريا إلى دور أكبر في ملف حزب الله. وبالتالي لا نستطيع أن نضع كل هذا الإرث وهذه العلاقات العراقية الإيرانية خلفنا. نحن يعني أكيد العراق دولة عربية، لكن على العراق قبل أن يحدد اتجاهه وسياساته الداخلية كي يحصل تعاون أمني. لا يمكن أن يقوم تعاون أمني بين دولتين بينما في تنظيمات داخل دولة من هذه الدولتين عم تهدد أمن الدولة الأخرى، وهذا شيء غير مقبول. وبالتالي من التحديات الأخرى أعتقد هو الشيء الاقتصادي. المصالح الاقتصادية بين سوريا والعراق أحيانا تكون متكاملة، مثل موضوع خط الأنابيب اللي ممكن يعني وتجارة النفط عبر سوريا إلى إلى إلى المتوسط، إلى شرق المتوسط وإلى أوروبا وغيرها من دول العالم. لكن في تضارب المصالح الاقتصادية حقيقة. الممر الاقتصادي اللي ممر التنمية الذي تسعى إليه بغداد لإقامته يتضارب مع خط الحجاز والإنفايف اللي سوريا عم تسعى لتشغيله من تركيا إلى دول الخليج. هذا تضارب استراتيجي أنا أتوقع.

0: وبالتالي لا نستطيع انه يعني لا تستطيع ان النوايا الحسنه وحدها ان تدفع العلاقات السوريه العراقيه. هناك الكثير من العمل المنتظر من العاصمتين، من الدبلوماسيتين، من الحكومتين، من اجل المضي قدما. ويحتاج الموضوع الى اجماع عراقي. اعتقد بانه من الصعب ان يتامن بسهوله، خاصة أنه رئيس الحكومة الموجود في بغداد اليوم هو يعني جديد على العمل الحكومي والعمل السياسي العراقي، ولكن نأمل خيرا به. يعني بالنهاية استطاع أن يشكل حكومة في زمن قياسي بالنسبة للعراقيين والعراق، استطاع، ولكن لا تزال الحكومة غير مكتملة للمناسبة طبعا،
1: طيب
0: وتشهد الكثير من الأخذ والعطاء. يعني أولا، فبالتالي نحتاج أن يحصل حكومة كاملة، تحتاج أن يتضح المشهد العراقي إلى أين. موضوع وحدة السلاح وحصر السلاح داخل الدولة، الفصائل العراقية التي ما يدعى بالولائيين، يعني تحديدا حزب الله، كتائب حزب الله، وأعتقد النجباء، أعتقد لديهم تحفظات قوية على حصر السلاح والعلاقات مع سوريا.
1: طيب
0: وشفنا يعني بعض الخطابات اللي ممكن تندرج ضمن تحريض والى اخره على القياده السوريه والى اخره. حتى انه يعني بدي اذكر انا انه الرئيس احمد الشارع لم يستطع ان يحضر القمه العربيه في العراق بسبب التحريض للاطراف الداخليه العراقيه على مشاركته في العام الماضي. وبالتالي
1: طيب
0: عمل بطيء دبلوماسي يحتاج لكثير من العمل، يحتاج لكثير من النوايا، من النوايا الحسنه، ويحتاج لكثير من وحده الموقف على الساحه
1: طيب
0: العراقيه
1: ناخذ
0: داخل.
1: تعليق أخير منك دكتور عماد في نصف دقيقة.
2: نعم، يعني حقيقة بالنسبة لما طرحه أستاذ أنس رؤية محترمة، لكن أنا أعتقد فيها أو أتحفظ بها على بعض النقاط. يعني قد تكون هي الرؤية فيها إفراط في التشاؤم. أنا يعني متفائل ببوصلة العلاقات العراقية السورية. نعم، مثلا يتحدث عن الخط الاستراتيجي الذي يمتد من الخليج إلى تركيا. هذه لا يوجد اتفاقيات مثلا تحرم استفادة العراق من مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تربط مثلا الشرق بالغرب، وحتى وإن كان هنالك ربما مثل ما ذكر الضيف يعني فيها تضارب مع خط السعودية سورية ووصولا إلى تركيا. هذا أولا. ثانيا موضوع
1: باختصار.
2: الفصائل اليوم مثلا إيران، وتحدث عن باختصار، لا يمكن نفصل الجغرافيا. يعني الله سبحانه وتعالى حبانا بجغرافيا وبجوار مع سوريا والسعودية وإيران، مثل ما لسوريا اليوم جوار مع لبنان ومع تركيا. فبالتالي
1: نعم،
2: هنالك عمق من الامتدادات التجارية والعقائدية والثقافية. نفس الحال بالنسبة لطبيعة العلاقات
1: نعم،
2: مع
1: شكرا.
2: سوريا، اقتصادية تجارية ثقافية. هذه حقيقة لا تدفع باتجاه تعطيل ربما بوصلة العلاقات القادمة بين سوريا والعراق. أنا
1: شكرا
2: متفائل
1: جزيلا
2: جدا
1: لك، انتهى الوقت.
2: بمرحلة من الوصول إلى التمثيل الدبلوماسي إن شاء الله في المرحلة القادمة.
1: دكتور عماد البهادلي، الأستاذ في العلوم السياسية من بغداد، وكان معنا أنس الكردي المختص بالعلاقات الدولية من دمشق. نبحث على رأس الساعة مشاهدينا تقدم مسار دمج قسد بوزارة الدفاع ودلالة تسريح قسد لعشرات العناصر المرتبطين بالنظام المخلوع.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR.

0: ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داسون، لأنه وشي هيك على بلاد داسون.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مرحبا بكم من جديد. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصر من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع. نتابع.
1: استكمالا لخطوات الدمج الكامل بين قسد والحكومة السورية، انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصراً من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية ضمن صفوف الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تحقيق الدمج العسكري. صحيفة العربي الجديد كشفت أن القافلة تضم عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد 21 يوماً على أن يلتحق لواء المالكية والحسكة تباعاً ببرامج التدريب بعد انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد البرنامج التدريبي للألوية الثلاثة إلى نحو شهرين. وتعد هذه الخطوات عملية في مسار معقد نحو تحقيق الاندماج الكامل، إذ كان نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد أحمد الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن نحو 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد أو ما يعرف بالأسايش مرشحون للاندماج ضمن وزارة الداخلية، بينهم 1000 سيدة. بالتوازي مع ذلك يستمر مسار الدمج السياسي عبر استكمال انتخابات مجلس الشعب في المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة قسد، تمهيداً لعقد أولى جلساته قريباً. وفي إطار ذلك تسعى الدولة السورية اليوم إلى وضع حد لملف طال انتظار حله وتحقيق الدمج الكامل مع قسد والإدارة الذاتية في القطاعات الأمنية والحيوية والدفاعية، فهل تنجح هذه المساعي دون عرقلة من أي طرف؟
0: من جانب آخر، كشف مصدر أمني مطلع لتلفزيون سوريا عن تسريح قوات سوريا الديمقراطية عشرات العناصر من فلول النظام المخلوع داخل صفوفها على دفعات خلال الشهرين الماضيين. أوضح المصدر أن عمليات التسريح شملت عناصر في تشكيلات عسكرية وأمنية مختلفة بعد تعذر إدراجهم ضمن خطط دمج القوات في مؤسسات الدولة السورية، مضيفا أن عددا من المسرحين اتجهوا إلى العمل في القطاع الخاص بمحافظة الحسكة عقب إيقاف رواتبهم وإنهاء خدمتهم العسكرية. وأشار إلى أن قرار التسريح جاء على خلفية رفض الحكومة السورية دمج عناصر وضباط سابقين من جيش نظام الأسد المخلوع ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

0: سياق ذاته أكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن أكثر من 300 عنصر من فلول النظام المخلوع ممن قاتلوا ضمن قسد ما يزالون في سجون الحكومة. كما أكدت المصادر أنه لم يتم الإفراج عنهم ضمن الاتفاق الأخير بين الحكومة وقسد. وأوضح المصدر أن الحكومة أكدت لقسد أنها ستتعامل مع عناصر فلول جيش نظام الأسد وفق القانون، وأنهم سيخضعون للمحاكمات وسيحدد مصيرهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. كما أكد عدد من عناصر قسد لموقع تلفزيون سوريا مشاركة العشرات من عناصر فلول النظام المخلوع ضمن قوات قسد التي انتشرت في مناطق دير حافر والطبقة والرقة، وأن كثيرا منهم أسروا مع تقدم قوات الجيش السوري مطلع العام الجاري. انضم إلينا دكتور مصطفى عبدي، عضو الفريق الرئاسي لتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد، معنا من إدلب، ودكتور عصمة العبسي، الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما. دكتور مصطفى، ما الذي يعنيه مشاركة 1350 عنصر تقريبا أو مقاتل من قسد ضمن دورة تدريبية لوزارة الدفاع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير، بارك الله بكم. بداية، هذه خطوة من الخطوات المتتالية لعملية الدمج حسب الاتفاق الموقع بين الحكومة وقسد. هذا العدد المذكور غير دقيق تماما. العدد هو 1000 شخص ممن التحقوا بهذه الدورة. الدورة مدتها 21 يوم، هي دورة تنظيمية وفرز يعني لأخذ المقبولين. مثلا هناك كبار بالعمر، هناك أناس مصابون لديهم إصابات، هكذا يتم فرزهم ويتم تجهيز اللواء. اللواء بأقصى حد يتضمن 1300 شخص. ال 1300 شخص حاليا التحق 1000 شخص فقط في هذه الدورة. الدورة خرجت من الحسكة باتجاه ريف دمشق. هذه هي المعلومات المؤكدة.
0: هناك ألوية أخرى ستلتحق غير لواء القمشلي لاحقا، صحيح؟
1: المتفق عليه في الاتفاق هو 3 ألوية في محافظة الحسكة ولواء في منطقة عين العرب كوباني.
0: متى سيتم يعني هذا الاتفاق؟
1: المتفق عليه في كل لواء 1300 شخص.
0: متى سيتم هذا الالتحاق بقية يعني القوات؟
1: يتم تجهيز القوائم والأعداد حسب الذي يطرحه جماعة قسد. يطرحون الأسماء، يتم دراسة هذه الأسماء ومعرفة خلفية كل شخص منهم. هذه الأمور يتم دراستها ثم يلتحقون بمثل هذه الدورة التي ستتم، التي انتقلوا فيها حاليا إلى منطقة ريف دمشق لإجراء التدريبات.
0: دكتور عصمت، كيف تقرأ يعني هذه الخطوة بالالتحاق مقاتلين من قسد بدورات وزارة الدفاع؟
2: بداية، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، حيا الله دكتور مصطفى ومشاهدي قناة سوريا. طبعا الالتحاق في هذه الدورة وما سيعقبه أيضا من خطوات أخرى هو فعليا تطبيق عملي وتنفيذ عملي يعني الاتفاقية التي عقدتها الحكومة مع قوات قسد بما يتعلق بإجراءات الاندماج واندماج هذه العناصر ضمن وزارة الدفاع، وما سيعقبها أيضا باندماج عناصر ضمن وزارة الداخلية. بطبيعة الحال هنالك إجراءات عملية لابد من اتخاذها، ومن ضمن هذه الإجراءات العملية هي هذه الدورات، سواء كان دورات تدريبية أو دورات تنظيمية أو دورات إدارية وإعادة ورفع مستوى وغيرها من الدورات التي يخضع لها جميع جنود يعني المنضوين ضمن وزارة الدفاع السورية. فنحن نتكلم الآن بخطوات عملية حقيقية واضحة على الأرض باتت.
0: دكتور مصطفى، يعني الدمج سيكون ضمن الفرقة 60، هل هناك يعني أسباب محددة لذلك؟
1: لا، اللواء الفرقة 60 هي الفرقة المكلفة في منطقة الحسكة، وستضم هذه الألوية الثلاثة، ستكون تابعة لهذه الفرقة، للفرقة 60 طبعا،
0: وستوزع في الحسكة وأيضا كوباني عين العرب.
1: الفرق العسكرية والألوية العسكرية يعني تمشي ضمن خطة وزارة الدفاع. وزارة الدفاع أين تقرر أين تكون الفرقة الفلانية وأين يكون اللواء الفلاني والعمل الفلاني، هذا ما تقرره وزارة الدفاع. وهذه الألوية التي تلتحق بالجيش ستكون ضمن هذه القوانين، يعني تخضع لقوانين الجيش وزارة الدفاع، والتوزيعات والأماكن العمل والمهمات ستكون وفق تعليمات الوزارة.
0: دكتور عصمت، إلى أي درجة يمكن القول إن دمج قسد في القوات السورية النظامية قد تجاوز يعني العقبات؟
2: بطبيعة الحال حتى نكون شفافين وواقعيين، لا يوجد عمل لا يوجد فيه تحديات وعقبات، وبنفس الوقت يوجد فيه إنجازات. الآن ما تم إنجازه إلى الآن في ملف قسد يعني هي خطوات جيدة وخطوات إيجابية. نعم هنالك ما زال هنالك عقبات، لكن تحتاج تضافر الجميع لتذليل هذه العقبات. لكن ما نشهده اليوم من هذه الدورة أو غيرها من الدورات يعني اللاحقة لهذه الدورة سيكون هو فعلا تقدم بالاتجاه الصحيح وتقدم إيجابي وتقدم إلى الأمام للوصول إلى النتيجة المرجوة من دمج كامل ضمن صفوف وزارة الدفاع.
0: دكتور مصطفى، الحكومة أعلنت أنها ستضم أيضا 9000 عنصر من الأسايش إلى قوى الأمن الداخلي، متى وكيف سيتم ذلك؟
1: الأعداد غير دقيقة، 9000 أو أقل، هذه أمور تخضع لقبول، لأن هناك شروط لقبول الأعداد. ليس كل عدد يقدم للأسايش للقوى الأمن الداخلي سيتم قبوله، هناك فحوص طبية، هناك العمر، اللياقة البدنية، الحصول على بعض الشهادات حسب هاي، يعني هذه كلها شروط يجب أن تتوفر في الأشخاص التي ترفع قوائم أسمائهم حتى يتم قبولهم في قوى الأمن الداخلي.
0: دكتور عصمت، أيهما أصعب، دمج مقاتلي قسد في الجيش أم قوات الأسايش في الأمن الداخلي؟
2: طبعا لكل صعوبته، لكن أنا أعتقد أنه بما يتعلق بوزارة الداخلية باعتبار أن هذه العناصر سيكون لها احتكاك مباشر مع الناس، سيكون العمل والتحدي أكبر، لأنه مسألة الفلسفة الأمنية تختلف، مسألة الاحتكاك المباشر مع الناس تختلف، قضية التحديات الأمنية تتطلب أيضا يعني مراجعة الموروث السابق، مسألة الأمن الاجتماعي. فأنا أعتقد أن ما يتعلق بالدمج في ضمن وزارة الداخلية هو تحدي أكبر مما يتعلق بوزارة الدفاع، باعتبار أن الحياة العسكرية الطبيعية هي التعامل مع أعداء، والحياة العسكرية أكثر انضباطا وأكثر يعني رتابة منها إلى بالحياة وزارة الداخلية التي تتطلب احتكاك مباشر مع المواطنين، تحديات أمنية معينة، التزام بقوانين وأنظمة، التزام بالقانون الدولي الإنساني، الخلفية التي أتى منها العنصر الذي يراد دمجه، الفترة الماضية، الأمن المجتمعي، الخلافات المجتمعية، هذا كلها لابد أن تؤخذ بالاعتبار عند عملية الدمج.
0: دكتور مصطفى، إلى أي درجة يشكل هذا تحديا فعلا؟
1: حقيقة ما رأيناه وما لمسناه بشكل عملي موضوع الدمج العسكري ودمج قوى الأمن الداخلي كانت أكثر سلاسة من بقية يعني نقاط الدمج عندنا،
0: أسهل من المؤسسات المدنية، يعني
1: تمر بسلاسة أكثر ويعملون مع بعض بشكل جيد وبشكل يعني يبشر بالخير إن شاء الله.
0: طيب دكتور عصمت، هناك أيضا حديث عن تسريح قسد لعشرات العناصر المرتبطين بالنظام المخلوع، ما دلالة ذلك؟
2: ببساطة هو هذا التزام بالاتفاق الأساسي، يعني النهاية العناصر الذين كانوا ضمن صفوف قوات النظام المخلوع ومن ثم التحقوا بقسد، في الأصل هم نالوا يعني عفوا في بداية التحرير، وتم تسريح الجيش وذهبوا إلى بيوتهم، لكن العناصر يعني ذهبوا والتحقوا بقسد، فبالأصل هم ليسوا عناصر من أصل قوات قسد، فالتحاقهم لا يمكن القبول به، وهذا كان أصلا من ضمن اتفاق، يعني من ضمن نص الاتفاق الذي عقد مع قسد، فمن الطبيعي أن يتم رفضهم باعتبار أصلا يعني ذاتياتهم معلوماتهم معلومة، لا يمكن أن يتم تدليس شيء جديد بخصوصهم، فهذا التصرف الطبيعي، ومن منهم مرتكب لجرائم سيتم ملاحقته وفق القانون، فالقضية نعتبرها ضمن السياق الحقيقي والتطبيق الفعلي والحقيقي لاتفاق، يعني الاتفاق الذي عقد مع قسد، سواء اعتبرنا اتفاق العاشر من آذار أو اعتبرنا اتفاق 29 يناير حسب التوقيع.
0: دكتور مصطفى، يعني هؤلاء جرى فصلهم من قسد بالتنسيق مع الحكومة في دمشق؟
1: موضوع الفصل هذا موضوع خاص بقسد، ولكن القوائم تقدم للدولة للحكومة، وهذه القوائم يتم دراستها ويتم قبول الناس الذين ليس عليهم إشكالات قانونية أو جرائم أو ما شابه ذلك، فأعتقد هذا الأمر تم ضمن هذا السياق، لأن لن يقبلوا وقسد لن تستمر، سيتحول كل شيء إلى الجيش وإلى قوى الأمن الداخلي، ولن تبقى قوات خاصة بقسد بما يسمى تحت هذه المسميات يعني.
0: وستتم محاسبة هؤلاء العناصر؟
1: هؤلاء العناصر إذا عليهم دعاوى وعليهم إشكالات مثله، يعني مثل غيره، مثل أي واحد قاعد بالشام ولا قاعد بأي مكان عليه دعاوى عليه أمور، هذا يقدم للمحاكم وللعدالة بشكل طبيعي، يعني مثل أي شخص آخر، يعني أنه وجوده في مناطق قسد حاليا في محافظة الحسكة لا يحميه من أنه يقدم للعدالة.
0: وماذا ما الآن بعد هذه الخطوة؟ يعني
1: بعد هذه الخطوة، يعني هؤلاء الناس يعني الذين حصلوا على العفو من السيد الرئيس ومن الحكومة، كان المفروض أن يعني هروبهم إلى مناطق أخرى، هذا يدل أنه عليهم إشكالات أو مطلوبون أمنيا أو هم يعرفون أنفسهم، وهذا يعني الالتزام بقوانين الدولة والخضوع لمحاكمات، والمحاكمات ستكون عادلة ولن يكون هناك تجني على أحد، هناك يعني لن يكون هناك أحكام استثنائية عليهم، فالأفضل يعني الهروب لن يفيد أحد.
0: دكتور عصمت، من الناحية العسكرية ما أهمية اندماج قوات قسد في الجيش؟
2: طبعا بطبيعة الحال دوما الجيوش تعتمد على مركزية القرار العسكري وتعتمد على وحدة العقيدة القتالية في هذه الجيوش. الآن اندماج قسد يعني انتهاء وجود جيوب خارج سيطرة الدولة، وأيضا يعني أن القوات العسكرية على الأراضي السورية سيكون لها قيادة مركزية واحدة تحمل عقيدة قتالية واحدة وتحمل يعني منظومة تدريب ومنظومة حركة وسيطرة واحدة، فبالتالي فاعلية عسكرية حقيقية أعلى، وبالتالي أيضا نتكلم اليوم عن جيش سوري احترافي وجيش سوري أكثر فاعلية وأكثر احترافية.
0: وبالنسبة لاندماج عناصر الأسايش في وزارة الداخلية،
2: هون الأمر أيضا يعني في أبعاد أخرى، نتكلم اليوم طبيعة الحال قسد كانت موجودة في هذه المناطق التي كان أيضا فيها تنظيم داعش، فبالتالي خاضت هذه العناصر التي كان ضمن الأسايش تدريبات خاصة بما يتعلق بملاحقة هذا هذا التنظيم تحمل الداتا داتا يعني لا بأس بها بما يتعلق بهذا التنظيم. الآن اندماجها ضمن وزارة الداخلية سيعطي

0: عزيز لوزارة الداخلية بما يتعلق بهذه الداتا، بما يتعلق بطبيعة هؤلاء العناصر المدربة التي يمكنها يعني أن تفيد وطنها وتفيد شعبها بملاحقة هذا التنظيم. كما أن الأمر يتكلم أيضا بانتهاء وجود جيوب يمكن أن يلجأ لها الخارجين على القانون أو الفارين أو الجريمة المنظمة، أو كما حصل مع عناصر وفلول النظام الذين استغلوا وجود مناطق خارج سيطرة الدولة في بداية التحرير وذهبوا إلى مناطق قسد ليرتكبوا جرائم في هذه المناطق. فبالآن لما نتكلم عن منطقة كاملة تحت سيطرة الدولة، عدم وجود مناطق أو جيوب خارج سيطرة الدولة، نتكلم عن ضبط أمني أعلى، نتكلم عن محاربة للجريمة المنظمة بشكل أكبر، نتكلم عن محاربة للإرهاب وداعش بشكل أفضل، نتكلم أيضا عن قدرة أمنية وخدمة أمنية أعلى ومستويات وفاعلية أعلى إن شاء الله فيما تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين. كما نتكلم صراحة على أن هذه المنطقة التي كانت في منطقة الجزيرة العربية تعاني من إشكاليات معينة مبنية على أساس قومي أو على أساس إيديولوجي معين. هذه المنطقة والناس في هذه المنطقة تعرضوا لظلم معين. الآن نتكلم أيضا عن رفع هذه المظالم بإذن الله عز وجل عند اكتمال يعني عملية الاندماج. نتكلم عن رفع هذه المظالم، نتكلم عن تغير في عقلية التعامل الأمني مع أبناء هذه المنطقة الذين عانوا خلال الفترة الماضية من عقلية أمنية معينة تسببت لهم مظالم وسببت لهم إشكاليات. فنتكلم إذن بشكل عام عن منفعة حقيقية تعود بداية على المجتمع المحلي في منطقة الجزيرة العربية، ونتكلم أيضا عن منفعة حقيقية تعود حتى على وزارة الداخلية وأجهزة وزارة الداخلية بالتحاق عناصر مدربة ووجود داتا معينة ضد تنظيم داعش تملكه هذه الوزارة.
1: دكتور مصطفى، برأيك كيف ستنعكس يعني عمليات الاندماج هذه في وزارتي الدفاع والداخلية؟
2: بالنسبة لوزارة الداخلية، حقيقة اندماج عناصر من أبناء المنطقة ضمن قوى الأمن الداخلي هذا يعني يعزز السلم الأهلي ويعطي رياحة للناس عندما يرون أبنائهم من كل الفئات ومن كل الهاي يعني منتظمة ضمن قوى الأمن الداخلي، يعني هذا يعزز ويعطي انطباع جيد عن الحكومة لدى كل فئات الشعب بكل أطيافه.
1: ومن الناحية السياسية برأيك هل يعني هناك نتائج متوقعة؟
2: من الناحية السياسية يعني الأمر حاليا في سوريا الجديدة وفي الحكم الجديد حاليا كل الناس سواسية في ضمن سوريا بعربه وكرده وكل فئات المجتمع. هذا يعطي يعني انطباع جيد لدى كل فئات المجتمع بأن لا تفرقة بين الشعب بحسب انتمائه العرقي أو الديني أو غير ذلك.
1: برأيك دكتور عصمت، ما الأهمية السياسية لاندماج قسد؟
0: طبعا أهمية ذلك أهمية كبيرة كما ذكر الأستاذ الدكتور مصطفى. الأمور تتعلق أن هذه المنطقة تعرضت للتهميش، سواء كان بداية بالتهميش خلال الحقبة الأسدية وأيضا تهميش بشكل أخص للمكون الكردي، ومن ثم أبان حكم قسد تعرضت المكونات العربية لشيء من التهميش والظلم، فبالتالي ردا على حالة التهميش الأولى. فاليوم نتكلم إن شاء الله عن بدء حقبة جديدة من مسألة الاندماج الكامل، مسألة السلم الأهلي، مسألة عدم وجود مواطنين سوريين مهمشين. نتكلم إن شاء الله بإذن الله عز وجل عن مفهوم حقيقي للمواطنة بعيدا عن الشعارات وتطبيق عملي حقيقي لمفهوم المواطنة، وبالتالي رفع المظلومية التي كانت موجودة على أبناء هذه المنطقة بعربهم وكردهم، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى دفع عجلة التنمية إلى الأمام، وبالتالي تحسين وضع المنطقة في منطقة الجزيرة السورية وأيضا على مستوى يعني الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لما تمتلكه هذه المنطقة أيضا من خصائص لها علاقة بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية.
1: دكتور مصطفى، يعني لماذا يبدو مسار اندماج القوى العسكرية على خلاف المتوقع يعني يسير قدما أكثر من المؤسسات المدنية؟
2: هذا يعطينا انطباع كامل أن القوى المسؤولة أو القيادات المسؤولة عن الاندماج سواء ضمن

0: وزارة الداخلية أو ضمن وزارة الدفاع أنهم صادقون وفي المضي في هذا الاندماج وتطبيق بنود الاتفاق بشكل جيد وسلس. هذا ما أرى.
1: نعم، شكرا لكم دكتور مصطفى عبدي، عضو الفريق الرئاسي لتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسات، كنت معنا من إدلب، والدكتور عصمة العبسي الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق. في محورنا القادم نناقش تصريحات ترامب حول وقف الضربات على إيران ووصول المحادثات معها إلى أعلى مستويات القيادة وقرب التوقيع على اتفاق، تابعونا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
5: لهذا التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران هذا المساء. أوضح ترامب أن القرار جاء استنادا إلى وصول المحادثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة وحصول النقاط النهائية على موافقة جميع الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والسعودية وغيرها من الدول، مشيرا إلى أن الحصار البحري سيظل ساريا حتى إتمام الاتفاق وأنه سيعلن قريبا عن موعد ومكان التوقيع. ينضم إلينا الدكتور إدمون غريب الباحث في معهد واشنطن للسلام والتنمية من واشنطن، ومحمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران. مرحبا بكما دكتور إدمون. إذا تراجع الرئيس الأمريكي عن تهديده بقصف إيران بقوة هذا المساء هذه الليلة، كيف تقرأ ذلك؟
1: تحياتي لك ولضيفك الكريم. يبدو فعلا أن هذا من الأمور التي غير العادية التي نسمعها من الرئيس الأمريكي، فهو من ناحية كان يهدد الليلة بأنه سيقوم الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية ستقوم بشن هجمات جزيرة كثيرة على أهداف إيرانية بما في ذلك جزيرة خارق، وأنه رب للسيطرة عليها. ثم بعد ذلك بفترة قصيرة قال بأنه ألغى الخطط التي كانت قد وضعتها القوات الأمريكية لشن ضربات جوية على إيران، وقال أيضا بأنه بناء على التقدم يعني المزعوم في المحادثات مع إيران، لا نعلم ما هو الموقف الإيراني وما هو الرد الإيراني على ذلك حتى الآن، وهو ما لم تؤكده يعني طهران، وربما الأستاذ حكيم يستطيع أن يخبرنا بذلك.
0: لكن يعني دكتور إدمون تقول أنه يعني التقدم المزعوم في المفاوضات، هل تلمح إلى أن التهديد ترامب بالأساس لم يكن جدياً؟
1: لا أقول ذلك، ولكن أقول بأنه ربما أن الرئيس كان أكثر من مرة يقول أن نحن اقتربنا ووصلنا إلى اتفاق مبدئي مع طهران، ثم تقول طهران شيء يعني مناقض تماما لذلك. في نفس الوقت اليوم مثلا قبل يعني بساعتين تقريبا كان يقول أنه استنادا إلى حقيقة

0: للمناقشات مع إيران قد وصلت إلى أعلى مستويات من القيادات في إيران، ولكن في نفس الوقت كان قبل ذلك بفترة قصيرة اليوم أيضا قد قال أنه يتهيأ لشن هجمات وضربات قاسية جدا ومدمرة على إيران، بما في ذلك جزيرة خارق.
1: أستاذ محمد، يعني برأيك هل نجح التهديد الأمريكي بضربات قوية ضد طهران، ربما بتقديم تنازلات من طرف إيران من أجل التوصل إلى اتفاق؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز أستاذ إدموند. بكل تأكيد لحد هذه اللحظة، رغم التهديدات المتكررة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، يعني المستمرة، مما تؤكد بأنه الحقيقة اليوم أصبحت التهديدات الأمريكية أضحوكة إلى أبعد درجة. باعتقادي الشخصي اليوم المعادلات تغيرت بالدرجة الأولى بعد 45 عاما، بعدما كانت يعني الاستهداف والحرب كانت في ساحة الظل، في الساحة الرمادية، ألا أنه تغيرت بعد ذلك بعد 7 أكتوبر وانتقلت من الساحة الرمادية انتقلت إلى الساحة المباشرة، بالتحديد الوعد الصادق بنسخته الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لكن منذ 3 أيام بعدما إيران استهدفت العمق الإسرائيلي تغيرت المعادلة برمتها، وهذه نقلة نوعية في الحرب فيما بين طهران وواشنطن وإسرائيل.
1: طب أستاذ محمد، لكن ألا تعتقد بأنه هذا الكلام فيه يعني شيء من المبالغة بعد كل هذه الضربات التي تلقتها إيران وبعد اغتيالات الصف الأول والثاني وصولا إلى الصف الثالث وتدمير القدرات العسكرية، و80% كما تقول الولايات المتحدة من قدرات إيران ربما العسكرية، منصات الصواريخ، البرنامج النووي، وبالتالي يعني إيران أيضا ليست في وضع جيد؟
2: يعني الحقيقة إذا رجعنا لأصل القضية، نعم الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت أن تغتال السيد الخامنئي، لكن بطبيعة الحال النظام اليوم يعني على يعني واقف، ولم يعني يتضرر النظام الإيراني، واستبدلت الولايات المتحدة الأمريكية السيد الخامنئي بالسيد الخامنئي، هذا بالدرجة الأولى. وكذلك النظام اليوم في أفضل حالاته كذلك، رغم أن أمريكا وإسرائيل استهدف العمق الإيراني لمدة 40 يوما أكثر من 13,751 مكان، لكن في نهاية المطاف أمريكا لم تتمكن من تحقيق أهدافها التي وضعتها على الطاولة، بالتحديد إنهاء البرنامج الصاروخي، إنهاء البرنامج النووي، وكذلك تشينج نظام بسبب الأوراق الاستراتيجية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية بالتحديد.
1: لكن ما يزال الحصار البحري مفروضا على إيران أستاذ محمد، رغم أنه يعني طهران تنفي أو تؤكد إغلاق مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة تقول لا، يعني الحصار البحري مستمر على إيران.
2: بكل تأكيد الحصار البحري مستمر، لكن هل الحصار البحري مستمر فقط على إيران؟ يعني الحصار البحري مستمر على جميع منطقة الشرق الأوسط.
1: القيادة المركزية الأمريكية تقول لا، هناك سفن تجارية تمر تعبر مضيق هرمز، يعني بحماية البحرية الأمريكية.
2: يعني لم تعبر أي سفينة عبر مضيق هرمز إلا بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتنسيق ودفع رسوم. لذلك اليوم إيران تمكنت أن تغير المعادلة وتفرض يعني معادلة جديدة على منطقة الشرق الأوسط وعلى مضيق هرمز، أي بمعنى اليوم في حال استئناف الحرب من الغير مستبعد يتم تفعيل الورقة الثانية، وهي ورقة باب المندب التي تمر عبرها أكثر من تريليون و100 مليار دولار سنويا. إضافة إلى هذا، هناك ورقة إيران باتت تلوح بها منذ تقريبا 3 أسابيع، وهي عبور أو يعني عبور أكثر من 7 كيبلات للإنترنت وجميعها ملغمة. لذلك اليوم ما نشاهده الحقيقة، إذا رجعنا يعني تكلمنا بصورة واقعية، لا يمكن المقارنة بين المنظومة العسكرية الأمريكية والمنظومة العسكرية الإيرانية، لكن الأوراق الاستراتيجية الإيرانية مما جعلت يعني يمكن أن نقول من المستحيل أن تتحقق الأهداف والأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على طاولة الطاولة. لكن أقول هذه فقط هذه القضية جدا مهمة، بعد يعني البديل الوحيد لحفظ إيران الإقليميا، حفظ الأمن القومي الإيراني وحلفائها في المنطقة في الوقت الحاضر بعد فتح

0: الشهية لاستهداف العمق الإسرائيلي من قبل إيران واستهداف العمق الإيراني من قبل إسرائيل وأمريكا باعتقادي الشخصي البديل الوحيد لحفظ الأمن القومي الإيراني وحفظ الأمن القومي لحلفائها في المنطقة باعتقادي الشخصي هو الوصول إلى سلاح نووي. يعني هذا الأمر لذلك هناك يعني في إيران
1: يعني
0: هناك
1: هذا ضغوط هذا شعبية. هذا يعيدنا إلى المربع الأول. اسمح لي أسأل الأستاذ إدمون، يعني الحديث عن تقدم المفاوضات والتوصل قريبا إلى اتفاق، هل هذا يعني أنه حلت العقد بما فيها عقدة موضوع النووي، إخراج اليورانيوم المخصب 450 كيلوغرام تقريبا، ويعني إلغاء توقيف تماما مع موضوع التخصيب؟
2: من ناحية الرئيس الأمريكي اعترف بأن هناك لا تزال مفاوضات كما يقول، مفاوضات دبلوماسية اتصالات مع الإيرانيين، وأن الإيرانيين قد وافقوا على المقترحات، ولكنه في نفس الوقت أيضا قال بأن الحصار سيستمر على مضيق هرمز إلى أن يتم التوقيع على الاتفاق. هذه طبعا جاءت أيضا بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي بأنه سيشن ضربات مدمرة الليلة أيضا وساحقة على إيران، وبالتالي هل فعلا حصل الرئيس الأمريكي على رد من إيران يقول بأن هناك تفاهم أو اتفاق؟ غير واضح حتى الآن، على الأقل لا نعلم ما الذي حدث وما هي المعلومات، أم أن هناك أسباب أخرى وراء هذا التحرك من قبل الرئيس الأمريكي. من ناحية يمكن أن نأخذ عندما ننظر إلى الحروب، أحيانا الحروب تنحرف عن مسارها بطرق غير متوقعة، حتى أحيانا العمليات التي يخطط لها بدقة قد تتعثر إما بسبب أحداث يعني مفاجئة، أحداث مفاجئة أو عطل في المعدات أو سوء الأحوال الجوية أو كارثة أو سوء من ناحية غير متوقعة. بالتالي هذه يعني قد تحدث وتحدث في كل الحروب، ولكن في نفس الوقت في عملية أبيك فيوري كما تسميها الإدارة الأمريكية، فهي البعض هنا بعض الخبراء الأمريكيين من دبلوماسيين أمريكيين سابقين وعسكريين بارزين من بينهم مثلا العقيد ماكغريغور الذي كان مستشار وزير الدفاع في عهد الرئيس ترامب الأول، يقول بأن هناك نجاح تكتيكي للعمليات العسكرية الأمريكية ولكن هناك فشل استراتيجي، يقول وهذا ما في مقابلة ذكرها اليوم بأن الولايات المتحدة من ناحية كانت ترغب في تحقيق أهدافها منذ بداية هذه العملية العسكرية، وذلك بعد إقناع الرئيس ترامب بأن الهجوم المشترك الإسرائيلي الأمريكي على إيران سيحقق الأهداف المرجوة، وهي أولا إسقاط النظام، بروز نظام جديد مستعد للتعاون أو للتعامل مع الولايات المتحدة. وبدلا من ذلك نرى بأن هذه الحرب تصاعدت واستمرت وبدأت تترك تداعيات كبيرة على ليس فقط على القوات المشاركة من قبل الجانبين اللي كانت أمريكية أو إسرائيلية أو إيرانية أو على أهداف إيرانية بما فيها بنى تحتية، ولكن بدأنا نرى باحتمالات ومخاطر التصعيد. وذكر الأستاذ حكيم نقطة مهمة.

0: سيقال بأنه الحرب هي وسيلة بالنهاية لتحقيق أهداف سياسية، ما تقوله وكأنه الولايات المتحدة حتى الآن لم تحقق يعني ما تريده سياسيا من هذه الحرب.
1: ذلك أعتقد أنه إلى حد كبير هناك الكثير من الدقة في هذا التحليل. فالأهداف التي كانت الإدارة تقول أنها ستحققها وأنها ستحققها خلال أيام من بدء العمليات العسكرية لم تتحقق. صحيح أن الإدارة الأمريكية وجهت ضربات قاسية جدا لإيران، وقتل تم اغتيال القيادة يعني أعلى درجة في القيادة الإيرانية، لقيادات دينية سياسية عسكرية لعلماء نوويين، تم تدمير الكثير من البنى التحتية من المنشآت، وبالتالي فإن هناك يعني خراب كبير لحقه ودمار بإيران. ولكن في نفس الوقت هذا يبدو أنه لم يغير الموقف الإيراني على الأقل حتى الآن. إيران لا تزال تقول بأنها قد صعدت هي من جانبها. ويبدو أيضا أن هناك شيء آخر، وهو أن ربما والإيرانيين كانوا يخططوا أيضا في نفس الوقت التي نتنياهو كان يخطط لإسقاط 7 أنظمة في العالم بمساعدة الولايات المتحدة المتحدة بما في معظمها دول عربية أو شرق أوسطية، ولكن يبدو أيضا وهو يخطط لذلك منذ أكثر من 30 أو 35 سنة. ولكن في نفس الوقت أيضا هذا لم حتى الآن يبدو أن الإيرانيين خططوا لمفاجآت أو عمليات من هذا النوع. رأينا أنه حتى مع اغتيال أبرز هذه القيادات الموجودة في إيران، فإن إيران استطاعت يعني وضع قيادات جديدة وصلاحيات للقوات العسكرية للتحرك بطرق لا تعود بالضرورة دائما إلى القيادة. وبالتالي فإن هذه فعلا تظهر بأن الأمور ليست بالسهولة التي كان يتوقعها لا الأمريكيين ولا الإسرائيليين.
0: طب أستاذ محمد، الرئيس الأمريكي ترامب يقول بأن المحادثات وصلت الآن إلى أعلى مستويات القيادة في إيران. عن من نتحدث؟ هل يقصد المرشد الآن مجتبى خامنئي منخرط في هذه المحادثات؟
2: كلا إطلاقا. المرشد الإيراني لم ينخرط في هذه المحادثات، بل هو تقريبا يعد من الشخصيات المتشددة أكثر، قد يكون أكثر من والده الذي تم اغتياله قبل شهرين أو شهرين ونصف من ثلاثة أشهر من الآن. لذلك اليوم قضية الحرب وقضية التوافق والتفاهم وكل هذه الأمور تحت يعني يمكن تحت مبني تحت إدارة المجلس الأعلى للأمن القومي بأمانة، وهو الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي السيد ذو القدر، الذي كما أكدنا سبقا اليوم الحقيقة بعد استهداف العمق الإسرائيلي لأول مرة بعد 47 عاما يؤكد هذا، يعني يدل بأنه العقيدة الإيرانية الرادع الإيراني تغيرت المعادلة من دفاعية إلى رد استراتيجي عنيف داخل العمق الإسرائيلي. لذلك هذا التغير مما يؤكد بأنه اليوم يعني إيران تيقنت بأنه التخلي عن برنامجها الصاروخي والنووي والأوراق يعني أوراقها التي ترجح الكفة لدى إيران، اليوم التخلي عنها بمعنى مواجهة مصير مجهول كمصير ليبيا أو أفغانستان. لذلك كما
0: أكد أستاذ محمد، لكن البعض اسمح لي يعني البعض يقول هذا الكلام يعني ربما فيه شيء من الاستعراض، يعني لأنه الإيران هي الطرف، صحيح يعني لم تحقق الولايات المتحدة أهدافها السياسية، لكن في النهاية الطرف الأكثر تضررا في هذه الحرب هو إيران طبعا. وبالتالي يعني كلامك أيضا ينسف فكرة توصل إلى اتفاق، يعني إذا إيران ستصر على مطالبها في الموضوع النووي والصواريخ والميليشيات الداعمة لها في المنطقة.
2: نتكلم بصورة أكثر شفافية، بعد تولي المرشد الإيراني الذي تم اغتياله قبل 3 أشهر كانت له العديد من الإنجازات، 4 إنجازات مهمة: برنامج الصاروخي، البرنامج النووي، البرنامج الفضائي، دعم حلفائها في منطقة الشرق الأوسط ما بين قوسين يسمى النفوذ الإقليمي. بالتحديد هل من المعقول إيران بعدما قدمت كل هذه التضحيات 1700

0: 133 شخص تم اغتيالهم من العلماء النوويين والقادة العسكريين، وتعرضت إلى عقوبات بربرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ 47 عاما. هل من المعقول إيران بعدما تقدمت كل تلك الكلف يعني الكبيرة وفي نهاية المطاف تتنازل وتقدم تلك الملفات والإنجازات الأربعة على طبق من ذهب؟
1: لكن يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في الضربات أستاذ محمد. بالنهاية الولايات المتحدة ليست متضررة بشكل كبير.
0: وإن استمرت إيران من المؤكد سيكون لها رد فعل مماثل. وإيران أنا أقولها هذه سمعتها من بعض المسؤولين الإيرانيين، حتى يعني جهزت نفسها إذا تعرضت إلى ضربة نووية. وأكد المرشد الإيراني الذي تم اغتياله السيد الخامنئي قبل تقريبا 3 أسابيع من اندلاع الحرب، أكد أي ضربة أو استهداف يعني تتعرض لها الجمهورية الإسلامية في العمق الإيراني سيكون الرد مماثلا وإن كان نوويا. يعني إيران طيب. لا تبتعد عن السلاح النووي إذا أرادت، إذا كان هناك قرار طيب. أو ألغيت الفتوى لدى الأدبيات الشيعية وبالتحديد السيد الخامنئي، إذا تم إلغاء الفتوى خلال أفضل حالاتها خلال أسبوع وفي أسوأ حالاتها خلال أسبوعين طيب. يمكن أن تصل إلى سلاح نووي، لكن طيب. في نهاية المطاف لأنه أكثر
1: يعني أنت درجة صعوبة محمد بالتخصيب. الآن هذا الخطاب المشكلة يؤكد المخاوف يعني التي تقول إيران طول الوقت كانت نحن هذا الحرب ظالمة لأنه نحن لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي. الآن أنت لا تذهب بالاتجاه الآخر.
0: لا أنا لا أقول بأنه هناك نية، لكن إذا تعرضت إلى ضربة نووية بكل الأحوال إيران سترد بالمثل. هذا
1: طيب اسمح لي أنقل هذه النقطة للدكتور إدمون. لا أعتقد بأنه السلاح النووي طرح دكتور إدمون، لكن هناك تصريحات كانت لترامب بالسيطرة على جزيرة خارك وعلى النفط والغاز الإيراني على غرار فنزويلا، وبالتالي ما مدى جدية ذلك؟
2: أعتقد بأن فعلاً هذه كان هناك هذا الاقتراح موجود، بعض القيادات العسكرية والسياسية خاصة تؤيد ذلك، تعتقد بأنه من الأفضل إرسال قوات برية، ولكن هناك أيضاً قيادات عسكرية سابقة طبعاً لأن العسكريين الذين لا يزالوا في الخدمة لا يتحدثوا، ولكن القيادات العسكرية السابقة تقول أن هذه لن تكون عملية سهلة. إيران أولاً هناك بلاد واسعة كبيرة الحجم، هناك جبال، هناك وديان، هناك صحاري، وبالتالي لن يكون من السهل يعني السيطرة على.
1: والرئيس ترامب قال اليوم أنه كان يعني يعول على الأكراد وأنه أرسلنا أسلحة قال للأكراد لكنهم خذلونا ولن ننسى ذلك، وبالتالي كان ربما يعول على يعني تداعيات أو تحرك قوى في الداخل الإيراني ربما.
2: فعلا هذه نقطة مهمة جدا، لذلك لأنه كما تفضلت حضرتك وذكرت فأن أولا هذه المرة الثانية لا والثالثة ربما قد تكون التي ينتقد فيها الرئيس الأمريكي الكرد، حيث كان يقول أنه الولايات المتحدة قدمت أسلحة ولكن هذه الأسلحة لا نعلم إلى أين وصلت وكيف انتهت وأنها لم تستخدم كما نتوقع. أعتقد أنه كان هناك دعم أمريكي وإسرائيلي للمعارضة الإيرانية، بدون شك توجد معارضة داخل إيران وكانت معارضة ضد النظام، ولكن يبدو أن هذه المعارضة إما أنها لم تكن لديها القدرة على تغيير النظام أو أنه، وخاصة رأينا كما حدث في أواخر السنة الماضية أنه كانت هناك مظاهرات ضخمة، ولكن ما يقوله بعض الخبراء ليس فقط الإيرانيين بل يقوله خبراء أمريكيين، وهو أن بدلاً أن هذه الهجمات على إيران، صحيح أنه لا تزال هناك توجد معارضة للنظام في إيران، ولكن بعض هؤلاء بدلاً من أن يتحركوا لإسقاط النظام فأنهم يلتفوا حول العالم لأنهم يشعروا بأن هذا الصراع هو صراع وجودي بالنسبة لإيران وبأن هناك تهديد للإيرانيين للمواطنين العاديين الذين هم يدفعوا الثمن. اليوم مثلاً كان هناك ضربة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام على أهداف تتعلق بالمياه، أي انقطعت قصفت يعني من قبل القوات الأمريكية، وهذه تسقي المياه حسب حوالي 20,000 شخص في إيران. لا أعلم مدى صحة هذه المعلومات، ولكن هذا الخبر جاء قبل يعني ساعة تقريبا. ولذلك أعتقد بأن هذه أيضا قد تؤيد الفكرة التي تقول بأن في نفس الوقت الذي توجد فيه معارضة أو للنظام، إلا أن هناك إذا وجد الإيرانيون أن إيران كدولة كشعب مهدد يعني مهددة، فأنهم سيلتفوا حول العالم الإيراني. بدأنا نرى تصريحات من الحرس الثوري كما بأن هناك ربما موقف قومي أكثر مما هو موقف ديني إلى حد ما.
1: طيب أستاذ محمد، يعني التهديد والتلويح الأمريكي باستهداف المرافق الحيوية، محطات المياه، الجسور، هذا طبعا يعني سيسبب كارثة كبيرة في إيران، وبالتالي ربما ما زلنا نراوح يعني هل سيكون تصعيد أم ينجح الاتفاق بحسب آخر التصريحات التي ترد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق يعني نجاح أي اتفاق يتطلب بعض التنازلات، إلى أي درجة يمكن يعني أن يقدم النظام الإيراني بعض التنازلات كي يصار إلى تجنب هذه يعني استكمال هذه الحرب وبالتالي توصل إلى اتفاق؟
0: يعني إيران منذ اليوم الأول أكدت بأنها أبدت مرونة حول يعني تقليل أو ترقيق اليورانيوم المخصب. هناك أمور خط أحمر عريض تحتها ولا تتفاوض إيران، بالتحديد البرنامج الصاروخي الإيراني، لكن اليورانيوم نعم يمكن أن تتفاوض حوله وأن يكون ترقيق أو يرجع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشراف الكاميرات، نعم، لكن تصديره إلى الخارج أستبعده جملة وتفصيلا، لأنه إيران تعتقد في حال تصديره وأمريكا مرة أخرى كما خرج الرئيس الأمريكي ترامب عام 2018 مرة أخرى يخرج من الاتفاق الرئيس الحالي أو الرئيس القادم، وإيران يعني لا تمتلك نقاط قوة هذه المرة إذا تم تصدير البرنامج،
1: وبالتالي لن تقبل بأن يعني يتم إخراجه إلى روسيا أو دولة أخرى.
0: من أستبعده الحقيقة، أنا كشخص مواكب للبرنامج النووي وكمراسل غطيت عام 2015 المحادثات فيما بين طهران وخمسة زائد واحد والتي أدامت 19 يوما وثمانية ساعات، لكن في نهاية المطاف إيران ترفض أن تصدر هذه الكمية. نعم يبقى في إيران تحت إشراف الكاميرات، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يرجع إلى نسبة تخصيب 3.76، لكن إذا وصلت طهران وواشنطن إلى نقطة تواصل أو اتفاق، ومرة أخرى أمريكا لا تنفذ البنود الاتفاقية، مرة أخرى إيران تسيطر على هذه الكمية وتقوم برفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 70% إلى 90%. لكن الأمر الأهم باعتقادي الشخصي، كلما تعثرت الدبلوماسية ارتفع وزن القوة العسكرية في صناعة القرار الأمريكي، وواشنطن اليوم الحقيقة تستخدم التهديد العسكري لتقصير أو لتقليل المسافة بين الرفض الإيراني والقبول بالتسوية، هذا الأمر بات واضحا. واليوم طيب، يعني التهديد يكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى المفاوضات يعني كأداة لتحقيق أهداف ما بين قوسين أهداف استراتيجية، ليس يعني كغاية بحد ذاتها.
1: نعم، والناحية أخرى الحرب بحد ذاتها يعني والضغط والتصعيد العسكري والتصريحات من أجل التوصل إلى اتفاق. دكتور إدمون،
0: لكن القضية الأهم هذه القضية، واشنطن تريد اليوم الحقيقة أن تجعل التهديد العسكري جزء من البيئة التفاوض، يعني طيب. تريد أن تتفاوض تحت القدرة العسكرية، وهذا مرفوض. إيران تريد أن تدخل في مفاوضات مباشرة باحترام متبادل وبندية، لكن أمريكا تريد
1: وليس
0: أن تدخل
1: إخضاع. طيب.
0: في مفاوضات مع طهران من باب التنازل، وهذا مرفوض من قبل إيران.
1: دكتور إدمون، يعني في آخر تصريحات أختم معك، الرئيس ترامب قال بأنه هناك نقاط يعني متوافق عليها، وذكر أنه هذا يشمل يعني التوافق بين أطراف معنية بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والسعودية ودول أخرى. ما هي هذه النقاط التي يمكن يعني أن يجري اتفاق عليها بين مختلف الأطراف بما فيها إيران طبعا؟
2: أعتقد أن هذه المسألة هي فعلا مهمة، ومن بينها أهم الأمور طبعا فتح مضيق هرمز، والذي الآن هناك الحصار الإيراني، وإيران قالت لن يتم السماح لأي ناقلات أو سفن تجارية بالعبور. في نفس الوقت أيضا الإدارة الأمريكية تفرض حصار على إيران، وبالتالي فإن موضوع هرمز هو الموضوع الأساسي. الموضوع النووي أيضا أساسي، وربما حدثت تغييرات مهمة. رأينا لأول مرة أن ويتكوف وكوشنر وهما المبعوثين اللذين يفاوضان الإيرانيين طبعا عبر أطراف أخرى، ولكن في نفس الوقت أيضا فإن هؤلاء في الأسبوع الماضي لأول مرة التقوا بمسؤولين وخبراء

0: نوويين أمريكيين، وبالتالي كانت هناك بعض المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام بأنه قد يتم التوصل إلى تفاهم، أي بأن إيران قد توافق على السماح كما ذكر الأستاذ حكيم، ترقيق أو تقليص نسبة يعني نسبة التخصيب فيها،
1: نعم
0: حسب اتفاق
1: نعم
0: قدس زائد واحد كانت 3.67. إذا تم الاتفاق على تقليص هذه النسبة ومشاركة وكالة الطاقة الذرية الدولية في عمليات التفتيش وإشراك أمريكيين بينهم، فإن
1: نعم
0: ذلك قد يؤدي إلى تفاهم. الدول الأخرى أيضا هي شيء من الضمانات التي يمكن أن تقدم لإيران.
1: شكرا لكما دكتور إدمون غريب، الباحث في معهد واشنطن للسلام والتنمية من واشنطن، ومحمد علي الحكيم، المحلل السياسي من طهران. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة.

نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. البيت الأبيض يؤكد لتلفزيون سوريا عدم وجود اجتماع مدرج على جدول الاجتماعات بين ترامب والشرع في الوقت الحالي، ويقول إن العلاقة بينهما قوية ويمكنهما التواصل كلما دعت الحاجة. وزير الخارجية يفتتح القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا بحضور مسؤولين سوريين وأتراك. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بآليتين في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة ويقوم بإطلاق نار عشوائية. ترامب يقول إنه يمكن الانتهاء من الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، ويؤكد أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة.

0: أهلا بكم من جديد. أفاد مسؤول في البيت الأبيض في تصريح خاص لتلفزيون سوريا أنه لا يوجد اجتماع بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس دونالد ترامب مدرج على جدول الأعمال في الوقت الحالي. وأضاف المسؤول أن ترامب والرئيس الشرع يتمتعان بعلاقة قوية ويمكنهما التواصل كلما دعت الحاجة. من جانبها نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول سوري القول إن الرئيس الشرع تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض لكن الزيارة لن تتم في الوقت الحالي. وأوضح المسؤول أن الشرع تلقى أيضا دعوة لحضور قمة مجموعة السبع في فرنسا وقمة حلف الناتو في أنقرة. وأضاف المسؤول أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيحضر الشرع قمة مجموعة السبع، لكن يجرى النظر في إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة. قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، قال إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإلغاء قانوني عقوبات على سوريا. وأوضح غانم في منشور على منصة إكس أن قانوني العقوبات هما قانون محاسبة سوريا الصادر عام 2003 وقانون محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصادر عام 2012، مشيرا إلى أن الاتفاق قد جرى هذه المرة على إجازة مشروع القانون في اللجنة ودفعه إلى الأمام نحو الخطوة التالية في طريق إقرار الكونغرس له. بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة خطية إلى الرئيس أحمد الشرع أكد فيها أهمية تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي.
1: لا تحتمل التردد ولا تقبل التأجيل.
2: في مشهد يعكس تحولات متسارعة في العلاقات الإقليمية وفي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل نحو شهر، يبعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع تحمل مؤشرات للمرحلة المقبلة بين البلدين. الرسالة نقلها إلى دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، تضمنت التأكيد على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يرفع من مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات والتحديات

0: التي تشهدها المنطقة خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي في إطار المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع في رده على الرسالة التزام سوريا بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، مع تأكيده أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في الملفين الأمني والاقتصادي. الرسالة العراقية تعكس إدراكاً مشتركاً لحجم التحديات، إذ يواجه البلدان تحديات مشتركة أبرزها نشاط خلايا داعش في المناطق الحدودية واتساع شبكات التهريب وتجارة المخدرات، إضافة إلى صعوبة ضبط الحدود الطويلة بين البلدين، خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية ما يفرض ربما تنسيقاً مستمراً. وفي المقابل حملت الرسالة بعداً اقتصادياً، خاصة أن بغداد وافقت خلال الفترة الماضية على التعاقد مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن كميات من النفط الخام عبر مينائي بانياس وطرطوس، إضافة إلى فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية وعزم بغداد على فتح مكتب تمثيلي في سوريا لإدارة عمليات التصدير. إذن الاقتصاد والأمن ملفان سيكونان عنوانا لمرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا والعراق، وربما يكونان مقدمة لتنسيق أكبر يعيد العلاقة بين البلدين الجارين إلى وضعها الطبيعي.
1: افتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد شيباني القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، وذلك بحضور السفير التركي لدى سوريا نوح يلمظ ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين.
2: ستقدم هذه القنصلية على حوالي 1.5 مليون سوري يقطنون في المنطقة الجنوبية من الجمهورية التركية، ستقدم حوالي 1000 معاملة يوميا، تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات القنصلية بدءا من إصدار وتجديد جوازات السفر، إضافة إلى تنظيم الوكالات واستخراج الوثائق وتصديقها. ختاما نؤكد في وزارة الخارجية والمغتربين أن افتتاح هذا المبنى ليس مجرد افتتاح مبنى إداري يقدم الخدمات، وإنما هو جسر ومكان للربط ما بين سوريا وجاليتها الكريمة الموجودة في تركيا. ونؤكد على سعي وعمل وزارة الخارجية والمغتربين بشكل دائم على تحسين وتعزيز ورفع جودة الخدمات القنصلية حتى تؤمن خدمة كريمة للمواطن السوري حيثما وجد.
1: أكد نائب وزير الخارجية التركي حاجي علي أوزيل أن إعادة افتتاح القنصلية العامة السورية في غازي عنتاب ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين البلدين. جاء ذلك خلال مراسم الافتتاح التي حضرها وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين الأتراك والسوريين، حيث أشار أوزيل إلى أن الروابط التاريخية التي تجمع غازي عنتاب بالمدن السورية تجعل هذا الحدث ذا أهمية خاصة، لافتا إلى أن القنصلية كانت تعمل بين عامي 2005 و2011 في حين ستعمل اليوم على تلبية الاحتياجات القنصلية للسوريين المقيمين في المدينة ومحيطها. معنا الآن السيد محمد سليمان الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات. مرحبا بكم سيد سليمان، كيف تراقبون تطور العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا؟
3: تحياتي لكم أستاذ العزيز وللسادة المشاهدين. يعني بالتأكيد هذه العلاقات كانت إيجابية وبقت إيجابية قبل التحرير وبعده، وبالعكس أصبح هناك تمسك أكثر وتوطيد أكثر للعلاقة، وخصوصا أن النظام البائد تسبب بتخريب العلاقة خلال سنوات الثورة، وسابقا كان على يعني طول أيام حكمه وطيلة فترة حكمه يستفز الجانب التركي، يتسبب بأضرار من خلال دعم الميليشيات الإرهابية وما ذلك. اليوم العلاقة توطدت أكثر مع الشعب السوري، أصبحت متينة رصينة، هناك رغبة من قبل البلدين بالتعاون. اليوم تركيا هي تنظر لسوريا على أنها الجارة التي يجب أن تساعدها، يجب أن تستعيد الإرث التاريخي الذي دمره ودفنه نظام الأسد لعقود. يعني كانت جميع المدن الشمالية شمال سوريا والجنوبية جنوب تركيا هي مدن

0: متصلة، كانت ولايات مترابطة فيما بينها، لم يكن هناك أي حدود كالتي صنعها النظام البائد. اليوم هناك رغبة حقيقية بأن تساهم تركيا في تنمية وإعادة إعمار سوريا. يعني اليوم الجانب التركي والدولة التركية تنظر لسوريا على أنها بلد يجب دعمه، يجب دعمه اقتصاديا اجتماعيا سياسيا وأمنيا. هذا الدعم سيتسبب في سيؤدي إلى الازدهار والنمو، وبالتالي فتح علاقة مشتركة اقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي أيضا في تركيا. يعني أي مشروع إيجابي يطرحه الجانب التركي أو يطرحه الجانب السوري يكون مشترك ما بين الجانبين، سيؤثر على كلا البلدين إيجابيا أو سلبيا. يعني إذا كان هناك مشاريع تنموية عابرة للحدود سيستفيد منها كلا البلدين، وخصوصا في ظل الظروف الراهنة. أيضا هناك رغبة تركية بأن تكون هي من الدول الأولى بدعم الشعب السوري من خلال إعادة فتح قنصلياته، دعم الحكومة، دعم الاعتراف السياسي للعهد الجديد. يعني كل هذه التفاصيل كانت سوريا، كانت تركيا سباقة فيها. واليوم أيضا الجانب السوري ينظر إلى الأتراك على أنهم حليف استراتيجي، هم الدولة الجارة، أطول الحدود البرية بيننا وبين دول الجوار هي مع تركيا، أكثر من 900 كيلومتر. وبالتالي الجانب السوري حريص على توطيد العلاقة، حريص أيضا على تقديم التسهيلات للسوريين المقيمين في تركيا، حرصا على بقاء الخدمة متوفرة لهم، وأيضا حرصا على تسهيل تخفيف الأعباء على الجانب التركي.
1: في هذا الإطار افتتحت القنصلية، افتتح وزير الخارجية سعد الشيباني بحضور مسؤولين أتراك وسوريين أيضا القنصلية السورية في ولاية غازيانتاب، وكان هناك حالة من الاهتمام فيما يبدو. سيد سليمان، لماذا هذا الاهتمام؟
0: نعم، اليوم المنطقة الجنوبية جنوب تركيا يعيش فيها نصف عدد السوريين المقيمين في تركيا. يعني تقريبا كان عدد السوريين المقيمين في تركيا 3 مليون نسمة، نصفهم يعيش في المنطقة الجنوبية، يعيش في الولايات الحدودية، أنطاكيا، غازيعنتاب، أورفا وماردين. وبالتالي اليوم تسهيلا لوصول الخدمة لهؤلاء السوريين، لهؤلاء المواطنين السوريين من قبل الجانب التركي ومن قبل الجانب السوري، تم الاتفاق على افتتاح إعادة افتتاح القنصلية في غازيعنتاب. هذه القنصلية ستخدم السوريين، ستساعد الجانب التركي على تخفيف الأعباء التي تحملها طيلة السنوات السابقة. يعني كان هناك أعباء كبيرة نتيجة نقص الأوراق، نتيجة ظلم النظام تجاه الشعب السوري وطمس هويتهم وسلب حقوقهم المدنية. يعني كان النظام السوري سابقا لا يعطي تأشيرات، لا يسجل ولادات، لا يقدم أي وثائق رسمية للسوريين المقيمين في تركيا، اعتراضا على إقامتهم في تركيا وأيضا اعتراضا على خروجهم من مناطقهم. اليوم الجانب السوري يريد أن يعيد توطيد العلاقات، يريد أن يقدم الخدمات لأهله السوريين في تركيا، وأيضا هذا سيساهم بشكل كبير على إسراع كافة المعاملات التي كانت يعني متوقفة خلال الفترة الماضية. يعني هناك تسجيل ولادات، هناك الآلاف الطلاب في المدارس في التعليم وفي التعليم العالي ومن الجامعيين. هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى قنصلية لكي يستطيعون من خلال خدماتها أن يصدقون أوراقهم، أن يعادلون شهاداتهم، أن يوثقون أوراقهم، بحيث ستكون العودة من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيطها من خلال هذه القنصلية أسهل وأسلس بكثير. يعني لا يضطر السوريون إلى السفر إلى اسطنبول والإقامة ودفع تكاليف باهظة، لا يضطر الأخوة الأتراك تحمل المزيد من الأعباء، بالعكس اليوم هناك رغبة بتسهيل هذه الأمور. أيضا هناك جانب اقتصادي مهم جدا، هناك رغبة تركية بالاستثمار في سوريا، هناك رغبة أيضا من قبل السوريين أصحاب رؤوس الأموال الموجودين في سوريا في تركيا الدخول إلى سوريا والاستثمار فيها. هذا الدخول والخروج وعمليات الاستثمار لن تتم إلا إذا كان هناك جهات رسمية تنسق. يعني سابقا كان الأخوة الأتراك قد صنعوا مكاتب للتنسيق، اليوم هذه المكاتب لم يعد داعي لها، نتيجة وجود القنصلية، نتيجة افتتاح القنصلية اليوم سيكون هناك تسهيلات أكبر للإخوة الأتراك للسوريين من أجل أن

0: للبلاد من أجل أن يقوموا بالاستثمار من خلال عمليات الدخول والخروج، الدراسة يعني دراسة المشاريع، إدخال التمويل. أيضا هناك الشق الإنساني، يعني الجانب التركي لا يزال يقدم الدعم الإنساني لسوريا، وهذه نقطة بالغة في الأهمية. وبالتالي إذا كان هناك أي حالة إسعافية، أي حالة إنسانية تنطلق من سوريا باتجاه الأراضي التركية، تحتاج إلى التنسيق. من يقوم بعملية التنسيق؟ القنصلية. وبالتالي وجود القنصلية في ولاية حدودية، هذا سيكون نقطة تحول، سيقدم الكثير من الخدمات الإنسانية التي يرغب الجانب التركي بتقديمها لأهل السوريين، من خلال إصدار الوثائق، التنسيق مع الجانب التركي، يعني تنسيق مع المعابر الحدودية. كل هذه الإجراءات ستختصرها القنصلية التي افتتحت بغازي عنتاب. يعني كان هناك نقل لأطفال خلال الفترات الماضية إلى المشافي التركية، يعني هذا النقل كان يعاني من بعض الإجراءات نتيجة الوصول وعدم وجود مركزية في المناطق الجنوبية تتمثل بالقنصلية. اليوم هناك مكتب قنصلي أو هناك قنصلية، وبالتالي ستكون جميع هذه الإجراءات سلسة بعون الله خلال الفترة المقبلة.
1: افتتاح قنصلية في غازي عنتاب سيد محمد هو خطوة ضمن سلسلة خطوات متنامية في العلاقات بين سوريا وتركيا. هذه العلاقات برأيكم هل هي استراتيجية طويلة الأمد، وما الأسباب التي قد تدعو لأن تكون استراتيجية وطويلة؟
0: يعني هذه العلاقات ستكون استراتيجية، وهي علاقات مهمة. يعني اليوم تركيا من الدول الكبار في العالم، وهي الداعم الأول للشعب السوري طيلة السنوات الماضية، وبالتالي هي لن تتخلى عنه بعد أن دعمته في تحقيق النصر، بعد أن حقق الشعب السوري نصره وأسقط النظام البائد. هي بالعكس ستدعمه في التنمية، ستدعمه في كثير من المشاريع. وبالتالي خطوة افتتاح القنصلية هي خطوة مهمة جدا، وستتبعها خطوات كثيرة. يعني أيضا اليوم الجانب التركي ينظر على أن استقرار الجانب السوري سينعكس إيجابا على الجانب التركي، الاستقرار الأمني، السياسي، العسكري والاقتصادي. تركيا تعرضت لضغوطات طيلة العقود أو طيلة السنوات الماضية نتيجة ما فعله نظام الأسد بالشعب السوري، تسبب بزعزعة الأمن والاستقرار، تسبب بفوضى الحدود، تسبب بنقل المجموعات الإرهابية على الحدود، وتسبب أيضا بإدخال عناصر إرهابية تسببت بتفجيرات في الداخل التركي. كل هذه اليوم تم ضبطها، كل هذه سيكون لها متابعة وتنسيق خلال السنوات القادمة. وبالتالي مهم جدا استقرار سوريا بالنسبة لتركيا. وكلا البلدين يرى بأن الطرف الآخر هو جزء لا يتجزأ من أمنه القومي. اليوم سوريا هي جزء من الأمن القومي التركي، وبالتالي تركيا ستكون على علاقة طيبة وجيدة خلال السنوات القادمة، ستبني علاقة استراتيجية. يعني اليوم هناك قضايا أمنية، وخصوصا بعد ما شهدناه من توترات في المنطقة. هذا الاستقرار الذي حصل في سوريا يمكن أن يفتح أبواب اقتصادية كبيرة. إذا كان هناك افتتاح، وخصوصا أن السعودية وتركيا وقعا اتفاقية الخطط السكك الحديدية، هذه الاتفاقية ستكون سوريا جزء منها. يعني اليوم هذه الخطوط الحديدية ستمر من الأراضي السورية، وبالتالي من هناك مصالح سورية تركية مشتركة تتمثل في الجانب السياسي، تتمثل في الجانب الأمني والعسكري والاقتصادي. يعني كلا البلدين يحتاج إلى الآخر، وخصوصا أننا مقبلين على مرحلة جديدة، مقبلين على شرق أوسط جديد. إذا لم يكن هناك استقرار في دول المنطقة، هذا سينعكس سلبا على الشعوب في المنطقة.
1: الأستاذ محمد سليمان الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات، شكرا جزيلا لكم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل آليتين تابعتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة. أضاف مراسلنا أن القوات المتوغلة دخلت من بوابة أبو الغيثار وتوجهت نحو منطقة المعكر الواقعة في محيط صيدا الحانوت بريف القنيطرة، وأشار أيضا إلى أن الآليتين توقفتا في المنطقة وأطلقت القوات الإسرائيلية النار عشوائيا باتجاه وادي أطعيم قبل أن تنسحب إلى الأراضي المحتلة. أصدرت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل إندوف للمرة الأولى بطاقات تعريف خاصة بالمزارعين العاملين في الأراضي الزراعية بريف القنيطرة والقريبة من خط الفصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلية. وجاء إصدار البطاقات خلال اجتماع عقدته قوات إندوف مع عدد من المزارعين في بلدة رفيد جنوبي القنيطرة لمناقشة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعمل المزارعين في الأراضي الواقعة قرب خط الفصل. وتتضمن البطاقات الجديدة بيانات شخصية لصاحب البطاقة ومعلومات مرتبطة بموقع الأرض الزراعية وتعليمات خاصة بحركة المزارعين وإجراءات السلامة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بزيارة وفد من الأمم المتحدة قرية نافعة في حوض اليرموك للاطلاع على أوضاع الأهالي هناك. وبحسب مراسلنا فقد تناول اللقاء استعراضا شاملا للواقع المعيشي والخدمي في المنطقة، حيث استمع الوفد الأممي إلى مطالب الأهالي المتعلقة بتدهور الخدمات الأساسية. كما تطرقت النقاشات أيضا إلى التحديات الأمنية الناتجة عن توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على حياة السكان وسلامتهم. وقال المراسل إن أحد الأهالي أوضح لفريق الأمم المتحدة أنه عند زيارة منظمات دولية برفقة الوفد الأممي قبل 3 أشهر تواصلت قوات الاحتلال مع الفريق وطلبت منهم مغادرة البلدة، ما أعاق دخول أي منظمات دولية إلى منطقة حوض اليرموك حتى الآن. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قصد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية، ذلك تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع،
2: استكمالا لخطوات الدمج الكامل بين قصد والحكومة السورية. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قصد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية ضمن صفوف الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تحقيق الدمج العسكري. صحيفة العربي الجديد كشفت أن القافلة تضم عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد 21 يوماً على أن يلتحق لواء المالكية والحسكة تباعاً ببرامج التدريب بعد انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد البرنامج التدريبي للألوية 3 إلى نحو 2 شهر. وتعد هذه الخطوات عملية في مسار معقد نحو تحقيق الاندماج الكامل، إذ كان نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقصد أحمد الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن نحو 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لقصد أو ما يعرف بالأسايش مرشحون للاندماج ضمن وزارة الداخلية، بينهم 1000 سيدة. بالتوازي مع ذلك يستمر مسار الدمج السياسي عبر استكمال انتخابات مجلس الشعب في المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة قصد، تمهيداً لعقد أولى جلساته قريباً. وفي إطار ذلك تسعى الدولة السورية اليوم إلى وضع حد لملف طال انتظار حله وتحقيق الدمج الكامل مع قصد والإدارة الذاتية في القطاعات الأمنية والحيوية والدفاعية. فهل تنجح هذه المساعي دون عرقلة من أي طرف؟
1: أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي لصحيفة المدن

0: أن الفريق الرئاسي يتابع عن كثب الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ريف الحسكة خلال الأيام الماضية على خلفية تراجع الخدمات وأزمة المحروقات. وشدد الهلالي على أن مطالب السكان محقة، لكن معالجتها ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية، لا سيما في ظل استكمال ترتيبات دمج قصد وما يتطلبه ذلك من إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومدرياتها وإعادة تنظيم آليات العمل الإداري والخدمي، إضافة إلى تراكمات خدمية وإدارية تعود إلى سنوات طويلة، ما يجعل معالجة الملفات بحاجة إلى جهد مؤسسي كبير. التقى قائد قوى حرس الحدود في الجيش السوري العميد حسن عبد الغني بوفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس في حضور عدد من الضباط من الجانبين. وتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق في مجال ضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في تعزيز الأمن الحدودي بين البلدين. كشف مدير فرع الطرق المركزية في دير الزور عبد الكريم الخضر عن مشاريع لإعادة تأهيل طرق رئيسية وجسور في المحافظة خلال العام الحالي بتمويل من جهات دولية وبنوك عامة عاملة في سوريا بقيمة إجمالية تقارب 37 مليون دولار. وبحسب الخضر، تشمل خطة الطرق إعادة تأهيل طريق دير الزور الحسكة وطريق دير الزور الرقة، فضلا عن الطريق الممتد من مركز المحافظة باتجاه الميادين وصولا إلى البوكمال على الحدود السورية العراقية. أما على صعيد الجسور، فتضمن الخطة إعادة تأهيل جسري الميادين والبوكمال بكلفة 7 ملايين دولار، وجسر حطلة الرابط بين مدينة دير الزور وريفها الشمالي بكلفة 6 ملايين دولار. أكد رئيس وحدة مياه هاجين في ريف دير الزور عزيز السلمان أن محطات مياه الشرب المتضررة من فيضان نهر الفرات عادت إلى العمل بعد أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن نقص الإمكانيات والمعدات لا يزال يعيق استكمال أعمال التأهيل. أوضح سلمان أن محطة هاجين توقفت 3 أيام، فيما توقفت محطة أبو الحسن لـ8 أيام بعد أن غمرتها المياه بالكامل. وعقب انحسار الفيضان، بادرت الفرق الفنية إلى رفع سواتر ترابية بارتفاع يتراوح بين متر ومتر ونصف لحماية المحطات مستقبلاً. أشار أيضا إلى أن صهاريج اليونيسيف أسهمت في تأمين المياه خلال فترة الانقطاع، غير أنها لم تغطي سوى 20% فقط من احتياجات السكان المتضررين. وصلت إلى مدينة دير الزور قافلة مساعدات مقدمة من أهالي محافظة الحسكة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور، نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة.
1: طبعا ما زلنا نستقبل قوافل المساعدات من كافة المحافظات السورية بعد إمدادات الاستجابة الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اليوم نقوم باستقبال أهلنا في محافظة الحسكة من أبناء الجزيرة السورية، سبقت قافلة مساعدات من هنا في محافظة اللاذقية. طبعا هذه القوافل تضم سلل غذائية وسلل صحية ومواد طبية وفرش وبطانيات ليتم توزيعها بإذن الله عز وجل لأهلنا المتضررين جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.
0: نظمت إدارة مهرجان كأس العالم بالتعاون مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية مهرجانا جماهيريا في مدينة المعارض القديمة بدمشق. وبحسب مراسلة تلفزيون سوريا، يتضمن المهرجان شاشة عرض لمباريات كأس العالم إلى جانب فعاليات ترفيهية وفنية وجماهيرية متنوعة في إطار توفير مساحة تجمع عشاق كرة القدم لمتابعة البطولة. كما أوضحت المراسلة أن المهرجان يهدف لمواكبة فعاليات كأس العالم 2026 خلال الفترة الممتدة من 11 من حزيران وحتى 19 من تموز 2026. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن انتهاء فترة استبدال العملة عبر المصارف وشركات الصرافة في 30 من تموز المقبل لا يؤثر على حق المواطنين في استبدال العملة الجديدة بالقديمة، ذلك ضمن ما يعرف بفترة السحب التي تستمر لمدة 5 سنوات. وقال رسلان إن عملية استبدال العملة تسير وفق الخطة الموضوعة والمواعيد المعلنة، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملحوظ بفضل تعاون المواطنين وجهود فرق العمل في المصرف المركزي والمصارف وشركات الصرافة، مؤكدا أنه يتابع بشكل يومي سير العملية. تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من التراجع في قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي وسط تقلبات مستمرة تعكس هشاشة الاستقرار النقدي وتراجع الثقة بالعملة المحلية في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة وغياب مؤشرات التعافي.
2: في الأسواق السورية لا تحتاج الأسعار إلى أيام كي تتغير، ساعات قليلة تكفي ليقفز الدولار مجدداً وتخسر الليرة جزءاً جديداً من قيمتها. ففي دمشق وباقي المحافظات وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 14,500 ليرة للشراء و 14,650 للمبيع، بعد أن كان يدور مطلع حزيران حول حاجز 14,000 ليرة في مشهد يعكس استمرار اضطراب السوق وتراجع الثقة بالعملة المحلية. ورغم تثبيت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 11,250 ليرة، ما تزال الفجوة تتسع بين النشرة الرسمية والسوق الموازية بفارق تجاوز 3,000 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي يدفع كثيرين للجوء إلى السوق السوداء لتصريف العملات وتأمين احتياجاتهم. خبراء اقتصاديون يرجعون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الطلب على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد مقابل ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج المحلي، ما يقلل تدفق القطع الأجنبي إلى البلاد ويزيد الضغط على الليرة السورية. وفي خضم هذا التذبذب يواصل مصرف سوريا المركزي استبدال العملة القديمة بالجديدة مع نسبة استبدال بلغت 66% حتى الآن، موضحاً أن انتهاء فترة الاستبدال في 30 من تموز المقبل لا يؤثر على حقوق المواطنين، مشدداً على سهولة الإجراءات وانسيابيتها مع متابعة يومية لسير العملية وتوفير التعليمات الرسمية بوضوح وشفافية. وبين نشرات الأسعار المتقلبة ومحاولات ضبط السوق وارتفاع الدولار الأمريكي، تبقى الليرة السورية في مواجهة اختبار جديد عنوانه الأبرز: هل يمكن استعادة الاستقرار النقدي في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة؟
0: لليوم الرابع على التوالي يواصل عمال شركة زانوبيا للسيراميك والبورسلان في منطقة الكسوة بريف دمشق إضرابهم، وذلك احتجاجا منهم على ما وصفوه بتقاعس الإدارة عن الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالأجور والتأمين الصحي وظروف العمل.
3: قبل العيد أعطانا سلفة 1,000,000 ليرة، طبعا العامل الجديد راتبه هو 1,700,000،
4: صحيح،
3: أعطانا سلفة 1,000,000 ليرة، تمام. بعد العيد العامل عنده يوم غياب أو يوم بلا راتب أخذ 600,000. 600,000 يا جماعة شو بدي يكفوا عيلة؟
5: نحن إنا مطالب محقة وبدنا إياها، والشباب حكوا عنها، يعني زيادة الأجور والرواتب والتأمين الصحي، وأهم شيء عدم امتهان كرامة العامل والفصل التعسفي. يعني إحنا قبل الرواتب والأجور هي المعاملة الكريمة للعمال، يعني مو معقولة أنا اليوم عامل له 24 سنة بمسكه هيك وأقول له الله يعطيك العافية على الباب بدون أي حقوق وأي هيك، وروح حصل حقك إذا بتحصل.
4: من فترة شهر طلعت على رجلي العرباية كسرت رجلي. جابوني الشباب من جوا من المعمل لبرا بعرباية تبع البضاعة. رحنا على الدكتور، الدكتور ما هنيك الدكتور، ردوا رجعوني فخيرني، قال يا بتضل لحالك الدكتور الشوفير، يا بتضل لحالك يا أما بتروح معي على مسؤولية الشركة. فقلت له كان يوم خميس، قلت له لا بروح على الشركة، شو ظني لحالي أنا هون ما معي حدا يعني. جيت لهون فتنا عند خالد قبلان، أنا رجلي هيك طبريت وفي شهود وفي إثباتات وفي تصوير. قال خالد قبلان ما في شيء رجلك، قام في شبحة، قال إنه شلون ما في شيء رجلك مثل البالون، شلون ما في شيء، أروح أرجعوا على الكسوة وراح أرجع أحاكي الدكتور. رحنا لهنيك جبر يا طلع معي كسر بالمشط الرابع وتمزق أربطة. حولوني على التأمينات، أنا من تاريخ الإصابة لليوم أنا راتبي هون واقف بالمعمل على راتب التأميني 750 ألف ولسه هلا ما أخذتهم.
6: يعني بصراحة وضع اقتصادي سيء. أنت اليوم كصاحب منشأة، كصاحب منشأة شغلك وتسييرك كله بالدولار، ليش طيب راتب العامل معلق على السوري؟ يعني أنت بتجي اليوم بيرتفع الدولار بيرتفع بضاعتك بالسوق، وأنا واحد عم بشتغل عندك ومستهلك بنفس الوقت، بتحاسبني بمجال عملك وبما يناسب مصلحتك بالدولار وتجي تشغلني عندك بالليرة السوري؟ هون هذا الشيء يعني مو عدل، مو حق، ولا في قانون بأيده. يعني
7: يا قانون احمينا احمينا،
8: يا قانون احمينا احمينا،
7: نقابه نقابه نقابه نقابه نقابه.
0: تتواصل فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض بلدكس الدولي للبناء والتشييد الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة على أرض مدينة المعارض في دمشق.
9: من حلب إلى دمشق وتحت رعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع غرفة تجارة حلب، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض بيلدكس للبناء وسط حضور محلي ودولي واسع.
10: أهمية معرض بيلدكس تكون في الفرص الجيدة في سوريا للبناء والأعمار، ومعرض ناجح بإذن الله تعالى ومشاركين بعدد مكثف وزوار بعدد أيضا مرتفع جدا. نحن في سوريا بحاجة إلى مواد أولية، عزم النظام البائد كانت غير موجودة، والآن سوف الشركات المحلية والإقليمية سوف تواكب كل الحداثة في موضوع البناء.
9: يشكل المعرض مساحة مهمة لقطاع البناء والتطوير العمراني وفرصة للاطلاع على أهم الخبرات المرتبطة بالبنية التحتية في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مرحلة جديدة من إعادة الأعمار.
11: آلاف الساعات حطيناها مع شركات ومع أهالي ومع فنيين واختصاصيين لحتى نوصل لنتيجة ننطلق فيها بشكل عملي وتنفيذي. محافظة دمشق وعدت الأهالي سابقا ولاحقا، والآن كثير مؤسسات هي الآن مشت على خطاها أنه ما لا نعلن شيء قبل أوانه، ولا نعلن شيء قبل أنه نكون بالميدان بالتنفيذ معه. لما بقول إعادة الأمار يعني في شيء تنفيذي، معناته ما راح أقول أنا إعادة أمار أوعد الأهالي، لا، حتشوفوه بالميدان لما وقت قريب إن شاء الله تعالى.
9: يشهد المعرض الذي يستمر حتى 14 من شهر حزيران الجاري مشاركة واسعة تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، حيث يتيح المعرض الفرصة أمام الشركات لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والتجهيزات الهندسية والطاقة والبيئة.
12: في وقت تعد فيه إعادة أعمار سوريا أولوية أساسية، يسهم المعرض في ترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار والبناء والتنفيذ من خلال تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمشاريع المستقبلية. ماريا تعبيت، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تتواصل مطالب أهالي قرية الحميدية في ريف طرطوس بتحسين الواقع الخدمي، لا سيما فيما يتعلق بترحيل القمامة ومعالجة الحفر في بعض الطرقات، وسط تأكيدات من الجهات المعنية بمتابعة الأعمال وفق الإمكانيات المتاحة.
13: تطرح في بلدة الحميدية بريف طرطوس جملة من المطالب الخدمية، وفي مقدمتها مشكلة تراكم القمامة في بعض الأحياء، إضافة إلى الحفر والمطبات الموجودة في عدد من الطرقات، مطالب يقول السكان أنها تنعكس على حياتهم اليومية وتتطلب حلولا اكثر سرعه وفاعليه.
14: موضوع النظافه حتى هون المنطقه اللي احنا فيها وهي مكتوب مشروع ابو عبير احيانا 20 و25 يوم ما بيتم ازالته، اضطرينا هاي للمره الثانيه انه نجيب

0: الإمكانات المتاحة في إطار خطة العمل السنوية المخصصة للبلديات.
1: بالنسبة للقمامة، القمامة عم يشيلها مرتين بالأسبوع في ضمن الأحياء، يعني خارج الأحياء، يعني على طريق مثلا طريق الجماسي، طريق خارج الحي، وعلى طريق المنطار مثلا، هاي بالأسبوع مرة عم نشيلها. في حفر بالشوارع، لأنه أولا شبكة قديمة، شبكة الزفت شبكة قديمة ومحتاجة هلا بهي الأيام إمكانيات عالية يعني. ونحن عم ننفذ خطة المحافظة، مشكورة المحافظة عم تقدم لنا يعني كل سنة لنا ولكل البلديات مبلغ معين.
0: ملف يحمل جملة من التحديات في بلدة يقطنها آلاف السكان، ويطرح عددا من القضايا على أولويات العمل في انتظار ما ستسفر عنه المعالجات والإجراءات المعلنة خلال المرحلة المقبلة. تعاني منطقة الحميدية في ريف طرطوس من تراكم القمامة وتراجع الواقع الخدمي، وسط مطالبات الأهالي بتحسين الخدمات والبنى التحتية. وبين الشكاوى والانتظار يبقى هذا الواقع عبئا يوميا يثقل حياة السكان. تلفزيون سوريا لنجبارة، الحميدية، ريف طرطوس.
2: حدد فرع المرور في محافظة حمص آليات تسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم حركة الدراجات والحد من المخالفات والحوادث المرورية.
3: باشرت الجهات المختصة في محافظة حمص بتنفيذ إجراءات تنظيم أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة بهدف تعزيز السلامة المرورية وضبط حركة السير داخل المدينة.
4: كل دراجة نارية مهربة يتم تسليمها للجمارك بعد أسبوع من حجزها. أما الدراجات اللي غير مهربة اللي فيها منشأ جمركي، إذا لم يقم صاحبها بإبراز منشأ جمركي نقوم بتسليمها للجمارك أيضا، ونتعامل مع مثل الدراجات المهربة. لذلك كل الأخوة المواطنين اللي ما عنده اللوحة أو دراجة مهربة سيتم حجزها فيما بعد، لأنه كل الدراجات النارية التي يتم تجوالها داخل مدينة حمص يجب أن تكون غير مهربة ويوجد لوحة تسجيل عليها والسائق حاصل على إجازة السوق، وإلا سنقوم بحجز هذه الدراجات ويتم فرزها الدراجات المهربة عن غير المهربة. طبعا نحن بنعرف الدراجات المهربة عن غير المهربة بوجود البلاك الموجود عليها أو إذا موجود عليها لوحة وفيها رخصة سير، وبالتالي نقوم بفرزها وتسليمها لمديرية الجمارك أصولا بموجب ضبط أصولي.
3: دعت إدارة المرور أصحاب الدراجات الحاصلة على وثائق جمركية إلى استكمال إجراءات التسجيل والحصول على اللوحات النظامية ضمن المهل المحددة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
5: تنمير الدراجات النارية المجمركي فقط، الغير مجمركي ما بتنمر نهائيا. المجمركي بيجيب كرت الدراجة بيكون من الشركة فاضي، بيحط اسمه على الشركة على الكرت، وبهون بيعطيه للأستاذ ماهر معاون المدير، بيبعتوه مطابقة يومين ثلاثة أربعة اللي هني. بتجي المطابقة بتبدأ بعملة إجراءات تسجيل المركبي، وأمور عاد كتير سهلة بعدها، تسجيل دفع رسوم وعقد تسجيل آلية، وبياخد لوحات وكرت وسكرتة وتأمين إلزامي يعني. هاي معاملة بسيطة، بس إنه البداية بده يكون معه أوراقه.
3: أوضحت الإدارة أن حجز الدراجات يقتصر على المخالفات المرورية الواضحة مثل السرعة الزائدة والقيادة المتهورة وتجاوز الإشارات الضوئية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية ترتبط باستخدام الدراجات النارية.
6: نجيب الكرت الفاضي وصول تهوية، نطلع لفوق عند الأستاذ ماهر، يختم لنا إياها، يكتب لنا المواصفات، وبننزل لتحت على الطباعة، نطبع ومنجزها، بيبعته للشركة المصنع الميتور لحتى يرجع الرد بالإيميل بعد ربع ساعة إنه الميتور نظامي وهي.
3: من جهة أخرى، حددت إدارة المرور أوقات حركة الدراجات داخل المدينة من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السير والحد من المخاطر.
7: تأتي هذه الإجراءات لتنظيم حركة الدراجات النارية ولتعزيز السلامة المرورية على طرقات مدينة حمص. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
2: تشهد محافظة إدلب ارتفاعا ملحوظا في حوادث الدراجات النارية مع عدم التزام السائقين والمشاة بقواعد المرور، بالإضافة إلى السرعة الزائدة. ورغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة

0: فرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.
1: تصاعد مقلق في حوادث الدراجات النارية تشهده محافظة إدلب وسط ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات نتيجة القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير.
2: أنا جايب الموتور على الاستيراد، عم يسوق فيني ابني، عرضت سيارة على الاستيراد، عم يقطع في فتحة بالاستيراد، عم يقطعها بدي يلف يرجع، مخالف خبطنا فيه، سعفونا أول شيء على الجسير، انهرب أول شيء، صاحوله هرب، ما فعل يوقف، سوينا فحوصات مشفى الجسير، صور قالوا بدك تروح تخيط بمشفى الشفاء.
1: منذ بداية العام الحالي سجل 876 حادثاً مرتبطاً بالدراجات النارية وحدها، تزداد وتيرتها خلال الأعياد والمناسبات، ما يفاقم الضغط على المشافي التي تستقبل يومياً أكثر من 15 إصابة.
3: في تحديات عم تواجهنا صراحة بالتعامل مع حوادث السير، من نقص المستهلكات، يعني أحياناً بتعدي علينا فترات شاش ما في على مستوى الشاش، ما بالك سيرومات وأدوية وغيرها، حتى الأجهزة الطبية المتواجدة في الإسعاف إلى أمر محدد.
1: رغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة وفرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.
4: طبعاً نحن كمرور دوماً متابعين المخالفات هاي، ويومياً عنا حجز وعنا مخالفات بهالموضوع هذا، وعدد يعني كبير، بس مثل ما حكينا أنه نحن عنا عدد هائل من الدراجات النارية وخاصة في المدينة، فهذا السبب يعني كمتابعة نحن متابعين بشكل دائم، ونتمنى أنه بالقريب العاجل أنه يتم ترسيم الدراجات النارية لدى مديريات النقل.
1: تتعدد أسباب حجز الدراجات النارية بين التشبيب والسرعة الزائدة وتجاوز الإشارات المرورية، ما دفع الجهات المعنية إلى توسيع كراجات الحجز التي تضم دراجات محتجزة منذ نحو 5 سنوات. عشرات الدراجات النارية تضاف يومياً إلى كراجات الحجز، إلا أنها لا تحد من نسبة ارتفاع الحوادث التي وصلت حالات الوفاة بسببها إلى 84 خلال 5 أشهر الماضية. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وثائق الاتفاق مع إيران أصبحت جاهزة للتوقيع، ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. وأشار ترامب إلى عدم تمكنه من حضور توقيع الاتفاق الذي سيجرى في أوروبا بحضور نائبه جيدي فانس، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد توقيع الاتفاق. كما أضاف ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. من جانبه قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وما يجرى الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات إعلامية. وأضافت الخارجية أن روايات الجانب الأمريكي هي لإظهار أن إيران تراجعت عن موقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدة أن طهران أثبتت أنها لا تتهاون فيما حددته بوصفه خطوطا حمراء لها، وأوضحت أن باكستان وقطر فاعلتان في الوساطة، مشيرة إلى أن نص التفاهم جاهز الآن تقريبا. نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة القول إن الخلافات الرئيسية بين واشنطن وطهران حلت خلال المحادثات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين أمس الأربعاء. أضافت المصادر أن القطريين والإيرانيين رجحوا أنهم توصلوا إلى نص متفق عليه ستقبله الولايات المتحدة، كما أوضحت أن المحادثات بين الجانبين القطري والإيراني شملت آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية.

المجمدة، لافتة إلى أن محادثات الجانبين القطري والإيراني شملت ترتيبات فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار وكيفية إدارة المحادثات النووية الإيرانية خلال الهدنة. ختام ونشر مشاهدينا في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
4: لا تجربة عارفة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
6: في التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية

0: حتى بقى فيه كتير
1: عشان. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
2: البيانات دقيقة.
3: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
4: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها أربع مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.